هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة.

0: مع السبت 10 مساء
1: على إذاعة الرياض.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هوا بلادي

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي. ومثل ما عودناكم طرقتنا دائما تكون مع زملائنا المراسلين من مختلف المناطق. واليوم وين بنروح يا ظافر؟
1: اليوم جولتنا مختلفة تماما مع زميلنا حمود العتيبي، وخاصة من المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي. حمود مساء الخير، حياك الله.
2: مساء الخير ظافر، ومساء الخير تاني، ومساء الخير مستمعينا الكرام. يعني اكيد احنا اليوم الجانب الرياضي هو الحدث المهم اليوم.
1: صحيح.
2: اللي احنا موجودين فيه، يعني
1: التخصيص وما التخصيص والامور الخاصه بالانديه
2: الدراهم والاستثمار في الرياضه. اكيد ظافر، يعني هذا الحدث يعني كان متوقع من قبل وزاره الرياضه تنظيمها المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي، واليوم اللي ركز على موضوع الاستثمار والتخصيص في المجال الرياضي، يعني طرح انديه، استثمارات، طرح يعني تفاصيل عن موضوع النظام الرياضي اللي بيكون قادم في الايام القادمه، وايضا عن ارتفاع نسبة يعني الرياضة للمملكة وسكانها، وأيضا هنالك يعني نسبة الاستثمار كثيرة يعني وتفاصيلها. أكيد كانت بحضور المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة وأيضا وكيل وزارة الرياضة في مجال الاستثمار والتجارة في وزارة الرياضة. برضو نأخذ إذا تسمح إضافة، بنأخذ برضو تفاصيل أكثر حول هذا المؤتمر ومن رؤية إعلامية من جانب الزملاء الحاضرين الإعلاميين الصحفيين المختصين في الجانب الرياضي. إذا تسمح لي
1: تفضل.
2: الأستاذ يعني البشر، وهو صحفي من صحيفة البلاد، حياك صداني معنا عبر أثير إذاعة الرياض، نرحب فيك اليوم. شفت المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي، كان فيه إعلانات كثيرة، من أهمها وأبرزها النظام الرياضي اللي بيصدر إن شاء الله الأسبوع القادم عن تفاصيل هذا المؤتمر وعن هذا الحدث بالذات. يعني
3: يعني أعلن اليوم في المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي أنه نظام الرياضة راح يدخل في التدشين يوم الخميس القادم. طبعا هو أعلن قبل 6 أشهر في الصحيفة الرسمية للدولة اللي هي صحيفة أم القرى، وهذا النظام السائد عندنا، إذا صدر نظام ينزل في الصحيفة الرسمية ولا يتم تنفيذه إلا بعد 6 أشهر. فأعلن اليوم في المؤتمر الدوري أنه نظام الرياضة راح يكون حيز التنفيذ يوم الخميس القادم. طبعا احنا نعرف أنه النظام القديم كان من 1407، اليوم انت تتكلم احنا في 1447، 40 سنة ما تغير يعني النظام حق وزارة الرياضة. فهذا حدث مهم انه اليوم عندنا نظام جديد لوزارة الرياضة، فيه يعني تفاصيل كبيرة صراحة. انا اطلعت على يعني اجزاء كثيرة من هذا النظام في الفترة الماضية، النظام فيه تغييرات كبيرة صراحة، يعني سواء للأندية سواء للجماهير، فيه تنظيمات وتشريعات جديدة. يعني من التنظيمات اللي موجودة اليوم رمي علب الموية في الملاعب فيها عقوبات توصل إلى 100,000 ريال، فيه يعني إثارة الشغب في الملعب أو في أي منشأة رياضية توصل عقوبتها للسجل 5 سنوات أو 7 سنوات، فيعني فيه عقوبات مشددة ومغلظة. طبعا نحن نتكلم عن الحد الأعلى يعني، وفي أنظمة اليوم مطروحة في هذا النظام تكفل الحقوق سواء للأندية أو للجماهير أو حتى للمرتادين الأندية. أنا أشوف أن النظام صراحة يعني من 40 سنة أنت ما غيرت النظام، فاليوم تعرف عندك لاعبين عالميين موجودين اليوم في المملكة العربية السعودية، يعني حتى تحمي أصلا يعني إحنا مقبلين أيضا على يعني بطولات استضافات مهمة، يعني عندنا كأس الخليج، عندنا كأس آسيا، عندنا كأس العالم، فأنت لازم تحمي الناس اللي موجودين اليوم. فأكيد راح يكون في يعني تغير كبير، فآلية كبيرة اليوم حنا شفناها راح تدخل حيز التنفيذ من يوم الخميس القادم.
2: مثال هاني، يعني بما أنك ذكرت القيمة السوقية، ذكرت أيضا وزارة الرياضة أنها ارتفعت بنسبة 200% من خلال تواجد اللاعبين المحترفين وأيضا المدربين العالميين المتواجدين بالدوري. من هذا المنظور كيف أنت كصاحب رياضي كيف تشوف يعني تأثيره على خصوصا اللاعب وعلى الأدوار الرياضية العالمية والسعودية؟
3: أكيد خصخصة الأندية، يعني اليوم طرح يعني في المؤتمر الصحفي انه فيه يعني ايجابيات كبيره للخصخصه اللي موجوده. وانا صراحه يعني اكثر شيء شدني اليوم الحديث مو بس عن نادي الشباب وانه عدم خصخصه نادي الشباب، ولكن التوضيحات اللي صدرت في ملف نادي الشباب ايضا، يعني تركيز المتحدث اليوم انه احنا مو يهمنا الكم، مو احنا مستعجلين على خصخصه الانديه، احنا اليوم ننظر للكيفيه، يعني ننظر انه هذا النادي نعرف انه خلفه جمهور، فلذلك يجب ان احنا نكون مؤتمنين انه يكون يروح لجهه ترعى حقوق هذا النادي. ايضا اليوم وضحوا يعني مشكورين انه فيه ملكيه للافراد، يعني لا للمنشآت نفسها اللي موجوده في الانديه او ايضا استئجارها، يعني فما هذا حتى يعني تكلم المتحدث انه هذا ليس عائق انه عدم يعني خصخصه نادي الشباب، انه والله انه موجود في يعني مكان مميز في مدينه الرياض.
4: جميل. على ذكر التخصيص، 5 انديه طرحت للتخصيص وايضا خلال انديه اخرى جاهزه للتملك.
3: يعني انا مبسوط كثير بالتنوع اللي صاير في الانديه اللي مطروحه، يعني نادي الرياض، نادي الفتح، نادي ابها، نادي الطائي، نادي الشعله، يعني التنوع اللي صاير
4: احنا جماهيريه مناطقيه،
3: يعني مناطقيه وجماهيريه، فانا اشوف انه يعني الفتح يعني ابهرنا الموسم الماضي بجماهيريته وتواجد يعني الجمهور بالمباريات اللي موجوده على ارضه، نادي ابها يعني الصعود لدوري روشن وال الأداء الكبير اللي صاير موجود عنده، يعني النادي الرياض يعني موجود في دوري روشن ويتم طرحه من ضمن الأندية، أنا أشوف التنوع اللي صاير جدا جميل للفترة الجاية. الأجمل اليوم أنه يتكلم أنه إحنا اليوم بدأنا الطرح ولكن الإعلان راح يكون من 8 إلى 10 شهور
4: تجهيز،
3: هو قال لازم استقبل الملفات الآن، يعني هي اليوم بداية طرح ما هو إعلان تخصيص هذه الأندية. نعم، يعني هو بداية الطرح.
4: كيف تشوف الموضوع الاستثمار الرياضي خصوصا الأندية مختلفة، أندية الدرجة أولى وأيضا أندية الدرجة ممتازة، كيف تشوف هذا الطرح تأثيرها على يعني قوة ويعني المنافسة بين الأندية؟
3: يعني هو اليوم أيضا جاء في المؤتمر الصحفي عن هالموضوع هذا بالذات وتكلم أنه يعني شفنا فيه يعني بعض الأندية مثل الأنصار بعد التخصيص أنه سواء أكاديمية، وهذه الأكاديمية اليوم شفنا الأنصار، فريق الأنصار تحت 17 سنة أنه يتأهل ويأخذ بطولة، ففي عوائد يعني كبيرة. اليوم نادي القادسية أيضا عنده أكثر من أكاديمية في أكثر من مكان في المملكة العربية السعودية، فأنت عندما تخصص الأندية يكون عنده هو قوة مالية ويعني يقدر يتوسع يقدر يتحرك، فيعني فيه عوائد كبيرة على الفرق اللي يتم تخصيصها، فأنا أشوف أن هذا شيء جدا رائع وجدا جميل.
4: فيدعى الاستثمار المحلي أو الاستثمار الدولي من خلال تواجد كإعلام، يعني
3: ما تفرق والله محمد، يعني اليوم حنا نشوف نادي الخلود في يعني في الرأس فيه مستثمر أجنبي، نعم، وجالس يعني يقدم،
4: وصل نهائي كأس الملك،
3: وصل نهائي كأس الملك، فهذه الأشياء اللي حين جالسين نتكلم أنه أنا ما يهمني كمسمى ولكن يهمني الإنتاجية اللي جالس يقدمها.
4: يعطيك العافية أستاذ هاني.
3: شكرا جزيلا.
4: شكرا. يعني ظافر وتهاني، هذا كان حديث الأستاذ هاني بشير، هو
1: ما شاء الله
4: صحيح
1: معلومات رائعة والله حمود للأمانة.
4: صحيح صحيح، وأيضا يعني أنا ذكرنا

0: صندوق صحيح؟
1: في أندية من لا أندية الصندوق لسه ما
0: إلى الآن ما
1: ذكر اللي ذكر مثل ما ذكر الأندية الرياض والفتح وأبها والطائي والشعلة هذه أندية جاهزة للتخطيط.
0: الله يوفقهم إن شاء الله.
1: وأيضا وجود ناديين يعني النجمة والأخدود وهي سيتم طرحها ونقل ملكيتها خلال الأيام القادمة
0: بإذن الله تعالى. بالتوفيق حمود، شكرا لك وشكرا لضيفك الكريم، ومزيد من النجاحات للرياضة السعودية إن شاء الله.
1: بإذن الله، شكرا لكم.
0: يا هلا وسهلا. يا طبعا مستمعي الكرام، من الأشياء الجميلة اللي دائم معكم في هوا بلادي إنه نتنوع، يعني من المجال الرياضي إلى مجال نوع أخبارنا ومعلوماتنا المستمع، يعني من الرياضة إلى أخبار إلى معلومات، هذا هو هوا بلادي.
2: طبيعي هذا التنقل الطبيعي اللي لازم يكون أساسا في معظم مناطق المملكة. بس شو رأيك خلينا نروح الفاصل فاصل ونرجع لهم إن شاء الله بعد الفاصل، عندنا موضوعات كثيرة ما زالت طبعا في برنامج هوا بلادي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معكم محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. واليوم عندنا فقرة هواية، والحقيقة الهواية اللي بنتحدث عنها اليوم هواية جميلة جدا، تتحدث عن حفظ المخطوطات. في عالم طبعا حفظ المخطوطات اللي يحفظ فيها عادة ذاكرة الحضارات، يبرز شغف بعض المختصين اللي كرسوا جهودهم لإحياء الوثائق القديمة وصونها من الاندثار. من بين هذه النماذج الملهمة تبرز خبيرة طبعا ترميم المخطوطات والوثائق وفهرستها الأستاذة جميلة بنت عبد الله المطيري. طبعا هي ضيفتي في هذا الموضوع. طبعا نرحب بداية بالأستاذة جميلة، حياك الله.
1: أهلا وسهلا، يا مرحبا، أهلا بك.
0: يا أهلا ومرحبا. طبعا الأستاذة جميلة هي خبير ترميم في الأثر المكتوب ومخطوطات ووثائق وكتب طبعا نوادر. فنقول بداية أستاذة جميلة، المجال جدا جميل، لكن عرفيني عليه بشكل أكبر.
1: ترميم المخطوط طبعا علم قائم بحد ذاته، وهو يعني شيء فني، وكذلك يعني أنا بدأت فيه في علم الترميم طبعا بانبهار بالإرث الثقافي والتاريخي الذي تملكه بلادنا، ورغبة في حمايته بطريقة سليمة لا تفقد قيمته وأصالته. فكانت أول رحلتي طبعا في هذا العلم سنة 2015، وأعتبر أول سعودية مارست ترميم المخطوطات وما زلت أمارسها.
0: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، المجال الحقيقة يحفز. ويعني أول ما قريت عن الموضوع صار عندي كثير من الأسئلة اللي كذا ودي أناقشها معك. بداية، متى دخلتي إلى هذا المجال؟
1: طبعاً دخلت هذا المجال زي ما قلت لك عام 2015، وطبعاً كان انبهار بالإرثنا السعودي وبحضارتنا وكيف نحافظ على هذا الإرث وكيف نحافظ على هذه الحضارة لتستمر لأجيال قادمة بإذن الله.
0: أي طبعاً، أنت أنا اللي أعرفه أنك أنت أصلاً يعني متخصصة في هذا المجال.
1: أي طبعاً.
0: حلو، خلينا نتحدث عن التخصص يعني بشكل أكبر. المخطوطات مو بس نوادر، تعتبر إرث، تعتبر ثقافة، تحفظ عادة يعني في أماكن خاصة، لها معاملة خاصة. ما شعرت شوي بخوف من الدخول إلى هذا المجال لأن أنت ماسكة كنز في يدينك؟
1: طبعا في البداية كان هناك خوف، كان هناك تخوف، كان هناك هل أنا بكمل ما راح أكمل، هل يكفي الشغف؟ أول شغف هذا لابد أن يكون مدرب ويكون المرمم عنده مهارات عالية وتدريب صح. متقن. فطبعا مرينا بهذا الخوف، لكن الحمد لله في أرض الواقع لما النتيجة النهائية تكون مبهرة تكون مرضية
0: صح،
1: فخلاص يتلاشى أي خوف أو أي تعب.
0: التفاصيل التاريخية اللي تحملها عادة المخطوطات، يعني المعلومات اللي كمان تتضمنها هذه الصفحات مو حاجة عادية. وبصفتك طبعا يعني متخصصة في هذا المجال، حفظ هذه المخطوطات والمحافظة على هذه الكتب، أكيد تقرينها تمرك معلومة. هل في كتب معينة كذا كان لها أثر أكبر يعني في مسيرتك؟
1: شو بقول لك شيء، أغلبها صنع أثر في مخيلتي أنا كمرمم، يعني مثل ما أنا صنعت أثر على المخطوط لابد أن المخطوط هذا يصنع أثر صحيح. في مخيلة أي مرمم
0: صحيح.
1: فأكثر مخطوطات يعني مرت علي أنا إلى الآن كمرمم يعني أثرت معرفتي وأثرت خبرتي، ووجدانيا كانت فعلا فعلا لها قيمة. ترميم المصاحف،
0: الله،
1: فأنا حضر جاني مصحف تقريبا كان محترق و تالف أو مفقود أسماء السور، فجلست 4 شهور فقط علشان قوم بالآيات ما يصير فيه تبديل فيها، أو يعني عرفت كيف أنه ممارسة أو دراسة أو مراجعة المصحف كامل. كان فيه شيء روحاني وشيء وجداني يعني طبعا كبير. كذلك مر علي مصحف هندي، طب كان عمره تقريبا 400 سنة،
0: ما شاء الله.
1: كان هذا المصحف من أروع وأجمل المصاحف اللي مرت علي. كان عبارة عن إيش، الزخرفة، أشكال هندسية ملونة بألوان نباتية من الكركم والحلبة والكاري. فتخيلين أن المعمل كله صار رائحة كركم ورائحة بهارات. جدا جدا كان من أكثر المصاحف أو الأكثر المخطوطات اللي أثرت في مخيلتي للآن.
0: جميل.
1: كذلك أي مخطوطة تتكلم عن التراث السعودي سواء من الدولة السعودية الأولى أو الدولة السعودية الثانية طبعا لها عندي يعني عارفة لما تكونين أنت مرممة وفي يدك كنز عن بلدك
0: صحيح صحيح
1: أنت تكونين تعانقين السماء في تلك اللحظة
0: صحيح
1: من جمال الحضارة السعودية ومن جمال إبداعات أجدادنا ومن جمال حرصهم على العلم.
0: والله شوف يا أستاذة جميلة الحقيقة يعني أنا من الناس اللي طلعت يعني على مخطوطات قديمة يعني مجرد أنك يعني تطلع على كنز هذا بداية ثانيا المعلومات اللي عادة تحويها هذه المخطوطات يعني غالبا تكون أنت تتكلم عن المصدر الأساسي ما تتكلم عن نوع من أنواع المراجع تتكلم عن المصدر الأساسي للمعلومة وأنت قاعد يعني تملك كتاب عمره 400-500 سنة
1: إلى ألف سنة فأنت تخيلي أنك تدخلين إلى تفكير ومخ
0: صحيح
1: ذاك الرجل أو المرأة اللي كتبت
0: بالضبط هذا اللي كنت الفكرة اللي بأوصل لها
1: ومشاعره توصل لك أحاسيسه
0: صحيح
1: توصل لك
0: لأنها يعني تنتقل أصلاً عن طريق الورق يعني ملامسة الورق ورائحة الورق أعتقد أنه هذا كمان له أثر كبير
1: طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً يعني لو يعني المخطوطات توثيق هي وصلت لنا لأنها توثيق
0: جميل.
1: توثيق لحالة من الزمن توثيق لمجتمع توثيق لحضارة يعني فتوصل لنا وتوصل إن شاء الله للأجيال اللي تجي بعدنا بإذن الله
0: سلام. طيب خليني أسألك عن العملية اللي تمر بها هذه المخطوطات القديمة أثناء عملية إحياء هذه المخطوطات أو يعني إعادة ترميمها إيش المراحل اللي تمر فيها عادة؟
1: شكل هي تمر بعدة مراحل تختلف من مرمم إلى مرمم تختلف من معمل ترميم إلى معمل ترميم لكن هي ثلاث الأساسية ثلاث مراحل أول شيء التحقيم

0: التعقيم شو يسوي؟ يقضي على الحشرات وبيوضها المتحجرة والميكروبات والعفن والحموضة وأثار الرطوبة. فالتعقيم أساسي لأي مخطوطة، لأي ورقة، لأي أي شيء أثر قديم، لا بد أن يمر بأهم مرحلة هي مرحلة التعقيم حتى تقضي عليه وتبدأ أنك تقدر تشتغل في بيئة نظيفة.
1: جميل، جميل جدا.
0: بعد ذلك تتم المعالجة الكيميائية. المعالجة الكيميائية تكون طبعا بنسب مدروسة حتى لا تؤثر على المخطوط سلبيا وتؤثر كذلك على تكوينه. المخطوطات أنت عارف أن المخطوطات وإيش تتكون منه؟ تتكون من مواد عضوية سواء كانت حيوانية أو نباتية. كذلك مراعاة الأحبار الموجودة على المخطوطات. ثم بعد ذلك يأتي الترميم اليدوي، وهو عملية فنية ذوقية بحتة من تغطية للنواقص والثقوب بدون المساس بالنص المكتوب.
1: جميل، جميل جدا. طيب التحديات اللي تواجهك في هذا الموضوع، خصوصا انه انت مثل ما قلنا من بداية حديثنا ماسكة كنز، يعني اي شيء ممكن يأثر فيه، اي خطأ ممكن انه يأثر على المخطوط. ايش التحديات اللي عادة يعني تخافين منها وتخشينها وتواجهك اثناء عادة ترميم المخطوطات؟
0: شوفي، التحديات احيانا تكون لحظية للمرمم، يدري انها لحظية. شفت الدكتور في غرفة العمليات؟
1: صحيح.
0: لما يجي يفتح جسم المريض عنده مشكلة معينة، يتفاجأ بكذا مشكلة.
1: صحيح.
0: هذا المرمم. المرمم على طاولة الترميم او في معمل الترميم يكتشف اشياء لم تكن في الحسبان. هذه تحديات لحظية. لكن انا بقول لك على ثلاث تحديات بوجه عام تواجه المرممين. أول شيء التلف البيولوجي، وهو وجود أثار الحشرات والرطوبة. هذه جدا جدا أنها تأثر علينا كمرممين. أنت عارف أن الحشرة وبيوض الحشرة لو حتى عقمناها تجلس 10 سنوات وهي ميتة. إذا توفرت لها البيئة المناسبة من رطوبة، من درجة حرارة، من عوامل أخرى، ترجع للحياة.
1: جميل.
0: هذه البيوض وتطلع يرقات تتلف المخطوطات.
1: صحيح.
0: كذلك التلف الكيميائي. التلف الكيميائي أغلبه بسبب الحموضة، وهي أكبر عدو للمخطوطات. ليش الحموضة أكبر عدد أكبر خطر؟ لأنها تؤثر على الحبر الموجود في المخطوطات فتسبب احتراق للمخطوطة. أنا تجيني أوراق محترقة احتراق كامل. ليه؟ لم تتعرض للنار ولم تتعرض للحريق، لكن احترقت بالفعل الأحبار الموجودة.
1: طيب
0: تحول هذه الأحبار إلى طبعا إيش؟ إلى أحماض.
1: يعني تعرض المخطوطة لهذا النوع من التلف، يعني خصوصا الكيميائي، نستطيع التعامل معه؟ يعني تقدرين تتعاملين معه ولا نقدر نقول نقلل الضرر لأكبر درجة ممكنة؟
0: إذا كانت المخطوطة يعني كان الحبر طبعا حديدي، طبعا المرمم يفهم أنواع الأحبار. إذا كان الحبر حديدي ولم يتعرض إلى الآن للأكسدة، على طول تكون في مراجعة دورية بالتعقيم. نعقم يعني كل 6 شهور أو من 4 شهور ل6 شهور يدخل جهاز التعقيم حتى نقضي على الحموضة في بدايتها أو قبل حتى ما تبدأ.
1: ممتاز. هذا في حال أنه يعني التعامل معها قبل ما تبدأ، هي خلاص طبعاً أصيبت. يعني تعرفين بعض المخطوطات تكون يعني لم تحفظ بشكل جيد، أو أنها وجدت يعني في مكان غير مناسب، تعرضت لرطوبة، يعني جتها بعض التغيرات اللي أثرت على هذه المخطوطات، تم اكتشافها يعني في وقت متأخر. ما نسبة نجاح إعادة ترميمها كم تقريبا؟
0: إذا لم تحترق،
1: يعني إذا ما هو حرق،
0: إذا لم توصل لمرحلة الاحتراق، خلاص إحنا وصلنا لمرحلة أنه الحبر هذا صار أسود. أسود يعني تداخلت الأحبار مع بعض وصارت لون أسود، الصفحة كلها سودة، لا يظهر فيها أي نص. هذه خلاص تعتبر تلفت. ممكن نحتفظ بالورقة علشان الورقة أنها تكون يعني تراثية، يعني قديمة. يعني فأما في البداية طبعا ندخلها معمل الترميم ونسوي لها معالجة كيميائية.
1: ممتاز.
0: والحموضة هذه نزيلها بإضافة مادة اسمها جيسلول، مادة مطرية طبعا لنفس الورق. والحبر والكحول طبعا يزيل الحموضة،

0: نهائي.
1: ممتاز. طيب جميلتنا الأستاذة جميلة، يعني أنا شاكرة طبعا أنك اليوم متواجدة معنا، بس ودي في نقطة أخيرة نختم فيها هذا اللقاء بعد خبرتك الطويلة في هذا المجال، حددينا أو تحدثينا عن أهمية الحفاظ على المخطوطات والوثائق في تعزيز الهوية الثقافية والتاريخية للمجتمع.
0: شوفي، نحن المرمنين نحمل على عاتقنا مسؤولية كبيرة في المحافظة على تراثنا المكتوب بكافة أشكاله، لأنه امتداد لأجيال سبقتنا وسوف تستمر بإذن الله لأجيال قادمة. فوجب علينا أن نوصل رسالة لكل فرد أن يعي أن وجود هذه المخطوطات والوثائق هي توثيق كامل لحضارتنا العريقة وما كانت تعيش مجتمعات أجدادنا وحياتهم من ازدهار وعلم ومعرفة. ولولا توثيقها بهذه المخطوطات لكانت حضارتنا مجهولة، مجهول كثير منها. فترميمها هو إجراء علمي مدروس ومتقن للمحافظة عليها لتصل بسلام طبعا وتكون مرجع الأجيال بإذن الله قادمة. وأنا أبغى أنوه هنا أن مكتبة الملك فهد الوطنية تحظى باهتمام وعناية من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان رئيس مجلس أمناء المكتبة. كذلك الأمير حفظه الله ورعاه حريص أن تكون المكتبة حاضنة للفكر والإنتاج السعودي وحفظ التراث السعودي. وكذلك متابعة من الرئيس التنفيذي الدكتور يزيد الحميدان حفظه الله.
1: الله يعطيك العافية أستاذة جميلة، أنا شاكرة لك طبعا تواجدك معنا اليوم وهذه المعلومات الهامة، وأتمنى لك يوم جميل إن شاء الله وبالتوفيق بإذن الله.
0: أهلا وسهلا، هلا بكم.

0: وما زلنا معكم مستمعين في هوا بلادي، وبنروح من المخطوطات وترميم المخطوطات إلى المنطقة الشرقية مع زميلنا صالح العجرفي. حياك الله صالح.
1: يا هلا تهاني، وحيك وحي زميل باطر والمستمعين والمتابعين الأعزاء وكل طاقم العمل. الحقيقة احنا اليوم في بيت الثقافة، هذا الصرح الحقيقة يتجاوز حدود المكان أو حدود الجدران المكان إلى يعني مجموعة من الفعاليات والبرامج المناسبة لكافة أفراد المجتمع. بطبيعة الحال في فئة من الطلاب أو الأطفال يعني انتهت من معظم التزاماتها الدراسية، أو على الأقل عندها وقت فراغ، فعشان كده في بيت الثقافة يبدأ اليوم وعلى مدى 6 أيام برنامج بعنوان رحلة عبر جزر الحكاية.
0: جميل.
1: هل هي يعني خطوة فقط تعليمية طلاب تعلموا في المدارس؟ أظن ما يكفي. هل هي فقط مجرد ألعاب أو قراءة كتب؟ هل هي يعني شيء تقليدي فبالتالي الطفل أو اللي مهتم بالطفل يمل من هذا الموضوع؟ لا، إحنا عند حقيقة فكرة أكبر من كده، وبنتكلم فيها مع ضيفنا الأستاذ ميثم السلطان المشرف على المشروع. يا أهلا وسهلا.
2: سهلا، يعطيكم العافية.
1: وش اللي بتسوونه في جزر الحكاية؟ أنا شايف مجموعة مطبوعات، ملصقات، كراتين، في مسابقات، في شاشات، وفي أطفال ما شاء الله يعني متحمسين من أول يوم.
2: السلام عليكم جميعا، يعطيكم العافية المستمعين واختهاني. فكرة البرنامج هو عبارة عن رحلة في جزر الحكاية، حيث أن الطفل كل يوم يقوم بزيارة منطقة والتعرف عليها، تعرف على عاداتها، تقاليدها، الحيوانات الموجودة، ثقافاتها. طبعا هذه الرحلة وهذه الزيارات لا تتم عبر الطرق التقليدية، ولكن تتم عبر طرق غير تقليدية، عبر اللعب، عبر الحوار الفلسفي، عبر القصة، وعبر العمل الفني. فالطفل يتعلم ولكن هو مستمتع، وهو ينتقل من جزيرة إلى جزيرة ومن حيوان إلى حيوان ليكتشف أمور قد لا يكون يعرفها من قبل.
1: أنت قلت فلسفي، حوار فلسفي وقصة. طيب هو بيسمع من المعلم في المدرسة، بيسمع من أبوه، أو بيشوف الآيباد يشوف قصة، إيش بتسوون في القصص هذه عشان تشد أكثر؟
2: طيب إحنا نعتمد في حوارنا مع الطفل على أنه يتعرف على ملامح الحيوان عبر القصة ويتساءل عنها. أيضا في الحوار الفلسفي نفتح الباب للطفل بحيث أنه يسأل أسئلة فلسفية قد تكون بسيطة ولكنها تعبر عن معاني كبيرة. فنداور الحوار الفلسفي بين الأطفال والتساؤل والمعرفة، بحيث أنه يطلع بتساؤلات يمكن أكثر ورغبة حقيقية في معرفة هذا الكائن أو هذا المكان.
1: لكن هذول يا أستاذ ميثم أطفال، يعني في نظر البعض هذا الطفل ايش عرفه؟ كيف ممكن يتساءل؟ كيف يفكر بالمنطق؟
2: جميل جدا أستاذ صالح. طيب الطفل عقله الفلسفي يعني جميل، ولكن يحتاج إلى ميسر أو شخص يقود هذا الحوار. الأسئلة إحنا نزرع في الطفل أولا الاحترام، ثانيا الاستماع، ثالثا نبغى نفهم من الطفل أسباب اللي خلته يقول مثلا الحيوان هذا لازم يسوي كذا أو يسوي كذا. لما أنت تتحاور مع الطفل بطريقة جيدة ستكتشف أن عقل الطفل لا يقل عن عقل الكبير، ولكن يحتاج إلى فرصة.
1: شو اللي ممكن يخرج فيه الطفل؟ يعني جزء من المعرفة الحين موجودة في الأجهزة الذكية، على أنها يعني تدفق أحيانا صحيح وغير صحيح ومضر، لكن شو اللي يخرج فيه من خلال 6 أيام من هذه المعرفة؟
2: أنا باعتقادي أن أكبر ما نخرج فيه من الطفل أولا هو الحوار الفلسفي والقصة والعمل الفني، وأيضا كأننا نشعل شرارة للطفل بأنه يتعلم ويتعرف على هذه الحيوانات وهذه البيئات بشكل أفضل. ممكن يزورها، ممكن يبحث عنها أكثر، ممكن يبحث في الكتب ويقرأ، حتى لو استخدم الجوال بعد البرنامج راح يفتح الجوال ويبغى يفهم هذا الحيوان كيف يعيش في بيئة المحلية. فإحنا استخدام التكنولوجيا أو التقنية جيد، ولكن يجب أن يكون مدعوما بالمعرفة ورغبة الطفل في فهم شيء جديد.
1: نعم، شكرا للجولة الأستاذ ميثم السلطان، يعطيك العافية. ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في خطوة يعني قد يكون فيها مغامرة ويعني فيها جرأة شوي، وأحيانا المجتمع ما يتقبلها من أول مرة، لكن لها مستقبل إن شاء الله.
2: شكرا أستاذ صالح وأستاذة تهاني، و يعني أشكر بيت الثقافة لتحت هذه الفرصة، ونحن في مكتبة المصباح يعني سعداء جدا بهذا التعاون، ونتمنى أن يكون بداية لتعاونات أكثر.
1: إذن أختي تهاني، اليوم يعني بدأ البرنامج وهو على 6 أيام، الحقيقة فرصة يعني مكان مهيأ حتى جاذب بشكل ملفت، الطاولات الكراسي الألوان الأطفال، يكفي أن الطفل الحقيقة يجد فرصة أنه يتشارك بشكل واقعي. مشكلتنا أنه هذه الأجهزة وهذه هذا العالم الافتراضي خلى الإنسان في عزلة، فهنا يجي الطفل الحقيقة رسوم رمزية مقابل شيء يلمسه ويشكل بالكرتون، يشكل حيوان كامل يضعه في بيئته، يتعلم يتسابق مع البقية. فالحقيقة فرصة لمن يهتم، وأنا أجزم أنه كثير يهتم بأبنائه ويبحث في بداية موسم صيف وين يوديهم. فمثل هذه البرامج أشوف أنها جدا جدا مميزة ونافعة،
0: خصوصا أن انطلاق البرنامج الحقيقة في الوقت المناسب مع يعني تزامن مع طلاب يعني المراحل الأولية تقريبا انتهوا من الدراسة، وأيضا للطلاب يعني في المراحل المتقدمة شوي شوي يعني انتهوا ويلحقوا على البرنامج للاستفادة من هذا النوع من الفعاليات، خصوصا الطلاب في المراحل الطفولة المبكرة أعتقد أنهم حيستفيدوا منه بشكل كبير.
1: جدا جدا، واللي قائمين الحقيقة على البرنامج يعني أزعم أنهم متفهمين، حتى يوم شرحوا لي أنه ما هو مجرد سرد قصة، فيه صحيح نوع من يعني استنطاق الطفل بطريقة ذكية، يشرح فيها، يحلل، يسأل سؤال بحيث أنه يختار صح أو غلط أو، فالطريقة هذه يعني تفتح أفاق. إحنا اليوم لما نشوف طفل مثلا من عالم أو من مجتمع آخر ونقول ليش يعرف يتكلم، مثل هذه الفرص الحقيقة تعطيه فرصة أنه يتجرأ، أنه يتكلم، أنه يكتشف، أنه يصير عنده ثقة في نفسه. يعني
0: الله يعطيك العافية صالح، شكرا جزيلا لك، نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا.

العديد من الموضوعات اللي راح نناقشها إن شاء الله مع ضيوفنا، بالإضافة طبعا لزملائنا وزميلاتنا طبعا مراسلين ومراسلات من مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى التقارير اللي عديناها لكم اليوم في برنامج هوا بلادي. احنا ما زلنا معكم مستمرين بإذن الله حتى الثامنة، وفي نهاية ساعتنا الأولى خلونا نروح الفاصل وراجعين لكم.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.

0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
6: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
7: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
8: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
7: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
9: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هوا بلادي.
10: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي، ولازلنا معكم متواصلين في بدأت ساعتنا الثانية من برنامج هوا بلادي. انطلاقتنا معكم إن شاء الله في أخبار وأيضا فعاليات وبرامج وفقراتنا الممتعة دائما في هوا بلادي. خلونا ننطلق معكم في خبرنا. منتجو العسل في الجوف بدأوا في إنتاج، يعني خاصة أنه موسم العسل، فبدأ الإنتاج من خلال عسل الحمضيات. ما شاء الله تبارك الرحمن، موسم العسل بدأ الحصاد، صح ولا لا فيصل؟ فأنت عسل. عموما حبيبنا فيصل تمثل منطقة الجوف واحدة من المناطق اللي فيها إنتاج للعسل، لأن هناك وفرة الأراضي الزراعية وفرصة سانحة للعديد من المنتجات الزراعية إضافة إلى منتجات الأعسال، لأنه يهتم المزارع والمنتج في الأعسال بإنتاج أصناف متعددة من العسل. يعتمد على النحل على أشجار متعددة، وخاصة الأشجار المزهرة في المزارع المشاريع الزراعية الكبرى بمختلف المحافظات في منطقة الجوف، وهذا التنوع البيئي في المناطق البرية والمحميات. لذلك الجوف سنويا تنتج أنواع مختلفة من العسل بمواسم متتابعة خلال فترة الصيف، منها عسال الأزهار خاصة بالربيع، الكين، الحمضيات، الشفلة، حليقطين، الأثل، السدر. الخاصة اعتماد المنتج في الأعسال على المزارع، وين المحافظات اللي يكمن فيها هذا الإنتاج؟ في محافظة سكاكا، المحافظات أيضا القريبة من هذه المحافظة، ولذلك هناك اهتمام كبير في عملية الإنتاج، في عملية أيضا الإنتاج العسل بجودة عالية، لأنه مثلا يعني هناك أنواع عديدة من أنواع العسل، ولكن في أنواع تعتمد على مواسم معينة وغزيرة في الإنتاج. مثلا الشفلة موسم غزير في إنتاج العسل، ولذلك تمثل العلاقة بين المزارع والمنتج العسل علاقة تكاملية يستفيد منها المزارع في التلقيح الأشجار من النحل، وأيضا يستفيد منها منتج العسل في إنتاج أنواع مختلفة من العسل.

ومن العسل يا فيصل إلى الفواكه. كنا أمس نقول تبوك وإي توت وفي الجوف في نفس الجوف، لكن الحين في العلا. ولكن الفواكه الصيفية في العلا خاصة في شهر يوليو انطلاق هذه المواسم الحلوة، لأنه يعد موسم الفواكه الصيفية في العلا أحد أبرز المواسم الزراعية اللي تحتفي بوفرة الإنتاج وتنوع المحاصيل. هناك امتداد لإرث زراعي عريق في العلا ارتبط بالإنسان والأرض. يعني الجوف قلنا أنه وفرة الإنتاج في إنتاج العسل والفواكه اليوم العلا واحدة من المحافظات الجميلة، لكن خلونا نسلط الضوء على عدد من الفواكه اللي تشتهر فيها مزارع العلا، من بين العنب، المانجو، التين، الرمان، لأنه هذه المحاصيل تبدأ تباعا في الوصول إلى مراحل النضج والقطاف وسط يعني فعلا جهود متواصلة من المزارعين في المحافظة على جودة الإنتاج استدامتها، لأنه هذه الفواكه تعكس فعلا ثراء المشهد الزراعي في المحافظة. تنوع المنتجات خاصة في بيئة أسهمت في إنتاج أصناف متعددة. اليوم هناك إقبال من الأهالي الزوار خلال موسم الحصاد أنه بإنتاج مثل هذه الفواكه، فبالتالي الزائر أو المقيم في محافظة العلا يبدأ في اختيار هذه المنتجات بشكل كبير جدا. أول مواسم خيرات العلا السنوية، لذلك تحتفي بالإنتاج الزراعي هذه المحافظة الجميلة على مدار فصول السنة، وبالتالي هناك أشهر قادمة ستكون قادمة أيضا في إنتاج التمور. لذلك يجسد هذا الموسم توازنا بين الممارسات الزراعية المتوارثة والتقنيات الحديثة اللي تسهم فعلا في المحافظة على الموارد الطبيعية. اليوم الحفاظ على هذه الموارد وتعزيز استدامتها البيئية في الإنتاج الزراعي يتيح المجال أيضا للأسر المنتجة والمشروعات المنزلية للاستفادة من المنتجات الزراعية المحلية وتقديمها يعني بصورة متنوعة تعكس فعلا الهوية الزراعية للمحافظة. فبالتالي العلا واحدة من المحافظات الرائعة جدا في المواسم الزراعية والمواسم الفواكه. هذه العلا وهذه الجوف وكل مناطقنا ما شاء الله مناطق زراعية، فبالتوفيق إن شاء الله لهذه المحافظة الرائدة في الاهتمام بالبيئة الزراعية، وهي بيئة زراعية وتاريخية وثقافية. نروح إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض، تبدأ في تنفيذ جسرين ضمن مشروع تطوير طريق الطائف. الهيئة الملكية لمدينة الرياض بدأت في تنفيذ جسرين ضمن مشروع طبعا تطوير طريق الطائف لتطوير التقاطعين الرئيسيين مع طريق نجد وعسير. هذا يعزز الربط بين مدينة القدية غربا وأيضا الطريق الدائري وطريق أيضا جدة شرقا. لذلك يسهم هذا الجانب في رفع كفاءة الحركة المرورية، اختصار زمن الرحلات على أحد المحاور الحيوية في العاصمة. لذلك الهيئة أوضحت أنه هذا المشروع يمتد بطول 15 كيلومتر، يشمل تنفيذ الجسرين وتطوير مسارات الطريق الرئيسية بما يرفع الطاقة الاستيعابية للمحور إلى نحو 200,000 مركبة يوميا. هذا يعزز الترابط بين المحاور الحيوية في مدينة الرياض. لذلك هذا المشروع يتضمن تطوير التقاطعي أو تقاطعي نجد وعسير عبر منظومة أيضا متكاملة من الجسور والمسارات، ويسهم أيضا في تحسين انسيابية الحركة، تقليل نقاط التعارض المروري، ورفع كفاءة أيضا التنقل على هذا المحور الحيوي. هذا بالتزامن أيضا مع انطلاق الأعمال الميدانية ابتداء من 2/8 يونيو اللي هو اليوم. فيعني فعلت الهيئة خطة متكاملة لإدارة الحركة المرورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. معكم مستمرين في هوا بلادي، لا تروحون بعيد، خليكم معنا.

0: هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
6: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق أكون واصل عندك.
7: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
8: معكم محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
7: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
9: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
10: هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. وطبعا ساعتنا الثانية اليوم تتميز أيضا بتواجد فقرة حرفة. نتحدث اليوم عن حرفة صناعة الجلود والنقدة اللي هو التطريز بالأسلاك المعدنية، ويعتبر أو تعتبر هذه الحرفة من أعرق الفنون التراثية التي تجسد الأصالة والإبداع اليدوي، وتدمج بين دقة تطويع الخامات الطبيعية وجمال الزخارف الدقيقة لتحويل مواد بسيطة إلى قطع فنية فاخرة. للحديث أكثر حول هذه الحرفة يسعدنا أن تكون معنا

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

فإن أحصدتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. الاسم الذي نقف معه اليوم الوكيل، ذلك الاسم الذي هو من أسماء الله سبحانه وتعالى وجاء على وزن فعيل بصيغة المبالغة، بصيغة الاطمئنان للعباد، بصيغة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى بأن الله كافيكم أموركم وكافيكم أرزاقكم وكافيكم بالأسباب التي يهيئها لكم مدخلا على هذه السعادة سواء في الدنيا أو في الآخرة. واسم الوكيل له معان ثلاثة، قيل بمعنى أن الله هو الكفيل وأنه هو الكافي وأنه هو الحافظ، فهو سبحانه وتعالى كفيل لعباده بالأرزاق وكفيل لهم بالمصالح التي يظنها سبحانه وتعالى أنها خير للعبد سواء علم العبد بذلك أم لم يعلم. أيها الأحبة المستمعون، عظمت منزلة التوكل عند الله سبحانه وتعالى لأن اسم الوكيل له معان إيمانية وتربوية عظيمة، ولذلك جاء في القرآن بصيغ متعددة في أكثر من 67 موضعا، وذلك لعظم شأنه وذلك لتربية قلوبنا عليه. ويكفي شرفا أن يكون توكلنا مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. ويكفي أنه باب من أبواب العقيدة. يقول ابن القيم رحمه الله: جعل سبحانه التوكل على الله شرطا في الإيمان، حتى إنه جمع في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى، اسمع، بين التوكل والإسلام وبين التوكل والهداية. يا الله يا الله، كيف لعبد إذا أيقن أن الله وكيله وهو الغني والوفي والقادر والمليء، كيف يعرض عن التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ إن من تتبع أيها الأحبة هذا اللفظ وهذا الاسم في مواضع القرآن وجده قد ارتبط بأبواب عديدة، فاسمع تارة إلى هذا الاسم العظيم وكيف قد ارتبط بالإيمان وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وتارة يرتبط ببيان عظمة خلق الله سبحانه وتعالى، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وتارة يرتبط بالإخلاص، الإخلاص لله وحده، ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وتارة يقول الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفرأيتم أيها الأحبة كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الاسم أبوابا وارتباطات عديدة تتعلق بالإيمانيات وتتعلق بالعقيدة. وتوكل على الحي الذي لا يموت، حسبنا بهذه الآية، بل يكفي فخرا أن الله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين. أيها الأحبة، إننا نعيش في زمن وللأسف ضعف فيه حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، فكثير من الناس من تعلقت قلوبهم وأفكارهم بالأسباب المادية أكثر من تعلقها بالله سبحانه وتعالى. انظروا لأحوالنا، إذا أصابني وأصابك إحباط أو يأس، أليس وللأسف قد يأتي في نفوسنا شيء من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، أم فاتنا شيء نظنه خيرا، رغم أننا نزعم أننا توكلنا على الله ومسلمون أمرنا لله سبحانه وتعالى أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فلذلك لماذا لا نأخذ بهذا الاسم، اسم التوكل، كما ينبغي علينا؟ أيها المستمعون الكرام، إن ربا كفانا ما كان بالأمس سيكفينا ما يكون بالغد. فالله الله كما يقول ابن عباس: إن التوكل هو ثقتك بالله عز وجل، وليس كلمة تلوكها الألسن ولا تعيها القلوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحسن التوكل عليه. شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. في دقائق.
1: علاج طبيعي لصحتك النفسية. أحياناً تحس إنك منضغط ومتوتر أو حتى مكتئب بدون سبب واضح، تحاول تركز بس أفكارك مشتتة وتحس إنك مو على بعضك. أول فكرة تجي ببالك يمكن تكون أحتاج أطلع أغير جو أو حتى أنام شوي، بس الحقيقة كثير منا يغفل عن حل بسيط وموجود في كل مكان: الحركة. الرياضة بكل أنواعها تعتبر علاج فعال ومجرب للصحة النفسية، ولازم تكون محترف ولا تحتاج اشتراك في نادي فاخر. السر مو في كمية التعرق، السر في أنك تحرك جسمك وتخلي كل عضلة تشارك في تنظيف داخلي لمشاعرك وأفكارك. لما تمارس أي نشاط بدني، جسمك يبدأ يفرز مواد كيميائية طبيعية مثل الأندروفين والدوبامين. هذه المواد تعرف بهرمونات السعادة والراحة لأنها تساعد على تقليل الألم الجسدي والنفسي وتحسن المزاج وتخلق شعور بالرضا العام. الدراسات الطبية والنفسية تقول أن الناس اللي يمارسون الرياضة بشكل منتظم حتى لو بشكل بسيط يكونون أقل عرضة للاكتئاب بنسبة كبيرة. طبعاً ما نقول أن الرياضة تعالج كل شيء، لكنها أداة قوية جداً في تقوية المناعة النفسية، زي الدرع اللي يحميك من نوبات الحزن أو القلق اللي ممكن تمر فيها. ولما نتكلم عن أنواع الرياضة اللي تساعدنا، الحلو أن الخيارات كثيرة وتقدر تختار اللي يناسبك شخصياً. تمشية يومية في الحي أو في الحديقة، ركوب الدراجة في الصباح الباكر، اليوغا وتمارين التنفس، الجري، السباحة وحتى الرقص. وحتى الأعمال المنزلية أحياناً إذا سويتها بنشاط تعتبر حركة ممتازة. والأهم من كل شيء أنك تستمتع أثناء ممارسة الرياضة، لا تضغط على نفسك ولا تحول الرياضة إلى واجب ثقيل. الهدف مو أنك تصير بطل أولمبي، الهدف أنك تحس بتحسن في نفسك. طيب وش اللي يمنع كثير من الناس من ممارسة الرياضة؟ فيها أعذار كثيرة: ما عندي وقت، ما عندي طاقة، الجو حار، النادي بعيد، ما أحب الرياضة وغيرها. لكن الواقع الجسم يحتاج الحركة زي ما يحتاج الأكل والنوم. لو حتى 10 دقائق مشي في اليوم بتلاحظ الفرق خلال أسبوعين. وإذا كنت تحب التفاعل، جرب الرياضة الجماعية، تخلق جو ممتع وتحفزك تستمر. تقدر تشارك في فريق مشي أو تأخذ دروس جماعية أو حتى تسوي تحدي بسيط مع أصحابك. وفي جانب مهم كثير ينسونه: الرياضة مو بس تساعد في تحسين المزاج وقتيا، لكن تأثيرها ممتد. هي ترفع جودة نومك، تنظم شهيتك، تحسن تركيزك أو حتى تحسسك أنك منتج أكثر. يعني كأنها تسوي ريستارت داخلي الجسم والعقل معا. وما ننسى أن الرياضة تعطيك شعور بالإنجاز. كل مرة تكمل تمرين أو تنجح في التزامك لمدة أسبوع تحس بالفخر، وهالشيء يعزز صورتك عن نفسك ويقوي ثقتك ويشيل عنك كثير من الضغط النفسي اللي تكدس داخلك. خلنا نكون واقعيين شوي. أحياناً تبدأ الرياضة وأنت متكاسل، بس بعدها تحس أنك شخص ثاني. الفكرة أنك ما تنتظر تتحمس عشان تبدأ، بل تبدأ وبعدها يجي الحماس. ختاماً، الرياضة مو بس لياقة ولا بس مظهر، الرياضة هي توازن، طاقة، علاج، وهي أحد أبسط وأصدق الطرق اللي ممكن تساعدك تتجاوز يومك. ما تحتاج وصفة ولا تكاليف، بس تحتاج قرار بسيط: قوم وتحرك. جرب وخل جسمك يخدمك بدل ما يكون حمل ثقيل عليك، لأن كل خطوة، كل قفزة، كل حركة تخلصك من التوتر وتقربك من نفسية أقوى وحياة أهدأ.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
1: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. تعتبر الألياف الغذائية ركيزة أساسية لصحة الإنسان وعنصر حيوي يحافظ على سلامة أعضاء الجسم. أهميتها أنها تعزز صحة جهازنا الهضمي وتحمينا من الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب، أيضا تساعدنا في إدارة الوزن المثالي. خلينا نقول أنه دايما إحنا ننصحكم ونقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. نهتم جدا بأهلنا من آباء وأمهات، بالذات مع وصولهم سن التقاعد اللي يعتبر فعليا

0: كان عمر حساس جدا لأنهم تعودوا لسنين على نمط حياة تغير جذريا بعد تقاعدهم. كيف ممكن نساهم إحنا كأبناء بأن إحنا ندعم المتقاعدين عشان يبدؤون صفحة جديدة في حياتهم؟ شنو دورنا؟ خلونا نسمع منكم.
1: بالنسبة إلى الوالدين المتقاعدين أو أحدهما، أول شيء راح أعمله إن أنا أحسسهم بقيمتهم وإن أدوارهم لم تنتهي، وليس معنى ختام مرحلة ذلك يعني أن لا قيمة لهما أبدا، بالعكس ممكن بعض المهام اللي كانوا يعملوا عليها يظلوا يعملوا عليها، ممكن إضافة مهام أخرى بسيطة تشعرهم بسعادة أكثر.
2: يكون متعودنا على العمل سواء مرأة أو رجال، فلما يقعدوا في البيت يحسوا بالشيء الغريب فيكونوا حساسين فيحاولوا يدققوا على أقل الأشياء، فإحنا نحاول إن إحنا نحتويهم نفهم احتياجاتهم، ما نحاول ندقق وياهم أو نثير الإحساس إنه يكونوا هما جالسين في البيت بعد سنين من العمل.
3: أنا البابا متقاعد وأحس غالباً أهم شيء تحسسهم أنهم لسه مقدرين وموجود لهم دور. التعامل يفرق جداً خصوصاً بعد تعب وروتين متكرر وفجأة ينتهي. نصيحتي أشاركهم قرارات في البيت، طلعات حتى لو كانت بسيطة، أجيب لهم أحفادهم مثلاً يونسوهم يلعبوا معاهم عن الملل. في بعض المتقاعدين يصيروا حساسين من موضوع الفلوس، فأخلي المساعدة بطريقة حلوة تحفظ كرامتهم. ما أعاملهم كأنهم كبروا وما يفهموا شيء، ولو لاحظت عصبية زايدة عزلة هذا شيء طبيعي جدا، فقدان الروتين بالنهاية يأثر. أشجعهم مثلا على هواية يحبوها سواء كانت مشي، رياضة، سفر، زراعة، وأهم شيء أهم شيء الجلسة معاهم والسوالف، ما يكونوا بروحهم ونكون حولهم دائما.
0: أعزائي، في ناس تعتقد إنها يوم توصل سن التقاعد صارت خارج الخدمة فعلا، لكن حقيقة هم ممكن يبدؤون صفحة جديدة في حياتهم ويعيشون عادي جدا وكأن الحياة بدأت منذ الآن. لكن في شخصيات تحتاج دعم، شلون وكيف؟ خلونا نتعرف على هذا الموضوع أكثر مع الأخصائي الاجتماعي الأستاذ خالد الأسمري. اهلا وسهلا فيك.
4: حياكم الله. اهلا وسهلا استاذه عرفات وبالاخوه المستمعين والمستمعات.
0: خلينا استاذ خالد بدايه نبتدي بالمتقاعد نفسه، كيف ممكن يستعد هو شخصيا ان كان سيده او رجل لهذه المرحله الحساسه جدا من حياته؟
4: الاشكاليه حقيقه مع المتقاعد انه يربط ما بين العمل اللي يعمل فيه وقيمته، فبالتالي المفترض هو أساساً يهيئ نفسه بشكل كبير جداً ويفصل ما بين هذه الوظيفة ومكانته الشخصية من خلال ثلاث استعدادات ممكن الإنسان يقوم فيها قبل ما تأتي مرحلة التقاعد. أولاً لابد أن يعرف نفسه هو، يعني لا يكون فقط أنه بس مجرد موظف، ترى هو أب، زوج، جد، صاحب خبرة، إنسان له تاريخ، فبالتالي ما يربط هذه القيمة فقط بالمنصب والدوام والزملاء، لأنه بعض الناس عندهم قلق في المكانة، يصير عنده إشكالية في هذا الجانب. الاستعداد الثاني أنه يرتب يومه، ما لأنه راح يعيش فراغ ولا لا؟
0: طبعا
4: لما يرجع كأنه راح يعيش فراغ يعني، فترتيب هذا الفراغ وترتيب يومه راح يكون في البداية متعب بالنسبة له، لكن إذا هو مخطط له بشكل جيد وعنده هوايات بشكل ممتاز وعلاقات جيدة ما راح يشعر بهذا الجانب. والاستعداد الثالث والأهم، يبحث عن دور جديد يبدأ فيه، وهذا أمر مهم جدا. ليه؟ لأن عندنا للأسف بعض المفردات يطلقها المجتمع، يقول لك إيش، مت قاعد، صح؟
0: صح
4: للأسف يعني، فهذه إشكالية يطلقونها أحيانا تعمم على الناس، فبالتالي الشخص لما يجي يتقاعد يحس أنه كل شيء في حياته سينتهي، يعني يعتبر كموت. لا طبعا، هي حياة جديدة بالنسبة لأي شخص يرغب بظهور، لازم أنه يصل لهذه المرحلة. أصلا
0: احنا نشوف كثير استاذ خالد عند الاجانب تحديدا بعد ما يتقاعد والله ياخذ الأهل ويبتدون ممارسة هواياتهم مع بعض، يسافرون يلفون العالم مع بعض وكأنهم توهم بدأوا الحياة الآن. هل هذا مثال إحنا ممكن نتبعه؟
4: شوف يعني ممكن ناخذ منه الفكرة للشكل كامل، لأنه إحنا عندنا فرص كبيرة جدا داخل مجتمعنا، ليس كل المجتمع مثلا المجتمع الغربي أحيانا يكون مفكك، مثلا العلاقات الاجتماعية فيها أو صلة الأرحام قد تكون قليلة، ما يكون فيها ذلك الموجود عندنا، فبالتالي نحتاج أن نقلد يعني بشكل جيد لك في بيئتنا. يعني صح. في فرص جميلة، في أسرة، في أحفاد، في مسجد، في مجلس، في أصدقاء، صلة رحم، في عمل تطوعي. ترى الحياة تجعل حياة المتقاعد غنية إذا تعامل معها بوعي. السفر طبعا لابد منه وشيء جميل، لكن يجب عليك أنت أن تخطط، يعني يبدأ المتقاعد حياته من جديد في مدينتها أصلا، على الأقل أحيانا قد يكون يعمل في هذه المدينة ولا يتعرف أصلا على هذه المدينة بشكل كبير جدا.
0: في بعضهم والله حتى ما يعرف جيرانه.
4: بالضبط، وهذه إشكالية أحيانا. حتى على فكرة بعضهم عنده مهارات مثلا زي الزراعة، بعضهم عنده قراءة، المشي الصباحي، ترى الإنسان الموظف محروم من هذا الجانب. نعم. هذا جزء من العمل اللي يقوم فيه، لكن أن نقلد فقط الفكرة كاملة أنه والله كل مرة وأنا في مكان أو لف العالم، ما في مشكلة لف العالم، لكن ثق تماما عندك في مجتمعك ما هو أغنى من ذلك بكثير.
0: نعم. خليني أجي لدور الأبناء الآن، إن كان بنات أو أولاد، إيش ممكن يكون دورهم في هذه المرحلة؟
4: جميل. اولا
0: لانه يمكن في نقطه هنا مهمه، يعني اول بالذات الرجل دائما يقولون او تقاعد الحين بيشتغل يطفي لنا الليتات، صح؟
4: صحيح.
0: ومن بدري يبي ينومنا، فشلون نتعامل معاهم؟
4: هو المشكله انه الانسان على فكره لما يكبر تحت يعني ترتفع عنده درجه الحساسيه،
0: صح؟
4: فبالتالي ما يحتاج ان يعاملونه الابناء كانه طفل كبير، ولا يحتاج أن يتركونه وحيد، هو فقط يحتاج احترام، قرب، تقدير. أول دور للأبناء الحقيقي مع المتقاعد يحفظوا له مكانته، يعني مثلا يستشيرون، يسمعون رأيه، يشعرون أنه ما زال حاضر في الأسرة وله قرار، له الأولوية في القرار. لا يكون والله فقط الأولوية لأنه كل نهاية شهر المصروف يوصلنا. طيب. الدور الثاني يساعدوه دون وصاية. ترى مشكلة عندنا مع المتقاعدين أنه إحنا لما خلاص وصل هذه المرحلة معناته انتهى دوره في الحياة، يعني ضعف. وهو لم يضعف على فكرة، بس أنه مثلا أساعده مثلا في ترتيب فحوصات، في تعليم تطبيقات جديدة، وهذه مشكلة للعلم. يعني يجب أن ينتبهوا ترى نفسيا إذا لاحظوا على المتقاعد عزلة أو حزن أو عصبية غير معتادة أو اضطراب في النوم، هذه إشارات تحتاج من الأبناء أن على الأقل يبروا في آبائهم، يقربوا منهم بشكل أكبر، يحتوونهم، يستشيروا مختصين. يعني بمعنى مهم جدا لا يحول الأبناء والدهم بعد التقاعد إلى خدمة طوارئ.
0: نعم.
4: يتذكرونه بس إذا صار في مشكلة، يتذكرونه إذا في عامل راح يجي للبيت، في إنجاز مشوار. ليه إنجاز مشوار؟ لأنه صار ما عنده عمل. وهذا مرحلة خطيرة جدا، يجب هذه النقطة أن لا نصل لها كأبناء مع أبائنا المتقاعدين نهائيا. البر الحقيقي أن يشعر المتقاعد أنه محبوب ومقدر، ليس مجرد شخص متاح في أي وقت.
0: نعم. يعني يمكن بعض الأحيان بسبب انشغالهم في عمر ولفترة طويلة بالعمل يصير ما عندهم هوايات، أو يمكن كانت عنده هواية مدفونة. الآن مع التقاعد كيف ممكن أحيي فيه أنا كابن أو كبنت أنه يبتدي يمارس هذه الهوايات، بدل ما أنه زي ما قلت أنت ممكن بعضهم ينعزل، الانعزالية هذه ممكن تسبب له أمراض مثلا نفسية، أو حتى ممكن تجيب له زهايمر المبكر بسبب يعني جلسة الحالة، فكيف ممكن أنميها عنده؟
4: جميل. يعني ممكن مجموعة ترى على فكرة من الهوايات، لأنه كل شخص أكيد عنده هواية معينة هو لم يمارسها أثناء العمل، لكن الدور الحقيقي مثلا الآن التقنية أبنائنا ما شاء الله بارعين فيها أكثر منا، صح؟
0: صحيح.
4: ممكن يعلمونه طريقة معينة في التعامل مع التقنية بشكل كبير جدا، ممكن يستحلوا مجال في كتابة المذكرات، ترى مرة ممتازة. ممكن ترى على فكرة من خلال هذه التقنية الحديثة يوثقوا خبرات الأب، ترى هذه مرة جميلة، يعني يستعرضونها معاه، يحيون فيه أنه عنده مهارات قد تكون موجودة، يعني يوضحون له أنه ترى أنت عندك مهارات ما شاء الله تبارك الرحمن رائعة جدا، مثلا والله كان سباح ماهر، والله كان المشي عندنا القائد كان الأب في المشي عندنا. هذه مثل الهوايات المفترض أنها تعاد له من جديد. بعضهم مثلا عنده هواية النجارة الخفيفة.
0: نعم.
4: هذه مرة جميلة ترى. في هوايات اجتماعية موجودة عندنا ومجتمعنا لله الحمد جميل. يعني مثلا زيارة المرضى. هذه مبادرة مرة جميلة.
0: نعم نشاط اجتماعي.

0: هل الأحفاد في هذه المرحلة يعني دور ممكن يعني يحيون يعني جزء من علاقتهم مع أجدادهم، أن جدات أو أجداد بأنهم يعيشون معهم هذه المرحلة؟ لأنها مرحلة لا تنسى أن يكون عندك جد ترى، بس يمكن ما نستوعبها إلا لما نكبر.
1: هو الأستاذ عرفات ما يقولوا مو أغلى من الولد إلا ولد الولد،
0: فعلا
1: صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: فبالتالي الأحفاد من أجمل مصادر البهجة في حياة المتقاعدين. يعني الواحد لما يكون عنده بنت مثلا ولا ولده وعنده ولد، ترى الحفيد هذا يعطي الجد شعور بالامتداد أنه لا زال حياته مستمرة.
0: نعم.
1: لا زال عنده حكايات، على فكرة ممكن يحكي لهم حكايات حتى من الماضي اللي عنده.
0: بطولات عادة الحين.
1: طبعا هذا لازم في بطولات أكيد، إذا خالي من البطولات ما صارت حكاية أصلا.
0: صحيح.
1: وجود الأحفاد للعلم مهم نفسيا، ترى المتقاعد يشعر معهم أنه ما زال يعطي، ما زال عنده حياة، يحكي لهم يعلمهم. لكن نحتاج إلى توازن للعلم، يعني ما نحتاج يعني أن يتحول الجد أو الجدة إلى مركز رعاية.
0: صحيح.
1: رجاء يعني
0: يصير كأنه هم البيبي ستر.
1: يا سلام.
0: أنا بطلع مع زوجي بحط عيالي عند أمي، هذاك بيطلع مع زوجته بحط عيالي عند أمي، فشلون يعني ممكن؟ لا أنا ما أبيهم بيبي ستر، أنا أبيهم يغرسون قيم. في فرق.
1: جميل. صحيح. لذلك الأحفاد يتعلمون على فكرة من الأجداد الصبر، الحكمة، الهدوء. الأجداد يتعلمون أيضا من الأحفاد الخفة، البهجة، أن الحياة لا زالت جميلة يعني. لكن أقول للأبناء، قربوا أبناءكم من أجدادهم، ترى هذا أمر مهم جدا، لكن لا ترموهم عليهم مثل ما قلتي قبل شوي. لا طبعا، ترى الفرق كبير بين أن يقرب شخص، القرب جميل، لكن ترى التحميل في هالعمر مرهق جدا.
0: نعم. خلينا نتكلم أيضا عن علاقة المتقاعد أو المتقاعدة مع الأصدقاء، إيش قد ممكن يثري حياته؟
1: بلا شك يعني الإنسان مدني بطبعه، لا يعيش في غير وسط اجتماعي. ترى الوسط الاجتماعي هذا وقود بالنسبة له.
0: نعم.
1: فالأصدقاء في مرحلة المتقاعد مشترف، يعني أنت الآن لما يكون عندك الأب متقاعد وأنت الابن، يجب أنك أن تبحث عن الأصدقاء وتحاول أن يكون فيه صلة تواصل فيما بينهم. ترى أمر مهم جدا، لأنه أحيانا قد يفصل هذا المتقاعد، يعني لا يرغب في وجود الأصدقاء في مرحلة من مراحل حياته. ليش؟ والله أنا أبغى أرتاح ولا أبغى هذا الصديق، لأن هذا الصديق مثلا لا زال يعمل، لكن أنا تقاعدت فيرى نفسه أنه مختلف. طيب، لكن مهم جدا أن تكون هذه الصداقة مصدر حياة بالنسبة له وليست مصدر شكوى دائمة. بعض المجالس للأسف بعد التقاعد حديث مكرر عن الأمراض، عن الوفيات، عن التحسر على الماضي،
0: السوالف في عمرهم يعني ترى.
1: هذه مشكلة، يجب أن نحن كأبناء أن يعني نخرجهم من هذه الدائرة.
0: نعم.
1: لأنه أي جيل قديم عندما يتقون في بعضهم البعض، أكيد هذه جزء من حكاياتهم.
0: نعم.
1: لكنه لما يشكي مرضه على الطرف الآخر، هو يرغب بالفضفضة عن نفسه يعني.
0: صحيح.
1: لما يحس أنه في ثقل على النفس يعني. لكن العزلة في هذا العمر مؤذية جدا.
0: جدا.
1: الإنسان يحتاج من يراه، يسأل عنه، يشارك يومه، يشعر أن وجوده مهم. لذلك علاقة المتقاعد والأصدقاء قد تكون من أهم عوامل التوازن لديه، سواء توازن نفسي أو اجتماعي.
0: نعم. شكرا لك الأخصائي الاجتماعي الأستاذ خالد الأسمري على هذه المعلومات الشيقة.
1: الشكر لكم، وسأل الله أن يجعل كل مرحلة من أعمارنا مرحلة وعي وطمأنينة وعطاء.
0: اللهم آمين.
2: دائما الكثير منا ما يربط الرياضة بتقوية العضلات فقط، لكن باختصار هذه بعض الفوائد لعمل الرياضة اللي بتخليك تعيد النظر في جدولك اليومي. الرياضة تحفز الدماغ على التعلم وتقوية الذاكرة وإفراز هرمون الأندروفين، زيادة كمية ضخ الدم في كل نبضة اللي يقلل الجلطات القلبية، المساعدة على ضبط الحركة المعوية وزيادة كفاءة الهضم والامتصاص. تزيد الرياضة أيضاً من نضارة البشرة وفتح مساماتها وتقلل من الشوائب، وتزيد من قوة العضلات وكتلتها وكفاءتها، وتزيد من كثافة العظام وتحملها للضغط، وتقلل من نسبة الإصابة بهشاشة العظام.
0: أعزائي، الرياضة مهمة، ولأن لازم نعيش صح في أنواع تمارين مهمة جدا، ومن أفضل أنواع التمارين تمارين المقاومة. بس إيش المقصود منها؟ وكيف ممكن تدعم الجسم؟ وليش تعتبر تمارين مهمة؟ كل هذه التفاصيل بنتعرف عليها

0: مع المدرب سعيد اليامي.
1: اشرحها ونورنا.
0: اشرحها ونورنا، شنو هي تمارين المقاومة؟
2: تمارين المقاومة هي نوع من أنواع التمارين الرياضية الذي يقاوم بها الجسم ضد قوة معينة. طيب شنو القوة المعينة؟ القوة المعينة قد تكون قوة الجسم نفسه، أو قد تكون أجهزة رياضية مثل الوزن والحبل المطاطي والبالونة الرياضية والسلم الرياضي، وأنواع كثيرة تلقاها في الصالة الرياضية. طيب الهدف منها هو بناء الجسم الصحي بطريقة صحية ورياضية.
0: نعم، شنو أهميتها للجسم؟ شنو اللي ممكن تقدمه أكثر من اللي يقدمه مثلا الكارديو؟
2: هي طبعا تساعد على قوة العضلات والمفاصل واللياقة البدنية، وتساعد أيضا على التوازن والثبات، بالذات أثناء الحركة في الجسم يكون في عنده توازن وثبات في المشي. تساعد أيضا على حرق الدهون، بالذات خاصة لمرضى السكر والضغط واللي عندهم حالات سمنة. وطبعا من الناحية النفسية أيضا تساعد على أنه تسمع كلمات يقول لك خل عندك روح رياضية نفسية. طبعا الرياضيين دائما يكون عندهم روح نفسية جيدة، والتعامل مع الأشخاص بطبيعة رياضية. تقريبا العمر كبير أيضا تساعد على الحركة، زيادة الحركة، مرونة في الحركة، بالذات الأعمار كبيرة. لما تتمرن في عمر صغير لما تكبر تحس أن جسمه سهل التحرك وتتعامل مع الأمور اللي حوله بطريقة بسيطة وسهلة.
0: نعم، طيب في هالحالة يعني في حال نحن ما دربنا عليها في لها الموضوع أثر سلبي؟
2: لا، شوف في أنواع من الرياضة تعملها، لكن هذا النوع من الرياضة اللي رياضة المقاومة يعني جيدة جدا، لا بالعكس ما لها أثر سلبي.
0: لا، إنه إحنا ما نتدرب عليها هل لها أثر سلبي؟
2: طبعا طبعا طبعا لها أثر سلبي. هي بصراحة طبعا تقلل من الحركة، ويحس الشخص بالخمول، ويحس بأن عنده إجهاد كثير من أثار السلبية له. أيضا يحس في الحركة والتعامل مع الأمور الأخرى بأنها يعني يحس بألام في الظهر وألام في المفاصل بقلة الحركة وبقلة عامل التمرين هذا. بالعكس هذا التمرين يساعد الجسم على أشياء كثيرة.
0: نعم، طيب إحنا في حالنا ما سويناها بتكون هذه أثارها. طيب لو كثرنا منها، لا أنا يعني طول الوقت أنا قاعد أسوي تمارين مقاومة.
2: شوف أي شيء فيه إفراط زين يعني يأثر على الجسم، حتى الأشياء المفيدة، حتى الفيتامينات لما تستخدمها بكثرة تأثر على الجسم. فأي شيء فيه إفراط يؤثر. بالنسبة لهذه الرياضة لما تفرط فيها تؤثر على الجسم بشكل كبير، يعني تسوي لك يصير عندك يعني ألام في المفاصل، في عندك ألام في العضلات وارهاق بشكل كبير، وتحس إن جسمك دائما مرهق ومتعب، فلأنك أنت سويت مجهود كبير على الجسم، وهي قوة مقاومة. يعني تمرين هذا تمرين مقاومة، تمرين قوة، يعني طبعا لها تأثير كبير، يعني لأن إذا كنت تتعامل معها تمرين بطريقة مفرطة بصراحة تأثر على الجسم.
1: فكرة غلط.
0: في كثير من المعلومات المغلوطة وإحنا نبي نصلحها من خلالك. لذلك أول سؤال، شنو أبرز الأخطاء اللي يسوونها المتدربين على تمارين المقاومة؟
2: أهم حاجة في أي تمرين وبالذات المقاومة الإحماء. الكثير من الرياضيين يسوون أساليب سيئة جدا، إن ينزل على طول على التمرين ويأخذ حمل أو يأخذ وزن كبير أو قوي ويتمرن فيه، وهذا الشيء مش جيد، بالذات في المقاومة تؤدي تأثيرات كثيرة، فالإحماء مهم جدا. في أيضا الشيء المهم جدا التقليد، دائما اللي يتدربون في تمارين القوة يحب إذا خش صالة حديد أو صالة معينة يسوي زي المدرب اللاعب الثاني اللي يشوفه قاعد يتمرن تمرين قوي، فهذا طرده مؤثر ويؤدي إلى نتائج سيئة جدا. يعني مؤثرات في الجسم.
0: التمارين هذه صحيح مهمة، ولكن من ضمن أيضا المعلومات يقولون عادي ممكن تستغني عنها.
2: والله شوف التمارين هذه لا، أنا أشوف إنه مش ذاك الإمكانية إنك تستغني عنها، لأنها ممكن يعني ممكن تسوي تمارين أقل منها. أوكي ما في مشكلة، لكن التمارين هذه زايدة للجسم، و يعني أحس إن من الضروري إن استخدامها التمرين فيها تتمرن عليها. للأسف الشديد كثير من الناس ممكن يستخدم يعني ممكن يستخدم المشي، ممكن تستخدم الهرولة، ممكن تستخدم الجري، لأن الرياضة أنواع مشي وهرولة وجري وسرعة، والسرعة هي المقاومة. التعامل مع الأوزان هي المقاومة، بس في مقاومة تختلف عن المقاومة، مقاومة مبتدئين ومقاومة يعني
0: محترفين.
2: يعني محترفين. فأعتقد يعني أنصح بأن الواحد يعني يحاول يستخدم تمارين المقاومة.
0: خلينا نتكلم عن الأوزان، ومن المعلومات المغلوطة أنا بإمكاني أحدد الأوزان وأثقالها كيفي؟
2: لا كيفك لا، هو دائما أي تمرين إن كان دائما تمرين يكون متدرج، يبدأ بالسهل بعدين الأصعب بعدين الأصعب بعدين الأصعب، ويفضل يكون فيه مدرب في المكان اللي أنت فيه، أو أنك تستشير مدربين أو تستشير أشخاص رياضيين شو النوع اللي ممكن تتعامل، لأن في ناس تختلف أوزانهم، يعني واحد عنده سمنة، واحد نحيف حيل، واحد تختلف، فلا بد أنك تأخذ أوزان مناسبة لوزنك، ويفضل أنك تستخدم أوزان أقل يعني من وزنك أنت في البداية كمبتدئ، يعني وزنك تقلل من وزنك، تسوي تمرين تسوي فيه مقاومة يعني قادر وزن جسمك أنه تتعامل معه، لأن احتمال أن تصير عندك إصابة، احتمال تصير عندك انزلاق وظروف، احتمال انزلاق الظهر، وهذه أكثر الناس يجيهم إصابات انزلاق الظهر لما يسوي تمارين أكثر من وزنه.
1: طبقها صح.
0: خلينا نصلح بعض المعلومات. نلاحظ دائما في تمارين المقاومة أنه دائما يعتمدون على زوايا معينة، يقولك إذا هذه الزاوية اختلفت ممكن تجيك مثلا إصابة. طيب كيف ممكن أتقن الزوايا التمرين بالذات مثلا إذا أنا قاعد أتدرب في البيت؟
2: زوايا معينة تقصد زوايا العضلة ولا زوايا الجسم؟
0: الاثنين. الاثنين.
2: طيب احنا خلينا نتكلم على زوايا الكلمة الأسهل في البداية اللي هو العضلة. العضلة دائما جسمك كله تقدر مفترض تسوي تمارين للجسم كامل، يعني ما تحاول تركز على عضلة واحدة عشان يكون عندك جسم صحي. هذا أول شيء زوايا العضلة. نتكلم على زوايا الجسم في التمارين. أنا عندي تشرح بسيط شوية أبغاله تركيز شوية، يعني فأتمنى المستمعين يتصورون الوضع اللي أنا فيه. إحنا الحين أنا أعتقد المستمعين ما أدري كيف وضعهم، لكن خلنا نقول إحنا خلنا نتجه اتجاه القبلة ونوقف بشكل مستقيم ونلصق رجولنا جنب بعض، وهذا الاتجاه الأول. الاتجاه الأول اتجاه القبلة. فعندك عضلات في الأمام، في عضلات في الخلف، في عضلات في اليمين، في اليسار، في الزاوية اليمنى، في الزاوية اليسرى. فأنت لو تسوي تمرين للتوضيح، تسوي تمرين تستلقي على الأرض على بطنك وتبدأ تضع يدك أمام رأسك، ثم تدفع هذه قوة، تدفع الجسم إلى الأعلى وتشد البطن وأيضا تشد الركبة وتكون مرتفع عن الرجل، وتصير تسوي تمرين خمس مرات بوش أن أب. هذا تمرين البوش أب، تمرين معروف، هذا نوع من أنواع التمارين. زين، هذه على العضلة الأمامية، هذه قاعد تسوي مقاومة حق
0: وأنت قاعد تسوي المقاومة من الجسم على طول لنفسه.
2: بالضبط، تستخدم وزن الجسم.
0: نعم.
2: فهذه مقاومة حق البطن وحق الرجل الأمامية. طيب توقف مرة ثانية، ترجع مبدئيا تلتقي على الأرض، أوكي؟ تسد على الأرض، يكون ظهرك في الأرض، ترفع رجلك أيضا، تسكر رجلك جنب بعض، تسويها على شكل 90 درجة وأقل، وتنزلها خمس مرات، أب داون أب داون خمس مرات، حتى خمس مرات المبتدئ يبدأ خمس مرات ثلاث مرات في البداية الخفيف بالجسم، وهذه أيضا مقاومة حقة الأرجل، وأيضا مقاومة للعضلات الخلفية وعضلات الأرداف وعضلات الرجل الخلفية والبطن، شد البطن.
0: نعم.
2: المقاومة على الزاوية الأخيرة هي المقاومة على الزاوية، لأنك أنت تنسدح توقف نفس الوقفة، تنسدح على الجهة اليسرى، وتكون تكون عضلة اليد وتكون الذراع المساعد على يسارك، وثم تسوي بوش، والبوش هذه مقاومة حق الجسم، وتوقف خمس دقائق، وتكون بشرط أن يكون خصرك اللي عليه الزاوية اليسرى مرتفع عن الأرض، وتوقف خمس دقائق على الأقل، أو توقف تعد، أفضل أنك تعد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وتكررها أربعة إلى خمس مرات نفس الطريقة تسوي في الجهة الثانية. فأنت كده في نفس الطريقة في الجهة اليسرى، فأنت كده شغلت العضلات كاملة بتمرين المقاومة هادي جيد جدا، وتقدر تبدا بالاسهل، تبدا بالعدد الاسهل ثم العدد اللي اقوى شوي على شكل تدرج.
0: هل تعتبر تمارين البيلاتس واحده من تمارين المقاومه تحتسب ضمنها؟
2: والله يعني هي تعتبر واحده من المقاومه، لكن تقدر زي ما قلت لك ان افضل انواع المقاومه انها تستخدم وزن جسمك افضل كمبتدئ.
0: نعم. هل لازم
2: بعض التمارين تكون حق محترفين، فانت صحيح. كمبتدئ بشكل عام يفضل انك تستخدم وزن الجسم.
0: بسبب هذه الاخطاء استاذ سعيد في بعض الاحيان لان احنا مبتدئين ونحب نقلد المحترف، ممكن يعني نحتاج مدرب يكون معانا عشان لا نسبب لنفسنا اصابه، لا نسبب لنفسنا مثلا الم في عضله معينه. هل في هذه الحاله لازم يكون عندنا مدرب؟
2: كلام سليم. شوف، مهم جدا اذا انا مبتدئ في اي شيء لابد ان اطلب شخص يساعدني عنده خبره وعنده فهم في الامور هذه على الاقل بشكل مبدئي. فمدرب، وجود المدرب والاستشاره مع المدرب في بعض التمارين هذه تفاديك من الاصابه اللي راح تسوي لك ضرر صحي كبير جدا. الكثير من الناس واشياء خاطئه جدا انهم يسوون تمارين من دون علم، فتلاحظ ان عندهم مشاكل في انزلاق غضروفي، عندهم خلع في الكتف، عندهم اصابه في العضله مشدوده. فهذا انا ما انصح اي شخص يسوي اي تمرين اذا ما عنده فكره. ياخذ المعلومه من اصحاب المعلومه، بالذات المدربين المتخصصين في الامور دي، ويستفيد منهم يعني. وبعدين هو يمكن يسوي البرنامج لوحده لو اخذ مكتوب او اخذ مقروء او فيديو، يقدر يسوي التمرين صح حفاظا على سلامته وعن.
0: نعم، شكرا لك على هذه التفاصيل والمعلومات المفيدة الأستاذ سعيد اليامي.
2: شكرا، الله يعطيكم العافية، وشكرا على هذا البرنامج الجميل الجيد والمفيد للمجتمع، والله يعطيكم العافية وشكرا جزيلا.
0: حياك الله. زي ما سمعنا أعزائي، كل هذه التفاصيل مهمة عشان نتمرن صح وفعلا، لأنه تمارين المقاومة واحدة من التمارين المهمة عشان نبني عضل. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا من كل تفاصيلها. كان معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
1: عيشها صح. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: ديرتي حبيبتي.

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة.

بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.

0: فرسان التمكين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عالم يتطور بسرعة كبيرة، أصبحت الأفكار المبدعة والابتكارات هي القوة الحقيقية التي تصنع المستقبل. فكل اختراع نراه اليوم وكل تقنية نستخدمها في حياتنا بدأت بصورة فكرة صغيرة آمن بها صاحبها وسعى لتحويلها إلى واقع. من هنا تأتي أهمية البرامج التي تدعم الإبداع وتبرز الطاقات المميزة. فرسان التمكين هو برنامج يعرض كل أسبوع ويأخذنا في رحلة ممتعة وملهمة مع نخبة من المخترعين والمبتكرين، لنتعرف على قصص نجاحهم والتحديات التي واجهوها وكيف استطاعوا أن يحولوا أفكارهم إلى إنجازات حقيقية تخدم المجتمع وتواكب التطور الحديث. البرنامج لا يكتفي بعرض الاختراعات فقط، بل يسلط الضوء أيضا على العزيمة والإصرار والطموح.

0: خلف كل فكرة ناجحة. ومن خلال هذا البرنامج ندرك أن الابتكار ليس مرتبطاً بعمر أو مكان معين، بل هو قدرة يمتلكها كل شخص لديه الشغف والرغبة في التغيير والتطوير. كما أن البرنامج يشجع الشباب على التفكير بطريقة إبداعية واستثمار مواهبهم وقدراتهم في صنع حلول جديدة لمشكلات الحياة المختلفة. إن دعم المبتكرين والمخترعين أصبح من أهم أسباب تقدم المجتمعات، لأن الأمم تتطور بعقول أبنائها وإبداعاتهم. ولذلك يساهم برنامج فرسان التمكين في نشر ثقافة الابتكار وتحفيز الجيل الجديد على الثقة بأفكارهم وعدم التوقف عند أي صعوبة أو تحدي. في لقائنا اليوم نتعرف على تجربة مميزة وقصة ملهمة لأحد المبدعين، ونكتشف مع بعض كيف يمكن لفكرة بسيطة أن تتحول إلى إنجاز عظيم يصنع أثراً في حياة الكثير من الناس. في عصرنا الحالي أصبح الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، ولم تعد التكنولوجيا تقتصر فقط على الأجهزة والتطبيقات، لا، أصبحت وسيلة مهمة لتحسين حياة الإنسان وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها أكيد. ومع هذا التطور المتسارع يظهر لنا المبتكرون والمبدعون بأفكار جديدة تسهم في حل المشكلات بطريقة أكثر دقة وكفاءة. وأكيد من أبرز هذه الابتكارات المميزة مشروع السترة الذكية الذي أشرف عليه الدكتور وائل يوسف الغامدي، وكيل كلية الحاسبات وتقنية المعلومات للتدريب بجامعة الطائف. قاد الدكتور وائل فريقاً بحثياً استطاع توظيف الذكاء الاصطناعي وتقنية التوأم الرقمي في المجال الصحي بطريقة مبتكرة ومميزة. تعتمد هذه السترة الذكية على جمع بيانات دقيقة عن حالة العمود الفقري للمريض وتحليلها باستخدام خوارزميات الشبكات العصبية، ثم إنشاء نسخة رقمية مطابقة للمريض تعرف بالتوأم الرقمي. وهذا الشيء طبعا يسمح للمعالج الطبيعي بتجربة التمارين المناسبة والتنبؤ بمستوى الألم قبل تطبيق العلاج بشكل فعلي على المريض. وهذا الابتكار ما يساعدنا بس في تحسين العلاج الطبيعي، بل يرفع من دقة التشخيص ويقلل نسبة الخطأ، مما ينعكس بشكل إيجابي على صحة المرضى وجودة العلاج. ولأن الإبداع الحقيقي يترك أثراً واضحاً، فقد حقق هذا المشروع مراكز متقدمة في تحديات الاستدامة والذكاء الاصطناعي على مستوى المملكة العربية السعودية، ليؤكد أن العقول السعودية قادرة على المنافسة والتميز عالمياً. وفي موضوعنا اليوم سنتعرف أكثر على الابتكار المميز، كيف استطاع أن يجمع بين التقنية والجانب الإنساني ويقدم حلاً ذكياً يخدم المجتمع ويواكب تطورات المستقبل. في البداية دكتور وائل، عرفنا عن نفسك وعن المشروع، من وين جاتك الفكرة وإيش الأساسيات اللي اعتمدت عليها وكيف يساعد هذا المشروع في تطوير مجال العلاج الطبيعي؟
1: معك دكتور وائل يوسف الغامدي، وكيل كلية الحاسبات للتدريب ورئيس لجنة الأنشطة بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الطائف، أستاذ مشارك في تخصص الذكاء الاصطناعي. في البداية منشأ الفكرة كان بإلهام من عراب الرؤية سمو سيدي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، لما أشاد بالشباب السعودي ومستوى تعليمه، شباب واعي ولديه طموح عالي مثقف مبدع ومتعلم بشكل جيد. الحقيقة جاءت الفكرة عن علم ودراية بأهمية الموضوع، لأن أنا شخصياً أعاني من انزلاق غضروفي في العمود الفقري وأعرف جيداً مدى تأثيره على سير جودة الحياة. فكرة المشروع ببساطة عبارة عن سترة ذكية قادرة على قياس مقدار الألم أو التنبؤ بمقدار الألم، وبعدين تحويل المريض من النسخة الفيزيائية للنسخة الرقمية، بحيث تتيح للمعالج الطبيعي تجربة التمارين عليها والتأكد من جودة وسلامة هذه التمارين قبل تطبيقها على المريض. وبالتالي النظام عبارة عن نظام تكاملي ما بين السترة الذكية المزودة بمجموعة من المستشعرات، ويتم الإرسال البيانات إلى نظام داخلي أو إلى التوأم الرقمي لتتم معالجة هذه البيانات وإرفاق ما يتم إرفاقه في ملف المريض.
0: دكتور وائل، ما الفرق بين الطرق التقليدية المستخدمة في العلاج الطبيعي والتقنية اللي إحنا قاعدين نتكلم عنها الآن اللي هي السترة الذكية؟
1: سؤال جميل جدا. الفرق ببساطة إنه في الطرق التقليدية في احتمالية واحتمالية كبيرة بالخطأ في اختيار التمرين المناسب الآن على حسب الحالة التقديرية وعلى حسب حالة المريض في الوضع الحالي، بالإضافة إنه لا يوجد نظام ذكي الآن قادر على التنبؤ بحجم الألم ويعتمد على تقييم المريض لنفسه. يعني أول سؤال يسأل المعالج الطبيعي عادة للمريض يقول له قدر لي الألم من 1 إلى 10، وهذه طبعا عملية تقديرية. بفضل الله تجاوزنا هذه المرحلة وأصبح النظام قادر على التنبؤ من خلال عدد من المستشعرات الموجودة على السترة الذكية من الناحية الخلفية، ناحية العمود الفقري من الأعلى للأسفل، بالإضافة إلى بعض المستشعرات الموجودة على القلب. بالتالي في المرحلة الأولى تمكننا والله الحمد من تقدير مستوى الألم بدقة بالاعتماد على بعض خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وأتحنا للمعالج تجريب التمارين على النسخة الرقمية قبل تجريبها على المريض فعليا للتأكد من جودتها ومناسبتها لحالة المريض الصحية وحجم الألم الموجود. في المرحلة الثانية بإذن الله تعالى سيتمكن الذكاء الاصطناعي من تحديد مدى فعالية التمرين وتأثيره على الإنسان مقارنة بمكان الإصابة والأعصاب المحيطة قبل التنفيذ على الإنسان فعليا، ويعطينا تنبيهات فيما إذا كانت هذه التمارين ستضر أو تضعف المنطقة بطريقة أو بأخرى.
0: ما هي أبرز الصعوبات اللي واجهتك دكتور من خلال مراحل تصميم وتطوير الفكرة وكيف قدرت تحلها؟
1: يعني يمكن من أهم الصعوبات كانت استيعاب الناس للفكرة، فكرة التوأم الرقمي أو تحويل النسخة الفيزيائية إلى نسخة رقمية. يعني أذكر كنا متأهلين في نهائيات الظهران إكسبو في بداية العام الماضي، فكان الناس يقولوا يعني هذا الكلام انت بتقولوا هذا طبيعي قادر للتطبيق فعلا، لما صار وإحنا في وقت المعرض أطلق سعادة وزير الصحة خدمة التوأم الرقمي في تطبيق صحتي، فلقينا الناس عندنا طوابير بيسألوا إيش معنى التوأم الرقمي، إيش ممكن يصير. فكان استيعاب الناس للفكرة أو تصديقهم للفكرة في البداية كان بالنسبة لنا متعب. من أبرز الصعوبات كمان اللي واجهت الفريق كان فهم المناطق الأكثر تأثيراً على حجم الألم. العمود الفقري ممتد بسلسلة طويلة في الظهر، كان لازم نعرف إيش أكثر المناطق تأثيراً وإيش المناطق اللي بتؤثر جذراً في حجم زيادة الألم، وعملية ربطها بضربات القلب لتقدير مستوى الألم. أيضاً واجهنا صعوبة في تجميع البيانات حيث لم تكن الصراحة متوفرة، اضطرينا لعمل تجربة حقيقية على بعض الأفراد لهم سمات مختلفة مع أمراض العمود الفقري، وتم رصد البيانات وتحليلها ونشر ورقة علمية على ذلك.
0: كيف نقدر نقول إنه الذكاء الاصطناعي يساهم في رفع جودة وكفاءة جلسات العلاج الطبيعي؟
1: طبعا في عام الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون للذكاء الاصطناعي لمسة نوعية. الذكاء الاصطناعي بطريقة أو بأخرى بيرفع جودة الرعاية وكفاءة العلاج في عدة نقاط، خليني أسرد لك إياها كده بإيجاز. النقطة الأولى التقييم الدقيق للحالة، لأننا بنستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي والمستشعرات من خلال تقنيات تحليل الحركة والصور الطبيعية الموجودة وتحويل هذه الأرقام كلها إلى خوارزميات وإيجاد النتائج، مما يساعد الأخصائي على تشخيص المشكلة بشكل أسرع وأدق. الشغلة الثانية يكون في تريتمنت بلان أو تصميم خطة علاج مخصصة واضحة وصريحة لكل مريض حسب الحالة وحسب مقدار الألم المتنبأ فيه. الشغلة الثالثة وتعتبر من الشغلات المهمة جدا جدا متابعة تقدم المريض بشكل مستمر، لأنه المريض

0: بينزل يوم يسوي جلسة علاج طبيعي بيروح البيت بيمارس حياته بشكل طبيعي بيرجع لي الأسبوع القادم. أنا محتاج أعرف إيش وضع العمود الفقري في الوضع الحالي، ومن غير المنطقي إن أنا أعرضه لمثلا لإكس راي أو MRI أو أشعة تحت أو أشعة مقطعية في كل زيارة. نعرف كلنا خطر الأشعة على جسم الإنسان، فكل المطلوب إنه بس يلبس السترة. المستشارات حتقيس الوضع الحالي لإنحناءات العمود الفقري وتحدث حالة الملف، وبالتالي تحدث لي النسخة الرقمية للمريض، مما يسهل ويمكن المعالج الطبيعي من مواصلة التمارين والخطة العلاجية بشكل جيد. أيضاً واحدة من النقاط الجيدة تحسين أداء التمارين العلاجية، لأنها تعتبر بعض الأنظمة توفر تغذية راجعة فورية للمريض حول طريقة أداء التمرين الصحيحة، مما يقلل الإصابات ويزيد فعالية وجودة العلاج. من الخطوات الجيدة اللي صراحة يعني الذكاء الاصطناعي وفر لي هي كان الوقت والجهد في أتمتة المهام وتوثيق الجلسات وجدولة المواعيد وما إلى ذلك. النقطة الأخيرة اللي فعلا أسمو لها في من خلال هذا المشروع، نحن كفريق عمل يعني نطمح بتنبؤ بنتائج العلاج من خلال تحليل البيانات السابقة. يمكن للذكاء الاصطناعي توقع مدة التعافي، كم المدة المتوقعة اللي يحتاجها المريض إذا نفذ المهام المطلوبة أو التمارين المطلوبة منه بشكل تام. بالتالي دمج الذكاء الاصطناعي في العلاج حتماً ولا محالة يسهم في تقديم علاج أكثر دقة وأكثر تخصيصاً لاحتياجات كل مريض على حدة.
1: هل يعتمد المشروع على أجهزة متخصصة أو يمكن تشغيله من خلال تطبيقات الهاتف الذكي؟
0: لا، في الحقيقة هو يعني ما بيعتمد على أجهزة الجوال أو الأجهزة الذكية المتنقلة، لكن من حيث المبدأ ما في مشكلة من تنفيذ المشروع كتطبيق في الجوال، لكن أعتقد أن الكفاءة ما راح تكون بالشكل المناسب، خصوصا مع كبر الملفات أو كبر حجم الملفات اللي احنا راح نحملها من MRI والسي تي سكان وقراءة البيانات الفورية اللي قالت وصلنا من السفرة. أعتقد أنه في الوضع الحالي هتكون النتائج أكبر وأوضح باستخدام النظام Code-Based Application. في الوضع الحالي بالفكرة المقدمة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية نطمح لاستخدام السترة بفعالية أكبر لتقليل الأشعة على جسم الإنسان لإيماننا الكامل بخطر الأشعة المقطعية أو الأشعة السينية على جسم الإنسان.
1: دكتور وائل، هل هناك خطط لتطوير المشروع في المستقبل؟
0: طبعاً المشروع والفكرة المحمية الآن من قبل الهيئة السعودية لحين صدور براءة الاختراع، لكن الخطة التطويرية أنه إحنا يكون عندنا نظام قادر حتى على التنبؤ بفترة العلاج الجيدة، وأيضاً يكون مساعد جيد للمعالج الطبيعي في اقتراح التمارين المناسبة وإظهار إشعارات لمكان الخطر في حال كان التمرين غير مناسب.
2: فرسان التمكين.
1: يعد الدكتور وائل يوسف الغامدي من الكفاءات الوطنية المميزة في مجال علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، حيث يشغل منصب وكيل كلية الحاسبات وتقنية المعلومات للتدريب في جامعة الطائف، ويهتم بالأبحاث التقنية التي تسهم في تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة الحياة باستخدام التقنيات الحديثة. وقد ركز في أعماله البحثية على دمج الذكاء الاصطناعي مع احتياجات الإنسان اليومية، مما جعله يقود عدداً من المشاريع المبتكرة ذات الأثر الإيجابي. ومن أبرز هذه الاختراعات طبعاً مشروع السترة الذكية، وهو مشروع يجمع بين التقنية الحديثة والقطاع الصحي بهدف تحسين طرق العلاج الطبيعي، تشخيص آلام الظهر بشكل أكثر دقة. وتكمن فكرة المشروع في تصميم سترة ذكية تحتوي على مستشعرات دقيقة تقوم بجمع بيانات حركة العمود الفقري ووضعية الجسم أثناء الحركة أو التمارين العلاجية. بعد كذا يرسل هذه البيانات إلى أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل حالة المريض بدقة عالية، وهذا الأمر بإذن الله رح يساعد في تقليل نسبة الخطأ ورفع كفاءة العلاج وتوفير خطط علاجية مخصصة لكل مريض. كما أن السترة لا تساعد فقط في التشخيص، بل يمكن أن ترسم مستقبلاً في متابعة المريض عن بعد، حيث يستطيع الطبيب أو المعالج متابعة حالة المريض وقياس تقدمه دون الحاجة إلى الحضور المستمر للمستشفى. وهذا طبعاً يعد خطوة مهمة نحو تطوير الرعاية الصحية الذكية، وقد حاز هذا المشروع على اهتمام واسع وحقق مراكز متقدمة في تحديات الذكاء الاصطناعي والاستدامة على مستوى المملكة، مما يعكس جودة الفكرة وأهميتها في خدمة المجتمع. ويعتبر هذا الإنجاز مثالاً واضحاً على قدرة العقول السعودية على الابتكار والمنافسة في المجالات التقنية الحديثة. ومن خلال هذا المشروع نستطيع أن ندرك أن التكنولوجيا ليست فقط وسيلة للترفيه أو الاستخدام اليومي، بل يمكن أنها تكون سبب في علاج المرضى وتحسين حياة الناس وتقديم حلول عملية لمشكلات صحية حقيقية. وهذا الشيء يجعل ابتكار الدكتور وائل الغامدي وفريقه نموذجاً مشرفاً للإبداع والطموح والنجاح. في ختام حديثنا اليوم عن مشروع السترة الذكية، لاحظ كيف أصبح الذكاء الاصطناعي جزء مهم في تطوير القطاع الصحي وتحسين جودة حياة الإنسان. هذا الابتكار لم يكن مجرد جهاز تقني حديث، الفكرة إنسانية تهدف إلى مساعدة المرضى وتخفيف معاناتهم من خلال تشخيص أدق وخطط علاجية أكثر كفاءة. وهذا يوضح لنا أن التكنولوجيا عندما تستخدم بشكل صحيح تستطيع أن تصنع فرقاً حقيقياً في حياة الناس. وهذا المشروع يعكس الجهود الكبيرة اللي يبذلها الباحثون والمبتكرون في المملكة من أجل مواكبة التطورات العالمية في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي. استطاع الدكتور وائل يوسف الغامدي وفريقه البحثي أن يقدموا نموذجاً مشرفاً للإبداع والطموح من خلال ابتكار يجمع بين المعرفة العلمية والاحتياجات الإنسانية بطريقة مميزة ومطورة. ومن أهم الدروس اللي نتعلمها في هذا المشروع إنه النجاح ما يجي بسهولة، يحتاج إلى اجتهاد وصبر ورغبة حقيقية في التطوير والتميز. فكل اختراع عظيم بدأ بفكرة بسيطة ثم تحول مع العمل والإصرار إلى إنجاز يفيد المجتمع ويترك أثر إيجابي. ولذلك يجب علينا دائما أن نشجع التفكير الإبداعي وأن ندعم أصحاب الأفكار الجديدة لأنهم أساس التقدم وصناع المستقبل. كما أن تحقيق هذا المشروع لمراكز متقدمة في تحديات الاستدامة والذكاء الاصطناعي يدل على أن العقول السعودية تمتلك القدرة على المنافسة والابتكار على مستويات عالية جدا، وأن المستقبل يحمل الكثير من الإنجازات المشرفة بإذن الله تعالى. وفي النهاية يبقى الابتكار مفتاحا مهما لبناء مستقبل أفضل، وتبقى التكنولوجيا وسيلة لخدمة الإنسان وتحقيق راحته عندما تستخدم بالشكل الصحيح. نتمنى أن تستمر مثل هذه المشاريع المميزة في الظهور والتطور، وأن تكون مصدر إلهام لكل شاب طموح يسعى لتحقيق حلمه وصناعة أثر إيجابي في مجتمعه. شكرا لكم على حسن الاستماع، ونلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع القادم من برنامج فرسان التمكين، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجنيل. أستودعكم الله، مع السلامة.
2: فرسان التمكين.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
1: الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: صوت الصدى.

حظيت الجزيرة العربية منذ فجر التاريخ بالإنسان الشاعر، ولا أظن أن مضر يوم وقع من على جمله وانكسرت يده وهرب بعيره أو ابتعد عنه وصار يتألم من يده ويقول ويداه ويداه، فحن الجمل وعاد إليه. لا أظن أن الحداء انطلق أو بدأ من هذه الحكاية كما تقول الأسطورة. أنا أظن أن الشعر في الجزيرة العربية أقدم بكثير من هذه الحادثة أو الحكاية، ويقولون أن المهلهل أول من طول القصائد، وامرئ القيس أول من ابتدع العديد من الأوصاف، وخصوصا أوصاف المرأة وتشبيهها بالمهات أو الغزال. وفي هذا الكثير من الصحة، ولكن الشعر قديم والقصائد كذلك طويلة قبل المهلهل. ولكن ما كان فيه تدوين، يعني ما كان فيه كتابة، كان بقاء الشعر يعتمد على الحفظ، وطبعا القليل من الناس من يقدر على حفظ القصائد المطولة. والجزيرة العربية كما تعلم عزيزي المستمع أرض الشعراء من أقدم العصور، وكبار الشعراء أصلهم من هذه الجزيرة، جرير وابن أبي ربيعة وأمرؤ القيس وقيس والخنساء وليلى الأخيلية وغيرهم عشرات الشعراء الممتازين، كلهم من هذه الجزيرة المباركة. وفي مجال الشعر الشعبي أيضا ليس الرجل وحده هو الشاعر، المرأة أيضا لها نصيب وافر، ولا غرابة فهي حفيدة الخنساء وليلى وسلمى. في حلقة اليوم نستمع معا إلى صوت الصدى في شعر المرأة، نأخذ نموذج أو نموذجين ولنا عودة أخرى إلى شعر المرأة بإذن الله. نسيت أقول ملاحظة صغيرة، وهي أن المرأة الشاعرة تختلف عن الرجل الشاعر بالنسبة للنفس الشعري. نفس المرأة في شعرها الشعبي قصير، يمكن هذا يرجع لقصر مدى التصور عندها، أو لأنها تقدم لقطة شعورية، صورة، لمحة، فكرة عن موقف، شيء من هذا النوع، ولكنها لا تقدم ما وراء الصورة، أبعاد الموقف العاطفي أو أبعاد الصورة. ويعود هذا لأنها لا تفصح دائما عن مشاعرها وعواطفها لأسباب كثيرة، ولهذا فهي تختصر الصورة الشعرية بقدر الإمكان كما سنلاحظ في هذه الأبيات للشاعرة صيت التميمية.

أنا بواد الرس داري ظليلة وصويح بيت للمها بص وهيد ليته إذا صاد المها عنها شيلة أشيل أنا عن صاحبي جملة الصيد شفي شفي سرور لا تمنى بديله عليه ضيعت الحياة والمناقيد من لا من يلهم دقاق النثيلة ولا يطق بهامته نايف الحيد.

وهكذا شفنا قصر النفس الشعري عند المرأة، 4 أبيات فقط، ومع هذا فالفكرة عموما واضحة. أما الحواشي والأبعاد والتصورات فتهملها الشاعرة. فمن هذه الأبيات نعرف أن الشاعرة تسكن في الرس، في بيت يختلف عن بيت الشعر، فهو ظليل، كناية عن البناء كما يتبادر، بينما فتى أحلامها يطارد المها والغزلان في الأراضي الرملية ذات الكثبان المرتفعة. وهي توضح مدى تعلقها به ومدى عاطفتها نحوه، بكونها تتمنى أن تشيل أو تحمل عن حصيرة الصيد مهما كانت كثرته، وهذه دلالة شدة الوجد وكدلالة على صدق مشاعرها نحوه، فهي لا ترغب في سواه، وترى أنها من أجله خرجت عن وقارها وصمتها بأن قالت فيها الشعر، وهذا يكفي في نظرها، وهو تعبير يوصلنا إلى صدق عاطفة المرأة. فالرجل قد يكذب في شعره، أما المرأة فهي في الغالب لا تقول الشعر إلا صدق، ويترى أن إعلان حبها ولو بالشعر فيه خروج على المألوف، ولهذا فهي تستنكر من يلومها حتى ولو ضرب أو عليه أن يضرب برأسه الحجر إذا غضب من شعرها أو إعلان حبها بهذا الشعر. وهذا يدلنا على أن نفسيتها غير مرتاحة لقول الشعر هذا، ولكن فتى الأحلام أجبرها أن تقوله.

وفي قصيدة أخرى توضح الشاعرة مقصدها من فتى الأحلام هذا، فهي لا تريده إلا على النقاء وبعيدا عن كل ما يعيب أو يمس الكرامة أو العرض، وهذا شأن كل الشاعرات، فإذا تغزلنا فغزلهن عذري بريء والمقصد بريء والنية سليمة أبدا.

تقول صيته وعيوني سهيرة، أنا عيوني عنكر النوم شراد، شفي سرور ولا تمنيت غيره، على النقا ما يلحق ان كل نقاد، قلبي تمابير تزايد حفيرة، ذولي مصادير وذولي توراد، يا ما حلا شوف العشير العشيرة، لا صار ما جابين الاثنين ميعاد.

0: في هذه الأبيات الأربعة أيضا كل بيت يؤدي مهمة أو فكرة معينة داخل إطار أو صورة واحدة. فهي في البيت الأول تتذمر من هروب النوم عنها أو هروب عيونها عن كرى النوم، وفي البيت الثاني تشرح السبب، فهي لا تريد غير هذا الإنسان ولكن على النقى وبعيدا عن كل عيب أو كل ما يشين السلوك أو الكرامة. وفي البيت الثالث تصف حالتها النفسية وحالة قلبها بصفة خاصة، فهو من كثرة الهموم أو الأفكار أو الهواجس كبير كثيرة الورود بين غاد ورايح من الرعايا والإبل والغنم. وفي البيت الأخير تنتهي إلى أن الصدفة خير من ألف ميعاد.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

0: يا سعد انت مالك ومال هذه الاسئله؟ اللي يسمعك يقول هذا غلبان وضعيف ومسكين.
1: ايش دعوه يعني فيها شيء اذا سالت يعني؟
0: طبعا فيها شيء. من متى ما شاء الله صرت تسال وبالذات في هذه الحاجات؟ ها
1: خلاص خلاص خلاص توبه، ثاني مره لا تقولين تعال نسولف.
0: الا نسولف، لكن في الاشياء اللي تعجبني وبس.
1: يا سلام، هذا حكم قرقوش هذا؟
0: لا لا لا، هذا حكم نورة خليفة قرقوش.
1: إذا كان كذا لازم الواحد يترحم على اللي عايش تحت حكم قرقوش، قصدي خليفة قرقوش.
0: عاد المهم، وش رأيك؟
1: مش رأيي مش رأيي. دوري دوري شوي، خلي أشوف خلي أشوف. دوري بعد.
0: طيب هذا هو يا
1: شيء عظيم شيء عظيم. لو قرقوش كان بهالشكل ما قالوا عليه اللي قالوا.
0: دحين اترك هذا الكلام، قول لي حلو الفستان.
1: دوري مره ثانيه، دوري ابغى اكون متاكد من رايي.
0: حاضر حاضر. يا سيدي
1: الحقيقه أيوة؟ الحقيقه يبغى لنا اجتماع خاص علشان اعطي رايي.
0: ارجوك خليك شويه جاد، الواحد ما يطلع منك برايي.
1: تبين الصراحه؟
0: تفضل.
1: المفروض اني اصك الباب بست طقات واجدع المفتاح في مكان ما اعرفه وامصع سلك التليفون.
0: طيب ليش؟
1: علشان ما تطلعين ولا انا اطلع ولا نعرف كيف نطلع ولا يرن التليفون. أيوة؟ يذكرنا بالعالم الخارجي هذا.
0: يا سلام، لو انه الكلام انباع بفلوس كان صرت مليونير.
1: ومن قال لك اني ماني مليونير؟
0: من وين؟
1: طالعي نفسك في المرايه وتعرفين.
0: اصلي غلطانه اني اخذ رايك. أنا رأيي والله العظيم إنك ما أدري إيش أقول لك والله يا سعد.
1: طيب طيب طيب، ممكن تكثرون من هالمناسبات؟
0: ليش؟
1: علشان تجيني الفرصة أشوفك بهالشكل.
0: لا يا شيخ الله يجازيك. المهم توديني ولا أقول له يوديني؟
1: من هو اللي تقول لي له يوديكي؟
0: طالع المراية وتعرف من هو.
1: يلا يلا مشينا. ولا أقول لك ورا ما تتركين هالعزيمة.
0: أيوة.
1: وتقعدين نفكر في الملحق اللي نبي نبنيه.
0: أقول يا سعد تأخرنا.

0: ايش بك تهز بالمرخل؟ العب بس العب.
1: يا الله صار ما هو بحب اللي جايكم الليله. ها هاتكم مطرودين كلكم، وانا اقول وش هالاتفاق الغريب، كلكم تجون وقت واحد.
2: اسمع اسمع يا رجال، يا رجال
0: عليكم
2: العب يا رجال انت يا اخوي، هذه امور تخص المتزوجين.
3: بالبلوت اليوم بشكل غريب مره.
0: لازم لازم تروح تكشف على نفسك، لا يصير عندك وحام.
1: خذ خذ، تستاهل بنت الديمن لو انها ما هي بهينة علي.
2: نصيحة لك نصيحة لك، خل معك بنت الديمن والسبيل.
0: تصدقون ان بنت الهاص من اول هي المفضلة.
4: شرحك سرة خذ.
1: صح النوم يا اخوي، توك تقوله.
4: ما قصدي سرة بلهوت، قصدي كلام ناصر. المهم يا اخ حمد، ما اشوف عندك نية اكل.
1: لعنبوا شيطانكم اصحاب عوائل، تطلبون من واحد عزوبي مساكين انه يسوي لكم عشاء.
2: احمد ربك نحن عندك الليلة، ولا كان قاعد تبوم على حالك مثل يتيم. العب بس العب.
1: الا انتم، انتم اللي احمدوا ربكم انكم تلقون واحد مثلي تقضون عنده ساعات المنفى. العب بس.
0: على العموم يا اخ حمد، ترى حنا السابقين وانتم اللاحقين. العب بس العب يلا.

0: ايش فيه؟ خير ان شاء الله. ايوه
1: لا ترفعين صوتك، العيال نايمين، العيال نايمين.
0: بسم الله روحتني. طب ليش ما رديت علي؟
1: وشلون رد عليك والعيال نايمين؟ تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي للمجلس عشان نقدر نحكي على راحتنا. تعالي تعالي.
0: اي طيب
1: تعالي تعالي. وعليكم السلام. يا هلا وسهلا، يا هلا وسهلا.
0: طبعا اكيد تبغى تسالني.
1: بدون شك. وشلون جيتي؟ المفروض تدقين لي بيجر واجي اخذك.
0: يا عزيزي، جابني عمك عبد الرحمن، اهله كانوا بالعزيمه، ويوم قمت ابغى اتصل عليك قالوا ما في داعي، ناخذك معنا ونوصلك.
1: غريبه عمي، ما هي بعاده.
0: اعتبرها مفاجاه. وداد كانت مصره انها تجيبني.
1: وداد؟ من وداد؟
0: يا سلام، وداد بنت عمك.
1: بنت عمي عبد الرحمن. صدقيني راحت عن بالي.
0: لا يا شيخ، راحت عن بالك.
1: وش قصدك؟ انا فعلا ما كان على بالي.
0: ما كان على بالك؟ علي انا يا سعد.
1: ايش الموضوع بالضبط؟ الله يهديك، المفروض تجين من الحفله مبسوطه يعني.
0: كان المفروض، لكن في اشياء لازم اعرفها.
1: خير ان شاء الله. وش اللي ودك تعرفينه؟
0: الاهتمام الزايد هذا وش معناه؟
1: شيء طبيعي لازم اهتم فيكي.
0: لا يا استاذ، انا قصدي اهتمامها بيك وش معناه.
1: من هي؟
0: ما تعرف من هي؟
1: وش بلاش انت؟ الله لا
0: يعني
1: الله لا الله لا يعيدها عزيمه. قولي امين.
0: يعني تحاول تسوي نفسك ما لك علاقه.
1: يا شيخه ترى تزوجتيها عاد، وش قصدك انت؟
0: وداد بنت عمك، وش سر اهتمامها بيك؟
1: وداد؟ من وداد؟
0: وداد بنت عمك. رجعنا للتمثيل.
1: وش فيها وداد؟ وش فيها؟ ثم وش دخلي انا بوداد؟
0: غريبه كل هذا الاهتمام وتقول وش دخلي انا؟ 20 سؤال تسالني، كيف حال سعد؟ وش اخباره؟ هو الحين يحب الجريش؟ واسئله كثيره، ليش هذا كله؟
1: طب يا بنت الحلال الله يهديك، لا تطولي. طب انا وش ذنبي اذا هي سالت؟
0: انا ابغى اعرف ليش تسال عنك وتعرف اني انا زوجتك.
1: طيب ليش ما قلتي لها هالكلام؟ وش هالمشكله هذه؟ لمعلوماتك وداد هذه.
0: أيوة.
1: ربيت انا وياها من الطفوله.
0: أيوة.
1: وكونها تسال عني شيء طبيعي، وكوني اسال عنها وللاسف ما صار برضو شيء طبيعي. وش الخطا؟ ها،
0: بس مجرد سؤال.
1: زين خلاص زين خلاص. طفي النور وانت طالع لو سمحتي.
0: تعرف سعد تعرف اني انا كنت محور الحديث الليله بالحفله.
1: عارف. صباح الخير.

0: لا لا لا تعال تعال، تبي تنام هنا في المجلس؟
1: اي نعم خلاص خلاص، هنا يا هدوء جميل. الكنبة هذه ما تعرف تحكي ولا تخانق ولا تطاق، وانا ودي انام، وراي شغل بكرة وما عندي استعداد. واحد سنة الحق. تصبح على خير. تصبح على خير.
0: يا سلام، يعني تزعل اذا غرت عليك؟ المفروض تنبسط. حتى مرت عمك لاحظت وقالت لها يا وداد ترى هذه مرت سعد، يعني بتفهمها ان المفروض تحترم وجودي وما تسأل الاسئلة البايخة. مو مهم، على العموم عمك عبد الرحمن يقول قولي لسعد ايش سوى بموضوع الارض. سمعتني؟
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

0: الشمس الأثير.
1: همس الأثير من إعداد محمد بن حمد الصويغ. ومن إخراج محمد البريكان.
0: أيها الأعزاء، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم هذا، لنطوف بكم في أعماق الكلمة الشاعرة المجنحة الهامسة، نستشف من خلالها التجارب الشعرية ونقف عند أسرارها.

قال أحد الشعراء: إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا تسترح وترح بها لئلا يقول الناس إنك كاذب.

يا صديق المساء، قالت العرب: قلب الأحمق في لسانه ولسان العاقل في قلبه.

0: قال ميخائيل نعيمة في الترجمة: الفقير يستعصي إذا لم يكن له من كد يمينه ما يسد به عوزه، والعطشان إذا جف ماء بئره يلجأ إلى بئر جاره ليروي ظمأه. ونحن فقراء، وإن كنا ندعي الغنى حينا، فلماذا لا نسد حاجاتنا من وفرة سوانا وذاك مباح لنا؟ وآبارنا لا تروينا، فلماذا لا نرتوي من مناهل جيراننا وهي ليست محرمة علينا؟
1: نحن في دور رقيين الأدبي والعلمي قد تنبهت فيه حاجات كثيرة لم نكن نشعر بها من قبل احتكاكنا الحديث بالغرب، وليس عندنا من الأقلام والأدمغة ما يفي بسد هذه الحاجات. فلنترجم، ولنجل مقام المترجم لأنه واسطة تعارف بيننا وبين العائلة البشرية العظمى، ولأنه بكشفه لنا أسرار عقول كبيرة وقلوب كبيرة تسترها عنا غوامض اللغة، يرفعنا من محيط صغير محدود نتمرغ في حماته إلى محيط نرى منه العالم الأوسع، فنعيش بأفكار هذا العالم وبآماله وأفراحه وأحزانه.

وتسافرين وتسافرين وأظل وحدي أخنق الأشواق في صدري فينقذها الحنين. وهناك آلاف من الأميال تفصل بيننا، وهناك أقدار أرادت أن تفرق شملنا، ثم انتهى ما بيننا. وبقيت وحدي أجمع الذكرى خيوطا واهية، ورأيت أيامي تضيع ولست أعرف ما هي.

وتركت يا دنيا يا جرح لن تداويه السنين، فطويت في الأعماق قلبا كان ينبض بالحنين. لو كنت أعلم أنني سأذوب شوقا، لو كنت أعلم أنني سأصير شيئا من عدم، لبقيت وحدي، لبقيت وحدي أنشد الأشعار في دنيا بعيدة.

0: وجعلت بيتك واحة أرتاح فيها كل عام، وأتيت بيتك زائرا كالناس يكفيني السلام.
1: ما كنت أدرك أنني سأصير روحا حائرة، في القلب أحزان وفي جسمي جراح غائرة.
0: وتسافرين لا شيء بعدك يملأ القلب الحزين، لا حب بعدك، لا اشتياق ولا حنين. تنسب أيامي وتنزف كالدماء، وتضيع شيئا بعد شيء كالضياء، وهناك في قلبي بقايا من وفاء. وتسافرين وتسافرين وأنت كل الناس عندي والرجاء.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. قهوة الصباح.

هناك تفاصيل صغيرة تمر بنا كل يوم دون أن ننتبه لكم تمنحنا من حياة. في زحام الأيام اعتدنا أن نربط السعادة بالأشياء الكبيرة، ننتظر حدثا عظيما أو إنجازا ضخما أو خبرا يغير حياتنا بالكامل حتى نشعر أننا بخير. لكن الحقيقة التي يغفل عنها كثير منا أن الحياة لا تبنى من اللحظات الكبيرة فقط، بل من التفاصيل البسيطة التي تتكرر بصمت. فنجان قهوة هادئ في بداية اليوم، رسالة لطيفة من شخص نحبه، دعوة صادقة من القلب، ضحكة عفوية وسط يوم متعب، كلها أشياء صغيرة لكنها قادرة أن تغير شعورنا بالكامل. المشكلة أننا أصبحنا نعيش بسرعة، نركض من مهمة إلى أخرى ومن موعد إلى موعد حتى فقدنا قدرتنا على ملاحظة الجمال البسيط. صرنا نعتقد أن السعادة تحتاج للكثير، بينما هي أحياناً تختبئ في أقل الأشياء تكلفة وأكثرها صدقاً. كم مرة مر علينا غروب جميل ولم نرفع أعيننا لنرى؟ كم مرة جلسنا مع أهلنا وأيدينا مشغولة بالهواتف أكثر من قلوبنا؟ كم مرة انتهى يوم كامل دون أن نتوقف لحظة لنسأل أنفسنا ما الشيء الجميل الذي حدث اليوم؟ الحياة ليست سباقا دائما وليست قائمة طويلة من الإنجازات فقط. نحن لا نحتاج في كل يوم أن نبهر العالم، أحياناً يكفي أن نعيش يوماً هادئاً. هناك أشخاص يملكون الكثير من المال لكنهم يفتقدون الراحة، وأشخاص يحققون نجاحات كبيرة لكنهم لا يشعرون بالسعادة، لأن السعادة الحقيقية لا تأتي دائماً مما نملك، بل من الطريقة التي نعيش بها ما نملك.

الامتنان من أكثر الأشياء التي تغير نظرتنا للحياة. حين نتعلم أن نلاحظ النعم الصغيرة، سنكتشف أننا نعيش وسط خير كبير لم نكن نشعر به. نعمة الصحة، وجود العائلة، الأمان، القدرة على البدء من جديد كل صباح، كلها أمور اعتدنا عليها حتى ظننا أنها أشياء عادية، رغم أنها قد تكون حلماً لغيرنا. وأحياناً نحن من نصعب الحياة على أنفسنا، نفكر كثيراً بالمستقبل حتى ننسى الحاضر، ونقارن حياتنا بحياة الآخرين حتى نفقد شعور الرضا. وسائل التواصل جعلتنا نرى أجمل لحظات الناس فقط، فنظن أن الجميع يعيش حياة مثالية إلا نحن، مع أن الحقيقة أن لكل إنسان معاركه الخاصة التي لا تظهر للناس. ليس المطلوب أن تكون حياتك كاملة حتى تشعر بالسعادة، ولا أن تختفي كل مشاكلك حتى تبتسم. الحياة دائما سيكون فيها تعب وضغط وأيام صعبة، لكن وسط كل ذلك توجد لحظات جميلة تستحق أن نعيشها بامتنان. تعلموا أن تمنحوا أنفسكم لحظات راحة، امشوا قليلا دون استعجال، استمتعوا بأحاديثكم مع من تحبون، استمعوا للأشياء التي تحبها أرواحكم، خففوا عن أنفسكم فكرة أن الحياة يجب أن تكون مثالية طوال الوقت. أحياناً أجمل ما يمكن أن يملكه الإنسان قلب هادئ وروح راضية وشعور داخلي مطمئن بأن كل شيء سيمضي كما كتبه الله. لا تؤجلوا سعادتكم حتى يحدث شيء كبير، اسمعوها من التفاصيل الصغيرة، فربما تكون الحياة التي نبحث عنها مختبئة في الأشياء التي نمر بجانبها كل يوم دون انتباه.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي،

وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال. مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا، استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. السعودية الخضراء والتشجير.
1: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: أرقام الرؤية. بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: التغير المناخي.
3: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السابعة صباحا في الرياض. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام. موجز إخباري من إذاعة الرياض في قراءة راشد ضيبري، أهلا بكم. خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 212 قاضيا بوزارة العدل. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، المملكة تستضيف أعمال الدورة 39 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي عبر الاتصال المرئي غدا. باستثمارات تبلغ 4 مليارات و800 مليون ريال، المملكة وروسيا توقعان 13 اتفاقية استراتيجية لتوطين الصناعات الحيوية وتعزيز الأمن الغذائي. تعاون أمني سعودي إماراتي يطيح بشبكة إجرامية ويحبط محاولة تهريب 267,300 قرص أمفيتامين مخدر. أمانة منطقة الرياض تحصد جائزتين ذهبيتين في مسابقة كونتاست كونتري وورلد الدولية. مبادرة لرحلة آمنة تواصل دعم ضيوف الرحمن في ساحات مسجد قباء. مدارس الموهوبين التقنية تختتم اختبارات القبول للعام الدراسي القادم في 10 مدن حول المملكة. أكثر من

40 مولودا لغزال الريم في محمية الإمام تركي بن عبد الله خلال 2026 تعزز مؤشرات تعافي الحياة الفطرية. منشآت تنظم لقاء بالمدينة المنورة لبحث فرص نمو قطاع المطاعم والمقاهي. أمانة منطقة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية تجارية قرب المسجد النبوي. إيران وإسرائيل تعلنان وقف الهجمات المتبادلة، وإسرائيل تواصل شن الغارات على جنوب لبنان. أمين الأمم المتحدة يبدي قلقه من إغلاق معابر غزة ويدعو إلى استئناف تدفق المساعدات الإنسانية. خبرنا الأخير في هذا الموجز: الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع وفيات فيروس إيبولا إلى 100 حالة. نهاية الموجز، دمتم بخير.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم وتماليكم الصحة والعافية. صباحكم منكه بنكهة القهوة ولا شيء غير قهوتي يا سادة. صباحكم جميل رائع لطيف خفيف مليء إن شاء الله بتحقيق الأمنيات والبهجة. صباحكم صباح الثلاثاء، اليوم اللي يقول لك أنت لنت مقيد ولنت مفكوك، يوم تصبح فيه في حيرة من أمرك، ما تدري تريح فيه ولا تنجز مهام، تقدم الشغل ولا تأجله، يوم يقول لك يا ولد والحين كيف الطريقة، يوم يخليك تحتار. لكن اسمع العلم، لا تخلي الثلاثاء يسيطر عليك وبطاقته التائهة، طاقة الحيرة. أنا عندي لك ترك جميل في يوم الثلاثاء عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، خلي يوم الثلاثاء إنجاز المهام، سوي كل شيء، والله بغسل موتري، والله بروح ودي شغلة، والله بروح سوي الفلانية، بشتري هذا، خلص كل أمورك يوم الثلاثاء. ليه؟ ما قلت لي ليه؟ عشان يفضلك الويكند، يحلالك، ها؟ يزهابك، يروق على مودك الويكند، شيء من الآخر يجيك. الله يصبحكم أينما كنتم أينما حللتم بما تحبون، أصدقائي في السيارات في الطائرات في الغوصات في السفن والقطارات، حياكم الله في برنامج صباح المملكة المتجدد معكم يوميا من الأحد للخميس من الساعة 7 للساعة 10. الله يعينكم، تتحملونا 3 ساعات، تقول يا الله بيشغلونا ذول على الصبح، لكن ما عليه ما عليه، يعني نمون ولا إلا نمون. اي أنت المعصب اللي بيشغل الراديو الآن، وأنت اللي متنرفز، وأنت اللي ما نمت زين، وأنت اللي عقد النونة واللي مبرطل بديتك، ابتسم. ايه انت سل عليك شيك استهيد، ايه وزع صدرك اخوي، حياة حلوة، حياة جميلة، حياة بهجة. صباح عليكم، وايضا صباح على فريق العمل من الاخراج والتنفيذ ابراهيم صويان وعبد العزيز الجربوع، من الاعداد هنا الصباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي، واشراف عامل البرنامج فتح الساني. باذن الله ساكون معكم من خلف المايك، الا عبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة. فهد الغابدي، ضبط مودك وضبط القهوة واسحب على الشاي، لا امزح عشان لا يزعلون علينا حق الشاي، ضبط برضو استكانه الشاي، وتعالوا وبيكم بعد الفاصل نروق شوي، سوالف واخذ وعطى، وكالعاده موضوع ندردش فيه. يلا اطربني يا مخرجني.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة. يا أهلين يا أهلين، صباح الطاقة الإيجابية وصباح الذهاب للعمل وصباح بداية الخطوات وتحقيق الأمنيات. صباح ما بنقول التمني، لا لا لا لا، قل اعملوا فسيرى الله عملكم، اخطوا خطوة الأولى نحو أحلامكم، نحو أهدافكم، نحو الأشياء اللي ودكم توصلونها. لا تربط أحلامك وأهدافك بسنة، سنة 26 بأسوي وبأسير، لا لا لا، خلي حلمك قدام عينك، سنة، سنتين، ثلاث، اسعى لكن بذكاء وشوية جهد. ما أقول لك بجهد عالي وذكاء أقل أو مثلا بدون تفكير وتخطيط، لا، خطط جيدا، امضي نحو الأمام، اخطي الخطوة الأولى. دائما تكمن التفاصيل النجاح وتفاصيل النجاح في أو في التفاصيل الصغيرة. ابدأ بالخطوات البسيطة، كل ما كان الإنجاز صغير شيئا فشيئا يكبر. زي تحس إنه بزل، عرفت، تركب قطعة على قطعة على قطعة على قطعة حتى يطلع لك هذا المجسم الكبير للصورة العظيمة اللي ودك تشوفها إن شاء الله بعد كم سنة. سبحان الله، هذا هو يعني باختصار يا جماعة تلميح بسيط. يعني دائما أحب أبدأ بهذه البداية، أحب أنه في الواحد يكون عنده لمسة أمل، تفاؤل، إيجابية، بعيدا عن العالم الوردي اللي في بعض الناس عايشينه. الحياة وردية، الحياة لطيفة، لا، الحياة ما هي لطيفة، الحياة جدا قاسية، لكن لطيفة للشخص اللي يفهمها. طبعا مو هو ذكائك وقدرتك العجيبة، هذا طبعا توفيق الله سبحانه وتعالى. ثم بالأخذ بالأسباب، وكيف يكون الأخذ بالأسباب؟ بالتخطيط، بالتدبير، بالتنسيق، بالدراسة،

0: دينا إن شاء الله للطريق المرتفعة ما في منحدرة اليوم، اللي هو موضوعنا اليوم. خلونا نتكلم بدون مثاليات وها ويلا نحن في عالم جميل وبهي. لا اسمعوني، بدون مثاليات بدون مقدمات بدون هالكلام اللي فيه. يعني بعض الناس يشوفونها فقاعة. وين تشوف نفسك بعد 5 سنوات؟ بسوي نفسي عليك HR الآن، كأنك مقابلة شخصية معي عزيزي المستمع. اي نعم، اليوم كلكم بسوي لكم مقابلات شخصية وبقول لك وش تشوف نفسك بعد 5 سنوات. هل عندك شيء تسعى لتحقيقه؟ هل في خيال، طموح؟ هل في شيء في راسك انت كذا ودك توصل له؟ علمني. هل توقعت انك خلك من بعد 5 سنوات الان، هل انت توقعت في يوم ما انك تكون في هذا المكان اللي انت فيه حاليا؟ هذا هو موضوعنا باختصار، اخذ وعطاء، نتبادل الاحلام والافكار، ها، وبناء الطموح. شيء كذا على الصباح يخليك تقول يا اخوي انا ببدا، يا اخوي خلاص انا كم لي انا تعبت يا اخوي خلاص. كل يوم اطالع في نفسي المرايه اقول انت تستطيع مين بالحلال؟ وحتى المرايه قاعد تضف وجهك يا اخوي. كل يوم تقول لي انت تستطيع افعل. الله العظيم، هذا هو موضوعنا باختصار. شاركوني على 011-40-53 ومعانا اتصال. نقول هلا يا نوال.
1: يا مرحبا، صباح الخير.
0: هلا والله، صباح النور.
1: كيف حالك فهد؟
0: خيري مع العافية.
1: وين بدرية اليوم؟
0: عندها ظرف.
1: يلا ما تشوف شر إن شاء الله.
0: شر ما يجيك.
1: يعطيكم العافية إن شاء الله. وبداية جميلة وصباح جميل إن شاء الله.
0: بإذن الله.
1: وجو حلو اليوم نوعا ما.
0: إيه ما شاء الله. ما شاء الله.
1: يعني ما مو حار.
0: لطيف.
1: في غبيرات شوية بس ما عليه.
0: في شيء من اللطف والغبرة، عادي، الأمور طيبة.
1: يلا الحمد لله.
0: ايه.
1: تعودنا على زوجنا عشان الرضا.
0: هذا أهم شيء، الرضا. يا سلام.
1: الرطب يا فهد.
0: الرطب أوف.
1: إيه.
0: القهوة والعمر زينة والله. يا سلام.
1: ايه يقول لك البشائر نزلت عندنا في الشرقية.
0: ما شاء الله. إن شاء الله تهناكم الرحمة. إن شاء الله.
1: الله يسلمك إن شاء الله يا ربي.
0: يا مرحبا يا نوال. هاي نوال.
1: إيه والله موضوعك اليوم جميل.
0: ما في اليوم نقلب شوية كذا في الخواطر، نقلب في المعتقدات، نقلب شوية في الطموح والأهداف.
1: صحيح
0: أكيد. ها علميني نوال.
1: وش علمك؟ وش أقول لك؟
0: وش تشوفين نفسك بعد 5 سنوات؟ بس وين عليك اليوم مقابلة وظيفية مدير HR؟
1: شوف فهد، الحين أنا خلصت بعد 5 سنوات، يعني أنا حاطة في بالي إن شاء الله يا رب العالمين أنا خلاص يعني على الآخر يعني خلاص أديت رسالتي الحمد لله رب العالمين وسويت اللي مطلوب مني ولله الحمد. فعندي رسالة ثانية إن شاء الله قاعدة أخطط لها للأيام القادمة إن شاء الله يا ربي يوفقني فيها.
0: آمين.
1: ويعطيني الصحة والقوة إن شاء الله أسويها. فعندي إذا الله كتب يا فهد يعني أيوة. أنا أقول لك بعد 5 سنوات أتمنى أتدارس القرآن الكريم وتفسيره.
0: ما شاء الله.
1: يعني الحين أنا حاطة في بالي إن شاء الله بعد التقاعد بس أستريح لي كم شهر.
0: ما شاء الله.
1: بدخل دورات في القرآن، قدرت على الحفظ بحفظ.
0: ما شاء الله، الله يبلغك يا رب. ما شاء
1: يا
0: الله.
1: يا رب يا كريم، والله أمنيتي هذه الصراحة.
0: والله تستطيعي. هو الحاجة شوف تري لي تري لي، لأنه ما شاء الله عليك على يعني على حسب المعلومات اللي سمعتها منك أثناء الاتصالات وهذا، يعني إذا في إنسانة قدرت تصبر تصحى الساعة 2:30 وتداوم في ذيك الأيام وتروح مسافات طويلة وعندها طولة البال وهالصبر، أكيد إنها تقدر وتحفظ وتقدر توصل للشيء اللي تبيه
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى. هذه والله يعني تقريبا الهدف طيب. الأول اللي حاطتنا بعد التقاعد طيب. إن شاء الله يا رب.
0: ممتاز. طيب في عجالة كذا سريعة نوال، طيب هل توقعت إنك في يوم من الأيام تكونين في وضعك الحالي؟
1: لا أنا أصلاً كنت يعني من صغيرة وأنا حاطة لنفسي أن بكون في دي الوضع.
0: ما شاء الله.
1: بس أنه يعني أكون متقاعدة تدري فهد. قبل تقريباً عام 2004-2005 كانت عندي زميلة خلاص على مشارف التقاعد، فقاعد أقول لها أنا ما بتقاعد، أنا بقعد لين ما هم يطردوني. وقامت تطالع انها تبتسم تقول لي نلتقي يا نوال بعد كم سنة.
0: الله سبحان الله.
1: فزارت الايام قلت اقول ليتني اشوف فرحين واقول لها ترى انا قدمت على التقاعد، تقول لي ليه تقولين بتقعدين ما يطردونك. انا ما حبيت نفسي انه صحيح ان انا بتقاعد صراحة والله العظيم، بس هذه خطة بعد من خططي وأهدافي اللي كنت حاطتها أن أنا إن شاء الله أبغى التقاعد المبكر، أكون
0: خذيها قاعدة
1: شبابي وصحتي أقدر أسوي شيء ما قدرت أسوي وقت انشغال.

0: في الألف
1: وصدقيني التوقف. بإتقاع ترى ما هو نهاية المطاف. أول شيء شكرا لك نوال ويعطيك العافية، أتمنى لك يوم جميل إن شاء الله. ما هو نهاية المطاف، إتقاع ترى بالعكس بداية شابتر جديد، صفحة جديدة في حياتنا. ترى التقاعد يخليك تنظر لأشياء ربما أنت وضعتها على الرف يا عزيزي. فهذا هو باختصار موضوع التقاعد والأمور. ترى الناس يقول خلاص تقاعد أنت تنتهي الحياة، عمره ما تنتهي. لب جعل هيادي ما تمسها النار. تسلم تسلم عبد العزيز، هو اللي ماكلنا، هو اللي مشربنا هو. طيب معنا اتصال، نقول هلا إبراهيم.
2: هلا يا فهد، السلام عليكم.
1: عليك السلام ورحمة الله، يلا حيا.
2: صبح كلام بالخير.
1: صبح بالرضا والنعيم، يا مرحبا.
2: شلونك؟ شلون الوالد والاخوان والعيال طيبين؟
1: يا مال العافية، بشرنا عنك، كيف امورك؟
2: ابشرك بخير الله يحفظك، كيف حالك؟ طيب
1: طول لي عمرك. يا هلا وسهلا، عاش مسمع صوتك يا اخوي.
2: هلا
1: هلا عاش مسمع صوتك، تتغلى علينا اخوي.
2: هلا
1: تتغلى علينا يا اخوي. شو
2: لا والله انت ما على ما قال انت لو تغيب ما لونكم بعيدين عن العين وعن السمع، ما انتم بعيدين عن القلب دائما.
1: لب قلب لب
2: قلب، لكن تخبر الايام عياد وهذا والله على ما قال دائما معكم.
1: يعني الراحه والجيه والنوم معفوس شوي، يعني
2: والراحه والجيه والنوم معفوس وتخبر. ولا والله انكم على البال دائما.
1: الله يرضى لي عليك يا ابراهيم. طول عمرك.
2: فحنا هذا
1: ها ابراهيم علمني.
2: هلا وش هلا حبيبي.
1: اي قل لي وش وش تشوف نفسك بعد 5 سنوات؟ خلنا وش نبدا بهالموضوع بهالنقطة.
2: شلون؟
1: اقول خلنا نبدا بهالنقطة، وين تشوف نفسك بعد 5 سنوات؟
2: والله ان شاء الله باذن الله اني اشوف، الحمد لله اني على الوضع اللي انا عليه والحمد لله والشكر. فأهم شيء الرضا من الله سبحانه وتعالى، عندما ترضى يا الانسان فان شكرتم لا ازيدنكم. فالله سبحانه وتعالى ما يبي من الحمد والشكر.
1: يا سلام. طيب
2: الحمد لله والشكر.
1: طيب ابراهيم، هل توقعت في يوم من الايام، او خلنا نقول هل أنت الآن الوضع اللي أنت فيه حاليا توقعت يكون فيه، ولا بتكون مثلا توقعت أن مثلا يكون شيء أسوأ، أو توقعت يكون شيء أفضل؟ وش كانت توقعاتك؟
2: لا والله ما توقعت أني أصل لما وصلت لي والحمد لله.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
2: فتجارب الحياة والقسوة الحياة تراها تعلمك يا فهد.
1: أكيد.
2: أمور ما يعلمها الله سبحانه. فبعض الناس يعني تشام من قسوة الحياة، فلا ماضيق إلا بعده فرج.
1: يا سلام. يا سلام.
2: ولا هم إلا بعده فرحة، ولا بكاء إلا بعده ضحك. فأنت يا الإنسان لا تفاءلوا بالخير تجدون.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
2: فكل ما تفاءل بالخير وهذا إن شاء الله بإذن الله.
1: الله هي. الله يجعل خير دربك إبراهيم.
2: طيب. الله
1: باقي واحدة.
2: إن شاء الله. الله يحفظك.
1: باقي واحدة، وين رايح؟
2: باقي واحدة. هي نعم نعم يا أخي. أنا توقعت أنك ما طلب اليوم.
1: الله العظيم.
2: يمكن نساها مع طول.
1: يا أخوي لا لا لا، الشيء الحلو ما ننساه.
2: الله يطول عمرك، ماني
1: جلها
2: من بعدك.
1: طول لي عمرك حبيبي.
2: أبو محمد الحين بعض الصداقات ما تبنى على علاقة وثيقة.
1: أي.
2: مدة زمن وتنتهي.
1: يا سلام.
2: فالإنسان يلوم على الطرف الثاني. فأنت يا أخي أول لمع نفسك أنت، وشون اخترت هالشخص هذا إنه يكون صديق وبعدين تقول هذا؟ فأنت يا أخي خل العتب مشترك بينك وبينه. أنت تعرف من تختار من الناس، تعرف من تجلس معه، تعرف من تكلم معه، تعرف من هذا. فالعلاقة اللي تبنى على أسس وصدق ومحبة من دون أهداف سواء مادية أو مع كراهية اللي تبقى.
1: يا سلام.
2: أما اللي ما بني على باطل فهو باطل.
1: الله الله.
2: نعم. فأحيانا بعض الناس لو يدعوك يمكن بالحارة يدعوك المناسبة ولا شيء، يمكن أنك تعتذر منه.
1: يا سلام.
2: وأحيانا بعض الناس لو يدعوك المناسبة بعيدة عنك ولا شيء، تعنى له علشان خاطر هذا الشخص.
1: يا سلام.
2: يقول يدور الزمان ويثبتون الكبار كبار على مرجله وفعول وسلوم ومروة، فلا كل من ناداك يستاهل المشوار، ولا كل من خواك يستاهل الخوة.
1: والله اي والله، لا كل من خواك يستاهل الخوة. هي والله اي والله. صح لسانك ولسان.
2: الله يحفظك.
1: طول عمرك ابراهيم، شكرا لك حبيبنا. اي والله اي والله، مو كل انسان يستاهل. اي ورب البيت انه جابها صدق. جابها في الزاوية 90 في المقص. شكرا إبراهيم. إيه يا أخوي لا تحرمنا المشاركات الحلوة يا أخوي. إيه خلنا كذا ندق في الناس بس بطريقة شعر وكذا ورقي، فهمت كيف؟ طيب مين معانا؟ أبو نادر.
3: السلام عليكم، صباح الخير.
1: عليكم السلام، صباح النور، يلا حية.
3: الله يبقى، الله يطول عمرك. كيف الحال أخوي فهد؟
1: خير يا مال العافية، بشرنا عنك.
3: خير الحمد لله ونشكر
1: الله يديم إن شاء الله. ها أبو نادر إيش رأيك؟
3: ها وشو؟
1: أوه ما أنت معنا أبو نادر، ما أنت مركز معنا.
3: والله الله يسلمك. لا والله معك وأنا أخوك، أنا من يوم أطلع من البيت لازم أشوف الراديو.

0: يا مرحبا يا مرحبا. لا عزمني
1: والله. والله ابن حلال شوف ما في احد ما يحلم وما في احد كل ما في انسان ما يحط راسه على ساده الا على ما قال. في انسان يسعى ويحقق وفي انسان يقول يكتفي على ما قال بالدعاء ولا لكن عمر رضي الله عنه سيدنا عمر يقول لا يقعدن احدكم على الطريق فان السماء لا تمطر ذهبا.
0: الله اكبر.
1: اذا والله تبي تحلم وانت جالس ما
0: بتوصل.
1: لكن على ما قال ما كلمة تمناه ولكن تقول يا الله التوفيق وحمد الله. يعني تجي تقول لي قبل 5 سنين كنت متوقع لا والله ان الله عطاني افضل من اللي كنت اتامله.
0: سبحان
1: الله ارجوه منه والله العظيم.
0: سبحان الله سبحانه. يعني ترى ترى لانه شوف سبحان الله دائما انا متاكد لانك انت محسن الظن بالله. هذا اول شيء يعني عند يعني هذا اول اي هذا يعني حال ثقتك التامه بالله سبحانه وتعالى. ثانيا ما اخذ بالاسباب. ثالثا سبحان الله دائما الواحد اللي يروح ويسعى ونيته طيبه ويحاول على قدر الامكان انه يجتهد ربي ييسرها له
1: ما في شيء. لكن والله انا ودي وانا بيصير وانا وانت جالس ما راح تغير شيء.
0: الله
1: والحياه محطات. تطلع طفل يطول عمر صغير اول امنيه لك ان شاء الله لجت العطله يجيبون لي سيكل.
0: يا سلام.
1: وكل ما تكبر كل ما تصير المرحله اللي قبلها ما هي شيء.
0: الله الله الله يا سلام يا سلام.
1: يصير شبحك وطموحك كل شيء. تالي في نهاية على ما قال يعني من بعد ما تتجاوز عمر الأربعين تقل عندك خلاص تهتم في أساسيات الحياة أن عيالك يطلعوا صالحين بعد الله تصير اهتمامك ومحطات الحياة.
0: ما شاء الله.
1: لكن الإنسان إخوان أخوك ما يضع الأهداف ويقعد الآن لا
0: سعي
1: يحط الأهداف ويسعى ويقول يا الله وين حقق على ما قال بعضك وين.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليك ابو نادر. الله يعطيك العافيه وشكرا على المشاركه.
1: ما دمت معافى في بدنك امن في دربك عندك خوت يمك اقسم بجلالك
0: حيزت لك الدنيا
1: اغلى خلق الله.
0: اي والله اي ورب البيت. لكن سبحان الله في ناس يعني اول شيء شكرا لك ابو نادر على هالمداخله وعلى فعلا ترى هذا ترى يا جماعه هذا اللطف ترى هذا اللطف اللي نبحث عنه ونحتاجه في اذهاننا وارواحنا ولازم نؤمن فيه تماما. لانه حط في بالك ما في رضا ما في قناعة قسما بالله لو تحققت كل توقعاتك وأحلامك لن ترضى. لأنه سبحان الله ترى الرضا والقناعة أنت بس لو تبدأ بالأشياء الصغيرة. لو تبدأ بس يقول يا أخي الحمد لله أنا اليوم استيقظت بصحة جيدة استيقظت وسقفي موجود استيقظت وأنا عندي قوت يومي استيقظت وأنا الحمد لله ما في لا فاقد ولا مفقود استيقظت وأنا يعني ترى هذه ترى في حد ذاتها نعم ونعمة عظيمة. استشعرها كل يوم تبدأ تشعر أن الحياة هذه لا شيء. أي نعم في طموح في أحلام ودنا نوصلها بس برضو لا تخليها شماعة للتذمر ما وصلت ما حققت ما حسيت ما استشعر الأشياء البسيطة صدقني حتى لو وصلت لأحلامك ربي بيعطيك خطط أجمل من اللي انت خططت لها. طيب نشوف أبو سيف. هلا وسهلا.
2: صباح الخير.
0: صباح الورد. يلا حيا
2: كيف الحال؟
0: خير يا مال العافية بشرنا
2: يا أخي. سعدي كل يومين ورا بعض أكلم
0: ما في
2: أنا هذه أسعد يومين
0: يوم المونة يوم المونة والله يا أبو سيف يا مرحبا.
2: أمس اليوم أنت فكرني يعني
0: يا مرحبا يا مرحبا يلا حية
2: فكرني ولا مش فكرني ولا قفل
0: لا لا لا ما ما ما ماني فاكرك والله حياك الله يا أبو سيف.
2: بعد نسوي لك إذاعة الحين أمس بعد ما قفلت نسوي لك إذاعة في الباحة إيش رأيك؟
0: أوف على كذا على جبال كذا فوق في السراء.
2: أمس سمعتك بعد ما قفلت تقول لي بس لو إني أشتغل في الباحة بس الإذاعة في الباحة أروح بدون زحمة.
0: ما في لا زحمة وجو بارد يوه.
2: يا الله يا تتمنى إن شاء الله إن شاء الله يعطيك
0: إن شاء الله. أنا شوف أسمع جت ملايين خلاص ما بنروح نتكي في الرياض الأمور طيب.
2: الرياض ما عندكم زحمة الحين جابوا نظام دوامين ولا مدري
0: ابن الحلال ولا ما ابن الحلال وتمرنها بالتي ما شاء الله. الزحمة عندنا كل ما لهم يزيدون
2: تطبق من الساعة 5 ولا من الساعة 6 ولا من 4 هي كذا كذا الرياض.
0: أنا بسم الله ما شاء الله الرياض في تزايد عدد السكان ناهيك عن المهاجرين أيضا للرياض اللي غيروا أماكنهم من ديارهم وجو أعمال في الرياض غير السياح غير ترى بسم الله ما شاء الله المدينة تغيرت تماما.
2: والله حتى انت ما تجي فهد ما تجي جدة
0: الا كيف
2: زحمة مرة وانت عارف.
0: لا شوف ده. شوف زحمة جدة يعني معروفة اوقاتها معروفة اوقاتها في وقتين عارفين في جدة لكن بسم الله ما شاء الله الرياض 24 ساعه
2: الرياض على طول. أيوة انا كم أيوة. جيت الرياض والله من جد على طول الله أيوة. يعينكم مع القطار ومع كل
0: بس سبحان الله على القلب على القلب مثل العسل الرياض صراحه. ليه يا اخي؟ سبحان الله حتى لو في زحمه يا اخي تقدر تنجز امورك، يعني ما تقول الشيء مو موجود في الرياض، كل شيء موجود. هذا اللي يهون عليك كل شيء.
2: العاصمه هذه
0: الله الله. طيب علمني يا ابو سيف، قل لي وش رايك، وش تشوف نفسك بعد 5 سنوات؟
2: الو اقول ان شاء الله تنحل.
0: وشو اللي ان شاء الله تنحل؟
2: هي الزحمه دي
0: يا ابن الحلال. خلي الزحمه يا ابو سيف.
2: ايش موضوع ايش الموضوع
0: الموضوع وش تشوف نفسك بعد 5 سنوات؟
2: ان شاء الله اكون بطيب وخير وبنعمه
0: يا سلام. طيب ابو سيف
2: اللي حولي بخير ونعمه بس.
0: طيب هل يوم من الايام زمان في فتره من الفترات الزمن الماضي هل توقعت انك توصل للي انت وصلت له الان؟ كان مخطط ولا كان
2: ولا كان ايش؟
0: هل مخطط له ولا سبحان الله كذا جاء فجأة؟
2: لا والله جت كذا الحمد لله. ناس طيب، اولادك طيبين وموظفين
0: ما شاء الله
2: وبناتك، وايش تبغى احسن من نعمه؟ وربي تم علينا النعمه علينا وعلى بلدنا. هي اهم شيء في الدنيا الامن والامان والله فهد. اذا ما عندك امن وامان في الدنيا والله ما تعيش. الله وانت عارف
0: الله الله أكبر الله.
2: الامن والامان اهم شيء في كل مكان. اذا إيه. عندنا امن وامان بفضل هذه الدولة، فضل الله ثم الدولة والله ما تعيش.
0: اي والله صادق والله.
2: شوف الدول اللي جنبنا فيها مال كيف يصير؟
0: صادق صادق صادق. الله يعطيك العافية.
2: الأمن الأمان رضا الله قبل كل شيء، والأمن والأمان وعيش.
0: الحمد لله الحمد لله. اي والله نحن في نعم. شكرا لك أبو سيف وصباحك سعيد، نتمنى لك يوم جميل حبيبنا. طيب مين معانا؟ أوصاف.
3: ألو السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
3: صباح الخير.
0: صباح النور.
3: صباح النور. كيف تلعب معاكم؟ يعطيك العافية.
0: الله يعافيك طول عمرك. شلونك أوصاف؟
3: الله يسلمك يا رب.
0: ها أوصاف وش أحلامك وطموحاتك إن شاء الله بعد 5 سنوات؟
3: يا الله ما ندري ونعيش ونموت لذلك الوقت.
0: أي أنت لا تفككينها وصاف. يعني اوكي القدر والحياه والموت هذه بيد الله سبحانه وتعالى، بس يعني احنا من باب انه يعني شوفي انت تسوين زي سواليف يعني جدي رحمه الله عليه، نقول له جدي تدري ان شاء الله ايش بسوي بعد 10 سنوات؟ يعني المفروض يعطيني الدافع يقول يا رجال من يعيش. طالعت انا قلت لا حول ولا قوه الا بالله، خلاص ما بحكي.
3: والله كل شيء مكتوب انه سبحانه وتعالى في ذلك الوقت ان شاء الله نكون من الافضل الى الافضل. لكن ما عندي شيء معين، يعني نقول من الأحسن إلى الأحسن، أهم شيء يكون الواحد بصحة وعافية.
0: يا سلام.
3: وأكيد بيلقى المجال اللي يحبه.
0: طيب هل
3: ويكون عايش بين أسرته وأهله مثل ما إحنا الآن؟
0: يعني أوصاف إنه يعني خيالاتك وأحلامك بس مجرد كذا موجودة في عقلك بدون اجتهاد؟
3: لا بالعكس، يعني إن شاء الله نكون مجتهدين في كل ما يحب الله ويرضاه.
0: يا سلام.
3: في أمور كثيرة يعني نسعى إلى أن يعني نحقق الأمنيات في ذلك الوقت.
0: يا سلام.
3: اللي ما تحققت الآن إن شاء الله تحقق في ذاك الوقت
0: البعيد
3: في السنوات القادمة إن شاء الله، والجميع صحة وعافية. هذا من أهم شيء. إذا كان الشخص يتمتع بصحته وعافيته كل شيء ان شاء الله بيتحقق لهم.
0: اي والله اي والله
3: سبحانه وتعالى.
0: اي والله صدقتي الصحه سبحان الله.
3: اكيد
0: هذا اهم شيء، هذا
3: رسمه. لكن ان شاء الله اهم شيء يكون في خدمه هذا الوطن
0: العزيز. يا سلام يا سلام. يا سلام عليك يا وصاف، صباحك سعيد ملالك يوم جميل.
3: شكرا لكم ويعطيكم العافيه.
0: هلا هلا هلا يا ناس يا اخي، زين الناس الرايقه الراضيه اللي شوف النفس الرضيه والله العظيم تهون عليك الحياه. خلنا نتكلم قبل ما نطلع الفاصل. النفس الرضية تمام تهون على الزوج إذا كانت الزوجة رضية، تهون على الزوجة إذا كان الزوج رضي، تهون على الزوج والزوجة أوكي إذا كان أبنائهم رضيين مقتنعين. ترى سبحان الله ترى هذه نعمة يا جماعة الخير. إذا في حياتك شخص راضي وقنوع تمسك فيه وعض عليه بالنواجذ يا أخوان، والله العظيم أشخاص مثل هؤلاء كنز عظيم، كنز لا يقدر بثمن، مريح لا يشغلك لا يعلك لا يرفع سقف الطموحات لا يزيد من قوة الاستحقاق، لا يشغلك بأنه يستحق أكثر. أنا ما أدري من فهم الناس هذه أنه أنا والله أستحق أكثر. أنت مين؟ أوكي ربي أعطاك مثلا ذكاء، ربي أعطاك قوة جسدية، ربي أعطاك جمال، ربي أعطاك مال، شلون رفعت استحقاقك هذا؟ مين سمح لك انك تعطي نفسك هذا الاستحقاق؟ تقول والله تعبت على نفسي، اجتهدت على نفسي، هذه سنة الحياة عزيزي، ان خلقنا الانسان في كبد، لازم تشتغل وتتعب وتكد، هذه سنة الحياة. لكن الاستحقاق هذا ما في احد ما في ترى الاستحقاق هذه ترى وهي مجرد خدعة وضعت في الذهن حتى يصبح الشخص نوعا ما في مرحلة من مراحل حياته نرجسي. لا تقولي انا استحق اكثر، لا، انا اسعى واتعب وتوكل على الله واخذ بالاسباب وباذن الله ساصل، ان ما وصلت انا متاكد خطط ربي اجمل. فبطلوا من قضيه انا استحق، استحقاقي عالي، انا ام هاي فاليو وومن، هاي فاليو مان، لا لا لا لا لا، ما في احد ذو قيمه عليا، ما في. القيمه العليا تكمن في الاخلاق والدين والسمعه والسيره الحسنه، ما عدا ذلك تعتبر مكملات، شهاده، مال، ابناء، جمال، جسد، هذه كلها مكملات ما لها علاقة في مكنون الشخص. فخلونا نركز ونرتب أفكارنا ونرجع نكمل معكم في موضوعنا اليوم. وشو لا تنسون تشاركوني على 011 40 53، لكن بعد هالفاصل خلوكم على السمع.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
3: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه، ومكملين معكم في موضوع اليوم بدون مثاليات وبدون اي اضافات وبهارات. وش تشوف نفسك بعد 5 سنوات؟ وين تشوف نفسك؟ وين وين وين؟ علمني. هل انت من النوع اللي يسعى لتحقيق احلامه واهدافه، ولا انسان يحلم وقاعد مكانه؟ شو وضعك؟ ها، هذا موضوعنا باختصار بسيط جدا، ونقول بدون مثاليات. اي بمعنى، خش في الموضوع. ندري أن كل شيء بتوفيق الله، نعلم جيدا بأن ما أنت به الآن من نعمة دام شيء الصحة والعافية، هذه مسلمات يا إخوان. بس خلونا نفتح باب الحوار، نشوف الأحلام، نشوف الطموح، نشوف إيش في بالكم. متأكد أنه في أشياء، بس نبعد شوية عن المثاليات. أوكي، حلوين، شاركوني على 011-40-5-3، ومعانا اتصال، ونقول هلا عبد الرحمن.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
1: حيا الله أخوي فهد، شلونك؟ بشرني عنك.
0: خير يا مال العافية، بشرني عنك عبد الرحمن.
1: والله بنعمة، دائما نسمعك فينا بخير.
0: الله يطول لي عمرك.
1: الله يحفظك.
0: دوم في خير يا رب. ها عبد الرحمن.
1: أيوة، بعيدا عن الكلام اللي قلته، يعني الصحة ومالصحة الحمد لله.
0: والله شوف، هي هذه هذه
1: لكن بعد مسلمة. 5 سنوات إن شاء الله، ترى 5 سنوات قليلة يا أخي فهد، بعد ما هي، لكن لو قلت 10 سنوات عشان نلحق على كأس العالم.
0: يا أخوي قل 5 سنوات، ما لي مسي صدرك.
1: نلحق على أكسبو، على كأس العالم.
0: إن شاء الله الله يبلغنا وياك إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله، كل الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. ما أحد مخلد، ولا أحد يدري متى يومه.
0: صادق.
1: لو كل واحد يدري متى يومه ما عاد أكل ولا شرب.
0: عز الله. إي والله أنا صادق.
1: لكن إن شاء الله إن الله يعني يعطينا عمر ونلحق على يعني أشياء، في مثلا أحداث بتصير في البلد، يعني مثل كأس العالم، مثل أكسبو، مثل 2027 كأس آسيا. هذه أحداث رياضية وكسبوا عالمية، يعني يود الواحد يلحق عليه يشوف وش التطور. يعني عندنا تطور الحمد لله، ما يحتاج

0: منقطع النظير من ننافس انفسنا ما حد ينافسنا.
1: ما شاء الله تبارك الله، الله يبلغنا.
0: سم
1: اقول الله يبلغنا يا رب.
0: امين ان شاء الله، ان الله يبلغنا ونحضر على الاحداث العالميه ان شاء الله.
1: باذن الله باذن الله.
0: الله يوفقكم. شكرا لكم. شكرا لكم ولطرحكم
1: حبيبي. حبيبي عبد الرحمن، يا مرحبا، شكرا لك. معنا عبد الرحمن ثاني برضه.
2: يا هلا وسهلا، صباح الخير.
1: صباح النور والسرور، يا اهلا وسهلا.
2: انا ترى كل صباح مركز معاكم، ما اشوفكم بلوتوث.
1: ما شاء الله. يا مرحبا يا مرحبا.
2: الله يطول بعمرك.
1: هاي عبد الرحمن.
2: يا بس تكفل وتعيد ليش الموضوع، لاني ما سمعته ترى.
1: حلو، نظام عيد السؤال تاني. طيب انا اقول لك. سامع عبد الرحمن السؤال يقول.
2: انا سمعت يعني بس ابي افهم اكثر.
1: ابشر ابشر، تعنالك، تستاهل العلم يا عبد الرحمن. اي والله عبد الرحمن، الموضوع يقول بدون مثاليات، ندري أن الصحة هي الأساس وهي بإذن الله يعني هي رأس المال، وأنه الرضا والقناعة وقوت يومك هذه كلها إن شاء الله ربي يعني يديمها لنا ويديمها علينا إن شاء الله. لكن إحنا نتكلم عن وش بعد 5 سنوات تشوف نفسك، وين تبي تشوف نفسك؟
2: أكيد يعني الواحد يطمح يكون الأفضل، ويطمح يكون من مكان لأحسن مكانه، يطمح يكون تاجر، يطمح يعني طموحات كثير.
1: لا انت عبد الرحمن ايش تبي؟
2: انا والله السلامه.
1: فكوني شركم، ابغى السلامه.
2: لا واحد يدور السلامه بس.
1: عليكم وجه الله تفكوني شركم.
2: لا والله اطمح ان شاء الله اني اخذ دكتوره، انا معي ماجستير فاطمح اخذ دكتوره، فكل يوم اجل الفكره اكثر.
1: ما حلو، كل شيء بوقته حلو ترى، صدقني يا عبد الرحمن. اي والله دامك انت وصلت ماجستير ما شاء الله تبارك الله، انا متاكد انك قاعد تطبخ على مهلك على نار هاديه
2: باذن الله.
1: حلو حلو، انت وصلت المحطه راضيه. اقول انت وصلت المحطه مرضيه، راضيه جميله كذا تروق فيها، يعني في الماجستير تحب تعيش الفتره هذه، وصدقني بيجي وقت وتكون مستعد اتم الاستعداد انك تاخذ الدكتوراه
2: بإذن الله. الله يعطيك العافية، وبرنامج جميل، وأنا من أحد المتابعين.
1: يطول لي عمرك، نتشرف والله يا عبد الرحمن. إيه والله،
2: الله يعافيك، ما أطول عليك
1: يا حبيبي، أتمنى لك يوم جميل في أمان الله. سعد.
3: ألو.
1: هلا والله بسعد.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
3: صبحك الله بالخير أخوي.
1: صبحك الله بالرضا والنعيم، يا أهلا وسهلا.
3: سعد بارك، أول مرة تشارك.
1: الله يبارك في أيامك، تنور وتشرف يا سعد، يا مرحبا.
3: حالك كيف حالك؟ أبو حسين معك.
1: ونعم ونعم يا أبو حسين.
3: حياك الله.
1: ها أبو حسين.
3: بعد 5 سنوات وين يكونك؟ وإن شاء الله نكون بصحة وعافية.
1: آمين.
3: إحنا وياكم.
1: اللهم آمين، ومن يقول يا رب؟
3: إن شاء الله وفي ازدهار بلدنا.
1: يا سلام. ها طيب أبو حسين، هل أنت الآن اللي وصلت له الآن كنت تتوقع أنك توصل له، ولا كان في شيء في بالك ثاني؟
3: لا والله ما كنت أتوقع أني أوصل.
1: سبحان الله سبحان الله.
3: أول شيء طال عمرك الصحة لله الحمد، صحة وعافية
1: الحمد لله،
3: والإنسان ما هو على كيفه، كل ما يتمناه بيدركه
1: عز الله. أي والله أي والله.
3: بس في حاجة ودي أعرج عليها غير الموضوع هذا، في 20 ثانية بس.
1: سم.
3: طول العمر اللي هي الطب البديل أو طيبات، اللي قبل يومين جاتي نشرة الأخبار اللي الناس اللي تدعي أنها تتركون العلاج الطبي وتروحون للعلاج الطيبات، وما الطيبات اللي هو الأعشاب، وما الأعشاب اللي هي الآن ناس في العناية المركزة الآن.
1: شوف أنا بقول لك على شغلة، أنا بقول لك
3: دقيقة، ودي أنكم تفتحون في الموضوع هذا لو حلقة كاملة، ما هو باليوم، أيام جاية إن شاء الله. والطيب
1: أشوف أنا معاك أبو حسين، أنا معاك في الموضوع، معاك بالفكرة هذه، لكن ما شوف إذا ما في شيء مثبت علميا ومثبت طبيا ومثبت صحيا ومثبت عالميا بأن الكلام هذا صحيح، لن نلقي له بال. أول حاجة إذا شفت الإعلام ما ركز على شيء، كهيئة الإذاعة التلفزيون، كإذاعة حكومية ما ركزت على شيء، اعرف أن أمر غير جلل وغير مهم، ومجرد أضغاث كلام وتروهات، ويعني ليس من المنطق أنه يعني في ناس أخذوا بالكلام، في ناس تركوا الكلام، وسبحان الله ترى دائما الناس في سجال ما بين الآراء، في ناس يقول لك والله لا تأخذ نعناع لأنه يتعب الرجل، طيب في أحد يقول لك لا أخذ النعناع لأنك يخليك سعيد ويخليك هذا. يا عمي في كل كل كل الناس بتفتي، حتى في الثلاجة والله العظيم. فخذ وخل أبو حسين، وأنا أشوف إنه موضوع أصلا ما يستاهل الواحد يتكلم فيه، وموضوع أصلا لا يستحق التركيز عليه، وأيضا ناس تعبت وشقت وتدرس دراسات و12 سنة إلى 16 سنة طب وتخصصات، ويعني ويجيك الشخص واحد كذا يحاول ينفي هذا الكلام، يعني عموما وسع صدرك أبو حسين، وسع صدرك أبو حسين، دامك صحة وعافية هذا أهم شيء.

متأكد؟ تبينا فاصل نفصل بين الحق والباطل؟ لا إن شاء الله ما معنا للحق إن شاء الله. حبايبنا مكملين معكم في صباح المملكة، لكن بعد هالفاصل رب كذا ضبط لي مودك وتعال تعال في مواضيع، في ضيوف، مواضيع قسم اليوم. يلا طربني يا مخرج.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.

0: حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة. يعني فالوقفة مستمعينا نتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا. أنا أحب المواضيع اللي تتكلم في المجال النفسي والأمور تخص النفسية يعني تعطيك درس جديد في الحياة، تعطيك إضافة جديدة لعقليتك ووعيك النفسي، تعطيك القدرة على استيعاب بعض المشاعر واستيعاب بعض الناس. خلنا نقول بالبلدي كذا تزيد الفلاتر عندك، يصير عندك فلتر كويس جديد للناس لنفسك برضو، عشان برضو لا تخلط بين هذه وتلك. قد لا يكون سبب رفض البعض لنا خطأ ارتكبناه، ممكن في أشخاص يعني يرفضونا بس بدون يعني دون خطأ يا جماعة، بل أحيانا يكون التميز أو النجاح أو الثقة بالنفس سببا في إثارة مشاعر سلبية لدى الآخرين. نسأل الله السلامة والعافية. أنت ناجح، أنت واثق من نفسك، أنت قوي، أنت شخصيتك فذة، أنت ما أدري على أساس ممكن يفهمون الآن ناس من الجيل الجديد ألفا على قولتهم، يبدأ يتأثر الشخص اللي حولك، يتوتر، يظهر مشاعر سلبية. فكيف تنشأ هذه المشاعر لدى الأشخاص؟ لماذا يلجأ البعض إلى التقليل من غيرهم أو تشويه صورهم؟ ليه؟ كيف نتعامل مع هذا؟ كيف نتعامل مع الأشخاص دون أن نفقد ثقتنا بأنفسنا إذا كان شخص في محيطك يحاول تشويه الصورة أو التقليل منك؟ كيف نتعامل معاه؟ هذا اللي إن شاء الله بنناقشه وبنفهمه مع ضيفنا الأستاذ محمد الغوينم، كاتب وباحث في المجال النفسي. حياك الله وبياك أستاذ محمد.
1: يا هلا ومرحبا فيك، أصبح عليك بالخير وعلى جميع الطاقم الموجودين معاك والسادة المستمعين.
0: الله يصبحك بالرضا والنعيم، تنور وتشرف أستاذ محمد، وإن شاء الله يكون لقاء مثري وإذن الله مفيد للسادة المستمعين. حياك الله وبياك أستاذ محمد. أستاذ محمد، بداية خلنا نتكلم عن هذه النقطة اللي بدينا فيها، ليش أو لماذا بعض أو يثير الشخص الناجح أو الواثق من نفسه مشاعر سلبية لدى بعض الناس، رغم أنه ما في خلافات، ما في مشاكل، ما في تصادم بيني وبين الشخص أبدا.
1: وللمعلومية حتى لو سألت ليش تكره فلان يقول لك ما أدري،
0: من الله،
1: من الله كذا.
0: استغفر الله.
1: ونعم بالله، كل شيء من الله سبحانه وتعالى. نعم. هو خلق كل شيء، بس في سبب يمكن على مستوى اللاشعور هذا الشخص يمثل لك قطعة الأحجية التي تكمل نقصك
0: يا إلهي،
1: أو أنت تملك ما حرمه هو منه.
0: سبحان
1: مثلا أنا عندي السيارة اللي أنت تتمناها وما قدرت تشتريها، أنا عندي البيت أو القصر اللي أنت سعيت طول عمرك عشان تحصل عليه ولكن لم تحصل عليه، أنا أمتلك وظيفة أحلامك اللي أنت ما قدرت توصل لها، أنا عندي شهادة معينة، تخصص معين، ولكن أنت ترفض بالاعتراف. فلذلك كل مرة أنت تراني أنت تتذكر ربما فشلك، تتذكر نقصك، تتذكر حلمك الضائع، الله، تتذكر عمرك اللي راح ولا قدرت تحصل فيه على أهدافك وكل الخطط اللي أنت وضعتها. هنا تدخل مسألة اللي أنت تزعجني، لأنك أنت تذكرني بلحظات الفشل، بلحظات
0: الضعف
1: والنقص وكل شيء في هذه الأمور. أيضا نقطة أخرى ضرورية جدا، أتذكروا حنا صغار كنا نمر عند أحد البيوت، كان عندهم شجرة سدرة نسميها اللي فيها كنار.
0: نعم.
1: كان ما أدري، أيوة، فكنا احنا يعني صغار، فعلى طول كان الثمر كثير فيها ما شاء الله، وكان صاحب البيت زارعها داخل، ومن كبر حجمها طالع لبرا البيت يعني خارج السور
0: ما شاء الله،
1: تطلع الشارع
0: ما شاء الله.
1: فعلى طول كل واحد فينا اللي ياخذ حجر، اللي ياخذ الله يكرمك، اللي ياخذ نعالة ونرميها ونرمي عليها، ليه؟ طالعين من المدرسة جوعانين نبغى ناكل.
0: أي.
1: فنقعد يعني نسبب فوضى، يعني بعد ما نخلص وناخذ الثمر شو اللي يبقى قدام الباب؟ تبقى الأحجار والأوساخ والعصي اللي رميناها، صاحب البيت يغضب. ليه؟ هذا المثل اللي يقول لك لا ترمى إلا الشجرة المثمرة.
0: الله.
1: فبعد ما تخلص الشجرة وخذنا الثمر اللي فيها بقت الفوضى وبقت المشاكل والكلام اللي مو زين اللي قلناه على الشخص وغيره.
0: الله.
1: نعم، هو حقيقة يعني لن يتوجه بالنقد أو لن يعني الهجوم اللي قاعد يحدث إلا لشخص عنده شيء، في شيء هو قاعد يقدمه، في مادة أو محتوى قاعد يطرح على الساحة. لذلك يجب أن تتوقع يعني أنواع العصي والحجارة وغيرها من الأمور اللي بتأتيك، فهذا شيء طبيعي يكون مستعد له.
0: الله الله الله، والله والله سبحان الله، يعني فعلا يعني هذه الفلسفة اللطيفة الجميلة فعلا لما يبقى الأثر، فعلا ما يبقى للأثر السيء رغم أنه يعني شجرة مثمرة كان لها فائدة وعائدة للناس اللي حواليها. سبحان الله، والله أستعجب للأمانة أستاذ محمد أنه كيف تتحول أحيانا هذه المقارنة بالآخرين إلى غيرة أو استياء يؤثر على العلاقات الاجتماعية. شلون يصير هالتحول النفسي للشخص؟ يعني تلقى الشخص حبيب معك لطيف، تقول يا أخي هذا أخو دنيا، فجأة يبدأ يتغير عليك بمجرد أنك بدأت تخطو خطوات النجاح، بدأ أحلامك ترى النور. ليش يصير هالتحول الغريب في نفسه؟ يعني أنت ذكرت نقطة مهمة أنه ممكن أنا أشعر بأحلام التي لم تتحقق، هو يتمنى شيء لم يصل له، بس يعني ليش يصبح الأمر شخصي؟ لماذا؟
1: انتبه من اللي تسميه أخو دنيا. ليش؟ لأن هذا تأخر في النضج، تأخر في النمو النفسي. يعني الطفل ترى من صغره، شوف لاحظ الأطفال أو الإخوان الصغار من اللي تصير بينهم دائما مقارنات وحسد وغيره، اللي قراب بالسن.
0: أيوة،
1: اللي نسميهم أقران.
0: يا سلام،
1: حتى الطفل الصغير طبيعي إنه يحسد أخوه اللي أكبر منه بسنة. ليه؟ لأنه هو ينظر له، ليش هو حصل حلاوة وأنا ما حصلت؟ ليش بابا شريت له هدية معينة وأنا خلاص؟ هو يبدأ ينظر للأقرب له، هو ما ينظر للكبار.
0: أيوة،
1: بحكم أن اهتماماتهم مختلفة، يبغى يشتري سيارة، يروح مدرسة ثانوية. أنا لسه صغير عمري 4 سنوات، أنا أنظر للي قبلي هذا بس.
0: أيوة،
1: اللي حصل أبي دبل. طيب إذا هذه مشاعر طفولية طبيعية، أن الطفل يغار من أخوه، يغار من أخوه اللي توه مولود الجديد.
0: أيوة،
1: لأنه بياخذ الآن الحضن والاهتمام
0: الاتنشن
1: وكل شيء.
0: يعني
1: يا سلام، مع النمو مع تقدم السن المفروض هذه تخف، ونبدأ نعي، نبدأ نفهم، نبدأ ننضج نفسيا، هذا المفروض. ولكن بعض الأشخاص تتعثر مع هذه العملية، عملية النضج، فيبقى لازال على العملية السابقة، لازال مثل الأطفال في يعني شكل رجال وشنب وعمره 25 سنة، ولكن لازالت عنده مشاعر طفولية. يعني أنت قريني، يعني أنت نفس سني ودرسنا مع بعض من ابتدائي وتخرجنا، بس انت حصلت وظيفة احسن مني.
0: الله،
1: حصلت سيارة احسن مني لانه ابوك وظيفته افضل، انت موقعكم الاجتماعي يعني والمادي افضل. فانت حصلت احسن مني. طيب بدل ما بارك له، بدل ما افرح له، لانه ترى صديقي، ترى انا بركب معاه بالسيارة واحنا يعني بيلحقني من الخير اللي هو فيه. يعني
0: يا سلام،
1: احنا مع بعض مثل الاخوان
0: بالضبط،
1: اصدقاء. هو يختار انه ايش، يبدا يحسد، يبدا تتغير العلاقة، يعني تحصل بينهم بعض المشاكل وغيرها. هذا اللي قلنا عنه تأخر في النضج ومشكلة في المقارنة اللي تكون بين الشخصين. أفضل مقارنة تكون هي بينك أنت الآن وبين نفسك في الماضي. هل أنت أفضل؟ هل أنت الآن نسخة أفضل مما كنت في الماضي؟ هذا المفروض المقارنة تكون.
0: الله،
1: وماذا ستكون المقارنة بين نفسك الآن ونسختك المستقبلية؟ المقارنة يجب أن تكون بينك وبين نفسك فقط، لا تقارن نفسك بالآخرين.
0: يا سلام،
1: لأن الآخرين هذول لهم وضعية اجتماعية مختلفة، حالة مادية مختلفة، وضع نفسي وعائلي مختلف تماما، فلا تقارن نفسك بغيرك.
0: يا سلام يا سلام. طيب اللي مستغرب منه الأمانة أستاذ محمد، يعني طيب وصلنا مع بعض، كبرنا مع بعض، بغض النظر حتى ما بقول صديق، تقول أنا وشخص في نفس المرحلة العمرية التقينا في مكان، أصبحنا أصدقاء، هو تطور ونجح، أنا ما صار معي هالشيء. طيب ليش الشخص، نسأل الله السلامة والعافية، ينشغل بهالشخص وبنجاحاته بدل ما ينشغل في تطوير نفسه وأخذ الخطوات السليمة للوصول إلى الحلم، لوصول لتحقيق الأهداف؟ ليه خلاص يصير شغله الشاغل أن هذا الشخص ما يتوفق، أنه يشوه صورته، أنه يحاول يؤذيه؟ طيب كان بإمكانه يلغي كل هذه الدوامة والغيمة السوداء وأنه يركز في خطوات نجاحه وتحقيقه وتطوير نفسه. ليه ما يكون هذا الشخص الشيء هذا في كثير من الأشخاص اللي نسأل الله السلامة والعافية فيهم هذا عدم النضج أو عدم الوعي أو عدم الإدراك باللي يملكونه؟
1: هنا يحدث الخطأ الفادح في توجيه الطاقة. يعني بدل الاستثمار في البناء، نقصد هنا بناء الذات، يتم التوجه وتوجيه الطاقة هذه للهدم بين قوسين العدوان. يعني زي ما تحدث سيغموند فرويد، قال هناك دافعين في الحياة، أو يعني في دافع للحياة، يعني دافع البناء ودافع العمل ودافع الحب والاهتمام، وهناك دافع الموت اللي هو دافع العدوان أو الاعتداء على الآخرين، وهو دافع الهدم، واللي يؤدي في النهاية ممكن حتى إلى الانتحار. برضو عند ألفريد آدلر يقول ينمو الفرد لتغطية النقص والتغلب عليه، لأن كلنا نولد نشعر بالنقص. إحنا أطفال ما نستطيع نشيل أشياء ثقيلة، ما أقدر أسوي أشياء زي أبوي، ما أقدر أسوي أشياء مثل إخوان، فأشعر بالنقص هذا. فأبدأ أنمو من خلال تغطية النقص هذا، أبدأ أتعلم، أبدأ أروح المدرسة، أتعلم الحروف عشان أقرأ، أتعلم الحساب عشان أعرف يعني أتعامل بالمال وغيره. فالإنسان دائما يتوجه للبناء ليغطي نقصه حسب ألفريد آدلر. ما اللي يحدث عند بعض الناس؟ أنه يتعلق بالنقص هذا، يبدأ يرى بالآخرين لماذا هم نجحوا وأنا لم أنجح، فينشغل بالآخر. يا ليت بس ينشغل بالآخر نفسيا. نقول إيش؟ إن الحسد يعني ما أعدل الحسد قتل صاحبه، أو بدأ بصاحبه فقتله، خلوه قلعته. لا، بل يتعدى للعدوان أو التعدي على الآخر، فيبدأ يهدمه، يبدأ يشوه سمعته، يبدأ ممكن يتعدى عليه جسديا. زي ما يقولها السيارة اللي أحلم فيها أنت خدتها، بنشر كفراتك بكرة. بدينا الآن في التعدي. أنت الآن عندك طاقة ما شاء الله، هالقدرة على الحسد، والقدرة على تتبع أخبار فلان، والقدرة على أنك تروح وتأذيه. هذه القدرة لو وجهتها في بناء ذاتك، في التعلم، في البحث عما ينقصك، في السعي الحثيث لتحقيق أهدافك أنت المستقبلية، ماذا سيحدث؟ قد تتفوق على صاحبك اللي انت حسدته إذا وجهت الطاقة العظيمة ذي للبناء. ولكن هذا اللي يحدث، أنك رحت وجهتها للهدم، وزي ما يقولون في معول هدم وفي معول بناء، فأنت بتختار يا أنك تبني يا أنك تهدم. فالناس يعني في الغالب يكونوا موجهين برغبات دفينة، رغبات لا شعورية، لا يعرفون مصدرها، وما يعرف الحياة السابقة أو القديمة اللي هو مر فيها. لذلك يحتاج يعني الحصول على استشارة، ويحتاج يعني المرور لأخصائي ربما، أنه ينبهه، أنه يوجهه للطريق الصحيح، وما فيها مشكلة يعني أنه نستشير المحامي في القضايا القانونية، ونستشير أصحاب العلم. طيب روح استشير أخصائي نفسي، ممكن يعلمك عن نفسك.
0: صادق والله، والله فعلا فعلا استاذ محمد، يعني احنا كلنا بشر، وكلنا نصيب ونخطئ، وكلنا ترى تجينا هالمشاعر. يعني انا في فتره من الفترات كانت تجيني مثل هالمشاعر احيانا لما اشوف اشخاص ناجحين، وهذا بس سبحان الله كنت اقمع هالشعور السيء. اقمع شلون؟ اني اقمع باروح ابدا في خطوات انا ودي اوصل لها، او حلم او هدف اني ودي اوصل له، احاول اغير مجرى النية أو مجرى الوسواس الداخلي اللي فيني، وأتمنى الخير وأدعي له. أحاول أني مثلا أقوم بتغيير شيء في حياتي بحيث أني أبدأ أنشغل به، فيأثر على عقليتي، فسبحان الله أستيقظ اليوم الثاني متمني الخير لكل من حولي.
1: جميل.
0: فسبحان الله، يعني والله من غير تعليم أن من أحد، ومن غير توجيه من أحد، لكن أتذكر الوالد كان يقول لنا كلمة، الله يطول عمره وديمه الصحة والعافية، كان يقول لنا كلمة، قال شوف، هي شغلة واحدة،

0: النقد مبني على حسد وهدم ثقة.
1: جميل، يمكن اختصرها في نقطتين عشان المستمع يعرف بالضبط ايش احنا نقصد. هل النقد هذا اولا عام ولا خاص؟
0: ايوه،
1: بمعنى انا الان وجدت مشكله معينه عليك انت يا اخوي فهد،
0: سم،
1: بدال ما اني اقول المشكله هذه تحت البث، بعد ما ينتهي البث رحت تواصلت معاه قلت لك يا اخوي فهد ترى انت سويت كذا وكذا او في نقطه معينه يا ليت تطورها، بالخاص كلمتك بالواتساب،
0: الله الله،
1: او اني الان في البث المباشر فضحتك قدام المستمعين كلهم،
0: الله،
1: هذه هنا النقطه. هل النقد عام ولا خاص؟ اذا عام تراني اقصد الفضيحه،
0: الله،
1: تراني اقصد اشهر فيك قدام المستمعين كلهم،
0: يا الله،
1: ابدا ما لها اي شيء ثاني مهما وضعت من مقدمات، واقدر اقول لك والله انت اخو عزيز وانا احبك وابغى لك انك تتقدم وتتطور، في الاخير فضحتني.
0: أيوة.
1: لا ايوه هي فضيحه، انت تريد في خلال هذا المجلس العام انك تلفت النظر لنفسك وانك تصغر
0: من الشخص
1: من الطرف الثاني وتستخدم صوت الجمهور اللي معاك، شفتوا كيف انا هزمته، شفتوا كيف انا فشلته، هذه غير منطوقه طبعا ولكن المقصد واضح.
0: سبحان الله.
1: عكس لما اجيك على الخاص ولا على الواتساب ولا مكالمه بسيطه واقول لك كلمتين بسيطه واروح، هنا انت بيض الله وجهك ما قصرت.
0: يا سلام يا سلام، والله فعلا ملاحظة ونقطة جدا مهمة. طيب سيد محمد، قول الشخص كان يعطي نقد في الخاص ومتكرر، أشغلك في حياتك بالنقد المتكرر في الخاص؟
1: هنا زادت عن حدها. لا هذا زي ما تقول، هنا نجي للنقطة الثانية اللي تتناول نفس الموضوع.
0: أي.
1: هل النقد هذا على الخاص، أنا بقول هل نفس النقطة الثانية،
0: أي،
1: هل هو موضوعي ولا شخصي؟
0: الله الله.
1: أيوة.
0: الله الله،
1: هل هو موضوعي ولا شخصي؟ ودام ان احنا لازلنا نتكلم في باب الاعلام والخروج وغيره، كنت مره اعطيك هذا المثال، كنت مره في القناه السعوديه على التلفزيون فاسال بعض الشباب ها ايش رايكم باللقاء كيف صار كيف كذا، فتشوف في نقاشات تتعلق بايش؟
0: بموضوع
1: الحلقه.
0: يا سلام،
1: والله الموضوع الفلاني، لو انك قلت النقطه الفلانيه، لو العالم الفلاني، يعني النقاش وين؟ في الماده التي طرحت.
0: يا سلام،
1: نجي لاخر واحد ايش قال، قلت هاي فلان وش عندك، قال والله عقالك كان مايل شوي.
0: هذا شخص
1: ايش خلاص قلت له يا ابن الحلال مالك في عقالي انت، انا اقول الكلام اللي قلته ها ايش رايك فيه، قال لا انا مالي دخل في الكلام، شو عقالك كان مايل شوي، ليتك تعدل في لقاءات القادمه. هنا تتفرق الان ما بين طبعا تعبير الوجه واضح يعني ان الشخص حابك كثير.
0: يا سلام يا سلام.
1: انت هنا تفرق هل نقده موضوعي ولا شخصي، بس خلاص كذا توصلت. حتى هذا اللي يجيك على الخاص ونقول انه عدى الفلتر الاول اللي هو ما تكلم على العام، طيب شو الفحوى الكلام او النقد اللي قاعد يقدمه؟ هل هو شيء يطورك فعلا؟ يعطيك تعليمات نصايح حلوه ولا قاعد بس يزيد من شكك في نفسك ويضعف ثقتك في ذاتك، بحيث انه بعد مثلا كل لقاء يبي يخرب عليك، ترى اسلوبك ما كذا، ترى انا انصحك تطور من كذا، ترى يا اخي ما صارت، صار لي 20 سنه يا اخي خبره، للحين انا مو زين في نظرك.
0: يا ساتر يا
1: ساتر. ولا يمدح يعني.
0: لا لا فعلا، والله فعلا توضيح جميل ورائع جدا استاذ محمد، يعني فعلا وضحت كل نقطه كنا نحتاج نسمعها الكثير من الناس، لانه يعني في ناس على يعني الاني يعني طيب نية، ما بقول على قد نيته، فهمت كيف؟ من طيب نية يعتقد أن كل انتقاد في مصلحته ويحاول أن يبني يعني يعدل، أنه يحسب الناس أن قلوبهم عليه، وفي ناس لا للأسف يحاولون فعلا هدم هذه الثقة. طيب أصبح الشخص ناجح، لكن هناك بعض الأشخاص أستاذ محمد يعني يسعى بشكل مستمر لكسب رضا الجميع، هذا وش أثره على الصحة النفسية والثقة بالنفس؟
1: هنا يعني نرجع ممكن لكتاب قلق السعي إلى المكانة، كتاب شهير يعني الفيلسوف المفكر آلان دي بوتون، يعني كان يصف في الكتاب باختصار أنه سعي الفرد الدائم ورغبته أنه ينظر لك شخص ناجح وذو مكانة يحوله في الغالب إلى مريض نفسي، لأن السعي الدائم والمبالغ فيه للنجاح وأني أنا أكون محط أنظار الآخرين وان الناس كلها تحبني، السعي لكسب محبه الناس والشهره تتحول الى مرض نفسي، بحيث ان الشخص يصحى من النوم ليش ما حد يشوفني،
0: ايوه
1: ليش، يبدا يصور نفسه، يبدا يطلع بال يعني بالسناب في يوميات، يصور نفسه بالبيجامة، يصور نفسه باللبس الرسمي، يصور نفسه وهو طالع، يصور نفسه في المسجد.

0: باحث في كل لحظات حياته. خلاص هنا أنت وصلت لمرحلة تصنف اضطراب نفسي.
1: يا ساتر.
0: أنت الآن تريد الناس في حياتك 24 ساعة، هذا شيء غير طبيعي. بعد ما نخلص من اللقاءات ونخلص من الظهور مباشر نبغى نرجع بسرعة ترى لحياتنا الطبيعية. أي. حياتي بيني وبين أصدقائي وبين أهلي وبين بيئتي الخاصة فيني.
1: فعلا.
0: ما أبغى الناس تطلع علي 24 ساعة.
1: فعلا فعلا والله فعلا والله
0: أي تجي الجانب النجاح أو يعني في نجاح إني أسعى لوظيفة معينة، شراء سيارة، شراء بيت، شراء شيء معين، الحصول على سفرة، ولكن إذا تحول هذا الأمر إلى هوس.
1: أيوة.
0: يعني أوكي أنا فرحت في عام 2015 إني شريت جيب، ها، وكالة، ليومك الجيب هذا عندي ولازلت فرحان فيه وما فكرت حتى أغيره. ليه؟ هو لحظة الحصول عليه ويعتبر بالنسبة لي مثلا أنه نجاح كبير في الفترة، أني أشتري سيارة قيمتها فوق الربع مليون بالنسبة لي كمواطن عادي، أنا حققت نجاح كبير. الطبيعي أنك تفرح بهذا النجاح
1: جداً.
0: وتستغل لأكبر قدر ممكن 10 سنوات 15 سنة
1: بالضبط،
0: لين ما تصل لمرحلة لا والله السيارة الآن محتاجة أنها تتغير. ولكن تخيل بعد سنتين قلت لا الموديل الثاني أنا أبغاه، لا مرة ثانية ربع مليون،
1: لا.
0: وبعد سنتين ربع، لا يا أخي أنت الآن دخلت في مرحلة هوس،
1: هوس
0: والبحث دائما على المركز الأول، والبحث دائما على الموديل السنة والموديل الأخير وآخر موضة وآخر ترند.
1: يا ساتر هنا مرض. يا ساتر يا ساتر،
0: أي مشكلة هنا،
1: أي لا هذه كارثة أصلا. لا هو الغيرة يعني حتى لو كان لأسرته راح يأثر عليهم تأثير كبير جدا.
0: أيوة فهذه مشكلة يعني. يعني ذكر عدة نقاط جميلة ونمر عليها بسرعة. يقول أن الشخص دائما يكون يبحث أنه يكون محبوب، مستحيل تكون محبوب من كل الناس يعني
1: أبدا.
0: أيضا رقم 2 إرضاء المتكبرين ومجاراتهم، مثلا ما بنقول متكبرين أو الأشخاص الأكبر منا، دائما عنده مرض أنه لازم أراضي مديري في العمل، لازم أراضي الشخص ذو المكانة، لازم أراضي شيخ الجماعة، لازم. فعنده شفت أسلوب اللي دائما التملق دائما الزايد، يعني ما بدخل في النقاط هذه وأثيرها. معضلة تحقيق التوقعات اللي يفرضها المجتمع. يعني المجتمع للأسف حاليا الفترة الحالية قاعد يفرض توقعات عالية جدا من أبناء الجيل الجديد.
1: يا سلام.
0: نحن نتوقع أنهم يكونون زي ما كنا حنا مواليد الثمانينات ولا السبعينات ولا غيره، لا هم ولدوا لعهد مختلف في بيئة مختلفة، التكنولوجيا تطورت بشكل مرعب، التابلت في دينهم، الجوالات موجودة عندهم، فما متوقع أنهم يعيشون زي عيشتنا السابقة.
1: الله.
0: فممكن حنا نتسبب في حدوث مشاكل نفسية لهم، بحيث أننا نقول أنتم لم تصلوا إلى المستوى اللي احنا نتوقع منكم، هم تكونون بمستوى 1 و2 و3 ونتوقع منكم كذا لا هم ولدوا لزمن غير الزمن اللي احنا ولدنا له.
1: بالضبط بالضبط.
0: أيضا نظام الجدارة المجتمعية اللي يبني مبنى الكفاءة للوصول للأفضل، التنافس الشرس مثلا على الترقيات في مجال العمل، يعني يترك يعني أثر قد بعض الأحيان يكون غير حميد بين الزملاء، والتنافس بينهم قد يتحول لتنافس غير شريف، بحيث أن هذا الشخص ممكن يكون له حظوة عند المدير. شوف سالفة اللي يوصل كلام للمدير عشان يكتب وده وقالوا عليك وفعلوا وكذا.
1: يا ساتر.
0: أيوة هذا الصدام المحتدم والتوقعات المجتمعية العالية اللي تخلي أبناء المجتمع بعض الأحيان يتنافسون أو يتحول هذا التنافس إلى تنافس غير شريف،
1: غير شريف أبدا.
0: غرض ماذا؟ الوصول للمكانة أو الوصول للنجاح والوصول للمركز العالي على حساب من هم تحتي،
1: من هم تحتي، أو حتى ربما على حساب نفسك، لأن أحيانا ربما يكون الخذلان أكبر من لأن في حال عدم الوصول بيصبح شخص عدائي، خذلان كبير، خيبة أمل، بيصبح إنسان سوداوي خلاص مليء بالحقد والكراهية.
0: نعم كل ما صعدت للأعلى بشكل أكبر سقوطك راح يكون أكثر إيلاما يعني.
1: يا ساتر يا ساتر يا ساتر. والله أستاذ محمد الكلام والحديث معك ذو شجون، وأنا والله ودي أبتل معك، حتى المخرج حق يعني قاعد يقول ابن حلال صلي على النبي وين بتروحون. الحديث معك أكثر من رائع، وأنا والله مستمتع بكل كلمة تقولها، لكن نظرا لضيق الوقت لا يسعني اللي أقول لك شكرا لك بحجم السماء على هالإثراء وعلى هالرقي في الطرح وعلى هالمواضيع وعلى النقاط الجميلة الراقية اللي تعودنا دائما منك أستاذ محمد الغويني، مكاتب وباحث في المجال النفسي. شكرا لك على إثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج تواجدك معنا.

ملاحظات بسيطة، نقاط سريعة كذا سمعناها من الأستاذ محمد الغوينة في هذا الموضوع. يا جماعة الخير، مو كل شخص ناجح ترى انولد بهالنجاح. في ناس تعبوا، تعنوا، شقوا، حاربوا أنفسهم، حاربوا منطقة الراحة، حاربوا الكسل والتخاذل، حاربوا التأجيل، حاربوا التسويف، يعني قتلوا كل أنواع التخاذل والكسل في حياتهم حتى يصلون لهذه اللحظة. فلا تنظروا للمحطة الأخيرة، انظروا لبداية الرحلة. شفت واحد ناجح، قل الله يوفقك، الله يزيدك من فضله، انشغل بنفسك لا تنشغل بالآخرين حتى تعيش مطمئنا سليما معافى النفس. صلى الله وبارك. فاصل غناء قصير أراجعكم مستمعينا.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: صباح المملكة،
6: صباح المملكة.

0: حياكم الله من جديد أصدقائنا ما كنتم وأينما حللتم في برنامج صباح المملكة. طبعا مثل ما أنتم عارفين وسط مشاغل الحياة وكثرة استخدام الأجهزة والمشتتات اللي نتعرض لها، يعني نتعرض في أحيان كثيرة لقلة جودة النوم، وكان هالموضوع سبحان الله حاطيني فريق الإعداد لي فهد الغامدي. ليه؟ لأني دائما أحاول أصلح روتين اليوم دون الالتفات لنقص الفيتامينات ومدى أهمية في جودة نومنا اليومية. هذا الموضوع مهم جدا جدا جدا لكل الأشخاص اللي قاعد يعانون من قلة جودة النوم وأيضا بعض الخمول والتعب. فخلونا نناقش هالموضوع مع ضيفنا البروفيسور أحمد أبا همام، مدير المركز الجامعي لطب وأبحاث النوم بجامعة الملك سعود. حياك الله وبياك بروفيسور أحمد.
1: حياك الله استاذ فهد والساده المستمعين، كل عام وانتم بخير لو انها متاخره.
0: طول لي عمرك، كنت بخير صحه وسلامه ومن العايدين يا رب. بروفيسور احمد، يعني دائما نبحث عن الاسباب الظاهره للارق وعدم يعني انتظام النوم، لكن سؤالنا اليوم لك بروفيسور، ما مدى تاثير نقص الفيتامينات على جوده النوم؟ يعني دائما نقول والله الان اشرب قهوه بعد الساعة 6، والله نقول نبعد عن المشروبات اللي فيها شيء من المنبهات، نحاول نقول والله ابعد عن موضوع السهر، ابعد عن الاسترس والتوتر، لكن ودنا نتكلم عن نقص الفيتامينات على جودة النوم.
1: طبعا هو الجسم يحتوي على فيتامينات وأيضا معادن بنسب قليلة، وهذه الفيتامينات والمعادن مهمة لوظائف معينة ووظائف خلوية في الجسم ووظائف بعض الإنزيمات اللي مهمة في إفراز بعض النواقل العصبية في الدماغ اللي تسبب النوم والنعاس، لأنه النوم واليقظة لها علاقة بأنشطة في الدماغ تتعلق بنواقل عصبية، يعني نعم. يعني مواد تفرز تسبب النعاس أو اليقظة. لكن المهم للمستمعين أنه الإنسان الطبيعي اللي ما عنده أمراض، والحمد لله كلنا في نعمة نأكل أكل جيد، عادة لا يحدث نقص في هذه الفيتامينات أو المعادن. الجميع تقريبا عنده طبيعي، ما عدا بعض المصابين بعض الأمراض يكونون عرضة للنقص هذه المعادن اللي حنتحدث عنها، أو مثلا شخص عنده نزيف مثلا أو من هذا القبيل، يعني نزيف مزمن في الدم قد ينقص عنده بعض الأشياء، لكن الأغلب لا يوجد. فنعم بعضها لها فوائد لها مهمة للنوم، لكن لا نأخذها إلا إذا كانت ناقصة، أما الأغلب ناس طبيعية أخذ المكملات هذه لا يفيد.
0: جميل، طيب وش أبرز الفيتامينات اللي ممكن تؤثر على جودة النوم أو حتى الاستيقاظ بشكل سليم؟
1: لعل أشهرها فيتامين دال، وفيتامين دال طبعا عندنا نقص فيتامين دال في المملكة منتشر بشكل كبير، رغم أنه عندنا أشعة شمس قوية، لكن أغلب حياتنا داخلية، يعني داخل المباني أو داخل السيارات ما نتعرض للشمس. فنقص فيتامين دال عندنا موجود بشكل كبير. نقص فيتامين دال ربط أيضا بمشاكل في النوم، مثلا عدم جودة النوم، ما يسمى بمتلازمة تململ الساقين. لذلك إذا كان الشخص شخص بتحليل الدم أنه عنده نقص فيتامين دال، قد أنه إعطاء المكمل اللي هو فيتامين دال تحت إشراف طبي يحسن النوم. لكن أيضا أعيد، لا أنصح بأن يأخذها الشخص إذا ما عنده نقص فيتامين دال. أيضا الحديد، معدن الحديد مهم جدا للنوم ولجودة النوم، وأيضا أحد الأسباب المثبتة بشكل قاطع لما يسبب متلازمة تململ الساقين، اللي هو ضيق في الساقين وقت النوم، يعني مضايقة وتململ يمنع الشخص من النوم. طبعا الحديد ينقص عند الأشخاص اللي عندهم نزيف، عند السيدات اللي تكون عندهم الدورة الشهرية تنزل بشكل كثيف، أو شخص عندهم مشاكل في الامتصاص، تعويض الحديد يؤدي للتحسن. لكن مهم بالنسبة للفيتامين دال والحديد أنه إذا زادت الكميات بشكل كبير، الشخص يأخذ بدون إشراف طبي يتناولها بشكل مستمر، ارتفاعها أيضا مضر على الصحة. أيضا فيتامين بي 6 مهم لبعض النواقل العصبية والهرمونات المهمة للنوم مثل الميلاتونين والسيروتونين، هذه مهمة جدا. فيتامين بي 12 أيضا مهم للجهاز العصبي، لذلك يؤثر على النوم، مهم للساعة البيولوجية. لكن أيضا أعيد التأكيد أنه إذا كان الشخص مستويات الفيتامينات والمعادن طبيعية لا داعي لأخذ أي يعني مكملات. المغنيسيوم أيضا مهم للاسترخاء والنوم، إذا كان هناك نقص له تأثيرات أخرى من ضمنها مشاكل النوم.
0: أيوة جميل. طيب بعد معرفة الأسباب ويعني وصرف الفيتامينات اللازمة، بعض المرضى أو بعض اللي عندهم يعانون من هالنقص بروفيسور أحمد، يعني خلنا نقول لا يلتزم بتناول هذه الفيتامينات في الوقت يعني بوقت مختلفة. خلينا نقول مثلا ما مدى تأثير أخذ الفيتامينات في وقت متأخر من اليوم على جودة النوم؟ هل فعلا تعد سبب في الأرق ولا هو كورس ما يفرق إذا أخذته سواء في الليل ولا في النهار أو في منتصف اليوم؟
1: هو قد يؤثر تأثير بسيط. مثلا بعض الفيتامينات مثل فيتامينات باء اللي هي باء 12 وباء 6 هذه عادة يعني قد تسبب عند البعض الحساس مو عند الجميع تسبب شعور بالنشاط واليقظة، لذلك ينصح بأخذها في النهار في الصباح. المغنيسيوم يسبب الارتخاء والنعاس، لذلك يفضل أخذها طبعا في المساء بصفة عامة. لكنه يعني هي التأثير يختلف من شخص إلى شخص، في أشخاص عندهم حساسية عالية، لكن المغنيسيوم إذا كان يتناوله شخص الحاجة يفضل أخذه في المساء.
0: طيب بروفيسور، البعض يلجأ إذا كان عندها المشاكل في النوم يلجأ للحجامة، يقول والله ما في لها الحل بسبب كثرة النوم، أو خلنا نقول على العكس للخمول وقلة النشاط، ما مدى صحة هذا التصرف؟
1: طبعا الحجامة هي يعني يعني مكون ثقافي أصيل في الثقافة العربية والثقافة الإسلامية.
0: نعم.
1: لكن للأسف إنه الأدلة العلمية البحثية على فعالية الحجامة ضعيفة، يعني ما في منهجية بحثية دقيقة لشرح يعني تأثير الحجامة على أشياء مختلفة في الصحة العامة. لذلك بصفة عامة أنا يعني لا أنصح من ناحية طبية، لأنه لا توجد أدلة علمية. وأيضا شاهدت أنا حالات، مثلا شخص كان عنده نقص في الحديد وفي المخزون الحديد ما يسمى بالفيريتين، نقص حاد وشديد جدا، وأجري له حجامة. الحجامة طبعا يفقد الدم، هو أصلا يعاني من فقد الدم، فبعد ما فقد الدم كان يعاني من متلازمة تململ الساقين، زادت عنده الأعراض. لذلك يعني الحجامة يعني لابد أن تعمل في تحت سيطرة وتحت أيضا متابعة طبية، لا تترك يعني مفتوحة بشكل غير منظم، لأنه ما نعلم التأثيرات الإكلينيكية على المرضى. ما في أدلة علمية.
0: طيب بروفيسور، ودي أسألك برضو عن قضية أو شغلة انتشرت في الآونة الأخيرة، فيتامينات اللي هي الحبوب أو الجيلي اللي هي القم الآن متواجدة في الصيدليات وهذا.
1: نعم.
0: طيب هل هذه تساعد على النوم أو تساعد أيضا بغض النظر عن النوم في يعني تعديل معدلات الفيتامينات والمعادن في الجسم؟
1: طبعا يعني لعل أشهر أستاذ الميلاتونين. الميلاتونين هو هرمون، ليس هرمون يعني يعالج الأرق، لكن هرمون يعني ينبه الجسم أنه هذا دخل وقت النوم الآن، يبدأ في تغيير الساعة البيولوجية ويخلي النوم مستمر مثلا 6 أو 8 ساعات بالليل ولا يحدث 6 أو 8 ساعات بالنهار. الميلاتونين الموجود في السوق يعني هو مكمل غذائي وليس مصنع من شركات أدوية، لذلك الجرعة قد لا تكون دقيقة كما هو مكتوب عليها، لأنها ما تصنع في مصانع أدوية بتقنية عالية ومعايير عالية جدا. الجرعة أيضا تكون منخفضة، يعني هي عادة من نصف مليغرام إلى 3، في ناس يأخذون بجرعات عديدة جدا. أيضا الميلاتونين أشهرها أنا لا أنصح باستخدامه إلا بإشراف طبي، لأنه هناك يعني تقارير عن آثار جانبية عند استخدامه بشكل طويل ولا نعرف تأثيرات طويلة الأمد عليه. هذا الميلاتونين. هناك أيضا بعض الأشياء الأخرى مثل الناردين ما يسمى بالفاليريان، دائما أرى تعليقات في اليوتيوب وفي تويتر.
0: صحيح.
1: وأيضا البابونج والثيانين، الأدلة عليها ضعيفة، يعني مثلا البابونج إذا كان شاهي بابونج يعني شيء طبيعي ما هو مستخلص لا بأس، لكن المشكلة إذا تأخذ مادة مستخلصة كيميائيا على أنها مكمل طبيعي فهي ليست طبيعي، لأنه المستخلص أنت استخلص المادة الكيميائية، ما تعرف هل استخلصت بشكل دقيق، هل الجرعة مناسبة ولا لا. بالنسبة للجامز أيضا لا أنصح بوجودها، لأنها أيضا مغرية للأطفال، لأنها شكلها حلوة وطعمها فيها حلى أيضا.
0: نعم.
1: فعلى الأطفال قد تكون تأثيراتها سيئة. أيضا كثير من هذه المكملات أنا يعني راجعت الموجود في الأسواق من فترة، قد تحتوي على أدوية كيميائية للنوم وعلى أنها مكملات، وهي ليست مكملات يعني مادة طبيعية، هي مستخلصات كيميائية. لذلك أنا يعني حقيقة يعني هذا بناء على أبحاثي وعملي 30 سنة في طب النوم، لا أنصح بهذه المواد إلا إذا كانت من طبيب مختص ويعرف ماذا يصف، ولا أنصح أيضا الناس لأنه يتناقل من أحد الأصدقاء وأحد الأقارب أنه والله أخذت هذا وتحسنت وكذا وكذا، أنه يختلف من شخص لشخص. قد يكون شخص عنده أمراض، عنده أدوية أخرى تتفاعل مع هذه المواد وهو لا يعلم ذلك. أيضا عدم أيضا متابعة مثلا يوتيوب أو تغريدات من أشخاص غير مختصين وضليعين في هذا الموضوع وباحثين في هذا الموضوع، لأنك لا تعلم الآثار الموجودة أو تفاعله في الجسم أو تفاعله مع أدوية أخرى لتتناولها يعني.
0: جميل. ختاما بروفيسور أحمد، ودنا بنصائح أخيرة نختم في هذا اللقاء.
1: يعني هو أهم ما يساعد على جودة النوم هو العادات الصحية للنوم، الاستيقاظ في مواعيد ثابتة، النوم في مواعيد ثابتة، تجنب المنبهات كقهوة وشاهي يعني قبل النوم على الأقل بأربع ساعات، الانتظام في الوجبات. لا أنصح بالمكملات إلا إذا كان الشخص عنده نقص مثبت وتحت إشراف طبي. أيضا الضوء مهم جدا، يعني التعرض لضوء الجوال أو ضوء الأجهزة اللوحية إلى ساعات متأخرة من الليل ومتابعة الأخبار التي قد تثير القلق، هذه أيضا من الأشياء المثبتة أنها تؤدي إلى زيادة الأرق وأيضا قد تسبب البعض كوابيس خلال النوم.
0: جميل جدا، كل الشكر لك بروفيسور أحمد باهمام مدير المركز الجامعي لطب وأبحاث النوم بجامعة الملك سعود، شكرا على إثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
1: شكرا للدعوة وشكرا لكم.
0: في أمان الله. ما زال للحديث بقية مستمعينا في صباح المملكة، ولكن بعد هذا الفاصل الغنائي كونوا على السمع.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
4: صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

يا هلا ومرحبا فيكم من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة. وخلوني أقول لكم شيء ما تعرفونه على قولة مخرجنا، لا أقول لك شيء ما تعرفه. يقول لك تعد منطقة الدرع العربي الممتدة على طول الجزء الغربي من المملكة إحدى أقدم التكوينات الجيولوجية في العالم، إذ يعود تشكلها إلى ما بين 500 و 900 مليون عام نتيجة سلسلة من العمليات البركانية لتحفظ سجلا جيولوجيا فريدا لتطور المنطقة، وتحتضن رواسب غنية من المعادن الاستراتيجية والعناصر الأرضية النادرة. وتحولت هذه التكوينات الجيولوجية العريقة إلى مصدر لعدد من أكثر الموارد الطبيعية طلبا في العالم، بما يعزز مكانة المملكة بوصفها وجهة واعدة في قطاع المعادن الحرجة ومركزا عالميا للاستثمارات التعدينية وسلاسل القيمة المرتبطة بالعناصر الأرضية النادرة. وعلى الرغم من محدودية كمياتها مقارنة بالمعادن التقليدية، تمثل العناصر الأرضية النادرة، وهي مجموعة تضم 17 عنصرا فلزيا مكونا أساسيا في الثروة المعدنية للمملكة، المقدرة قيمتها بنحو 9.4 تريليونات ريال، كما تدخل في صناعة تقنيات حديثة وحيوية تشمل المركبات الكهربائية وتوربينات الرياح وأنظمة الطائرات ومراكز البيانات. وفي نوفمبر من 2025 أعلن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية أن قيمة اكتشافات العناصر الأرضية النادرة في المملكة بلغت 375 مليار ريال، بزيادة تصل إلى 90% مقارنة بتقديرات عام 2018. طبعا الصيد الذي يعد من أبرز المناطق الواعدة عالميا في مجال التعدين، ويقع ضمن حزام معدني عالي القيمة، تقدر إمكاناته بنحو 192 مليار فاصلة 300 مليون ريال سعودي، مما يعزز جاذبية المملكة للاستثمارات النوعية في الاكتشاف أو الاستكشاف والتطوير التعديني.

طيب بما أنه إحنا تكلمنا عن الموضوع اليوم الطموح والطموح تشوف نفسك بعد 5 سنوات، أود أسألكم أنتم فريق العمل، أنتم هي المشغولين هناك، عبد العزيز وش تشوف نفسك بعد 5 سنوات؟ وين تشوف نفسك؟ ما جاء شيء في بالك؟ تعيش اليوم بيومه؟ أنزل لك وش فيك عبد العزيز؟ ما في هدف، ما في تارجت، ما في حلم، nothing. جذارة معك؟ كم باقي ويخلص من أغنياء شرق الرياض؟ إيش معنى شرق الرياض؟ تسوي لك هناك يعني إمبراطوريتك الخاصة؟ بس هذا هو الحلم، تصير غني. طيب وش الشيء اللي بخليك تصير غني يا إبراهيم؟ ها إبراهيم، وش الشيء اللي بخليك غني يا إبراهيم؟ وش الخطة والهدف والمشروع؟ ما تدري؟ الله يا إخوان لازم يكون في هدف، لازم يكون في تارجت، لازم يكون في خطة مسبقة جميلة خفيفة لطيفة يسيرة، يعني تضبط لك حياتك. لكن جميل، حلو برضو الواحد انه يعيش يومه بيومه ويكون عنده رضا والقناعة ويملك قوت يومه، ترى هذه بحد ذاتها نعمة. ترى لا تقول لي انه لازم إلزام وإيجاب انه يكون عند الشخص حلم وطموح، مو شرط، بس أهم شيء تكون راضي وماشي بالطريقة الصح، تقدر تقدم لأسرتك، لأهلك، لأصدقائك، يعني تقدر تكون إنسان عايش حياتك بطريقة سليمة. طيب عموما مستمعين، احنا مكملين معكم في صباح المملكة، لكن نطلع فاصل هنا قصير، نروق شوية، هدي الوضع وراجعي لكم برضو، بيكم في سالفة لا تروحون بعيد.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
4: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة. طيب، كان في موضوع مهم صراحة كنا نتكلم فيه وعقبت عليه تعقيب بسيط، لكن ما حسيت أن الموضوع يعني نحتاج أن نركز عليه. كنا نتكلم أنا والأستاذ محمد الغويني عن موضوع اللي هو سبب رفض بعض الأشخاص لنا، رغم أن ما أخطينا، رغم أن ما زلينا، رغم أن ما سوينا أي شيء خطأ في حياتنا معاهم، كنا ماشيين دائما بالنية الطيبة والتعامل الحسن، دائما ما نضحي، دائما ما نعطي، دائما ما نقدم كل المشاعر الإيجابية الصادقة لهؤلاء الأشخاص. لكن بمجرد أن بدأت تصبح حياتنا ملك لنا، بدأت تصبح فيها بريق من النجاح، بصيص من الأمل، تغير في الفكر والمنطق، البحث عن الإيجابية بطريقة نجد أثرها إما في عمل، إما في نجاح، إما في حلم تم تحقيقه، نجد أن هؤلاء الأشخاص يبدون يتغيرون علينا، نجد منهم بعض البغضاء، بعض البعد، بعض من الغيرة والحسد، بعض من الإسقاطات وتشويه السمعة، بعض من سمع الأخبار السيئة عنهم أنهم قالوا فيك وتحدثوا عنك وما إلى ذلك. الغريب في الموضوع أنه هؤلاء كانوا فعلا أصدقاء، بل أقرب من الروح أحيانا صراحة، يعني كانوا شيء قريب منك لدرجة أنك تستعجب تقول يا أخي ليه هؤلاء الأشخاص يفكرون بهالطريقة، ليه وصلوا لهذه المرحلة من الحقد، من الغل، من الحسد، من نسأل الله السلامة من عدم التمني أو أحيانا تمني زوال النعمة منك. يوم تبحث في الموضوع وتستكشف تجد أن هؤلاء الأشخاص للأسف تجي تسأله تقول له وش عندك طموح، يقول لك ما عندي. طب وش عندك أهداف؟ ما عندي. طب وش أنت متميز فيه؟ ما في. طب وش الشيء اللي ناوي تسويه؟ ما في. تكتشف أنه فارغ، فيعتقد أن كل البشر مثله، يعتقد أن كل الأشخاص الذين حوله مثله، فلما يكتشف أنه عندك هالشيء ووصلت ونجحت يبدأ ينظر لك نظرة إيش معنى هو عنده أنا ما عندي، ليش هو يملك أنا ما أملك، خالي جدا، متجرد جدا من هذه المشاعر الطيبة، ما يتمنى لك الخير، يبدأ يدخل في مرحلة الحسد والغيرة، يبدأ يدخل في مرحلة نسأل الله السلامة أنه طيب خلنا نجي نحسبها. ليش ما يفكر الشخص كذا يقعد قاعدة مع نفسه ويشيل هالشخص من باله الناجح يحطه على جنب ويبدأ يمسك نفسه كذا ويفردها على الطاولة؟ طب أنا إيش عندي؟ خلنا على سبيل المثال أقول أنا فهد، والله فردت فهد على الطاولة، هذه عقلية فهد. طيب فهد إيش عنده؟ أوكي طيب ممتاز فهد عند، طيب ممكن يتكلم بطريقة جيدة، أوكي ممثل هنا شاطر بس تارك، طيب عنده قدرة في الرياضة مثلا، طيب عنده قدرة في الجيمز، طيب حلو، طيب ليش ما أستغل النقاط هذه وأطورها وأحولها لشيء ممكن يفيدني، يجعلني ناجح في الحياة، يكسبني القليل من الدخل، يكسبني يجعلني أتقدم في الحياة نوعا ما، أنا شاطر في النقطة، طيب خليني أتمسك فيه. ليش الشخص اللي ينظر للآخرين ويبدأ يتغير عليهم ليش ما ينظر لنفسه بهذه الطريقة؟ ليش ما يبدأ يفكر أنه شلون أنا أصل كما وصل الآخرين؟ إيش عندي؟ كيف أبدأ؟ من أين أبدأ؟ طيب أروح أبحث، أروح أسوي، أروح أدرس، أخذ لي دورات؟ لا، أبدأ أكتشف الشغلات اللي عندي، أشوفها القريبة إلى قلبي وأبدأ فيها. هذه والله تحتاج دورتين ثلاث، يلا ناخذ دورتين ثلاث. تحتاج لغة، يلا نضيف لغة. والله تحتاج مثلا انك تكون مثلا بشكل بفيزيك معين، بشكل رياضي جميل لائق لهذا المكان، طيب حلو اروح اتمرن. هنا يبدا يصير عندك التطور ويصير عندك الوعي بان كل ما اشتغلت او انشغلت في نفسك كل ما صار هناك فائدة اكبر، كل ما كان هناك تطور، كل ما كان هناك نضج، كل ما كان هناك وعي، كل ما كان هناك أحلام، كل ما كان أنه ليه؟ لأنه سبحان الله الشعور بالإنجاز البسيط يبدأ يفرز عندك هرمونات سعادة، هرمونات تجعل منك شغوف وتجعل منك خلنا نقول فيك جشع الوصول. بس احذر، جشع الوصول هذا لا تخليه يعميك عن أخلاقياتك ومبادئك، لأنه في أحيانا في ناس يقول لك والله صح أنا بوصل بس مهما كان الثمن، يضر بأخلاقي،
يظهر بمبادئي، يظهر بديني، يظهر بالناس اللي حولي، ما علي، أنا أهم شيء أوصل. نعم النهم هذا

وباختصار مستمعينا، البدء من النفس، الانشغال بالنفس هو اللي يطور. لا تنظر للآخرين، لا تقارن نفسك بالآخرين، لا تنظر لما يمتلك الآخرين، لا تنظر لحياة الآخرين، ستهنأ بحياة سليمة صحية عقليا ونفسيا وجسديا. ركز فيها زين، وركز في الكلمتين اللي قلتها لك، وشو كيف التغيير بيكون في حياتك. فاصل غنائي قصير وراجع لكم مستمعينا.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. حقق برنامج بكالوريوس الآثار وإدارة موارد التراث في جامعة حائل إنجازا أكاديميا مهمة بتحويل الاعتماد البرامجي المشروط إلى الاعتماد البرامجي الكامل حتى عام 2030، في خطوة تعكس جودة المخرجات التعليمية والالتزام بأعلى المعايير الأكاديمية. وللحديث عن هذا الإنجاز وأثره على البرنامج يسعدنا أن نستضيف الدكتور عبدالله العوني العنزي، وكيل كلية الأداب والفنون والمشرف على الاعتماد الأكاديمي لبرامج كلية الأداب والفنون بجامعة حائل. حياك الله وبياك دكتور عبدالله.
1: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على هذه الاستضافة، ونسأل الله التوفيق في خدمة وطننا وقيادته.
0: وياك إن شاء الله. بداية دكتور عبدالله، ماذا يعني حصول برنامج بكالوريوس الآثار وإدارة موارد التراث على الاعتماد البرامجي الكامل حتى عام 2030؟
1: أولا اسمح لي أن نبارك لكافة منسوبي جامعة حائل وفي مقدماتهم سعادة رئيس الجامعة الدكتور بدر بن شجاع الحربي بهذا الإنجاز، والذي يضاف إلى تميز وجودة التعليم الجامعي بجامعة حائل. وحصول برنامج بكالوريوس الآثار وإدارة موارد التراث على الاعتماد البرامجي الكامل حتى عام 2030، والذي يعد إنجازا أكاديميا يعكس مستوى الجودة الأكاديمية الذي وصل إليه البرنامج بالجامعة، يؤكد استيفائه لمعايير الاعتماد الأكاديمي المعتمدة من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب. ولا يقتصر هذا الاعتماد على كونه شهادة رسمية، بل يمثل اعترافا بأن البرنامج يمتلك خطط دراسية متطورة ومخرجات تعلم واضحة وآليات فعالة لضمان الجودة الأكاديمية والتحسين المستمر، إضافة إلى توفير بيئة تعليمية وبحثية قادرة على إعداد خريجين مؤهلين للمنافسة في سوق العمل.
0: نعم دكتور، ما أبرز العوامل التي أسهمت في انتقال البرنامج من الاعتماد المشروط إلى الاعتماد الكامل؟
1: نعم، جاء انتقال البرنامج من الاعتماد المشروط إلى الاعتماد الكامل نتيجة عمل مؤسسي متكامل وجهود تراكمية شارك فيها قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية والطلبة والجهات ذات العلاقة. ومن أبرز العوامل التي أسهمت في هذا الإنجاز تطوير الخطط الدراسية وتحديثها بما يواكب أحدث الاتجاهات العلمية والمهنية، وتعزيز مخرجات التعلم وآليات قياسها، وكذلك تفعيل نظام شامل لضمان الجودة الأكاديمية يعتمد على التقييم والتحسين المستمر الجودة والعملية التعليمية.
0: نعم دكتور عبدالله، لابد أن هناك تحديات واجهت البرنامج خلال هذه الرحلة، رحلة الاعتماد، كيف تم تجاوزها وأيضا الوصول إلى ما وصلتم إليه؟
1: لا شك إن رحلة الاعتماد الأكاديمي عادة ما تتطلب جهودا كبيرة، تواجه العديد من التحديات، تتطلب تضافر الجهود والتكامل المؤسسي، ومن أبرزها موائمة جميع عناصر البرنامج مع معايير الجودة الأكاديمية الوطنية، وتطوير آليات دقيقة لقياس نواتج التعلم وتوثيق الإجراءات الأكاديمية والإدارية، وربط البرنامج كذلك بشكل أكبر باحتياجات سوق العمل والتطورات والمتغيرات المتسارعة في قطاع التراث والثقافة والسياحة. وقد تعامل البرنامج مع هذه التحديات من خلال تبني ثقافة التحسين المستمر والعمل الجماعي وتشكيل فرق متخصصة لمتابعة متطلبات الاعتماد وإجراء مراجعات دورية للخطط الدراسية ودراسة متطلبات سوق العمل من أجل تحسين جودة الممارسات الأكاديمية، الأمر الذي انعكس إيجابا على أداء البرنامج ومكنه من تحقيق بفضل الله الاعتماد الكامل.
0: نعم طبعا دكتور عبدالله، تعلم أن الهدف الأسمى هو دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، بوجه نظرك كيف يسهم هذا البرنامج في دعم هذه الرؤية في مجالات التراث والثقافة والسياحة؟
1: طبعا برنامج بكالوريوس الآثار وإدارة موارد التراث من ضمن تخصصات الجامعة، جامعة حائل المتنوعة والمميزة، وله دورا مهما في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي أولت قطاع التراث والثقافة والسياحة اهتماما كبيرا باعتباره أحد روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأسهم البرنامج في إعداد كوادر وطنية متخصصة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للمحافظة على المواقع الأثرية وإدارة موارد التراث وفق أفضل الممارسات العلمية. كما أن البرنامج يدعم جهود السعودية في توثيق التراث الثقافي وحمايته واستثماره بصورة مستدامة، ويسهم في تزويد القطاعات الثقافية والسياحية بكفاءات قادرة على إدارة المتاحف والمواقع التراثية والمشروعات الثقافية، مما يعزز من مكانة السعودية كوجهة ثقافية وسياحية عالمية. ويتولى البرنامج كذلك جوانب مهمة بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، لديه مشاركات في مشاريع ميدانية في منطقة حائل، على سبيل المثال مدينة فيدة التراثية وموقع الحويض، مما أسهم في صقل مهارات الطلبة في العمل الميداني، إلى جانب تشجيع البحث العلمي، كما له جهود مميزة في نشر الوعي المجتمعي بأهمية التراث الوطني الذي ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في الحفاظ على الهوية الوطنية وتنمية الاقتصاد الثقافي وتحويل التراث إلى عنصر فاعل في التنمية المستدامة.
0: جميل جدا. ختاما دكتور عبد الله، نود من كلمة أخيرة نختم في هذا اللقاء.
1: نقدم الشكر لكم، ونتطلع إن شاء الله إلى لقاء قادم في احتفالات وإنجازات وطنية جميلة إن شاء الله، وشكرا شاء الله. لكم على الاستضافة.
0: بإذن الله نتمنى لكم التوفيق والسداد والازدهار والتطور، ونبارك لكم مجددا هذا الإنجاز. كل الشكر لك دكتور عبد الله العوني لانيزي، وكيل كلية الآداب والفنون والمشرف على الاعتماد الأكاديمي لبرامج كلية الآداب والفنون بجامعة حائل، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
1: شكرا لكم،
0: في أمان الله. ما زال للحديث بقية في صباح المملكة أيها السادة الكرام، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لين ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
6: بيئتنا كنز، بيئتنا مسؤوليتنا. تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز جهود حماية البيئة وترسيخ أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، لأن بيئتنا كنز يستحق العناية.

حياكم الله من جديد أصدقائي، إنما كنتم وإنما حللتم. خلونا نتكلم شوي عن معرض عمارة الحرمين الشريفين. طيب، يقول لك يضم معرض عمارة الحرمين الشريفين مقتنيات أثرية نادرة وشواهد تاريخية توثق مراحل العناية بالكعبة المشرفة عبر العصور الإسلامية المختلفة، ومن أبرزها لوحة تاريخية مصنوعة من الذهب الخالص كانت تتصدر باب الكعبة المشرفة قبل أكثر من 3 قرون. وتعد اللوحة الذهبية أحدى القطع الفريدة التي يحتفظ بها المعرض، إذ تتكون من 6 قطع متصلة ومثبتة على قاعدة من الحديد نقشت عليها آيات قرآنية بخط عربي بديع يجسد روعة الفن الإسلامي ودقة الحرفة التي اشتهرت بها أعمال صناعة كسوة الكعبة ومقتنياتها التاريخية طبعا. ويعود تاريخ هذه اللوحة إلى عام 1119 للهجرة الموافق ل 1707 للميلاد، حيث كانت مثبتة فوق باب الكعبة المشرفة لتشكل جزءا من العناصر المعمارية والزخرفية التي حظيت بعناية فائقة على مر العصور، وتعكس الاهتمام الكبير ببيت الله الحرام وتزيينه بما يليق بمكانته وقدسيته لدى المسلمين.

طيب خلونا كذا نحرككم شوي مستمعينا. يعني احنا دائما نحث على الرياضة، المشي، الحركة، النظام الصحي. اسمعوني يا جماعة، اكيد بتقول والله شوف ترى هو نظام حياة ممل. طيب ايش رايكم؟ انا عندي فكرة لي ولكم. ما بقول لك اعتمد هالنظام الصحي مدى الحياة، ايش رايكم نعتمد هالنظام الصحي الرياضي بس 4 أو 5 أشهر ما بقول لك 5 أشهر، تقول والله واجد، نلتزم فيه لمدة تقريبا 3 أشهر إلى مرة طولناها 4 أشهر. إيش رأيكم نجربها؟ ترى 4 أشهر كل سنة ترى جدا حتسوي فارق كبير في صحتك. ولا ليش قلت لكم 4 أشهر؟ لأنه بمجرد أنك تلتزم الالتزام التام بالرياضة والتغذية الصحية والنوم السليم لمدة 3-4 أشهر بتشعر بطاقة عظيمة في جسمك أنت فقدتها. تقول يا أخوي أنا شلون كنت كذا وكيف صرت؟ ليه؟ تتعدل عندك الهرمونات، يصبح عندك قوة جسدية، يصبح عندك هرمون السعادة واصل حده. أهم نقطة وهي الأساس واللي نتعرض لها كل يوم، التوتر والقلق اللي نواجهه في العمل، في الأسرة، في العلاقات، في المشاكل، في الضغوطات، كل هذه الأمور القلق والتوتر اعرف إنها رايحة، حتى لو كانت موجودة ما راح يكون لها أثر على الجسم. ليه؟ لأنك قاعد تمارس رياضة، تنام بشكل طبيعي، تتغذى بشكل طبيعي وصحي، هتشوف فرق يساعدك. خلونا نصمل 3 أشهر فقط، 3 أشهر بس وبعدها بكيفك خرب نظامك. بس ما تدرون ليش الترك أو إيش الترك اللي موجود. لما أقولك 3 أشهر، بعد 3 أشهر راح يصبح النظام إدمان، راح يصبح عادة يجب تنفيذها كل يوم. في البداية راح تستثقلها، راح بعدين تبدأ تتعود، بعدين تصير إيش؟ حاجة أساسية في حياتك. جرب وما يضرك شيء، 3 شهور عجبك كمل، ما عجبك بطل يا عزيزي، الموضوع في يدك. فاصل هنا قصير وراجع لكم.

يا هلا ويا مرحبا، حياكم الله في آخر وقفة من عمر البرنامج. دائما الأوقات الجميلة تمضي حريقا، هكذا هو طابع برنامج صباح المملكة، برنامج كوكتيل صباحي خفيف لطيف. أي نعم، تقول ثلاث ساعات، تقول يا ساتر كثيرة، لكن من كمية المعلومات والأخذ والعطاء والمعلومات المفيدة والتنوع مع الضيوف ومشاركاتكم أيضا مستمعينا، تخلي الجو أو تخلي الوقت يعدي بسرعة ما نحس. جميل يومك يكون كذا مليء بالمعلومات الصباحية، بالتشويق والإثارة والأخذ والعطاء، معلومات، كلمة، جملة ممكن تسمعها تغير حياتك، تغير مبدأ، توعيك على نقطة، تغير منظورك لأمر أنت كنت تنظر له بزاوية ضيقة، تفتح لك كثير أبواب، تغير زوايا الرؤية عندك. يعني هذا هو برنامج صباح المملكة باختصار. طيب، يعني صراحة أنا سعيد اليوم. جميل، أنا صراحة حبيت الموضوع اللي انطرح مع أول ضيف لنا. كل المواضيع والله كانت مهمة بلا استثناء، لكن موضوع اليوم اللي كنت أتكلم فيه كان ناس كثير لازم يحتاجون يسمعونه، وأنا متأكد أنه في ناس كثير تغيرت مفاهيمها وأيضا مفاهيمها، وتغيرت أيضا أشياء كثيرة في نظرها بخصوص هذا الشأن. عموما شكرا لكل اللي شاركنا اليوم في موضوع اليوم، وأيضا شكرا ضيوفنا الكرام اللي أثرونا بعلمهم ومعرفتهم، وشكرا أيضا لفريق العمل من الإخراج إبراهيم الصويان، من التنفيذ عبد العزيز الجربوع، ومن الإعداد هناء صباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي، وإشراف عام للبرنامج فتح ساني. كنت معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة فهد الغامدي، إلى أن نلتقيكم غدا في يوم الأربعاء المنكه بالخميس الذي يزف الخميس. إلى ذلك الوقت، طبعا في نفس الموعد، إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين، واسعدوا من حولكم، وفي أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: السعودية الخضراء والتشجير.
7: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: المستشار على إذاعة الرياض.
2: بسم الله، السلام عليكم، مساكم الله بالخير مستمعينا، حياكم الله في حلقة اليوم من المستشار. نسولف اليوم مع المستشار الاقتصادي ونتكلم في جوانب اقتصادية متعددة مع الدكتور الدائم للبرنامج دكتور محمد مكني. أهلا ومرحبا، مساك الله بالخير.
3: يا أهلا وسهلا، الله يحييك، وسعيد جدا بالتواجد معك. تحية لك ولكل المستمعين الكرام.
2: شكرا جزيلا لك. ودي في البداية نبدأ حلقتنا بالزيارة الأخيرة لسمو وزير الطاقة في روسيا وحديثها ومخرجاتها.
3: ما في شك، يمكن كان حديث الأسبوع أنا أعتقد الماضي اللي هو الزيارة اللي قام فيها حقيقة وزير الطاقة السعودي سمو صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان، واللي احنا بنعرف انها مثلت المملكة العربية السعودية كضيف شرف مهم في هذا المنتدى الاقتصادي الكبير.

ويمكن احنا بنعرف انه اليوم حينما يتم حقيقة يعني دعوة المملكة العربية السعودية لمثل هذه المنتديات الاقتصادية الكبيرة، الأصل هو انه بالفعل نقول المركز الاقتصادي والمركز السياسي المهم بالنسبة للدولة. والأكيد انه اليوم احنا بحكم انه اكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط يعني لمسنا كيف انه بالفعل كان الوفد السعودي ايضا يمثل ما يقارب 170 شخص. وكان اللي انا اعتقد انه اللقاء اللي قام فيه الوفد السعودي مع الوفود المشاركه في هذا المنتدى الاقتصادي الدولي المهم في روسيا، واللي نتج عنه ما يقارب 30 اتفاقيه تعاون في مجالات متعدده شملت الطاقه والتعليم وقطاعات اخرى. غير كذا انا اعتقد انه بالنسبه في الظروف الحاليه، الظروف اللي احنا بنعرف اليوم الاوضاع الاقتصاديه في العالم ليست في افضل حالاتها، ولا حتى لو بنتكلم على منطقه الشرق الاوسط والتوترات الموجوده فيها، لكن اليوم ايضا حتى روسيا بتتكلم اليوم على دوله عليها حقيقه عقوبات دوليه بالاضافه الى الحرب الدائره والمستمره بينها وبين اوكرانيا. إلا أنه العلاقات السعودية أنا أعتقد أنها علاقات متينة خصوصا مع دولة روسيا، وإحنا بنعرف أنه هي بدأت هذه العلاقات بخلينا نقول أكثر عمق من عام 2015 حينما قام سمو سيدي ولي العهد بزيارتين مهمة في 2015 و2018 أيضا، وعززت الحقيقة من الدور الريادي يعني للمملكة ولروسيا عند الطرفين، وخصوصا احنا بنعرف اليوم انه روسيا والمملكة العربية السعودية عضو مهم في مجموعة العشرين، بالإضافة انه كأكبر منتجين للنفط احنا بنعرف ان اليوم النفط يعني هو لا يعد سلعة، بل انا اعتقد انه مسؤولية في كيفية الحفاظ على أمن الطاقة. وإحنا مع التحديات السياسية الموجودة المملكة العربية السعودية حقيقة قامت بدور كبير وتعاون ناجح مع روسيا في مجموعة يعني أوبك بلس اللي كان لها نجاح عالي جدا في ضبط الأسواق الطاقة، وخصوصا في فترة التوترات اللي حدثت والحروب اللي كانت يعني حدثت في هذه الفترة، بالإضافة إلى ما ننسى الحقيقة الأزمة الاقتصادية الكبيرة اللي وقعت بسبب جائحة كورونا. لذلك أنا أعتقد حتى من خلال هذا المنتدى اليوم أنا أعتقد أنه عندنا خارطة طريق جديدة للشراكة الاقتصادية في السنوات المقبلة. أعتقد أنه روسيا والمملكة العربية السعودية ما في شك طبعا هم كانوا ولا زالوا من أكبر منتجين الطاقة ومن المهمين حقيقة في الحفاظ عليها. المملكة حريصة جدا أيضا على أنه بالفعل تستفيد من الخبرات الموجودة في روسيا خصوصا في القطاعات الحيوية وغير النفطية. احنا بنعرف عندنا رؤية 2030 في فرص استثمارية عالية جدا، استقطاب المستثمرين من كل أنحاء العالم، عندنا نجاح حقيقة في مسألة يعني خلق بيئة جاذبة لكل الشركاء سواء من الولايات المتحدة الأمريكية، من روسيا، من الصين. وحنا بنتكلم على اللاعبين الكبار في الوضع الاقتصادي والدول الصناعية أو حتى في الاتحاد الأوروبي. وبالتالي أنا أعتقد أنه اليوم التعاون في حد ذاته الموجود والنجاح الموجود بين المملكة

0: لأنه ما في شك إحنا نحتاج خصوصا في أسواق الطاقة أن يكون هناك استقرار، ولا يمكن أن يحدث استقرار ما لم يكن هناك يعني كبار منتجي النفط في العالم على وفاق، وهذا اللي إحنا بنلمسه دائما ما بين روسيا والمملكة العربية السعودية.
1: صحيح دكتور، يعني شلون استطاعت المملكة المحافظة على الجاذبية في ظل التوترات؟ يعني دائما في توترات في المنطقة إقليمية تشهدها، اليوم في حرب دائرة ولا نزال نتحدث في الوقت الحالي عن هالحرب وعن مشاكلها، ومع ذلك فيه يعني بفضل الله جاذبية عالية للمملكة في المجال الاستثماري، كيف استطاعت المملكة؟
0: والله شوف، يعني هذا حقيقة سؤال جدا مهم. اليوم أنت هذا هو الاقتصاد الكبير، لما نقول والله هذه دولة اقتصادها متين واقتصادها كبير، هي الدول الحقيقة اللي تظهر أهميتها وتظهر ميزتها في الأزمات، ليس فقط في وقت الرخاء. يعني اليوم زي ما ذكرت، إحنا الاقتصاد السعودي اقتصاد ثابت، وهذه هي اليوم النقطة الجوهرية، ومن خلالها تجد أن العالم يشير للاقتصاد السعودي، وخصوصا في الأزمات اللي حدثت. يعني تتكلم اليوم على الاقتصاد العالمي ليس في أفضل حالاته، إذا بتكلم على منطقة الشرق الأوسط توترات دائرة وقائمة الحقيقة وتحديات كبيرة جدا، إذا بتتكلم على فترات ما قبل 3-4 سنوات من الآن والجائحة اللي ضربت العالم وتأثرت حتى الدول المتقدمة، لكن ظل الاقتصاد السعودي رقم مميز جدا، بل وخرج بمبادرات سواء عن طريق مجموعة 20 أو غيرها للمساهمة والمساعدة في ثبات الاقتصاد العالمي. إذا حد يتكلم اليوم على ميزة مهمة جدا وهو التخطيط، أنا أعتقد أنه اليوم التخطيط السعودي في الحفاظ على متانة اقتصادنا الوطني، وخصوصا خلينا نتكلم بصراحة اليوم بعد الإطلاق الرؤية السعودية 2030 الوضع اختلف تماما، وأصبح العالم ينظر للسعودية بمنظر مختلف، ليست الدولة التي فقط تنتج النفط، لا، اليوم احنا تجاوزنا هذه المرحلة بكثير. اليوم المملكة العربية السعودية ما في شك هي لاعب رئيسي في أسواق الطاقة ومنتج مهم للنفط، لكن اليوم عندنا الحقيقة فرص استثمارية أخرى ومتعددة وكبيرة. الدليل على هالكلام اليوم يعني في قطاعات، ودائما بنقول الكلام هذا، أنه بالفعل أصبحت يعني يشار لها بالبنان وقدمت نجاحات كبيرة. يعني على سبيل المثال اليوم عندي قطاع مثل قطاع السياحة، قطاع السياحة أنا أعتقد قصة نجاح المملكة تسطرها بشكل كبير جدا، ولذلك الفرص الاستثمارية الموجودة فيها مختلفة، حتى جاذبية المستثمرين، وهذا يمكن النقطة الرئيسية اليوم. أنا اليوم بالعمل اللي قامت فيه السعودية من خلال التغيير في الأنظمة والتشريعات والقوانين، ساهمت بشكل كبير أنها تكون دولة جاذبة الحقيقة، وتتماشى مع المعايير الدولية في جذب المستثمر الأجنبي إلى المملكة العربية السعودية. تم تطوير القوانين المتعلقة بالمستثمرين الأجانب، تم تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، تم تأسيس أيضا العدد من المناطق الصناعية اللي بالفعل اليوم تبحث عن مستثمر نوعي، لا نريد أن يكون لدينا مستثمرين تقليديين، لأنه حتى اقتصادنا الوطني اليوم أنا أعتقد أنه نقلته من اقتصاد تقليدي يعتمد على مصدر واحد إلى اقتصاد عصري، يعني أصبح لدينا اقتصاد متنوع المصادر. الأكثر من سنة اليوم يعني المتتبع للنمو الناتج المحلي السعودي يعني يجد أن هناك نمو في أكثر من عام الحقيقة، نمو إيجابي في القطاع غير النفطي، وهذا ما في شك نجاح كبير جدا يدل على العمل اللي حصل في الرؤية السعودية. أطلقنا استراتيجيات متعددة، كلنا يعرف اليوم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار اللي أنا أعتقد أنه هي خارطة عمل كبيرة جدا للاستثمارات الأجنبية، وكانت نتائج هذا العمل أكثر من 600 شركة اليوم بتنقل مقراتها إلى المملكة العربية السعودية، وهذا يعني أولا ثقة في الاقتصاد الوطني، ثقة في الاستقرار السياسي رغم التحديات الموجودة حولنا وفي الإقليم، بالإضافة إلى ذلك المستثمر ما حيجي حقيقة بدون أنه هو حيحقق الربحية وعنده فرص استثمارية جيدة، وبناء على ذلك اليوم أنا أعتقد أن هذه كل العوامل ساهمت في أن احنا نجد اقتصادنا الوطني اقتصاد ثابت.
1: صحيح. أيضا في تقرير لرويترز دكتور يتحدث إلى أنه كثير من المستثمرين ورواد الأعمال يعني يشوفون السعودية ما زالت تمثل بيئة أعمال مستقرة، برأيك الاستقرار من أين يجي اليوم في السعودية للاستثمارات تحديدا؟
0: يعني شوف، أول حاجة أنا أعتقد أي استثمار لا يمكن

0: أن ينجح ما لم يكن هناك النشاط الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي في مستويات عالية. وهذا نعتقد أنه هو اللي يميز واللي أشاره الحقيقة تقرير رويترز، أنه اليوم يمكن حتى على مستوى دول المنطقة بتشاهد أنه النشاط الاقتصادي عندنا مستمر، يعني قطاعات مثل قطاع التجزئة وحتى قطاع يعني التجارة الإنفاق الاستهلاكي، رغم أنه في تحديات كثيرة، لكن اليوم احنا بنشاهد أنه الحمد لله يعني الأرقام اللي بتصدر من البنك المركزي فيما يخص يعني المشتريات عبر نقاط البيع وغيرها، أنا أعتقد أن هي واضح تماما أنه في إقبال على النشاط الاقتصادي. تجد اليوم المحلات التجزئة، الكافيات، كل الحقيقة النشاط الاقتصادي الداخلي بيعمل بوتيرة عالية جدا. أيضا أنا أعتقد أنه مستويات التضخم عندنا ما وصلت لمستويات التضخم تمنع أو تكون سبب في تقدم الحقيقة نشاطنا الاقتصادي. يعني الحمد لله اليوم حسب إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء، مستويات التضخم يعني أو خلينا نقول متوسط التضخم في آخر 6 شهور أنت بتتكلم ما بين 1.8 و2.1، وهذه طبعا مستويات تضخم جدا مثالية. الاعتماد على مثالية هذه النسب بناء على ما بنشاهده إنه ما منعت التقدم الاقتصادي، وبنشوف التقارير اللي بتصدر الدورية المتعلقة بنمو الناتج المحلي أنه هي إيجابية، سواء كانت فيما يخص القطاعات أو الأنشطة غير النفطية أو حتى الأنشطة النفطية. لذلك اليوم الحمد لله القوة الشرائية عند الأفراد جيدة، المستويات نمو الإنفاق الاستهلاكي أيضا رائعة، حتى الإقبال ترى على فكرة مثل القروض على سبيل المثال اليوم، يعني أنت بتجد أنه لا يمكن أنك تقبل على القروض ما لن يكون هناك استخدام جيد لها، وخصوصا لو بتكلم اليوم على قروض الشركات أو حتى القروض المتعلقة بالأسكان أو غيره، يعني بتجد أنه في عندي حراك، هناك حراك. في بعض الفترات بيكون عندنا تباطؤ، وهذا أمر طبيعي جدا أنه يكون في عندك تباطؤ، لكن لا يزال النمو مستمر.
1: صحيح.
0: لذلك اليوم بشكل عام أنا أعتقد أنه اليوم حتى مع الأحداث الجارية في منطقة الخليج اليوم، يعني بنعرف أنه منطقة الخليج العربي تواجه إغلاق مضيق هرمز، الحرب الإسرائيلية الإيرانية الأمريكية، وبالتالي يمكن الأثر الموجود على دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى هو أكبر صراحة بكثير مما يحدث في المملكة، بل أنه المملكة اليوم يعني خلقت خليني أقول التوازن لجاراتها الشقيقة من دول مجلس التعاون الخليجي، على مستوى النقل، على مستوى الحقيقة الخدمات اللوجستية من البحر الأحمر. هذا طبعا ما حيكون لولا أنه بالفعل اليوم عندنا اقتصاد قوي، واقتصاد عنده قدرة على إدارة الأزمات، وعنده قدرة أيضا على إدارة المخاطر. والحمد لله يعني اليوم بحيث نشاهد يعني في إقبال كبير يمكن في مسألة الاستثمار ونمو الاستثمارات الأجنبية المحلية، وهذا هو في النهاية اللي احنا يعني الاستدامة مهمة جدا. الاستدامة كل ما كان عندنا استدامة في اقتصادنا الوطني هذا هو المطلوب، لأنه في نهاية الأمر لا يمكن أن يكون لديك اقتصاد جيد ما لم يكن فيه مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية اللي تعمل. يعني اعتمادك على نشاط واحد هذا ضعف الحقيقة نعتبره في أي اقتصاد. لذلك لما أتت الرؤية 2030 الهدف الرئيسي منها هو بالفعل خلق تنوع في اقتصادنا الوطني وحراك في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة. وحتى على فكرة اليوم أنت ما تتكلم فقط مثلا على الشركات الكبيرة، أو حتى على مستوى رواد الأعمال، على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة، الدولة الحقيقة قدمت أيضا تسهيلات كبيرة جدا، هذه كلها بتساهم في أنه يكون عندنا حراك في الأنشطة وحراك في اقتصادنا الوطني، يعود طبعا في نهاية الأمر بالنفع على يعني اقتصادنا بشكل كامل.
1: طيب استأذنك في فاصل قصير دكتور ونعود مرة أخرى.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
6: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
7: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
6: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
8: فيتامين

0: اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: المستشار على إذاعة الرياض.
1: هلا وسهلا دكتور، مرة ثانية دكتور محمد مكني المستشار الاقتصادي للبرنامج. أهلا ومرحبا دكتور مرة ثانية، أسولف معك الآن في هذا الجزء من الحلقة عن الاستثمار المبكر وأهميته. برأيك ليش مهم جدا أننا نبدأ الاستثمار من بدري؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما في شك، يعني أنا أعتقد اليوم موضوعنا على مسألة أهمية أن الأشخاص يبدأوا مبكرا في عمليات الاستثمار. أول حاجة إحنا بنعرف أنه خلينا نقول الاعتماد على مصدر واحد، سواء كان لشركة أو حتى للدولة أو حتى للأفراد والأسر، يكون دائما فيه نوع من المخاطر. طيب أنا كيف أتجنب هذه المخاطر؟ بأنه أنت بالفعل يصبح عندك مصادر دخل أخرى. طبعا مصادر الدخل الأخرى في بعضها يمكن صعب أنه أنت تعمل، مثلا شخص يعمل في وظيفتين، مو سهل، مو كل شخص ممكن يقدر هذا أحد الوسائل. لكن في الغالب المصدر اللي بيساهم ويساعد بأنه بالفعل أنت تعوض، خلينا نقول الفارق اللي دائما بيظهر، الفارق المالي. يعني اليوم احنا بنعرف انه التضخم واحد من الاسباب الرئيسيه اللي بتدفع الاشخاص انه هم يفكروا في الاستثمار بشكل يعني مهم. الألف ريال اليوم مو زي الألف ريال بعد 10 سنوات. القوه الشرائيه بالنسبه للريال تضعف مع الوقت. لذلك انت تحتاج بالفعل انه تفكر من وقت مبكر كيف تنمي اموالك. طبعا تنميه الاموال تحتاج أنه تدرس أو تبدأ في الاستثمار بنفسك أولا. كيف تستثمر في نفسك؟ تستثمر بأنه أنت المعرفة مهمة جدا. يعني لا يمكن لأشخاص أنه هو حتى لو حب أنه هو يفكر في الاستثمار أنه يبدأ مباشرة بدون أنه ما يكون عنده معرفة جيدة. لذلك احنا بنقول أن المستثمر الناجح هو المستثمر الذي يبدأ بالاستثمار في نفسه أولا، من خلال الاطلاع، من خلال الحقيقة سؤال الخبراء، من خلال يعني التعلم، يعني سواء كان تعليم بالحصول على شهادات معينة في تخصصات معينة، أو حتى من خلال التجربة بالعمل في القطاعات اللي انت حاب انه بالفعل تستثمر فيها. وهذه كلها بتساهم في انه ترفع من مستويات المعرفة عندك. وخليني أعطيك مثال بسيط جدا. اليوم واحد من أشهر يعني وسائل الاستثمار وخصوصا للشباب يقولك والله أنا أحب استثمر في أسواق المال. ليه؟ بحكم أنه هي ما تحتاج إلى رأس مال كبير، وبالتالي ممكن هو يبدأ ب يعني رأس مال

0: بسيط، ونقدر نقول بألفين ريال يبدأ ويفتح محفظته ويبدأ يعني عمليات الاستثمار. لكن السؤال اللي يهمنا اليوم، إلى أي مدى أنت عندك معرفة في عمليات الاستثمار مثلا في أسواق المال؟ شخص آخر حاب إن هو والله يبدأ استثماراته عنده رأس مال أكبر في أسواق العقار، شخص آخر حاب إن هو يستثمر تجارة، يتجه إلى التجارة بعيد عن أسواق المال أو العقار، أو أحب شخص آخر حاب إن هو يدخل شراكة مع زميل مع قريب إلى آخره. كل نوع من أنواع الاستثمار الحقيقة يحتاج إن أنت تتعرف على خلينا نقول دهاليزه، حتى إنه تكون عندك معرفة جيدة في أي تحديات أو مخاطر، وبالتالي هذا حيخفف كثير في حال وقعت لا سمح الله أي أزمة أي تحدي. أي لأن تعرف أنت في نهاية الأمر، وهذا سؤال مهم جدا وأنا أعتبره من بديهيات الناس اللي هي حابة تبدأ الاستثمار وخصوصا الاستثمار المبكر، إنه لابد يعرف إنه ما في استثمار خالي المخاطر. أي استثمار هو يوجد فيه قدر من المخاطر، لكن هذا القدر يختلف. بعض الاستثمارات تكون عالية المخاطر، بعضها بتكون متوسطة المخاطر، وبعضها بيكون منخفض المخاطر. فهذا يعتمد على نوع الاستثمار، وقت الاستثمار، طريقة الاستثمار اللي انت حتستثمر فيها. طبعا هذا كله احنا ما نقدر اليوم نشرحه بدون انه انت ما فعلا يعني تتعمق فيه وتطور من الاستثمار في نفسك حتى انت تفهمه بشكل عميق، وبالتالي تنتقل لمرحلة البدء في الاستثمار. لأنه في نهاية الأمر لما تصبح عندك المعرفة قوية يصبح عندك القدرة حتى على تقبل الخسارة. يعني كثير من الأشخاص اليوم يقولك والله أنا يعني حاب استثمر، بس شوف لي بالله استثمار يعني ما في خسارة. نقول له لا، الكلام هذا ما هو موجود. كل استثمار في مخاطر، ومعناته في مخاطر معناته قابل للخسارة. والأشخاص اللي ما يؤمنون بالخسارة أنا أقول لهم من الآن لا تفكر أن أنت تدخل في أي مجال في الاستثمار، لأنه ما في استثمار صفر مخاطر أبدا.
1: بس أحيانا دكتور، وأعتذر المقاطعة، أحيانا يصير الموضوع يعني أنا ما مش لوحدي، أنا قاعد أعيل أسرة، قاعد عندي أبناء عندي، فمخاطرة أني أبدأ في الاستثمار هي لا تمسني وحدي. الخطر مو علي الحالي، الخطر على الأسرة كاملة، الخطر على يعني أكثر من شخص، فبالتالي يجي الخوف، يتضاعف الخوف، يتدبل الخوف.
0: صحيح، ما في شك. ولذلك احنا بنقول انتبه ممن يسوقون للاستثمار وكأنه يعني أمر بسيط جدا. هذا ما هو صحيح. الاستثمار الحقيقة يحتاج إلى معرفة، يحتاج انه انت ليه بنقول استثمر في نفسك، بمعنى انه لازم انت تطور من الادوات اللي بتبدا فيك في ذاتك، في تفكيرك، في كيف بتدير هذا العمل من خلال دراسه جدوى جيده. ايضا هذه كلها تحتاج انه انت تاخذها في الاعتبار قبل ما تبدا في عمليات الاستثمار. زي ما ذكرت الاستثمار انعكاساته اذا كان والله في استثمار خلينا نقول زي الشراء العاطفي، استثمار عاطفي، شخص يكون جلس مع زميل ولا مع صديق وبالتالي قال له والله في الجهة استثمرت أنا في خلينا نقول مثلا أسواق المال، استثمرت في السهم الفلاني ولا استثمرت، وراح مباشرة من باب أنه وكالة يقولون وحب أنه يقلده، وبالتالي يقع الفاس في الرأس كده، لأنه هو دخل لهذا النوع من الاستثمار فقط لأنه سمع، لأنه والله فلان قال له سوي. الأصل في عمليات الاستثمار أنها ما تكون بهذه الطريقة، لأنه زي ما ذكرت أول شيء أنت تستثمر إيش؟ أنت تستثمر أموالك، يعني لازم تعرف أنه هذه الأموال أنت تعبت عليها، انت ادخرتها ممكن من سنوات، وبالتالي لا يمكن انك تضعها بهذا الشكل. من هذه النقطة انت تبدأ تكون حريص على كل ريال تضعه في الاستثمار. لذلك بنقول عملية انه ولا احد يجي يقول لك، يعني بنشوف بعض العناوين يقول لك اقرأ هذا الكتاب وتصبح مليونير، اقرأ هذا الكتاب وتصبح، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. هو اليوم انك تجمع المعرفة بمعنى انه انت يعني يكون عندك القدرة على تقبل الدخول في هذا الاستثمار وتقبل أي نتائج تحضر. لأنه الأكيد نجاح الاستثمار لا يمكن أن يحدث في يوم وليلة. صحيح. يعني واحدة من مبادئ الاستثمار هي أنها يعني الصبر، ولأنه أنت تصبر على يعني في مشقة المسألة ما هي سهلة. فأنت لازم تحذر وتكون عندك تفكر ألف مرة قبل أنه تدخل في عمليات الاستثمار وتدرس الموضوع من كل نواحيه. اليوم ليه في دراسة جدوى؟ دراسة الجدوى الهدف الرئيسي منها ليس يعني شوف دراسة الجدوى لا تعني إنه أنت صفر خسارة، لا، دراسة الجدوى بمعنى أنك تعطيك وضوح كامل على أنت فين رايح، لكن قد تقع الخسارة. يعني قد يكون في مخاطر، وهذا أمر طبيعي. إحنا اليوم كيف نحول، لو في شخص اليوم عنده فكرة استثمارية معينة، كيف نتأكد إنه هذه الفكرة الاستثمارية ناجحة؟ نعمل دراسة جدوى من ناحية فنية، من ناحية تسويقية، من ناحية مجتمعية، وبالتالي يصبح عندي دراسة أو جدوى اقتصادية مكتملة. في نهاية الأمر نقول لك والله الفكرة هذه تنجح ولا ما تنجح. لو قلنا تنجح مو معناته إذا خسرت تقول ليش خسرت، لا، دراسة الجدوى أيضا هي بتساهم وتساعد لتخفيف المخاطر وإيضاح الصورة لك، لكن لا تعني صفر خسارة. لذلك احنا بنقول ما في استثمار صفر خسارة، ما ندري، هذا أمر عند ربنا سبحانه وتعالى. أنت تعمل بالأسباب، تستثمر في نفسك قبل ما تروح لخطوة إنه أنت تبدأ في عمليات الاستثمار في أي، يعني في أي نوع من أنواع الاستثمار، تعمل المبادئ اللي يجب أن تبدأ فيها، وبعد كده خلاص توكل على الله سبحانه وتعالى. بتقول لي والله في حالات ممكن يعني حالات خاصة إنه هو حقق نجاح في فترة قصيرة، أنا أقول لك هذا استثناء وليس قاعدة. الأصل إنه الاستثمار يأخذ وقته، يتطور، ينمو، ويكون في صبر منك وتقبل لنتائجه.
1: صحيح، برضو في ناس يعني زي ما حققوا أرباح في وقت وجيز حققوا خسائر في وقت وجيز أيضا. طيب متى الدكتور أدري أني مستعد وجاهز عشان أبدأ أستثمر؟ وهل الاستثمار بالضرورة أني أصير تاجر أبيع وأشتري، ولا أنه ممكن أكون مستثمر بطريقة ثانية، خصوصا مع اليوم تطور التقنية وإيجاد وسائل بديلة للاستثمار؟ إيش رأيك في الموضوع؟
0: شوف الحقيقة هو الاستثمار أنواع، يعني مو شرط أنه تكون تاجر، لكن في شخص ربما ينجح. ترى على فكرة الكاريزما حقت الشخص تلعب دور كبير. في أشخاص عنده سبحان الله قدرة أنه يصبح يعني ناجح في التجارة. شخص آخر قد يملك ملاءة مالية ولكنه ما يصبح تاجر.
1: صحيح،
0: يعني موضوع التجارة هذا موضوع أيضا له يعني عوامل أخرى، عوامل الخبرة، عوامل يعني إدارة هذه التجارة، عوامل يعني ترى العمق في تجارة معينة يلعب دور كبير. يعني في أسر، خلينا مش أفراد، تلقاهم هم يمشوا في التجارة هذه وناجحين لأن هم بيتوارثوها خبرة جيل بعد جيل. لكن في أشخاص أكيد إن هو يبدأ تجارة جديدة في حياته ويجاهد على نفسه فيها ويحقق نجاح برضه، لكن في نفس الوقت أيضا في حالات يعني بتفشل. الأفضل أنا أعتقد إنه أنت فعلا يجب أن تتعرف على نفسك، أنت أي نوع اليوم. ترى مو كل شخص يصلح أنه يكون تاجر. في أشخاص هو نعم يستطيع الاستثمار، لكن استثمار خليني أقول لك على سبيل المثال طويل الأجل، بمعنى استثمار عن بعد. يعني مثل ممكن أنا استثمر في أسواق المال، لكن أنا ما أستطيع أن يفتح محل تجاري. شخص آخر يقول لك لا، أنا أصلا لا هذه ولا هذه، أنا خليني شريك، أشوف لي شريك أعطيه جزء من الشراكة، من المشاركة المالية وخلاص، أنا هذه يعني استثماري. شخص آخر يجد أنه هو عنده حسن إدارة، وبالتالي هو يستثمر يعني بمجهوده. في أشخاص تبدأ بعملية التمويل لكن هو يقول لك لا، أنا أستثمر بالمجهود وعنده القدرة وينجح في هذا المجال. فتتعرف على شخصية، طبعا كل شخص يختلف على آخر.
1: صحيح،
0: مهم جدا أنك أنت تتعرف على شخصيتك فين تنجح. هذا مهم جدا. الأمر الآخر، وأعتقد أنه هذا أمر مهم جدا أيضا، لابد أنه تعرف أنه أنت تحتاج بالفعل أن يصبح عندك الاستقلال المالي في يوم الأيام. بمعنى يعني اليوم ما في شك، يمكن خلينا نتكلم على الأغلبية من الشباب، يعني الوظيفة مهمة بالنسبة له، هي الوظيفة. لكن الاعتماد الحقيقة على مصدر واحد زي ما ذكرنا يحتاج أن أنت تبدأ في عملية التفكير، كيف أنا أطور من هذا الدخل، كيف أحسن منه. في اليوم ناس بتستثمر في مهاراتها، هذا نوع من الاستثمار. اليوم عندنا زي اللي يرخص العمل الحر، في شخص بيأدي عمله وفي فترة المساء مثلا يكون عنده قدرة على أداء يعني يقدم خدمات.
1: بس الناس ما يعتبرون هذا استثمار، يعني أو يعني يعتبرون أكثر أقرب لتطوير الذات، أقرب يعني في النهاية ما راح تحقق ثروة من استثمار بهذا الشكل، ولا وش رأيك؟
0: شوف أصلا التفكير الثروة أنا أعتقد أنه قد يكون معطل في كثير من الأحيان.
1: شلون؟
0: يعني أنا حقيقة وجهة نظري في هذا الأمر أنه إذا الشخص أب أنه هو يستثمر يبدأ بمبادئ الاستثمار المعروفة. لكن ما في يعني ما يمكنك تيجي تقول والله أنا اليوم الطموح شيء والواقع شيء آخر. لذلك دائما بنقول الفكرة الاستثمارية يجب أن تبدأ بهدف استثماري واقعي. يعني احنا بنعرف حاجة اسمها السمارت جولز أو الأهداف الذكية. لابد أنك يعني ما يمكن أنك تروح تستثمر في حاجة أنت ما تستطيع حقيقة تحمل تكاليفها أو تكون مخاطرها عالية جدا، لأن نتائجها العكسية هتكون صعبة كثير عليك. لازم تعرف حجم وقدرة تحملك من هذه المخاطر. يعني في أشخاص كثير بيجي يقول لك والله أنا ما ليه أروح مثلا أسواق ألمان على سبيل المثال وأبدالي 3000، إيش العوائد اللي بتتحقق؟ إيه بس أنت اليوم ما تتكلم الحقيقة على عجز. اليوم إحنا ما نتكلم على العوائد، إحنا نتكلم على اكتساب الخبرة، رفع المهنية عندك في هذا النوع من الاستثمار تدريجيا يرتفع رأس المال. قد يأخذ منك 5 سنين وقد يأخذ منك 20 سنة. مسألة الوصول للثروة هذه ما في أحد يعلمها، لأنه في نهاية الأمر أنت لازم تؤمن أنه هذا رزق من الله سبحانه وتعالى. المال هو رزق في الأصل، أموال من الله سبحانه. أنت تبدأ الخطوة الأولى لعملية الرغبة بالفعل للاستثمار، لكن إحنا ما نعرف إيش ممكن يصير.
1: صحيح.
0: يعني ما في ولا حتى أي مستشار يقدر يقول لك الكلام هذا. يعني الأشخاص اللي يقول لك والله إذا يعني تبغى تحقق ثروة مثلا روح للاستثمار، هذا كلام ما هو يعني ما هو غير دقيق وغير صحيح. مسألة إنه الثروة بالفعل تنمو بشكل باهظ وتكون، هذه علمها عند رب العالمين. إحنا بنتكلم اليوم
1: طيب.
0: حجم رأس المال يعني هذا من المبادئ، إنه كل ما زاد رأس المال المستثمر من الطبيعي أن تكون أو البحث عن عوائد كبيرة. هذا يعني هذا مبدأ مبادئ الاستثمار طبيعي جدا. اليوم اللي يستثمر 100,000 مو زي اللي يستثمر مليون.
1: صحيح.
0: وبالتالي لكن الوصول أو النجاح أو تحقيق الثروة هذا أمر ما حد يستطيع إنه يتنبأ فيه الحقيقة. زي ما ذكرنا قد تفكر انه والله انا فعلا ممكن احقق نتائج لكن ممكن ما تحققها.
1: طيب.
0: دراسة الجدوى لا تعني الوصول الحقيقة لهذه المستهدفات.
1: طيب بختم معك بسؤال يعني ارجو اجابة ما تكون طويلة عشان الوقت فقط. اللي هو اذا في واحد والله ما عنده مسؤوليات الى الان، ما بعد تزوج مثلا، ما جاء عيال، ما الى الان يستطيع انه يجازف، هل تنصح انه يجازف ولا لا؟ اول شيء اختبر قدراتك، استشير، اسال، يعني باقتضاب ارجوك دكتور تفضل.
0: انا شخصيا ما يعني ما ارغب الحقيقه دفع الاشخاص الى يعني لانهم هم يجازفوا بشكل كبير جدا.
1: عقب كل ذا الكلام في الساعه اللي راحت ذي واخر شيء تقول لي ما انصح
0: بالمجازفه.
1: المجازفه حسبك تنصح والله يا دكتور.
0: لا ما انصح بالمجازفه. لانه انت في نهايه الامر المجازفة تعني أنه أنت تأخذ خطوة غير مدروسة. وهذا خطأ في الاستثمار. هذا خطأ. إحنا بنقول يا جماعة الخير الاستثمار هو حقيقة فهم، وعي، تحليل، وبعد كده الواحد يأخذ الخطوة. لكن مسألة المجازفة والذهاب إلى والله يطيب لا، أنا أعتقد أنه هذه يعني خلينا نسميها المضاربة، مثل المضاربة في أسواق المال. هذا نوع من أنا يعني يتحول حتى من المضاربة إلى المقامرة نسميها، بأنه بالفعل أنت تدخل يا رابح يا خسران، أو أنت في بداية عمرك ما أنت في حاجة هذا العمل حقيقة. بل بالعكس ركز على رفع مستويات المعرفة عندك، ركز على مستويات الخبرة، خذ المعلومة الحقيقة من مصادرها الحقيقية، ابني على قولتهم طوبة وإن شاء الله ينمو استثمارك معك
1: يا رب. شكرا لك دكتور محمد مكني، ما قصرت.
0: الله يسلمك، شكرا جزيلا لك ولكل المستمعين.
1: شكرا يمتد لكم مستمعينا، نلتقيكم على خير غدا إن شاء الله. هذه تحيات الزميل محمد الفلاج في الإخراج، أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحاً.
6: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
7: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
6: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أرقام الرؤية. بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر. التغير المناخي.
2: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. رؤية السعودية 2030.
2: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500,000 هكتار، وإعادة توطين أكثر من 7,800 نوعا من الحيوانات المهددة بالانقراض، وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيوانا من المها العربي، وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئيا من 42% إلى 39%.

89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، موجز أخباري، أهلا بكم. خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 212 قاضيا بوزارة العدل. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، المملكة تستضيف أعمال الدورة 39 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي عبر الاتصال المرئي غدا. باستثمارات تبلغ 4 مليارات و800 مليون ريال، المملكة وروسيا توقعان 13 اتفاقية استراتيجية لتوطين الصناعات الحيوية وتعزيز الأمن الغذائي. تعاون أمني سعودي إماراتي يطيح بشبكة إجرامية ويحبط محاولة تهريب 267,300 قرص أمفيتامين مخدر. أمانة منطقة الرياض تحصد جائزتين ذهبيتين في مسابقة كونتات كنتري وورلد الدولية. مبادرة لرحلة آمنة تواصل دعم ضيوف الرحمن في ساحات مسجد قباء. مدارس الموهوبين التقنية تختتم اختبارات القبول للعام الدراسي القادم في 10 مدن حول المملكة. أكثر من 40 مولودا لغزال الريم في محمية الإمام تركي بن عبد الله خلال 2026 تعزز مؤشرات تعافي الحياة الفطرية. منشآت تنظم لقاء بالمدينة المنورة لبحث فرص نمو قطاع المطاعم والمقاهي. أمانة منطقة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية تجارية قرب المسجد النبوي. إيران وإسرائيل تعلنان وقف الهجمات المتبادلة، وإسرائيل تواصل شن الغارات على جنوب لبنان. أمين الأمم المتحدة يبدي قلقه من إغلاق معابر غزة ويدعو إلى استئناف تدفق المساعدات الإنسانية. خبرنا الأخير في هذا الموجز، الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع وفيات فيروس إيبولا إلى أكثر من 100 حالة. نهاية الموجز، دمتم بخير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: طبيبك

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السبيعي والمخرج عبد الله العبيد. بنتكلم هذا الأسبوع عن مرحلة التقدم في العمر، هي رحلة تستحق الاستعداد لها بذكاء ووعي لضمان جودة حياة عالية. كيف نستعد لهذه المرحلة ونستبق تغيرات الزمن وعبثها بجسد الإنسان؟ للحديث أكثر عن كبار السن وصحة كبار السن يسعدنا أن يكون معنا الدكتور وليد الكريدي، استشاري طب كبار السن وطب الأعصاب السلوكي وأمراض الذاكرة. حياك الله دكتور.
1: الله يحييكم يعطيكم الصحة والعافية.
0: اللهم أمين على الجميع يا رب. نبدأ دكتور من السؤال اللي يخافه كثير، لو المسن ما يشتكي من ألم، إيش الفحوصات اللي لازم أنه يسويها سنويا بدون نقاش؟ والأهم دكتور، هل هو منطقي تصنيف أعمار كبار السن بستين أو 65 حتى لو كان بصحة جيدة ويمارس الرياضة بشكل جيد؟
1: طبعا الأخطاء الشائعة جدا أنه بعض كبار السن يربطون زيارة الطبيب بوجود الألم فقط، بينما أنه كثير من الأمراض الخطيرة لدى كبار السن قد تكون صامتة لفترة طويلة، مثل ضغط الدم مثلا قد يكون مرتفع لسنوات دون أعراض واضحة، وكذلك السكري، الضعف وضعف الكلى، وحتى بعض أنواع الأورام وضعف الذاكرة. لذلك هنا ننظر إلى الفحوصات الدورية كنوع من الصيانة الوقائية للجسم، ومن أهم الفحوصات اللي ننصح فيها وقياس ضغط الدم بشكل منتظم، فحص السكر التراكمي، تقييم الدهون والكوليسترول، ووظائف الكلى والكبد. ومع ذلك والأشياء المخصصة تكون لكبار السن هو فحص النظر والسمع، لأنه ضعف السمع تحديدا مرتبط بالعزلة وتدهور الإدراكي والسقوط. ومهم جدا تقييم صحة العظام والعضلات، لأنه هشاشة العظام خاصة عند النساء بعد سن الأمل له دور كبير. ومن الأدوار اللي يقوم فيها طبيب الأسرة وطبيب كبار السن مراجعة الأدوية بشكل دوري ومعرفة الأدوية اللي قد تؤثر على المشاكل الصحية وإزالتها إذا كان هذا شيء أساسي. وأخيرا إذا كان في بعض التغيرات اللي تدل على وجود في تغيرات في السلوك أو في العامل النفسي، مهم أنه يقوم طبيب كبار السن أو المختص بتقييم حالة الذاكرة والحالة المزاجية إذا كان في هناك تغيرات من هذا الجانب.
0: نعم. طيب دكتور وليد، متى يصبح النسيان علامة خطر تستدعي زيارة الطبيب وليست مجرد تقدم في السن؟ يعني النسيان حتى في أعمار أصغر، يعني ممكن تلقاهم في 30 أو حتى ربما 20 تلقاه نسى أو في لحظتها أو عنده نسيان لحظي. هل هو مرتبط فقط النسيان بكبار السن أو أن النسيان كبار السن غير الأصغر سنا؟
1: هذا سؤال يعني مهم جدا، وأنا أنظر أنه مهم صراحة أنه نعرف أن النسيان البسيط المرتبط بالعمر قد يحدث للجميع، مثل أن ينسى الشخص أين وضع مفاتيحه ثم يتذكر لاحقا، أو يتذكر قليلا، يعني يأخذ وقت في استرجاع اسم معين. هذه كلها تحصل لجميع الأشخاص في أعمار مختلفة، ولكن هناك فرق بين النسيان الطبيعي وبين التدهور الإدراكي أو السلوكي المرضي. في علامات الخطر اللي تشمل تكرار نفس السؤال بشكل متكرر، نسيان المواعيد المهمة بشكل متكرر، صعوبة إدارة الأمور المالية والأدوية، أن الإنسان ممكن يضيع في أماكن مألوفة، أو تغيرات في الشخصية، أو تغيرات في يعني الحكم على الأمور، يكون الإنسان يفقد الحكمة في الحكم على الأمور مقارنة ب يعني سابق عهده مثلا، صعوبة استخدام الأجهزة وغيرها، وتراجع القدرة على اتخاذ القرارات وبالتحديد القرارات المعقدة. وأحيانا العائلة تلاحظ التغير قبل المريض نفسه، ومهم جدا أن نؤكد أنه القصور الذهني والخرف هو ليس جزء طبيعي من الشيخوخة، إنما يزداد نسبة الناس اللي يصابوا بهذا المرض تزداد مع التقدم بالعمر، أو العمر هو أكثر عامل خطر للإصابة بهذه المشاكل الصحية، لكنه حالة مرضية تستحق التقييم المبكر. هناك الكثير من الأسباب اللي قد تكون قابلة للعلاج أو التحسن، مثل نقص الفيتامينز، اضطرابات الغدة الدرقية، الاكتئاب، اضطرابات النوم، وكثير من الأدوية اللي ممكن حنا نتابعها ونعدل عليها.
0: نعم دكتور، أقول مرض الزهايمر متى أو ما هي الأعمار اللي ممكن يصاب بها المريض أو كبير السن؟ وهل ممكن انه يتفاداها؟ نعم
1: طبعا كثير من يعني احنا لازم نفرق بين ما ظلت القصور الذهني ومرض الزهايمر. مرض الزهايمر من اكثر الاسباب شيوعا ومسببات القصور الذهني او الخرف. امراض الخرف بشكل عام يمكن الوقايه منها بنسبه 40%. اذا احنا استهدفنا عوامل الخطر التي قد تسبب امراض الخرف. امراض الخرف زي ما ذكرت تصيب كبار السن بشكل بنسبه اكبر. ولكن مرض الزهايمر قد يصيب كثير من الناس في اعمار مختلفه. طبعا يعني اكثر شيوعا في كبار السن، ولكن ممكن يصاب في يعني بعض الناس في اعمار يعني صغيره مثل 50 و60 وغيره. ويعتمد طبعا على العامل الوراثي، ما يلعب دور كبير، ولكن في بعض الحالات النادره جدا اقل من يعني تقريبا 2% قد يكون له تاثير عائلي ويعني ينتشر في بعض العوائل. فضروري الانسان يكون يعني يعرف ايش الفروقات بينهم، والوقايه تكون باتخاذ يعني التدابير والاساليب الوقائيه اللي يعني تقلل من عوامل الخطر للصحه العامه بشكل عام، مثل يعني ارتفاع ضغط الدم، السكر، النوم. طبعا في اسباب كثير قد تؤثر على مختلف يعني مراحل الحياه والمراحل العمريه، وهي يكون لها تأثير على إصابة الإنسان بهذه الأمراض، من ضمنها مثلا يعني عدم التعلم أو مشاكل السمع والإبصار، والتعرض إلى صدمات الدماغ أو الحوادث، والأسباب الأخرى مثلا زي السمنة وارتفاع الكوليسترول وغيرها من هذه الأسباب.
0: نعم. طيب دكتور وليد، هل هناك نظام غذائي سلوكي قد يحمي من التدهور الإدراكي؟
1: لا يوجد نظام يعني سحري يمنع الخرف بشكل يعني 100%، ولكن هناك أدلة قوية على أنه نمط الحياة يؤثر بشكل كبير على صحة الدماغ، في يعني سواء النظام الحمية المتوسطية Mediterranean Diet أو نظام المايند دايت المصمم لصحة الدماغ. هذه الأنظمة تركز على الخضروات الورقية بالتحديد، الفواكه، زيت الزيتون، يعني الأسماك، المكسرات، الحبوب الكاملة، وتقليل السكريات والأطعمة المصنعة من الدهون الضارة. لكن الأهم من الطعام وحده هو نمط الحياة الكامل، يعني الحركة المنتظمة، الإنسان ينام نوم جيد، النشاط الذهني والتحفيز الذهني، وتكوين علاقات اجتماعية تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة، والإنسان يكون عنده مرونة في تكوين علاقات. يعني كثير من كبار السن يعني مع التقدم العمر يعني سواء كانت الزملاء أو الأصحاب أو الأقارب يعني يتوفوا، فيكون عندهم صعوبة في تكوين علاقات جديدة، ولكن الأشخاص اللي عندهم مرونة يكون عندهم قابلية أنهم يكونوا علاقات اجتماعية جديدة، وهذا يعني صراحة يحسن كثير من الروابط العصبية.
0: نعم هذا سؤال.
1: طبعا زي ما ذكرت.
0: تفضل دكتور تفضل.
1: يعني السيطرة على الضغط والكوليسترول صراحة في متوسط العمر يلعب دور كبير جدا، وضعف السمع يعني يسبب العزلة الاجتماعية أو الانخراط داخل المحيط الأسرة أو داخل محيط المجلس، فهذا مهم جدا صراحة اكتشافه مبكرا والتعامل معه يعني بشكل ما يؤذي شخصية الكبير السن.
0: نعم. طيب دكتور، وش دورنا أو ما هو دور النشاط الاجتماعي في الحفاظ على صحة الدماغ لدى كبار السن، ودور الأبناء مع والديهم بهذا الخصوص، خاصة إذا مثلا بعض الوالدين يكون عنده مشاكل صحية أو ما عنده قدرة على المشي بشكل كافي، فتلقاه يعني خلاص ما يبغى يستقبل أحد، ما يبغى يروح لأحد، فهذه الأشياء تأثر عليه أن يكون عنده عزلة فتسبب له مشاكل نفسية، فبالتالي تكون هذه المشاكل عضوية. فوش دور النشاط الاجتماعي وش دور الأهل تجاه هذا المريض أو الكبير السن؟
1: والله أنا أحييك على هذا السؤال المهم جدا، لأنه الإنسان يعني بطبيعته كائن اجتماعي. العزلة ليست مجرد مشكلة نفسية، بل أصبحت تعتبر عامل خطر حقيقي، وقد ترتبط بالاكتئاب والتدهور الإدراكي وحتى يعني زيادة يعني لا قدر الله ارتفاع معدل يعني المخاطر الصحية وغيرها عند كبار السن. فمهم جدا انه تحرص الأسرة على يعني تكوين المحيط اللي يساهم في التفاعل الاجتماعي ويحفز الدماغ باستمرار، سواء عن طريق الحوار أو عن طريق يعني التمكين من أدوات التذكر أو تعزيز الانتباه. وكيف إنه الإنسان يعني مهم جدا إنه يساهم في التعبير عن مشاعره، ويعني لأن هذه الأشياء كلها تساعد في يعني تحفيز الذاكرة وتحفيز الانتباه وتساعد في سرعة الاستجابة. التفاعل الاجتماعي يعني هو انعكاس للترابط العصبي، فمهم جدا ان احنا نحرص على يعني تمكين كبير السن من هذا الجانب.
0: نعم
1: لذلك نلاحظ الاشياء خاصه المنخرطين الاجتماعيين غالبا يحافظون على قدرتهم الادراكيه لفتره اطول. تفضلي.
0: نعم طيب دكتور، كيف يمكن التعامل مع مشكله تعدد الادويه وكثرتها وتجنب حتى تداخلاتها الضاره؟
1: طيب، تعدد الأدوية من أكبر التحديات في طب كبار السن صراحة، وهي من أهم أدوار الطبيب المختص في كبار السن. بعض كبار السن قد يتناول من 8 إلى 10 أو 15 دواء من عدة عيادات مختلفة، وأحيانا المشكلة ليست في المرض نفسه بل في التدخلات الدوائية. لذلك أصبح دائما الاحتفاظ بقائمة محددة

0: لكل الأدوية. هذه تكون يعني هذه يعني ثقافة يعني لازم تؤصل في يعني المقيمين على رعاية كبار السن، سواء من الأهل أو من كبير السن نفسه، إنه كيف يكون عنده مذكرة أو صورة من جميع الأدوية، أو يجيبها للطبيب المختص لكبار السن جميع الأدوية بما فيها المكملات الغذائية أو الفيتامينز، عشان يتم مراجعتها في كل يعني مراجعة. يعني هذا يعني يعتبر من الشروط الأساسية أنه لكل مراجعة عندي في العيادة، مراجعات أدوية مع الطبيب والصيدلي عشان ما يصير في اختلاط أو تداخل في الأدوية، تجنب تناول المكملات والأشياء بدون استشارة. السؤال دائما يعني يكون هل الدواء لا يزال ضروريا؟ هل يمكن تقليل الجرعة؟ وهل يمكن هل هناك دواء قد يسبب الدوخة أو السقوط أو تشتيت الانتباه؟ في طب كبار السن لدينا مبدأ مهم، أحيانا تقليل الأدوية قد يكون علاجا بحد ذاته، فإحنا نحرص على أن يكون هذا أحد المبادئ الأساسية أو الأهداف الأساسية من زيارة المريض لعيادة كبار السن.
1: نعم. طيب دكتور، وش هي أفضل سبل الوقاية من هشاشة العظام بالنسبة لكبار السن ومخاطر السقوط في المنزل، خاصة إذا ما عرفنا أن كبار السن مشكلة السقوط في المنزل يعني هذه بحد ذاتها تسبب لهم مشاكل كثير، يعني من جلطات أو حتى لا قدر الله الوفيات؟
0: السقوط ليس حادثا بسيطا من كبار السن، بل يعني قد يكون بداية لسلسلة من المضاعفات الخطيرة.
1: صحيح.
0: كسور، فقدان استقلالية، خوف من الحركة، ثم عزلة، ثم تدهور صحي. يعني الإنسان إذا سقط هي تعتبر يعني تحول جذري في حياة كبير السن. لذلك مهم جدا أنه الإنسان يحرص على الوقاية، والوقاية تبدأ من عدة ركائز، سواء كان في التغذية الجيدة، المحافظة على يعني البروتين الكافي، الإنسان يأخذ حصته من الفيتامين دي والكالسيوم من مصادر الطبيعية، يعني التمارين، التوازن والمقاومة، هذه لازم أن يعني تكون يعني أحد الركائز الأساسية في الحماية من السقوط. ولازم وليست رياضة المشي يمكن ما تساهم في الوقاية من السقوط، لازم تكون تمارين مخصصة لعضلات العضلات المتخصصة في الحماية والوقاية من السقوط، لازم تكون عن طريق علاج طبيعي أو متخصص علاج طبيعي. طبعا علاج ضعف النظر والسمع، لأنه الإنسان يحتاج أنه يكون الإدفان عنده جيد عشان يقدر يعني يخفف مخاطر السقوط، مراجعة الأدوية المسببة للدوخة. أما في الشق الثاني هو أن يكون المنزل نحرص عنه أن يكون المنزل صديق لكبار السن، فيعني يكون دورنا في أنه يتم تقييم هذا المنزل مع مختصين في العلاج الوظيفي أو العلاج الطبيعي، فيتم يعني مراجعة هذا المنزل بحيث أنه يتم إزالة جميع عوامل الخطر. كل بيت يعني تختلف في عوامل الخطر، فإزالة السجاد غير المثبت بشكل جيد، تحسين الإضاءة، تركيب مقابض يعني دعم في الحمام وأنتم كرام دورة المياه، تجنب الأرضيات اللي تساهم في الانزلاق، وتوفير أحذية مناسبة. وطبعا مهم جدا الأحذية، يعني العمل عليه أنه الحذاء يلعب دور كبير صراحة في الوقاية من السقوط. وأحب أؤكد أن الخوف من السقوط أحيانا يكون أخطر من السقوط نفسه، لأنه يجعل الشخص يتوقف عن الحركة، وبالتالي تضعف العضلات ويدخل في دوامة من ضعف العضلات، وبالتالي يفقد توازن.
1: ويصير الدكتور حتى بعضهم يعتمد على الكرسي المتحرك حتى لو انه ممكن قادر انه يمشي شوي، بس خلاص صحيح. الشيء النفسي هذا اثر عليه
0: 100%.
1: طيب دكتور، كيف ممكن هيئة المسن نفسيا انه يتقبل فكرة الاستعانة بمرافق او ادوات مساعدة مثل السماعات او العكاز؟ يعني بعضهم حتى ممكن يرفضها اساسا.
0: والله بعض كبار السن يربطون هذه الوسائل بفقدان الاستقلالية او الشيخوخة، لذلك يرفضونها. لكن يجب علينا أن يتم إعادة تعريفها وتقديمها لكبار السن بشكل إيجابي. يعني مثلا أن يكون العكاز ليس علامة للضعف، بل أداة تحافظ على التوازن والاستقلالية، بل أداة وتساعده على يعني مثلا على أنه أن يقوم بدوره ويحافظ على الهواية اللي هو يحب يسويها. مثلا يعني العكاز ممكن يساعدك على أنك تروح المسجد، وهذا

0: تؤثر على الشخص ويتعامل معها. احنا دائما نحاول نقدم طب يعني مبني على البراهين، وفي نفس الوقت يكون يعني مؤطر او مطرز على مقاس هذا الشخص. فحتى السماعات او العكازات او غيرها لازم تتناسب مع شخصيه هذا يعني كبير السن او المسن واولوياته في هذا الوقت. فطريقه الطرح مهمه جدا، يعني يجب ان تكون بشكل محترم بدون ان يكون على شكل ياخذ صيغه الامر، ودون اشعار الشخص بانه يعني اصبح يعني عاجز او ضعيف او غير قادر. وبالتالي مهم جدا انه يكون هو المحور الاساسي او يتم اشراكه في القرار، واظهار يعني كيف تساعد هذه الوسائل على الاستمرار في حياته الطبيعيه وليس العكس.
1: نعم. طيب دكتور، نصيحتك للعائله اللي يعاني كبيرها من العزله وحتى رفض الطعام؟
0: اولا يعني يجب الا نفترض ان السبب يعني هو يعني فقط هو من العناد او الرفض، يعني يكون من شخصيه كبير السن، لكن الرفض عاده يكون له اسباب كثير صراحه، واسبابه يعني قد تكون صحيه او نفسيه او اجتماعيه. فهذا دور المختصين في تقييم العوامل هذه كلها ومعرفة إذا كان هو سبب. يعني كثير من كبار السن يكون سبب اكتئاب، وتكون هذه مظاهر الاكتئاب أو ضيق الصدر، أو قد يكون يعني بعض التغيرات المصاحبة للعمر مثل ضعف الشم أو حاسة التذوق، أو يكون في آلام أو مشاكل في الأسنان أو الفك، أو يكون في صعوبة في البلع مثلا لم يتم تقييمها. وكثير من الأحيان صراحة أن نشوف أنه بعض الآثار الجانبية للأدوية أو اختلاطها مع بعض، أو حتى مثلا أعراض انسحابية لها. وأما الجانب المهم الآخر اللي قد يعني لا يلتفت له الكثيرين هو شعور الإنسان بالوحدة. يعني كثير من العادات والتقاليد في يعني الأكل يعني تكون تتمحور حول وجود العائلة أو الصحبة اللي تحفز كبير السن على انه يعني تنفتح شهيته. فاذا ما كان اذا كان هذا الشعور او البيئه الممكنه ما هي موجوده، قد يكون هناك احساس كبير بالوحده، وبالتالي لازم احنا يتم تقييمه بشكل كبير. وكثير من كبار السن يقولون رغبه في الاكل عندما يكون يعني يعني البيت فاضي عليهم، فيعني يجب الالتفات لهذا الجانب. لذلك ننصح العائلة مشاركة الوجبات، خلق روتين اجتماعي يعني يكون يطغى عليه الجو الدافئ، عدم استخدام مثلا صيغة الأوامر أو الضغط اللي في إجبار كبير السن على الطعام أو غيره، ومراقبة فقدان الوزن كعامل أو خلينا نقول تارجت أو هدف يتم الوصول له، وتقييم الحالة النفسية والطبية بشكل مستمر، وأحيانا جلسة عائلية بسيطة تحسن الشيء أكثر من الأدوية.
1: نعم. طيب دكتور وليد، ما المعدل الآمن والمثالي للحركة والرياضة لمن هم فوق سن نقول 60 أو حتى 65 سنة؟
0: طبعا هي القاعدة الذهبية أن الحركة أفضل من أن الشخص يكون خامل حتى لو كانت بسيطة. فإحنا يعني دائما يتم العمل مع الشخص على حسب طبيعة شخصيته وعلى حسب هواياته السابقة وعلى حسب مشاكله الصحية. وكثير من المشاكل الصحية علاجها الحركة. والتوصيات العالمية تتحدث انه يعني سواء كانوا كبار السن او يعني افراد المجتمع بشكل عام يحتاجوا الى 150 دقيقة اسبوعيا من النشاط المعتدل، او 75 دقيقة من النشاط الاعلى يعني شدة حسب قدرة الشخص. لكن كبار السن احنا نهتم جدا بتمرين اللي تستهدف التوازن عشان تحمي من السقوط، تمرين اللي تستهدف يعني القوة العضلية والمرونة، والمشي المنتظم طبعا له خلينا نقول أثر صحي إيجابي مهم. فحتى المشي يوميا البسيط قد يقلل الخطر الإصابة.

0: المشاكل الصحية ويحسن النوم والمزاج والذاكرة وصحة القلب. والأهم أن الإنسان يكون يعني النشاط مناسب للحالة الصحية وليس يعني بشكل مرهق أو عشوائي. ولكن لكل يعني مشكلة صحية في خلينا نقول خطة علاجية أو خطة من التقييم الرياضي اللي تتناسب مع الهدف الصحي. ف يعني إذا كان الإنسان يستهدف مثلا المحافظة على أنشطة حياته اليومية، هذه يعني اللي يكون لها يعني خطة علاجية تستهدف ركائز مختلفة. لو كان الإنسان يبغى يحافظ على صحة القلب، هذه الخطة العلاجية تستهدف يعني ركائز ودومينز مختلفة. ولكن بشكل عام المشي كويس أو جيد لكبار السن، ورياضة التوازن عشان الحماية من السقوط، ورياضات المقاومة اللي ممكن أن يتم تدريب كبير السن عليها حتى في المنزل أو حتى لو كان مقعد على الكرسي.
1: نعم. طيب دكتور، أغلب كبار السن يعانون من الأرق المزمن، تلقاه يعني يمكن ما ينام له حتى ساعتين، وهو حاس أنه بحاجة النوم بس مو بقادر. كيف يمكن تحسين جودة النوم لدى المسنين دكتور؟
0: النوم يتغير طبيعيا مع التقدم في العمر، لكن الأرق المزمن ليس أمرا طبيعيا يعني يتم أو يجب الاستسلام له. فمن أهم الخطوات هو تنظيم موعد النوم، تقليل القيلولة الطويلة في أثناء الصباح. صراحة هذه مهم أن الإنسان يعني يقلل فترات القيلولة في الصباح، وأنه أن يتم التعرض للضوء الطبيعي في الصباح. الحركة زي ما ذكرنا، الرياضة صراحة تساعد على تحسين جودة النوم، وتجنب المنبهات في يعني بعد الساعة 3 أو 2 الظهر قد تساعد برضو في تحسين النوم. علاج الآلام أو علاج المشاكل الاكتئاب أو اضطرابات التنفس أثناء النوم، هذه يتم تقييمها بشكل يعني بشكل متخصص عند المختصين. وأنا يعني أحب أحذر صراحة من إفراط في الحبوب المنومة أو حتى
1: صحيح.
0: حبوب اللي هي الأدوية اللي قد تكون يعني الأعراض الجانبية تساعد في النوم، زي أدوية الحساسية أو غيرها، قد تشتت وتؤثر على الساعة البيولوجية وتركيبة النوم الصحي عند كبار السن، وقد تؤدي إلى تشتت الانتباه والسقوط ويعني تفاقم يعني مشاكل ضعف الذاكرة وغيرها. وأحيانا العلاج السبب الحقيقي أهم بكثير من مجرد إعطاء أدوية للنوم.
1: نعم. طيب دكتور، هل في علامات تحذيرية لنقل صامتة يجب أن يلاحظها الأبناء على صحة والديهم سواء جسدية أو نفسية؟
0: العلامات الصامتة يعني بالنسبة لكبار السن مهم جدا أن ننتبه. يعني كبير السن صراحة قد لا تظهر عليه الأعراض الكلاسيكية للأمراض، فمثلا قد يكون عنده مشاكل في القلب وما يعني ما يشتكي من ألم في الصدر، أو يكون عنده يعني مرض يعني قد يكون عضال أو خبيث أو ورم أو شيء ما يظهر عليه الأعراض التقليدية. يعني هذا من طبيعة يعني ضعف مناعة كبار السن. حتى في الالتهابات، يعني مثلا كثير من كبار السن يجيهم التهابات وما يكون عندهم حرارة أو يكون عندهم الأعراض الكلاسيكية. فبعض يعني العلامات المهمة هو مثلا فقدان الوزن غير المبرر، العزلة الاجتماعية، تغير في النظافة الشخصية والقدرة على المحافظة على النظافة الشخصية، تكرار السقوط عند كبار السن، طبعا يعني عدم تذكر الأدوية في موعدها، تغيرات المزاج الشخصية والتقلبات في هذا الجانب، صعوبات المشي، البطء يعني بطء الحركة المفاجئ، تراجع الاهتمام بالأشياء اللي هو يعني يكون معتاد عليها. وهذه يعني بالنسبة لنا احنا كأطباء مختصين في كبار السن ما تعتبر تفاصيل صغيرة، ولكن هي مؤشرات مبكرة على مشاكل صحية وإدراكية وحتى نفسية مهمة جدا.
1: نعم. شكرا لك دكتور وليد الكريدي، استشاري طب كبار السن وطب الأعصاب السلوكي وأمراض الذاكرة. شكرا دكتور.
0: شكرا على الاستماع، وكل عام وانتم بخير مقدما.
1: وانت بصحة وسلامة، وشكر موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض. كان معكم من الإعداد والتقديم حورية سباعي، برنامج طبيبك من إخراج عبدالله العبيد، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: انتم على موجات اثير اذاعه الرياض.
5: ديرتي حبيبتي،

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيدة: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافه تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضا حملت الأرض حلما صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: المحميات والحياة الفطرية.
6: تعتزم المملكة إنشاء 35 منطقة محمية لحماية التنوع الأحيائي، تشمل بيئات برية وبحرية متنوعة، وبين التخطيط والتنفيذ تحفظ ثروات طبيعية فريدة. خلال موسم 2024-2025 أطلق أكثر من 1200 كائن فطري في 26 موقعاً داخل المملكة، من بينها 24 نوعاً مهدداً بالانقراض. وبين الإكثار والإطلاق تعود الحياة إلى موائلها الطبيعية. منذ بدء برامج الإكثار أعيد توطين 8270 كائناً فطرياً في المحميات، منها المها العربي والنمر العربي. وبين الحماية والاستدامة تستمر جهود الحفاظ على الحياة الفطرية.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
8: السعودية الخضراء.

0: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. مستمعين، حين نتحدث عن البيئة في المملكة العربية السعودية، فنحن اليوم لا نتحدث عن مبادرات محدودة أو حملات مؤقتة، بل عن تحول وطني شامل تقوده رؤية واضحة وأهداف رقمية دقيقة تعمل عليها الجهات المختلفة بتناغم كبير لتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع. مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقت في عام 2021 تستهدف زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة وخفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، إضافة إلى رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% من مساحة المملكة. هذه الأرقام مستمعينا ليست طموحات فقط، بل التزامات تنفذ ومؤشرات يتم قياسها ونتائج يعمل على تحقيقها. وللحديث حول هذا الموضوع نسعد أن يكون معنا ضيف هذه الحلقة الدكتور عبد الله بن شاهر العسيري، الأستاذ المساعد في أنظمة الطاقة الكهربائية والمتخصص في استدامة المباني وكفاءة الطاقة والشبكات الذكية ودمج الطاقة المتجددة. فأهلا وسهلا به وبكم. مستمعينا الكرام، مع إطلاق أكثر من 85 مبادرة تحت مظلة السعودية الخضراء وباستثمارات تتجاوز 700 مليار ريال، أصبح من الواضح أننا أمام مشروع وطني يعيد رسم ملامح القطاع البيئي والطاقة في المملكة. وهنا نسأل ضيفنا الكريم الدكتور عبد الله، كيف يمكن قراءة مبادرة السعودية الخضراء من منظور علمي وتقني؟ وهل هي مبادرة بيئية فقط أم أنها تمثل تحولا شاملا في منظومة الطاقة والاقتصاد في المملكة؟
1: الحقيقة لما نتكلم عن مبادرة السعودية الخضراء ما نتكلم بس عن زراعة أشجار أو تقليل انبعاثات، نتكلم حقيقة عن تحول حقيقي وشامل في طريقة تفكيرنا كدولة في موضوع الطاقة والاقتصاد والبيئة. من الناحية العلمية، عندما نسمع 10 مليارات شجرة في زراعتها، ما هو مجرد رقم كبير، هذا يعني امتصاص كميات ضخمة من ثاني أكسيد الكربون من الجو. كذلك يعني لنا تحسين جودة الهواء وحماية التربة من التصحر. وإذا ربطنا هذا بالجانب التقني، المملكة مكتفت بالكلام في مشاريع عملاقة على أرض الواقع، كلها مبنية على تقنيات حديثة في الطاقة وكذلك في البناء المستدام. يعني باختصار، السعودية الخضراء هي رؤية متكاملة وبيئة واقتصاد وتقنية في نفس الوقت.
0: مستمعين الكرام، التحول في قطاع الطاقة لم يعد خياراً بل أصبح ضرورة، خاصة مع التوجه العالمي نحو تقليل الانبعاثات وتحقيق الاستدامة. المملكة تستهدف أن يكون 50% من إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وهو رقم يعكس حجم التغيير القادم. وهنا نسأل ضيفنا الكريم، ما الدور الذي تلعبه الطاقة المتجددة في تحقيق هذه المستهدفات؟ وكيف تساهم الشبكات الذكية في دعم هذا التحول وضمان كفاءته واستمراريته؟
1: كذلك لما نتكلم عن هدف المملكة العربية السعودية ورؤيتها من ناحية الطاقة المتجددة، وضع هناك هدف وهو أن يكون بإذن الله سبحانه وتعالى بحلول 2030 يكون لدينا 50% من الكهرباء تكون من الطاقة المتجددة. وهذا الهدف هدف ليس بسيط، هذا تحول جذري في منظومة الطاقة. يعني عندنا أمثلة كثيرة، منها الطاقة الشمسية عندنا في المملكة تعتبر من أفضل الفرص في العالم، لأن عندنا الشمس كما تعلمون طوال السنة، وهذه ميزة تنافسية كبيرة جدا. كذلك أصبحت عندنا الشبكات في المملكة العربية السعودية شبكات ذكية. ليش؟ لأنها تلعب دور محوري في هذا التحول، كذلك لأنها تقدر تتحكم في توزيع الطاقة بشكل ذكي، تعرف وين الطلب العالي وتوجه الطاقة صح وتقلل الهدر والفاقد. يعني الشبكات الذكية هي التي تضمن أن الطاقة المتجددة وكذلك الطاقة بشكل عام توصل للمستهلك بكفاءة عالية وبدون انقطاع.
0: مستمعينا الأعزاء، تشير التقديرات إلى أن نسبة كبيرة من استهلاك الطاقة تذهب إلى المباني، ما يجعل هذا القطاع محورا مهما في تحقيق الاستدامة. الحديث هنا لا يقتصر على تقنيات، بل يشمل أسلوب تصميم وبناء واستخدام مختلف. سؤالنا لضيفنا الكريم الدكتور عبدالله، كيف يمكن تحويل المباني في المملكة إلى نماذج مستدامة تقلل استهلاك الطاقة؟ وهل هناك تجارب ناجحة يمكن الاستفادة منها؟
1: بالنسبة لكفاءة الطاقة واستدامة المباني، هذا محور من المحاور الأساسية والمهمة في رؤية المملكة 2030. وكما نعلم أن المباني تستهلك عندنا جزء كبير جدا من الطاقة، سواء في التكييف أو الإضاءة أو غيرها، ولذلك تحسين كفاءة المباني، أقصد بها كفاءة الطاقة في

0: مباني يعتبر خطوة أساسية، لأن التصميم المستدام يبدأ من أول يوم، يعني اختيار مواد البناء الصح واتجاه المبنى مع الشمس وكذلك العزل الحراري الجيد، كل هذا يقلل الاحتياج للتكييف بشكل كبير. فمن المشاريع الناجحة مشاريع رؤية المملكة 2030 عندنا مثل مشروع نيوم اللي مبني أساساً على مبدأ الاستدامة الكاملة. نعلم هذا مثل هذه التقنيات توفر من 30 إلى 40% من الفواتير.
1: مستمعينا الأعزاء، رغم ضخامة المشاريع يبقى الفرد عنصراً مؤثراً في نجاح هذه الجهود، والسلوكيات اليومية مهما بدت بسيطة يمكن أن تحدث فرقاً إذا تم تبنيها بشكل واسع. والسؤال المطروح هنا، ما أبرز السلوكيات التي يمكن للفرد الالتزام بها لدعم أهداف السعودية الخضراء؟ وهل التغيير الفردي فعلاً له أثر واضح على المستوى العام؟
0: بالنسبة لدور الفرد في حماية البيئة، كثير منا يفكر أن التغيير البيئي مسؤولية الحكومات والشركات الكبيرة بس، لكن في الحقيقة أن الفرد عنده دور كبير جدا. منها أولا السلوكيات البسيطة عندنا في بيوتنا، زي إطفاء الأنوار لما تطلع من الغرفة، أو ترشيد استهلاك الماء، عدم إهدار الطعام، كلها تجمع مع بعض وتعمل فرق حقيقي. استخدام كذلك وسائل النقل العام أو المشاركة في السيارات يقلل الانبعاث بشكل ملموس. لو كل فرد في المملكة قلل استهلاكه 10% فقط، الأثر الإيجابي أو الإجمالي في من هذا يكون ضخم جدا على مستوى الدولة. التغيير الفردي ليس رمزيا، هو جزء حقيقي من الحل.
1: مستمعينا الأعزاء، كل مشروع بهذا الحجم يواجه تحديات، سواء في التنفيذ أو في التقبل المجتمعي أو في الجوانب التقنية، لكن في المقابل هناك فرص كبيرة للنمو والتطوير. سؤالنا لضيفنا الكريم، ما أبرز التحديات التي تواجه تحقيق مستهدفات السعودية الخضراء، وكيف يمكن التعامل معها لضمان استدامة النتائج؟
0: بصراحة أي مشروع كبير لازم يواجه تحديات، ومن أبرز التحديات الموجودة في قطاع الطاقة المتجددة عندنا التحديات التقنية، لأننا نحتاج إلى بطاريات وتقنيات تخزين متطورة في لاستخدامها في تخزين الطاقة المتجددة. كذلك عندنا التحدي الاقتصادي، يمكن في أن التحول للطاقة النظيفة يحتاج استثمارات ضخمة في البداية، لكن على المدى البعيد هو أوفر بكثير. والتحدي كذلك عندنا تحدي سلوكي، ربما يكون هو الأصعب، لأن تغيير عادات الناس كما تعلمون يحتاج وقت وتوعية مستمرة، لكن الحمد لله في نفس الوقت الفرص كبيرة جدا. عندنا فرص وظيفية ضخمة في قطاع الطاقة المتجددة، وفرص للشركات كذلك السعودية في تصدير تقنياتها للعالم، والمملكة ولله الحمد تتحول من مصدر للنفط إلى رائدة في الاستدامة العالمية. حقيقة في الختام أشكر إذاعة الرياض وبرنامج السعودية الخضراء على هذه الفرصة الجميلة للحديث عن قضية صراحة تمس مستقبل أجيالنا القادمة. السعودية الخضراء ليست فقط مبادرة، هي رسالة للعالم أن المملكة جادة في بناء مستقبل أفضل، مستقبل ما يعتمد بس على ما تحت الأرض، لكن على ما فوقها من شمس وهواء وأرض خضراء. ورسالتي الأخيرة لكل مستمع، لا تستهن بدورك، أنت جزء من هذا التحول، وكل خطوة صغيرة تخطوها اليوم هي استثمار حقيقي في غد أفضل لأبنائك وأحفادك. وأسأل الله أن يوفق قيادتنا الرشيدة في تحقيق هذه المستهدفات، وأن نكون جميعا عند حسن الظن.
1: مستمعينا الأعزاء، في ختام هذه الحلقة نؤكد أن السعودية الخضراء ليست مجرد مبادرة، بل مسار طويل يتطلب تكامل الجهود بين الجهات المختلفة والأفراد. وفي الختام شكرا لضيفنا الكريم الدكتور

0: عبد الله بن شاهر العسيري الأستاذ المساعد في أنظمة الطاقة الكهربائية والمتخصص في استدامة المباني وكفاءة الطاقة والشبكات الذكية ودمج الطاقة المتجددة. شكرا لكم أنتم مستمعين الأعزاء على طيب المتابعة. تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل في الإعداد هاني الزهراني، وفي التقديم سليم الغامدي، ومن الإخراج شوق الحربي. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السعودية الخضراء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دوراً هاماً في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية، نجحت بتسجيل 18 عنصراً تراثياً غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي. فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبينال الدرعية للفن المعاصر وبينال الفنون الإسلامية. وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً،

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: سلم تي بلادي. سلم تي بلادي.

0: تزخر بلادنا الغالية بمساحات شاسعة تتنوع فيها التضاريس والمناخ والطبيعة بين جبلية وبحرية وسهول ومرتفعات شاهقة، وجميعها تحظى باهتمام دائم من لدن القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، والتي تأتي انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتحظى المملكة بكل تلك الإمكانيات التي يمكن أن تشكل مستهدفاً جديداً يستحق الاهتمام والدعم والمساندة، وحيث أن السياحة الريفية شكلت فارقاً ملموساً بكافة مناطق المملكة المترامية الأطراف التي تتميز بالعديد من المناظر الخلابة والساحرة والهدوء الذي يرنو إليه الكثيرون من محبي استقطاع أوقات الراحة بعيداً عن صخب التقنية وضجيج المدن. السياحة الريفية في المملكة تهدف إلى تعزيز الاهتمام لدى المستثمرين السياحيين في هذا المجال الحيوي الخصب، والذي يمكن أن يشكل رافداً هاماً من روافد دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما مع إطلاق المبادرة الكريمة من سيدي سمو ولي العهد الأمين باسم السعودية الخضراء. إن الاهتمام والحرص في تعزيز السياحة البيئية والريفية يعزز ذلك الاستثمار الواعد بما يحتويه من فرص، إذ يشير المختصون إلى أن حجم صناعة السياحة البيئية في جميع أنحاء العالم قدر بنحو 181 مليار دولار في عام 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 333 مليار دولار في عام 2027. ومنذ انطلاق رؤية المملكة 2030 في عام 2016، بذلت المملكة جهوداً كبيرة من خلال الاهتمام بالسياحة الريفية نهجاً استراتيجياً لقطاع السياحة المستدامة، خاصة أن مزايا السياحة الريفية في المملكة تنجح بشكل كبير في الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة، وتعمل أيضاً على تفعيل عدد من النشاطات والبرامج السياحية في المملكة ومدنها وقرها ومحافظاتها، وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي، إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى قادمة. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج محمد المنيف. دمتم في رعاية الله.
1: سلم تي بلادي. سلم تي بلادي.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
7: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل
7: الرياض،
3: ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقر المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن الرجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول: إلى درجة أني يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة للمساجد وللدعوة في سبيل الله. قال: اتفقت أنا وصاحبي أن نلتقي في إحدى المطاعم. يقول: أنا أنتظر هذا الرجل ومجيئه إلينا، كنت أتخيل صورة معينة، رجل أن يكون سماه ملتحي و ثوبه القصير ووجهه الذي تعود عليه الدعاة والمصلحون أن يكون بهذا السمت. يقول: تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل، يقول: ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل، هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت: هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا وكذا؟ قال: نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول: حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البذل، فما الذي دفعك أو ما الذي يجعلك ما شاء الله بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي، مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول: خيال لا أستطيع أن أتصوره، هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل، وهو بهذه الصورة التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع لله، إدراك لعظمة الله عز وجل، فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله، لعلمه بكمال الله عز وجل، الكمال الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا ما جاء قول الله عز وجل الحسنى، جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاه بأل، التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل، ليس له إلا هو. يسأل سائل: كيف هذا الكلام؟ نقول: أسماء الله الحسنى مؤكدة في هذه الآية بصور إذا فهمها العبد سيعظم الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مساجد تاريخية.
2: يقع مسجد الحبيش التاريخي في حي الرفعة بمدينة الهفوف بمحافظة الأحساء. يعود المسجد للقرن الثالث عشر الهجري، ويعد من أقدم المساجد التراثية بالمدينة، ويدخل ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في المملكة الذي يضم 30 مسجد في 10 مناطق. يعد مسجد الحبيش منارة علمية لطلاب الأحساء، ودرس فيه عدد من العلماء. يتميز المسجد ببنائه على طراز معماري فريد ورواق ذي عقود دائرية، بني من الحجر الجيري والطين وسقف من خشب الشندل وأعواد البامبو والحصير، يتسع إلى نحو 80 مصلي. بعد التطوير أصبح المسجد يتسع لأكثر من 90 مصلي، وهو جاهز لإقامة الصلاة فيه.
0: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: لك الحمد، ما دعوناك إلا حسن ظن بك، وما رجوناك إلا ثقة فيك، وما خفناك إلا تصديقا بوعدك ووعيدك، فاللهم لك الحمد. إلهي، سمع العابدون بذكر عذابك فخشعوا.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في دقائق
2: خلونا نتفق أن المال جزء أساسي من حياتنا اليومية، لكنه ما يكون مفتاح السعادة إلا إذا عرفنا كيف نديره بحكمة. إدارة المصروفات الشهرية مو مجرد حسبة أرقام أو عادة روتينية، هي مهارة حياتية تعكس وعي الشخص ومسؤوليته تجاه مستقبله. تخيل راتبك مثل كعكة مقسمة إلى أجزاء، وكل جزء منها لهدف محدد، جزء للإيجار، جزء للفواتير، وجزء للإدخار، وجزء للمصاريف اليومية. المشكلة تبدأ لما هذا التوزيع ما يكون مدروس بشكل جيد، فجأة تلقى نفسك بنهاية الشهر تسأل وين راحت فلوسي؟ طيب ليش إدارة المصروفات مهمة؟ أولاً لأنها تمنعك من العيش في ضغط مالي دائم. لما تخطط لمصاريفك مسبقاً راح تكون مستعد لأي طارئ وما تضطر تلجأ للديون. ثانياً الإدارة الجيدة تعطيك شعور بالسيطرة والراحة، لما تعرف وين تصرف أموالك راح تحس أنك متحكم في حياتك المالية بدل ما تكون أسير لها. ثالثاً الأهداف المستقبلية زي شراء منزل، تعليم الأطفال أو حتى التقاعد المريح ما تتحقق إلا بإدارة ذكية للمصروفات من الآن. كيف نبدأ؟ إدارة المصروفات تبدأ بخطوة بسيطة جداً، تعرف على عاداتك المالية، خذ وقتك وسجل كل مصروفاتك الشهرية لمدة شهر كامل. بتلاحظ أن بعض الأشياء اللي تصرف عليها ممكن تكون غير ضرورية أو مبالغ فيها، مثلاً قهوة يومية من المقهى قد تبدو بسيطة، لكن إذا حسبتها على مدار الشهر بتكون رقم كبير. الخطوة الثانية وضع خطة مالية واضحة. أول شيء حدد دخلك الشهري الصافي، يعني بعد خصم الالتزامات الثابتة مثل

ضرائب أو تأمينات. بعد كذا قسم دخلك إلى فئات أساسية، 50% للاحتياجات الأساسية مثل الإيجار، الفواتير، الطعام، المواصلات، 30% للرغبات اللي هي الأشياء اللي ترفع عنك مثل الخروج، التسوق أو اشتراكات الترفيه، 20% للادخار وسداد الديون. هذا الجزء هو مفتاح مستقبلك، سواء كنت تدخر لشراء شيء مهم أو لبناء صندوق طوارئ. الخطوة الثالثة متابعة الإنفاق بانتظام. بعدما تضع الخطة لازم تتراجع بشكل دوري. التقنية هنا ممكن تكون صديقك الأفضل. استخدم تطبيقات إدارة الميزانية اللي تساعدك على تسجيل كل مصروفاتك بسهولة ومتابعتها أولاً بأول. الكل يواجه صعوبة في البداية، خصوصاً إذا كانت العادات القديمة قائمة على الصرف العشوائي، لكن التغيير ممكن إذا بدأت بخطوات صغيرة. مثلاً بدل ما تطلب الطعام يومياً، جرب تخطيط وجباتك وطهيها في البيت. إذا كنت تسافر كثير أو تحب التسوق، حاول تحدد ميزانية خاصة لهذه الأشياء والتزم فيها. احذر من العروض الترويجية لأنها تغريك لشراء أشياء قد لا تحتاجها. الادخار مو رفاهية، هي ضرورة لكل شخص حتى لو كنت قادر تصرف كل راتبك وتعيش مرتاح. الادخار يعطيك أمان مالي لمواجهة أي ظروف طارئة. حاول تبدأ ولو بمبلغ صغير شهرياً. فكرة ما عندي شيء أدخره خاطئة، لأن الأهم هو الاستمرارية حتى لو بدأت 5% فقط من دخلك. وأخيراً التوازن هو المفتاح. إدارة المصروفات ما تعني أنك تحرم نفسك من الاستمتاع بالحياة، الفكرة هي في التوازن، أنك تعرف كيف تلبي احتياجاتك الأساسية وتدخر لمستقبلك وتخصص جزء للترفيه عن نفسك. إذا اتبعت خطة مالية ذكية وراجعت عاداتك الشرائية باستمرار، بتلاحظ الفرق في حياتك بسرعة. مصروفك راح يكون تحت السيطرة وراح تقدر تبني أمانك المالي خطوة بخطوة. تذكر، المال وسيلة، وإذا دارته بحكمة بيكون سبب لتحقيق أهدافك مو عبء عليك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
1: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: ديرتي حبيبتي،

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: إضاءات لغوية
0: على إذاعة الرياض.
2: أهلا بكم في إضاءات لغوية جديدة.
3: مذكر أم مؤنث؟
2: والكلمة التي نتناولها في هذه الفقرة هي القدر، فهل هي مؤنثة أم مذكرة؟ ورد في لسان العرب، والقدر معروفة أنثى، وتصغيرها قدير بلا هاء على غير قياس. قال الأزهري: القدر مؤنثة عند جميع العرب بلا هاء، فإذا صغرت قلت لها قديرة وقدير بالهاء وغير الهاء. وأما ما حكاه ثعلب من قول العرب: ما رأيت قدرا غلا أسرع منها، فإنه ليس على تذكير القدر، ولكنهم أرادوا ما رأيت شيئا غلا. قال: ونظيره قول الله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد. قال: ذكر الفعل لأن معناه معنى شيء، كأنه قال: لا يحل لك شيء من النساء. انتهى. إذن مستمعينا، فالقدر مؤنثة.
3: مفردات وجموع.
2: والمفرد الذي نحن بصدد معرفة جموعه في هذه الفقرة هو الأنف، فما جموعه؟ ورد في اللسان: الأنف المنخر معروف، والجمع آنف وآناف وأنوف. أنشد ابن الأعرابي: بيض الوجوه كريمة أحسابهم في كل نائبة عزاز الآنف. وقال الأعشى: إذا روح الراعي اللقاح معزبا وأمست على آنافها غبراتها. وقال حسان بن ثابت: بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول. انتهى. إذن مستمعينا، فالأنف يجمع على آنف وآناف وأنوف.
3: أسماء الأصوات.
2: وفي فقرة أسماء الأصوات من هذه الحلقة نتناول النعيب، فما هو؟ ورد في اللسان: نعب الغراب وغيره، ينعب وينعب نعبا ونعيبا ونعابا وتنعابا ونعبانا، أي صاح وصوت، وهو صوته. وقيل: مد عنقه وحرك رأسه في صياحه. وفي دعاء داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام: يا رازق النعاب في عشه. النعاب الغراب. قيل: إن فرخ الغراب إذا خرج من بيضه يكون أبيض كالشحمة، فإذا رآه الغراب أنكره وتركه ولم يزقه، فيسوق الله إليه البق فيقع عليه لزهومة ريحه فيلقطها ويعيش بها إلى أن يطلع ريشه ويسود فيعاوده أبوه وأمه. وربما قالوا: نعب الديك، على الاستعارة. قال الشاعر: وقهوة صهباء باكرتها بجهمة والديك لم ينعبي، ونعب المؤذن كذلك، والنعيب أيضا صوت الفرس.
3: أخطاء شائعة.
2: الخطأ الشائع الذي نتناوله في هذه الفقرة مستمعينا من هذه الحلقة هو قول بعضهم: فلان يتفانى في عمله. يقول الدكتور مصطفى جواد: قل يود فلان أن يفنى في خدمة الوطن، ويود الفناء في خدمة الأمة، ولا تقل يريد أن يتفانى في خدمة الوطن، ولا يريد التفاني في خدمة الوطن. وذلك لأن الفعل تفانى من أفعال الاشتراك في اللغة العربية، فلا يصدر إلا من جهتين مختلفتين، يقال تفانى القوم والقوم تفانوا، أي أفنى بعضهم بعضا. قال زهير بن أبي سلمى: تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي. قال ابن مكرم في لسان العرب: تفانى القوم قتلى، أي أفنى بعضهم بعضا، وتفانوا أي أفنى بعضهم بعضا في الحرب. فالعرب لم يستعملوا تفانى إلا للاشتراك والإهلاك والإبادة، ولقائل أن يقول وأين أنت من القياس، وهو سبيل من سبل حياة اللغة. فأقول له: إذا أخذنا من الفعل فني فعلا على وزن تفاعل، وجب أن يقاس على طائفة من الأفعال ذوات المعنى القياسي الصيغة، فيكون تفانى مثل تمارض وتماوت وتهالك وتعامى، وهي أفعال رياء وإظهار لغير الحقيقة، فيصير التفاني مراءة ومداجلة ومخادعة، وهي غير مرادة، فضلا عن كونها عيوبا. ولو كان التفاني للنار أو للبخار، أي لغير الإنسان، لجاز ذلك بعض الجواز. فالصواب الفناء في خدمة الوطن، وهو يفنى في خدمة الأمة.
3: عامي وفصيح.
2: نصف بالعامية المصاب بالخرف بأنه مهذري، ونصف من يكثر من التفكير في شيء والحديث عنه بأنه يهذريبه. وهذه الكلمة مزيج من كلمتين فصيحتين هما هذا وهذر، دمجتا في العامية لشدة تقارب لفظيهما ومعنييهما. ورد في لسان العرب: الهذيان كلام غير معقول، مثل كلام المبرسم والمعتوه. هذا يهذي هذيا وهذيانا، أي تكلم بكلام غير معقول في مرض أو غيره. وهذا إذا هذر بكلام لا يفهم. وهذا به، أي ذكره في هذائه، والاسم من ذلك الهذاء. ورجل هذاء وهذاءة، أي يهذي في كلامه أو يهذي بغيره. أنشد ثعلب: هذريان هذر هذاءة، موشك السقطة ذو لب نثر. هذا في منطقه يهذي ويهذو. انتهى. هذا مستمعينا فيما يتعلق بكلمة هذا. أما هذر فقد ورد في اللسان أيضا: الهذر الكلام الذي لا يعبأ به. هذر كلامه هذرا، أي كثر في الخطأ والباطل. والهذر الكثير الرديء، وقيل هو سقط الكلام. هذر الرجل في منطقه يهذر ويهذر هذرا بالسكون وتهذارا، والاسم الهذر بالتحريك وهو الهذيان. ورجل هذريان إذا كان غث الكلام كثيرة. قال الجوهري: رجل هذريان أي خفيف الكلام والخدمة. وفي الختام نشكركم مستمعين الكرام على طيب المتابعة، ونلقاكم أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم وزميلي خالد الشامخي من الإخراج في حلقة قادمة بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إضاءات لغوية
0: على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
5: وأنا أستاذكم.

0: ترمونسين انت من وناستك من الثاني احنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس اول باول
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس ويا هلا بكم
1: عز النهار يزين يومك عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي من شمالها لأقصى جنوبها ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها
4: أنا سعودية الهوى والهوية أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض
2: في سيارتك أو بيتك في سفرك أو وقت فراغك صرنا أقرب لك تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا ما يحتاج تغير الموجة ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد إذاعات SBA صوت يسمعك
3: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت خاطرك تشوف كواليسنا
6: يلا جاهزين يا شباب
3: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل كواليس البرامج
7: معك ربع ساعة ما جيت قسم بالله لكتب فيك محضر شديد اللهجة
8: أنا يرحمة بطريق
3: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات إذاعة الرياض رياض راديو

0: الماء والترشيد.
1: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: صحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
4: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
5: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
4: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو. طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
8: يلا جاهزين يا شباب.
7: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
9: معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتب فيك محضر شديد اللهجة.
10: أنا يرحم بالطريق.
7: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

عز النهار. عز النهار.

0: سعد الله مساكم، حياكم من جديد أصدقائنا وما كنتوا تسمعوني عبر موجاتكم إذاعة الرياض. نرحب بالجميع ومساكم سعادة على قولة إبراهيم دائما. صباح الخير ومساء الخير.
1: مساء الخير، صباح النور،
0: ما تفرق مع
1: أحلى وأجمل وأرق وأروع وأحلى وأفضل وأميز.
0: هي دي. فإن شاء الله يا رب كذا مع أيا كان توقيتكم، يعني مع برنامجنا أكيد نقضي وياكم أجمل وأمتع الأوقات. ساعتين من الآن لغاية الساعة 3 عصرا. أنا طلعت فيك عشان لأن دائما كل ما قلت إلى الساعة 3 عصرا تحس إن الوقت طويل، فتقولي لا تقولين عصر.
1: أنا والله إيه قولي ظهرا، لأنه فعلا
0: احنا
1: ما يفرق معنا، بالعكس يعني احنا لما نرافق مستمعينا سواء في الظهيرة ولا في العصر ولا في المغرب ما يفرق معنا. صحيح البرامج والإذاعة تحتاج لياقة وأداء، خاصة في الإذاعة تعتمد على الفويس أوفر والصوت والأداء. علوم خلينا نسلم عليهم ونقول يا هلا والله فيكم، حياكم الله جميعا، مسي عليكم وما كانت وجهتكم، طالعين مأجزين رايحين، احنا معاكم على 011-40-53 ونبدا معاكم وين مشواركم، شاركونا. رحب ايضا من الاخراج زميلتنا وعد الدوسري، ورحب زميلتي غادة العلي.
0: هلا وسهلا زميلنا ابراهيم المعيدي،
1: الله يرضى عليك.
0: كيف كان مسائك؟
1: زي
0: مو مسائك، صباحك. بسم الله
1: الصباح.
0: انا اللي في عالم اخر،
1: انا والله ما ادري، بس لي 3 ايام ما جاني خبر. يا اخي جيني ارق مو طبيعي،
0: صح؟
1: ما أدري
0: من وقت العيد إلى اللحظة أنا ما قادر أسوي كنترول،
1: والله ما قادر زيك. يعني أقعد أنا حط راسي مثلا من الساعة 12 11 12، واحدة واحدة ونص، ثنتين ثنتين ونص، ثلاث
0: ثلاثة ونص،
1: رن المنبه صلاة الفجر، ما نمت. تبدأ معي ما بعد الأرق خوف، كم باقي ساعة وعندي برنامج،
0: كم باقي على الرحلة، إيه؟
1: كم باقي على
0: على الرجعة،
1: على الرجعة. يا ربي وش أسوي يا جماعة؟ هل هو المشكلة من الجوال ولا بالي مشغول ولا ما أدري؟
0: هي اجتمعت صراحة، اجتمعت. وبعدين الصيف عمل كذا صدمة قوية علينا، يعني أنا أحس أنه في شيء، في خلل فضائي قاعد يصير.
1: فعلا إحنا أصلا كائنات فضائية
0: والله.
1: بعد إجازة الحج
0: أنت تؤمن بأن في كائنات فضائية؟
1: في بس إني ما بنكلمهم،
0: يقول لك يجون يطلون علينا ويرجعون، شو يعني يتطقطقون، يشوفون أخبارنا وشنا قاعدين نسوي ويرجعون.
1: قالوها ويجون في أماكن غريبة عجيبة، يعني زي مثلا أماكن عرفت ذاك اللي يسمونها أبو فانوس، المناطق اللي فعلا توحي للمشاهد انه فعلا في كائن غريب هناك. هم ينزلون هناك طبعا. ها
0: حصه، تحيه زميلتنا حصه المغيث، حصه تؤكد على انك
1: لا تخي ما نمزح يا حصه.
0: لا صدق حصة، ترى أنا ماني عارفة ليه من تالي صاروا يأكدون على موضوع أنه هناك كائنات فضائية تشاركنا الحياة. هذا
1: تسمحي لي أرد عليها؟
0: ما نقدر نقول. تفضل إبراهيم، المجال مفتوح.
1: لأن أنا للأمانة يعني أنا حصة طبعا أنا من جيل الطيبين على قولة شو اسمه، خلط الطيبين من الطيبات اللي انتشر أمس وصار ترند. إي لا سمي على طاري أبو فانوس، أنت سمعت عن أبو فانوس؟ أحبه أنا أبو فانوس.
0: طلع لك؟ طلع لك قبل كذا؟
1: لا ما طلع لي، بس هو اصلا ابو فانوس. انت عارف قصه ابو فانوس؟
0: هذا اللي يومنك بالبر فجاه يظهر ويختفي، يظهر ويختفي، إيه؟ وين ما تلحقه يختفي.
1: هم قالوا انه الكائنات الفضائيه تنزل في الاماكن اللي فهمت يعني توحي للمشاهد انها موجوده. طبعا الكائنات هذه وش رايك تتكلم عن عالم الجن؟
0: لا يا ابراهيم الله يعافيك، ظهري وعالم جن وحر ودنيا.
1: طيب
0: الله يسلمك، الله يعافيك. لا ترى ما يخوف الموضوع، ما يخوف الظهرية، ما يخوف حار.
1: لا انا لما قص القصة ايه حس، اسمعي لما قص القصة بعطيك بين كل بارت وبارت تقول
0: عايش اجواء لك مني يا ابراهيم. اسوي لك حلقة كذا مجنونة عن
1: يعني
0: ربعك هذول.
1: منهم الجن؟
0: ما احب اقول اسمهم. بسم الله.
1: انت ما تؤمنين بالجن يا غادة؟
0: لا أكيد طبعا،
1: بالعكس.
0: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني الجن خلقت من قبل، دوليك ودوليك وهذاك، ما نقول أساميهم من خاف.
1: والله ذكرني

0: اختي تقول لا تجيب طاريهم لان بيجون.
1: ايه على قوت اخوان المصريين اللي بيجيب سيره العفريت يطلع له ما ادري حاجه زي كذا.
0: هم ما عارف الاستديو هنا هم معانا اصلا
1: فعلا. فمنعنا منعنا يا ابراهيم
0: نردها.
1: اي والله منعنا.
0: سمعي
1: يلا
0: هم ترحبون سامري شغل سامري.
1: طيب الله وكيلك يا طيب الله يعين على الشقاء.

0: طيب إبراهيم
1: تفضلي.
0: فقرتنا الأولى زي ما قلت مشوارك على وين، وقلت مشاوير الناس مع هالحر. صرنا نجي الدوام بأسرع وقت ممكن، يعني تقلصت المدة الزمنية اللي نروح فيها ونرجع فيها مشاوير ظهرية.
1: أجل نلغي الفقرة في فترة الظهير هذه، نحطها مثلا وش جدولك اليوم؟ وش جدولك؟ وين رايح وين جاي؟
0: لا وش غداكم؟
1: وش غداكم؟
0: وش غداكم؟
1: أمي تسلم عليك بتقول عندكم طماط.
0: عمرك رحت جبت طلب لأمك؟ للجيران؟
1: إلا والله. شوف الوالدة الله يرحمها طبعا خجولة، خجولة مرة، يعني من النوع اللي حتى هي تطلب طلب لازم تعطيني طلب مقابل الطلب هذا. يعني بعض الأمهات سبحان الله ما تبي تكون، يعني أمي حريصة دائما أن ما تطلب، بس طلباتها يعني بسيطة
0: قليلة وبسيطة وما هي اللي مكلفة.
1: إيه حتى المردود أو قبل استلام الطلب الناس أعطي للجارة وكذا تبالغ الوالدة تقول أنا ما أبغى أكون صغيرة في عينها.
0: أي يعني لو أعطتك ملعقة ملح رديتوا لها كرتون خضرة.
1: الله عليك.
0: إيه لأن أمي نفس الفكرة يعني.
1: إيه فعشان كذا. بس هذا جيل طيبين الله يعني يرحمهم.
0: تبيني
1: يعني.
0: أكد لك شلون إن جيل طيبين؟ والله العظيم هذه قصة صراحة، أنا للحين وأنا صغيرة كنت أتمنى إني واعية بشكل كافي عشان أعرف أرد.
1: وبتكفى بعد قصتك ذكريني جيران الوالدة وصديقاتها، بس قولي كذا وأنا بعلمك سالفة.
0: أعلمكم اليوم أسرارنا.
1: إيه.
0: سلمك الله، هذه واحدة من الجيران كانت دائما تنشد أمي عن أي وصفة، شلون تطبخينا شلون تسوينا شلون مدري إيه. المهم هي ما شاء الله الله منعم عليها، ما شاء الله عندها الطباخة وعندها العاملات وعندها المهم، لكن تحب طبخ أمي على كلامها، يعني إنه شلون تسوين شلون تصلحين. المهم ففترة من الفترات طبختها راحت
1: إيه،
0: فبتلشت صارت هي تدخل المطبخ وكذا، ف صارت تكلم على أمي تقول أنا والله مبتلشة ماني عارفة أطبخ، عادي أرسل لك الأكلة الفلانية مقاديرها تزينينها لي. إيه فكانت ترسل الطماطم والخضرة والشغلات والدجاج في البدايات أمي استحت، فصارت تسوي لها الأكل من عندنا ونرسل من غدانا. بعدين يوم من الأيام جاء ولدها وجايب لنا قدر مليان أغراض طبخ. قال أعطاني القدر قال قولي لأمك الساعة 2 يكون الأكل جاهز.
1: ما يستحيل.
0: طيب أمي من النوع اللي والله يا وعد أمي من النوع اللي تستحي. طيب. مع العلم أنه وقتها أمي ما كان عندها عاملة في البيت، هي اللي تسوي شغل البيت كامل وتطبخ وتلحق علينا يعني مو ملحقة أمي على شيء، بس أنها تستحي تقولها لا، تستحي ترد أحد.
1: يا ربي.
0: فمرسلن قدره ويتشرط يقول الساعة 2 لازم يكون غدانا جاهز.
1: أنا نفسي أعرف الرياكشن الوالدة وش سوت.
0: أنا وقتها تضايقت بس ما رديت، عرفتي كان يمكن عمري يمكن كنت ثاني ابتدائي شيء زي كذا، سويت لهم قعدت فترة ويتطبخ وتنفخ. أنا أنا أنا لليوم حاقدة على هالجارة، أنا لليوم أنا شايلت بخاطري على أمه.
1: لا لا عاد مشي الليل. لا بس عاد هو ردة الفعل يعني عبيط، حس إنه مرة يعني
0: هي أمه قايلت له زكن عليهم الساعة 2 خلص غدانا.
1: لا والله مير ميستحي
0: والله العظيم يعني صراحة
1: حق الجار على الجار، حق الجار على الجار والله.
0: إيه لا شوفوا الناس الطيبة، الناس اللي تعطي مجال للآخرين يتم استغلالها صراحة، يعني يتم استغلالها بطريقة مرة سيئة، فهذه واحدة والله من الأشياء اللي علمتني أنه الإنسان الطيب يستغل.
1: أبا علمك زميلتي وعد وحصة.
0: إيه أنت قلت لي سالفة
1: أنا الوالدة ما يعني الله يرحمها ما شاء الله تبارك الله، يعني حاطة مواقف جميلة وذكريات أنا ما كنت أدري عنها، حنة وديرة متسمى أغراض كنت فيها النساء وكحل مدري وشو، يعني تاخذ بالباكج طبعا ايام المعقليه وايام سوق أيه. الحله وكذا تاخذ كميات وتحسب
0: للجيران
1: للجيران
0: حلو
1: لدرجه حتى ان لما نطلع للسوق او نتسوق، طبعا ما كان عندنا الا الاسواق البسيطه الدولي والكويت، يا يعني اسواق البسيطه هذه الشعبيه

0: وسويقه مسويقه
1: شارع الوزير كان افخم سوق
0: وقتها. افخم سوق يرماشي ولسه ما بعد جاء اصلا وقتها يرماشي ما بعد جاء الحين رجع بيرجع الان هذا هذا سوق في التخصصي
1: كان في العليا بعد
0: في التخصصي وكان في كان هذا منطقه اي حلو اسمه
1: وترى ما لحقت عليه وعد طافك كان اكشخ شيء في الرياض
0: هذا اكشخ سوق والان ترى رجع الان بس
1: يقال
0: تطور اي في طريق التخصصي قبل بانوراما هو لا يفوتك
1: وين رحتوا بالويكند ولا رحتوا
0: لسه ما بعد ما بعد خلص هو قاعد يصلحون فيه كل شيء كل شيء كان في ملابس مواد غذائيه تسجيلات سيديات عرفت افلام ذي القديمه تسجيلات
1: مسكينة وعد ما لحقت
0: ما لحقت بس كان بس اعلمك شغله تنصدمين الان يا وعد وحتى بعض المستمعين اللي في الجيل الحبيب اللطيف كان منطقة تجمع ومنطقة تجمهر ومنطقة وناسة
1: أذكري
0: كل شيء وفي ألعاب جيمز داخل كل شيء فيه كل شيء فيه ترى كل شيء فيه اللي يرماشي وكف قديم يعني بس الآن عاد تطويره طبعا قديم تكلمين عن كم سنة هدم المبنى
1: هدم المبنى لكن حيتم
0: حيتم الآن ترميمه من جديد
1: الله الله أبشر بساعدكم جيل الطيبين طيب
0: الشاهد بالحديث ان اجيب بعض الباقات تعطي الجيران كذا سبحان الله اوديهم لا لا بعلمك سالفه المهم الشاهد بحديث انه انا بعد وفاه الوالده الله يرحمها بدت ذكرى الام او ذكرى الوالده عند الامهات وعند الجارات والله العظيم هل كنت تتخيلي الى يومك وانا بقى لك عمري كلهم يتواصلون معي ابراهيم متى نشوفك نبغى نسلم عليك الدرجة حتى حفاتهم يعني دروا ان انا مذيع وكذا ودخلت عالم الشهرة والاعلام وكذا فاصلا الامهات صديقاتهم يكلموني قبلها بعد وفاة والدة اصلا كل ما اطلع مع الباب تناديني مثلا الجارة فلانية اذكر بخير توفى طبعا قبل كم شهر ناصر الله يرحمه
1: رحمة الله عليه
0: ناصر السحيم وجارتنا من مكة جارتنا من وادي الدواسر جارتنا من بني شهر طبعا احنا حارتنا مكس ما شاء الله تبارك الله اي فهذه تعطيك 10 وذي تعطيك 20 وانت صغير بس هم يشوفون يقول احنا نشوف فيك امك يعني شوف هذه من المواقف الجميله دائما يعني هالمواقف الحلوه اللي يتركها الجار لجاره ما تنسى ترى الفكره
1: اكيد وانت ما شاء الله عليك ابراهيم يعني بريت امك من خلال جاراتها
0: والله الى يومك اتواصل معهم محتاجين شيء اجي اسلم عليهم حتى ما غيرني لا الاعلام ولا شهره ولا اذاعه ولا برنامج
1: امرهم خير ما قصر
0: اي والله والجميل انه صاروا حتى عيالهم يتواصلون معي
1: حلو
0: ام يعني امهاتنا يسولفون فيك هذا كان مشاغب هذا كان لعاه هذا كان يمزح هذا كذا هذا امه كانت طيبه كذا ف
1: الله على الجيره الزينه
0: اي والله الحمد لله
1: ايام راحت لكن
0: فاللي يسمعنا من جارات الوالده الان ترى ابيكم تشاركون معنا طبعا على 011 40 53 انا ما ادري كم وصل عمرهم
1: ما استبعد والله امس جبت طار انك تروح تذاكر دمام دق عليك واحد من زملاء
0: من اللي سافر
1: جاراتهم كلمونا
0: هلا وسهلا وشلون
1: طيب ابراهيم يمكن احنا استعرضنا فكره الطيبه مع الناس وقديش انه هذه الطيبه احيانا تستقطب عالم وناس تجاهك ويتم احيانا استغلالها من هالمنطلق نبي نطرح عليك موضوعنا اليوم اصدقائي متى تم استغلالك حسيت انه انت فعلا استغليت في شيء يعني عن عن يعني عن عمد وانت اصلا نيتك طيبه
0: انا احب الشخص الطيب ما استغلت هالطيبه يعني طيب حلو
1: طيب وحذر
0: طيب وحذر يعني انت بعض الناس سبحان الله طيب اخذ منك موقف ابدا عاد اجلد اللي بعدك انتقم من فلان وعلان احيانا الطيبه اذا تحولت الى شراسه واذا تحولت الى انتقام مشكله يعني بس كلامك منطقي اليوم موضوعنا جميل يا جماعه متى تقول انا اتعامل مع الاخرين بحذر
1: بعد موقف تم استغلالك فيه
0: نسمع أغنية
1: نذكر بالرقم
0: 011 40 5000

0: وحياكم الله من جديد يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا. اليوم طبعا قلنا وين وجهتكم الرايح، بس قالت غادة الجو حر يعني وين اللي بيطلع في القوايل،
1: ما في ما حد طالع اليوم
0: يعني
1: إلا مضطر، يعني حتى اللي مداومين يحاولون يتجاوزون هالفترة من الوقت عشان ما يطلعون فيه. طيب موضوعنا اليوم إبراهيم عن الاستغلال، وش الموقف اللي تم استغلالك فيه؟ تقدر تكلمنا على 011-40-53. إبراهيم، الاستغلال يمكن أول ما نسمع كلمة استغلال يتبادر إلى أذهاننا استغلال مادي، وصراحة مو بس استغلال مادي، يعني في استغلال لا أشكال وأنواع، يعني مثلا يستغلك شخص لأنك يعني يحاول يلوي ذراعك بالمشاعر.
0: صح.
1: عرفت الناس صح. النرجسية خاصة تعشق هذه المواضيع، تم استغلال الناس من خلالها بهالموضوع. أيضا الناس اللي دائما عندها استغلال فكري، تستغل أفكارك، تستغل صح. قدرتك على الابتكار. يعني أنا أعرف مثلا واحد مرة من المرات طلبني أسوي له إيميل، هذا الإيميل هو مفهمني أنه إيميل اجتهادا يعني منه، هو طالبة على أساس أنه يعرف الوضع في العمل، والحقيقة طلع لا، هو طالبين منه الإدارة بس ما كانت لغة الإنجليزية جيدة ولا عنده يعني الخبرة الكافية عشان يقدر يقيم المكان، فطلب مني الإيميل أسوي له. فلما سويت الإيميل اكتشفت فيما بعد أنه هو استغلال لفكرة أو استغلال لي يعني مشروع ممكن أنا أبادر فيه للإدارة. فأشكال الاستغلال أشكال يعني متعددة، ما هو بس مادة. فأيا كان استغلالك أو المبدأ اللي تم استغلالك من خلاله تقدر تشاركنا فيه.
0: أنا تسمحي أتفلسف شوي،
1: خذ راحتك.
0: أنا أشوف حلو إنه أنك تتعامل مع ناس طيبة يعني، ولا تفكر إنه هذا جزء من الاستغلال. متى تحس إنه استغلال؟ إذا حسيت إنه فعلا أنت قاعد تعطي أكثر مما تأخذ، إنه مو بقاعد ينافسك في في في في الأداء وفي في يا أخي الحكمة اللي إذا أكرمت الكريمة ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمرد. يا أخي يا أخي في مدير تلقاه متساهل مع الموظف، يحاول يقدم له أفضل ما عنده وكذا، يتفاجأ إن الموظف مو بقاعد يعطيه ويطلبه، يقول أنا قاعد أطلبه يعني ما مو بقادر يعطيني. والعكس صحيح، تلقى عاد موظف يعطي مدير أو يجتهد ويشتغل ساعات طويلة وملل وتعب وكذا، ولما يجي يطلبه في شغلة حق من حقوقه يجي يقول والله اسمح لي ما أقدر. هنا
1: فعلاً.
0: يعني أنا أتكلم، أنا أعطيك عدة أمثلة يعني، لكن بعض الناس بحال تستشعر يعني يا خانة ما أنا ملزوم أني أبرر لك أني أنا كنت في يوم من الأيام طيب وحريص على شغلي، أو أني أنا أبادر أن أقدم لك معروف وهو جزء من شغلي، أو إن كان مثلا جزء من شخصيتي أن أنا طيب. إحنا ما نبغى نقفل باب الطيبة ونفكر أنه يا جماعة الخيط راح اللي حولنا عصابات ومتمردين ويحاولون يستغلونك، لكن أحيانا سبحان الله نبتلى بأشخاص تلقى ما يقدر مبدأ الطيبة اللي داخلك.
1: نعم.
0: هتكلم بهالعقلانية ما يقدر الطيبة اللي بداخلك. حنسمع كذا قصص، نبغى نسمع منكم يا جماعة مفهومك على موضوع الطيبة، متى تحس إنه فعل هذا وصل الموضوع للاستغلال، متى حسيت إنه أنت تتغير، متى أنت تحط لك حد للطيبة. أنا أقول أنا مع الطيبة يا جماعة، والله يسخر لكم الناس الطيبة. صح إني أنا سبقت الأحداث، لكن الموضوع مستفز شوي يعني. أنا سمعت أمثلة غادة شوي وأقول إلى خلاص نطلع فاصل، بس نسمع عبد الله. خلينا نسمع عبد الله. 011-40-53.
1: هلا يا عبد الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله، سعد الله مساءكم أستاذ إبراهيم أستاذ غادة، كيف مشفاف؟
1: عليكم السلام، سعد الله مساءك. احنا بخير، شلونك انت يا عبد الله؟ تمام
2: والله تمام، ويومكم جميل يا رب، كيف مشفاف؟
1: يومك اجمل الله يخليك. عبد الله، متى تم استغلالك؟ هل حدث موقف؟
2: والله خلينا اول شيء أستاذ غادة فيك انت مع الأستاذ إبراهيم، أنت جالسة تستغلينا وترمين العمل عليه والصلاة عليه والردود عليه.
0: يا أخي شكرا.
1: والله أنا يا عبد الله
0: شفت كيف، شفت كيف الشعور اللي أنا ما كنت أحس فيه وكنت أحاول أنا أحسن الظن فيك.
2: حاسين فيك والله يا أستاذ إبراهيم.
0: حاس فيني

0: اي والله
1: وأنا...
2: امان امان عبد الله، يعني واضح لك هذا الشيء انه يتم استغلال ابراهيم بهالصوره؟ ها
0: الله يسعدكم. عطني العلم. والله انكم طاقه ايجابيه استاذ غاده استاذ ابراهيم، يشهد الله.
2: طاقه ايجابيه عقب ما اشعل النار بيننا.
0: نبغى ها نحط شويه فتنه كذا عشان نلقى مدخل.
2: الله يسامحك. فعلا وفي ناس ترى مو تستغل، في ناس ترمي خليني اقول لك الشراره الاولى من اجل يعني خلق موقف تستغل هي فيه، صح ولا لا؟ زي ما انت سويت يا عبد الله.
0: صح والله صحيح. لكن امانه انا اهنيكم على هذا الابداع دائما منكم، والله يعني ابداع ابداع في قمه في المواضيع، في فن التعامل، لا اخراج ولا معد ولا استقبال مكالمات ولا حوار، يشهد الله انكم مبدعين. اي والله
2: تسلم يا عبد الله.
0: والله شوفي عن الطيبه وما الطيبه، فالله يجعلنا وانتم من الطيبين ويكتب لنا الطيبين، ولكن في ناس هذول أصبح ناس للأمانة اللي يستغلون طيبتك في العمل ويصعدون على كتوف الآخرين. يعني عملي يجيره إبراهيم له ويروح ويحصل بها عند المدير وكذا، هذول الشريحة اللي للأمانة أنا أكرههم.
1: تكفى عبد الله، كلامك جميل وأبحرت بالتعبير وراح صوتك يا عبد الله. طيب خلني أعلق.
0: رجع الحين.
1: إيه رجع رجع. اللهم لك لا تختفي.
0: درجة الحرارة عندنا 19 الآن، الجنوب براد وهواء.
1: هذه إسقاطة من ضمن الحوار عشان تقهرنا ولا وشو؟
2: طب إحنا عندنا 17 درجة الحرارة بس لمعلوماتك.
1: بس في الاستوديو طبعًا.
0: عندكم ثلوج هالحين أنتم.
2: الاستوديو عندنا ألاسكا. بس برا
0: قلتلكم يعني اللي للأمانة هذول اللي في العمل اللي يستغلون الموظفين. ويجيرون أعمالهم لها ويصعدون هم والموظف هذا المسكين، يعني يا غافلي لك الله في استغلال.
2: طيب عبد الله هذا الموظف اللي تم استغلاله واللي صعد زملائه على كتافه واستغلوا جهده وتعبه وجيروه لمصلحتهم، كيف المفروض ان هو يبدا يسترجع حقه منهم؟
0: والله اول شيء بمغادرة المكان حتى ينكشفون على هويتهم الحقيقيه.
1: يعني والله كلام منطقي.
0: اي والله عندما يغادر هذا الموظف اللي ما نحس بقيمته الا
2: هذا ضعف عبد الله اذا ترك لهم المكان.
1: بس بعض المدراء يعني بعطيكها بالاسلوب العامي يقول براحتك لا تفكر انك اخر حبه بتروح بيجي مكاني. فهمت قصدي؟
0: صدقت والله
2: يروح ثاني بيجي اطيب.
1: إيه ما هو هذا ديدنا وهذا يعني الا من رحم ربي طبعا. بس كلامك منطقي يعني، وانا اقول سرعان ما راح ينكشف. يعني لا تفكر انه الانسان سبحان الله يدوم على حاجه معينه، وعلى فكره هو قاعد يتعب نفسه مستقبلا.
0: طاقه المشكله الناس. وشوف ترى على فكره الطيبه يا اخي تستغلني في العطاء، في طيبتي في العطاء. ممكن اكون معطاء دائما مبادر دائما وانت تستغل هالجانب فيني. ترى هذا يعني شوف انا اشوف الاستاذ ابراهيم وانت كلك انت الاستاذ غاده يعني ابداع. أنا أشوف المعاملة بالمثل إنها عادلة، ما أعدلها ما أحلاها، على قد ما تعطي أعطي، على قد ما تأخذ أخذ.
1: أنت اختصرتها، شكرا لك، يعطيك العافية عبد الله. عبد الله ختمها في هالكلمة. أنا من وجهة نظري وتعليقي وفلسفتي إنه فعلا ترى الطيب أو اللي الشخص ممكن ينتقم منك ويستغل طيبتك يستغلها، لأنه هو ممكن يكون طيب على فكرة، أصلا طبيعة فطرة الإنسان إنه الناس طيبة. وتبادر بالخير، ومجتمعنا الإسلامي وحياتنا اللي نعيشها اليوم حنا طيبين بادر، نحن على الكائنات اللطيفة، الكائنات البشرية والحيوانية والنباتية، كل الكائنات اللي تعيش على الكرة الأرضية ديدنا أو معدننا أو فطرتنا اللطافة والطيبة. لكن سبحان الله بعض الناس سبحان الله بواقع تجربة أنه في بيئة غير مناسبة، بيئة متوحشة، بيئة تستغل هذا العمل والجهد وكذا، وانت ترى أنه فعلا انت مستغل لهذا الجانب، تبدأ عاد تصنع منك شخص ممكن يعني يكون شرس في تعاملاته القادمة، فيبدأ عاد يستغل الأطراف الآخرين. وهذه مشكلة يا جماعة، لا تصير إذنك ولا تصير أمعة في موضوع أنه فعلا الناس تقودك على أنماط شخصياتهم ممكن تأثر عليك مستقبلا، وتقول يا أخي ليتك ترجع مثل ما كنت، ليت هذا طيب، ليش تغير، ليش كذا. لا تقول الناس غيروني، تعامل البشر أنا لازم أكون عندي حد كذا، لكن أنا لازم
2: في المقابل
1: في
2: ناس في المقابل ما تتعلم، يتم استغلالها مرة واثنين وثلاثة.
1: طب خلنا ناخذ

0: مشاعل ووفر كلامك، وفر كلامك بعد مشاعل.
1: اوكي ناخذ مشاعل. حياك الله مشاعل. يا مشاعل،
0: مشاعل ترى بعصب عليك.
1: حتى مشاعل وفرت كلامه
0: بعد. اجل كمل كلامك.
1: لا ما نكمله. حياك مشاعل، تسمعينا؟ طيب ابراهيم، انت تقول انه احنا طيبين واحنا لطيفين، اوكي تمام، لكن لا تنسى انه حياتنا وش اللي يمشيها؟ المصلحه، مصلحه، كل له مصلحه مع الشخص اللي يتعامل معه.
0: اي بس الحياه مصالح، لكن انا اخدمك وتخدمني، انا اخذك بيدك، انا اخذك معك، تاخذك ما اخذك معي لبر الامان للنجاحات. فهمت علي؟
1: يعني هذه المصلحه العقلانيه.
0: يعني طبيعي انا بقى، بس اني انا مثلا، انا اجي مثلا، انا طيب مثلا، معدني طيب، واتفاجأ انه مثلا غادة جايتني للاستوديو. انا بعطيك مثال، ها بعطيك مثال،
1: مثال حي. نعم.
0: اي انا الان مثلا ماسك البرنامج الحالي، انت مع مجموعه من الزملاء مثلا في في في, في اداره المذيعين، قلتي انه انا ممكن اشتغل مع ابراهيم، او قالوا لك انت راح تشتغلين مع ابراهيم. انت تسمعين عن ابراهيم، لك انت من مواقف تجربه في اذاعات ولا في قنوات وكذا، عشتي مثلا مع بيئه غير مناسبه، وعرفتي انماط شخصيات كذا، جيتيني حاده.
1: اي نعم.
0: جيتيني من شحنه، جيتيني
1: هاجمتك. هاجمتك.
0: ايش قال؟ هاجمتك، هاجمتيني.
1: نعم.
0: هنا ارى انه انت دخلتي في معمعة انت غنى عنها، وتحاولين تطلعين اسوأ ما فيني، وانا هذه شخصيتي ولا علي.
1: مثالك ما حبيته، مثالك ميت وليس مثال حي.
0: وفره.
1: وفره.
0: طيب خذنا هاي.
1: ناخذ اتصال نايف.
2: يا هلا، السلام عليكم.
1: عليكم السلام، اهلا وسهلا بنايف.
2: بخير يا غادة، مساء الخير ابراهيم.
1: مساء الفل.
0: انت سامع انت اللي قاعد تقول الاخت الكريمه ولا؟
2: والله سامع، بس عاد عدي يا ابراهيم، عدي.
0: سام.
1: لا اليوم حسسين ان انا اغلط على ابراهيم، ما ادري ليش.
2: انت شاده اليوم يا غادة، ايش السالفه؟
1: بالعكس انا اليوم الطف يوم، اجل بقيه الايام ايش كنت مسويه؟
0: أسوأ من
2: غادة. بعطيك إياها يا غادة.
1: هات معنا.
2: أنت من يوم طار الدوري وأنت علوم كعلوم
1: يا رجل. لا والله، لا أبد والله، ما الحين اللي يسمعك يقول كأنها شيء يعني مرة يزعل. لا أبد والله، اللي متعود دايم.
2: نمزح معك يا غادة، ما أدري والله شو ميولك، بس هات طلعت.
1: طيب نايف، خلينا نرجع محور حديثنا. الله يعافيك،
2: كلكم متعلقين عشان ما حد يزعل علي. بس
1: الله يسلمك نايف، نتكلم عن الاستغلال. اليوم زي ما قلت قبل شوي لابراهيم، يمكن اللي يحكمنا في هذه الحياة هي المصلحة، تعطيني مصلحة وأخذ منك مصلحة، لكن متى تتحول هذه المصلحة إلى استغلال؟
2: أنا علمك، أول شيء الشخص الطيب يا غادة، اللي طبعا عندنا المشكلة في ناس الطيبة الزايدة والثقة بالغير، هذه فيهم هذه مشكلة ترى. يعني انك تصير طيب وحبوب وعلى نياتك، هذا غلط في الزمن هذا وفي كل الازمان. يعني الواحد لازم يصير نبيه، يعني لان الطيبه تستغل، الشخص الطيب يستغل، الثقه بالغير يعني اي واحد تثق فيه، اي واحد تعطيه معلوماتك، لا الواحد يعني يكون على حظ ما مكان. ويكون حازم، يعني اوكي انت تخدمني انا خدمك، تعطيني أعطيك في مجال اللي قبلي لخ عبد الله أتوقع.
1: أي نعم.
2: فالشخص اللي يعني طيب زيادة مرة لزوم، أنا شو إنه راح يتعب هالحياة، راح يستغل، راح ينضحك عليه، راح يدخل في أمور هو بغنى عنها بسبب طيبته الزايدة. لأن زي ما قلت لك، الشخص يكون نبي، يكون واضح، لا تكون لين فتكسر، وتكون قاسي فتكسر، وتكون لين فتثنى، خليكم واسن الأمور. يعني أوكي ما أقولك تصير يعني ما طيب، والطيب أوكي مع الطيبين ومع المحترمين، اللي يستغل طيبتك ابتعد عنه، حتى لو تهجر من حياتك راح يسبب لك مشاكل.
1: نعم.
2: بداية في النهاية، في النهايات هذا. فأنا اللي أشوفه أن الشخص الطيب يعني مغلوب على أمره في هالدنيا، وشخص معرض للمشاكل، وما شخص طبعاً يستغل.
1: يعني كلامك نايف اليوم كأنك تقول الطيب ضع حدود حتى لا يتم استغلاله.
2: بالضبط. اي نعم، انا اقصد لا تصير، ما قصدي انك ما تصير مره قاسي، لا حدود زي ما تفضلتي غادة.
1: جميل يا نايف.
2: تشوف الناس اللي قدامك وتشوف الامور اللي قدامك. الصراحه الزمن الحلو احنا فيه، الناس هم بس الزمن يعني

0: الزمن احس انها شوي يعني بلا
1: اقشر
0: فتح ديونك. اي والله
1: يا حبيبي نايف. تسلم تسلم تسلم.
2: شكرا نايف، يعطيك العافيه.
1: ابو سعود مساء الخير.
3: هلا ابو تركي،
1: الله يسلمك. يا هلا ومرحبا، حياك الله. يا هلا يا هلا،
3: مساء الخير يا بنتي.
2: هلو هلو وسهلا، حياك يا ابو سعود، كيف حالك؟ هلو
3: شلون شلون بناتها؟ سلام طيبه.
2: الله يخليك يا ربي، تسلم.
3: بارك الله. ابو تركي،
1: لبيه لبيه لبيه ابو سعود لبيه.
3: اقول جبل يا جبال، والله لو ما ادري وش تقولي له يا بنتي. ابو تركي جبل،
2: جبل. ما جبل ما يهزك ريح، ها؟
3: والله ابو تركي انه جبل من الجبال.
1: الله يرضى عليك.
3: لو تقولوا له كل شيء احنا ما نصدق، ولو تهاجموا له احنا رايح نهاجمكم انتم. انا ابو تركي
1: نفجر الاستوديو.
2: طيب
1: وش اللي
3: الله يجزاكم خير.
1: امين ابو سعود،
2: تسلم لنا يا ابو سعود. عن رايك في موضوعنا اليوم يا ابو سعود، عن استغلال الناس الطيبه والحدود المفروض نحن نسويها عشان ما نستغل.
3: ابوه واجد هالاشكال، واجد ناس اللي يمشي معك انك طيب واخلاقك عاليه وجدا، يمشي معك حسب انه يبي تقضي لزومه ويقضي لزومك. يوم ترى الى مر لا مرجع لك سلم، بس يبي يصعد عليك لا وصل الدرجه اللي هو يبي خلاك.
1: صح،
2: هنا شعور الخيبه عاد.
3: نعم الحين عندنا كثير اشوفه انا يمشي معك وياها لو مسهلا، والله يحييك عندي غدا، والله يحييك عندي وين، وانت من المتقدمين، وانت جاء لك سلم يبي يصعد لا وصل راسها سطح اللي هو يبي خلاص طشك هناك ما شاء الله.
2: هذه شطاره يا ابو سعود،
3: يعتبرون شطاره. ما شطاره هذه، خساسه. الذي بعض الناس خساسه، يعني ترافقها الرجل او المراه ترافقها المراه على حسب انها تصعد مع سلم حطته. لا ما شطاره عندها مهم، ولا هي ما شطاره. صح. ولا بعض الناس يدخل معك، صح انا بدخل معك، انا عندك حاجه لي وانت عندك تعال هذا
2: تنفعني ونفعك.
3: اي هذه حاجتك يا رجل، بكلمك على فلاني وانا مستعد اقضي لك، وانا ابغى كذا كذا عند فلان ولا عندك الرجال هذا. لا بس مش هامعك ومش هيتمعوا كلها، يصيروا شو انفوس طيبه بيناتها.
2: حلو،
3: انفوس كلها اخلاق عاليه تصير. نفسي انا عليه عالي، هو كذلك لا جيت ارحب وهلا. وبعضها ما نقول لا، يجيك وكانوا له شهر شهرين او ست شهور حتى يصل اللي هو يبي، وبعدين خلاص يطشك هناك. ما أتكلم عليك،
2: وقت المصالح نعرفهم ولا قضت مصلحتنا قلنا مع السلامة.
3: هذا هو هذا كثير كثير كثير مشوا معينا هلو.
1: يا زينك يا سعود، تسلم.
3: والله كثير، لا الحمد لله
2: شكرا، يكفينا شرهم يا رب.
1: اللهم امين. سخلك ناس طيبة ابو سعود اللي مثلي.
3: والله طيب
1: يا زينك
3: واخلاقك عالية.
1: تسلم تسلم سعود، الله يرضى عليك. تسلم ابو سعود.
3: يا هلا.
1: طيب احنا مكملين معاكم مستمعينا، هذا ودنا نعلق، لكن خلنا كذا عشان ما يملوننا.
2: بس قبل لا نروح، لان في فيني
1: تتسه.
2: اي كذا تذكرت موقف. يا اخي ايام الجامعه انا واحده من الناس اللي كنت احب اكتب ورا الدكتوره وهي تشرح او ورا الدكتور، فكان عندي ملخصات كل المحاضرات. عرفت البنت الدافوره اللي متى ما جاء الفاينل على طول يجون ياخذون الملخصات مني. فذاك اليوم احتجت المحاضره، تخيل هذه البنية تاخذ مني من يوم كنت بالسمستر الثاني اتوقع، من بدري مره يعني بالجامعه. فكانت تاخذ مني كل الملخصات، فذاك اليوم احتجت منها ملخص. يوم جيتها قالت والله ما مو عندي، ما اعرف. تعذرت عذر الواهي اللي حسيت انه عندها بس ما تبي تعطيني.
1: وش كان شعورك؟
2: شعور المغفل.
1: لا مو مغفل.
2: اللي تم استغلاله.
1: تبيني اعلق؟
2: علق.
1: طيب انا هذا ديدني، هذه طبيعتي، انه انا ممكن اقف مع اللي حولي، بس مجرد ما تحط انت يعني مساحه في التعامل او انه ما تعاملني بالمثل، خلاص انا شطب عليك. انا ليش انا قاعد اكل في نفسي؟
2: هو تم التشطيب
1: اصلا. انت عشان تتعلم، انت عشان تتعلم كيف تتعامل مع انماط الشخصيات المختلفه في الحياه، لازم تصير لك هالمواقف. يعني طبيعي انا راح اخذل من احد، طبيعي يعني انا اجي عند مدير اطلب شغله وانا ما اقصر معه، خلاص ابدا احط مساحه. ليه؟ انا ما بقعد، انا ماني بوكيل ابن ادم، ولا انا قاعد ادب الخلق، ولا انا قاعد انا ادب هفلان وعلان. انا قاعد اتعامل مع الناس مثل ما يعاملوني، بس ما اكون قاسي وابادر بسبب موقف. لا خلاص، يعني بعض الناس يجي يلومك يقول يا اخي جاء واحد مثلا انت في المستوى الثاني، في المستوى الثالث سويتي نفس الحركه وقابلتي واحده من الطالبات، خلينا نفترض يعني نفس مو الاخت هذه اللي قابلتيها، واحده ثانيه، وطلبتي منها وخذلتك مثل ما خذلتك، بتقفلين هالباب؟
2: لا طبعا.
1: طيب عملتك بادرتك مثل ما بادرتيها؟
2: شوف مثل هال
1: بينفتح، لا الامل ما راح ينتهي.
2: مثل هالمواقف ابراهيم، احيانا انت تقول سوي خير وقط بحر.
1: الحمد لله.
2: يعني اوكي، لانه انا في النقطه هذه انا مكتفيه، يعني عندي الملخصات، عندي دروس، اقدر يعني اخذ المحاضرات من كذا وسيله، يعني ما احبكت على فلان، فانا اسويها سبيل يعني اوكي.
1: لا لا، هو يعني انا ودي احط فارق او احط كذا اجمع واشرك عبارتين او موقفين زي المجامله والطيبه. بعض الناس يقول انا ماني ملزوم اني اجامل. انت فعلا ما انت ملزوم تجامل على حساب نفسك، لكن اذا انت قادر انك تخدم الاخرين لا تتردد.
2: نعم.
1: يعني انا اذكر والدي الله يرحمه قال ابراهيم اذا بيدك يعني عمل انساني ولا ذاتك فارجوك لا تغلق هالباب. طب ممكن احيانا بعض الابواب تكون مزعجه بالنسبه لك، ممكن تكون مزعجه، بس انا ما اعرف خلف الباب وش يصير، واضح الفكره؟ عشان انا ما عشان انا عشان يكون سقوطي يعني خفيف او او او تعبي لطيف او
2: خذلانك
1: او خذلاني
2: اقل
1: اقل. الله عليك، انا ما بقاعد انا ادري احاسب خلق الله عشان تعامل ولا واحد.
2: والله والله والله الايام دوائر يا ابراهيم، يعني صح. تدور الايام بطريقه، يعني اوكي انت يتم استغلالك في موقف من شخص ما، بس دور عليها الدنيا وتشوف حقك بيدك يعني.
1: وهذا كله ينتهي فيها معنى الحديث، على نياتكم
2: ترزقون.
1: إذا أنت طيب الناس بسخلك الناس طيبة، وإذا أنت إنسان يعني متمرد وتستغل الآخرين تقتم ثقة أنه في يوم الأيام
2: حيتم استغلالك،
1: حيتم استغلالك عشان لا عشان أو تسقى بنفس الكاس اللي أسقيت
2: الآخرين. كل ساق سيسقى بما سقى،
1: ومن جدة وجده منزل.
2: ناخذ فاصل ونرجع لكم من جديد. 011 40 5 3

عز النهار. عز النهار.

عودة لكم من جديد أصدقائنا، نكمل مشوارنا على 011-40-5-3. وموضوعنا في ترند اليوم نتكلم عن الاستغلال. متى تم استغلالك؟ متى حسيت أنه بالفعل تعرضت لمواقف يعني تم فيها استغلالك بشكل شعرت معه بالخيبة، وشعرت معه بأنه يعني شعور غير جيد؟ كثير مننا يمكن دخل في معمعة الاستغلال، لكن شلون نفذ منه؟ شلون تعافى؟ شلون رد على هذا الشيء؟ نسمع منكم

0: إبراهيم، أنا للحين ما عرفت متى تم استغلالك.
1: بقول لك الآن.
0: علوم واجد.
1: قبل شوي.
0: الآن قبل شوي كيف كذا؟ ناخذ عبد الله.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: 011 40 دقيقة، خلنا نذكر رقم تواصل المستمعين 011 40 53. عبد الله مساء الخير.
2: مساء النور. كيف
1: يا هلا وسهلا، شلونك طال عمرك؟
2: الحمد لله. معك عبد الله الفيفي.
1: عبد الله الفيفي، من وين تكلمني يا عبد الله الفيفي؟
2: من منطقة جيزان فيفا.
1: ما شاء الله تبارك الله. لو طلبت منك كذا رسالة كذا تقول للجماعة واللي يسمعونك يا حلوين يا غالين، الصيفية تحتاج أجواء شتوية، حياكم الله في فيفا، ايش تقول لهم؟
2: والله أقول الله يحييكم، وفي فيفا سويسرا الجنوب.
1: السلام.
0: الله عليك.
2: بمدرجاتها الزراعية والبن الخولاني.
1: طيب جازينك. طيب أنا بختلف مع غادة شوي. الطيبة أنا بالنسبة لي وممكن كثير اللي يسمعني صفة جميلة، لكن المشكلة يعني مو في الطيبة نفسها، المشكلة في يوم تستغل هذه الطيبة لمصالح، لمواقف، لوصول لأمر ما. يعني وناس تسامح وناس جميلة وناس توقف مع الجميع وناس تحط حد، وفي ناس تتأثر وتبدأ تنتقم من الآخرين. اليوم أنت هل الطيبة في هذا الزمن يتعب أكثر من غيره؟
2: المجاملة والاستغلال هو في الزمن هذا صار صعب جدا، خاصة يعني بين الأخوان، بين الأقارب، بين زملاء العمل، عرفت؟ فالاستغلال ما هو شيء يعني طيب، هو على قدر ما تعطي تعطى.
1: يا سلام. طب خليني أسألك السؤال اللي طرحته غادة قبل، بس أنا بحاول أني أبي فلسفتك فيه، تمام؟ هل سبق يا عبد الله انه احد استغل طيبتك، وكيف عرفت ان اللي صار معك استغلال مو مجرد حاجه او ظرف؟ وانا قلتها تحت الهواء للغاده، قلت الوالده الله يرحمها تقول اي شيء بيدك ممكن تسويه للاخرين او عمل خير لا تتردد يعني، بس انت كيف يعني عرفت انه هذا اللي صار معك استغلال مو مجرد وقفه فزعه ظرف؟ وسكر الشباك ترى صوت الهواء.
2: أم كيف؟
0: هذه من الجبال، من الجبال.
1: جبال فيفا.
2: فلا هو أنا كان يوم كنت رحت أخطب عند عمتي، هي أخت الوالد، وصار لي ظرف، فقالت لي أنت لسه ما كبرت نفسك وأنت ما أدري ليش، وصرت مضحكة، عرفت؟
1: إيه.
2: صار في استغلال، وكلنا يعني يقول هذا عن إنسان يعني كسر شوكته وما أدري إيش، فصار عندي حالة غريبة يعني من الاستغلال هذا. فهذا الموقف اللي حصل.
1: والله إن شاء الله إنه حنا ما نشحنكم في هالحلقة، ويصير الموضوع إنه فعلًا أنا ما أصير طيب وأفكر الناس قاعد تستغلني. بيض الله وجهك عبد الله، استمتع بالأجواء اللي أنت فيها. نذكركم بأرقام التواصل 011 40 53.
0: شكرًا يا عبد الله.
1: عبد الله من معنا؟
0: معنا أبو يزن.
1: أبو يزن.
0: هلا يا أبو يزن.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: مساكم الله بالخير.
0: مسيت بالنور والسرور. ويزن شلون تفرق بين المصلحة والاستغلال؟
3: المصلحة والاستغلال هي تصب هي منبع واحد حقيقي، يعني في من بعض البشر يعني لمصلحة الشخص يستغلك، سواء بطيبك والطيبة. ما أنا لست ضد الطيبة في كل الأوقات.
0: أنت مو ضد الطيبة؟ طيب حتى لو تم استغلال واحد من خلالها؟
3: حتى لو استغل، حتى لو يعني خلاص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعملها الواحد لوجه الله، يعني الطيبة يعمل وجه الله وعلى أساس الواحد هو على نشأته وعلى تربيته وعلى علمه السابق.
1: أبو يزن، هل تعلمت في يوم من الأيام تقول لا بعد مواقف معينة، خلاص الباب أزعجك هذا باب الطيبة والفزعة؟ قلت يوم من الأيام خلاص أنا بقول لا لا لا لا، لأنه في مثل يقول تعلم كيف تقول لا. وصلت لها المرحلة ولا
3: قليل حقيقة ونادرا، وعلما أنها تحصل لي مواقف، لكن الواحد ما يحسبها، أنا أحسب بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يعمل الطيبة لله سبحانه، ما هو أعمل وجه الله، يعني طيبة في الناس وجه الله. ولكن طريت عليه أبيات سابقة إذا تسمحون أقولها.
1: يلا يلا العجالة بس.
3: أبد. يقول الطيبه الزايدة والله ما هي ما هي بعيب، العيب في العالم اللي يستغلونها، ولا يجرحك في الحياة إلا ردات القريب، وفي نظرتك كان على هقوى ما هو دونها.
1: الله عليك، شكرا لك، صح لسانك، يعطيك العافية عبد الله.
0: صح لسانك أبو يزن، شكرا لك.
1: يعطيك
0: العافية. شوف، هو في فرق بسيط بين الاستغلال والمصلحة. المصلحة يقول لك منفعة مشروعة، يعني متبادلة بين الأطراف، تنفعني ونفعك، عكس الـ يعني الاستغلال اللي طرف واحد بس اللي قاعد يستفيد. عموما نسمع منكم أكثر على 011 40 5 3. تكونوا معنا.

0: عز النهار. عز النهار.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو، طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
4: يلا جاهزين يا شباب.
3: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
5: حرف معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لكتب فيك محضر شديد اللهجة.
4: بطريق
3: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا في عز النهار، واليوم نورتنا زميلة إن شاء الله تشوفونا إن شاء الله في الأيام القادمة بإذن الله. بس بعطيكم سبرازي يعني حب حبة زميلة، بعدين نعرفكم باسمها، بعدين نعلمكم وش يعني مفاجآت عندنا.
1: أي دائما في أصوات جديدة إن شاء الله تسمعونها على أثير إذاعة الرياض. أمر تفضل.
0: وين في؟
1: تو تقول لي غادة.
0: أنا أقول بدي نعلق على موضوع الفقرة، يعني الطيبة طيبة أخلاق، لكن الحدود ضرورة. مهم جدا يكون عندي ضرورة، لكن مو كل من طلب منك معروف يستحقه. ساعد الناس لكن لا تسمح لأحد أنه يستنزفك، يحاول يوترك. طيب يكسب القلوب والوعي يحمي نفسه. فأحيانا سبحان الله تلقى الواحد يعني حريص، لكن المشكلة لما يغلق باب الخير، باب الطيبة، باب الفزعة، باب الحمية، باب وهذه إشكالية دائما نواجهها في كثير من الأشخاص. لما يجي أنا أشحن مثلا زميل ولا زميلة ويجي عادي يتعامل مع الناس كأنه أعداء، وهنا نقول أعتقد أنه استخدمت بطريقة خاطئة يا غادة. عشان كذا إحنا نقول إن شاء الله الناس فيها خير والناس طيبة، ومن حق أني أفتح كل باب وأشوف خلف الباب وش يكون، هل هو سبرايز هل هو.
1: بس أنت أشرت النقطة مرة مهمة إبراهيم، قلت الحدود. الحدود اليوم تحميك، الحدود تحمي خصوصيتك، صح. تحمي كرامتك، تحمي صح. إنسانيتك، تحمي طيبتك، تحمي مشاعرك. فمن المهم جدا اليوم أن احنا نرسم الحدود اللي من خلالها يعني نقيد تعامل الآخرين معنا وردود أفعالهم، حتى ما تتأذى وتشوه من الداخل بسبب مثل هذه التصرفات. لأنه أحيانا أنت يتم استخدامك أو استغلالك، خليني أقول مشاعريا، وأسوأ أنواع الاستغلال هو اللي يستغلونك من خلال مشاعرك وحبك وعواطفك. في نوع من أنواع الاستغلال العاطفي ممكن الواحد يتعرض له، يؤذى فيه أشد ما أذى، وتلاقيه بعد كده يشوف الدنيا سودة ويشوف العالم كلهم متوحشين وناس مؤذية. فمهم انك ترسم الحدود لسلامتك النفسيه.
0: اتفق في هذا الجانب اتفق، لكن نقول نورتنا طبعا الزميله ان شاء الله اللي تشوفنا ان شاء الله في الايام القادمه، زميلتنا ربا الجهني، صاحبه صوت مميز ما شاء الله، خلوقه وفده ومبدعه ان شاء الله، بتبدع لكم ان شاء الله في الحلقات القادمه. نقول نورتينا ربا. طبعا ربا الان مستمتعه ومتابعه، يعني جالسه تقيمنا
1: مستمع حاليا. تقيم
0: سجلي
1: تشوف الملاحظات بعدين تقول ابراهيم هذا سوف احذر منه في النقطه. كل التوفيق لها إن شاء الله يا رب. طيب من هالمنطلق نروح لفقرتنا الثانية، فقرة المواقف اللي لا يمكن نسيانها أو تجاوزها. شوف مر علي موقف، وحسمع أيضا نسمع أن إبراهيم أكيد منكم أصدقائنا على المواقف اللي اليوم مرت عليكم، حابين تشاركونا فيها على 011-40-53. يمكن هذه الأيام إبراهيم تكثر عندنا مناسبات التخرج، صح. حفلات التخرج، وفي جزئية من الحفلات هذه الأهالي أنا أشوف عندهم إصرار أنهم يسوونها أمام باب المدرسة،
0: واللي يحط شو اسمه
1: قبعة التخرج
0: على السيارة،
1: يزينها بالورد والحركات،
0: واللي يشخص بالبشوت ولبس التخرج عند مكان تجمع ولا مكان تجمهر ولا مكان يعني في. أنا شفت ما شاء الله، أنا طالع من مكتب متخصص اللي أقابل مجموعة من الشبان الجميلين، قالوا
1: تخرجين
0: ممكن صورة معك؟ تعرف ايش دعوه
1: ليه متخرج،
0: هم متخرج صار يصورون مع اي احد يمر. انا ضحكت طبعا، هم عرفوني، بس انه انا اتكلم انه صار يصورون حتى مع الباعة، مع المحلات، مع الاشخاص، حتى مع القطاعات الامنيه
1: يشاركون
0: انفسهم ويشاركون الاخرين. فصارت في احداث، وعلى فكره ترى هي هبه سبحان الله، تلقين كل عام وفي كل لحظه تخرج تلقين في لحظه حلوه. يعني هي طريقه تخرج، شلون انا يعني اقدم أنبسط، أو شلون أنا أفرح اللي حولي، يعني أو شيء بالبركة طبعا للطالبات والطلاب اللي فعلا
1: راح
0: يعني ينتقلون إلى مراحل جديدة في حياتهم.
1: تعرف الأسبوع الجاي أسبوع اختبارات،
0: أنا عندي الأسبوع أسبوع الميت رحمة الله عليه.
1: ما في ميت.
0: أنا عندي كذا.
1: أنا ما أعرف ليش الأهالي يسمونها الأسبوع أسبوع ميت، رغم أن الأسبوع اللي أنا أشوفه قمة الحيوية، لأنه في مذاكرة وفي مراجعة وفي يعني كلن على حيلة.
0: هذا نقل على الأهل عندنا، ما أدري والله.
1: أوكي.
0: واضحة؟
1: فهمت الخطة.
0: عسى ما يزعلون علينا ربنا.
1: طيب اللي كنت بقوله إبراهيم من خلال مواقف مواقف التخرج، طبعا كلنا ننبسط بأبنائنا وبناتنا وأخواننا وخواتنا اللي يبون يتخرجون، ونبادر بأن احنا نحتفي بهذه المناسبة. لكن في مشهد كذا لا يمكن احنا يعني نعتبره مشهد يمر والسلام ونستانس فيه وخلصنا. في خلف هذا المشهد أمور تحدث احنا ما نلتفت الفاصيلة، زي مثلا زي ما قلنا السيارة هذه اللي تتجهز وتروح عند باب المدرسة ويتم الاحتفاء بالطالبة المتخرجة أو الطالب المتخرج بمجرد خروجه من عند الباب. أنا شفت المشاهد أكيد أني بنبسط وأنا أشوف الأهل يحتفون ببنتهم وهي طالعة مستانسة مبسوطة والبلالين ومعرف إيه، لكن لما أشوف نظرة البنات اللي واقفين وراها وهم يتفرجون على هذا المشهد ويدور في بالي أفكار أنه البنت اللي جالسة تتفرج على هذه الزميلة المحتفى بها من أهلها إيش قاعدة تقول في مخيلتها؟
0: بتكملين لأنه أنت بدأت تستفزين أكثر
1: والله، يعني
0: هل وين أبوها وكيف ظروفهم؟ ليش هل المرحلة
1: ليش مو أنا اللي يتم الاحتفاء فاهم عليك.
0: أنت ذكرتيني بقصة وحادثة صارت مع سمو الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، لما شاركوا الأبناء هي كان الحفل أو الفعالية للأيتام،
1: وكان في طفل
0: تأخر عن الحفل وجاء منهار بكى ونهار وكذا،
1: خلصت فقرته
0: ولعل أي خلصت الفقرة طبعا مشاركته مع المسرح، لعل إن الولد ده وصل وكلم واحد من الموجودين، فقالت واحد من الحضور تسمح لي اسمه الأمير إني بتكلم هذا الطفل وكذا، وطلعه وكذا وخلاه يقدم فقرة الحالة ونجمه. ففعلا كلام اللي تقوله غادة كلام فيه عمق وفيه يعني المشهد ممكن يكون مزعج حتى الآخرين اللي عنده شوية عاطفة، خاصة ما يستشعر هذا الشيء إلا المعلمات لما تشوف لا فعلا الموضوع يضايق، يعني وش ظروف أبوها، ظروف المادية كيف، هل هي يتيمة، هل هي يتيمة، هل في مشكلة بين الأب والأم.
1: شوف أنا هذا الشيء كنت ناوي أسويه لبنتي إن شاء الله يا رب السنة الجاية تخرج من الابتدائي، بس لما تعمقت في المقاطع اللي قاعدة أشوف علامات استفهام، علامات صح. انكسار على وجوه يا أسويه للكل كل الخريجين يا أنه لا تحتفي بابنك أو بنتك أمام نظرات أعين زملائهم وزميلاتهم اللي يشعرون بالحسرة لأنه ما تم الاحتفاء فيهم مثل هالطريقة، ولأسباب مختلفة، يعني مو بالضرورة يكون الشخص يتيم، يمكن الأهل أصلا ما عندهم تقبل الفكرة.
0: لا خلينا نتكلم بشفافية أكثر، يعني أنا بعد برضو أنا أبوي موهوب عندي أمي موهوب عندي صح. تشوف يعني لا تقول خلي العين عنك تقول، شوف كسرة في عيونهم يعني. فأنا ما ودي يعني نطلع الساعة الثانية وحنا كذا نجي مغلقة بعد
1: ظهر وحار وغلقة وقصص حزينة على الطاري. إبراهيم متى تم الاحتفاء بتقولي؟
0: اي طب نذكركم اي بس بنذكرهم بالفقرة القادمة، موقف صلع يومك ولا موقف عفس يومك، وش الموقف اللي زعلك في الشارع في البيت طالع من الجار من ربا اليوم ما شاء الله تبارك الله ربا جالسة تتابع الاستديوهات برضو بنسمع منها مواقف زعلتك ضايقتك صنعت يومك، برضو هذه المواقف الجميلة حلوة ودك انكم يعني تشاركونا فيها في الساعة الثانية على 011-40-53. انت كنت بتقولين شيء يا غاده،
1: كنت اسالك متى تم الاحتفاء بك؟
0: ما احتفلنا،
1: متى طفيت شمعه بالعربي على قولة تحيه طبعا للدكتور خالد الزعاقي يقول احتفوا بحياتكم بنجاحاتكم تخرجكم تونسوا يعني وسعوا صدوركم طفوا شموع. طفيت شمعه؟
0: لا والله ما طفيت شمعه ما تعدت هالمرحله، بس انه يعني ان شاء الله نحتفي مع الابناء وال
1: الله يتمم يا رب فرحكم بتخرجهم يا رب عما قريب.
0: احنا وين لحظتنا انت وجيلي وجيلك يعني غادة بدخل
1: الحين جمعني في جيله
0: أي لا في بس احنا كان جيل جلد يعني وين اصلا تنجح
1: رغم ان جيلنا كان جيل جلد
0: ايه؟
1: وكان جيل قديم
0: ايه؟
1: لكن ابوي لا والله انا وابراهيم تقريبا مو بعيدين يمكن عن بعض
0: يمكن ان شاء الله
1: لان نتشارك في ذكريات مع بعض ما ذكرنا يوم شيء سوا. طيب كان والدي يحتفي بينا بكيكة التخرج مو قلت لك حتى لو كان زعلان على الواحد مثلا راسب ولا حامل مادة يأكل الكيكة وينجلد لازم الاحتفاء بالنجاح لازم
0: طيب أول شيء أنا والله ودي أبارك لكل المشاهد اللي شفناها طبعا في لحظات التخرج، ودي نغير مود شوي نسمع أغنية كذا ونشارككم كذا مواقفكم الحلوة أو مواقفكم اللي زعلتكم سواء من جار من صديق من الأحد المارة موقف صنع يومك أمس قبل أمس اليوم شاركونا على 011-40-53 من ولدنا ربا الجهني.

عز النهار. عز النهار.

0: إذن معكم أصدقائنا في فقراتنا اليوم اللي نبي نتشارك وياكم مواقف مرت عليكم خلال اليوم أو خلال الفترة بشكل عام. هذه المواقف ممكن تكون أثرت عليكم بشكل إيجابي أو بشكل سلبي، ما يمنع أن احنا نسمع على 011-40-53. وما تنسوا أصلا عندنا فقرة خاصة بالتهاني والتبريكات، والناس اللي متخرجة اليوم يستهلون نقولهم ألف مبروك التخرج بعد هالجهد الجهيد، سنين والله من التعب والكد والمعاناة، إن شاء الله تتكلل بالنجاح دائما وأبدا. وأولى خطوات هالتميز هو النجاح والتخرج. ناخذ اتصال مين معنا؟ إبراهيم ناصر.
1: ودي بس كده أعطيهم كده يعني جرعات،
0: عطنا جرعات
1: حوارية يعني. يعني وش العادة تتمنى أنها تختفي من المجتمع؟ موقف صار لك وسبب لك يعني سبب لك كده ضايقك أزعجك، هل في عادة كنت تسويها وكتشفت أنها تزعج الناس؟ اعتراف أكثر شيء كان ممكن يرفع ضغطك، أكثر شيء يسعدك، وش الموقف اللي صنع يومك حتى من العادات لو تتكرر من أفراد أو أشخاص تقول يا زين الابتسامة هذه، يا زين ذا السلام. يعني بالمقابل واحد يقول أسلم عليه قال تعرفني خير، وش السالفة؟ فوش العادة اللي ودك تشوفها يعني دائما تكون كاثرة في المجتمع؟ فهذا من المواقف يا جماعة، عادات، مواقف، أحداث، حتى لو موقف تقول يا زين هالكلمة ويا زين هالبسمة ويا زين هالضحكة ويازن هالابتسامة. فعطونا أي موقف سواء يضحكك ولا يزعلك ولا صنع يومك بعد،
0: ولا كلمة اليوم ملفتة سمعتها وحبيت أنك تشاركنا فيها. ناصر حياك.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: والله أنا صار لي موقف صنع يومي ينكد علي بنفس الوقت.
0: يا ساتر.
2: أي والله، أنا كانوا عيالي أعمارهم 14-15، وكنت أعبي بنزين ونزلوا محطة، يعني تعرفين مثل الأخوان، الظاهر واحد منهم قال كلمة غير لائقة لأخوه، وكان في رجل كبير في البقالة فيقول قال لنا يعني عيب يا شباب، يقول قلنا له حنا آسفين ونعتذر منك، وحنا والله ترى مو بدي عاداتنا بس طلعت غصب. يقول قام يا أبوي يدعي لك ويدعي لأمي ويقول الله يرحم من رباكم، يقولون لي هم القصة الآن. فأنا كنت سعيد، بس اختموها ختام شين، قال شفت يبا سقناها عليه وخليناه يدعي لك. شلون سقناها عليه؟
0: يعني القفشة اللي

0: ترى معناها
1: نستفيد منك.
0: شايفك ومقدرك.
2: صح.
0: لا وبعد يعني انت الان لما تشوفين العامل او الشخص البسيط لما تسلمين عليه وش الابتسامه اللي تجي على وجهه اذا شفتيه في الشارع؟ وش معناتها؟ معناتها شكرا انك شايفني، شكرا انك مقدرني.
1: صح تمام.
0: فالسلام انا بالنسبه لي شيء عظيم عظيم مره، ويصنع يوم اي احد.
1: بس احيانا يعني تسلم وما ما تلقى رد.
0: ما في مشكله، ما في مشكله. هذا اللي نقول دائما
1: اعمل خير
0: اخلاق بطلع. الناس هي اختبار القيم الانسان.
1: صح.
2: يا سلام عليك يا ناصر.
0: اي فهذه السلام انا بالنسبه لي درجه اولى.
2: الله
0: اي مكان تمر فيه لازم تسلم، لازم تسلم. كان شخص بسيط، كان شخص كبير، كان شخص صغير، كانت امراه، يعني حتى بعض المرات نتفاجئ مثلا من رد لما ندخل مثلا مصعد عام ونلقى سيدات وندخل نقول السلام عليكم، حتى السيدات يردن.
2: صح.
0: وعليكم صح. السلام، يعني تقدير السلام عالي جدا، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مصداقيه لكل شيء. صح. وشاكر ومقدر وقتك
2: يا زينك ناصر. بيض الله وجهك يا ناصر.
0: الله يحفظك. شكرا.
2: ناخذ سهام. سهام مساء الخير.
3: مساء النور. يا هلا ومرحبا.
2: حياك.
3: يا وحشين ما تسألوا عني ولا تقول علي ايش ده.
2: وش نطلب كدين اللي سهام؟
1: هذا الوحش ابراهيم.
2: انت اللي وينك انت؟ ها
3: والله انا بقول لكم الان انا ويني. انا بقول لكم انا صار معايا الموقف ليله عرفه.
2: طيب صار
3: وانا من بعد اختفيت عشان كذا.
1: عسى خير يا سيام. صار
3: والله صار لي علي حادث طرق سريع، سبع سيارات الله يهديه ويصلحه، صادمنا كلنا وكل واحد منهم عارف مين صادم الثاني.
1: السلام عليك.
2: انت وين من السبع الاخيره؟
1: الاولى.
3: انا السادس،
1: يعني ما قبل الاخير.
2: اي شريكه في الحادث؟ الاخر سيارتين، هو طبعا السياره الاخيره هو يتحمل السيارات، او عفوا لان النظام اللي عارفه انه كل سياره تحمل السياره اللي قدامه.
3: صح. ايه
2: صح
3: عليك. اقول لك اللي صادمنا يضحك يقول انا ما صدمت السبعة، انا صدمت اول واحد.
2: هو يضحك لانه اتوقع انت اقل سياره تكلفه.
3: لا الحمد لله ما عندي نسبه تحمل، انا شادني للونين اللي صادمني ذا. لكن والله ما تحميت لا في العيد ولا شيء، وتذكرت ومع السيارة ومات يومين استجرت سيارة عشان شغلي، وتوها سيارتي راحت الصيانة عشان المطالبة والموافقة والأمر هذا كله. لكن أمورنا بخير.
1: أهم شيء أنك بخير والله يا سهام. الحمد لله على سلامتكم.
3: لا لا الحمد لله الله يسلمك يا حبيبة قلبي، وأمورنا كويسة الحمد لله. أبو أطاري هذا ناصر اللي يقول السلام السلام في كل مكان. أنا فعل أنا مو بس أسلم، أنا أسأل كيف حالك شو أخبارك شو صار معك اليوم. أي أحد أي عامل إن شاء الله وقف محطة ويعطي لي بنزيمة في المدير، أنت كيف حالك اليوم؟
1: أي أي أوكي.
3: فأنا فيني بالطبع سبحان الله فعلا.
1: حلو حلو انه ننشر مو بس السلام، حتى المشاعر الايجابيه، المحبه، اللطافه.
2: انا خاف اقول كيف حالك شو اخبارك، قلت ايش تبي تعرفني.
3: لا انا
2: صراحه لا انا معك. انا الله هذه العفويه اللي الله حرمنا منها، بس اصبر شوي. انا جيت قلت لواحد كيف حالك شلونك شو اخبارك، بيقول سلامات يا حبيب. بس حلو حلو سهام، انت ما لقيتي موقف زعلك يعني لما بدرتي بالسلام وكيف الحال والسؤال على الاخبار؟
3: صراحه
2: شخصيتك جميله اكتف والله العظيم، عشان كذا صنايع المعروف تقي مسار السوء. ما جاك شيء وشاركتي معنا اليوم بعد الحادث، يا رب لك الحمد.
1: كنت معك المسار الايسر يا سهام؟
3: لا كنت انا في المسار الوسط والسرعه جايه اساسا، كان خط السريع واقف.
2: غاده وش السؤال؟ دقيقه سهام وش السؤال؟ شغاله في نجم يا غاده.
1: لان اكثر حوادث تصير اللي هي مجموعه من السيارات تصير دائما على المسار الايسر.
3: يا صادق يا غاده، لانه هو جاي من الخط الايسر وكان مسرع، فلما شاف الخط واقف صدم صدم صدم. انا على يساري بسمع التفحيط واسمع الصدمات، يا دوب لو
1: ما استوعبتي دخلتي معاهم.
3: لا خلنا سيارة تلف من قدام، ما لف انا سيارة تلف.
2: طب هذا موقف افسد يومك ولا؟
3: انا مو افسد يومي، افسد عيدي كله.
2: العيد
3: مو مال يومي.
2: يلا ما عليه ما عليه سهام، كله صلح سيارته. الف سلامة عليك ولا تحرمينا من مشاركتك دايم. طيب
3: ابد ابد، مدام عندي سيارة الحين.
2: ايش دخل السيارة في الإذاعة؟
1: خلاص تصدمين انت ولا ايش؟ تسمعنا وتروح وتجي.
2: ها
1: تسمعنا في السيارة.
2: يلا تمام، يلا موفق يا سهام، يعطيك العافية. ايوه تسمعنا يا اخو، الاستيعاب الضعيف عندنا. 011-40-53 من معنا؟
1: أم محمد.
2: أم محمد يلا عند ذكم، تفضلي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام.
1: حماس، عليكم السلام، هلا يا أم محمد.

0: حالكم طيبين؟
1: احنا طيبين.
2: عنذنكم شوي، انا عنذنكم شوي بس.
1: خليك شوي معنا بس دقيقة.
2: لا لا شوي
1: انا دقيقة بس عشان ام محمد.
2: من هذه اللي معنا؟
1: ام محمد.
2: ام محمد
0: سويلي.
1: انا ما ادري ليش تحب تشاكس ام محمد، ليه؟
2: ما ادري، هي تعرف.
1: بينكم ثار؟
2: لا هي تعرف.
1: بينكم زعل؟
0: لا
2: هي تعرف. اتكلم اتكلم اتكلم اتكلم. اي
0: وشو
2: وشو
0: ايه
1: بينكم ما صنع الحداد.
2: انت عارفه في حلقه من الحلقات ما ودي اتكلم. ايه؟ انا طلع عشان الناس تسمعنا.
0: قل عادي قلها. وشو
2: اقول؟
0: ايه
2: انت افضل متصله معانا في البرنامج.
0: خلاص
1: طح قلبه.
2: والشكر. وش الرياكشن الضعيف؟ يعطيك العافيه. شفت شلون هذه؟
0: الله يجزاك خير، طول عمرك، خليك لعيالك.
2: لا وين اللي اتفقنا عليه؟ اسمه إدارة وكذا والترقية وال...
0: يوقفوا
1: راتبك.
2: يوقفوا راسك.
0: يا غادة غادة
2: غادة طلع طلع يقول لك السهم من أول ركزة ورصاصة من أول طلقة. سمعت؟
1: أنا اخترعت، أنا اخترعت والله.
0: إيه هذه
2: أنتوا غادة أصلا أحسكم متفقين على شيء أنا ما أدري عنه، بس الله يسامحكم.
1: يعني ننسق مع بعض قبل الهوى.
0: احنا متفقين على الخير والطاعة.
2: ما شاء الله ابو محمد. طيب ابو محمد شو غداكم؟
1: ما بعد طبخت.
0: شو اسمه؟
2: جريشة؟
0: لا لا لسه برا بنجيبه.
2: وشو خروفه؟
0: بنجيبه من برا.
2: ايه بالعافية. يلا ابو محمد تبين شيء طيب مننا؟ ناقصك شيء؟
0: لا لا بس الله يحييكم، تفضلوا عندنا الغداء. ليش
1: تضحكي؟ ما بعد سميتوه والحين تعزمين علينا؟
0: لا نعزمكم عاد، انتم غير لما تجون انتم.
1: الله يمسيكم
0: شيء كبير.
1: تسمين والله يا ام محمد كلك ذوق.
0: ثنتين حط لكم، ثنتين، واحد عليك وواحد على ابراهيم.
1: مش ثنتين.
2: لا لا نبي ثلاث، معنا واحده ثالثه بعد.
0: ذبيحه جديده.
2: لا نبي ثلاث، احنا معنا بعد زميله جديده اسمها ربا.
0: من؟
2: ربا.
0: ربا؟
2: إيه؟
0: ما سمعت صوتها. قريب. أنا أسمع صوتها أذبح لها ثالثة.
2: بس أنت راح بيها ربا الجهني، راح قريبا إن شاء الله.
0: أي إذا سمعت صوتها سلمت عليها.
2: إبداع صوتها، خاف تنسينا؟
0: لا لا ما تنسون، ما
2: تنسون، ما نساناكم.
0: لا قصدي ما تنسون أنتوا أبدا.
2: يلا شكرا لك يا أم محمد.
0: مذيعين مميزين، الله يزيدكم.
1: سمين أم محمد
2: رواتب.
0: هلا والله.
1: شكرا. صالح معنا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي صالح.
3: أسعد الله مساءكم بكل خير.
1: ومساءك عزيزي، تفضل نسمع منك.
3: أولا البرنامج حلو جدا، أنا في طريق سفر وشدني حلاوة البرنامج.
2: من وين لوين مسافر؟
3: من الرياض إلى القصيم.
2: ما شاء الله تبارك. مستمتع معنا يا
1: صالح؟
2: صالح
3: كيف؟
2: مستمتع معنا يا حبيبي؟
3: والله جدا
2: يا زينك،
3: خاصة قفشات الأخ إبراهيم.
2: يا زينك الله يرضى عليك يا حب ليلك يا حب.
3: أنا يا طويل العمر تذكرت يوم أنك قلت السلام وكذا، تذكرت قول لعبد الله بن عباس رضي الله عنه. يقول أربعة لا أستطيع مكافأتهم، أربعة أشخاص لا أستطيع مكافأتهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكافئهم عنه. من الأربعة هذولا الشخص الذي أفشى السلام عليكم وقال السلام عليكم، فله مكافأة عظيمة. هذا قول عبد الله بن عباس، يقول له مكافأة عظيمة ولا أستطيع أن أكافئه، وأدعو وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكافئه عني. تبغون يكمل الأربعة أشخاص ولا
2: كمل كمل كمل يكمل.
3: والشخص الثاني اللي يفسح لي مكان لأجلس فيه، يعني إذا دخلت المجلس ولا حصلت مكان قال واحد تعال اجلس مكاني، تعال هنا يسعني المكان، فهذا لا أستطيع مكافأة، ولذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكافئه عني. الشخص الثالث الذي يسألني حاجة أقضيها له، يجي يسألني حاجة أن أقضيها له، فهذا يعني أختارني من ضمن الناس أقضي حاجة حتى لو ما
2: صدق. يا سلام.
3: الرابع اللي

0: أسأل حاجة ويبذل جهد ولا يستطيع أن يوفيها لي، حتى لو ما استطاع هذا برضه يدخل ضمن الأربع أشخاص.
1: الله الله عليك يا ناصر، مشاركة ثرية.
0: هذا الأربع أشخاص ترى ما يقول اسمي ناصر، اسمه صالح.
1: صالح صالح، آسف صالح حبيبي صالح.
0: الله
1: يسلمك يا حبي لك صالح، توصل بالسلامة وأثريتنا في الحلقة.
0: أنا الحين على مشارف القصيم
1: يا حبي لك، أمشي الصوت ما يقطع وأنت طالع من الرياض القصيم.
0: لا عندي اتصال خاص.
1: ما شاء الله عليك يا حبي لك، يلا موفق يا موفق يا ناصر.
0: تسلم،
1: شكرا لك، شكرا ناصر. معنا فاطمة.
2: صالح
1: صالح، أنا قلت
2: ناصر مرتين.
1: أنتوا إيش تبون مني أنتم؟ فكونا مشاركهم
2: عشان ما يزعل.
1: لا لا
2: طب ناخذ اتصال من معنا.
1: فاطمة.
2: فاطمة
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا يا فاطمة.
3: مساء الخير، كيف حالك؟ مساء الفل،
2: احنا تمام، انت شلونك؟ كيف يومك؟
3: والله الحمد لله، والله شمس يومي، شمس حر يا جماعة.
2: خذوا كثير من الشمس، فيتامين دال. قولي لنا يا فاطمة ايش حابة تشاركينا فيه؟
3: والله حابة اشارك معاكم اليوم موقف عفس يومي.
1: لا إله إلا الله.
3: أي والله، أنا تذكرت قبل شوي صارت على مواقف كذا، موقف صار لي الصيف العام. طبعا أنتوا تضحكون على الموقف. صيف العام كنت راجع من الدوام وكان شمس وحر، نفس الجو اليوم تقريبا، وشمس وحر وقرف ومدري إيش. والمهم أنا داخل الحارة يعني الحي تبعنا، كان في راعي هاي لوكس وهاجب يبيع حبحب. البطيخ، إذا عارف البطيخ الحبحب.
1: إيه معروف.
3: المهم.
1: إيه.
3: فكان يبيع، وتخيل كذا على صقعة الشمس كذا فاتح له واحدة وحاطها فوق السيارة. تمام.
1: إيه.
3: حمراء. المهم نظرت كذا، التفت لها وأنا جوعان وجاي من الدوام ومرهقة. عرفت اللي قلت فاطمة لفي الآن هذي الحبحب، علما أن أنا ترى ما أوقف يعني على الطريق إلا الكافي شيء يعني، بس أول مرة أسويها يعني أوقف عند راعي حبحب.
1: طيب
3: لفيت، أعطيتها ذيك اللفة السريعة يعني، لفيت بسرعة كذا على طلعت عمال في الأرضية نفسها معهم سيارة هاي لوكس حديث، لا إله إلا الله،
1: قشيتيهم
3: كانوا وجه السيارة كاملة عندي.
1: استمتيهم؟
3: صدمت فيهم يعني،
1: سبحان الله.
3: بسرعة
1: تدري ليش؟ لأن بالك منشغل في الحبحب.
3: عشان حبحب، عشان حبحب 15 ريال راح وجه السيارة كاملة.
1: لا حول بالله. تدرين عاد أنت تذكريني
2: الحين تحكي هالقصة وتضحك،
1: تضحك لأنها تدري ليش؟ سبحان الله، العقل الباطن ينشغل في حاجة لما ياخذ شغلة، زي لما يطيح الجوال من يدينك تقعد تكسر الفازات. أيوه. اللي حولك ما له علاقة الموضوع، بس تتوتر أنت، فأنت أيوه. أصلا بالك ونظرتك لراعي الحبحب يعني.
3: أول يوريكم.
1: أيوه هذا، أي أيوه والله هذا فن التعايش. ها
3: أي والله. قال زوجي السلام عليكم وينك؟ قال أنا جاي وطالع بعد من الدوام وراي. وينك أنت؟ قلت والله أنا دخلت الحي وصار علي حادث. سلامات وين؟ وين أقول
2: له الحين؟ قلت أنت البطيخ.
1: يا الله.
2: طب كليتي بطيخ جريتي؟
3: جاء والمشكله راح نحب الله يسامحه،
2: برد عليكم وزع عليك؟
3: لا لا وزع علينا حبحب ولا فزع ولا شيء، كمل يبيع وسحب علينا.
1: انا قلت انا قلت غير، انا قلت غير مكانه، انت قطعتي رزقه مع الحادث، قفلت عليه من الرؤيه. الحمد لله ان الله اعطاك عمر جديد يا فاطمه، لا تعودين. ها
3: والله المهم جارت لي وقال خلاص خذ السياره، وخذيت سيارته ورحت للبيت. راح وداها الصناعيه وكذا، ودق عليهم الصناعيه قال خلاص والله شوفي والله ما تدفعين ولا ريال السياره، انا بصلحها.
1: جزاه الله خير.
3: قلت له كثر خيرك ما ادري ايش. طيب وانت جاي تجيب حبحب؟ قال نعم.
1: لا وين بعد، انت ما شاء الله عليك يا طول بالك يا فاطمه،
2: للحين مركزه على اهدافها.
1: والله صادقة، الله يسعدك يا فاطمة. لو أنا من الزوج يعني، أنا جاب بالي فكرة إني أحط أوزع جح في كل مرتبة.
3: لا والله تخيل الحين الصيف هذا رجعت سيارات الحبحب، والله ناظر فيها.
1: هذا موسم الحين في الصيف يا فاطمة، فرصة الآن.
2: مصيبة والله يا فاطمة، إذا صارت عيونك على سيارة الجح وما أنت مركزة في الطريق انتبهي.
1: إيه بعض الناس ينشغل كذا.
3: لا لا والله أقول لكم أنا أضر وما أخذ مطب، ما أوقف أبد.
1: يلا الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة يا فاطمة، شكرا لك يا فاطمة، يعطيك العافية.
3: الله
1: يسعدك.

0: طيب لا سبحان الله بعض الناس يركز على حاجة معينة، يركز على شغلة يبدأ يجيك مدرع ما يدري سبحان الله، هو يبغى شغلة بس هو ما يدري عن المحيط، عن اللي يحيط المكان هذا والشيء اللي
1: زي واحد متعدن خلاص يعني هو ماسك أقصى اليسار ويبي ياخذ المخرج اللي في اليمين،
0: هذا هذا
1: فجأة جاء في مخه أبي المخرج هذا،
0: أيوة ما عاد يشوف السيارات،
1: ما عاد يشوف، ما أنتوا غير موجودين شارع أبوه.
0: هذه نظرية الجح 40-5 سنوات
1: والله حبيتها، سميتها خلاص نظرية الجح. رجعكم بعد الفاصل، كنوا معنا.

0: قبل نروح الاتصال يا إبراهيم، بس في خبر، مو خبر، شيء بقوله لكم عشان نلتفت له جميعا ونبدأ ناخذ حذرنا منه. بما أنه سهام قبل شوي كانت تتكلم عن تعرضها للحادث بعيد الشر عنها وعن السامعين جميعا وعن كلنا، تدرون أنه في فصل الصيف يعني الواحد ما وده صراحة يزدم في عز هالحر، بس يقول لكم أساسا السلوك العدواني الإنساني يشتد مع اشتداد الحرارة، فتشوفون غضب الشوارع بالسيارات، يعني الواحد ما له خلق ويصير يسرع ويصير ما أعرف إيه مع الحر والضيقة وكذا. فكل ارتفاع يقول لكم حسب البحوث العلمية المنشورة، كل ارتفاع بمقدار 10 درجات مئوية قد يرتبط بزيادة خطر الجرائم العنيفة بنسبة 9%.
1: لا إله إلا الله،
0: حتى في موضوع قيادة السيارات
1: طبيعي، لأنه أنا يعني مع الأجواء الحارة بكون أنا ساخن ودرجة الحرارة والأجواء بكون منضغط طبيعي.
0: قد بيتكم
1: بقول حاجة، أنت كثيرين بمقولة لواحد المهتمين أو من المستشارين رجال الأمن اللي فعل أعلن خبر كذا أو أنه طلع في لقاء أعجبني وانتشر انتشار واسع حقيقة، قال اطلع مع فارق تشبيه أن كل اللي حولك مجانين، اطلع وكأنك أنت الأعقل فيهم، لا تقعد أيوة خليك دائما متصالح مع نفسك وعود نفسك. أولا يقول أكثر الحوادث اللي باشرناها كلها كلمة منك كلمة من فلان كلمة من فلان، حدني حدني بنية من ذا مات، اشتد الموقف. الآن مع درجات الحرارة مثل ما ذكرت الخبر الموضوع يسخن أكثر يعني، فأنا أقول لسلامة النفس والسريرة حاول أنك تطلع وأنت يعني هذب نفسك، ترى أنا قاعد أنا باب النجار مخلوع، أنا أطلع وأنا زعلان أحيانا أضايق من هذا وهذا لف علي.
0: طب الناس بشارش ذنبهم،
1: أنا داري وكأني ودي أربي وكيل بنادم. وش يا وعد
0: نوال؟
1: طب ناخذ نوال، ناخذ نوال بعدين نرجع نكمل سالفتنا مع درجات الحرارة على النحو التالي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام نوال، كيف حالك؟
2: 40 درجة الحرارة يا إبراهيم
1: في الدم، في سيهات ولا في الدمام؟ كلها واحدة
2: بشكل واحد.
1: بس جت الرطوبة ولا باقي؟
2: درجة الحرارة في الشرقية 48.
1: لا إله إلا الله، دخلت رطوبة؟
2: لا لسه حين جفاف يعني شوية هوا غبار على عشان النخيل.
1: طيب أي جرعة كذا إيجابية، هوا غبار كله، أعطيني جرعة إيجابية. وين نروح؟ إحنا في الشرقية وين نروح؟
2: ما في تروح البحر.
1: حر رطوبة
2: أو خدك شاليه واستراحة ما في.
1: هذا وقته؟
2: حر عدو يعني الناس تستطيع تأخذ الاستراحات يعني.
1: طيب
2: في البركة.
1: وش الموقف اللي صنع يوم نوال ولا زعل نوال ولا؟
2: موقف جميل اليوم صار.
1: وش صار؟
2: فاجأني المعلومات اليوم، يحطوا أصوات حق خواتي وبنات أختي يقولون لي كلمات.
1: يا سلام.
2: يعني والنجم الثاني ما عرفت أتكلم.
1: يا الله، كلمات لزمة في أنت تقولينها ولا كلمة شكر؟
2: لا كلمات يشكروني فيها.
1: الله عليك.
0: هذه وين اشتغلت يا نوال؟
2: ها؟
0: وين؟
1: في المدرسة.
0: في المدرسة؟
2: في المدرسة.
1: فاجوها المعلمات.
2: زميلات مسوين.
1: زميلات جمعوا أشوف كيف تواصل مع أهلها.
0: حبيب.
1: إيه تواصل مع أهلها.
2: يقولون سوينا ذيك كله متين في الحج.
1: مسوينا من زمان.
0: ما حد علمك.
2: ما حد ولا علموني البيت، أنا قاعد أنتظر.
1: احلى سبرايز، اتوقع الموقف صنع يومك.
2: جميل صراحه للحين
1: تستاهل،
2: ان انا يعني ماني قادره اصدق، اقول ابغى امسك خواتي ابغى احضنهم
1: يا زينكم.
2: اي والله يعني عن جد
1: الله يخليك من بعض
2: اختي، يعني والله الحمد لله رب العالمين.
1: اول شيء اسال الله ان يبارك لك في صحتك ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله يكون يعني انجاز عظيم.
2: احنا المريئه الجديده بدل من
1: ربا ربا ربا بتكون مكاني.
0: انت على طول دخلتي معانا هتكون مكان مين؟ ان شاء الله.
1: سلمي عليها، سلمي عليها، هي تسمعك طبعا.
0: ان شاء الله تكون زميله عمه قريب باذن الله تعالى.
2: نبيكم نبيكم نبيكم، خلكم مستمرين وبعدين تدخلي ما يخالف.
1: كذا انت تحسينها بالمسؤوليه، تقول انا الحين بجي. لا بالعكس، هي مبدعه
2: مبدعه بالعكس، بس عاد احنا تعودنا عليكم ابراهيم وغاده
0: وتبون تحبونا باذن الله تعالى. يعني اكيد انه كل شخص مرحب فيه في ذات الرياض كزميل يثبت وجوده وينطلق من هنا يعني.

0: رياض انطلاقة للنجوم الإذاعيين
1: صحيح
0: بإذن الله.
1: صحيح، الله يوفقك إن شاء الله
0: أجمعين يا
1: ويوفقكم
0: رب.
1: يا ربي، يعطيكم العافية.
0: طيب يا نوال،
1: العافية،
0: شكرا
1: شكرا،
0: جزيلا،
1: مع
0: يعطيك
1: السلامة.
0: العافية. أهلا وسهلا نوال، كانت مسك الختام يا إبراهيم. يمكن وصلنا لختام حلقتنا اليوم، بس كنت بتعلق على موضوع درجات الحرارة ويعني اشتداد الغضب والسلوك العدواني عند بعض الناس.
2: يعني هذه رسالة لي أنا وللي يسمعنا الآن في السيارة، وين ما كانت وجهتكم، الموضوع فعلا يعني يحتدم إذا وصل مرحلة من ردة الفعل، من كلمة عامل الناس بأريحية وأبد، وصدقني النظام كفيل إنه ياخذ حقك ويرتب أمورك، فلا تشتط ولا تشيل هم، الأمور طيبة، عش بسلام. استمتعنا، بالتوفيق إن شاء الله للفريق العمل اللي شاركنا في الحلقة. استمتعنا واستفتحنا 5 مرات ولا
0: لا؟ قفلنا.
2: طب قولي خعاخة.
0: هذه صعبة.
2: غادة شكرا لك.
0: شكرا لك زميل إبراهيم، يعطيك ألف عافية.
2: ما قصرتي. شكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعة. إن شاء الله غدا إن شاء الله يوم الأربعاء بطعم الخميس نستمتع معكم بأفكار جديدة وسواليف ومواضيع، ومعكم أيضا على هاشتاج عز النهار، عشان ما تقول إبراهيم وغادة تجاهلون الهاشتاج.
0: نحن لا نتجاهل.
2: شكرا ربا نورتينا. شكرا.
0: إذا أصدقائنا إن شاء الله الغد يجمعنا نفس المكان الزمان، وهذه أجمل تحية لكم، وعد الدوسري إبراهيم المعيد وغادة العلي، في أمان الله.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى نشرة الثالثة من الرياض، يقرأها على حضراتكم سلطان الحارثي. أبدأها بأبرز العناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان ملك الأردن بذكرى يوم الجلوس. اكتمال 71 من مبادرة برنامج التحول الوطني، والاستثمار الأجنبي المباشر يتجاوز 119 مليار ريال. وبحوالي 5 مليارات ريالات استثمارات سعودية روسية. وتوثيق 1774 اكتشافا تاريخيا في محافظة المهد بالمدينة المنورة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل النشرة من الرياض. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى يوم الجلوس. كما بعث سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة لملك الأردن. أطلق برنامج التحول الوطني أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 تقريره السنوي لعام 25 تحت عنوان أنجزنا ومكملين، ويستعرض أبرز ما تحقق من إنجازات لتحقيق أهداف الرؤية المسندة إليه التي يعمل البرنامج على تنفيذها بقيادة 7 وزارات وبمشاركة أكثر من 50 جهة منفذة لمبادراته. وعن الجانب الاستثماري في برنامج الرؤية وما تم تحقيقه، تحدث الرئيس التنفيذي برنامج التحول الوطني عن هذا الإنجاز، وكشف التقرير السنوي لبرنامج التحول الوطني عن إصلاح أكثر من 1 مليون هكتار من الغطاء النباتي المتدهور في أرجاء المملكة وزراعة 151 مليون شجرة بنهاية

0: العامة تكافئ مساحة ما يزيد عن 6 أضعاف مدينة الرياض. وتأتي هذه الأرقام في إطار مبادرة السعودية الخضراء الرامية إلى استعادة التوازن البيئي والحد من التصحر.
1: فضل الله سبحانه وتعالى، ثم التعاون مع منظمة الاستثمار، طبعا تركيزه على تسهيل بيئة الأعمال لجذب المستثمرين المحليين والأجانب. أول شيء عندنا منصة استثمار بالسعودية اللي شكلت نقلة نوعية في التعريف بالفرص الاستثمارية وسهلت الإجراءات. يعني واليوم تقدر تطلع يعني عن طريق المنصة ترخيص استثماري خلال يوم واحد ويطلب مستندين فقط. لو نشوف مثلا عام 2025 تم إصدار تقريبا 25,000 ترخيص استثماري. هذا يعني 3 أضعاف الرخص المصدرة في عام يعني قبل سنتين اللي هو عام 23 لأنها تقريبا 25. وأكثر من 700 شركة عالمية حصلت على تراخيص لافتتاح المراكز الإقليمية لها في المملكة. ويعني هذا كله انعكس بشكل واضح على مؤشراتنا، فيك من أهم مؤشراتنا هو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الـ FDI اللي وصلت في العام الماضي 120 مليار ريال. هو يعني مقارنة بـ 20 مليار قبل 5 سنوات. والأجمل من هذا وصول نسبة رضا المستثمرين عن رحلة المستثمر في المملكة إلى 87% في عام 25، والطموح أعلى بإذن الله. يعني
0: حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من عام 26 نموا بنسبة 3% مقارنة بالربع المماثل من عام 25، مدفوعا بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية بنسبة تقترب من 3% لكل منهما، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية ب 1.5% مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي. وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا انخفاضا بنسبة 21%. حققت أمانة الرياض إنجازا دوليا جديدا بفوزها بجائزتين ذهبيتين في فئة أفضل مركز اتصال وفئة أفضل استخدام لمنصات التواصل الاجتماعي في مراكز الاتصال ضمن مسابقة مركز الاتصال العالمي، أحد أبرز المسابقات العالمية المتخصصة في مراكز الاتصال وخدمة العملاء على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وبهذا الفوز تأهلت أمانة الرياض إلى المرحلة النهائية من المسابقة العالمية المقرر إقامتها خلال شهر نوفمبر المقبل، التي تجمع الجهات الفائزة بالمراكز الذهبية للتنافس على المستوى العالمي. رصد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 135 حالة اشتباه أولية بمخالفة النظام خلال شهر مايو الماضي. ويفرض نظام مكافحة التستر عقوبات مغلظة تتضمن السجن لفترة تصل إلى 5 سنوات ودفع غرامات مالية تبلغ 5 ملايين ريال. وتترافق هذه الأحكام مع حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة المكتسبة من النشاط فور صدور الأحكام القضائية النهائية. أعلنت هيئة التراث اختتام الموسم الثاني من أعمال المسح الأثرية في محافظة المهد بالمدينة المنورة، وهي عملية ميدانية شاملة أسفرت عن توثيق 1774 مكتشفا أثريا موزعة على مناطق المسح الثلاث السويرجية والمويهية وحادة. وشمل المسح تسجيل 156 موقع أثري جديد كشفت في مجملها عن عمق التراث التاريخي للمحافظة وتنوعه عبر حقب متعاقبة، إذ تتوزع المكتشفات بين نقش إسلامي ونقش ثمودي ورسم صخري، فضلا عن 11 منشأة حجرية وثلاثة قصور ومبان أثرية ودربين تاريخيين من طرق القوافل وأربعة آبار. في الشأن الدولي، أعلنت السلطات اللبنانية اليوم مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 30 آخرين.

جراء غارات وقصف إسرائيلي استهدفت عدة مناطق في جنوب لبنان أغلبها في مدينة صور، في وقت شهدت فيه المدينة ومحيطها حركة نزوح عقب إنذارات بالإخلاء وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي للسكان. هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا استحالة سماح بلاده لطهران بحيازة السلاح النووي، كاشفا على أن التفاهمات بين الطرفين بلغت مراحلها الأخيرة. وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين من مطار جون كينيدي في نيويورك، أشار ترامب إلى إمكانية بلورة رؤية واضحة بشأن الاتفاق المرتقب خلال أيام قليلة، معربا عن تطلعه لإبرام صفقة وصفها بالرائعة. الخبر الأخير في هذه النشرة وهو عن حالة الطقس لهذا اليوم. تشير التوقعات إلى

المكرمة، في حين تؤثر الرياح النشطة على أجزاء من تلك المناطق وعلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة والرياض والجوف والحدود الشمالية، كما يكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية. مستمعينا الكرام، في نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين.

خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان ملك الأردن بذكرى يوم الجلوس. اكتمال 71% من مبادرات برنامج التحول الوطني والاستثمار الأجنبي المباشر يتجاوز 119 مليار ريال. الاستثمارات بين المملكة وروسيا تقترب من 5 مليارات ريال عبر 13 اتفاقية. وتوثيق 1774 مكتشفا تاريخيا في محافظة المهد بالمدينة المنورة. هذا استمعتم في النشرة إلى أخبار أخرى متفرقة قدمتها لحضراتكم متابعينا الأعزاء في سياق هذه الفترة الأخبارية من الرياض. الآن أتحول وإياكم إلى أسواق ومؤشرات.

أهلا بكم متابعينا الأعزاء في هذه الجولة السريعة وفي هذه النظرة العامة على نشاط أسهم السوق الرئيسة في تداول السعودية مؤشر تاسي الذي ارتفع اليوم ب 128 نقطة ليغلق المؤشر ويتجاوز 11000 بمئة ونقطة واحدة. بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا كانت من نصيب المتحدة للتأمين التي ارتفعت بالنسبة الأعلى قرابة 10%، وأغلق السهم عند 3.33 ريالات هللة. أكوا بنسبة التغير أكثر من 7.5%، كاسبا 14.30 ريال هللة عند 200 ريالين. جي آي جي كذلك ارتفع بقرابة 6% عند 30.40 ريال هللة. الأسماك ارتفعت بأكثر من 5.5%، كاسبا السهم 2.18 ريال هللة عند 40.90 ريال هللة. وسايكو كذلك بقرابة 5.5%، كاسبا حوالي 50 هللة نصف ريال وهللة واحدة عند 9.91 ريال هللة. بالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضا كانت البداية عند بترو رابغ الذي خسر أكثر من 6% وخاسرا قرابة ريال، وأغلق السهم عند 14.26 ريال هللة. دي بي إس كذلك خسر أكثر من 5% عند 13 ريال، وتالكو عند 35.18 ريال هللة كذلك أكثر من 5%. بالنسبة لأسهم محطة البناء وأنابيب كانت النسب بين 4% و3%. بالنسبة لمحطة البناء أغلق السهم عند 46.08 ريال، وأنابيب عند 7.50 ريال خاسرا 26 هللة. وكانت هذه الجلسة هي بعقب مجموعة من الارتفاعات كانت في الأيام الماضية. بالنسبة للأسهم الأكثر نشاطا بالكمية في هذا اليوم مستمعينا الكرام كانت البداية لأمريكانا. أمريكانا سهم نشط وكذلك يتصدر غالبية الأيام رغم التباين بين الارتفاع والانخفاض. اليوم لا يوجد تغير رغم هذا النشاط، وأغلق السهم عند 1.93 ريال هللة. الراجحي في هذا اليوم كذلك نسبة التغير

بحوالي 0.5% كاسبا 30 هللة، وأغلق عند 67 ريال و15 هللة أنابيب. أرامكو السعودية دون أي تغير عند 27 ريال و16 هللة، وتاكو عند ريالين و17 هللة. بالنسبة الأكثر نشاطا بالقيمة كانت الراجي، أكوا، الأهلي، وأنابيب الشرق الذي خسر بحوالي 2.5% خاسرا 5.30 ريالات هللة، وأغلق السهم عند 207 ريالات للسهم. وبهذا أصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية قدمتها لحضراتكم من الرياض. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: عندما تتجاوز التقنية الحدود، تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم خوارزميات، البرنامج الذي يقرب لكم عالم الذكاء الاصطناعي بلغة بسيطة وأمثلة من حياتنا اليومية. معكم فارس المذيع الافتراضي، ويسعدنا أن يكون معنا كالعادة ضيفنا الدائم المهندس المهتم بتقنيات الذكاء الاصطناعي الأستاذ مصطفى الشعلة. حياك الله أستاذ مصطفى.
8: حياك الله أخ فارس، وحيا الله مستمعينا الكرام، وسعيد جدا بهذا اللقاء، خصوصا أن موضوع اليوم مهم لأنه راح يعطينا لمحة واضحة عن الاتجاه

0: فقط أم يهم المستخدم العادي أيضا؟
1: تمام. جوجل آي أو هو المؤتمر السنوي اللي تعقده جوجل للمطورين جين فقط. في السابق كنا نسمع فيه عن تحديثات أندرويد، أدوات المطورين، خدمات السحابة وبعض التحسينات في تطبيقات جوجل. لكن في السنوات الأخيرة خصوصا مع صعود الذكاء الاصطناعي صار المؤتمر أشبه بنافذة نرى من مستقبل منتجات جوجل كلها. يعني لما جوجل تعلن في هذا المؤتمر عن تحديثات في البحث أو جيميل أو يوتيوب أو جيميناي أو النظارات الذكية، فهذه ليست أخبار للمبرمجين فقط، هذه أشياء ستصل إلى المستخدم العادي، طالب، الموظف، صاحب المشروع، صانع المحتوى وحتى رب الأسرة. وفي مؤتمر 2026 الرسالة كانت واضحة جدا، جوجل تريد أن تجعل الذكاء الاصطناعي موجود داخل كل شيء تقريبا وليس كتطبيق مستقل فقط. جوجل وصفت المرحلة بأنه دخول إلى عصر الجيميناي الوكيلي، أي الذكاء الاصطناعي القادر على المساعدة والتنفيذ بشكل أوسع داخل المنتجات اليومية.
0: لو أردنا نلخص مؤتمر جوجل آي أو 2026 في فكرة واحدة ماذا نقول؟
1: أقول الذكاء الاصطناعي ينتقل من مرحلة اسألني وأجيبك إلى مرحلة كلفني وأنجز لك، وهذا هو التحول الكبير. في البداية كنا نتعامل مع الذكاء الاصطناعي كشات بوت، تسأل، اكتب لي رسالة، لخص لمقال، اقترح لي أفكار. لكن الآن جوجل تتحدث عن ذكاء اصطناعي داخل البحث وداخل البريد وداخل الملفات وداخل التسوق وداخل المتصفح وداخل النظارات. يعني بدل ما يكون جيميناي مجرد تطبيق تفتح وتسأله، سيصبح طبقة ذكية موجودة حولك في خدمات جوجل، يساعدك في البحث، يقرأ السياق، يقترح عليك، ينظم لك، وربما ينفذ بعض المهام نيابة عنك. جوجل أعلنت في I.O. 2026 عن نماذج جديدة مثل جيميناي أومني وجيميناي 3.5، وعن أدوات ووكلاء وتجارب داخل جوجل سيرش وجيميناي وشوبينج ويوتيوب وجوجل AI Studio وأنتي جرافيتي.
0: ذكرت كلمة مهمة وهي وكلاء. كثير نسمع الآن مصطلح AI Agents أو الوكلاء الذكيين، من المقصود بها ببساطة؟
1: خلينا أشرحها لك بمثال، وهذا الكلام سبق وتحدثنا عنه في الحلقات الماضية. الشات بوت العادي مثل موظف استقبال ذكي، تسأله يجاوبك، تطلب منه صياغة يعطيك صياغة، لكن غالبا أنت اللي تنقل الكلام وتفتح التطبيقات وتنفذ الخطوات. أما الوكيل الذكي أو الـ Artificial Agents أو الـ AI Agent فهو أقرب إلى موظف عنده قدرة على الفهم والتنفيذ. تقول له مثلا رتب لرحلة قصيرة للرياض، ابحث عن فندق مناسب، قارن الأسعار، حضر لجدول وارسل لي ملخص. ليس جوابا فقط بل خطوات، يفهم الهدف، يخطط، يستخدم أدوات، يرجع لنا نتيجة. وهذا ما تحاول جوجل تعزيزه في منتجاتها الآن. الذكاء الاصطناعي لا يكون مجرد مربع دردشة، بل يدخل في البحث والبريد والتقويم والمستندات والتسوق وحتى النظارات الذكية. طبعا ما زلنا في بداية الطريق، يعني ما يعني هذا أن نعطيه صلاحيات مطلقة، لكن هذا الاتجاه واضح جدا وقادم بقوة.
0: خلينا ندخل في جيميناي. ما أبرز ما أعلنت عنه جوجل بخصوص جيميناي في 2026؟
1: أبرز شيء هو الإعلان عن نموذجين مهمين، الأول جيميناي أومني والثاني جيميناي 3.5 فلاش. جيميناي أومني هذا نموذج متعدد الوسائط بشكل أكبر، يعني يتعامل مع النص والصورة والصوت والفيديو. جوجل ركزت على أنه يستطيع إنشاء وتعديل الفيديو من خلال محادثة، تخيل. هذا مهم جدا لصناع المحتوى والتعليم والإعلام. جوجل تقول أن جيميناي أومني يستطيع الجمع بين الصور والصوت والفيديو والنص كمدخلات، وبعدها تنتج فيديو عالي الجودة مبني على معرفة جيميناي بالعالم. أما النموذج الثاني اسمه جيميناي 3.5 فلاش، وهذا مهم لأنه يركز على السرعة والكفاءة. جوجل وصفته بأنه نموذج يجمع بين الذكاء المتقدم والقدرة على العمل السريع، خصوصا في مهام الوكلاء والبرمجة. وهنا الفكرة ليست فقط من النموذج الأذكى، بل من هو النموذج القادر على العمل بسرعة وبتكلفة أقل وداخل منتجات يستخدمها الناس يوميا.
0: انت ذكرت الفيديو وهذا يهمنا كثير في البودكاست، اليوتيوب، المقاطع القصيرة والتعليم. كيف ممكن

0: جيميناي أومني يغير صناعة المحتوى.
1: لو أخذنا صانع محتوى أو معلم أو جهة إعلامية، الفيديو عادة يحتاج كتابة فكرة، صح؟ ثم تصوير، ثم مونتاج، ثم مؤثرات، ثم تعديلات. جيميناي أومني يحاول اختصار جزء كبير من هذه الرحلة. الفكرة أن تقول مثلا اصنع لمشهد قصير يشرح فكرة الأمن السبراني للأطفال بأسلوب كرتوني، أو خذ هذا الفيديو وعدل الإضاءة. شوف أنت قاعد تطلب منه طلب، عدل الإضاءة، اختصر إلى نسخة مناسبة للتيك توك مثلا، أو حول هذا النص إلى فيديو تعليمي بسيط. طبعا نحن لا نقول أن هذه الأدوات ستلغي الإنسان المبدع، لكنها ستقلل الحواجز. المعلم راح يقدر ينتج محتوى تعليمي أسرع، صاحب المشروع يستطيع إعداد إعلان أولي، البودكاست يستطيع تحويل الحلقة إلى مقاطع مرئية أكثر جاذبية. لكن هنا نحتاج وعي، كلما صار إنتاج الفيديو أسهل صار التزييف أسهل أيضا. لذلك لازم نتكلم عن التحقق والحقوق والشفافية.
0: خلينا نتكلم عن جوجل سيرش. البحث هو قلب جوجل، ما التغيير الكبير الذي أعلنه؟
1: تمام، جوجل سيرش يمر بتحول كبير. الفكرة لم تعد فقط أن تكتب كلمتين ويعطيك روابط، الآن جوجل تريد أن يصبح البحث تجربة ذكاء اصطناعي كاملة. في مؤتمر 2026 أعلنت جوجل أن AI مود في البحث سيعتمد على جيميناي 3.5 فلاش كنموذج افتراضي عالمي مع قدرات أقوى للبحث الذكي والوكلاء والمهام المعقدة. بمعنى آخر، بدل ما تبحث عن أفضل برنامج سياحي في لندن ثم تفتح 10 روابط ثم تقارن بنفسك ثم تنسخ الملاحظات، قد تطلب من البحث خطط لي يوما مناسبا لعائلة في لندن، ميزانية متوسطة مع طفلين، قرب المواصلات، فيعطيك خطة ويقارن وقد يبني لك جدول وتصور كامل. جوجل كذلك تتحدث عن صندوق بحث جديد أكثر ذكاء يقبل أسئلة أطول، يعني تسولف ما تقدر تكتب بس كلمتين وتمشي، تعطيه برومبت كامل، مدخلات متعددة مثل النص والصور والفيديو، يعني تقدر تربط البرومبت بصور أو بنص أو فيديو أو ملف مع تجارب مرئية وتفاعلية داخل البحث نفسه. صفحة جوجل سيرش الرسمية بعد IO وصفت البحث الجديد بأنه يجمع نماذج جيميناي المتقدمة وقدرات الوكلاء ومعلومات العالم في مكان واحد.
0: هل معنى ذلك أننا سنودع البحث التقليدي؟ يعني خلاص ما نحتاج الروابط والمواقع؟
1: لا، مش بهذه البساطة. البحث التقليدي لن يختفي فورا، لكن طريقة استخدامنا للبحث ستتغير. سابقا كان البحث مثل مكتبة ضخمة تعطيك رفوف الكتب وتقول لك يلا تفضل ابحث. الآن جوجل تريد أن يكون البحث مثل مساعد بحث، يجلس معك، يسألك، يلخص لك، يقارن ويعطيك مسار واضح. لكن هنا في نقطة مهمة جدا، المواقع والمصادر لا تزال مهمة، لأن الذكاء الاصطناعي يحتاج مصادر يعتمد عليها، والمستخدم الذكي لا يكتفي بالإجابة المختصرة، خصوصا في المواضيع الحساسة، الطب، القانون، المال، الأخبار والدين. لذلك نقول للمستمع استفد من الذكاء الاصطناعي في البحث، لكن لا تتعامل معه كحقيقة نهائية دائما، اسأل عن المصدر، قارن وراجع المعلومات المهمة.
0: من الأسماء التي تكررت في الأخبار هو جيميناي سبارك، ما فكرته؟
1: جيميناي سبارك هو من الإعلانات اللافتة فعلا، لأنه يمثل فكرة المساعد الاستباقي. بدل ما تنتظر المستخدم يسأل، يبدأ المساعد في متابعة السياق، تذكيرك، اقتراح أشياء، وربما تنفيذ مهام بشكل متواصل. وكالة AP وصفت جيميناي سبارك بأنه مساعد ذكاء اصطناعي يساعد المستخدمين بشكل استباقي في أداء المهام نيابة عنهم. خلينا نعطي مثال بسيط، لو عندك سفر قد يساعدك في متابعة الرحلة، ترتيب المواعيد، تلخيص الرسائل المتعلقة بالسفر، اقتراح تجهيزات أو تنبيهك إذا تغير شيء. هذا قريب جدا من فكرة الموظف الذكي اللي تكلمنا عنه سابقا في خوارزميات، لكن هنا ليس برنامجا منفصلا فقط، بل داخل منظومة جوجل.
0: أحد المستمعين قد يقول أنا لست مبرمجا ولا أعمل في التقنية، وش يهمني في كل هذا؟
1: أكيد يهمك كثير، لأنه هذه التقنيات ستدخل في الأشياء اللي تستخدمها أصلا، البحث، البريد، اليوتيوب، صور، خرائط، تقويم، مستندات، الجوال. الطالب قد يستخدمها في شرح الدروس، تلخيص المحاضرات، تنظيم المذاكرة. الموظف قد يستخدمها في تلخيص الاجتماعات، كتابة الإيميلات، ترتيب الملفات. صاحب المشروع قد يستخدمها في متابعة العملاء، إعداد عروض، تحليل تعليقات وكتابة محتوى. صناع المحتوى قد يستخدمها في توليد أفكار، قص المقاطع، تحليل الجمهور، تجهيز السكريبتات. صار كل شخص عندنا الآن عنده جوجل أكاونت، عنده حساب على جوجل، فأصبح جوجل شكل أو منظومة ذكية أو أكثر ذكاء. الذكاء الاصطناعي هنا لن يكون رفاهية، سيصبح مثل البريد الإلكتروني أو محرك البحث أداة يومية نستخدمها بشكل تلقائي.
0: ذكرت أن الذكاء الاصطناعي سيدخل في خدمات جوجل اليومية، ماذا عن جيميل، دوكس ويوتيوب؟
1: جوجل أعلنت حزمة واسعة من التحديثات عبر منتجاتها، ومنها تجارب مثل Ask يوتيوب، تحديثات مرتبطة بالجيميل والدوكس والكيب، وتجارب تسوق ذكية مثل Universal Cart، إلى جانب جوجل بيكس وأدوات محتوى وتحقق. القائمة الرسمية من جوجل تضمنت 100 إعلان من IO 2026

0: خلينا نترجم هذا عمليا. في جيميل قد يساعدك في فهم الرسالة المهمة، صياغة الردود، تلخيص سلاسل البريد الطويلة، وربما تذكيرك بما يحتاج متابعة. في دوكس يساعد في كتابة التقارير، إعادة الصياغة، بناء المسودات، وتحويل الملاحظات إلى خطة. في يوتيوب الفكرة أن تسأل داخل الفيديو أو عن محتوى القناة مثلا، ما أهم 3 أفكار في هذا الفيديو؟ شيء خرافي حقيقة. أو هل تكلم الضيف عن الذكاء الصناعي في التعليم مثلا؟ يعني بدل ما تشاهد الفيديو كامل تسأله إيش اللي داخل أو محتوى هذا الفيديو. وهذا مهم جدا للتعلم، يعني بدل ما نشاهد ساعة كاملة لتبحث عن معلومة، يمكن أن تسأل وتصل بسرعة.
1: سمعنا أيضا عن جوجل أنتي جرافيتي، الاسم غريب قليلا، ما فكرته؟
0: تمام، أنتي جرافيتي هو من أهم الإعلانات للمطورين وصناع التطبيقات. الفكرة أنه في منصة تطوير تعتمد على الوكلاء، يعني بدل ما يكون مطور وحده يكتب كل شيء، يبدأ يوجه وكلاء ذكاء اصطناعي يساعدون في بناء التطبيقات، الاختبار والتصحيح، وربما إنشاء واجهات أو أدوات. جوجل ذكرت أن أنتي جرافيتي جزء من انتقال المطورين من البرومبت إلى الفعل، وأن جيميناي 3.5 فلاش يوفر محركا سريعا لسير عمل الوكلاء الحقيقيين. كما أعلنت أن جوجل AI Studio عن دعم Vibe Coding لتطبيقات أندرويد وتكاملات مع جوجل Workspace وتطبيق جوال AI Studio.
1: جميل جدا أستاذ مصطفى. إذن مستمعين الكرام، جوجل IO 2026 يعطينا رسالة واضحة، المستقبل ليس فقط شات بوت نكتب له سؤال، بل مساعد ذكي يعيش داخل الأدوات التي نستخدمها يوميا، يساعدنا في البحث، الكتابة، التعلم، التسوق، صناعة المحتوى، وربما تنفيذ المهام. لكن كما ذكر الأستاذ مصطفى، القوة تحتاج وعي. استخدم التقنية، جربها، استفد منها، لكن لا تنسى الخصوصية، الصلاحيات، والتحقق من المعلومات. شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى على هذا الشرح المبسط.
0: الشكر لك أخ فارس، والشكر موصول لمستمعينا الكرام، وأتمنى فعلا أن نتعامل مع هذه المرحلة بوعي. الذكاء الصناعي فرصة كبيرة جدا، لكن يحتاج استخدام ناضج ومسؤول.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بمشاركاتكم الصوتية والنصية، يمكنكم التواصل معنا عبر واتساب إذاعة الرياض فرع الدمام على الرقم 0138179 واحد. كانوا معكم فارس المذيع الافتراضي، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: خوارزميات مع مصطفى الشعلة، إخراج محمد العبود.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض، معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

حملتك وحملت عرشك، أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد، وأنك الغني عن الشريك،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرةً أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية.

يقول ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقر المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن الرجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول إلى درجة أني يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز، أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة للمساجد وللدعوة في سبيل الله. قال اتفقت أنا وصاحبي أن نلتقي في إحدى المطاعم. يقول أنا أنتظر هذا الرجل ومجيئه إلينا، كنت أتخيل صورة معينة، رجل أن يكون سماه مرتحي وثوبه القصير ووجهه الذي تعود عليه الدعاء والمصلحون أن يكون بهذا السمت. يقول تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل، يقول ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا وكذا؟ قال نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البذل، فما الذي دفعك أو ما الذي جعلك ما شاء الله بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم، لا يزال الخير في أمتي، مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل، يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول خيال لا أستطيع أن أتصوره، هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل وهو بهذه الصورة التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع لله، إدراك لعظمة الله عز وجل، فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله، لعلمه بكمال الله عز وجل، الكمال الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا لما جاء قول الله عز وجل الحسنى، جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاة بأل، التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل ليس له إلا هو. يسأل سائل كيف هذا الكلام؟ نقول أسماء الله الحسنى مؤكدة في هذه الآية بصور إذا فهمها العبد سيعظم الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في دقائق
2: خلونا نتفق أن المال جزء أساسي من حياتنا اليومية، لكن ما يكون مفتاح السعادة إلا إذا عرفنا كيف نديره بحكمة. إدارة المصروفات الشهرية مو مجرد حسبة أرقام أو عادة روتينية، هي مهارة حياتية تعكس وعي الشخص ومسؤوليته تجاه مستقبله. تخيل راتبك مثل كعكة مقسمة إلى أجزاء، وكل جزء منها لهدف محدد، جزء للإيجار، جزء للفواتير، وجزء للإدخار، وجزء للمصاريف اليومية. المشكلة تبدأ لما هذا التوزيع ما يكون مدروس بشكل جيد. فجأة تلقى نفسك بنهاية الشهر تسأل وين راحت فلوسي؟ طيب ليش إدارة المصروفات مهمة؟ أولاً لأنها تمنعك من العيش في ضغط مالي دائم. لما تخطط لمصاريفك مسبقاً راح تكون مستعد لأي طارئ وما تضطر تلجأ للديون. ثانياً الإدارة الجيدة تعطيك شعور بالسيطرة والراحة. لما تعرف وين تصرف أموالك راح تحس أنك متحكم في حياتك المالية بدل ما تكون أسير لها. ثالثاً الأهداف المستقبلية زي شراء منزل، تعليم الأطفال أو حتى التقاعد المريح ما تتحقق إلا بإدارة ذكية للمصروفات من الآن. كيف نبدأ؟ إدارة المصروفات تبدأ بخطوة بسيطة جداً. تعرف على عاداتك المالية، خذ وقتك وسجل كل مصروفاتك الشهرية لمدة شهر كامل. بتلاحظ أن بعض الأشياء اللي تصرف عليها ممكن تكون غير ضرورية أو مبالغ فيها، مثلاً قهوة يومية من المقهى قد تبدو بسيطة، لكن إذا حسبتها على مدار الشهر بتكون رقم كبير. الخطوة الثانية وضع خطة مالية واضحة. أول شيء حدد دخلك الشهري الصافي، يعني بعد خصم الالتزامات الثابتة مثل الضرائب أو التأمينات. بعد كذا قسم دخلك إلى فئات أساسية، 50% للاحتياجات الأساسية مثل الإيجار، الفواتير، الطعام، المواصلات، 30% للرغبات اللي هي الأشياء اللي ترفع عنك مثل الخروج، التسوق أو اشتراكات الترفيه، 20% للادخار وسداد الديون. هذا الجزء هو مفتاح مستقبلي، سواء كنت تدخر لشراء شيء مهم أو لبناء صندوق طوارئ. الخطوة الثالثة متابعة الإنفاق بانتظام. بعدما تضع الخطة لازم تتراجع بشكل دوري. التقنية هنا ممكن تكون صديقك الأفضل. استخدم تطبيقات إدارة الميزانية اللي تساعدك على تسجيل كل مصروفاتك بسهولة ومتابعتها أولاً بأول. الكل يواجه صعوبة في البداية، خصوصاً إذا كانت العادات القديمة قائمة على الصرف العشوائي، لكن التغيير ممكن إذا بدأت بخطوات صغيرة. مثلاً بدل ما تطلب الطعام يومياً جرب تخطيط وجباتك وطهيها في البيت. إذا كنت تسافر كثير أو تحب التسوق، حاول تحدد ميزانية خاصة لهذه الأشياء والتزم فيها. احذر من العروض الترويجية لأنها تغريك لشراء أشياء قد لا تحتاجها. الادخار مو رفاهية، هي ضرورة لكل شخص حتى لو كنت قادر تصرف كل راتبك وتعيش مرتاح. الادخار يعطيك أمان مالي لمواجهة أي ظروف طارئة. حاول تبدأ ولو بمبلغ صغير شهرياً. فكرة ما عندي شيء أدخره خاطئة، لأن الأهم هو الاستمرارية حتى لو بدأت 5% فقط من دخلك. وأخيراً التوازن هو المفتاح. إدارة المصروفات ما تعني أنك تحرم نفسك من الاستمتاع بالحياة، الفكرة هي في التوازن، أنك تعرف كيف تلبي احتياجاتك الأساسية وتدخر لمستقبلك وتخصص جزء للترفيه عن نفسك. إذا اتبعت خطة مالية ذكية وراجعت عاداتك الشرائية باستمرار بتلاحظ الفرق في حياتك بسرعة. مصروفك راح يكون تحت السيطرة وراح تقدر تبني أمانك المالي خطوة بخطوة. تذكر المال وسيلة، وإذا دارته بحكمة بيكون سبب لتحقيق أهدافك مو عبء عليك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
2: لن يلتقي في وقت لاحق.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
3: على جوك خذ الفرحة،
4: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
7: ديرتي حبيبتي.

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران، والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن العشرين، وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدارة الصدارة الصدارة.
2: الأخضر يواصل تدريبات الاستعداد لمواجهة السنغال وعودة العقيدي للمشاركة في التدريبات الجماعية. نادي ضمك يصدر بيانا ومجلس الإدارة يستقيل قبل نهاية المدة المتبقية. كونسيساو يفتح النار على إدارة الاتحاد ويؤكد أن الفريق كان مليء بالمشاكل عند وصوله. والإيفواري كيسيه نجم فريق الأهلي يرفض التجديد ويقترب من العودة للملاعب الإيطالية.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بالخير وحياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا تحيات محدثكم علي يوسف الإعداد التقديم، وفي الإخراج محمد الحميضي، تملكم حبتنا قباطيب وأمتع الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا هو المدرب الوطني والمحاضر في الاتحادين السعودي والآسيوي حمود الصيعري. راح نتكلم احنا وياه معاكم حبتنا حول اذن العناوين اللي سمعتوها قبل قليل، ويتوسع الحديث ليشمل كل مستجد رياضي يطرأ خلال الدقائق التي امامنا بمشيئه الله. كابتن حمود، يا مساء الخير، حياك الله.
1: يا مساء الخيرات استاذ علي، مساء الخير عليك ومساء الخير على الاخوان المستمعين.
0: الله يحيي كابتن حمود وحياكم الله حبتنا. اذا في الدقائق القادمه التي امامنا بمشيئه الله الحديث حول اذا بشكل خاص مباراه منتخبنا امام المنتخب السنغالي فجر اليوم التالي، يعني اليوم بالليل الساعه 2 الفجر المباراه مرتقبه ان شاء الله. والله يعيننا على توقيت الولايات المتحده الامريكيه والمكسيك وكندا المختلف عنا، بس بالغالب مباريات اللي في امريكا هي اللي توقيتها راح يكون من التوقيت غالبا هذا وأبعد، يعني يمكن تبدأ بعض المباريات الساعة 4 الفجر. لكن كاس العالم يستحق، أو قبل كاس العالم الأخضر السعودي بنجلس له لو نواصل 72 ساعة مالنا غنات. والشغلة الثانية كرة القدم كاس العالم فيها تشويق، يعني أنا أعجبني وأكيد أنه يعجبك وتمر علي وتمر عليك وتمر على الجميع كابتن حمود وحبتنا متابعين، استعدادات بعض الشباب وشابات حتى كذلك المهتمين في كرة

0: القدم في جلساتهم الخاصة، في بعضهم في الاستراحات، في بعضهم في المجالس الخاصة في البيت، في بعضهم حطوا اللوكيشن كامل، يعني الجلسة تشوفها كلها مؤثرات لكأس العالم، لأنه شهر كامل تخمة دسم، مباريات كلها مليانة خصوصا دورة مجموعات، وفيها تفاصيل كثيرة شيقة وممتعة. قدرت أو في بالك نمدد استطلاع حلقة الأمس، خصوصا أنت مدرب ومهتم في الجوانب الفنية، وأكيد رأيك مهم بالنسبة لي وللمتابع الكريم. تعتقد أنه أكثر المنتخبات أو الأبرز للحصول على النسخة القادمة كأس العالم مين هي؟
1: والله شوف، في منتخبات كثير، يمكن يأتي على أبرز المنتخبات المنتخب الفرنسي، عند لاعبين مميزين وقيمة سوقية عالية، المنتخب الأسباني، يعني فيه أكثر من منتخب يعني مرشح، أيضا حتى المنتخب البرتغال لا يقل عنهم، ولكن ما يأتي في الأولوية، لكن أنا أشوف فرنسا، أشوف أسبانيا عندها حظوظ قوية، ما تنسى بصورة أقل ممكن البرتغال والبرازيل، يعني بيضيفوا متعة، لكن ما تتنبأ اللي يسويه منتخب البرازيل، لكن غالبا هو دائما منافس يعني شرس على البطولات، وإن كان ما يظهر أحيانا، لكن أنا أشوف فرنسا، يعني فرنسا وأسبانيا تقريبا، وبعدها تجي أكثر من منتخب، حتى منتخب يعني البرازيلي أو المنتخب الإنجليزي أو البرتغالي ممكن تأتي، لكن أنا أشوف الحظوظ الأوفر لأسبانيا وفرنسا، لكن هذه تعرف أنت أحيانا تصير فيها مفاجآت كبيرة في كأس العالم. يمكن آخر شيء تتذكره لما البرازيل استضافت كأس العالم وخسرت من ألمانيا بسباعية، يعني يمكن ما في أحد يعني توقع ولا 1% أن البرازيل وهي تستضيف البطولة على أرضها أنها راح تخرج من البطولة وبهذه الخسارة. هذه متعة المباريات ومتعة كرة القدم، عشان كده أنت تجهز جدولك عشان تسهر وعشان تتابع. الناس الآن يعني تقريبا كل واحد، في بعض الناس تاخذ إجازات، بعض الناس تحاول تغير جدولها من أجل أنها تستمتع بالمباريات، حتى يمكن بعض المنتخبات ممكن تكون مفاجأة في البطولة، يعني منتخب مثل النرويج يعني في الفترة الحالية جالس يقدم مستويات جيدة، أيضا المنتخب البلجيكي ما نلغي أنه منتخب قوي وشرس، تطور كبير وهائل، منتخبات عريقة وكبيرة. يمكن النسخة هذه الملاحظة الأولى أن ممكن الأدوار الأولى ما تكون بذات القوة. أنت تعرف أستاذ علي أن النسخ السابقة كانت 32 منتخب،
0: نعم،
1: فكانت يمكن تقريبا الصفوة موجودة، المنتخبات الأقل مستوى يعني عددها أقل. الآن في وجود 48 يمكن بعض المباريات تكون يعني ما هي في المستوى العالي رغم أنها تظاهرة كبيرة، لكن أكيد من الدور الثاني بعد الأدوار الأولى أكيد المباريات بتروح الليفل عالي ومستوى عالي أكيد.
0: طيب ربي يوفق إن شاء الله منتخبنا في المهمة القادمة. إحنا استطعنا اليوم وتقريرنا تحدثان عن اللقاء المرتقب الساعة 6 الفجر إن شاء الله أمام منتخب السنغال في آخر بروفا اللي هي منتخبنا قبل إذا انطلاق المونديال اللي بالمناسبة انطلق بمشيئة الله يوم الخميس. وصفر طبعا نذكركم رقمنا المباشر استقبال مشاركاتكم 011-40-53. بالنسبة حبتنا يتابعون خلال التواصل الرقمي أو الإعلام الجديد، حياكم الله على التطبيق الخاص بهيئة الإذاعة والتلفزيون سعودي راديو بلس، وحياكم الله كذلك على التطبيق العالمي الشهير منصة الإكس من خلال الحساب الرسمي لإذاعة الرياض، تابعونا كذلك من خلال إذن البث المرئي، وحيا الله الجميع. قبل ما استعرض تقريرنا اللي فيه مزيد من التفاصيل حول اللقاء إن شاء الله وآخر المستجدات، في توقع خاص ولا بتقول أنه النتيجة غير مهمة؟
1: والله لا، أنا أعتبر النتيجة أكيد أنها بتكون معنوية مهمة، مو الأهمية كبيرة جدا للنتيجة. أنا يهمني أن يمكن اتفقنا أنا وأنت في حلقة سابقة أن المباراة الثانية أكيد بيكون فيها أكثر بدلة. المباراة الأولى حاول أن يوصل التشكيل مثالي بما أن دونيس مدرب جديد، المباراة الثانية أعطى فرصة لبعض اللاعبين وفعلا بعض اللاعبين برز بشكل جيد وطمن هو عنده بعض البدلة. اليوم أنا أقول أن تقريبا التشكيلة الشبه أساسية الأهم فيها أن الأخطاء السابقة اللي حصلت في مباراة الإكوادور أنها تعالج اليوم، أني أشوف ما أشوف الأخطاء تتكرر اللي حصلت في المباراة الأولى، وأشوف الإيجابيات اللي كانت كثيرة في المباراة الأولى بصراحة.
0: أوكي.
1: وكنت أنا مبسوط منها أن أبغى أشوفها اليوم. النتيجة ما هي مهمة بشكل كبير، لكن أنت أكيد ما تبغى نتيجة سيئة جدا مثلا تأثر على المعنويات، يعني الخسارة بواحد أو اثنين يمكن ما تكون مؤثرة، لكن أحيانا الخسارة بنتيجة مثلا قبل انطلاقة كأس العالم أحيانا تكون مؤثرة. لكن الأهم زي ما اتفقنا أن معالجة السلبيات اللي حصلت في المباراة الأولى وأيضا حتى المباراة الثانية، والتعزيز على الإيجابيات الكثيرة اللي حصلناها من المباراة الأولى والثانية.
0: أكيد النتيجة الثقيلة مؤثرة، يعني القشة اللي قسم الظهر البعير رحيل رونار المدرب الفرنسي، خسر 4 من مصر، هي اللي خلاص يعني الحد اللي كان فاصل الآن لا سمح الله.
1: تدري هذه أسوأ شيء أستاذ علي، ما قاطعك،
0: إيه؟
1: صحيح أنها سيئة، لكن إيش يقولوا؟ يقولون
0: رب ضارة النافعة. إيه بس أنه كان يعني فيها ربكة، يعني على منظومة صحيح. كرة القدم هذا اسمه ربكة، يعني أنت قاعد تربك مسيرتك، فنتفق أنه النتائج الثقيلة ستربك على الأقل تقدير الثقة، الشارع الرياضي، اللعيبة بأنفسهم، هذه لا سمح الله مفترض أن تلغي تماما من قواميسنا، والله المستعان. ربنا إن شاء الله
1: وفقنا، إن شاء الله متفائلين بإذن الله أن نسير في الطريق الصحيح بإذن الله
0: يا رب. طيب التقرير أصبح جاهز كابتن حمود، حبتنا نستعرضه ونرجع بعدها لمزيد من الحديث والتفاصيل، حياكم الله.
2: وصل منتخبنا الأول تدريباته المكثفة في مدينة واستن الأمريكية استعدادا لخوض مواجهة الودية المرتقبة أمام السنغال فجر الأربعاء، والتي تمثل المحطة الختامية لمعسكره الإعدادي الحالي المقام ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج التحضير الطويل لنهائيات كأس العالم 2026. أحرص اليوناني دونيس على عقد جلسات فنية منتظمة يوميا تتضمن استعراضا تفصيليا لمنتخبات المجموعة الثامنة من خلال تحليل المباريات التجريبية والرسمية التي خاضها المنافسون في الفترة الماضية. وكان اليوناني دونيس قد عمد إلى تجربة أكثر من اسم في التشكيل الأساسي ومن ضمنهم ناصر الدوسري وسعود عبد الحميد وسلطان مندش للوقوف على انسجامهم الفني وتطبيق بعض الأفكار الهجومية والدفاعية، وإن كانت هذه الأسماء تبقى خيارات أولية وغير نهائية. كما شهد تدريبات الأمس مشاركة الحارس نواف العقيدي في الجزء الأول من التدريبات الجماعية، وذلك في إطار تقدمه الملحوظ ضمن برنامجه التأهيلي البدني. وكان منتخبنا الوطني خاض مباراتين وديتين في معسكر أمريكا ضمن البرنامج الإعدادي للمونديال القادم، خسر الأولى أمام الإكوادور بهدفين لهدف، وكسب الثانية أمام بورتوريكو بثلاثية دون رد.
0: شكرا عبد الملك القليب على قراءة تقرير من إعداد علي اليوسف. نذكركم أحبتنا مجددا ضيفنا اليوم المدرب الوطني والمحاضر في الاتحادين السعودي والآسيوي حمود الصيعري، واستطلعنا اليوم توقعاتكم لنتيجة مباراة منتخبنا الودية في البروفة الأخيرة قبل انطلاق المحفل العالمي أمام المنتخب السنغالي عند الساعة 2 فجر هذا المساء إن شاء الله، أو بداية من اليوم الغد الجديد بمشيئة الله. كابتن حمود تعليقاتك التقرير.
1: تقرير جميل. أولا هو يتكلم عن العمل اللي يقوم فيه دونيس في الفترة الأخيرة اللي هو الاعتماد على التدريبات، وزائد أنه يعتمد كثير على محاضرات الفيديو، وهذه طبعا المحاضرات مهمة جدا لأنها تنقسم إلى قسمين، عندك محاضرات خاصة بفريقك ونقاط الضعف ونقاط القوة اللي أنت تحتاج تعالجها، يعني نقاط الضعف اللي تعالجها ونقاط القوة اللي انت تعززها، تحليل شامل طريقة اللعب، الأسلوب اللعب، الخطوط الفريق سواء الدفاع الوسط الهجوم، المشاكل اللي كانت موجودة عندك مثلا الكرات الثابتة في تمركز خط الدفاع، في أدوار لاعبين النص، في أدوار دائما اللاعب لما يتدرب وتتدخل القاعة ويتفرج على نفسه مثلا يشوف المشاكل اللي يسويها في التدريب أو في المباريات بشكل مباشر، هنا سرعة في الوصول لتعديل الأوضاع، لأن هنا الآن شيء مرئي أمامه يساعد اللاعب أنه يوصل الجاهزية جيدة وأنه يعدل من أخطائه، فشيء جيد أنك أنت تستغل الفترة طالما اللاعبين موجودين معك ومستمرين في الصباح وفي المساء، أنك تستغل الفترة بمحاضرات الفيديو المركزة والموجهة.

0: بشكل جيد. ايضا الجزء الثاني انك انت اي اساسا عندك محاضرات فيديو للمنافسين، يعني انت عندك ثلاث منتخبات راح تواجههم في الدور الاول، اكيد عندك تحليل شامل الاهم اللاعبين، طريقه المدرب، الاسلوب الفريق، التكتيك اللي يتبعه كل فريق. فلازم ايضا لاعبينك يبدون يشوفوا المنافسين ويشوفوا نقاط الضعف ويشوفوا نقاط القوة عشان تساعدهم يكونوا يعني لما يلعبوا قدام أي فريق يعرفوا أنهم بسرعة أنك توصل الثلاث أيام اللي تحضرها لأي فريق، أكيد أنك أنت تكون جاهز جاهزية تامة. طبعا التركيز الآن بيكون التحليل على المباراة الأولى، طبعا بتكون بالذات تحليل المنافس، أنت أكيد بتحلل الأورغواي بشكل أكبر، والسبب أنك المباراة الأولى بتكون مع الأورغواي. المباراة الثانية أكيد أنت بتشاهد المنتخبين لما يلعبوا ضد بعض، أيضا بتلجأ أنك التحليل آخر وإضافي، بالإضافة للتحليلات السابقة للمنتخب الأسباني والرأس الأخضر بيكون عندك تحليل إضافي. لكن شيء جيد أن اللاعبين الآن في كرة القدم أن ما تكتفي بالحصة التدريبية، لازم عندك محاضرات بشكل مكثف، محاضرات فيديو تركز فيها على كل الجوانب. أيضا شيء إيجابي أن عودة نواف العديدي كحارس جيد، ونحتاج كل اللاعبين المتواجدين في كأس العالم، أيضا من قبل عودة حسان اللي أنا أعتبره لاعب مهم، اللي زعلني أن حسان دائما عند بعض الإصابات دائما العضلة الخلفية يشتكي منها باستمرار. أتمنى يجي يوم من الأيام أني أشوف حسان تنبكتي يلعب كل المباريات بنفس الرتم بعيد عن الإصابات، لأن حسام من أفضل اللاعبين المدافعين في السعودية لولا جزء الإصابات اللي دائما يتعرض له بعد ما يلعب مباريات في رتم عالي. أحيانا تشوف حسان يغيب لفترة معينة، دائما العضلة الخلفية أو المجهود البدني ما يكون عنده عالي. لو حسان اهتم بالنقطة دي أتوقع أنه ممكن يوصل لفل أعلى، لكن يحتاج أنه يركز أنه يكون بدنيا بشكل أكبر. لكن بإذن الله أن التحضير يعني في آخر مباراة بتكون أفضل استعداد وتكون اختبار حقيقي لمدى جاهزية المنتخب لهذه المباراة.
1: أوكي، في بعض اللي نسميها يمكن تسريبات على ضوء التمرين الأخير للمنتخب، أو يمكن خذها على توقعات للتشكيل اللي ممكن تكون حاضرة اليوم، وعطني وجهة نظرك على الأسماء. طبعا حراسة مرمى في الغالب أنه راح تكون محمد العويس، يعني راح يحرسنا في مباراة في نقول أول مباراة أو نقول دور المجموعات محمد العويس، هذا المتوقع. يعني قدامه سعود عبد الحميد، حسان تنبكتي، عبد الله العمري، ونواف بوشل، يعني متعب الحربي يمكن ما يشوفه، يمكن يشوف نواف البوشل. في الوسط زياد الجهني، محمد كنو، ومصعب الجوير. في الهجوم سالم وفراس وسلطان مندش، ايش رايك؟
0: والله شوف انا عندي بالنسبه للتشكيله يعني عندي بعض الملاحظات البسيطه. انا اتفق مع معظم الاسماء، لكن عندي وجهه نظر ان محمد العويس ممكن يكون هو الاول، لكن اتوقع ان نواف ان الشوط الثاني يشارك، لانك انت مثلا لو حارس مرمى رجع من الاصابه واذا كان فعلا عنده جاهزيه لازم يلعب عشان تطمن عليه هل هو جاهز او مو جاهز، او تدخله في رتم المباريات، لانك لو ما لعبت اليوم يعني صعب انك تغامر تلعبه في اي جوله اخرى. يعني مو بشرط انه مثلا لو لعب الشوط الثاني انه يكون اساسي في المباراه الاولى، لا، على الاقل يكون انت اطمنت على جاهزيته. فاتوقع ممكن في الشوط الثاني ممكن يشارك نواف، مع اني اتوقع ان الاجهز الان العويس. بالنسبه للظهير الايمن ما في جدال، سعود عبد الله العمري ما في كلام، حتى انتم بكتي ايضا يمكن الاكثر جاهزيه نتكلم عنه. بالنسبه لليسار انا ما اتفق ان بوشل يلعب في اليسار، لان انت موجود عندك متعب الحربي وموجود عندك حسن كادش في المركز هذا، وايضا موجود عندك ايمن يحيى. ممكن لو ايمن يحيى لو انت بتلعب مباراه هجوميه ممكن تستخدمه، لكن اكيد المباراه الاولى اتوقع انه يكون متعب الحربي اليوم، لان متعب الحربي لعب فترات كبيره كمدافع مع الهلال، ولعب مرات كبيرة كظهير، جاهزية البدنية جيدة. أنا أتوقع أن لازم أن طالما عندي لاعبين يلعبون بالرجل اليسار، يعني غير من غير المنطق أني أنا أجيب ظهير يمين يلعب في اليسار. فأنا أتمنى أن يشوف
1: مصعب الحربي يمكن كابتن حمود المبرر له أنه يخدم خطته. يعني احنا شفناه وخصوصا التسريبات، خصوصا الفيديوهات اللي انتشرت من حسابات حتى أجنبية اللي أشادوا بمباراة منتخبنا والكرات المتناقلة السريعة والمتقنة في قدام الإكوادور. يمكن البوشل عنده هذه الميزة أكثر يمكن من أي واحد ثاني، ما أدري، عطني وجهة نظرك، هل نواف البوشل فعلا يمتاز أكثر مثلا من أيمن يحيى أو متعب الحربي أو حتى حسن كادش في قضية التمريرات البينية والقصيرة السريعة المتقنة؟
0: لا، أنا بفكر بطريقة أخرى، أن بالشكل الدفاعي. أنت أولا أنت تبغى تطمن على فريق.
1: إحنا متفقين معك، متفقين معك الدفاعية لازم أن يصير واحد يلعب يرجع اليسار، لكن بالنسبة إذا واحد، إذا هو تكتيك حق دونيس خصوصا مباراة الإكوادور كان واضح أنه يبغى تمريرات سريعة ومتقنة.
0: أي صحيح. وحتى ما لعب، اللي أنا يعجبني في دونيس إنه ما لعب لاعب في غير مركزه، يعني بشكل كبير. يمكن اللاعب الوحيد اللي استخدمه اللي هو محمد أبو الشامات في المركز الأيمن، وأنا أعتقد إنه مناسب لأنه أساسا في القادسية يلعب ثلاثي دفاع، فيلعب وينج باك، والوينج باك مشابه للوسط الأيمن، يعني في طريق في نظام لعب مختلف. فأنا أتوقع اليوم إنه متعب الحربي اللي يكون ويستقر، لأنه هو جالس يحاول أنه يأخذ أكثر. نواف بوشل ممكن يكون هو البديل لسعود، لو سعود يعني في فترة من المباريات. طبعا أنت تعرف عندك 5 تغييرات، فأنا أكيد أنه يكون عندي بدائل، لا سمح الله سعود يعني قل بدنيا أو مثلا أحيانا يكون في إصابة، أو فيكون دائما عندي اللاعب البديل. فأنا أشوف نواف هو بديل سعود عبد الحميد، وما أتمنى أنه يلعب في الجهة اليسرى، لأن أنا أحاول أن اللاعبين يلعبوا مراكزهم.
1: صح، أنا أتمنى مثلك. أنا أتمنى، بس قبل شيء ثاني جاوبني الله خليك، مين أحسن بالجودة والتمريرات والتمريرات السريعة، بوشل ولا
0: البوشل؟ أنا متعب. وجهة نظري، أنا أحب أنه يكون متعب الحربي على اليسار، يعني هذه وجهة نظري الخاصة.
1: هذا متفقين معك
0: طبعا، وبناء على اللي شفته من دونيس يعني في المباراتين الأولى وأفكاره داخل الملعب وكيف يستخدم اللاعبين، جالس أتوقع تشكيلته. وأيضا راح أتفق معاه لو أنه لعب متعب، لأن متعب لاعب سريع دفاعيا جيد، حتى بالكرة ما هو لاعب سيء، خروج الكرة من لاعب يساري أنا أتوقع أنها أفضل. نواف بوشل لما لعبه في الجهة اليسرى نخسره، لأن نواف بوشل يلعب بالجهة في الرجل اليمنى، حتى في التمرير اللي أنت تشوفه يسويه نواف بوشل في الجهة اليمنى راح يقل 50%، والسبب أنه دائما لما تجي الكرة عنده لازم يعدل الكرة على رجله اليمنى ويحاول يلعب تمريرة داخلية. ما يقدر في المواجهات مثلا الفردية، حتى في تشتيت الكرة تختلف عنده أشياء كثيرة. فأتمنى أنه ما نظلم اللاعبين مثلا ونألف في المراكز، طالما أن عندنا خيارات، عندنا 3 لاعبين يلعبون باليسار، فاللاعب المناسب للمباراة المناسبة. إذا بتهاجم بتستخدم أيمن يحيى. أوكي. إذا تلعب مباراة مثلا متوازنة ممكن متعب الحربي. إذا بتدافع بشكل كبير ممكن تستخدم كادش، لأن كادش أصلا يلعب سنتر رغم أنه أقل جاهزية الآن. فهذه وجهة نظري بالنسبة للظهير الأيسر.
1: بالنسبة بقية الأسماء،
0: أنا أشوف جاهزية ناصر الدوسري أكثر من جاهزية زياد الجهني، لأن ناصر الدوسري في الفترة الأخيرة وحتى في فترة سابقة يعني كان رتمه أعلى، وايضا في تناغم بين خط الوسط بين كنو وناصر ومصعب، رغم ان زياد لاعب جيد، لكن زياد لا زال يرجع المستوى وجالس يعطيه فرصه، اعطاه فرصه في المباراه الثانيه من اجل انه يرفع لياقه المباريات. طبعا اكيد اللاعبين عندهم لياقه، لكن في شيء اسمه لياقه المباريات، انك انت تلعب مباريات يعني ورتم عالي، ومشاركته في الأهلي في المباريات الأخيرة بدأت جاهزة بشكل جيد. لكن أشوف الأكثر جاهزية أنا بالنسبة لي ناصر الدوسري وكنو ومصعب الجوير في خط الوسط هم الأكثر جاهزية. نجي في الأمام، إذا تتفق معي ولا تختلف في خط الوسط؟
1: لا متفق، يعني لا متفق معي،
0: احنا نقضيها وجهات نظر.
1: لا شوف، ترى أنا أمي مصمت، ترى مستمتع بحديثك، واصل واتفق معك. لا يعني لا، في اختلافات بس انه مين باختلافات جوهريه اعتقد، بس اتفق معك انه فعلا ناصر، انا عاجبني ناصر.

0: واشوف ان اتفق معك في تناغم ويغطي الاحتياج بالجهه اليسرى لانه يلعب اليسار، اما زياد وكنو مصعب كلهم يلعبون يمين، فهو راح يغطي فعلا احتياجك في احتياجاتك الكرات اللي راح تلعب الجهه اليسرى. اتفق معك ناصر، اكثر تناغم.
1: وفي يعني وفي طبعا هي وجهات نظر يعني فنيه تختلف من شخص الاخر.
0: نعم.
1: لكن انا هذه وجهه نظري.
0: لا انت اهل الاختصاص يعني، انت شوف معليش شوف هذا كلام موجه للمتابع الكريم، انت من اهل الاختصاص وكلامك الجميل في انه ممتع، ترى هذا انا اقولها ترى من مجامله لك، انا يعني ما في فايده اني يعني استضيف ناس كثر فنيين في البرنامج وفي منصات اخرى، قليل اللي ما اقدر اني ما ابين انبهاري صراحه، فانا منبهر في اكثر من مره انت قاعد تحلل، هذا حقك اللي اشوف انه اللي لازم الواحد يقوله لك انصافا لك قدام الله وقدام المتابعين.
1: وجهة نظر استاذ علي تبقى يعني في النهايه، يعني كل واحد عنده وجهه نظر
0: بس مقنعه جدا صراحه
1: حتى لو اختلف.

0: وعطاني مباراة ممتازة. فأنا دائما أنا أقتنع بشيء واحد، إن أي لاعب يأخذ فرصة لازم يأخذ فرصة نفسه. لكن لما نزل سلطان مندش عطاني الإضافة، سلطان يعني عطاني الإضافة وقال أنا موجود خلاص هذا المركز أنا يعني بحاول إني أحتكره. فأنا المنطق يقول إن سلطان مندش موجود وسالم الدوسري فراس في الأمام، ولو كان عبد الله الحمدان ما راح أكون متفاجئ إنه يكون يبدأ كلاعب مهاجم، لكن على حسب خياراته ممكن هذه تكون البروفة الأخيرة اللي تثبت بين الاثنين. ممكن فراس يلعب الشوط الأول، عبد الله الحمدان يلعب الشوط الثاني أيضا نفس الجهة اليمنى، لأن الآن في ثبات يعني المراكز أصبحت لي شبه واضحة، وهذا اللي شيء اللي عاجبني في دونس. يعني أنا ما تكلمت عنه بشكل كبير لكن المدرب واقعي، دونس مدرب واقعي يعطيك تشكيلة واضحة المعالم في الملعب بدون يعني إضافات. الآن لما تتكلم على الجهة اليمنى عندك مندش وعندك محمد أبو الشامات، واضحة الجهة اليمنى للاعبين الاثنين. الجهة اليسرى موجودة لسالم الدوسري والغنام، واضح أن بديل سالم الدوسري بيكون الغنام. في الأمام فراس بديل عبد الله الحمدان، واضح. الآن في الوسط زي ما كنا نتكلم سال الدوسري ناصر الدوسري أيضا زياد الجهني، يعني كل لاعب أصبح عنده بديل على حسب الإمكانيات. صحيح أن اللاعبين ما هم في فورمة عالية وما وصلنا جاهزية كبيرة جدا ولازلنا نتعافى من الفترة الأخيرة مع ريناد، لكن أنا أقول أن دونس جالس يلعب واقعية ويحاول أنه يثبت اللاعبين في مراكز، يحاول أنه يقلل الأعباء التكتيكية على اللاعبين من أجل الانسجام، وهذا شيء جيد. وتجربة اليوم ممكن تكون هي من أفضل التجارب اللي بتعطيك يعني تقريبا شكل كامل جدا وعن جاهزية المنتخب السعودي. والسبب أنت تلعب أمام منتخب كبير جدا، يعني لو نتكلم عن السنغال لما تلعب كمهاجم مثل جاكسون يلعب في بايرن ميونخ، لما نتكلم على ماني معروف وين يلعب وين كان يلعب، لما نتكلم على لاعبين مثل ديارة مثلا حبيب ديارة، لما نتكلم على لاعب مثلا زي كمارا لامين كمارا يلعب في موناكو، لما نلعب المحور الآخر اللي هو انداي يلعب في بايرن ميونخ، نتكلم على لاعبين يعني في أقوى الفرق العالمية. فريق ثقيل جدا السنغال، بطل النسخة الأخيرة الأفريقية، فريق جالس يقدم مستويات ممتازة، فريق بدنيا ممتاز. طبعا احنا هذه المباراة تحضيرها يساوي مباراة الرأس الأخضر، أنا ما تمنيت أنها تكون الأخيرة لأنها تمنيت أنها تكون قبل، لأن هي تعطيك تمنيت مباراة قريبة على منتخب الأرجواي من أجل أنك أنت تكون حاضر على قريب على المدرسة اللي أنت بتلعب معاها المباراة الأولى. لكن دائما المنتخبات تختار منتخبات قريبة من المنتخبات المنافسة اللي بتلعب معاها في المجموعة، لكنها بتكون أفضل تحضير وبنطمن على الجاهزية. شيء واحد أنا ما أتمنى أشوفه اليوم وما أتمنى أنه يكون موجود، أتمنى بإذن الله أن نخرج بدون إصابات، لأن خلاص إحنا في المرحلة الأخيرة وقبل يعني أيام قليلة يعني على انطلاق المونديال. أتمنى بإذن الله أن ما يكون عندنا إصابات ونستفيد من التجربة بشكل ممتاز ونعدل كل الأخطاء وناخذ ثقة بإذن الله قبل كأس العالم، وإن شاء الله نتقول يعني تكون أفضل ختام لتجاربنا قبل مباراة الأرجواي يوم الثلاثاء بإذن الله.
1: بمشية الله بنسمع منكم توقعاتكم، هل ممكن لا سمح الله اليوم يكون في مفاجآت سيئة خسارة ثقيلة منتخبنا، أو يمكن يكون إن شاء الله في مفاجأة سعيدة يعني استمرارية لانتصارات منتخبنا على منتخب السنغال؟ احنا سبق أنه لعبنا مع المنتخب السنغالي كمعلومة بسكية تاريخية، تاريخ مواجهة المنتخب السعودي مع المنتخب السنغالي، تعتبر مواجهة المنتخبين هي الثالثة حيث التقيا مرتين سابقتين وكلاهما ودية دولية، كانت الأولى في سبتمبر 1998 والثانية في مايو 2002 وفاز فيهما جميعا الأخضر. فهل نتوقع أنه فوز ثالث لمنتخبنا في مباراة ودية دولية مع المنتخب السنغالي؟ ننتظر منكم إذا مشاركاتكم على 011-40-5-3. لو كان على ضوء المباراة الأخيرة المنتخبنا والفوز بثلاثية على بورتوريكو سنتوقع مثلا أنت كم

0: المدرب بحكم الاختصاص انه سيقحم عبد الله حمدان في التشكيله اليوم، نقحمه لان نقول مثلا انه ربما مو بهذا الرسم اللي وضعه في باله، ولا اشرك عبد الله حمدان في المباراه الاولى قدام الاكوادور فما كان باني عليه، لكن لو كان سيغير من خططه او قناعاته على ضوء اللي المجهود اللي سواه عبد الله الحمدان في الضغط الضغط المتقدم على الخصم والمستمر، فانت تتوقع انه ممكن يكون اليوم مكان مين؟ مندش ولا سالم ولا فراس ولا
1: هي ميزه المباريات الماضيه يعني المباراه الاولى؟ طبعا انا قلت لك الوقت بصراحه مو في صالح المدرب، هو جاي في فتره ضيقه ولازم احنا نراعي الشيء هذا. نعم. يعني ما كان عنده تجربه سابقه، جاي على فتره ضيقه يحاول. الميزه الوحيده اللي كانت موجوده عنده انه موجود في السعوديه ويعرف مستويات اللاعبين، يتابعهم، في لاعبين دربهم وفي لاعبين لعبوا ضده، فهو يعني من قريب متابع وعارف خفايا اللاعب السعودي سواء يعني السلوكيه او الفنيه ومستويات اللاعبين، يعني تقريبا 70% او 80%. الباقي المعرفه الكامله دائما بتكون بالاحتكاك باللاعبين بشكل مباشر في المعسكر، في اثناء التدريبات، ايضا من خلال المباريات الوديه عشان يكون صوره كامله. فهو بدا بتدرج، بدا بالافضل اللي يشوفهم جاهزين المباراه الاولى وأدوا مباراة ممتازة. يعني بالنسبة لي كأول مباراة بعد الفترة الماضية مع ريناد كانت فترة مميزة، يعني الفريق كان مميز سواء بالكرة أو بدون كرة، حصلت بعض الأخطاء الفردية كلفتنا طبعا الخسارة لكن المستوى كان جيد. المباراة الثانية أعطى فرصة لبعض اللاعبين مثل الحمدان، والحمدان استغل الفرصة أفضل استغلال، يعني أنا وهذا شيء ممتاز لما يكون عندك البديل ياخذ فرصه ويقول لك انا موجود انا راح نفس اللاعب الاساسي، بالعكس يفرح فيها اي مدرب. الان هو عنده اثنين مهاجمين، ما في فرق كبير بين الاثنين، يعني فراس او الحمدان حاليا ممكن يعطي اليوم مناصفه بين الاثنين المباراه، واللي يشوفه اجهز من الاثنين ممكن يبدا باول مباراه. ايضا مندش لما نزل المباراه الاولى اعطانا ايحاء اني انا موجود واني عندي الافضليه، فأكيد أن المباراة اليوم راح يرجع يلعب أساسي، ممكن يلعب أساسي ويستمر. أيضا تجهيز الجهني، زياد الجهني أيضا بشكل جيد أدى مباراة ممتازة، خالد الغنام أيضا شارك مكان سالم وأعطى جاهزية. في خط الدفاع أيضا جهاد ذكري أخذ فرصة المباراة الماضية في غياب حسان وقدم مباراة يعني جيدة رغم المنافس، يعني كان ما هو منافس قوي ومنافس ضعيف، لكن للجاهزية. أيضا كادش أخذ فرصة، سعود عبد الحميد لأنه تأخر في الانضمام للمعسكر فما كان موجود في المباراة الأولى، فكانت هذه المباراة يعني تجهيز لها بشكل جيد. أيضا حتى على حراسة المرمى يعني لا سمح الله يعني نواف العقيدي يعني ما تمكن للرجوع بشكل كامل، أيضا أعطى فرصة للكسار أنه بيكون بديل للعويس بشكل جيد. وهذا هو المهم، أنك أنت دائما يكون عندك البدائل، يعني ان دائما عندي اللاعب وعندي بديله لو حصلت اي ظروف، سواء اصابه او سواء مثلا تغيير تكتيكي او انخفاض في المستوى لاي لاعب، يكون فعلا انا عندي لاعب بديل، ما اضطر اني اسوي مثل السابق اني اغير في مراكز اللاعبين ولاعب مدافع يصبح ظهير، الظهير الايمن يصبح ايسر، نغير في مراكز اللاعبين يصير عندي مشكله. لان دائما انت لما ما تكون في أفضل حالاتك الفنية مثلا كلاعبين أو نجوم تحتاج مدرب واقعي يوظف اللاعبين بشكل جيد ويلعب على إمكانيات اللاعبين اللي موجودة. إذا لعبت على إمكانيات اللاعبين اللي موجودة أكيد بتحصل أقصى استفادة من اللاعبين، لكن لما تكون الجودة ما هي عالية جدا وانت تغير وتسوي لي ربكة في الانسجام وربكة في التكتيك الدفاعي أو الهجومي، هنا بتصير عندك مشاكل. لكن أنا إلى الآن بالعكس يعني منتظر المباراة اليوم بحر الجمر، رغم أن الساعة 2 الفجر لكن راح نسهر من أجل الأخضر. نعم. عشان نطمن قبل كأس العالم، وإن شاء الله أن الأمور تكون أفضل بإذن الله.
0: السنغال يختلف عن المواجهتين السابقتين حاليا، يعني منتخب ثقيل، فمن غير متوقع أنه الواحد يدخل بثقة زائدة ويقول اليوم بناخذ المباراة أكيد قدام منتخب السنغالي، خصوصا في ظل تواجد الأسماء اللي أنت ذكرتها قبل شوي. حياكم الله، توقعاتكم إذن على 0-1-41-5-3. احنا نذكر انه الاخضر مشت له يستهل مشواره في المونديال العالمي امام الاوروغواي يوم الاثنين 15 يونيو، فيما تلتقي السنغال مع فرنسا ضمن المجموعه الاولى يوم الثلاثاء 16 يونيو. وذكر بعد كذلك أنه انطلاق المونديال يتزامن بكرة بمشيئة الله يوم الخميس، أول مباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا الساعة 10 بتوقيت المحلي توقيت السعودية، الساعة 5 الفجر من بكرة يعني فجر يوم الجمعة راح يكون في لقاء الآخر بين كوريا الجنوبية وجمهورية تشيك، ثاني أول لقاء في إذن كأس العالم، وتستكمل بعدها اللقاءات بمباريات يوم الجمعة والسبت حتى إذا نصل لمباريات منتخبنا وتستمر البطولة، ونتمنى الجميع إن شاء الله المتعة في إذا النسخة القادمة في كأس العالم. استغل المزيد من الوقت وروح لبقية المحاور ومستجدات التي طرأت خلال الـ 24 ساعة الماضية. نادي الضمك أصدر بيان إعلامي قبل تقريبا أقل من ساعتين، نقرأ تفاصيله. عقد مجلس إدارة نادي ضمك اجتماع غير عادي بمدينة خميس مشيط، وبعد مناقشة أوضاع النادي وتطلبات المرحلة المقبلة قرر المجلس تقديم استقالته عن المدة المتبقية عن دورته الحالية. ويأتي هذا القرار انطلاقا من حرص المجلس على مصلحة النادي ورغبته في تمكين مجلس إدارة منتخب من مباشرة مهامه في وقت مبكر بما يتيح له الإعداد الأمثل للموسم الرياضي القادم واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات فنية وإدارية ومالية تسهم في تعزيز استقرار النادي وتحقيق مستهدفاته. ويؤكد مجلس الإدارة أن هذا القرار يأتي استشعارا لمسؤولياته تجاه النادي ومستقبله وإيمانا بأهمية منح المرحلة المقبلة الوقت الكافي للتخطيط والإعداد بما يخدم مصلحة ضمك ويواكب تطلعات جماهيره وأعضائه. كما وجه المجلس الإدارة التنفيذية باستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة والتنسيق مع الجهات المختصة وفق الأنظمة واللوائح المعمول فيها. وختاما يعرب مجلس الإدارة عن خالص شكره وتقدير لوزارة الرياضة على ما قدمته من دعم وتمكين، كما يتقدم بالشكر لصاحب السمو الملك أمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير على دعمه واهتمامه ومتابعته المستمرة والأعضاء الجمعية العمومية ومنسوبي النادي وجماهير الضمك الوفية والداعمين والشركاء الذين كان لهم جميعا دور مؤثر في مسيرة النادي. توقع البيان والانسحاب من مشهد هذا منطقي مثل ما جاء في البيان أو أنه ردة فعل يمكن لهبوط النادي والتحديات، خصوصا أنت على دراية ما يخفاك الصعوبات اللي تواجه الفرق في دوري يلو، بالأخص اللي ينزل من دوري روشن إلى دوري يلو؟
1: شوف، بالنسبة للضمك في السنوات الأخيرة في دوري روشن قدم وجه مشرف بالذات مع إدارة الأستاذ صالح بن خاع، عانى في بعض المواسم من الهبوط ونجم الهبوط في الفترة الأولى، الفترة الثانية أيضا، الفترة الثالثة قدم مستوى ممتاز حتى أنه وصل للمراكز الأربعة في مقدمة الدوري أو المراكز الخمسة في مقدمة الدوري، وقدم فريق محترم وكان فيه تطور واضح وكان فيه سياسة واضحة للتطور وكان فيه استقرار. حتى الجميل أنه كان كل الأخطاء اللي حدثت عندهم في البداية عدلوها في السنوات اللي بعده وتطوروا، وهذا ما هو غريب لأن بن خاع يعني الأستاذ صالح بن خاع موجود معاصر الفريق من سنوات طويلة، قبل ما يكون رئيس كان مشرف عام على الفريق وكان إداري وكان يعني فترة كبيرة مع ضمك، يعني عنده خبرة يعني كبيرة بأوضاع النادي بشكل كبير. الإدارة الجديدة النقطة اللي ما هي جيدة أنا بالنسبة لي أنهم خسروا يعني مثلا كفاءة مثل صالح بن خاع، وهذا اللي أنا ما أحبه في الأندية، يعني أنك أنت حتى لو كانت الإدارة الماضية خرجت من النادي يعني ما هو شرط أنك أنت مثلا تصبح هناك عداوات أو يصبح هناك جفاء أو لا، استفيد من خبرات كل الموجودين في الإدارة السابقة والنادي بدون تحزبات، يكون في عمل منظم ويكون في عمل جيد. ممكن خبرة مجلس الإدارة الحالي ما ساعدته أنه يعني يصير بالفريق بشكل جيد، لذلك واجه صعوبات يعني في الأجهزة الفنية الموسم الماضي، يعني كان بقاء صعب يعني في الدوري، الموسم هذا أيضا كان عنده بدأ بالمدرب البرتغالي أعتقد أرماندو وتأخر كثير في تغيير المدرب رغم أنه جلب كاريلي في الفترة الأخيرة وقدم نتائج ممتازة كاريلي، لكن النتائج السابقة ما أسعف الضمك للبقاء. بالنسبة للاستقالة، أنا أعتقد أن يعني سواء هم قدموا الاستقالة أو أجبروا على الاستقالة، أو مثلا الجمهور اللي موجود هناك يعني ضغط عليهم بشكل جيد يعني أن يخرجوا وأن هذا الوضع ما هو جيد للنادي، بالنهاية يعني هم رؤيتهم يعني يعتبرونها مثلا شجاعة، أو يعتبرون مثلا أن ما نقدر نتحمل الضغوطات وأن هبطنا بالفريق من دوري روشن لدوري يلو اللي هو دوري صعب وما هو مضمون أساسا أنك ترجع يعني من أول موسم، لأن المنافسة بتكون فيه صعبة. لكن أنا كلي ثقة يعني بوجود الأمير تركي بن طلال، وأي إدارة تقود ضمك لما تتواصل مع الأمير تركي بن طلال، الأمير تركي بن طلال يحب يحب المنطقة قبل الأندية اللي موجودة سواء أبها أو ضمك، هو بالعكس يهم تطور عسير. وأي إدارة يعني راح يعني تستلم النادي لو كان عندهم تواصل جيد مع سمو الأمير، أتوقع أنه فعلا راح يدللهم كل الصعوبات اللي موجودة، وممكن نرجع نشوف ضمك يعود مرة أخرى للأضواء، بشرط أن يعني القريبين أو اللي يعرفون خفايا النادي انهم يكونوا متواجدين. اتمنى الاستاذ صالح ابو نخاع انه ما يكون بعيد بعد خروج الاداره، انه يكون قريب كرئيس نادي، او حتى لو ما كان رئيس نادي انه يكون موجود مشرف عام على كره القدم، او يكون قريب جدا من اعضاء مجلس الاداره الجدد، من اجل عوده الفريق السابق يعني عوده الفريق المكانه في روشن. وجود أبها يعني في دوري روشن بالعكس إضافة كبيرة للمنطقة، وعودة ضمك أيضا أكيد بتسوي حراك كبير في المنطقة الجنوبية كافة، وتحديدا في منطقة عسير. نتمنى لهم التوفيق، وإن شاء الله نتكون يعني ظروفهم أفضل في الفترة القادمة
0: يا رب. طيب نستغل مزيد من الوقت نروح لمحور آخر. فتح البرتغالي كونسيسا والمدير الفني السابق للاتحاد النار على الأوضاع التي عاشها داخل النادي خلال فترة قيادته للفريق، مؤكدا أنه وجد واقعا مختلفا تماما عما تم إبلاغه به قبل توقيع العقد. وكان الاتحاد قد أعلن إقالة كونسيسا قبل أيام قليلة بعدما فشل في تحقيق أي لقب ودخل في صدمات عديدة مع اللاعبين والجماهير. وقال كونسيسا في تصريحات تلفزيونية عبر قناة تي في آي البرتغالية إنه تلقى وعودا بتدريب فريق بطل للدوري والكأس، إلا أن الواقع كان مختلفا عند وصوله إلى جدة. وأوضح المدرب البرتغالي: أخبروني قبل توقيع مع الاتحاد أنني سأدرب فريق بطل، لكن عندما وصلت وجدت فريقا مليئا بالمشاكل، لقد تم خداعي. وأشار إلى أن الموسم كان معقدا منذ بدايته، خاصة بعد رحيل عدد من الركائز الأساسية التي لعبت دورا محوريا في نجاحات الفريق السابقة. وأضاف أن الموسم كان صعبا ورحيل بنزيما وكانتي أثر على الفريق بشكل كبير، كما أن الاتحاد كان يعاني من مشاكل تنظيمية وإدارية وهيكلية. وأكد كونسيساو أن الأزمة لم تتوقف عند رحيل النجوم، بل امتدت إلى عدم تعويضهم بشكل مناسب، موضحا غادر لاعبون مهمون مثل بنزيما وكانتي ولم نتعاقد مع بدلاء لهم. وعند سؤالي حول ما إذا كانت الاستثمارات داخل النادي قد تم تخفيضها خلال فترة تلك الفترة، أبدل المدرب البرتغالي قناعته بذلك وقال: أعتقد نعم، وقد تأكد ذلك لاحقا من خلال رحيل المدير الرياضي رامون بلانس. كانت هناك العديد من المشاكل الهيكلية داخل النادي، وهذا أدخلنا في ديناميكية لم تكن جيدة على الإطلاق. ورغم اعترافي بحجم الصعوبات التي واجهها، نفى كونسيساو أن يكون قد غادر الاتحاد وهو يشعر بالغضب أو الخذلان، حيث قال: لا، لقد غادرت الاتحاد بتجربة مختلفة جدا. وحرص المدرب البرتغالي على توجيه الشكر للمملكة العربية السعودية ولنادي الاتحاد، مؤكدا أن تجربته كانت ثرية على المستوى المهني والإنساني. واختم تصريحاته بالقول: أشكر السعودية وأشكر نادي الاتحاد والمسؤولين على منح الفرصة العمل هناك، لقد تعرفت على ثقافة عمل مختلفة تماما. إيش رأيك؟
1: والله موضوع مهم جدا، ويعني تميز لك أنك تجيب اليوم، لأن فعلا الموضوع ذا بصراحة فيه أبعاد كثيرة يعني، ولو تناقش الموضوع من جميع الجوانب يعني بصراحة يحتاج له يعني بصراحة يعني حلقة كاملة.
0: نعم.
1: لأن فيه أشياء مفيدة. أولا على مستوى نادي الاتحاد وتغيير المدربين، ظاهرة سيئة جدا لنادي الاتحاد في السنوات الأخيرة، تغيير المدربين بشكل مستمر. يعني أنت تتكلم على نونو سانتو، درب اللي يدرب في الدوري الانجليزي، على جلياردو، على بلان، في كونسوساو، في فتره وجيزه مدربين عندهم اسماءهم انت تغير في كل مرحله. يعني نونو سانتو حقق الدوري والسوبر وتم تغيير السنه اللي بعدها، ايضا بلان حقق الدوري والكاس وتم تغيير السنه اللي بعدها. يعني انا ما اعرف الاستراتيجيه اللي ماشيه، بس انا ما احب الوضع هذا. يعني وضع الانديه الكبيره لازم يكون فيه استقرار. يعني من المعيب في حق نادي الاتحاد انك في سنتين او ثلاثه يمر عليك سته مدربين او خمسه مدربين. بصراحه الوضع هذا ما هو جيد، هذا على مستوى التغيير. على مستوى الاداره، يعني انت تتكلم كاداره المشهد العام الماضي، وفي وجود مدير رياضي موجود في نادي الاتحاد بعد تحقيق الدوري والكاس، تم تغيير المدرب في الجوله الخامسه، وهنا في كارثه اكبر. يعني في وجود مدير رياضي عنده خبره كبيره، عندك حلين. اذا ما كان عندك قناعه تامه يعني في المدرب، وان المدرب قدم كل اللي عنده وحقق الدوري والكاس، لازم مثلا بتغير نهايه الموسم. لكن من غير المنطق انك انت اساسا تغير مدرب محقق لك الدوري والكاس، مفروض المدرب يستمر الموسم القادم حتى لو ما حقق اي بطوله، لانك في موسم حقق دوري وكاس ياخذ فرصته كامله في الموسم القادم. لكن في النهايه غيروا رايهم، استمر المدرب بدون تغيير لاعبين وتم تغييره في الجوله الخامسه. نجي الان مرحله كونسيساو اللي هي بعد مرحله بلان. المرحله بصراحه هو قال كلام جيد عن المملكه العربيه السعوديه وعن الاستقبال، ونشكره على الوضع هذا، واكيد المملكه تستقبل ضيوفها افضل استقبال، يعني سواء مدربين او زوار او ايا كان، وهذا طبع الشعب السعودي. وشيء جميل منه انه يذكر الاشياء هذه، لان في ناس ما يذكر الاشياء الايجابيه، دائما يركز على السلبيات. لكن شيء جميل انك تذكر انك انت يعني قابلت حصلت الاحترام الجيد والتعامل. لكن على المستوى الفني، على المستوى التدريب، كونسيساو جاء في ظروف غير جيده للاتحاد. يعني جاي في بدايه الدوري في مرحله ما فيها تغيير لاعبين، في مرحلة الفريق ما تم تجديده، بدأ بداية جيدة، غير وضع الاتحاد، صار الاتحاد شرس ومستحوذ وعنده شخصية ممتازة. لكن كان عنده عيب انه ما يعرف البيئة العربية، لان احنا اللي عندنا في البيئة العربية اللاعبين شوية حساسين، يعني المدربين الصارمين ما يقدروا يتعاملوا بشكل كبير هنا، لازم تمسك العصا من النص، متى تكون صارم ومتى تكون ذكي وعندك ذكاء يعني عاطفي وذكاء في التواصل مع اللاعبين. لأن تعرف ممكن أحيانا مدربين عالميين يعني حدودهم الملعب وشخصيتهم صعبة جدا، يمكن ما ينجحوا في المنطقة العربية. فأي أحد يجي للمنطقة العربية وتحديدا عندنا لازم يكون ذكي في التعامل مع اللاعبين، ما يكون مدرب متساهل وما يكون مدرب يعني صارم جدا أو صدامي، لازم يكون ذكي. في أمور تحتاج صرامة وفي أمور تحتاج ذكاء واحتواء لبعض اللاعبين لاستخراج أفضل ما عندهم. هو الفترة الأولى كانت جيدة، لكن بعد في الفترة الشتوية أتوقع إدارة الاتحاد الآن، المحور اللي بعد نروح، إدارة الاتحاد سوت مشكلة كبيرة للمدرب. لما يكون أنت وضعك في المتوسط وفجأة إدارة النادي تخرج لك مهاجم الفريق اللي هو بنزيمة، وأيضا نجم خط الوسط كانتي، وبعدها بفترة وجيزة يصاب لك أفضل اللاعبين دومبيا، وما تعوض اللاعبين، هذول اللاعبين ما يتم تعويضهم، أكيد المستوى بيروح للأسوأ. وفعلا يعني أنا توقعت الاتحاد أنه يكون خالي الوفاض الموسم هذا، وفعلا الاتحاد كان خالي الوفاض الموسم هذا بدون أي بطولة. لكن رغم هذا يعني بصراحة من الذكاء إن ليش احنا دائما نبدأ من الصفر؟ يعني إذا أنت كنت تساو يعني جاء في ظروف صعبة بدون معسكر، بدون لاعبين، بدون تدعيمات، وبعقد أساسا كونسيساو جاي بعقد سنتين ونص، مفروض أنه يبقى مع الفريق ويأخذ فرصته كاملة الموسم القادم. لو ما نجح وحقق أهدافك أنت تقدر تغيره، بس احنا على طول يعني ندخل
0: غير
1: دفع مبالغ فلكية وشروط جزائية وباستمرار، والحلقة الأضعف دائما المدرب. أنا أتوقع إحنا وصلنا لمرحلة إن لازم يكون شغلنا احترافي أكثر من ذلك.
0: الله المستعان. طبعا غالبا تكون الإدارات تنأى بنفسها وقت ما تقيل إلى الحلقة الأضعف مثل ما تفضلت، فتهرب هي من المشهد والاصطدام مع الجماهير بتضحية بالمدرب. لكنه مثل ما اتفقت أو مثل ما أشرت فعلا مبالغ فلكية لا تتناسب مع المرحلة اللي احنا قاعدين نعيشها من تغيير المفروض يكون إداري فكري. فما في مفترض أي أخطاء مكررة قابل أنها تقع مجددا في قضية خصوصا الدفع المبالغ الكبيرة. وانت جبتها على سنتين ونص أقنعتها بمبالغ خلاص استمر معاه امش الإدارة تمشي والمدرب يبقى، هذا المفروض يعني. لكن إن شاء الله
1: تعرف أستاذ علي، تعرف تخيل بالله لو احنا غيرنا بس المبالغ الفلكية هذه اللي ندفعها في إلغاء العقود لو حولناها للفئات السنية من تطوير ملاعب، من جلب أفضل الكفاءات لتدريب اللاعبين، كيف بيكون حالنا بعد 10 سنوات؟ بيكون عندنا أفضل اللاعبين الصاعدين الملاعب، يعني احنا جالسين نستنزف مبالغ فلكية يعني في الهواء، يعني ناس جايين من الخارج ياخذوها واحنا في النهاية محتاجينها. يعني لو كل نادي مثلا بيقيل مدربة عنده 10 مليون دولار الشرط الجزائي و 20 مليون دولار، تتكلم على مبلغ فلكي لو صرفته على الفئات السنية ممكن تسوي ثورة في النادي، ثورة حقيقية مثل ما هو حاصل في الأندية العالمية اللي كل مرة يطلع لاعب لاعبين ثلاثة أربعة يعتمد على أبنائه وأبناء النادي، يكون عنده يعني فكر للمستقبل. فأنا أقول حرام المبالغ هذه. أنا ممكن تكلمت معاك أستاذ علي أول فترة لما في مدرب الشباب وقلت يعني بصراحة حرام الشباب يدفع 10 مليون دولار إلغاء عقد وهو في النهاية يبغى الفريق يبقى. اللي حصل إيش صار؟ جابوا مدرب ودفعوا 10 مليون دولار من أجل أن المدرب يغادر، وفي النهاية الفريق بقى بنتائج سيئة ما تحسن الوضع.
0: صح، لكن احنا اذا قلنا طبعا فيه مبالغ مخصصه بعد نقول كبيره ونقول ان شاء الله فلكيه لتطوير البنيه التحتيه ومبالغ اخرى كذلك لتطوير الفئات السنيه، لكن المبالغ الفلكيه اللي قاعده تهدر مثلا في اقاله مدربين وتخل وتؤثر على ميزانيه النادي يا ليتها تستغل. انا قصدي ومفترض ان تكون في تطوير الفكر الاداري، يعني ما تعين اي احد، ما تجيب أي أحد يدير منظومة، حتى لو جبت تعاقدت مع أسماء عالمية، لكن من يتعاقد هذا للطورة الشخص اللي يسير النادي أو من وزارة الرياضة اللي يضع اللائحة ويقول إن لازم إحنا نروح لأسماء عالمية مثلا هي اللي تختار هذا الشخص أو هذا الجانب وهذا التخصص، هو اللي يحتاج التأهيل، هو اللي يحتاج التطوير أكثر، لأنه ممتاز. النتائج من بعدها كلها راح تكون إيجابية. يعني ممتاز. عشان تتضح الصورة بشكل أكبر، في قطاع التعليم لا ننتظر فقط أنه التطور يكون على مستوى الطلاب، بل لابد التطور يطول المعلم نفسه اللي وجه الطلاب، الإدارة اللي تختار وتستجلب المعلمين نفسهم، لأنه واضحة الأخطاء يوم تتكرر مرة ثنتين ثلاث أربع ويتطور وضعي، لأنه الأخطاء تصل في ظل الدعم المادي والتوجه المختلف والقفزات الأعلى، فمعناته فيه مشكلة إدارية بحتة صرفة، نعدل المشكلة من الأساس بعدها النتائج كلها بتصير بحبوحة. هذا المتوقع إن شاء الله. في شيء تضيفه بشكلك؟
1: أتفق معك تماما، يعني إن فعلا أن دور الإدارة مهم جدا،
0: نعم،
1: سواء يعني في لجنة الاستقطاب أو سواء إدارات الأندية.
0: صحيح،
1: إدارات الأندية لأنها هي مسؤولة أساسا عن العمل، عن التعامل مع المدربين، التعامل مع اللاعبين، فهي حجر الأساس. فإذا طورناهم وكانوا فعلا يعني على دراية كبيرة يعني وعندهم خبرة كافية أكيد بتقل المشاكل.
0: صحيح.
1: في الملاحظة أخيرة،
0: إيه؟
1: أنت لما تتعامل مع المدربين بالطريقة هذه وكل مدرب يجلس 5 أشهر 6 أشهر وتقيلة وعنده اسم في بلده مثلا ولا على الساحة العالمية،
0: نعم،
1: صدقني أي مدرب تفاوضه في المستقبل ما راح يرضى.
0: صح.
1: إلا بعقد 3 سنوات ويقول، نعم، لك لو تمشيني بعد 5 أشهر عطيني 3 سنوات كاملة.
0: صح.
1: لأني كذا ما أثق فيك لأن عندك تجارب سابقة أنت تتعامل مع المدربين بالطريقة هذه.
0: نعم.
1: فأنا لذلك أنا بعتبرك أني بأمن نفسي ماديا من أجل أنك لو ضحيت فيني في أي، وهذا اللي جالس يحصل لأنك أنت ما، نعم، ما عمري أنا شفت مدرب جاي بعقد 6 أشهر ولا سنة. كل المدربين اللي يتعاقدوا معهم 2 أو 3 يقول لك تبغى تمشيني بعد 4 أشهر زعلان ولا 5 أشهر أعطيني 2 3 وخليني أمشي.
0: نعم. ومشكلة أسماك العالمية اللي جابوهم، يعني نونو سانتو شفاحي ما زال في الدوري الإنجليزي، جياردو المدرب شفاحي رجع الدوري الأرجنتيني، بلان مثل ما تفضلت يعني رجل محقق كاس العالم كلاعب وله وضعه واسمه، كونسيساو الآن بعد كذلك يعني إلا بيأثر مو فقط على الاتحاد بس بيأثر، بيقولون أنه أحد أندية الصندوق، وأندية الصندوق بيقول هي الأندية الجماهيرية، فلازم أنه من يدير المشروع مثل هذا يكون حذر. جماهير الاتحاد غالين علينا ومهمين كأحد مكونات الرياضة عندنا وكرة القدم، لكن بنفس الوقت لابد إحنا نمشي صح، ما نكتشف إنه في كل مرحلة قاعد ندفع فلوس زيادة والفائدة شبه صفر، إن لم تكن فعلا صفر، ما في فائدة، ما في تطور، نفس الوضع بل ازداد سوء. جبنا أسماء عالمية وصرنا نقيلهم أكثر من من من موسم. يعني أتمنى إنه يصير زي اللي حصل في الأهلي، ولو إنه ترى كانوا يحاولون إنهم يقولون المدرب يايسله، أتمنى إنه يستمر موسم كامل موسمين، أتمنى. يعني جيسوس شوف النصر مشى، الهلال إنزاغي بعد كذلك قاب قوسين أودنا إنه أو في ضغوطات أو في أخبار إنه يمكن يمشي، بس مدرب الأهلي لأنه قادر ينجح في البطولة بطولة النخبة. يعني عجبني بالمناسبة ولودنا نطيل لأن في موضوع آخر بعد كذلك ودنا نفتح قبل ما ينتهي الوقت، مدرب السيتي غوارديولا قال إنه عدم تحقيق دوري أبطال أوروبا ليس المؤشر الوحيد لنجاح أو فشل منظومة، وهذا كلام صحيح. المنظومة تمشي لازم بأهدافها الموضوعة، يعني مو بشرط أنه فقط أنه هدفي الرئيسي أو بعدها خلاص الفراق الدوري أبطال سواء في أوروبا ولا في آسيا، لا، أنت هدفك يكون استقرار وخلق منظومة وتسليم الراية من مدرب وإدارة ولعيبة إلى من خلفهم. شفنا الاتحاد بطل بطولتين راح كل شيء انهد تقريبا، راح كانتي، راح بنزيما، دومبيا إصابة رباط صليبي، وتعرف ايش المقصود رباط صليبي، المدرب ومشى، فكأنه رجع تكركب، رجع الوضع صار خراب، لكن الله المستعان ان شاء الله تعدل الوضع الإداري اللي احنا جميعا متفقين على الوضع الإداري لازم يتصلح في الأندية قبل ما نلتفت لأي فروع أخرى مساهمة في النجاح أو الفشل. طيب يمكن يكفينا الوقت المتبقي لقراءة الخبر، إن شاء الله يكفيك للتعليق. اقترب الفواري كيسيا المحترف في صفوف نادي الأهلي من العودة إلى منافسات الدوري الإيطالي، وذلك بعدما رفض العرض المقدم من نادي الأهلي حسب ما أفاد الصحفي الإيطالي الشهير دي ماريزيو. وبحسب دي ماريزيو قدم الأهلي عرضا لكيسيا يتضمن تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين مقابل راتب سنوي يبلغ 12 مليون يورو، إلا أن اللاعب فضل عدم الموافقة على العرض في الوقت الحالي مع تركيزه لدراسة مستقبله المهني وخياراته القادمة. هل هو قاعد يساوم ولا فعلا بيرجع؟ وإذا بيرجع لإيطاليا ويطلع من الأهلي، وإذا طلع هل بيتأثر الأهلي بأربعين ثانية؟
1: والله أنا أتوقع أن كيسيه قاعد يفكر، يعني يقول ألعب كأس العالم وأشوف خياراتي، لأنه قدم مواسم ممتازة جدا. أنا كنت أتمنى أنهم يحافظون عليه في فترة مبكرة، لكن ممكن تأخير العرض أنهم قدموا له عرض في وقت متأخر فأعطاه الفرصة أني أنا بكون موجود في الستة أشهر بعد كأس العالم، أقدر أوقع لأي فريق أختار العرض، يكون عرض الأهلي ممكن لا زال. الأهلي مجبر أنه يجيب لاعب أفضل من كيسيه، بيعاني لازم يبحث بشكل جيد، لكن يمكن هو يبغى يلعب يشارك في البطولة. أوكي. وممكن أسهمه ترتفع لو قدم مستويات أكبر.
0: شكرا كابتن حمود، استمتعت معك، تحياتي لك، وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذا المساء.
1: شكرا لك استاذ علي، شكرا للاخوان المستمعين،
0: شكرا امتد كل واحد منكم احبتنا المتابعين على حسن الاستماع. كان اذا معكم المدرب الوطني والمحاضر في اتحادنا السعودي والاسيوي حمود الصيعري. تقبلوا في النهايه تحيات محدثكم علي يوسف الاعداد والتقديم، وفي الاخراج محمد الحميد. تمسوا على خير. الصداره.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء

0: متنوعة وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة.
4: هو بلادي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم في هذه الحلقة الجديدة، حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج هو بلادي. ومثل ما عودناكم انطلاقتنا معكم دائما تكون من الخامسة حتى الثامنة يوميا. نرحب بالجميع ونرحب كذلك بطاقم عملنا اللي دائما يتميز معنا في إعداد الحلقات بالنسبة لبرنامج هو بلادي، من الإعداد نور مطيري وعايشة الزهير، طبعا من التنفيذ والإخراج محمد حميضي، وإحنا معاكم من خلف المايك في هذه الحلقة تهاني عطيف وزميلي ظافر الخثعمي. إن شاء الله حنكون معكم حتى الثامنة، نقدم لكم العديد من الموضوعات بالإضافة لحوارات ضيوفنا، أيضا تواجد مراسلين في مختلف مناطق المملكة، كذلك راح يكون معنا تقارير بإذن الله في حلقة اليوم. احنا نرحب بالجميع وحياكم الله معنا في هوا بلادي.

طبعا اليوم عندنا مثل ما عودناكم أربع فقرات تكون متواجدة معنا على مدار الثلاث ساعات. فقرة استكشف السعودية طبعا، وهذه الفقرة اللي دائما يكون فيها وقفة حول معلم أو أثر من الأثار التاريخية في المملكة العربية السعودية. كذلك عندنا اليوم فقرة مشاريع، ولنقف فيها على أهم المشاريع سواء كان للأفراد أو للمنظمات، كذلك هواية، وهذه الفقرة الضرورية اللي لازم نتحدث عنها ونسلط الضوء على بعض الهوايات اللي تميز فيها أصحابها طبعا، بالإضافة إلى فقرة نبض السعودية واللي عادة تكون فيها جولة حول منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية، يكون فيها أيضا إرشاد سياحي وتسليط الضوء على هذه المناطق، خصوصا أنه إحنا مقبلين على فترة الصيف، وهذه الفترة اللي عادة يكون فيها التنقل من المدن إلى مدن أخرى أو للأرياف الاستمتاع بالأجواء الباردة بعيدا عن الحرارة، أو استمتاع بالفعاليات اللي الحمد لله يعني منتشرة في شتى المواقع ومختلف الأماكن في المملكة العربية السعودية. هذا بالإضافة طبعا لجولات مراسلين اللي راح يكونوا معنا كذلك من مختلف المناطق، واللقاءات التي يقدمونها من بعض المواقع السياحية، أو تسليط الضوء على بعض الفعاليات والمؤتمرات، وكذلك الحديث يمتد إلى الأخبار اللي حضرناها لكم اليوم في برنامج هوا بلادي. احنا نرحب بالجميع، مستمرين معكم بإذن الله حتى الثامنة.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. ننطلق معكم في انطلاقتنا في أرجاء هذا الوطن الغالي، وأخبارنا وفعالياتنا واستكشافنا لمدننا وتراثنا، كل هذا في هوا بلادي. ننطلق تهاني يمكن من أول أخبارنا في هوا بلادي. جامعة الأمير محمد بن فهد توقع اتفاقية لتنفيذ مشروع الحرم الجامعي الذكي. الجامعة بتوقيع هذه الشراكة مع شركة جوجل كلاود وشركة بريول للتقنيات، هذا لتنفيذ مشروع الحرم الجامعي الذكي، توظيف التقنيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم والبحث العلمي أيضا في العمليات المؤسسية، لأن هذه خطوة تعكس توجه الجامعة نحو استشراف مستقبل التعليم العالي.
1: طبعا يعد المشروع نموذجا متقدما للجامعات الذكية من خلال منظومة متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في مختلف المجالات الأكاديمية والإدارية والبحثية، هذا يسهم في تطوير تجربة الطلبة وأيضا تمكين أعضاء هيئة التدريس والباحثين وتعزيز الابتكار ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. يهدف طبعا المشروع إلى إنشاء منصة رقمية موحدة تربط الأنظمة الأكاديمية والإدارية والبحثية ضمن بيئة ذكية تعتمد على البيانات لدعم اتخاذ القرار، بما يتيح الانتقال من الأنظمة التقليدية المتفرقة إلى منظومة مترابطة توفر رؤية شاملة للطالب وعضو هيئة التدريس والباحث والإدارة الجامعية.
0: السلام. اليوم الجامعات عندنا الجامعات السعودية بكافة مسمياتها طبعا باختلاف التوجهات في التخصصات، لكن أغلب الجامعات اليوم عندنا تهاني توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في كافة الحرم الجامعي، ويمكن البديهي في هذا لأنه اليوم وصلت المملكة إلى أرقام قياسية في معدلات استخدام الذكاء الاصطناعي.
1: صحيح صحيح، وبعدين الآن الطلبة بشكل عام ما عاد يقدرون يستغنون عن موضوع الذكاء الاصطناعي. باستخدام بعض المواقع الشهيرة حاليا وبعض التطبيقات أصبح يسهل على الطالب عملية البحث بداية، أيضا عملية المذاكرة، خصوصا أنه إحنا قاعدين نتكلم عن طرق تدريس جديدة تختلف يمكن عن الطرق التقليدية القديمة، تعتمد على بعض العروض. طبعا هذا بالنسبة للجامعة، أنا أتكلم تعتمد على فهم الطالب أو استنتاج الطالب، ما تعتمد على واحد اثنين ثلاثة راح يحفظ وتعال اكتبها لي، في فرق. فطريقة التدريس الجديدة هذه اللي تحتاج إلى بحث بداية وبعدها استنتاج، تحتاج أنه الطالب يكون على فهم ودراية بالذكاء الاصطناعي وطريقة استخدامه والمشكلات اللي ممكن تنشأ عن استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة غير مناسبة. فأعتقد أنه إطلاق الجامعات الذكية ورفع التوعية طبعا بالذكاء الاصطناعي واستخدام التقنيات الجديدة في تعليم الطلاب والطالبات يساعد على رفع الإنتاجية، سرعة الإنتاجية كذلك. صحيح. أيضا توعية الطالب بالمخاطر اللي ممكن يتعرض لها بناء على نشر بعض المحتويات في منصات التواصل الاجتماعي ومنها طبعا تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
0: وعلى فكرة يمكن تأكيد لكلامك تهاني أنه حتى الجامعات اليوم بعض الجامعات توجهت إلى إلغاء بعض التخصصات في
1: صحيح
0: الجامعة،
1: لأنها لم تعد تخدم
0: ما تخدم البيئة اليوم المستقبلية للمملكة ولا حتى مستقبل التوظيف لدى الطلاب والطالبات. لذلك اليوم تركز الجامعات على وجود تخصصات تخدم المستقبل، تخدم الطالب لما يتخرج وعنده شهادة جامعية تخدمها في أنحاء مختلفة، سواء كان في القطاع الخاص والقطاع الحكومي. ولذلك الجامعات توجهها بهذا الجانب، سواء كانت الجامعات الخاصة أو حتى الجامعات الحكومية، فهو توجه جميل جدا للأمانة. واليوم حتى نحن القطاعات الحكومية اليوم الذكاء الصناعي موجود، المستشفيات الآن الخاصة أحيانا الرد الآلي حتى الحكومية الرد الآلي بالذكاء الصناعي، يعني لما تبدأ أو تقومين بالاتصال بأحد المستشفيات الرد في خارج أوقات الدوام بالذكاء الاصطناعي، يحدد لك موعد، يحدد لك الإجابة عن استفسارك. فهي جوانب حلوة استخدام هالجوانب سواء كان في بيئة التعليم أو البيئات الحكومية، وهذا اليوم وفق رؤية مستهدفات المملكة 2030.

0: درب زبيدة أحد الدروب البارزة في التاريخ، ومن أهم طرق الحج في الجزيرة العربية. سلكته القوافل التجارية قديماً، والتقت فيه مختلف الحضارات، وشهد مرحلة من التبادل الثقافي والمعرفي بين مختلف الأعراق. ويعد درب زبيدة من أقصر الطرق بين الكوفة والديار المقدسة، ويتميز بدقة مساره واتجاهاته ومحطاته، حيث خطط بطريقة علمية وهندسية فريدة، وأقيمت على امتداده المحطات والاستراحات، ورصفت أرضيته بالحجارة في المناطق الرملية، وأنهى معاناة الحجاج مع الظمأ ولهيب الشمس في أزمان مضت. ورصد المؤرخون الأعلام على الطريق والمنارات والمواقيد التي حددت المسار من الكوفة إلى مكة، حيث يهتدي سالك الدرب ليلاً بالمواقيد والمشاعل، ونهاراً بالمنارات وعلامات الرجوم، إضافة إلى انتشار العديد من المواقع والمنشآت الأثرية مثل الآبار والبرك والسدود والقصور والمساجد وغير ذلك من المرافق الأساسية والعلامات المتعددة على طول الطريق.
1: طبعا مستمعي الكرام، كنا معكم في هذا التقرير المسموع عن درب زبيدة، واحد من الدروب التاريخية واللي يعني المملكة بتاريخها وتراثها لديها العديد واهتمام كبير جدا أمانة.
2: صحيح، خصوصا أنه يعني الطريق أساسا استخدم للحج. فالطريق استخدم للحج، يستخدم للتجارة، يستخدم لأغراض كثيرة، بالإضافة إلى مكانته التاريخية، بالإضافة إلى الخدمات طبعا التي تقدم على مستوى الطريق كاملة. هذه الأشياء يعني يعتبر من المشاريع الجميلة الحقيقة للحفاظ على الموروث، أيضا لتطوير هذا النوع من الطرق كمزار تاريخي كذلك.
1: يعني الأمانة يعني من الطرق اللي كانت تستخدم الحج كما ذكرتي تهاني، واحد من الممرات المهمة تاريخيا. يعني لما نعود للتاريخ واهتمام زبيدة زوجة هارون الرشيد بهذا الدرب، وأيضا من خلال الاهتمام الإسلامي بهذه الطرق لممرات الحج قديما، سواء كان من طريق الشامي أو الطريق الشام للحجاج إلى درب زبيدة إلى غيرها من الممرات التاريخية المهمة. المملكة العربية السعودية تكتنز تاريخ كبير جدا، والاهتمام بهذه الطرق بهذا التراث بهذا التاريخ هو واحد من المرتكزات الأساسية لوزارة الثقافة الآن، فجانب مهم جدا نحافظ على مثل هذه المواقع التاريخية والأثرية.

0: الجميل وش اللي عندنا اليوم؟ حنا من فقراتنا
1: ما
0: كثير
1: ما في الحين وش عندنا؟ في عندنا أغنية.
0: روك
1: بنروح نسمع أغنية وراجعين.
0: يلا.

0: هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
4: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
6: الله الله الله،
5: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
7: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد معنا في برنامج هوا بلادي. وطبعا اليوم لدينا العديد من الموضوعات اللي راح نناقشها مع ضيوفنا، من ضمنها راح يكون عندنا حديث حول محافظة تيمام اللي تمتد فيها الحكايات القديمة في تفاصيل المكان، ويظل التراث شاهدا على تاريخ الإنسان وهويته. يبرز طبعا في هذه المحافظة متحف بيت السدو كأحد النوافذ الثقافية التي تعنى بحفظ التراث غير المادي وإحيائه للأجيال القادمة. المتحف طبعا لا يقتصر على جمع المقتنيات التراثية وعرضها فقط، بل يتجاوز ذلك إلى توثيق الذاكرة الشعبية بكل ما تحمله من حرف تقليدية وأمثال وحكايات وأزياء وعادات، وطبعا فنون وأهازيج شكلت عبر الزمن جزءا أصيلا من الهوية الثقافية للمجتمع. عادة المعارض تحوي جميع الفنون وأكثر في جنباتها، يتم عرضها طبعا لزوار المنطقة، للسياح، تعريفهم على هذه المنطقة وأهم العادات طبعا

0: فيها. ضيفتي في هذا الموضوع الأستاذة فاطمة الطلق، طبعا هي مؤسسة متحف بيت السدو للتراث الثقافي غير المادي. حياك الله أستاذة فاطمة.
1: يا أهلا وسهلا، حياك الله.
0: يا هلا ومرحبا فيك. بداية أستاذة فاطمة، خلينا نتعرف على متحف بيت السدو، كيف بدأ وما هي فكرته؟
1: يا أهلا وسهلا فيكم إذاعة الرياض، وأهلا بالمستمعين. طبعا متحف بيت السدو هو متحف يهتم بالتراث الثقافي الغير مادي، مرخص من وزارة الثقافة هيئة المتاحف. أنشأ هذا المتحف عام 1444، وطبعا هذا المتحف أنشئ في محافظة تيماء.
0: نعم.
1: وحرصنا فيه على الاهتمام أكثر شيء في التراث الثقافي الغير مادي.
0: طيب أستاذة فاطمة لو سمحتي لي، يعني المتاحف عادة ما شاء الله تبارك الله منتشرة في كل مناطق المملكة، إيش الفكرة الأساسية من تأسيس هذا المتحف تحديدا، وإيش الرسالة اللي تسعون تقديمها للمجتمع والزوار؟
1: طبعا المتحف يهتم بنشر الوعي بالتراث الثقافي الغير مادي، ولكن بطريقة ليس عن طريق نشر المعلومات فقط، ولكن جعل التراث هذا حي واقع ملموس، يستطيع الزائر أن يعني يلاحظ هذا التراث ويتعرف عليه بنفسه، ويكون حي يعني خلال حياتنا اليومية عن طريق ممارسة بعض هذا التراث، وأيضا كمان الالتقاء بالخبراء والممارسين داخل المتحف، ومن خلال أيضا كمان عرضه بطريقة مشوقة تحاكي اهتمامات فئة الشباب، وأيضا كمان تحقق تطلعاتهم المستقبلية.
0: جميل جدا. طبعا كما ذكرتي المتحف يهتم بالتراث الثقافي غير المادي بمختلف عناصره. من وجهة نظرك أستاذة فاطمة، ما أهمية هذا النوع من التراث تحديدا، وإيش الفكرة الأساسية من المحافظة عليه وتوثيقه؟
1: كلنا نعرف إنه التراث الثقافي الغير مادي عناصره يعني عديدة، من العادات والتقاليد واللهجات والأزياء والأمثال والأشعار والحرف التراثية، وأيضا كمان جميع القصص والسرديات اللي خاصة في المجتمع. طبعا تكمن أهمية هذا التراث لأنه هو عبارة عن جزء لا يتجزأ من هويتنا التراثية الوطنية، ويعتبر هذا التراث تراث عادة ما يكون مخزن في ذاكرة الأجيال السابقة. عشان كذا احنا حريصين كل الحرص نحن نهتم بهذا النوع من أنواع التراث، خوفا عليه من الضياع، وخوفا عليه من أنه يكون منقطع بين الأجيال. عشان كذا حرصنا في هذا المجال نحن نصون هذه الذاكرة ونجعلها حية بين الأجيال.
0: جميل جميل جدا. المتحف يضم العديد من المقتنيات والقصص المرتبطة بالموروث الشعبي، هل في قطع أو حكايات تحمل قيمة خاصة أو تمثل جانب مهم من تاريخ المنطقة تحديدا؟
1: بالتأكيد، خاصة أنه إحنا في مناطق الشمال تعتبر الهوية الرسمية لنا هي السدو والمنسوجات، فإحنا نحرص في المتحف ليس على القطع واقتنائها من خلال واجهات الأرض فقط، ولكن إحنا نحرص على قصة الإنسان والمكان وتوثيق هذه القصة. عندنا في المتحف العديد من القطع، قطع النسيج اللي زاد عمرها عن 80 عام والمئة عام بأيدي سيدات كانوا يعني يعيشون في المنطقة، وهذه القطع اللي يعني حنا اقتنيناها أو قد يعني أهديت إلى المتحف تجاوز عمرها زي ما ذكرت 100 عام و80 عام، وهي عبارة عن منسوجات تطريز أو مثلا نسيج السدو. وأيضا يوجد في المتحف العديد من القطع القديمة من الأنوال الخاصة بالسدو، ومن القطع الخشبية ومن المغازل اللي يعني فاق عمرها 100 عام و80 عام و50 عام. ولكن ليس الهدف هو اقتناء المعثورات اللي هي أو القطع النادرة أو نحن نضعها يعني خلف الفترينات. إحنا نهدف بالمتحف إلى معرفة السردية الثقافية من وراء هذه الحرف وتوثيقها ومعرفة وتوثيق المعارف والقيم اللي كانت مصاحبة لهذه الحرف.
0: جميل.
1: طريق اللي هو الالتقاء بالحرفيات كبيرة السن والحرفيين وتوثيق هذه السرديات منهم مباشرة.
0: الجيل الجديد يعني عنده اهتمام مختلف بالتراث وحتى العادات والفنون الشعبية. كيف يعني عملتم في المتحف على جذب وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث وهذه العادات والفنون الشعبية بطريقة تتناسب أو تواكب اهتماماتهم طبعا اليوم؟
1: في فكرة سائدة أنه الأجيال الآن يعني قليلة الاهتمام بالتراث، وهذا ما هو صحيح. بالعكس، احنا نجد الشغف بعيون من يزورنا من فئة الشباب، وعندهم شغف في معرفة المزيد والمزيد من تراثنا العريق. ايضا كمان احنا لما تكلمنا عن التراث الثقافي الغير مادي يضم ايضا الفنون الأدائية بكل اشكالها، سواء كانت للنساء او للرجال. نجد الان عودة يعني قوية في تعلم هذه الفنون الأدائية من العرضة اللي هي السعودية، من بعض الفنون الأدائية لدى السيدات، وعودة يعني صراحة يعني تبهرنا ساعات في طلب على معرفة هذه الفنون وتعلمها عند الجنسين. الأجيال الآن تحتاج إلى أحد يربطهم بموروثهم بطريقة إبداعية، بطريقة تكون يعني مناسبة لاهتماماتهم، بطريقة معاصرة بحيث تجعل علاقتهم بموروثهم بتاريخ أجدادهم تكون علاقة مستدامة وليست علاقة محاضرة، ومجرد ما يخرجون من هذه المحاضرة تنتهي علاقتهم بموروثهم. هم يحتاجون إلى إعادة صياغة تراثنا بطريقة معاصرة، بطريقة مشوقة، بحيث يكون معاهم التراث حي دائم معاهم خلال حياتهم اليومية.
0: جميل جدا. أيضا المتحف لا يكتفي يعني بتقديم المعروضات وحتى التعريف بهذه الفنون الشعبية، بل يقدم العدد من الدورات والندوات والبرامج الثقافية طبعا بالشراكة مع جهات ثقافية مختلفة. خلينا نتحدث عن بعض الموضوعات تحديثا مثل النمر العربي والتراث البيئي. ما الفكرة والرسالة اللي تسعون لإيصالها من خلال هذه الشراكات والأنشطة الثقافية؟
1: المتاحف عموما عندها رسالة للمجتمع لابد أن تقدمها. من بعض هذه الرسائل اللي هي واجب عليها أنها تتبناها تعريف الإنسان في بيئته، وخاصة ونحن الآن نشهد هذا التطور يعني الكبير في مجال المحافظة على البيئة من خلال المحميات. والبيئة هي جزء لا يتجزأ من تراثنا، يعني هي جزء من تراث الإنسان، بل قد تحمل البيئة العاتق الأكبر يعني من تراث الإنسان داخل البيئات هذه، من حيوانات، من نباتات الإنسان له علاقة بها، حياته اليومية مرتبطة فيها، أشعاره، حرفه، كلها مرتبطة بالبيئة. فمن دور المتحف أنه يوسط العلاقة الثقافية ما بين الإنسان وهذه البيئة ويعرف فيها، وأيضا كمان يتفاعل مع جميع المناسبات الخاصة بالبيئة. وعندنا في متحف بيت السدو لدينا العديد من الشراكات مع جهات حكومية وجهات خاصة وأندية.
0: جميل.
1: وأيضا جمعيات تطوعية وجمعيات ثقافية تهتم بتفعيل هذه المناشط. آخر فعالية كانت عندنا تتحدث عن النمر العربي مع نادي المصدر الثقافي، وهذا النادي طبعا له العديد من الإسهامات الثقافية، فخص محافظة سيماء بهذه الفعالية، وكانت أمسية جدا رائعة حضرها العديد من يعني أفراد المجتمع، وكانت تتحدث عن الأثر الذي كان تم رصده في البيئة عن النمر العربي. والنقوش التي وجدوها في بيئتنا في منطقة تيما.

0: ظهر فيها النمر العربي وفي محافظة العلا، وشرح لنا المتحدث عن أول نقش وجد فيه اسم النمر صريح. كل هذه الفعاليات توطط العلاقة بين الإنسان وبيئته، بين الإنسان والمكان الذي يحيا به، سواء كانت من نقوش أو من حيوانات أو من نباتات، لأن هذه مرتبطة بهويتنا في التراث الثقافي الغير مادي من خلال حياتهم اليومية. يعني الإنسان هو ابن بيئته في النهاية،
1: صحيح.
0: فدور المتاحف هنا أن تعرف هذا الإنسان بما يعني يتولد في هذه البيئة وبكل مكوناتها من إنسان وحيوان ونبات.
1: الله يعطيكم العافية أستاذة فاطمة، نشاكر لك هذا الحوار الجميل الحقيقة حول متحف السدو. شكرا أيضا لقبولك دعوة البرنامج، تواجدك معنا اليوم، واتمنى لك يوم جميل إن شاء الله.
0: شاكرة لكم إذاعة الرياض وسعيدة باللقاء معكم، شكرا لكم.
1: يا هلا ومرحبا.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي. وخلونا نروح الأبها وزميلنا سعيد مشهور، حياك الله.
1: مساء الخير يا تهاني، مساء الخير لكم اخواني في الاستوديو، اخواتي، مساء الخير للجميع، وحياكم الله من أبها البهية هذه.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله زميلنا سعيد. اليوم وين متواجد؟
1: والله متواجد يعني حقيقة سوق الثلاثاء الشعبي، هو أيضا موقع سياحي جميل. صراحة التقيت بأخوات من البحرين ومن الكويت جايين زيارة، يعني ما شاء الله كان خلصت عندهم الاختبارات ولا ما أدري، يمكن يبغى الحقوا قبل الزحمة. فحقيقة الموقع سياحي، ليس هو يعني ما حد بيطلع من هذا السوق الشعبي إلا وفي يده أغراض من هذا الموقع السياحي، سواء منتجات محلية أو مصنوعات محلية أو حتى من خارج البلد. يعني
2: وسوق تاريخي وتراثي ترى يا سيد، ما شاء الله
1: تراثي سياحي صحيح. حقيقة جميل.
2: احنا نترك لك المايك حتى تاخذ ضيوفك ونستمتع بهالجولة معك.
1: نعم، الله يحييك يا ضيفتنا الكريمة، تركوك لوحدك، بدنا نلحقهم الآن وناخذ اسمائهم. ايش اسمك؟ الله يحييك يا ابو
3: غنى ومرزوق.
1: يا اهلا وسهلا.
3: هلا والله.
1: انت قلتي لي ثاني مرة تزورينا.
3: اي نعم سهلا.
1: الزيارة الاولى متى؟
3: الاولى جولاي كون السنة اللي فاتت. روعة.
1: عجبتك أبها
3: جدا، لدرجة فكرت اشتري عقار.
1: ما يمنع أبدا.
3: لا شيء، كان شفت الأسعار وشفتها إن شاء الله.
1: قبل كذا، قبل تزورين، إيش فكرتك عن أبها أو معلوماتك عن أبها؟
3: أنا والله شفت في التيك توك للأمانة، وشفت المناظر. أنا أحب الطبيعة، وهو دامج بين الطبيعة بين الحضارات بين المعمار.
1: مدينة ريفية
3: على الكوفي، على أسطح الجبال، على الضباب، يعني كان شيء جميل جدا. يعني يرضي كل الأطراف، اللي محتاجة تشوفه موجود،
1: حضارة مدينة موجودة، كل شيء موجود، القديم موجود، التراثي موجود، الحمد لله.
3: جو يعني
1: الجو طبعا. إيش اسمك حبيب؟
3: علي
1: كامل.
3: علي عبد الجليل محمد عبد الله.
1: يا أهلا وسهلا من البحرين.
3: أي نعم،
1: أمك هنا كراعي باقي التبايع في العسل، حب ناخذها الآن. علي، أنت أول مرة تدور أبها؟
3: أول مرة.
1: خلصت دراسة في البحرين ولا لسه؟
3: خلصت من جواز الأجلين.
1: اختبارات نهاية خلصت؟
3: أي.
1: طيب إيش رأيك في أبها؟ صراحة صراحة قل لي أبها.
3: صراحة جدا جميلة، بس الشيء اللي يعني صراحة زعلني إنه كان حر شوي وأغلب الأماكن مسكرة. أنا قيد التعديل.
1: بالنسبة للحر، هو وقت الظهرية شوي حر الشمس، لكنه في الأجواء يعني الأوقات الثانية جميل. لسه حيبدأ إن شاء الله يعني موسم
3: البحرين. أبرد من البحرين،
1: ما في مقارنة
3: لأنه ما في رطوبة. لا البحرين جوهم حار، هني ربيع يعتبر حاليا. أيوة، وبالليل يكون منعش حلو. إن شاء الله على الأسبوعين الجايين يكون أفضل.
1: تقيمون مدة طويلة؟
3: لا باقي لنا بنروح الباحة. بنكمل هني 4 أيام، نروح الباحة بعد 3 أيام وحين راجع.
1: بر أو جو؟
3: لا جو، عن طريق الدمام.
1: قلت لي أنه أخذت فكرة عن أبها عن طريق التواصل الاجتماعي. إيش الأماكن اللي زرت فيها؟
3: المرة اللي فاتت رحت ترحاب، للأسف الحين للحين ساكنة مؤقت لين يفتحونه. ترحاب كان جدا جميل، قعدات المحلات في أشياء يبيعونها، أشياء جميلة ومنتجات سعودية، يعني كانت راقية جدا تنافس الماركات العالمية. وإضافة إلى رحت منتجع الوادي، روعة روعة روعة، جنن. بعد مسكر للأسف حاليا، فأحين بروح اللي هو بطل الضباب.
1: أيوة أيوة،
3: بعد شوي شارع الفن بنروح المفتاحة. فلا مسوين لنا جدول، إن شاء الله نغطي الأماكن المفتوحة ونكملها.
1: يلا إن شاء الله إقامة سعيدة وجميلة في أبها، وإن شاء الله تستمتعون أيضا بأجواء أبها وأمطارها إن شاء الله خلال الأيام الجاية.
3: أكيد الجاية ثانية
1: أكيد. ما دخلت تشتري عقار هنا
2: لا، عجبهم الجو يا سعيد، ما شاء الله تبارك الله. والجو في أبها عموما يعني الأجواء حلوة في أبها.
1: أي والله الحمد لله، وهذه دعوة لفعلا المملكة العربية السعودية والخليج والعالم بما تقدم أبها من خدمات سياحية، والحمد لله أجواء من رب العالمين يعني غاية في الجمال.
2: بعد يعني عموما يعني سعيد، سوق الثلاثاء في أبها واحد من الأسواق الجميلة، خاصة التراث الموجود، المحلات الموجودة القديمة اللي بعبق التاريخ والتراث العسيري. فلذلك يعني هذا الموقع يمكن اللي ما يعرفون أنه موقع شعبي تماما، وكل المكونات فيه شعبية وتراثية لمنطقة عسير، وما تحمل أيضا المحافظات عموما في عسير.
1: بالضبط، يعني من جماليات السوق أنه أشياء كثير محلية، حتى منتجات سواء من
2: صحيح
1: غذائية وألبان وعسل سمن، منتجات طبيعية صحيحة يعني صحية. اللبس العسيري، ولازم تشتري لبس عسيري.
3: اشتريته بالربطة الصفرة اللي برا.
2: ما شاء الله. لا ما شاء الله، يعني هذا يدل على أنه السوق صار محط انظار الجميع من الزوار القادمين لمنطقة عسير. فهذا من الإيجابيات للمنطقة عموما يا سيد.
1: صحيح.
2: فأنا أشجع، ومن خلالك نشجع الناس اللي أنه الاهتمام بمثل هذه المواقع وزيارتها، خاصة في مثل هذه المناطق السياحية. شكرا لك سعيد. وشكرا. تفضل سعيد.
1: ختاما، أنه حتى الأسعار معقولة وجميلة جدا، ويتواجد كل شيء. العفو حبيبي، ونتواصل إن شاء الله في الأيام الجاية. عندنا دقيقة، نقطة هامة وشي؟
3: نقطة ضرورية ومهمة. الناس اللي في أبها يعني طيبة أخلاق، يعني ما شاء الله، أكثر شيء يشجع أن الواحد يجيها.
1: سمعت شهادة على الهواء.
2: الله، هذه دعوة لأبا. الله يعطيكم العافية. أهل البحرين أهلنا، وأهل الكويت أهلنا، وكل الخليج أهلنا. الله يحفظهم إن شاء الله، ويحفظ أهل الخليج عموما، وطننا الحبيب. شكرا لك سعيد، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
2: يا هلا وسهلا، حياك الله.

المواقع التاريخية والتراثية في مملكتنا الحبيبة، ومنها منطقة عسير، منطقة الباحة، نجران، جازان، تبوك، القصيم، حائل، المنطقة الشرقية، الأحساء، كل هالمناطق، الجوف، كل هالمناطق وعموم مناطق مملكتنا، الاهتمام بهذه المواقع التاريخية والتراثية والأسواق التاريخية تعطي مجال رحب لأن تقوم بزيارتها. معكم هوا بلادي، لا تروحوا بيتنا.

السادسة مساء في الرياض. هذا موجزنا لأهم وآخر الأنباء على قراءة حورية سبيعي، أهلا بكم. وزير الخارجية يبحث عن نظيرته السويدية في الرياض آخر التطورات الإقليمية والدولية. السويد تؤكد إدانتها للاعتداءات الإيرانية وتضامنها مع الدول المتضررة وضرورة عودة حرية الملاحة في مضيق هرمز إلى وضعه الطبيعي. المملكة وتركيا توقعان مذكرة تفاهم للربط بالسكك الحديدية. إصلاح أكثر من 1,000,000 هكتار من الغطاء النباتي المتدهور في أرجاء المملكة وزراعة 151 مليون شجرة بنهاية العام. تدشين مشروع واجهة الشمال للمعارض والمؤتمرات بمنطقة تبوك. هيئة تنمية الصادرات السعودية تشارك في المعرض الدولي للصناعات الغذائية بتونس. أمانة جدة تتلف 20 طنا من المواد الغذائية الفاسدة شرق المحافظة. أكثر من 380,000 طالب يسجلون في النسخة 11 من مسابقة إقرأ. هيئة التراث تنجز أعمال المسح الأثري في محافظة المهد بالمدينة المنورة وتوثق 1,774 مكتشفا. الشؤون الدينية تطلق دورة علمية لحفظ السنة النبوية والمتون العلمية بالمسجد الحرام. وفي الخبر الأخير، فتح باب التراخيص للرعي الموسمي للمجتمع المحلي بمحمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية. نهاية الموجز من إذاعة الرياض، في أمان الله.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي، وبدينا ساعتنا الثانية ونبدأها بهذا الخبر حول هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان اللي تتبنى زراعة الشاي الأزرق لدعم التنمية الريفية والمنتجات الواعدة، حيث تتبنى هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان الزراعات النوعية عبر مشروع تجربة زراعة الشاي الأزرق زهرة الكالاتوريا، طبعا اللي يعد من المنتجات الواعدة في المناطق الجبلية. وأوضحت الهيئة أن المشروع يأتي ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الزراعة المستدامة في المنطقة الجبلية بجازان، نظرا لما يحمله من جدوى اقتصادية وإسهامه في دعم الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل في القطاع الزراعي، إلى جانب تشجيع المزارعين على التوسع في الزراعات النوعية والاستفادة من المقومات الزراعية التي تزخر بها المنطقة.
1: يا سلام، والله حتى الجانب الزراعي، أنه جازان واحدة من المناطق الزراعية المهمة، إلى جانب أنه وجود هذه المنتجات الطبيعية اللي تتميز بخصائص غذائية، لكن الأهم أنه النكهة الفريدة هي الأهم، واللون الطبيعي الجذاب، فضلا عن أنه خلوها من الكافيين، احتوائها أيضا على مضادات أكسدة قوية، هذا يعزز حضورها ضمن المنتجات ذات القيمة الغذائية، ويسهم أيضا في تنامي الاهتمام، لأنه بوصفها إحدى المنتجات الزراعية الواعدة ذات القيمة المضافة، وهذا من الجانب المهم اللي أكدت الهيئة أنه ستواصل دعم المشاريع الزراعية المبتكرة والعمل أيضا على توفير بيئة محفزة للمزارعين المحليين، بما يسهم أيضا في تعزيز التنمية الريفية. بصراحة شيء جميل جدا، والأهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتحفيز المزارعين، لأنه التوسع في الزراعات النوعية ذات الجدوى الاقتصادية إلى جانب الإسهام في تنمية الصناعات المرتبطة بالمنتجات الطبيعية سيعزز من الاستفادة من الميزة النسبية اللي تتمتع فيها منطقة جازان، وهذا أكيد وانسجاما مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

طبعا احنا اليوم نتكلم عن دعم قطاع الزراعة في عديد من الجوانب، منها أول شيء المنتجات الجديدة، توفير طبعا البيئة المناسبة لزراعة هذه المنتجات، بالإضافة لتوفير الدعم المناسب للمزارعين في زراعة كثير من المنتجات.

0: احنا اليوم ما نتكلم فقط عن منطقة جازان، احنا نتكلم عن جميع مناطق المملكة. كل مكان هناك دعم لقطاع البيئة وتحديدا الجانب الزراعي، كل مكان يعني هناك توفر كثير من المنتجات اللي يمكن ما تعودنا عليها في المملكة العربية السعودية، وتعودنا انه احنا نستوردها من مناطق معينة. اليوم صرنا نشوف يعني مهرجانات خاصة بالمنتجات اللي يتم زراعتها في المملكة العربية السعودية. من يعني اهم المهرجانات حنتكلم عن البن تحديدا، خصوصا في منطقة جازان، البن، المانجا، كثير من المنتجات الزراعية. صحيح. اللي يمكن أول ما كنا نسمع إلا بحدود ضيقة جدا عن تواجدها في مناطق مثل منطقة جازان، اليوم لا، الآن نتعرف على الأنواع، نتعرف على أهم الأماكن الزراعية في منطقة جازان تحديدا لزراعة هذه المنتجات، وهذا منتج جديد، الشاي الأزرق.
1: والجزام منطقة زراعية، منطقة جاذبة للزراعة، والبن واحد من المنتجات المهمة في منطقة جازان. يمكن من استحضر أنه خبر في منطقة الباحة أيضا أنه التوجه الآن لإقامة أكبر مزارع زراعة للبن في منطقة الباحة. يعني أنا أقول رأيي، طبعا أنا ماني مزارع، لكن رأيي أنا أقول أنه المنطقة الجنوبية تحديدا ربما تكون مناسبة لزراعة البن، يعني تحديدا الباحة، أبها، نجران، جازان، ممكن تكون مناسبة لأنه التربة، وهذا واحد، والثاني الأجواء ربما تناسب هذا هذه الزراعة.
0: هو أكيد لأنه أصلا يتم زراعة، وكثير من المزارع طبعا اللي ممكن حتى تعرفنا عليها في البرنامج أو غيرها.
1: صحيح.
0: من البرامج اللي في المنطقة الجنوبية لزراعة البن تحديدا، فالأجواء مناسبة، التربة مناسبة، أيضا الدعم مناسب لزراعة البن. لكن التجديد في تنويع الزراعات مثل الآن دخول الشاي الأزرق مثل ما ذكرنا قبل شوي في الخبر. هذا أيضا يجعل المنطقة يتم تجربتها في منتج جديد.
1: صحيح.
0: وإنتاج هذا المنتج وتعريف أيضا المستهلك على هذه الأنواع الجديدة.
1: وللأمانة يعني حنا الزراعات المختلفة والمنتجات الزراعية في منطقتنا ومملكتنا كاملة، مناطقنا عموما، يعني ما شاء الله، لا حائل، لا القصيم، لا الباحة، لا نجران، لا جازان، كلها ما شاء الله مناطق محفزة للمزارعين المحليين، وبالتالي يسهم في تعزيز التنمية الريفية والتنمية الزراعية بشكل عام ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وهذا هو المتطلب في مملكتنا الغالية.

واحدة من القرى الجميلة في منطقة الباحة، وذكرنا الباحة اليوم واحدة من المناطق الزراعية، لكن واحد من القرى التراثية والتاريخية في منطقة الباحة قرية ذي عين الأثرية. نستمع لهذا التقرير ومن ثم نعود لكم في برنامج هوا بلادي.

في حضن الجبال جنوب غرب المملكة، وفي مكان تخبئ فيه الصخور أسرارها، تنبض ذي عين لا كقرية مهجورة بل كقصيدة مكتوبة على جسد الزمن. هي ليست مجرد قرية من حجر، بل حجارة نطقت. نطقت حين اختلطت بالماء، والماء هنا ليس ماء فقط بل سر من السماء. تطل قرية ذي عين كلوحة معلقة على كتف جبل، بيوتها من الحجر الأبيض الجيري متراصة كأنها في حضن واحد، تخطف الأبصار بنقشها العفوي وتسرق القلوب بموقعها الذي لا يشبه أي

0: مكان. يقول أحد كبار السن في المنطقة: هنا كنا وهنا كانت العين لا تنام، ينبع الماء من بين الصخور ويتسلل بين الحقول، يروي نخيلا ويمسح على جبين القمح والريحان. وهنا بنينا وعشنا وكتبنا أيامنا بالحجر والماء. عين الماء التي منحت القرية اسمها لا تزال تتدفق، وكأنها تقول: أنا الحياة وأنا السر وأنا البداية. لكن كما لكل نهر منعطف، مرت على ذي عين عواصف النسيان، غادرت الحياة وبقيت البيوت واقفة كجنود مرابطين لا يريدون الرحيل. لكن المملكة لا تنسى، جاءت رؤية 2030 فاستيقظت ذي عين من سباتها، وعيدت الأنفاس إلى أزقتها، وأضيئت الدروب، وعادت الحياة تدب في جسد القرية من جديد. يقول أحد السياح: ما كنت أتصور إن فيه مكان كذا، كأنه مشهد من فيلم تاريخي. تحولت ذي عين إلى تحفة سياحية تستقبل الزوار من كل صوب، يمشون في أزقتها، يصعدون سلالمها، يشربون من مائها، ويجلسون تحت ظلال شجر الموز، كأنهم عادوا إلى 1000 عام مضى بلا آلة زمن. هنا حيث تلتقي الحجارة بالماء وتصافح الجبال الغيم، تسكن ذي عين كأنها سر الزمن الذي تكلم. المملكة اليوم تعيد الحياة إلى هذه الجوهرة الأثرية، ترمم وتؤهل وتحيي، لا لتجعلها فقط وجهة سياحية، بل لتكون ذاكرة حية تمشي بيننا. ذي عين ليست مجرد قرية، بل عين من التاريخ تنبع في قلب الوطن، وتظل تنادينا كلما عطشنا إلى الجمال واشتقنا إلى الجذور. إلى اللقاء في جولات قادمة وجديدة في هوى بلادي.
1: معكم مستمرين مستمعي الكرام في هوى بلادي، فاصل غنائي وراجع لكم.

0: يا هلا وسهلا فيكم من جديد في هوا بلادي مستمعي الكرام، دائما وابدا معكم من بلادي الغاليه. الزراعه دائما تبدا من فكره، وفي مساحه تتحول الى جنه من الجمال، ولذلك الناس اللي يمتلكون اليوم مزارع او حتى يعني استراحات خاصه، تجد انه في زوايا بسيطه في منازلهم يبداون باستخدام فكرهم وأيضا خبرتهم في مجال الزراعة. ولأنه هذا المجال تحديدا يبدأ برحلة رائعة جدا وبخطوات بسيطة، لكن يتحول مع الوقت إلى أسلوب حياة واستثمار في جودة المكان وراحة الإنسان. الحديث أكثر عن هذا الجانب وهذا الجانب الجميل معي الأستاذ عبد الرحمن الجابر، المستشار الزراعي. حياك الله أستاذ عبد الرحمن.
1: يا هلا يا مرحبا أخوي طافر.
0: يا هلا وسهلا فيك، حياك الله وعمرك وعمرك يطول.
1: أول شيء شكرا على فتحتوا للمجال بنشر الوعي والثقافة ومع التوجه الدولة مع الزراعة، الله يسعدكم.
0: هذا يعني رحب فيك، ويعني يمكن مجال رحب جدا، لأنه الزراعة ما شاء الله من الجماليات الرائعة جدا، سواء كان في المساحات الزراعية أو الاستراحات، يعني فيها خطوات جميلة وفيها فكر في النهاية. خلينا نتحدث

0: أبائي جداد في المدارة
1: ما شاء الله،
0: وحتى من الصغر والحمد لله يعني صرت مجال يعني حتى وظيفة صف الزراعة. والجميل فيها إنها تحس متعة، يعني زرعة النبتة تحس بتتناظر هي تكبر تربحها. وبرضو بعد توجه الدولة حاليا مع الزراعة صار فيه اهتمام، وبعد الكورونا بعد كان في تعطش. مثلا على النخيل
1: والبرسيم. استاذ عبد الرحمن صوت يقطع معنا، بس بنعاود الاتصال فيك لانه ما، او اذا تقدر تغير مكانك شوي لانه الصوت ما يصلنا بشكل صحيح وبشكل صافي يعني.
0: طيب كذا كويس
1: ان شاء الله. عذرا للمقاطعه ولكن كمل. ابد استاذ عبد الرحمن.
0: طيب
1: انت معي استاذ عبد الرحمن؟
0: اي
1: تفضل تفضل اكمل حديثك الله يعطيك العافيه.
0: الزراعة هي يعني أنا بداياتي كانت في مزارع، وهي حياة يعني بصراحة، هي اللي تعطي منظر أكسجين غذاء إيواء مصدات، هي الحياة بصراحة. يعني عندك مكان بس ما في أشجار ما في روح.
1: صحيح. طيب كثير من الناس استاذ عبد الرحمن يمتلكون مزارع واستراحات ويمكن مساحات صغيره حلوه داخل المنزل، لكن ما يعرف كيف يستثمرها زراعيا. انت كيف توجه باستثمارها زراعيا؟ كيف يبدا الشخص في هالخطوه؟
0: اهم نقطه، بس نقطتين مهمة، يعرف أوقات الزراعة ويكون يجهز الأرضية والانتظام بالسقاية. كثير من الناس وده يزرع بس ما يدري متى يزرع، إن الوسطى لازم يكون زراعتنا يا بعد الشتاء مباشرة بعد الصيف مباشرة.
1: الله.
0: والجميل الثاني يكون يأسس أرضيته. أغلب الناس جتهم صدمة يجي يروح يشتري نبتة ويزرعها وآخر شيء تموت عنده. لازم يكون أرضية متر في متر عمق متر يكون تربة لينة عشان تتمدد العروق وتكبر الشجرة وتعطي الشكل الجميل لها والتزهير. والانتظام بالسقاية، يعني إن أغلبنا يسقيها بالليل، مرة يوم يسقيها مرة ما يسقيها مرة تموت، فالحالة هذه في الأخير ما يزرع يكون.
1: طيب في نباتات معينة في هالجانب إنه سهلة للمبتدئين في مجال الزراعة يعني يبدأ على قولتهم يكون خبرة؟
0: إي نعم. طيب إن أول شيء نبدأ بالخطوة الأولى. أول شيء الكل وده يزرع، ومن وين يبدأ؟ يجيب علب زراعية وتربة زراعية ويأخذ مثلا البذور، مثلا النعناع، بذرة البرتقال، بذرة الطلح، سلم، سدر. طريقة الزراعة الأساسية أنك تزرع 1 سنتي لغطة بسيطة وتسقيها موية إلا تطلع النبتة. الشيء الثاني إذا كبرت نزرعها بعد الشتاء مباشرة بعد الصيف. طيب في نباتات عندنا جميلة تبغى تزين فيها بيتك أو استراحتك أو المسجد، في كأشجار ظلال عندنا اللبخ، الفكس الأمريكي، عندنا البونسيانا، عندنا أكاسيا الجلوك الورد الأصفر، عندنا الخباز الساحلي. في نبات هذا كأشجار ظل، أما كأشجار مزهرة ويتحمل أجواءنا زي التكوما، تكوماريا، جتروفا، لوكوفيليوم، وايتكس، كف مريم، عندنا الورق العريض زي الموز اسمه الكنة. وفي نباتات متسلقة لها ريحة فواحة إذا عندك استراحة ومنتجع جميل جدا اسمه ياسمين أحمر. أما الشجيرات الصغيرة تحط النعناع، حبك، شيح، مرامية. عندنا ملكة الليل من أفضل أنواع الشجيرات اللي تفوح المكان، بس أهم شيء المحافظة عليها بالسقاية، الانتظام بالسقاية.
1: طيب يعني واحدة من الأشياء الأخطاء الشائعة أنه الشخص اللي يبدأ يعني الزراعة ربما ما يكون عنده خبرة ويمكن يقع في أخطاء شائعة في هذا المجال. أبرز الأخطاء يعني مثلا زراعة الياسمين الأحمر، وش اللي ممكن أنه أنا أخطأت في عدم ظهور هذه النبتة ويعني كانت خطأ أنا عملتها؟ هل في أخطاء فعلا في عملية الزراعة، في عملية البذور، في عملية مثلا السقاية مباشرة؟ متى وش الأخطاء اللي ممكن تبرز في هذا الجانب؟
0: أكثر شيء اللي يخطون فيه الناس التربة وعدم انتظام السقاية. طيب لازم زي ما قلنا التربة تكون تربة لينة، وإذا شربت الياسمين الهندي أنت تبغى تزرع في بيتك لينة، نزرعها يا بعد الشتاء يا بعد الصيف، ويكون التربة لينة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة في الصيف أسقي مرتين، الصباح بدري والمساء، وفي الشتاء كم مرة واحدة. طيب النقطة الخامسة ما أزود عليها موية، الموية الزايدة يجيبها تعفن تموت النبتة، والموية الناقصة تتأثر.
1: الله.
0: يعني تهب النبتة الحوض أم لا توقف تنزل على راحتها. هذا مهم.

0: جدا. هذا الاخطاء
1: لكن يمكن مخرجنا يقول انا زرعت نبته الياسمين الاحمر او يعني يقول انا ماتت, يقول انا ما ادري ايش سويت, يقول فسالت عمه جوجل قال لي والله لازم تعرضها للشمس او يبعد عن الشمس يعني الحاره. فعموما ايش اللي اخطا فيه هو مخرجنا في عمليه الزراعه؟ طيب
0: قال لي يبغى لها النبته حقتك يبغى لها قرايه مطوله.
1: اي والله شكله
0: نخدم مخرجنا الياسمين الاحمر يبغى
1: لها
0: بس 4 ساعات 5 ساعات ما يبغى لها اشعه, هي يمكن زرعها وهي صغيره وجتها صغيره. يعني في البدايه العود من اول ركزه, إذا خلت النبتة وجه زي ما قلت لك أنا متأكد إن عدم انتظام بالسقاية.
1: ولا هو يقول أنا زرعتها بوقت يعني يكون الشمس يعني الشمس يعني حامية, يقول يعني صراحة
0: خطأ.
1: وهذا خطأ.
0: إحنا دائما نقول يجي نزرع في الرياض في الوسطى, يا نزرع يا بعد الشتاء مباشرة بعد الصيف مباشرة. نجران جوهم معتدل سبحان الله, درجة العليا عندهم 40 والصغرى 8, في الرياض لا درجة العليا عندنا 47 والصغرى 2. دائما زراعتنا لنا في شهر 3 و4 ميلادي أو من 15/9 ل15/11, يا بعد الشتاء بعد الصيف. يعني يعني المستمعين إنه يزرعون أشجارنا يا بعد الشتاء مباشرة بعد الصيف,
1: هذا في الرياض.
0: في الرياض. والشيء الثاني الانتظام بالسقاية, يعني بس ممكن أول 10 أيام نكثر عليها موية. ليش؟ عشان يوزن درجة الحرارة حقت العروق, فلما تغيرها, هي كانت في علبة وفكيت العلبة وزرعتها في الأرض تغيرت درجة الحرارة عليها, نزيد الموية عليها بس في أول 10 أيام.
1: أي لا هي عموما يعني الرياض يمكن الأجواء أحيانا يعني والمناطق الحارة ما تناسب بعض النباتات يعني, وهذا صحيح. في مختلف مناطق المملكة الأجواء تختلف من مكان لمكان أستاذ عبد الرحمن. صحيح
0: صحيح. وسبحان الله الله موزع الأرزاق بنوع النباتات. يعني في نباتات تنجح عندنا في الرياض ما تنجح في المناطق الباردة, وفي نباتات تنجح في المناطق الباردة وتبدع بس ما تنجح في الرياض. يعني مثلا زي البونسيانا أو زي الجاكراندا اللي في أبها شارع الفن, شارع الفن اللي في أبها اللي وردتها بنفسجية, هذا اسمها جاكراندا, تبدع في أبها. ليش؟ عشان الأجواء باردة. في الرياض عندنا تنجح بس ما تزهر. تحب سبحان الله بعض النباتات لازم لها تعرف كم درجة حرارة تتحمل.
1: أيه.
0: كم درجة البرودة, كم نسبة الملوحة. يعني جيت تزرع حمضيات ناجحة عندنا في الجدران بس ما تنجح عندنا في الرياض اللي بقلة. يبغى لها موية وما يبغى لها شعة شمس مباشرة.
1: والله بعض المعلومات يعني فعلا الشخص المبتدئ لابد ان يكون يعني عارف هالجوانب, وهالجوانب يعني يمكن خطأ بسيط فيها فأنت تخسر نبات أو تخسر فاكهة وأنت كنت مستعد أنك تنتظر هذه النبتة وهذه الفاكهة. اليوم تكلفة الزراعة خلينا نقول في المزارع باهظة ولا الزراعة المنزلية هي الأعلى تكلفة أو الأقل تكلفة؟
0: المنزلية أو الزراعية التكلفة فيها في الموية. مظبوط. هي كان أغلب المزارع أول حطنا بالسواقي.
1: إيه؟
0: يصير مهدر, لازم تحط لك لا للبيوت لا للمزارع تحط لك شبكة ري بنظافات كمية مخزن وحطها تايمر. أنا بعض البيوت يجي ما يحط له تايمر أو شبكة ري, يقول بسقيها بالليل ويفتح الموية عليها ويصير مكلف عليه, تكلفة عالية. وغير كذا الهجر أغلبها ما عنده معلومات عن النباتات, يعني يشتري نباتات واخر شيء ما يشتري جونا, هو ما اخذها في المشتل كانت مغطيه في بيوت محميه ومكيفه, ويجي ياخذ النبته ويزرعها عنده في بيته او مزرعته تجي صدمه وتموت النبته. هو يقول ليش ناجح عند اصحاب المشاتل؟ لا هو مغطيها ومعطيها مكيفها يعني على جوها, يعني جو النبته. احنا ليش عندنا بيوت محميه؟ اذا جاء الشتاء دفايات, اذا جاء الصيف اشتغلت المراوح. نعم.
1: يعني عذرا صوتك راح استاذ عبد الرحمن.
0: التكلفه اكثر شيء في التسميد, وفي ناس ما عنده خلفيه في التسميد يزود في كميه التسميد ما عنده معلومات, يعني مكلف. يعني التسميد في الشهر مو بلازم كل 15 يوم او 10 ايام. عشان ما يكون مكلف
1: بس فيه. عموما يعني اوقات درجات الحراره العاليه التسميد خطا, هذا واحد من الاخطاء الشائعه الموجوده أعتقد, لأنه درجات الحرارة تكون عالية والتسميد فيها أيضا مع المياه واستخدام الري ممكن يسبب موت الشجرة أو النبتة. صحيح؟
0: صحيح يا طويل العمر. التسميد عنده نوعين، نوع طبيعي تكرمون من مخلفات الأغنام والأبقار، أو أسمدة كيماوية. طيب متى نحط الأسمدة الطبيعية؟ نحطها عند دخول الشتاء. ليش؟ لو جبنا السماد وحطيناه، لو أدخل يدي في السماد تحسون فيه بارد حار، تحسون بحرارة. لو جبت الموية وقبض على السماد يشتب عليه تزود الحرارة. سبحان الله، الموية مع السماد مع التربة يتفاعل وتزود الحرارة ويدف العرق. يعني جينا نسمد أشجارنا عند دخول الشتاء السماد الطبيعي. لو جت الموجة تنفرد ما أثرت على النبتة. والأسمدة الطبيعية فيها عناصر كبرى NPK نيتروجين فوسفور بوتاسيوم بنسبات بسيطة. أما الكيماوي خلاص يصير مركز بالنيتروجين مركز بالبوتاسيوم. بس متى نحط النبتة؟ ايه؟ على مدار السنة إلا عز البرد وعز الصيف. ما يستفاد منها النبتة.
1: جميل. المياه تختلف المالحة عن المياه العذبة، لأنه أيضا درجة المياه ربما تكون لها تأثير أيضا.
0: جدا مهم جدا. النخل يتحمل 10,000، الليمون الحمضيات من 8. يجيني واحد يقول والله الحمضيات عندي 1000 ناجح، إيه بس ما يكون إنتاجها عالي. العنب لازم 800 وتحت. الموية اللي تشربها كم نسبة ملحتها؟
1: صوتك راح يعني سيد عبد الرحمن، صوتك يقطع، لكنه أنا ودي بس توضح النقطة في درجة المياه، لأنه صوتك يقطع. ف يعني سواء كانت المياه المالحة أو العذبة، فإذا إن شاء الله أنه يكون الصوت صافي
0: إن شاء الله نصح. الموية طلع السلامة. النخل تحملين 10,000، الحمضيات لا من 800 وتحت، العنب من 800 وتحت. ما تروح تزرع لك نبتة عنب وموية في المزرعة 3,000، تموت النبتة بالعنب. اي نعم، كل نبتة لها درجة الحرارة. طيب اشترنا المحلية، الطلح والسلم والسيال يتحمل الحرارة والبرود والملوح والعطش. عندك اشكالية
1: ايضا الحمضيات، يمكن اختلاف التربة وايضا المناطق. وين تفضل زراعة الحمضيات بشكل كامل كمستشار زراعي؟ وين الأماكن المناسبة للحمضيات؟ وين الأماكن المناسبة أيضا للنباتات العطرية مثلا؟
0: طيب ممتاز. أول شيء الحمضيات، الحمضيات تنجح في أجواء نجران وأجواء الطايف وحايل. لو تلاحظ مش السبب، بلاش عندهم تربة وموية وجو. طيب تقول يا بحصة في عندنا مهرجان الحريق اللي في الرياض.
1: صحيح
0: قريبة. بس سبحان الله بلا منطقة ما يكون درجة الحرارة عالية، بين جبال وزارعين الحمضيات تحت نخل. فالحالة هذه أنتجت الحمضيات بجودة عالية، ومع الأمطار تنزل الجبال وجت العناصر معها المكملات الغذائية للحمضيات. يعني كل نبتة لها مكانها. أما الشجيرات العطرية مثل النعناع والحبت والشيح والغجر والروزمان، هذه أهم شيء اللي انطباق فيها بالسقاية، تحب الشمس ما عندها مشكلة.
1: اليوم عندنا حملة 2 مليون لفتت الأنظار بشكل كبير. يعني بشكل مختصر عن هذه الحملة، وش رسالتها والأثر اللي فعلا أنه تحقق من خلالها؟
0: هذه التوفيق من الله. أطلقت حملة للمتابعين بحصة. أنا عندي سناب ومن فضل الله كل اللي يتابعون يحبون الزراعة. أكثر من 135 شخص كلهم شباب، أعمارهم من 40 سنة وطالع، كلهم متقاعدين يحبون الزراعة. أول شيء شجعوني الفكر. وشو حطينا؟ مليون سدر ومليون أسلة. ليش اخترت بلا اشترنا المحلي، ما جبنا نبتة بمرة زي ترملانيا أو تكوما، لا أنا أبغى أختار مستقبلا. طيب ليش السدر تزرع عن طريق البذور، الأسل تزرع عن طريق العقل بالعودان. طيب السدر يتحمل حرارة والبرودة والملوحة والعطش، وخضرة وترتفع إلى 15 متر وظلال واقتصاد. شلون بزرع أنا كحد المستمع؟ يمكن يستثمر بكرة كيلو بكيلو يحط لك سدر. طيب يزرع كل نفتة عن واحدة 4 أمتار سدر، وبعد 4 سنوات شو يصير له؟ ينتج منها اقتصاديا وقت التزهير ينتج منها عسل السدر.
1: ماشي.
0: وقت التمر يبيع الثمر، وقت التمر الناشف يبيع البذور. غير كذا الورق يستفاد منه صابون علاج، الورق حقه للحلال مفيد للغنم. طيب حتى شكلاته يباع، يعني السدر هذا الأشجار يباع على 300 ريال 400 ريال شتل الواحدة.
1: والله استاذ عبد الرحمن، يعني في ناس يستغلون بس

0: الطلح والسدر بس هذا يموت يستخدمون حطب على طول.
1: لا الحطب أثقف المجتمع شكل ما توجه الدولة إن لنا 40 سنة احتطاب ورعي، جتك المحمية الملكية، جتك الغطاء النباتي، جتك مدينتي، صار في وعي والمدارس صار في ثقافة في وعي عن الناس. طيب الحطب شلون؟ إذا إذا إذا الشجرة ماتت يستخدم حطب، الأغصان الأطراف اللي هي صار نقصقص على الشجرة عشان تكبر يستفاد منها. وحتى إذا صار إن نحب شبة الضوء ونولع الرماد هذا صار على فكرة يطرد الحشرات. صحيح. كمل بيئي سبحان الله. طيب نرجع لموضوع الأثل. أنا السدر الأثل أشترى المحلية من أفضل أشترى الحواجز المصدات الرمال. الأثل ينتج منها الأثل السلامة لا يحتاج مويه. أنا بلد بلد صحراوي، يعني تخيل إذا اهتمينا بالأثلة أول سميتين أسقيها لو أقطع عنها المويه عن طريق الأمطار خاص تعيش
0: ما شاء الله. أي ترى عموما يعني مثل هالحملات وهالنباتات تحتاج إلى عناية وتحتاج اهتمام أيضا والمحافظة على البيئة. اليوم المركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر له دور مباشر في هالجانب، المحميات لها دور مباشر في هذا الجانب أستاذ عبد الرحمن، خاصة في المجال التوعوي وخاصة أيضا إقامة ورش العمل والمبادرات.
1: صحيح. أنا بالشركة والله ثم والله يعني جتني اتصالات يوم سوينا المبادرة من قطاع نباتي، من من مدينتي، من قطاعات، من نشطاء بيئة، من تجار قالوا بحصة عندنا مزارع أمالتها تحت أمرك، قطاع نباتي قال شتلات معك يا بحصة قائمين تحت مظلتهم، المدينة الأمانة حاطين مزرعات اسمها في المغردات مدينة بعذر مدينة. أنا أكلم والله إني أكلمك في مدينتي المنصورة.
0: والله إنك كفو كفو والله يا سيد عبد الرحمن.
1: الفكرة وإيش؟ إن نبغى رفع الوعي والثقافة.
0: صحيح.
1: أنتم أول شيء استقبالكم على الاتصال هذا إنها المستمع عندك يبغى يزرع يبغى
0: أولهم مخرجنا صراحة.
1: لا خلي يتابعن بس يكتبوا بحطر خدمة من عيوننا.
0: تابع يا محمد.
1: وقال له ترى اشدرت لي اسمين هدية من عندي له.
0: بعد يستاهل والله يستاهل سيد عبد الرحمن. الوقت يعني سرقنا لكنه والله كان ممتع الحديث معك واستمتعت أنا بالحديث معك وودي أن يكون المساحة أطول حتى ناخذ مجال أوسع في الحوار. شكرا لك أستاذ عبد الرحمن الجابر وأنت المستشار الزراعي، يعطيك العافية حبيبنا.
1: الله يعافيك. شكرا يا أبوي.
0: شكرا لك يا حبيبي.
1: يا
0: هلا وسهلا. هيك فاصل قصير وراجع لكم.
2: هو بلادي أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: السلام عليكم. مساك الله بالخير أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
4: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
5: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
4: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً. كن حذراً.
6: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام الرياض 101.5، جدة 95.3،
7: الدمام 90.5.
6: لمحبي الطرب الموجة خزامة

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هو بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد معنا في هوا بلادي. اليوم عندنا فقرة هواية، والحقيقة في هذه الفقرة اليوم نتحدث عن فن جميل جدا ويعتبر من أحد أقدم الفنون البصرية، وهو فن النحت. طبعا جسد الإنسان من خلال فن النحت إبداعه وعلاقته بالفراغ والكتلة عبر التاريخ، بينما يكتفي الرسم بالبعدين ينطلق النحت إلى البعد الثالث ليتحدى الجاذبية ويخلق كيانا ملموسا يتفاعل مع الضوء والظل والمحيط. للحديث أكثر حول هذه الهواية يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ سعود بن محمد الحجي، مصمم مجسمات وتحف 3D ولوح فنية 2D. حياك الله أستاذ سعود.
1: يا أهلا وسهلا.
0: يا هلا ومرحبا فيك.
1: أنا سعيد اليوم بالاستضافة صراحة.
0: حياك الله. بالعكس، احنا أسعد وحابين احنا نتعرف على هذا الفن بشكل أوسع. وخلينا نبدأ بداية مع النحت. عرفنا على فن النحت بتقنيات 3D، ايش هو وايش يفرق وايش أهم مميزاته؟
1: طيب خلوني أخذ بكم رحلة بس بسيطة وسريعة على فن النحت. طبعا النحت هو يعني عالم كبير. أنا اليوم فكرت بطريقة مختلفة، يعني بحكم عملي وهوايتي اللي أنا يعني أحبها فن النحت، بحكم أني أحول هذا الفن. يعني طبعا هو إيش الفكرة اليوم؟ خلينا نأخذ فكرة النحت وشو اليوم. هو وسيلة تحويل الأفكار والمشاعر لأعمال فنية ملموسة.
0: جميل.
1: طبعا أنا انطلقت من منطلق آخر وفكرت في فكرة الثلاثية الأبعاد. من اليوم أصمم مجسم ثلاثية الأبعاد وعبر طابعة ثلاثية. طبعا اليوم طابعة ثلاثية اليوم هي تعتبر من الثورة الصناعية، أحد عناصر الثورة الصناعية.
0: صحيح. عادة يعني فن النحت أصلا يعتبر من يعني أقدم الفنون البصرية. متى دخلت إلى هذا المجال أو بدأت فيه؟
1: والله أنا بديت في عام 2017، بديت في فن النحت وتطورت فيه يعني خلال
0: ما شاء الله تبارك الله
1: مراحل وتجارب إلى ما الحمد لله وصلت للمرحلة اللي أشوفها، يعني مرحلة أسميها أنا مرحلة الرضا.
0: جميل.
1: بالنسبة لي كفنان تشكيلي.
0: جميل جميل. عادة الفنانين التشكيليين ما شاء الله تبارك الله يكونون جامعين بين أكثر من هواية أو موهبة، وأنت ما اكتفيت فقط في فن النحت، أيضا لك يعني سامات ونتاج كذلك في اللوح الفنية بتقنية 2D. نعم
1: تفضل.
0: تفضل.
1: أنا اليوم بادي في مرحلة جديدة اللي هي مرحلة اللوح الفنية عبر مجسم 2D. يعني كيف 2D؟ لأننا متعودين على 3D اللي هو شيء ملموس، كرة يمين يسار.
0: نعم.
1: اليوم 2D هو عبارة عن يعني مجسم ثنائي الأبعاد على لوح جدارية تكون.
0: ما شاء الله جميل.
1: مختلف المقاسات طبعا.
0: إيش اللي يجمع بين الفنين، بين اللوح الفنية وبين النحت؟
1: هو النحت اليوم هي فكرة واحدة في الأول والأخير. بس أن هذه مجسم يعني يكون مثلا على طاولة على مدخل، أو هذه لوحة جدارية.
0: نعم.
1: تكون يعني بجدار أو مدخل.
0: الفن التشكيلي عادة يعتمد على التصاميم وعلى الرسومات. اختيارك للتصاميم. نعم. والرسومات كيف طريقته؟ هل هو يكون تابع لحالة نفسية معينة؟ تعرف احنا من زمان يعني نسمع انه مثلا الفنان يدخل كذا في حالة معينة ويحاول الاندماج مع اللوحة، يبدأ برسم اللوحة. اللوح المعروفة والمشهورة على مدار التاريخ يعني أصحابها أخذوا أوقات طويلة في تصميمها وإنتاجها بالشكل الأخير. بالنسبة لك الاختيار التصاميم، تطبيقها على أرض الواقع، إنتاج العمل الفني بشكل كامل، كم يأخذ منك وكيف تكون الأفكار بالنسبة لك؟
1: طيب هي الأفكار أول شيء. أنا من الناس اللي أحب أشتغل، يعني لما أستلم مثلا تحفة اليوم أصمم تحفة هي تبدأ من الفكرة أنه أنا اليوم أصمم، وأحيانا تكون بمشاعر. يعني أنت في بالك مثلا استشعرت حاجة أو تذكرت حاجة حبيت أتجسدها اليوم على مجسم. طبعا الرسم اليوم بين الرسم ولا هي في الأول والأخير هو رسم. يعني أنت اليوم ترسم بعدين تشكل بعدين تبدأ في عملية النحت.
0: جميل. المشاركات في المعارض سواء كان داخل المملكة أو خارجها؟ مستوى مشاركاتك، متى آخر مرة شاركت؟
1: لا شوفي، أنا آخر مرة شاركت تقريبا من سنة، آخر مشاركة لي طبعا داخلية ما كانت خارجية.
0: نعم،
1: والحمد لله شاركت عديد من فعاليات ومناسبات، يعني أهمها المناسبات اليوم الوطني. ولي مشاركات أخرى في مجتمعات فنية ومعارض، يعني تهدف يعني صناعة الفن أو مجمع يكون فيه فنانين مختلفين الأنشطة، يعني مختلفين أنواع الفن.
0: إن شاء الله. جميل، جميل جدا. طيب الحين تعال علمنا كيف ندخل إلى هذا المجال أو إلى هذا التخصص. هل في مراكز تقدم دورات في لتعليم النحت؟ الأشخاص اللي حابين يدخلوا إلى هذا المجال، شو النصائح اللي ممكن تقدمها لهم؟
1: طيب اليوم الحمد لله المعاهد كثيرة والمراكز والورش الورش التدريب الحمد لله، يعني قاعد أشوفها أنا خلال يعني من 2017 يمكن في وقت من الأوقات كانت قليلة، يعني معهد ممكن ما يكون معهد، ممكن يكون مرسم أو معمل. اليوم لا، في معهد يدرب، في ورش عمل تقام سواء في كوفي شوب، تقام في فنادق، تقام في مراكز تدريب. فالحمد لله يعني اليوم العديد قاعد يقدم. عندك الخدمة اللي هي

0: أصحاب عنده هواية تحديدا هواية الفن الرسم ولا نتوجه يعني يقول لك اليوم أنا ما يسعني الوقت إني مثلا أروح أو أطلع بحكم عملي أو بحكم وضعي بالمنزل، فممكن يستفيد من المنصات التعليمية الإلكترونية. وهذه والله أنصح لأي شخص اليوم عنده شغف في هذا المجال يبدأ بالتعلم ويجرب بدون تردد.
1: جميل.
0: لأنه حيبدأ في الأول والأخير يعني.
1: طب أستاذ سعود الحقيقة عندي استفسار، يعني أنت تكلمت أنه ما شاء الله تبارك الله دخلت إلى يعني هذا المجال من 2017 ويعني أصبح عندك نتاج فني جميل على مستوى طبعا فن النحت أو حتى على مستوى اللوحات الفنية. السؤال اللي أبي أسألك هي النحت بالطريقة القديمة أو بالأسلوب القديم والنحت الجديد اللي هو باستخدام التقنية وطابعة 3D، أيهم أجمل من وجهة نظرك وإيش المواد المستخدمة؟
0: طيب بالنسبة للنحت اللي هو التقليدي مواد مستخدمة يعني أغلبها يعني يدوية وتأخذ يعني جهد وتعب، بينما اليوم الخدمات التقنية أو التطبيقات اللي نشتغل عليها كفنانين أو مصممين على 3D برينتر اليوم تعطينا دقة، تعطينا وقت، تعطينا حتى وقت للتسليم. يعني اليوم انت اذا عندك بزنس قاعد تفكر فيه تفكر انه خلاص انا عندي الوقت هذا بيكون تصميمه وتنفيذه وتسليمه في الوقت هذا، لانه انت قاعد تشوف وقت، قاعد تحسب،
1: صح،
0: قاعد تحسب وتعرف متى انت تخلص. بينما المجسم اللي يعني نحت يدوي ياخذ وقت ويتغير واحيانا يصير فيه مثلا مشاكل ترجع ثاني مره تعيد عليه. فانا اشوف التقنيات الحديثه استخدام التقنيات الحديثه مره ترى مهمه فيما يخص طباعات الثلاثية الأبعاد، ترى جدا عالم آخر هذا، يعني عالم كبير ترى اليوم وبزنس يعني ناجح اليوم أشوفه أنا.
1: بس ما تشوف أنه يعني الفنان اللي يتميز بأنه يشتغل بيده يمكن عنده ميزة أو عنده شيء ميزة عن الشخص اللي ممكن يستخدم طابعات 3D تحديدا؟ الطابعات يعني تعمل على تطبيقات، المصمم ممكن ما يكون حتى مصمم محترف، ممكن يكون يعني هاوي للمجال يأخذ بعض التصاميم ويبدأ بعملها على يعني بواسطة طباعة 3D، فرق عن المصمم اللي ما شاء الله يستخدم يده ويأخذ وقتها ويأخذ جهده لإنشاء القطعة. محترمي طبعا الاثنين، ولكن احنا نتكلم هنا عن عمل فني يعني كده المفروض انه يبهرني.
0: العمل الفني اليدوي انا اقول لك كمتعة اليوم تستمتع فيه اكثر،
1: صح،
0: لانك تعيد عليه وتعدل وتعيد وتعدل. بينما اليوم احد يعني طبعا برامج كبيره كثيره اللي قاعد نستخدمها في ثلاثيه الابعاد، وطبعا الفكره هي اليوم انت اليوم قاعد ترسم ترى تنحت وتعدل وتعيد، بس انها باستخدام مثلا القلم او باستخدام مثلا الماوس. الفكره هي قريبه والوقت تقريبا اقل بكثير اللي هو على عن طريق التطبيقات.
1: صح صحيح. ويمكن يعني
0: اليوم اطلع بمجسم دقيق لا يكون على 3D ومن من انت من تصميمك وليست من من من تصاميم يعني موجوده. يعني تصميمك انت، يعني انا ممكن صممت اليوم يا سعود صممت مجسم سمو الامير محمد بن سلمان، وصراحه كل شرف، مع انه اخذ مني تقريبا 7 شهور انا اشتغل على هذا المجسم، والحمد لله يعني وصلت مرحله متميزه بالدقه.
1: جميل
0: حتى قرب الملامه
1: ما شاء الله تبارك الله. أستاذ سعود بالنسبة لنجاحك في هذا المجال وتميزك فيه، لمن تهدي هذا النجاح ومن كان له يد في مساعدتك وتشجيعك لدخول هذا المجال والتميز فيه؟
0: والله شوفي النجاح هذا صراحة الفضل لله سبحانه وعائلتي صراحة اللي صبروا علي، لأني أنا يمكن أكثر واحد عدم البيت كله بالمخلفات الفنية،
1: معروف الفنانين هذا شغلهم،
0: مجسماتي في كل مكان. فالحمد لله عندي أخوي الله يعطيه العافية هو اللي حببني، قال سعود أنت اليوم قاعد تشتغل وتتعب وتنحس، فدخلني هو عالم 3D برينتر
1: ما شاء الله
0: وطبعة الثلاثية الأبعاد، هو اللي حببني في هذا المجال إنه هو لها شوية يعني تطلعات وسيرش ويعرف وكذا، فقال لي سعود جرب.
1: جميل.
0: صراحة تبدع، وفعلا الحمد لله لقيت مكاني هنا وهنا، لا زلت يعني أعمل يدوي وأعمل على الـ 3D
1: ما شاء الله تبارك. في أحد في نفس المجال أو قريب يعني من مجالك في البيت؟
0: في البيت لا ما في إلا أخوي هو اللي تقريبا أنا يعني نفس المود، بس أنا يدوي طبعا أحب أشتغل يدوي، ولا زلت والله أعمل يعني أي قطعة ألاقيها أعمل.

0: لا الجبس بالذات الجبس انا استمتع في العمل فيه. الفوم
1: ما شاء الله تبارك الله جميل. هو الجبس جميل جدا
0: ترى يعني. العمل الفلين ابداع ابداع كبير، حتى الجبس والاسمنت برضه الفرسانه
1: ما شاء الله
0: في دقه كذا اليوم، يعني في استمتاع في اتقان العمل
1: ما شاء الله تبارك الله. شوف استاذ سعود، انا من الناس المتذوقه للفن، يعني احبه واحب اشوفه كل حاجه، بس ما عندي يعني ما عندي لا الملكه ولا الهوايه. انا حتى الرسم بالقلم الرصاص ما يمشي معايا.
0: لا لازم تصير سكتشات وتسوي لك اشياء بعدها.
1: والله يمكن يصير من المشاريع القادمة بإذن الله. كنت سعيدة
0: إن شاء الله أشوفك مبدع.
1: سعيدة جدا بهذا الحوار معك أستاذ سعود، شكرا طبعا تواجدك معنا اليوم.
0: شكرا وشاكر لكم، الله يعطيكم الف عافية.
1: الله يحفظك، شكرا جزيلا لك.
0: يا أهلا وسهلا.

هلا ومرحبا فيكم مستمعينا من جديد. طبعا اليوم 9 يونيو يوافق اليوم العالمي للأرشيف، نحتفي بالذاكرة التي تحتفظ أو تحفظ تاريخ الأمم بالوثائق والمخطوطات والسجلات التي تروي تفاصيل الحكاية الإنسانية عبر الزمن. الأرشيف ليس مجرد حفظ الورق والمعلومات، بل هو حفظ الهوية الوطنية والموروث الثقافي للشواهد التي تنقل قصص الماضي إلى الأجيال القادمة بكل ما تحمله من معرفة وتجارب وتحولات. يأتي هذا اليوم تأكيدا على أهمية العناية بالمحتوى التاريخي وتوثيقه وصونه باعتباره جزءا أصيلا من ذاكرة الوطن وامتداده الحضاري، ودورا هاما في تعزيز الوعي بتاريخنا والمحافظة على إرثنا الثقافي والإنساني للأجيال القادمة.

0: مستمعي الكرام، ما زلنا معكم في هوا بلادي، وما زال لدينا طبعا العديد من الموضوعات اللي راح نتناولها معكم في ساعتنا الأخيرة. أيضا ما زال لدينا موضوع حول نبض السعودية، واللي راح يكون فيها إرشاد لبعض الأماكن السياحية ومن أهمها طبعا المتاحف والمعارض في المملكة العربية السعودية، بالإضافة طبعا للعديد من الأخبار اللي عدناها لكم، وزملائنا المراسلين راح يتواجدوا معنا في ساعتنا الأخيرة. نروح الفاصل وراجع لكم.
1: هوا بلادي، معاكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. خير القرون.
1: كان الفضيل ابن عياط شجاعاً قوي البنية، وقد عرف في بداية حياته بالسرقة وقطع الطريق، بل إنه كان يوقف القوافل في الليل ليسرقها، حتى أن الناس كانوا يتواصون فيما بينهم في الطريق: إياكم والفضيل، إياكم والفضيل. في مرة قرر الفضيل بن عياض أن يسرق بيت امرأة، فتسلق الجدار المؤدي إلى بيتها وهو في طريقه إلى البيت، وإذا بتلك المرأة مستقبلة القبلة تصلي، فتريث قليلا حتى سمعها وهي تقرأ القرآن، وبلغت قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فنظر الفضيل إلى السماء وقد اغرورقت عيناه بالدموع، فقال: يا رب، إني أتوب إليك من هذه الليلة. ثم نزل فاغتسل ولبس ثيابه وذهب إلى المسجد يبكي حتى الصباح، معلنا توبة يرجو بها ما عند الله.
0: الماء والترشيد.
2: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: هو بلادي.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. نروح لأخبارنا اليوم. أخبارنا حلوة اليوم، يعني كلها بيئية جميلة وأجواء حلوة، وناس اللي يحبون مجال البيئة والورود والزهور. ها،
1: على أساس أنك مزارع.
0: والله مو أنا اللي مزارع، اللي هناك
1: ما راح نحش فيه، ما يقدر يدافع عن نفسه.
0: ما أنا بس التصور الجميل أنه عارف نفسه، يعني أنه في عنده خطأ معين، لكن عموما إن شاء الله أنه يتلافها في القادم. عموما أكثر من 18,000 شجرة ومن البونسيانا تزين شوارع نجران وميادينها وتحسن جودة الحياة. النجران مشهد طبيعي، يعني أضفى في نجران جمال حيوية على شوارع نجران ميادينها، لذلك شكلت أكثر من 18,000 شجرة من البونسيانا مشاهد جميلة عكست انسجام الطبيعة مع البيئة، وجسدت أيضا تنوع بيئي تمتاز في منطقة نجران.
1: طبعا زينت البنسيانة بأزهارها الحمراء الزاهية الشوارع والمتنزهات والحدائق العامة بنجران، ومنحتها بعدا بصريا متناغما مع الطبيعة.
0: جميل جدا.
1: عززت من جودة الحياة وأسهمت في تحسين المشهد الحضري وأثرت المشهد الجمالي للمنطقة، وجذبت المتنزهين والزوار للاستمتاع بألوانها الزاهية والجلوس تحت ظلها الكثيف.
0: اعتقد انها منافسه للجاكراندا في عسير. الجميل انه على امتداد طريق الملك سعود، طريق الحيوي النجران، لذلك البونسيانا الوان متوهجه ما شاء الله. اللي في الصوره ما شاء الله الوانها جميله ولافته، وراقه خضراء كثيفه ايضا ممتده ايضا على جوانب الطرق، ولوحه طبيعيه فعلا آسرة لانها تعكس المشهد الحضري والبيئي، وتضفي ايضا على طريق مشهد يعني اخاذ، وايضا تمنح للعابرين تجربه فريده من نوعها.
1: اتسمت شجرة البنسيانة أو ما يعرف عنها بالبنسيانة الملكية بخصائص ومميزات جعلتها من أكثر الأشجار حضوراً في المنطقة خلال الآونة الأخيرة. توفير الظل، خفض درجات الحرارة في الأماكن المفتوحة، قدرتها على التأقلم مع الظروف المناخية المناسبة، إلى جانب ما تتمتع به من قيمة جمالية وطبيعية مميزة.
0: الجميل أنه هذا المشهد لأشجار البنسيانة وما تمتلك أيضا منطقة نجران من مقومات سياحية وطبيعية وبيئية، يعني تتمثل في الأودية، شعاب، سهول، الجبال، المساحات الزراعية شاسعة، تشكل فعلا يعني في مجملها تنوع طبيعي يجمع الغطاء النباتي التضاريس المتنوعة لعزة مكانة المنطقة ووجهتها السياحية الجاذبة. أعتقد أنه يعني ما شاء الله نجران عندهم البونسيانا، عسير الجاكراندا، فيعني عندنا هنا في الرياض يمكن البيئة تختلف شوي وما تناسب يمكن هالأشجار في فترات الصيف، يعني عموما لأنه الأجواء حارة ومتقلبة، لكن عموما ممكن في أشجار ثانية أو أزهار ثانية.
1: مشروع الرياض الخضراء أساسا لتهيئة البيئة لطبعا القيام بشتى أنواع الزراعة أولا، وثانيا تغيير المنظر العام لمدينة الرياض. هذا من أهم المشاريع اللي تقوم عليها البيئة في هذه الفترة. كون إنه المنطقة حارة وما يمكن ما تتقبل كثير من الأشجار، إلا أنه تغير الموضوع حاليا، يعني وصرنا نشوف في تحديدا في المحميات أيضا، حتى الشوارع مناظرها اختلفت، الغطاء النباتي يمكن اختلف، تغيير نوعية الغطاء النباتي يمكن أسهم في يعني تنمية هذا المشروع في منطقة الرياض تحديدا، وغيرها طبعا من مناطق المملكة. نفس الفكرة اللي تم تنفيذها طبعا سابقا في أبها وفي نجران بالنسبة لزراعة هذه الأنواع من الأشجار، ما كنا نشوفها من قبل وما كانت موجودة، لكن التجربة ومحاولة زراعتها أيضا مماثلة الظروف البيئية ومناسبتها لهذا النوع من الأشجار أسهم في أنه يتم تغذيتها ونشرها وزراعتها في منطقة نجران بشكل عام، وأيضا منطقة عسير تحديدا.
0: وللأمانة تهاني، يمكن حتى البيئة اليوم يعني من خلال المركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر عندهم آلية أيضا في دراسة بعض الأشجار اللي تناسب بعض المناطق، وهذا الجانب أيضا يمكن في المحميات أيضا، لأنه بعض التضاريس وبعض الأشجار لا تناسب بيئات معينة. جانب أيضا أنه مشهد جمالي لما يمكن الطرق اللي نشاهدها في الصورة جميلة صراحة، يعني تعطي منظر جميل
1: بأمانة. إحنا تعودنا على الأشجار واللون الأخضر، لكن لما تشوف الأحمر، لما تشوف اللون الموف في أبها، تشوف الألوان هذه يعطيك جمال مختلف
0: وجاذبة.
1: بالضبط.
0: وجاذبة عموما، يعني هذه من الأشياء الجاذبة للمناطق وأيضا المدن السياحية. بالتوفيق لنجران وأمانة نجران في تعزيز هذا المشهد الحضري الجميل.

0: ومستمعي الكرام، محافظة العلا يعني في شمال غرب المملكة واحدة من أهم المتاحف الحية المفتوحة في العالم، فيها حضارات إنسانية متعاقبة عبر آلاف السنين، وهذه أيضا من المشاهد التاريخية اللي حاضرة اليوم. لكن البلدة القديمة شاهدة أيضا على عراقة العمارة الطينية الإسلامية، تضم نحو 900 منزل متلاصق، تشكل خلية فعلا تاريخية فريدة. لذلك العلا اليوم ليست مجرد وجهة سياحية لكنها وجهة تاريخية رائعة. الحديث أكثر سرني يكون معي الأستاذ سعود بن خلف الخمعري، مرشد سياحي من أقدم المرشدين السياحيين، وأيضا منسق للرحلات السياحية والتاريخية والثقافية والترفيه في منطقة العلا. حياك الله أستاذ سعود.
1: تحيه وتدوم أخوي، وشرفت فيكم والله، يحييكم وحيي المستمعين.
0: الشرف لنا، الله يعطيك العافية أستاذ سعود. خلينا وأنت كأحد أبناء العلا كذا نأخذ معك لمحة عن هذا التحول الكبير اللي في البلدة التاريخية، هذه البلدة الهادئة اللي تحولت اليوم إلى وجهة عالمية، كيف تصف لنا روح هذه البلدة القديمة؟
1: أوصفها من باب تجربة، وأنا من وليد العلا وعشت فيها، والآن عشت قبل التطوير، قبل حضور الهيئة، وعشت بعد التطوير الجميل من الهيئة. البلدة القديمة تقع في مرتفع وادي القرى، ويطل عليها الواحة من كل الجهات، من الجهة الغربية الجبال، ومن كل الجهات الواحات. فتميز البلدة القديمة هي الروح التي بداخلها، فالزائر اليوم يستمتع ويجد متعة داخلها، أو أروقتها لازقة، لا سيما بعد الاهتمام الكبير من قبل الهيئة الملكية بالبلدة وترميمها وإعادتها بحلتها القديمة. شيء جميل، يعني أنت تدخل بدون مجاملة، يعني ترى تاريخ يتجاوز 600 إلى 700 سنة. التطوير الجديد من الكافيهات، من المطاعم، من الفعاليات، انت اندماج الحضارة القديمة مع التطور الجديد، يعني في روح من القلعة العليا.
0: ما شاء الله. ما شاء الله. هل هالروح الجميل في هذه البلدة القديمة هي لأزقتها للبيوت وتلاصقها جانبا إلى جانب أيضا من العمارة الطينية الموجودة؟
1: صحيح. انت تمر في مرحله، يعني رساله العلا او العنوان الاساسي للعلا لكل زائر للعلا رحله عبر الزمن. انت فعلا تحضر العلا رحله عبر الزمن، فترى شيء جميل، يعني غروب وانت في البلده، الجبل من الجهه الجنوبيه شيء جميل، انت من الجهه الشرقيه الواحه، ترى شيء طبيعي يميزها الطبيعة بمعنى الكلمة.
0: يا سلام. طيب أنا خليني كذا، أنا زائر وسائح أستاذ سعود، وتأخذني كذا تقول والله يا ظافر أنا بأخذك في هالقرية ويعني بعطيك تصور عنها، لكن وش اللي يجعل هالمكان ساحر؟ يعني بسألك سؤال، أقول لك وش اللي يجعل هالمكان ساحر أستاذ سعود ومختلف عن أي وجهة أخرى؟
1: أنا أول شيء طبيعة بحتة، يعني وتاريخ قديم، الهواء النقي، العلا لا يوجد فيها مصانع نهائيا. تسمعني؟ يعني الواحات والماء ينتج هواء نقي. الروح الجميلة، أهل العلا، أهل العلا بنفسهم ناس جميلين، ناس لطيفين، يحبون المجتمعات عامة. تدخل أنت مسار البرتقال، تدخل أنت طريق البخور اللي يدخل في في في البلدة، يعني أنت تدخل فعلا رحلة عبر الزمن. شيء جميل، الجلسة فيه بأمانة، صفاء ذهني بشكل لا يوصف.
0: الله الله، انت خليتني اعيش الجو معك، اني ادخل هالقريه الجميله وهالعماره، وانه ايضا بشواهد العلا التاريخيه. اليوم استاذ سعود، كيف مستقبل السياحه في العلا، خاصه انه اصبحت اليوم مزار للكثير؟
1: شوف، مستقبل العلا بامانه واعد باذن الله، لا سيما بعد رؤيه ولي العهد الله يطول عمره الامير محمد بن سلمان التي نقلتنا نقله نوعيه مع الراب هذه الرؤيه. الهيئة الملكية طورت شيء كثير كثير بمعنى الكلمة، يعني السياح بالزياد. أنا لي قصص كثيرة مع مع مع زوار العلا، أنا كمرشد سياحي بأمانة، كبار شخصيات العامة كل يعيشون حياة، يقولوا لي صفاء ذهني قد ما مرينا على مستوى العالم من جولات، صفاء ذهني غير طبيعي في في في في البلدة القديمة وفي العلا بالذات.
0: ما شاء الله. اليوم المزارع أصبحت مزار سياحي أيضا في العلا من خلال السياحة الريفية، وهذه تجارب مختلفة أيضا أستاذ سعود.
1: شوف أخوي، التجربة السياحية الريفية في العلا مميزة جدا بحكم أن أغلب أهل العلا أصلا مزارعين، أساسهم مزارعين ورزقهم وتجارتهم في الزراعة، ويعرفون قيمة الزراعة وخاصة الزراعة العضوية. فاليوم تنتج مزارع العلا أفضل أنواع التمور بأمانة، والفواكه عضوية بدون أي شيء، يعني بدون أي إضافات، والأهم في ذلك أنها عضوية بدون أسمدة كيميائية. وكذلك تجارب السكان في مزارع شيء لا يوصف، يعني شيء جميل، أنت تأكل شيء طبيعي بمعنى الكلمة.
0: الله، اليوم السياحة الريفية يعني فعلا أصبحت هي الأهم بالنسبة لأهالي العلا، بخاصة أنه أصبحت وجهة سياحية على مستوى المملكة.
1: جدا جدا بأمانة، يعني شيء لا يوصف. وبعدين الهيئة مشكورة تعقد كثير من التدريب لأهل العلا، مع أن أهل العلا أصحاب خبرة، لكن يعطونهم تدريبات توعيهم وتعطيهم معلومات أكثر وأكثر.
0: هل للفعاليات دور مباشر أستاذ سعود، وأنت أيضا كمرشد سياحي، هل للفعاليات دور مباشر أيضا في أن تكون العلا واحدة من المواقع الجاذبة للزائر للمقيم من خلال نشر هذه الفعاليات التفاعل معها؟
1: جدا. شوف، الزراعة مع السياحة مرتبطة ارتباط قوي
0: حتى في الفعاليات.
1: جدا، حتى في الفعاليات. أصلا الفعاليات جمال العلا أنها متقاربة، مواقعها السياحية متقاربة، يعني ما يتعب السائح، يعني وأغلبها يعني الرياضة المشي فيها بشكل لا يوصف، مع هواء طلق، مع رياضة المشي تمر المواقع بسلاسة، بكل أريحية، بكل سعادة.
0: الله، اليوم الحرفيين الموروث الشعبي التقليدي في العلا أيضا هذا شاهد من الشواهد الجميلة في العلا، كيف تجد الموروث اليوم واندماجه مع العلا كوجهة سياحية؟
1: الموروث الشعبي مهم جدا، وهو من أسباب النجاح السياحة في العلا. العلا طبيعية بمعنى الكلمة، أنت تعود للعصر القديم، لتاريخ أجدادنا وأهلنا، وأهل العلا بأمانة مشهود لهم بالشيء هذا، والسياح عايشين معايشة غير طبيعية مع السياح، مع سكان العلا.
0: الله،
1: تحس باندماج أرواح بأمانة.
0: صحيح.
1: أنا كمرشد صراحة، بكل صراحة، كرروا زيارة مرة مرتين وثلاثة كثير من اللي جون.
0: الحرفيين والأسرة المنتجة أيضا كانوا خليني أقول العلامة الفارقة في هذا الموضوع، لأنه في إحياء لتراث وأكلات العلا التاريخية ودعم الحرف الموجودة القديمة في العلا. اليوم كيف يجد الحرفي أنه يجذب الناس ليشاهد ما كانت عليه العلا يعني قديما؟
1: شوف، في كل أغلب مواقع العلا في حرفيين، أعطينهم الهيئة مواقع يمرون عليهم السياح، يرون كيف استخدم الجريد في في في في أشياء كثيرة، كل منتجات العلا الزراعية تستخدم في في في عمل فرش، في عمل مظلات، في عمل أشياء جميلة. يعني الإنسان من ابن بيئته، يعني يأخذ من بيئته شيء له، من أكل، من من من من ملبس، من من من من فراش، من من مظلة، من كل جميع، يعني أنت بيئتك، كل معيشتك من نفس البيئة اللي أنت فيها.
0: الله، طيب من خلال تجربتك كمرشد سياحي أستاذ سعود، ومن خلال تفاعلك مع السياح والزوار للعلا، كيف وجدت الإقبال؟ كيف

0: يلعبونه بدون مبالغة ومشهود الكلام ده، وعندي مقاطع على الشيء هذا. بكاء فرحة، الجبال، الرمال. إذا تسمح لي بأقل من 30 ثانية أبيات بسيطة عن العلا. من العلا دار الثقافة والجمال، دار الحضارة من عصور الأولين، فيها السهل، فيها النخل، فيها الرمال، فيها الليالي اللي تسر السامرين، فيها السحاب، تعانق روس الجبال كأنك تحس بينهم شوق وحنين. دادان مع الأحيان أثرهم لا يزال باقي ولو مرة تلاف من السنين، وإن جيتها أهل العلا كرمة، وإن جيتها تستقبلك صفر الدلال ويلا حيه وقلطه في كل حين. وإن كان ما زرت العلا هيا تعال زرها وتلقى ما يسر الناظرين في ظل سلمان الحزم وافي الخصال الشام. خلي للوطن حصن حصين من بعد الله المولى عليها الاتكال للمملكة وارض الحرم والمسلمين.
1: الله الله صح لسانك والله. أثاري شاعر أجل يعني.
0: أنا ابن العلا وعاشق للعلا، يشهد الله. والعلا بدون مجاملة جذابة بمعنى الكلمة، وكل سنة أنا أرى وليست مجاملة بواقع، أنا كل سنة يزداد السياح، عدد السياح بشكل مو طبيعي. والبلدة القديمة، أختتم بكلمة إذا تسمح لي، البلدة القديمة مزار لأهل العلا وسياح العلا خاصة في المساء، شيء لا يوصف بمعنى الكلمة.
1: شكرا لك والله استاذ سعود، يعني الحوار معك لا يمل لأنه أنت فتحت لنا مجال أسئلة كثير، لكن الوقت دائم يداهمنا. لكن الجميل أنه أنت قدمت للعلا كلمات رائعة جدا ووصفت العلا.
0: أقل شيء قدم من مدينتنا.
1: بس اكتشفنا شاعر.
0: الله يحييك، أنا من عائلة شعرية والله يحييك، تجونا وزورونا
1: يا حبيبي.
0: فمرحبا بكم في العلا.
1: شكرا لك أستاذ سعود من خلف الخمعلي، وأنت من أقدم المرشدين السياحيين ونسق للرحلات السياحية والتاريخية والثقافية. شكرا لك يا حبيبنا.
0: شكرا جزيلا. شكرا
1: يا هلا بك. يا هلا
0: يا مرحبا يا مرحبا.
1: دائما معكم مستمعي الكرام في هوا بلادي، فاصل غنائي وراجع لكم.

حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي، لازلنا مستمرين معكم مع أخبارنا وأيضا كل ما يدور في مملكة الغالية من فعاليات وحصاد المراسلين والزملاء والزميلات. الجميل أنه لما نتحدث عن أيضا واحد من الأشياء الجميلة اللي تلامس كل زائر وقادم للمملكة العربية السعودية سواء في الرياض، جدة، دمام، المناطق كافة، هي الفعاليات. ولذلك تركز المملكة خلال الموسم القادم إن شاء الله، لموسم الصيف يعني بعد الاختبارات إن شاء الله، على هذه الفعاليات اللي ستشكل ركيزة أساسية لكل الزوار ومن يفد إلى المملكة العربية السعودية. هذه الفعاليات والبرامج تهتم فيها قطاعات الترفيه، وزارة السياحة، فجانب من البرامج المهمة لأفراد العائلة.

0: وبما أنه يعني عزيزي المستمع الكريم واللي سوف تتوجه إلى زيارة أحد المناطق السياحية والترفيهية، دائما تركز وجهتك وتحدد مسارك السياحي، تختار مناطق معينة تحبها تزورها، وتركز أيضا على أنه تختار أيضا البرامج اللي تناسب عائلتك وأسرتك. دائما الشباب يحبون أنه يغيرون أجواء الصيف بأجواء المكشات التخييم، فبالتالي اختيار المناطق المناسبة والفعاليات والبرامج أيضا اللي تناسبهم، كل هذه الخيارات متاحة في المملكة العربية السعودية ومدنها ومحافظاتها وقراها. هناك بعض المواقع اللي لم تكتشف لكن اكتشفها محبي رياضة الهايكينج والمحبين أيضا لمجال التخييم. هذه مملكتنا وهذه طبيعتنا وهذه سياحتنا، ودائما نقول لكم هوا بلادي ما أجمل. فتحنا لكم باب وفتحنا للسياحة باب وفتحنا أيضا لفعالياتنا باب، لكن جولتنا القادمة مع زميلتنا نورة المالكي. نورة مساء الخير.
1: مساء سعيد عليك زميلنا ظافر وأيضا على جميع مستمعينا الكرام اليوم من مدينة الرياض. طبعا نقول الأجواء جميلة، ولسه أقول جميلة إن شاء الله دائما بروحنا إحنا وبالأماكن اللي طبعا نروح لها ونختارها.
0: أبد. اليوم وين تتواجدين نورة؟
1: أنا موجودة في إحدى المناسبات طبعاً الأدبية والثقافية، ولكن يعني تركت اليوم المجال للتصميم وطبعاً مصممين الجميلات، أنه اليوم فعلاً هذا يعني مجالهم وهذا وقتهم، أنا نعطيهم فرصة اليوم لمشاركاتهم الجميلة في الإفنتات، في أيضاً المؤتمرات، أيضاً في الندوات الثقافية اليوم والأدبية. فاليوم أنا يعني قلنا ندخل في مجال تصميم الأزياء مع طبعاً بعض المصممات الجميلات اليوم، ولكن اخترت اليوم معي في هذا اللقاء الأستاذة نورة الغليصي، خبيرة تصميم أزياء ونسيج، طبعا بخبرة تتجاوز ما شاء الله 13 عاما في التصميم وتطوير المنتجات الإبداعية. واليوم في فكرة مختلفة تطرحها لنا الأستاذة نورة، يعني بخصوصا يعني في بعض يعني المناسبات أو نقدر نقول الندوات الثقافية اليوم، بأنها ما شاء الله نجحت في تحويل يعني النصوص والمشاعر الأدبية اليوم إلى عناصر بصرية تنعكس في الأزياء. في اليوم أنا أشوف هنا يعني تصميمين ما شاء الله عرضتها الأستاذة نورة، تحكي يعني عن يعني أو تعكس نقدر نقول اليوم لخاطرات شعرية أو نقدر نقول لثقافة لأدب. لكن لن أطيل على الأستاذة نورة اليوم. أهلا وسهلا فيك أستاذة نورة وحياك الله معنا.
2: أهلين، هلا والله نورة، ويشرفني أكون معكم طبعا في إذاعة الرياض وفي هذا الحدث الجميل.
1: جميل. بداية أستاذة نورة ما شاء الله يعني مصممة في هذا المجال، مجال الأزياء، اليوم الأزياء السعودية والهوية الوطنية، كيف ترين أنه أو كيف يمكن يعني للأزياء اليوم أن تعكس هويتنا في المملكة العربية السعودية وثقافتنا؟
2: طبعا زي ما أنتم عارفين أن المملكة العربية السعودية لها مورد جدا قوي في الأزياء بشكل كبير، وكمان عندنا اللي هو طرق استلهام جدا عميقة وقوية في تراثنا. طبعا تراثنا من التراث الغني جدا، سواء كان من الشمال الجنوب المنطقة الوسطى منطقة الحجاز، وكل منطقة من هذه المناطق لها عناصر معينة وألوان تختلف عن المنطقة الأخرى، ففي غنى جدا في الأزياء بشكل عام.
1: اليوم يعني بالذات الهوية، يعني أكيد هذا موضوع آخر يعني مثل نقول أو تحدثنا عنه أكثر وأكثر.
2: الهوية تنطبق بناء على الهوية التراثية وفي هوية المصمم الخاص. هوية المصمم هي تنبع من داخل المصمم، من ناحية قصات، من ناحية طباع معينة، من ناحية فكرة معينة يتميز فيها المصمم عن غيره من المصممين، وبرضو حلو أنه يربطها في التراث السعودي.
1: جميل. وإحنا فخورين اليوم يعني كمثيلاتك أستاذة نورة بأنه يصبح لديهم يعني هوية فعلا، ونقدر نقول اسهم في هذا المجال. ما شاء الله يعني أستاذة نورة أنت قدمت الكثير من الورش والاستشارات المتخصصة في تصميم الأزياء والعلامات التجارية أيضا. يعني كيف ترين تطور صناعة الأزياء في المملكة؟ أبرز التحولات طبعا اللي شهدها قطاع الأزياء خلال السنوات الأخيرة.
2: طبعا توجه الآن جدا قوي اتجاه الأزياء بشكل عام، وخصوصا في دعم جدا كبير من حكومتنا السامية من هيئة الأزياء وجمعية الأزياء وكثير من البرامج التأهيلية والتطويرية في هذا الموضوع. برضو تشكر هيئة الأزياء في برنامجها اللي هو Saudi 100 Brand، بحيث أنهم يدعمون مصممين الأزياء للوصول العالمية بشكل جدا كبير.
1: جميل. بالنسبة لي أنا يعني لما أشوف اليوم التصميمين الموجودة اللي عرفت فيها أستاذة نورة، يعني أنه فعلا دور النسيج والخامات يأثر اليوم في يعني التصميم، أو يعني يقدر يوصلنا رسالة اليوم من خلال هذا التصميم. أنت برأيك كيف يأثر يعني اختيار النسيج الخامات الأمور هذه؟
2: الخامات هي عبارة عن تجسيد للفكرة بشكل عام. إذا حابة مثلا خامات تكون قوية، معناته أنت قاعدة توصفين للتصميم بشكل قوي. إذا خامات تكون سوفت أكثر أو ناعمة أكثر، أنت راح تعكسين صورة ناعمة أكثر للزي بشكل عام. غير كذا القصات جدا مهمة برضو، هي تعكس شكل التصميم الخارجي وبرضو تعطي تصور عام للقطعة بشكل أعمق.
1: اليوم يعني ما شاء الله، يعني فعلا أنت نجحتي اليوم، ونقدر نقول لفت الانتباه يعني تصاميمك اليوم، بما أنه أنت يعني نجحتي في تحويل هذه النصوص اليوم الأدبية، الشعر، خواطر، في وضعها في تصميم اليوم. تحدثينا يعني كيف أنت نجحتي، كيف استلهمتي هالفكرة يعني الجميلة؟
2: دائما أني أكون أربط الثقافة السعودية دائما في التصاميم، خصوصا إذا كانت من نصوص عربية. العام طبعا اشتركنا مع وزارة الثقافة في عام الإبل. من المهم أني أنا أخذ مورث سعودي وأطبقه في أزيائي. الفكرة من هذا التصميم اللي هو ديوان، كديوان شعري زي ما أنتم شايفين هنا، في تصميمين، تصميم يمثل اللي هو شكل الزي كديوان مفتوح اللي هو زي تصوري، التصميم الثاني لا ريدي تو وير اللي هو جاهز للارتداء، اللي هو عبارة عن قطعتين التنورة اللي هي كأنها ديوان كتاب مفتوح، والتوب اللي هو يمثل الخيل السعودي وما إلى ذلك.
1: جميل صراحة، إبداع يعني ما شاء الله، مختلفين تماما عن بعض، ولكن جدا يعني أنت مبدعة في يعني وضع أو يعني تحويل هذه النصوص والمشاعر اليوم إلى عرض يعني أزياء اليوم أمام الزوار وأيضا حاضري هذه المناسبة. رسالة أخيرة يعني نصيحة اليوم تقدمينها لكل طبعا المواهب الشابة أو من يعني يرغب في الدخول في هذا المجال، مجال تصميم الأزياء؟
2: طبعا مجال تصميم الأزياء من المجالات اللي في توجه عالي لها الآن، وصراحة أدعم كل المصممين والمصممات، لأنه طبعا في مصممين ومصممات سعوديين جدا بارزين في المجال، أنهم هم يلتزمون بالثقافة السعودية طبعا، وكمان يدعمونها بشكل مبتكر، مو بشكل يكون مكرر، أو يكون لهم هوية خاصة فيهم تميزهم عن غيرهم.
1: أنا دائما يعني أقول فعلا في هوية للشخص، سواء فنان تشكيل اليوم أو مثل نقول مصمم أزياء
2: فيها، بالعكس عشان يكون بارز في مجاله
1: فعلا. وانت اليوم ما شاء الله أستاذة نورة برزتي صراحة في موضوع فعلا اللي هو يعني نجاحك في يعني تقريب الصورة بين اليوم الشعر الأدب، ووضعتي اليوم لنا في زي حاضر اليوم في هذه المناسبة.
2: الشعر الأدبي واللي موجود في زي هنا كلها من شعراء سعوديين، عشان برضو أدعم اللي هي الفن السعودي بشكل عام، يتغنون بجمال الخيل، لأنه برضو إحنا عرضنا هذا الزي في كافي
1: هذه العبارات اليوم.
2: صحيح، يتغنون طبعا كل الشعراء السعوديين يتغنون بجمال الخيل العربي الأصيل.
1: جميل فعلا، يعني نقدر نقول اليوم لوحتين فنية تستوقف صراحة المار اليوم إنه يوقف تقريبا 10 إلى ربع ساعة يتأمل هذا التصميم، وش الرسالة اليوم اللي حابة توجهها المصممة في وضع هذا التصميم وهذه الألوان الجميلة وأيضا العبارات الأجمل الموضوعة في هذا التصميم. شكرا لك أستاذة نورة، ونتمنى لك التوفيق والنجاح يا رب.
2: شكرا لك حبيبتي نورة على الاستضافة، وأسعدتيني حبيبتي.
1: يعطيك العافية، شكرا لك. نعود لك زميلنا ظافر، يعني فعلا نفخر دائما بهؤلاء يعني المبدعين من الشباب، من مصممين أو حتى فنانين اليوم. صراحة يعني تصدمني بعض الأحيان فعلا أفكار نقدر نسميها اليوم أفكار مجنونة. فعلا تستوقف الواحد، يعني هنا تصميمين اثنين يمكن أنت ما راح تشوفها، لكن لما توقف وتتأمل فعلا راح توضح الصورة اليوم.
0: الإبداع في كل مكان نور ما شاء الله. المبدعين والمبدعات السعوديات ما شاء الله، الله يعطيهم العافية، فبالتوفيق لهم إن شاء الله. وشكرا لك على هالجولة، يعطيك العافية والله نورة.
1: الله يعافيك.
0: شكرا لك.
1: شكرا لك.
0: يا هلا وسهلا.

0: الإبداع دائما يكون متواجد بالأيادي السعودية، سواء كان الشباب الشابات، وهذا المجال مفتوح من خلال أيضا الاهتمام بمثل هذه البرامج والمبادرات اللي تعنى بكل مبدع ومبدعة سعودي وسعودية. ننطلق أيضا إلى زميلنا سامي الشبرمي في القصيم، وأيضا فجولة أخرى من جولات هوا بلادي. سامي مساء الخير.
1: مساء النور والسرور ظافر، أهلا وسهلا.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله سامي. اليوم أنا ما قلت بيتين لأني قلت البيتين عندك اليوم، الأجواء حلوة وأكيد أنك بتقول قصيد ولا شعر.
1: والله بإذن الله كل خير عندنا
0: يعني. الله يعطيك العافية.
1: بس الأجواء للأسف ما هي أجواء
0: ما تساعد ها؟
1: أبدا.
0: طيب سامي، من أين تنطلق لنا بهذه الجولة الآن تحديدا؟
1: جميل ظافر، أنا اليوم أتواجد في سوق الحرفيين ببريدة، أحد المواقع اللي تعد وجهة ومقصد للزوار، سواء من أهالي منطقة القصيم أو حتى من زوار المنطقة.
0: ما شاء الله، بترك لك المايك استغلال الوقت، فتفضل سامي.
1: يعطيك العافية ظافر. طبعا ظافر المستمع الكريم، طبعا سوق الحرفيين مدينة بريدة فيه الحاضر بالتأكيد، يحتضن الماضي، فيه الكثير من القصص اللي تحكي لونا وتحكي زمن، حتى وإن غاب أهلهم وإن غاب أهل ذاك الزمان بقي أبنائهم أحفادهم يحفظون إرثهم يحفظون موروثهم لنا. لذا مثل ما ذكر يعني الكثير يجعل لذا السوق أولوية عندما يزور المنطقة وبريدة تحديدا ليعود لذاك الماضي الجميل. للحديث أكثر وأكثر عن هذا السوق، زوار هذا السوق أكثر من يجي هذا السوق، يسعدني أن أرحب بالحرفي عمر تويدري أبو صالح، حياك الله، أحد الحرفيين الموجودين هنا بالسوق، ونقول حياك الله ومساك الله بالخير.
2: يا هلا وسهلا، وتشرفت بزياركم، وشرف لنا اللي تزوروننا دائم وتشجعوننا، أنتم القلب النابض لنا.
1: الله يعطيك العافية، حق واجب. أبو صالح أستاذ عمر تويدري، لو تسولفنا على السوق، وش يتميز بسوق الحرفيين ببريدة؟ اللي يجي لسوق الحرفيين وش ممكن يشوف؟
2: والله شوف، اللي يجي لسوق الحرفيين لبريدة تقريبا ثلاثة أصناف، واحد يجيبه الحنين للماضي، واحد يكون عنده وقت فراغ فيجي الحاجة يبي يستفيد منه كثقافة كذكريات، الثاني الزوار اللي يعرفون تاريخ بريدة وتاريخ الجردة وسوق الحرفيين، أول ما يفكر أنه يجي يشوف هل درس عنه وتثقف عنه يبي يجي يشوفه على الطبيعة والواقع.
1: جميل، وش في سوق الحرفيين؟ وش موجود فيه؟
2: والله في جميع الشغلات الماضية، إعادة التدوير مثل تحويل الأبواب النجدية، المجسمات الصغيرة، الصحف اللي كانت من أول هي إناء الطعام الآن صارت مجسم بشكل جميل يربط بين الماضي والحاضر، الأنعال المستخدمة قديما من جلود الإبل الجلدية، جميع ما يتكلم عنه الماضي موجود.
1: جميل. طيب من أكثر من يجيكم؟ أظن يجيكم حتى زوار من خارج المملكة.
2: أي نعم، يجينا الخليجيين، يجينا الأوروبيين اللي يجون المهرجانات الكبيرة سواء بالمناطق الكبيرة الرياض أو المناطق الأخرى، يجون يزوروننا هنا طبعا واضحين بلبسهم وبشكلهم، ويسألون حتى لا دخل تعرف أنه اللغة غير عربية. فعندنا بعض الحاجات مثل التحية، هم التحية أحيانا يجي معهم مترجم يشرح لهم، فهذا يسعدنا كثير أنه تنقل ثقافتنا وحضارتنا خارج البلد وخارج المنطقة.
1: جميل. طيب بالنسبة للكبار الصغار، من أكثر روادكم؟
2: الكبار، الكبار يجرهم الحنين. أنا عندي أسوي مجسمات مزارع، واحد بكى قدامي وشاف المكينة وشاف القمطرة وشاف الخار، كلمات يمكن تقل إنجليزي عند بعض أبناء الجيل الجديد مثل القمطرة والخار والمنحات، لكن هم يعرفونه. لشاف مجسم صغير رجع سن الشباب، رجع للواحد وعشرين، بدأ يبكي الأيام اللي راحت، لأنه أحيانا أنا يضيق صدري أني ذكرت بالماضي وصحيت أيام الذكريات، كأني وجعته شوي. فأحيانا المجسم بدل ما يكون شكل لا عنوان للماضي،
3: موجع لكنها حلوة. طيب أفضل أوقات زيارة للسوق متى؟ السوق يكون ترتفع فيه يعني الحركة، يكون فيه زيارة هكذا للسياح الزوار؟
2: بعد العصر، من بعد العصر بالصيف إلى آخر الليل، إلى 11 توقع ناس رايحة جاية. هذه حركة دؤوبة بعد العصر، خلية نحل السوق كله كامل، اللي عنده حقنا لبط، واللي عند حقنا السمن، واللي عندنا يا الحرفيين، واللي عند حقنا الجلديات، واللي عند استمتعون.
3: وجميلة الفعاليات والسوق، يعني في فعاليات موسمية في رمضان بالصيف، يقام في عدد من الفعاليات،
2: يقام في فعاليات، لكن السوق بطبيعته فعالية طول الوقت لتنوع المنتجات التراثية والحرفية والمنتجات المستخدمة قديمة، مثل القط، مثل القشد، مثل السمن، مثل الخلع، مثل حاجات تجرك. هو مجرد فعالية 24 ساعة على طول السنة.
3: شكرا
2: على حبيبي.
3: شكرا أبو صالح عمرتوي، عارفين موجودة من السوق، يعطيك العافية.
2: يا هلا سهلا، واشكر إذاعتكم الكريم اللي هي خلية نحل، هي الداعم والقلب النابض لنا دائما. الصراحه
3: من طيبك يا
2: الله يجزاك.
3: شكرا
0: والله يا زين، والله يا زين سوال ابو صالح الله يحفظه.
2: ما قصرت ابد والله. شكرا لك
0: اسامي،
3: جدا جدا
0: اي والله. انا ودي ان في وقت، والله انا مستانس
3: والله. جميل والاجمل ابو صالح لما تزوره،
0: الله يحفظه ويطول عمره.
3: ولا تستطيع انك تطلع
0: خصوصا، الله يطول عمره.
3: امين يا رب، امين يا
0: والله
3: رب.
0: اني مستانس لسوالفه والحديثه، وللامانه كنت يعني مستمع بشكل كبير جدا لانه يتحدث من قلب، فشكرا الله والله، يعطيه العافيه. ويعطيك العافيه سامي، دائما تعطينا جولات ممتعه.
4: الله يعافيك يا ظافر، وجميل يا ابو صالح انه واثق شغله ابدا عن جد. طبعا بس للتوضيح، ظافر يمكن يسمع حديث
3: كلامنا عن سوق الحرفيين، موقع طبعا في قلب مدينة بريدة، يعني حتى قريب من قبة رشيد، قريب من سوق الجردة، سوق الخضار القديم. فلذلك موقعها يعني الجغرافي وكونه في قلب مدينة بريدة يساعد على يعني يساعد الزوار والسياح، لأنهم يزورون أكثر من موقع.
0: صحيح.
3: قبة رشيد، الجردة، سوق الخضار، فلذلك أنت في قلب المدينة.
0: يا زين هالأسواق الجميلة ترى يا سامي، الله يعطيك العافية، دائما تمتعنا، والمتعة هي في زيارتها والاستمتاع بأجواءها. شكرا لك سامي الشبرمي زميلنا من القصيم، يعطيك العافية على هالجولة.
3: حيك
0: أهلا وسهلا، حيك الله. والله صراحة الجو جميل والحديث جميل، ولكن وصلنا إلى النهاية. شكرا لزملاء الأعزاء المراسلين من أرجاء الوطن، شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، شكرا لفريق العمل من الإعداد عايش الزير نور مطيري، في التقديم كان معكم ظافر الخثعمي تهاني عطيف، شكرا للجميل محمد الحماضي من الإخراج، يعطيك العافية محمد. نلتقيكم إن شاء الله في الغد رحلة وطنية أخرى، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: طبيبك
2: طبيب.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبد الله العبيد. بنتكلم هذا الأسبوع عن مرحلة التقدم في العمر، هي رحلة تستحق الاستعداد لها بذكاء ووعي لضمان جودة حياة عالية. كيف نستعد لهذه المرحلة ونستبق تغيرات الزمن وعبثها بجسد الإنسان؟ للحديث أكثر عن كبار السن وصحة كبار السن، يسعدنا أن يكون معنا الدكتور وليد الكريدي، استشاري طب كبار السن وطب الأعصاب السلوكي وأمراض الذاكرة. حياك الله دكتور.
1: الله يحييكم، يعطيكم الصحة والعافية.
0: اللهم أمين على الجميع يا رب. نبدأ دكتور من السؤال اللي يخافه كثير، لو المسن ما يشتكي من ألم، إيش الفحوصات اللي لازم أنه يسويها سنويا بدون نقاش؟ والأهم دكتور، هل هو منطقي تصنيف أعمار كبار السن بستين أو 65 حتى لو كان بصحة جيدة ويمارس الرياضة بشكل جيد؟
1: طبعا الأخطاء الشائعة جدا أنه بعض كبار السن يربطون زيارة الطبيب بوجود الألم فقط، بينما أنه كثير من الأمراض الخطيرة لدى كبار السن قد تكون صامتة لفترة طويلة. مثل ضغط الدم مثلا قد يكون مرتفع لسنوات دون أعراض واضحة، وكذلك السكري، الضعف وضعف الكلى، وحتى بعض أضعاف أنواع الأورام وضعف الذاكرة. لذلك حنا ننظر إلى الفحوصات الدورية كنوع من الصيانة الوقائية للجسم، ومن أهم الفحوصات اللي ننصح فيها وقياس ضغط الدم بشكل منتظم، فحص السكر التراكمي، تقييم الدهون والكوليسترول، ووظائف الكلى والكبد. ومع ذلك والأشياء المخصصة تكون لكبار السن هو فحص النظر والسمع، لأنه ضعف السمع تحديدا مرتبط بالعزلة وتدهور الإدراكي والسقوط. ومهم جدا تقييم صحة العظام والعضلات، لأنه هشاشة العظام خاصة عند النساء بعد سن الأمل له دور كبير. ومن الأدوار اللي يقوم فيها طبيب الأسرة وطبيب كبار السن مراجعة الأدوية بشكل دوري ومعرفة الأدوية اللي قد تؤثر على المشاكل الصحية وإزالتها إذا كان هذا شيء أساسي. وأخيرا إذا كان في بعض التغيرات اللي تدل على وجود في تغيرات في السلوك أو في العامل النفسي، مهم أنه يقوم طبيب كبار السن أو المختص بتقييم حالة الذاكرة والحالة المزاجية إذا كان في هناك تغيرات من هذا الجانب.
0: نعم. طيب دكتور وليد، متى يصبح النسيان علامة خطر تستدعي زيارة الطبيب وليست مجرد تقدم في السن؟ يعني النسيان حتى في أعمار أصغر، يعني ممكن تلقاهم في الثلاثين أو حتى ربما العشرين تلقاه نسى أو في لحظتها أو عنده نسيان لحظي. هل هو مرتبط فقط النسيان بكبار السن أو أن النسيان كبار السن غير الأصغر سنا؟
1: هذا سؤال يعني مهم جدا، وأنا أنظر أنه مهم صراحة أنه نعرف أن النسيان البسيط المرتبط بالعمر قد يحدث للجميع، مثل أن ينسى الشخص أين وضع مفاتيحه ثم يتذكر لاحقا، أو يتذكر قليلا، يعني يأخذ وقت في استرجاع اسم معين. هذه كلها تحصل لجميع الأشخاص في أعمار مختلفة، ولكن هناك فرق بين النسيان الطبيعي وبين التدهور الإدراكي أو السلوكي المرضي. في علامات الخطر اللي تشمل تكرار نفس السؤال بشكل متكرر، نسيان المواعيد المهمة بشكل متكرر، صعوبة إدارة الأمور المالية والأدوية، أن الإنسان ممكن يضيع في أماكن مألوفة، أو تغيرات في الشخصية، أو تغيرات في يعني الحكم على الأمور، يكون الإنسان يفقد الحكمة في الحكم على الأمور مقارنة يعني سابق عهده مثلا، صعوبة استخدام الأجهزة وغيرها، وتراجع القدرة على اتخاذ القرارات وبالتحديد القرارات المعقدة. وأحيانا العائلة تلاحظ التغير قبل المريض نفسه، ومهم جدا أن نؤكد أنه القصور الذهني والخرف هو ليس جزء طبيعي من الشيخوخة، إنما يزداد نسبة الناس اللي يصابوا بهذا المرض تزداد مع التقدم بالعمر، أو العمر هو أكثر عامل خطر للإصابة بهذه المشاكل الصحية، لكنه حالة مرضية تستحق التقييم المبكر. هناك الكثير من الأسباب اللي قد تكون قابلة للعلاج أو التحسن، مثل نقص الفيتامينز، اضطرابات الغدة الدرقية، الاكتئاب، اضطرابات النوم، وكثير من الأدوية اللي ممكن حنا نتابعها ونعدل عليها.
0: نعم دكتور، أقول مرض الزهايمر متى أو ما هي الأعمار اللي ممكن يصاب بها المريض أو كبير السن؟ وهل ممكن انه يتفاداها؟ نعم
1: طبعا كثير من يعني احنا لازم نفرق بين مظلة القصور الذهني ومرض الزهايمر. مرض الزهايمر من اكثر الاسباب شيوعا ومسببات القصور الذهني او الخرف. امراض الخرف بشكل عام يمكن الوقايه منها بنسبه 40%. اذا احنا استهدفنا عوامل الخطر التي قد تسبب امراض الخرف. امراض الخرف زي ما ذكرت

0: تصيب كبار السن بشكل بنسبة أكبر، ولكن مرض الزهايمر قد يصيب كثير من الناس في أعمار مختلفة. طبعا يعني أكثر شيوعا في كبار السن، ولكن ممكن يصاب في يعني بعض الناس في أعمار يعني صغيرة مثل 50 و60 وغيره. ف ويعتمد طبعا على العامل الوراثي، ما يلعب دور كبير، ولكن في بعض الحالات النادرة جدا أقل من يعني تقريبا 2% قد يكون له تأثير عائلي ويعني ينتشر في بعض العوائل. فضروري الإنسان يكون يعني يعرف إيش الفروقات بينهم، والوقاية تكون باتخاذ يعني التدابير والأساليب الوقائية اللي يعني تقلل من عوامل الخطر للصحة العامة بشكل عام، مثل يعني ارتفاع ضغط الدم، السكر، النوم. طبعا في أسباب كتير قد تؤثر على مختلف يعني مراحل الحياة والمراحل العمرية، وهي يكون لها تأثير على إصابة الإنسان بهذه الأمراض، من ضمنها مثلا يعني عدم التعلم أو مشاكل السمع والإبصار، والتعرض إلى صدمات الدماغ أو الحوادث، والأسباب الأخرى مثلا زي السمنة وارتفاع الكوليسترول وغيرها من هذه الأسباب.
1: نعم. طيب دكتور وليد، هل هناك نظام غذائي سلوكي قد يحمي من التدهور الإدراكي؟
0: لا يوجد نظام يعني سحري يمنع الخرف بشكل يعني 100%، ولكن هناك أدلة قوية على أنه نمط الحياة يؤثر بشكل كبير على صحة الدماغ، في يعني سواء النظام الحمية المتوسطية Mediterranean Diet أو نظام المايند دايت المصمم لصحة الدماغ. هذه الأنظمة تركز على الخضروات الورقية بالتحديد، الفواكه، زيت الزيتون، يعني الأسماك، المكسرات، الحبوب الكاملة، وتقليل السكريات والأطعمة المصنعة من الدهون الضارة. لكن الأهم من الطعام وحده هو النمط الحياتي الكامل، يعني الحركة المنتظمة، الإنسان ينام نوم جيد، النشاط الذهني والتحفيز الذهني، وتكوين علاقات اجتماعية تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة، والإنسان يكون عنده مرونة في تكوين علاقات. يعني كثير من كبار السن يعني مع تقدم العمر يعني سواء كانت الزملاء أو الأصحاب أو الأقارب يعني يتوفوا، فيكون عندهم صعوبة في تكوين علاقات جديدة، ولكن الأشخاص اللي عندهم مرونة يكون عندهم قابلية أنهم يكونوا علاقات اجتماعية جديدة، وهذا يعني صراحة يحسن كثير من الروابط العصبية.
1: نعم، هذا سؤال.
0: طبعا زي ما ذكرت.
1: تفضل دكتور، تفضل.
0: يعني السيطرة على الضغط والكوليسترول صراحة في متوسط العمر يلعب دور كبير جدا، وضعف السمع يعني يسبب العزلة الاجتماعية أو الانخراط داخل المحيط الأسرة أو داخل محيط المجلس، فهذا مهم جدا صراحة اكتشافه مبكرا والتعامل معاه يعني بشكل ما يؤذي شخصية الكبير السن.
1: نعم. طيب دكتور، وش دورنا أو ما هو دور النشاط الاجتماعي في الحفاظ على صحة الدماغ لدى كبار السن، ودور الأبناء مع والديهم بهذا الخصوص، خاصة إذا مثلا بعض الوالدين يكون عنده مشاكل صحية أو ما عنده قدرة على المشي بشكل كافي، فتلقاه يعني خلاص ما يبغى يستقبل أحد، ما يبغى يروح لأحد، فهذه الأشياء تأثر عليه أن يكون عنده عزلة فتسبب له مشاكل نفسية، فبالتالي تكون هذه المشاكل عضوية. فوش دور النشاط الاجتماعي وش دور الأهل تجاه هذا المريض أو الكبير السن؟
0: والله أنا أحييك على هذا السؤال المهم جدا، لأنه الإنسان يعني بطبيعته كائن اجتماعي. العزلة ليست مجرد مشكلة نفسية، بل أصبحت تعتبر عامل خطر حقيقي، وقد ترتبط بالاكتئاب والتدهور الإدراكي، وحتى يعني زيادة يعني لا قدر الله ارتفاع معدل يعني المخاطر الصحية وغيرها عند كبار السن. فمهم جدا أنه تحرص الأسرة على يعني تكوين المحيط اللي يساهم في التفاعل الاجتماعي ويحفز الدماغ باستمرار، سواء عن طريق الحوار أو عن طريق يعني التمكين من أدوات التذكر أو تعزيز الانتباه وكيف انه الانسان يعني مهم جدا انه يساهم في تعبير عن مشاعره، و يعني لان هذه الاشياء كلها تساعد في يعني تحفيز الذاكره وتحفيز الانتباه وتساعد في سرعه الاستجابه. التفاعل الاجتماعي يعني هو انعكاس للترابط العصبي، فمهم جدا ان احنا نحرص على يعني تمكين كبير السن من هذا الجانب.
1: نعم.
0: لذلك نلاحظ الاشياء خاصه المنخرطين اجتماعيا غالبا يحافظون على قدرتهم الإدراكية لفترة أطول. تفضلي.
1: نعم. طيب دكتور، كيف يمكن التعامل مع مشكلة تعدد الأدوية وكثرتها وتجنب حتى تداخلاتها الضارة؟
0: طيب تعدد الأدوية من أكبر التحديات في طب كبار السن صراحة، وهي من أهم أدوار الطبيب المختص في كبار السن. بعض كبار السن قد يتناول من 8 إلى 10 أو 15 دواء من عدة عيادات مختلفة، وأحيانا المشكلة ليست في المرض نفسه بل في التدخلات الدوائية. لذلك أصبح دائما الاحتفاظ بقائمة محددة لكل الأدوية. هذه تكون يعني هذه يعني ثقافة يعني لازم تؤصل في يعني المقيمين على رعاية كبار السن، سواء من الأهل أو من كبير السن نفسه، إنه كيف يكون عنده مذكرة أو صورة من جميع الأدوية، أو يجيبها لي الطبيب المختص لكبار السن جميع الأدوية بما فيها مكملات غذائية أو الفيتامينز عشان يتم مراجعتها في كل يعني مراجعة. يعني هذا يعني يعتبر من الشروط الأساسية أنه لكل مراجعة عندي في العيادة مراجعات أدوية مع الطبيب والصيدلي عشان ما يصير في اختلاط أو تداخل في الأدوية، تجنب تناول المكملات والأشياء بدون استشارة. السؤال دائما يعني يكون هل الدواء لا يزال ضروريا؟ هل يمكن تقليل الجرعة؟ وهل يمكن هل هناك دواء قد يسبب الدوخة أو السقوط أو تشتيت الانتباه؟ طب في طب كبار السن لدينا مبدأ مهم، أحيانا تقليل الأدوية قد يكون علاجا بحد ذاته، فإحنا نحرص على أن يكون هذا أحد المبادئ الأساسية أو الأهداف الأساسية من زيارة المريض لعيادة كبار السن.
1: نعم. طيب دكتور، وش هي أفضل سبل الوقاية من هشاشة العظام بالنسبة لكبار السن، ومخاطر السقوط في المنزل، خاصة إذا ما عرفنا أن كبار السن مشكلة السقوط في المنزل يعني هذه بحد ذاتها تسبب لهم مشاكل كثير، يعني من جلطات أو حتى لا قدر الله الوفيات؟
0: السقوط ليس حادثا بسيطا من كبار السن، بل يعني قد يكون بداية لسلسلة من المضاعفات الخطيرة.
1: صحيح.
0: كسور، فقدان استقلالية، خوف من الحركة، ثم عزلة، ثم تدهور صحي. يعني الإنسان إذا سقط هي تعتبر يعني تحول جذري في حياة كبير السن. لذلك مهم جدا أنه الإنسان يحرص على الوقاية، والوقاية تبدأ من عدة ركائز، سواء كان في التغذية الجيدة، المحافظة على يعني البروتين الكافي، الإنسان يأخذ حصته من الفيتامين دي والكالسيوم من المصادر الطبيعية، يعني التمارين، التوازن والمقاومة، هذه لازم أن يعني تكون يعني أحد الركائز الأساسية في الحماية من السقوط. ولازم رياضة المشي يمكن ما تساهم في الوقاية من السقوط، لازم تكون تمارين مخصصة لعضلات المتخصصة في الحماية والوقاية من السقوط، لازم تكون عن طريق علاج طبيعي أو متخصص علاج طبيعي. طبعا علاج ضعف النظر والسمع، لأنه الإنسان يحتاج أنه يكون الإبصار عنده جيد عشان يقدر يعني يخفف مخاطر السقوط، مراجعة الأدوية المسببة للدوخة. أما في الشق الثاني هو أن يكون المنزل نحرص عنا أن يكون المنزل صديق لكبار السن، يعني يكون دورنا في أنه يتم تقييم هذا المنزل مع مختصين في العلاج الوظيفي أو العلاج الطبيعي، فيتم يعني مراجعة هذا المنزل بحيث أنه يتم إزالة جميع عوامل الخطر. كل بيت يعني تختلف فيه عوامل الخطر، فإزالة السجاد غير المثبت بشكل جيد، تحسين الإضاءة، تركيب مقابض يعني الدعم في الحمام وأنتم بكرامة دورة المياه، تجنب الأرضيات اللي تساهم في الانزلاق، وتوفير أحذية مناسبة. وطبعا مهم جدا الأحذية يعني العمل عليه، انه الحذاء يلعب دور كبير صراحة في الوقاية من السقوط. واحب اؤكد ان الخوف من

0: السقوط أحيانا يكون أخطر من السقوط نفسه، لأنه يجعل الشخص يتوقف عن الحركة، وبالتالي تضعف العضلات ويدخل في دوامة من ضعف العضلات، وبالتالي يفقد توازن.
1: ويصير الدكتور حتى بعضهم يعتمد على الكرسي المتحرك حتى لو أنه ممكن قادر أنه يمشي شوي، بس خلاص صحيح. الشيء النفسي هذا أثر عليه
0: 100%.
1: طيب دكتور، كيف ممكن هيئة المسن نفسيا أنه يتقبل فكرة الاستعانة بمرافق أو أدوات مساعدة مثل السماعات أو العكاز؟ يعني بعضهم حتى ممكن يرفضها أساسا.
0: والله بعض كبار السن يربطون هذه الوسائل بفقدان الاستقلالية أو الشيخوخة، لذلك يرفضونها. لكن يجب علينا أن يتم إعادة تعريفها وتقديمها لكبار السن بشكل إيجابي. يعني مثلا أن يكون العكاز ليس علامة للضعف، بل أداة تحافظ على التوازن والاستقلالية، بل أداة وتساعده على يعني مثلا على أنه أن يقوم بدوره ويحافظ على الهواية اللي هو يحب يسويها. مثلا يعني العكاز ممكن يساعدك على أنك تروح المسجد، وهذا شيء يساعدك أنك أنت يعني تندمج مع المجتمع والجيران بالشكل اللي هو يتناسب مع الأهداف الأساسية والأولويات عندك. وأن السماعة ما تكون هي هو ما هو مصدر للرفاهية، بل هي وسيلة تحافظ على التواصل وتحمي الدماغ من العزلة. وبالتالي يعني إذا تم تقديمها لأنها يعني عنصر أساسي، طبعا في كثير من الأدوات هذه يعني تكون لها يعني خلينا نقول بعض المساوئ، سواء كانت تقنية أو ما تكون ملائمة ما تتناسب. فمهم جدا الإنسان يفهم كيف هي تؤثر على الشخص ويتعامل معها. احنا دائما نحاول نقدم طب يعني مبني على البراهين، وفي نفس الوقت يكون يعني مؤطر او مطرز على مقاس هذا الشخص. فحتى السماعات او العكازات او غيرها لازم تتناسب مع شخصيه هذا يعني كبير السن او المسن واولوياته في هذا الوقت. فطريقه الطرح مهمه جدا، يعني يجب ان تكون بشكل محترم بدون ان يكون على شكل ياخذ صيغه الامر، ودون اشعار الشخص بانه يعني اصبح يعني عاجز او ضعيف او غير قادر. وبالتالي مهم جدا انه يكون هو المحور الاساسي او يتم اشراكه في القرار، واظهار يعني كيف تساعد هذه الوسائل على الاستمرار في حياته الطبيعيه وليس العكس.
1: نعم. طيب دكتور، نصيحتك للعائله اللي يعاني كبيرها من العزله وحتى رفض الطعام؟
0: اولا يعني يجب الا نفترض ان السبب يعني هو يعني فقط هو من العناد او الرفض، يعني يكون من شخصيه كبير السن، ولكن الرفض عاده يكون له اسباب كثير صراحه. واسبابه يعني قد تكون صحيه او نفسيه او اجتماعيه. فهذا دور المختصين في تقييم العوامل هذه كلها ومعرفة إذا كان هو سبب. يعني كثير من كبار السن يكون سبب اكتئاب، وتكون هذه مظاهر الاكتئاب أو ضيق الصدر، أو قد يكون يعني بعض التغيرات المصاحبة للعمر مثل ضعف الشم أو حاسة التذوق، أو يكون في آلام أو مشاكل في الأسنان أو الفك، أو يكون في صعوبة في البلع مثلا لم يتم تقييمها. وكثير من الأحيان صراحة إن نشوف أنه بعض الآثار الجانبية للأدوية أو اختلاطها مع بعض، أو حتى مثلا أعراض انسحابية لها. وأما الجانب المهم الآخر اللي قد يعني لا يلتفت له الكثيرين هو شعور الإنسان بالوحدة. يعني كثير من العادات والتقاليد في يعني الأكل يعني تكون تتمحور حول وجود العائلة أو الصحبة اللي تحفز كبير السن على أنه يعني تنفتح شهيته. فإذا ما كان إذا كان هذا الشعور أو البيئة الممكنة ما هي موجودة، قد يكون هناك إحساس كبير بالوحدة، وبالتالي لازم إحنا يتم تقييمه بشكل كبير. وكثير من كبار السن يقولون رغبة في الأكل عندما يكون يعني يعني البيت فاضي عليهم، فيعني يجب الالتفات لهذا الجانب. لذلك ننصح العائلة مشاركة الوجبات، خلق روتين اجتماعي يعني يكون يطغى عليه الجو الدافئ، عدم استخدام

0: مثلا صيغة الأوامر أو الضغط اللي في إجبار كبير السن على الطعام أو غيره، ومراقبة فقدان الوزن كعامل أو خلينا نقول تارجت أو هدف يتم الوصول له، وتقييم الحالة النفسية والطبية بشكل مستمر، وأحيانا جلسة عائلية بسيطة تحسن الشيء أكثر من الأدوية.
1: نعم. طيب دكتور وليد، ما المعدل الآمن والمثالي للحركة والرياضة لمن هم فوق سن نقول 60 أو حتى 65 سنة؟
0: طبعا هي القاعدة الذهبية أن الحركة أفضل من أن الشخص يكون خامل حتى لو كانت بسيطة، فإحنا يعني دائما يتم العمل مع الشخص على حسب طبيعة شخصيته وعلى حسب هواياته السابقة وعلى حسب مشاكله الصحية، وكثير من المشاكل الصحية علاجها الحركة. والتوصيات العالمية تتحدث أنه يعني سواء كانوا كبار السن أو يعني أفراد المجتمع بشكل عام يحتاجوا إلى 150 دقيقة أسبوعيا من النشاط المعتدل أو 75 دقيقة من النشاط الأعلى، يعني شدة حسب قدرة الشخص. لكن كبار السن احنا نهتم جدا بتمرين اللي تستهدف التوازن عشان تحمي من السقوط، تمارين اللي تستهدف يعني القوة العضلية والمرونة، والمشي المنتظم طبعا له خلينا نقول أثر صحي إيجابي مهم. فحتى المشي يوميا البسيط قد يقر للخطر الإصابة بالمشاكل الصحية ويحسن النوم والمزاج والذاكرة وصحة القلب. والأهم الإنسان يكون يعني النشاط مناسب للحالة الصحية وليس يعني بشكل مرهق أو عشوائي، ولكن لكل يعني مشكلة صحية في خلينا نقول خطة علاجية أو خطة من التقييم الرياضي اللي تتناسب مع الهدف الصحي. يعني إذا كان الإنسان يستهدف مثلا المحافظة على أنشطة حياته اليومية، هذه يعني اللي يكون لها يعني خطة علاجية تستهدف ركائز مختلفة. لو كان الإنسان يبغى يحافظ على صحة القلب، هذه الخطة العلاجية تستهدف يعني ركائز ودومينز مختلفة. ولكن بشكل عام المشي كويس أو جيد لكبار السن، ورياضة التوازن عشان الحماية من السقوط، ورياضات المقاومة اللي ممكن يتم تدريب كبير السن عليها حتى في المنزل أو حتى لو كان مقعد على الكرسي.
1: نعم. طيب دكتور، أغلب كبار السن يعانون من الأرق المزمن، تلقاه يعني يمكن ما ينام له لحتى ساعتين وهو حاس أنه بحاجة النوم بس مو بقادر، كيف يمكن تحسين جودة النوم لدى المسنين دكتور؟
0: النوم يتغير طبيعيا مع التقدم في العمر، لكن الأرق المزمن ليس أمرا طبيعيا يعني يتم أو يجب الاستسلام له. فمن أهم الخطوات هو تنظيم موعد النوم، تقليل القيلولة الطويلة في أثناء الصباح، صراحة هذه مهم أن الإنسان يعني يقلل فترات القيلولة في الصباح، وأنه أن يتم التعرض للضوء الطبيعي في الصباح. الحركة زي ما ذكرنا، الرياضة صراحة تساعد على تحسين جودة النوم، وتجنب المنبهات في يعني بعد الساعة 3 أو 2 الظهر قد تساعد برضو في تحسين النوم. علاج الآلام أو علاج المشاكل الاكتئاب أو اضطرابات التنفس أثناء النوم، هذه يتم تقييمها بشكل يعني بشكل متخصص عند المختصين. وأنا يعني أحب أحذر صراحة من الإفراط في الحبوب المنومة أو حتى صحيح. حبوب اللي هي الأدوية اللي قد تكون يعني الأعراض الجانبية تساعد في النوم، زي أدوية الحساسية أو غيرها، قد تشتت وتؤثر على الساعة البيولوجية وتركيبة النوم الصحي عند كبار السن، وقد تؤدي إلى تشتت الانتباه والسقوط ويعني تفاقم يعني مشاكل ضعف الذاكرة وغيرها. وأحيانا العلاج السبب الحقيقي أهم بكثير من مجرد إعطاء أدوية للنوم.
1: نعم. طيب دكتور، هل في علامات تحذير؟

0: يعني ضعف مناعة كبار السن، حتى في الالتهابات. يعني مثلا كثير من كبار السن يجيهم التهابات وما يكون عندهم حرارة أو يكون عندهم الأعراض الكلاسيكية. فبعض يعني العلامات المهمة هو مثلا فقدان الوزن غير المبرر، العزلة الاجتماعية، تغير في النظافة الشخصية والقدرة على المحافظة على النظافة الشخصية، تكرار السقوط عند كبار السن، طبعا يعني عدم تذكر الأدوية في موعدها، تغيرات المزاج الشخصية والتقلبات في هذا الجانب، صعوبات المشي، البطء يعني بطء الحركة المفاجئ، تراجع الاهتمام بالأشياء اللي هو يعني يكون معتاد عليها. وهذه يعني بالنسبة لنا احنا كأطباء مختصين في كبار السن ما تعتبر تفاصيل صغيرة، ولكن هي مؤشرات مبكرة على مشاكل صحية وإدراكية وحتى نفسية مهمة جدا.
1: نعم، شكرا لك دكتور وليد الكريدي، استشاري طب كبار السن وطب الأعصاب السلوكي وأمراض الذاكرة. شكرا دكتور.
0: العافية وشكرا على الاستماع، وكل عام وانتم بخير مقدما.
1: وانت بصحة وسلامة، وشكر موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض. كان معكم من الإعداد والتقديم حورية سباعي، برنامج طبيبك من إخراج عبدالله العبيد. في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في دقائق
2: خلونا نتفق أن المال جزء أساسي من حياتنا اليومية، لكنه ما يكون مفتاح السعادة إلا إذا عرفنا كيف نديره بحكمة. إدارة المصروفات الشهرية مو مجرد حسبة أرقام أو عادة روتينية، هي مهارة حياتية تعكس وعي الشخص ومسؤوليته تجاه مستقبله. تخيل راتبك مثل كعكة مقسمة إلى أجزاء، وكل جزء منها له هدف محدد، جزء للإيجار، جزء للفواتير، وجزء للإدخار، وجزء للمصاريف اليومية. المشكلة تبدأ لما هذا التوزيع ما يكون مدروس بشكل جيد. فجأة تلقى نفسك بنهاية الشهر تسأل وين راحت فلوسي؟ طيب ليش إدارة المصروفات مهمة؟ أولاً لأنها تمنعك من العيش في ضغط مالي دائم لما تخطط لمصاريفك مسبقاً، راح تكون مستعد لأي طارئ وما تضطر تلجأ للديون. ثانياً الإدارة الجيدة تعطيك شعور بالسيطرة والراحة، لما تعرف وين تصرف أموالك راح تحس أنك متحكم في حياتك المالية بدل ما تكون أسير لها. ثالثاً الأهداف المستقبلية زي شراء منزل، تعليم الأطفال، أو حتى التقاعد المريح ما تتحقق إلا بإدارة ذكية للمصروفات من الآن. كيف نبدأ؟ إدارة المصروفات تبدأ بخطوة بسيطة جداً، تعرف على عاداتك المالية، خذ وقتك وسجل كل مصروفاتك الشهرية لمدة شهر كامل. بتلاحظ أن بعض الأشياء اللي تصرف عليها ممكن تكون غير ضرورية أو مبالغ فيها، مثلاً قهوة يومية من المقهى قد تبدو بسيطة، لكن إذا حسبتها على مدار الشهر بتكون رقم كبير. الخطوة الثانية وضع خطة مالية واضحة. أول شيء حدد دخلك الشهري الصافي، يعني بعد خصم الالتزامات الثابتة مثل الضرائب أو التأمينات. بعد كذا قسم دخلك إلى فئات أساسية، 50% للاحتياجات الأساسية مثل الإيجار، الفواتير، الطعام، المواصلات، 30% للرغبات اللي هي الأشياء اللي ترفع عنك مثل الخروج، التسوق أو اشتراكات الترفيه، 20% للادخار وسداد الديون. هذا الجزء هو مفتاح مستقبلك، سواء كنت تدخر لشراء شيء مهم أو لبناء صندوق طوارئ. الخطوة الثالثة متابعة الإنفاق بانتظام. بعدما تضع الخطة لازم تتراجع بشكل دوري. التقنية هنا ممكن تكون صديقك الأفضل. استخدم تطبيقات إدارة الميزانية اللي تساعدك على تسجيل كل مصروفاتك بسهولة ومتابعتها أولاً بأول. الكل يواجه صعوبة في البداية، خصوصاً إذا كانت العادات القديمة قائمة على الصرف العشوائي، لكن التغيير ممكن إذا بدأت بخطوات صغيرة، مثلاً بدل ما تطلب الطعام يومياً جرب تخطيط وجباتك وطهيها في البيت. إذا كنت تسافر كثير أو تحب التسوق، حاول تحدد ميزانية خاصة لهذه الأشياء والتزم فيها. احذر من العروض الترويجية لأنها تغريك لشراء أشياء قد لا تحتاجها. الادخار مو رفاهية، هي ضرورة لكل شخص حتى لو كنت قادر تصرف كل راتبك وتعيش مرتاح. الادخار يعطيك أمان مالي لمواجهة أي ظروف طارئة. حاول تبدأ ولو بمبلغ صغير شهرياً. فكرة ما عندي شيء أدخره خاطئة، لأن الأهم هو الاستمرارية حتى لو بدأت

0: الشركات ب 5% فقط من دخلك. وأخيراً التوازن هو المفتاح. إدارة المصروفات ما تعني أنك تحرم نفسك من الاستمتاع بالحياة، الفكرة هي في التوازن، أنك تعرف كيف تلبي احتياجاتك الأساسية وتدخر لمستقبلك وتخصص جزء للترفيه عن نفسك. إذا اتبعت خطة مالية ذكية وراجعت عاداتك الشرائية باستمرار بتلاحظ الفرق في حياتك بسرعة، مصروفك راح يكون تحت السيطرة وراح تقدر تبني أمانك المالي خطوة بخطوة. تذكر المال وسيلة، وإذا أدرته بحكمة بيكون سبب لتحقيق أهدافك مو عبء عليك.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.
1: لهيبتك فأحببته

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: والله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، أحييكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقر المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن الرجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول: إلى درجة أني يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة للمساجد وللدعوة في سبيل الله. قال: اتفقت أنا وصاحبي أن نلتقي في إحدى المطاعم. يقول: أنا أنتظر هذا الرجل ومجيئه إلينا، كنت أتخيل صورة معينة، رجل أن يكون سماه ملتحي وثوبه القصير ووجهه الذي تعود عليه الدعاة والمصلحون أن يكون بهذا السمت. يقول: تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل، يقول: ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل، هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت: هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا وكذا؟ قال: نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول: حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي صورتي كنت أتخيلها، وأن هذا

هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البذل، فما الذي دفعك أو ما الذي يجعلك مشرى بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي، يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس أنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول: خيال لا أستطيع أن أتصوره. هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل، وهو بهذه الصورة التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع لله، إدراك لعظمة الله عز وجل، فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله، لعلمه بكمال الله عز وجل، الكمال الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا لما جاء قول الله عز وجل الحسنى، جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاه بأل، التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل ليس له إلا هو. يسأل سائل: كيف هذا الكلام؟ نقول: أسماء الله الحسنى مؤكدة في هذه الآية بصور إذا فهمها العبد سيعظم الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: ديرتي حبيبتي،

في قلب حائل حيث تغفو الرمال على أسرار الزمان وتهمس الجدران بما لا يروى في كتب التاريخ. هناك تقف قلعة القشلة كأنها جندي من حجر لم يخلع بزته العسكرية منذ قرن مضى.

أمر الملك عبد العزيز ببنائها حين أراد أن يجعل من حائل قلعة للضبط والنظام، وفي عام 1360 للهجرة بدأت الحكاية. لم تكن مجرد مبنى، بل كانت مؤسسة عسكرية متكاملة، حوائطها سميكة شاهقة تشبه الصمت، لكنها تروي قصص الجنود الذين تدربوا هنا وتخرجوا ليكونوا حماة للوطن.

كنت هناك لا كزائر، بل كمن دخل مسرحا عسكريا نقشت عليه تفاصيل الطاعة والانضباط. 8 أبراج للمراقبة، ونحو 150 غرفة موزعة، كل منها كأنها تحفظ سرا من ماض صار ذكرى. الأبواب الخشبية ما زالت تنبض برائحة الزمن، وفي الفناء الواسع يخيل إليك أنك تسمع صوت الصف العسكري والهتافات التي تنشد للوطن، للملك، للواجب.

مرت السنين وودعت الجشلة صخاب الجنود لتفتح أبوابها للزائرين، للذاكرة وللوطن الذي لا ينسى. تحولت من ثكنة إلى تحفة تراثية، وبدل أن تؤدى فيها التحية العسكرية باتت تلقى فيها التحية على التاريخ. أتدرون، ليست القلاع هي من تصنع المجد، بل من عبروا داخلها، من تدربوا، من ناموا وهم يحتضنون أحلامهم بالسلاح والشرف. وقلعة الجشلة لم تكن حجارة فقط، بل كانت معسكراً من الكبرياء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى منسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
2: التاسعة مساء في الرياض. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الرياض على قراءتها حورية سباعي، والبداية بالعناوين. وزير الخارجية يبحث مع نظيرته السويدية ونظيره المصرية التطورات الإقليمية والدولية. برنامج التحول الوطني يطلق تقريره السنوي ويؤكد اكتمال 71% من مبادراته. تعاون مشترك في مجال السكك الحديدية بين المملكة وتركيا. أمير المدينة المنورة يدشن أكاديمية تطويق التقنية ومشروعات تعليمية بأكثر من 300 مليون ريال. إلى التفاصيل. التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية اليوم نظيرته السويدية ماريا ستينرغارد، حيث بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. وأكدت وزيرة خارجية السويد إدانتها للاعتداءات الإيرانية وتضامنها مع الدول المتضررة وضرورة عودة حرية الملاحة في مضيق هرمز. كما بحث الجانبان الأوضاع الإنسانية في غزة والخروقات الإسرائيلية للهدنة في لبنان. كما تلقى وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من نظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي، وجرى خلال الاتصال بحث التطورات في المنطقة وأهمية تكثيف الجهود لوقف التصعيد بما يحفظ السلم والأمن الإقليمي. تستضيف مملكة البحرين غدا الأربعاء اجتماع المجلس الوزاري 167 لمجلس التعاون، وسيعقد على هامشه الاجتماع الوزاري المشترك 3 للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا. كما سيبحث خلال انعقاده عددا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون التي صدرت عن قمة المنامة 2025 والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول المجلس والدول والتكتلات العالمية، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة. أطلق برنامج التحول الوطني أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 تقريره السنوي لعام 2025 تحت عنوان أنجزنا ومكملين، ويستعرض أبرز ما تحقق من إنجازات لتحقيق أهداف الرؤية المسندة إليه التي يعمل البرنامج على تنفيذها بقيادة 7 وزارات وبمشاركة أكثر من 50 جهة منفذة لمبادراته. كما كشف التقرير عن إصلاح أكثر من 1,000,000 هكتار من الغطاء النباتي المتدهور في المملكة وزراعة 151 مليون شجرة بنهاية العام.
3: سلط التقرير السنوي الذي أطلقه برنامج التحول الوطني أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الضوء على الأثر الإيجابي لمبادرات منظومة برنامج التحول الوطني في مختلف القطاعات التي يستهدف تطويرها، وتشمل حماية البيئة وضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي وتعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، إضافة إلى التحول الرقمي والإسهام في تمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الاقتصادية وتحقيق التميز في الأداء الحكومي. ومن أبرز ما تحقق من إنجازات اكتمال 71% من مبادرات البرنامج، وتجاوز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 119 مليار ريال، وأسهمت بتوفير أكثر من 35,000 وظيفة. كما بيّن تقرير التحول الوطني نمو عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 1.7 مليون منشأة، فيما بلغت مبيعات الأسر المنتجة المدعومة من بنك التنمية أكثر من 22.5 مليار ريال. ويشير التقرير للعام الثاني على التوالي إلى قصص نجاح لمنشآت أسهمت في تحقيق أهداف برامج التحول الوطني بهدف إظهار أثر التحول الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، ولتحفيز المنشآت للاستفادة من التجارب الملهمة وقصص النجاح. يشار إلى أن برنامج التحول الوطني يعد أول برامج تحقيق رؤية المملكة وأكبرها من حيث عدد الأهداف الاستراتيجية، والتي تبلغ 34 هدفاً استراتيجياً من أصل 96 هدفاً، يحققها عبر أكثر من 310 مبادرات، ويعمل على قياس التقدم في إنجازها عبر 78 مؤشراً.
2: وقع وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر مع نظيره التركي عبد القادر أوغلو اليوم في الرياض مذكرة تفاهم تشمل السكك الحديدية والخدمات اللوجستية، ويأتي مشروع الربط السككي بين المملكة وتركيا مرورا بالأردن وسوريا بهدف إنشاء مسارات برية بديلة تعزز مرونة النقل والتجارة بين آسيا وأوروبا. المحلل الاقتصادي الدكتور حسين العطاس متحدثا عن أهمية المذكرة في تعزيز التعاون بين البلدين.
4: بتبرز أهمية هذه المذكرة بأنها بتمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسار التكامل الاقتصادي واللوجستي بين المملكة العربية السعودية وتركيا، لأنها لا تقتصر على التعاون الفني في قطاع السكك الحديدية، بل تؤسس لمشروع ربط إقليمي يمكن أن يغير خريطة النقل والتجارة في المنطقة. والمملكة اليوم بتعمل ضمن رؤية 2030 على تعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي بيربط آسيا وأوروبا وأفريقيا، بينما تمتلك تركيا موقعا استراتيجيا يربط الشرق بالأسواق الأوروبية، وبالتالي فإن الربط السككي بين البلدين يخلق ممر تجاري جديد عالي كفاءة بيخدم حركة البضائع والاستثمارات بإذن الله تعالى. من المتوقع أن يسهم هذا الخط في خفض تكاليف النقل والشحن وتقليل زمن وصول البضائع وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى دعم الاستثمارات في المناطق اللوجستية والصناعية على طول مسار المشروع، كما أنه يعزز مرونة سلاسل الإمداد ويوفر بديلاً استراتيجياً للممرات التقليدية، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل المتغيرات الجيوسياسية العالمية.
2: حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من عام 2026 نمواً بنسبة 3% مقارنة بالربع المماثل من عام 2025، مدفوعاً بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية بنسبة 2.9% لكل منهما، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5%. استضافت العاصمة البريطانية لندن أمس أعمال قمة الاستثمار والشراكة بين المملكة وبريطانيا بمشاركة أكثر من 350 مسؤولا حكوميا ومستثمرا. المزيد في التقرير التالي.
5: في وقت تتجه فيه الشراكة بين المملكة وبريطانيا نحو مرحلة أكثر توسعاً بعد توقيع لندن اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، تأتي قمة الاستثمار والشراكة السعودية البريطانية لتجمع أكثر من 350 من كبار المسؤولين وصناع القرار وقادة الأعمال من الجانبين. وناقشت القمة فرص تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية من بينها الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والبنية التحتية والخدمات المالية، إلى جانب استعراض الفرص المتاحة في السوق السعودي والفرص المماثلة أمام الشركات السعودية للدخول إلى السوق البريطاني. خطوة جديدة نحو ترسيخ شراكة طويلة الأمد تبنى على المصالح المشتركة وتستهدف اقتصادا أكثر تنوعا واستدامة.
2: أكد الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة أن ما يحظى به قطاع التعليم من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة يعكس إيمانها العميق بأهمية الاستثمار في الإنسان وتمكين الكفاءات الوطنية. جاء ذلك خلال تدشينه أكاديمية طويق التقنية والمدرسة المركزية للتعليم الإلكتروني ومدرسة الموهوبين الرياضية وعددا من المنشآت والمشروعات التعليمية في المنطقة بقيمة إجمالية تتجاوز 300 مليون ريال. تطلق رئاسة الشؤون الدينية في الحرمين الشريفين دورة علمية متخصصة بعنوان حفظ السنة النبوية والمتون العلمية في 12 من المحرم إلى 3 من صفر من عام 1448 للهجرة، وتشمل الدورة عددا من المتون العلمية المعتمدة. في الخبر الأخير، حيث أطلق صندوق التنمية العقارية حملة اتصالية بعنوان كل 5 دقائق نمكن أسرة جديدة من تملك مسكنها الأول، وتشمل الحملة الحلول التي يتيحها الصندوق العقاري دعما فوريا غير مسترد للدفعة المقدمة يصل إلى 150 ألف ريال إلى جانب باقة متنوعة من الحلول التمويلية والسكنية التي تمنح المستفيدين خيارات مرنة تتناسب مع احتياجاتهم. ختم النشرة، هذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية يبحث مع نظيرته السويدية ونظيره المصري التطورات الإقليمية والدولية. برنامج التحول الوطني يطلق تقريره السنوي ويؤكد اكتمال 71% من مبادراته. تعاون مشترك في مجال السكك الحديدية بين المملكة وتركيا. أمير المدينة المنورة يدشن أكاديمية طويق التقنية ومشروعات تعليمية بأكثر من 300 مليون ريال. نهاية نشرة 9 مساء من إذاعة الرياض، نفذها محمد الفلاج وقرأتها حورية سبيعي. في أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت.

0: ثانية ظهرا.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: المستشار على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساكم الله بالخير مستمعينا، حياكم الله في حلقة جديدة من المستشار. اليوم المستشار النفسي دكتور سلطان العصيمي هو ضيف هذا اللقاء الدائم عبر أثير إذاعة الرياض. اليوم بسولف مع الدكتور سلطان عن الاحتراق الوظيفي، يمكن تردد كثير مؤخرا في حالات كثيرة تقول له ليش رافض الدوام، أنت بحابه، وش قاعد يصير معك، يفاجئك أنه فيه يعني يعطيك أعراض الاحتراق الوظيفي، ودنا نتعرف على الأعراض هذه، هل لها علاج ولا اللي احترق خلاص احترق، وش قصتها النفسية. حياكم الله عبر هاتف الإذاعة المباشر أيضا 01 011 40 5 3، هذا هاتف الإذاعة المباشر. دكتور أهلا ومرحبا،
2: حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام.
1: دكتور سلطان العصيمي ضيف البرنامج الدائم. دكتور، زي ما اتفقنا بنسولف عن الاحتراق الوظيفي، وفي المقدمة ذكرت أنه كثير من اليوم الناس لما تجلس معهم يعطيك يعني أعراض الاحتراق الوظيفي لما يبدأ يسولف عن العمل، وأحيانا طبعا مو بكل الناس لكن في عدد كبير من الناس. ودي أتعرف معك على الاحتراق، متى أدري أني محترق وظيفيا، وش الاحتراق الوظيفي أصلا، يعني مقدمة نعرف الناس من خلالها.
2: جميل. الاحتراق الوظيفي هو حالة من الإنهاك النفسي كذلك العاطفي والجسدي. ليش هذا الإنهاك؟ يجينا دائما من التوتر المستمر في بيئات العمل، ويؤدي ذلك إلى فقدان الشغف، تدني الإنتاجية. يعني متى أعرف أني بديت أحترق؟ خلاص في بعض الناس لسه في بداياته، لما يكون في فقدان للشغف، تدني الإنتاجية، الشعور الدائم بالإرهاق. فهذه الأعراض لما نشوفها أو هذه الأشياء لما نشوفها، إحنا نقول هذا الإنسان دخل في احتراق وظيفي. هذا بشكل مختصر إلى تعريف الاحتراق الوظيفي.
1: نلاحظ في بعض الجهات وبعض الأماكن يصير المحترقين فيها كثار، أو اللي فاقدين للشغف كثير في المكان هذا، ما يكون شخص ولا شخصين، هنا الخلل عند مين ممكن نعزوه؟
2: طيب، كلام جميل. خلونا يعني نتحدث فيها بشفافية أكثر. المشكلة تقع على عاتق اثنين، على عاتق الشخص نفسه الفرد، وعلى عاتق الإدارة أو المدير. إيش اللي يصير؟ إحنا دائما عندنا إشكالية إنه بعض الناس يحب ينجح في شغله أو يتميز في عمله. في شخصيات، كل واحد له طباع. في بعض الناس يؤدي أقل قدر ممكن من العمل عشان إنه يعمل علي، عندك مهمة أخذها أنجزها، تنتهي المهمة أتوقف. في بعض الناس عنده تأنيب ضمير، يعني عنده حس عالي بالمسؤولية، فيبغى ينجح هذه الشغلة على أكمل أكمل أكمل وجه. يعني مثالية بزيادة، أبغى شغلي يكون 100% فوق المطلوب. فهنا شو يصير؟ يصير المدير الآن لما يطلب شغلة من موظف، من الموظف هذا مثلا خالد بارد، غير منجز، مو بقلق، مو عنده قدر من المسؤولية العالي، فيطلب منه مهمة بدل ما يسوي الحين يسوي بعد يومين. يروح يطلب هذه المهمة من محمد. أول ما يرسل رسالة في أي وقت، يرسل الساعة 11 بالليل، يقول تكفى بكرة جهز للإيميل، يلقاه جاهز. إيش يسوي المدير الآن؟
1: خلاص
2: يركز على خالد،
1: يركز على محمد،
2: من عنده بالضبط. يصير محمد منجز، واحد يخلصني، واحد حرك. طيب، أنت اليوم يا أيها المدير، أنت بضغطك على هذا الموظف، على محمد،

0: انت دخلت في احتراق وظيفي بديت. ولذلك واقولها دائما للمراجعين عندي في العياده، اقول دائما المدراء ما يرقون المجتهد، يعني هذه يعني اللي يسمحها من المراجعين عندي كثير. لماذا؟ لان انت خادمه، فما ضغي رقك. طب المفروض اللي يرقى من المجتهد، صح؟ الا اليوم بمعايير التقييم اللي على حسب كل منظمه. ولكن اليوم بعض الناس يقول انا ما ابغاه يروح من عندي.
1: طب وش الحاله النفسيه؟ وش الحاله النفسيه اللي اصابت سلطان؟ سلطان قلنا انه ريحه خلاص، مديره ما عاد طلب منه شيء، صار يطلب بس من محمد. سلطان وش اصابه هنا الان؟ وش جاء نفسيا؟
0: ايش يصير للطرف الثاني اللي ما يشتغل؟ يبدا الان عدم الانتاجيه تجي، التسيف في العمل، يمكن احيانا بعض الناس يحس ما عنده قيمه في شغله، او يجي اداء واجب، او يبحث عن عمل اخر اذا ما طلب منه. طيب انا اليوم كدوري كاداره كيف تحافظ؟ لذلك احنا يعني نتحدث دائما انه كيف احنا نصنع في بيئات العمل والاداره الناجحه، انها كيف تحافظ على موظفها لا يحترق حتى لو كان جيد. لانه اذا احترق خلاص انتهى بالنسبه لك، خلاص هذا ما راح يقدم لك شيء في المنظمات. لذلك ارجع للموظفين في الشركات الكبرى، الرؤساء التنفيذيين، ترى عندهم من الرفاهيه العاليه اللي يقول بس اهم شيء اضبط نفسك. اول ما تحس انك بديت خلاص في احتراق، ستوب، توقف، راح اخذ اجازه، راح اطلع. طيب ليش عندنا ما في هذه الثقافه اليوم موجودة وبيئات العمل؟ اليوم أنت تتكلم عن إيقاع سريع في يعني في رؤية سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إطلاق هذه الرؤية، في إيقاع سريع، نجاحات سريعة. يعني اليوم أنت لما تناظر كل يوم تشوف في تغير في المملكة. طيب هذا التغير في أثر، حيكون في أثر على الموظف. لذلك حتى الجهات اليوم أطلقت مشاريع وأطلقت برامج تدريبية وأطلقت برامج ترفيهية بحيث أنه تخفف الضغط على الموظف.
1: صحيح.
0: الإنسان اللي ما يسوي توازن اليوم ما بين العمل وما بين حياته، بعض الناس هي طبيعة شخصيته كذا، خلاص يأخذ الحياة كلها عمل. وأنا سويت يعني قبل فترة برنامج كامل عن الاحتراق الوظيفي بآليته، بالأدوات كيف يتعامل لها، وبرنامج تدريبي صرنا نقدمه للهيئات والشركات بحيث أنه نضمن للشخص برامج نفسية فيها تقنيات تساعد الموظف أنك لا تحترق، وفي مؤشرات أنه الإنسان يكون عندك معرفة. فلما نتحدث اليوم عن هذا الشخص اللي ما سلم عمل، أنت ظلمته كمدير. ليش؟ إنه ما راح يكون هذا الشخص عنده مهارات يتعلم فيها، وممكن لو راح لوظيفة ثانية الإيقاع سريع عندهم والناس عندهم الليفل العالي في الأداء، أنت ظلمته ما يقدر ينجح. والشخص الآخر أيضا أنت ظلمته لأنك أثقلت العمل عليه. فنقول من الشخص أو متى يبدأ الاحتراق الوظيفي؟ يبدأ من الفرد نفسه كمسؤولية عالية، أو من المدير، إدارة أو الإدارة أو المنظمة.
1: بس من الأعلى مسؤولية في هذا الجانب؟
0: أنا أشوف الفرد نفسه، الفرد نفسه يستطيع أن يتوقف. لذلك اليوم حنا نقول للموظفين من أهم الأشياء اللي أنت تتعلمها كموظف، تتعلم كلمة لا. الشخص اللي عنده ضمير عالي ما يعرف يقول كلمة لا، فلذلك عنده خوف أنه لو أقول للمدير لا.
1: طيب سلطان في مثالك كان يقول لا، سلطان يقول لا، يقول لا ماني بمعطيك الإيميل الحين، بعطيك إياه بكرة في وقت الدوام.
0: أيه
1: سلطان كان يقول لا، بس سلطان يعني هل سلطان ما احترق وظيفيا في مثالك، ولا سلطان أصلا محترق من زمان وموقف
0: سلطان خلاص منتهي، فلذلك ما عاد صار يفرق معه. هذا جزء. الجزء أوكي. الآخر متى أقول لا؟ يعني أنا اليوم بعض المدراء كل شيء عنده بسرعة.
1: طيب إذن كيف أنت خليت الخلل عند الموظف؟ إذا طيب بالمثال هذا الخلل عند الإدارة، طالما أنها تترك الموظف اللي مو براضي يسوي وتنشب الموظف الثاني، هنا صار الخلل في الإدارة، خصوصا إذا صار العدد كبير في الإدارة وأغلبهم محترقين مثلا.
0: ممتاز. احنا نقول من الحمل الأكثر على من؟ على الفرد نفسه. هذا الأول اللي احنا تحدثنا عنه سلطان، هذا قد يكون احترق، أو قد يكون يقدر يقول لا للمديرة، مو لازم الحين أبشر برسل لك الإيميل، بس خلني لين أداوم. بعض الناس تلقاه لا، وبعض المدراء قلق، أي شغلة أبغاها الحين. طيب يا أخي ما هي بطارئة. إحنا نتعلم دائما في البرامج التدريبية نعلمهم إدارة الأولويات، هذا عاجل، مهم، غير عاجل. هذا الجزء لازم يكون موجود عند كل موظف يتعلمها. طيب. حتى المدراء التنفيذيين مهم يتعلمونها.
1: دكتور ذكرت أمر مهم أعتقد في معرض كلامك عن موضوع مثلا رؤية

0: المملكة 2030 والنهضة اللي صارت بعد الرؤية. ويمكن أنا ما أدري في وجهة نظري أنه أعظم شيء سوت الرؤية في بدايتها أنها أطلقت الحافز عند الناس للعمل للتنوع، عطتهم حافز، عطتهم هدف، عطتهم يعني شيء في المستقبل لابد أن نعمل عشان نحققه. ما تعتقد أنه أيضا يمكن كثير من المؤسسات اللي فيها عدد كبير من المحترقين وظيفيا فيها غياب مهم جدا للحافز للرؤية للهدف النهائي اللي المفروض كلنا نعمل لأجل تحقيقه؟ شو رأيك في الزاوية هذه؟
1: لا كلامك جميل. اليوم كل فرد اليوم في هذا الوطن يفخر في بلده ويفخر بالإنجازات السريعة، وهذا كلنا نشوف. أنا لما نسافر برا ترى نسمع، يعني أتكلم عن 5 سنوات الأخيرة، أنه العالم صار تعرف المملكة العربية السعودية، تعرف مكانتها، تعرف الطلوع الإعلامي. الثورة ترى ثورة عظيمة إعلامية صارت للبلد في آخر 5 سنوات. فأنا أقول الموظف اليوم لما يكون يبغى، كل واحد منا يبغى يكون جزء في نجاح هذه الرؤية. أنا ودي يكون جزء في مجالي في تخصصي.
0: لا دكتور عفوا، أنا يعني طرحت موضوع الرؤية كمثال فقط على موضوع الحافز اللي المفروض يصير عند الناس عشان تعمل لتحقيقه. لكن موضوعنا الرئيسي اللي هو الاحتراق الوظيفي، يمكن أنا قاعد أقول أنه سبب عدد الكبير من المحترقين وظيفيا غياب الحافز في هذه الجهات، أنه ليش أشتغل؟ يعني سلطان مثلا رفض العمل يتساءل ليش أسويها الحين؟ وش بتعطيني إذا سويتها الحين؟ ما أنت معطيني شيء، خلاص بسوي بكرة. ومحمد بينما هو يعني يسوي لأنه مجتهد مثلا.
1: ممتاز. اليوم حتى في بيئات العمل صار اليوم بالجهات تعطي الحافز، موجود في كل جهة، أغلب الهيئات الحكومية وبعض الجهات وبعض الشركات في حوافز في التقييم، عندك تقييمك، حقيمك آخر السنة. طيب أنا ما أبغى الإنسان يعيش عشان التقييم والحافز. أنا ممكن أخلي الحافز بناء وطن، أخلي الحافز ترقية في الوظيفة، أخلي الحافز إجازة، أخلي الحافز يكون مثلا زيادة مثلا في البونص آخر السنة. أغلب الجهات تعطيه 3 رواتب 4 رواتب على حسب كل هيئة وكل شركة وعلى حسب سياستها. فأنت اليوم لما يغيب الحافز عنك ويزيد العمل، هنا نقول مرحبا بك في فخ الاحتراق الوظيفي. بالإضافة أحيانا إذا زاد الحافز ممكن يزيد مع الاحتراق. بعض الناس يقول ترى عندك حافز فلازم تعطي أكثر، كأن العصا والجزرة لازم تبذل أكثر عشان، فما راح يصل إلى نتيجة. فحنا نقول اليوم المسؤولية بالدرجة الأولى للمنظمة كاملة، أنك كيف تحمي موظفينك، هذا بالدرجة الأولى كثقافة. بعدين المسؤولية الأخرى تقع على الموظف نفسه، أنك كيف تحمي. أنا يجوني، معلش يعني هتكلم يعني بكل شفافية، جوني ناس ماسكين مدراء تنفيذيين في قطاعات معينة أو في شركات، يقول أنا وصلت إلى مرحلة احترقت وظيفيا، أنا ما عاد لي، أنا يا أختار الماء. لأنه أحيانا الآن في بعض الشركات تعطيك مال مقابل جهد عالي جدا. أحيانا الاحتراق ما يأتي من العمل نفسه، أحيانا يأتي من طبيعة الشخصية. أنا شخص قلق، أبغى شغلي يكون متميز ودقيق جدا في المتابعة، هذا يرهقني، أشعر بالإنهاك والاحتراق. طيب هل العمل ضغط؟ لا، الضغط وين موجود؟ وهذه أنواع الضغوط اللي دائما نتكلم عنها، نقول حنا عندنا نوعين من الضغوط، ضغوط داخلية وضغوط خارجية. الضغوط الداخلية طريقة تفكيرك، قناعاتك، حسبك للأمور، تفسيرك للأحداث، تعاملك مع معطيات الأحداث اللي من حولك، هذا نتكلم عن ضغوط داخلية، هذا ما المنظمة ما لها دخل فيه. طيب، أنت شخص قلق.
0: دكتور إذا يعني ودي أعرف منظمتي هل هي محترقة وظيفيا؟ أنا الآن مثلا رئيس تنفيذي وأبي أعرف هل المنظمة محترقة وظيفيا ولا لا، وشلون أختبر الموضوع؟ شلون أدري الخلل من مين بالضبط؟
1: أولا تروح تشوف هل في خروج بشكل متكرر من هذه المنظمة، أنه والله كل شوي في تسرب وظيفي، أنه في ناس كل شوي طالع واحد ناقل وظيفة، مقدم استقالة، عدم تجديد العقد، هذا يعطينا مؤشر. قد يكون المؤشر احتراق وظيفي، قد يكون عدم فهم للمهام، فهذا هذا الجزء الأول. الأمر الثاني تقل إنتاجية الموظف. لما نجي أقيم الموظف أعرف أنه هذا مثلا محمد في سنوات مضت، لو 5 سنوات معي، السنوات الأولى كان ما شاء الله تقييمه عالي، الحين ليش قل؟ فروح أبدأ أشيك أشوف ما هي الأسباب أنه ليش قل إنتاجيته، قل عطائه. أحيانا من الأشياء اللي تسبب يعني احتراق وظيفي، أحيانا عدم فهم الموظف ماذا يريد من المكان أو المنظمة، ما عنده اللي ما نسميها بالمسمى الوظيفي أو المهام الوظيفية الواضحة. أحيانا نكون من قسم إلى قسم إلى قسم إلى قسم، هذا برضه تنهك الموظف. أحيانا ما في رؤية في المنظمة. إذا اختفت الرؤية في المنظمة، ما الموظفين اليوم مو قادر ما يدرون إيش يشتغلون عليه. فأول ما أشوف التسرب وقلة الإنتاجية، إحنا نقول إحنا إنه المدير التنفيذي أو اللي بيده الصلاحيات أو قسم الـ HR إنهم يبحثون عن حل لهذا الموضوع من خلال برامج، من خلال معالجة هذه المشكلة أو معالجة الأفراد. لأن اليوم إحنا أشخاص دخلوا في احتراق وظيفي، طيب حينتج عنه ماذا؟ تقلل الإنتاجية،

0: يعني صاير أوكي، إيش ممكن يكون السبب الرئيسي في إنه أغلب الموظفين يصيروا محترقين وظيفياً؟
1: السبب الرئيسي أنا أقول يعني أنا بحكم اللي أنا جالس أشوفه من المراجعين وأسمع منهم، أحيانًا قد تكون مشاكل في في في التعامل في تعاطيهم للمهام. يعني ممكن يكون مديره غير متعاون، المدير غير متعاون في كأسلوب في طريقة في المواضيع، مو مهتم في الإدارة، دائما بالتهديد وبالوعيد دائما مع الموظفين، أخصم عليك أنقص عليك، يخليه تحت ضغط شديد أو ماخذ بسياط التقييم أو سياط العقوبة، فلذلك هذه تشكل ضغط للموظف وممكن تجعله يحترق وظيفيا. بالإضافة إلى عدم غياب، وهذا من الأشياء اللي وجود الحافز، لما يكون الحافز يختفي في الضغط في العمل، هذا ممكن من الأشياء اللي تسبب إحباط للموظف.
0: طيب نرجع نسولف في الموضوع مرة ثانية بعد فاصل قصير. استاذنك دكتور سلطان، وذكر فقط المستمعين كل من أراد التداخل عبر هاتف الإذاعة المباشر 011-40-53، نتواصل بعد قليل.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساء.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: المستشار على إذاعة الرياض.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا، متواصل معكم في المستشار ونتحدث عن الاحتراق الوظيفي. ضيفنا الدكتور سلطان العصيمي، أهلا ومرحبا دكتور.
2: حياك الله وحيا الله متابعين الكرام.
1: أيه. دكتور سلطان، كنا نسولف قبل الفاصل عن المؤسسة والجهة والإدارة، ودي الآن ندخل شوي في موضوع الموظف، بحيث أنه أنا كيف أعرف أو أقيم نفسي أني الآن محترق أو بديت أحترق، وإيش الأبرز العلامات وإيش الحلول وكيف أتصرف بسرعة.
2: طيب، أو أول حاجة نقول للموظف أنه إذا بديت تشعر بالإرهاق المستمر، شعور بالتعب، فقدان الطاقة، حتى لو ارتحت، يعني أحد المراجعين يقول لي أنا كل بين فترة وفترة راح أخذ إجازة وارجع من الإجازة برضو ما زلت تعبان، فهنا هذا شخص نقول هذا دخل في احتراق، وهذا حنتكلم في العلاج في آخر الحلقة أنه كيف الخطوة اللي ما قبل العلاج. أول ما أحس بشعور بالتعب وفقدان الطاقة هذا يعطينا مؤشر. التباعد العاطفي، أحيانا شعور بالسلبية أو اللامبالاة ما عاد يفرق معي، يعني عارف اللي رايح مو فارقة معي، داومت ما داومت، هذا يعطينا برضه مؤشر من الأعراض اللي ممكن الإنسان يحترق فيها. أيضا تددني الإنجاز، يحس أنه أنا ما مني فايدة، ما عندي إنتاجية، يحس بعدم الكفاءة في هذه المنظمة، بالإضافة إلى أهم نقاط اللي هي العلامات الجسدية، وهذه ما نسميها حنا بالأعراض السيكوسوماتيك. ما هي الأعراض الجسدية التي منشأها يكون نفسي؟ أول عرض لما يبدأ يحس الإنسان في مشاكل عضلية، نتكلم دائما ألم الرقبة، الكتفين، الظهر، أحيانا مشاكل القولون والمعدة إذا كان ما فيها مشاكل عضوية طبعا، كذلك الكتمة في الصدر، حس الواحد

0: يحس انه كأنه يلا يتنفس، نفسه ثقيل، احيانا خفقان طول الوقت، يحس انه متوتر، احيانا الاعياء، الخمول والكسل، ما له خلق يقوم ولا يسوي ولا شيء. احيانا ممكن ترجع هذه الاعراض الى الام جسديه متنقله، صداع المستمر زي الشقيقه وغيرها، او ارتجاع المري، او جرثومه المعده اللي اليوم تجي. هذه مشاكل صحيه.
1: هذا احتراق وظيفي؟
0: اي، هذه كلها الاعراض الجسديه اللي ممكن يؤدي لها الاحتراق الوظيفي او القلق بشكل عام. واحيانا بعض الناس لما نقول احتراق وظيفي يتحول هذا الى مرض. بعض الناس ممكن تدخل في قلق عام، تدخل في اكتئاب، تدخل في نوبات هلع. انا عندي بعض الموظفين يقول صار يجيني بنك في الدوام، خفقان وكتمه، واحس انه بيغمى علي اذا رحت من الضغط العمل. فلذلك هذه الاعراض نقول، انا دائما عندي قاعده اقولها للناس، اقول اذا لم يعبر لسانك عبر جسدك. فاللي يعبر جسده احنا نقول وصلت الى مراحل خلاص، يعني ستوب، توقف، اطلب المساعده، افصل، اطلع من المكان اللي انت فيه، تحدث مع مديرك، خذ وقت، اطلب استشاره، لانه خلاص الجسم هنا بدا يعبر.
1: طيب ومهنيا كيف اعرف اني انا بديت احترق؟
0: احيانا ما عاد يكون كل موظف اليوم وش هدفه الوظيفي. اول حاجه انه الارتقاء مهنيا، اتعلم، يكون في ترقيه في وظيفتي، الهدف من التعلم يصير عندي خبره عشان اخذ معلومات عشان اترقى. الان هذا شخص ما عاد يفرق معه.
1: يعني معناته غياب الترقيه دكتور برضو هذا يؤثر ويصيب باحتراق وظيفي كبير صح؟
0: يؤثر على دافعيه الانسان. انت اليوم ممكن تبذل مجهود بس لما تاخذ مقابل انه انا استحق لي 4 سنوات في القسم ويتم ترقيتي انا كنائب مدير. طيب انا لما اترقى ابذل مجهود عالي،
1: مو بشرط كنائب مدير، مو بشرط، بس يعني ممكن انك تترقى بطريقه مرتبة. مثلا يرتفع الراتب، يرتفع
0: بالضبط.
1: اي بس انه يعني عشان بس المدراء ما يخافون على اماكنهم فبالتالي يرفضون. فنقول يعني ترقيات ثانيه، يعني مو بشرط انك تاخذ منصب.
0: لو ترقى الموظف اليوم لما أنا أبذل مجهود في دوامي ومجتهد وأعطي المنظمة بكل ما فيني، ثم نيجي نهاية السنة وألقى زميل لي اللي ما يشتغل يترقى وأنا ما أترقى، إيش يصير في الموظف؟ هنا يدخل الإحباط
1: صحيح.
0: وتصير عدم الدافعية. بعض الناس يشعر بالظلم، بعض الناس يشعر بالغضب،
1: أو أصير مجتهد، أو أصير أنا مجتهد وأدائي كويس وتساويني باللي ما اجتهد ولا سوى شيء، تخليني زيه.
0: بالضبط. وهذا اللي يخلي الواحد يدخل في الإحباط. اليوم الرضا الوظيفي، أول اليوم في بعض الجهات والشركات على مستوى العالم في الاستشارات يقدمون ما مدى الرضا الوظيفي، هل يسوون مقاييس وأسسمنت يسوونها للموظفين يشوفون هل في رضا عن المنظمة، ما هي أكثر الأشياء اللي تخليك أنت راضي عن منظمتك. والله مثلا التعامل، الرفاهية، الإجازات، الترقيات، زيادة الرواتب، وهذه تسعة. طيب
1: أبو نوف أهلا وسهلا،
2: حياك الله.
1: الله يبديك.
2: الله يسعدك ويعافيك وشكرا لكم على الموضوع. أنت الدكتور تناقشون موضوع مهم.
1: شكرا لك.
2: الله يعافيك. نتكلم على الاحتراق الوظيفي صح؟
1: صح.
2: الله يعطيك العافية. الاحتراق الوظيفي وجهة نظري أنا فيه له سببين.
1: أسلم.
2: السبب الأول إن عدم وجود هرم وظيفي داخل المنشأة كمدير أو ما شابه ذلك. الشيء الثاني إن صاحب المؤسسة أو صاحب الكيان، صاحب الشركة يبغى يكون مطلع على كل شيء، على كل شيء. فهذا أحس إنه
1: أنت موظف ولا مدير ولا وش؟
2: لا أنا موظف.
1: طيب بنوف قصر صوت الراديو. لا انت موظف، انت تحس انك تشعر انك يعني محترق وظيفيا ابو نوف؟
2: اشتغلت في شركه وحسيت الاحساس.
1: والان طلعت منها ورحت شركه ثانيه ولا ايش سويت؟
2: اي طلعت ورحت شركه ثانيه.
1: وكيف وضعك الحين؟
2: ممتاز.
1: وش اللي تغير عليك؟ وش اللي تغير بين الاولى والثانيه؟
2: اللي تغير ان في تكون مؤسسه ما تعرف مهامك داخل المنشأة هذا، ما تعرف مهامك.
1: تقصد انهم ما قدروك بشكل كويس والجديدين قدروك اكثر تقدير يعني؟
2: صحيح. يكون كده. او مثلا ان الانتاجيه تكون انتاجيه جماعيه، واثناء ما يكون تكون مثلا أبذلت الجهد الأكبر أو أنت صاحب سويت كل شيء.
1: أيوة والكل يشكر معك.
2: شكرا لكم. إيه؟ هذا واجب.
1: ممتاز واضح. شكرا لك. الله يرحم والديك. شكرا لأبو نوف. يمكن دكتور يعني مجمل حديثنا لو بطلع منه ملخص وأشير إلى نقطة أعتقد أنه في اتفاق عليها، اللي هي مسألة الحافز، التقدير. ما حد قاعد يقدرني، ما حد قاعد يعطيني مكانتي، ما حد قاعد يشعر بأدائي، فبالتالي أنا سأحترق وظيفيا. هل أقدر ألخص الموضوع كله والسبب الرئيسي للاحتراق الوظيفي هو في مسألة شعور الإنسان بمدى يعني استشعار الآخرين لـ لـ لـ لما قدمه؟
0: ليس بالضرورة. هنا يشعر إذا الإنسان الناس اللي حولي ما قدروني يبدأ الإحباط. الاحتراق الوظيفي هو البذل المجهود العالي اللي يشعر فيه الإنسان بالإنهاك، اللي يشعر بالإحباط يبدأ ينعزل.
1: بس أنا أتكلم عن السبب الرئيسي يا دكتور، إذا قلنا في سبب واحد يكون رئيسي.
0: والله ما تقدر تضبطها بعامل واحد. يعني أي مشكلة في الحياة في عدة عوامل، بس ممكن كل واحد على حسب شخصيته. أنا ممكن يفرق معي مثلا التقدير، فإذا قدرتني ما أبغى راتب زيادة، بس عطني تقدير يقول لي شكرا. في واحد ثاني يقول لا تقدرني، زود راتبي وأبشر بمجهود العمل. فهي تختلف من شخص إلى آخر. فممكن حين لو انقلنا عدم التقدير أو عدم وجود الحافز، هذا جزء يخلي الواحد ما يشعر بالإنجاز. هو ايش قال؟ قال انه كلنا نبذل مجهود ويصير عمل جماعي. طيب احنا خمسة، طيب ليش النتائج المدح يصير للخمسة واللي اشتغل اثنين؟
1: صح،
0: ذات الأعمال الجماعية. فلذلك هنا يبدأ يجي الاحتراق الوظيفي، هنا يبدأ اني انا ابذل مجهود عالي عشان انجح القسم حقي. طيب القسم ما فيه الا اثنين شغالين، طيب الثلاثة الباقي ليش ما يشتغلون؟ قد يكون غير ملتزمين، قد يكون محترقين، قد يكون مو فاهمين العمل. قال كلمة جميلة السائل أبو نواف، قال عدم وجود هرم في المنظمة، يعني عدم وجود رؤية واضحة لهذه المنظمة، ما في آلية معينة. فلذلك من أكثر الأشياء اللي ممكن تحدث الاحتراق الوظيفي أنه كل شوي في قرارات جديدة، سو كذا بعدين بكرة أقول لك لا، قدم لي الملفات أو الدراسة الفلانية، بعدين بعد فترة أقول لا ما نبغاها. فأنت تزعل أنك بذلت مجهود في الأخير ما حد يناظر في هذا المجهود اللي أنت بذلت.
1: دكتور أنت في البداية ذكرت أن المسألة مشتركة وأن الأكثر فيها هو الموظف، والآن كل حديثنا ينصب على أن الإدارة هي السبب الرئيسي في الاحتراق للموظف.
0: يستطيع الموظف الآن، ليش أنا أقول هذا بشكل كامل للمنظمة؟ طيب من يقبل ومن يرفض؟ الموظف. أنت اليوم جاك عمل مثلا في ضغط خارج قسمك، يعني انت اليوم من اللي احترق وظيفيا اللي يمسك شغلك اثنين ثلاثة؟ طيب مو بشغلي اقدر اقول لا، ما اقدر. اقدر اعبر عن شعوري، حاضر المعاملة
1: تقول لا. اذا قلت لا بنرفع فيك او يعني
0: ممتاز. بيجي شخص يقول انت موقع على عقد في مكتب العمل انك تشتغل اي شيء تحتاجه فيه طبيعة العمل.
1: اي صح.
0: وش اقول؟ وانا دائما اقول للمراجعين اللي عندي، اذا كان مديرك يعني من النوع اللي يزنك، قل له خلاص المهمة دي أوقفها وراح أشتغل في المهمة الثانية اللي أنت طلبتها.
1: لا أشتغل في الثنتين.
0: ما أقدر. تبي هذه ولا تبي هذه؟
1: بالثنتين ولا برفع فيك؟
0: أرفع. وبيني وبينك عندي تظلم وراح أرفع للإتش آر.
1: يعني لن تستمر كذا خلاص، يعني انتهى الموضوع والعلاقة صارت يعني سامة جدا.
0: يعني عليك، هذه هي الإشكالية اللي يخافون منها الناس. أنا اليوم ليش هذا الشخص السائل قبل شوي أبو نواف قال ما قدرت وطلعت؟ يعني خيار خروجي من المنظمة. فالمنظمة الذكية والمنظمة الرائعة هي اللي تحمي عدم تسرب الوظيفي من عندها الموظفين، لأنك أنت حتصنع شخص اليوم الموظف لما تناظر فيها المنظمة أنه ثروة بالنسبة لها. أنت موظف له خمس سنوات صار خبر، أنت ربيته، أنت علمته، أنت أعطيته خبرة، ليش تفقده؟
1: طيب.
0: فلذلك اليوم الشركات تحافظ على عدم فقدانها لموظفين.
1: متى أقول أن الخلل في المنظمة ومتى أقول أن الخلل في الموظف؟
0: حنا نقول الخلل في المنظمة لما يكون هنالك ترصد وتصيد وعدم عدالة في المنظمة، أنه اللي يشتغل واللي ما يشتغل على حد سواء يأخذون نفس الراتب. هذا أمر. العشوائية في العمل، عدم وجود مهام وظيفية واضحة، عدم وجود إدارة يلجأ لها الشخص وحقوق الموظف إنه يأخذها. بعض الناس ما يأخذ ولا حق من حقوقه، حتى الراحة ما يأخذها. فلذلك عدم وجود الحقوق عدم وجود مرجع اني راح اشتكي له او طرف اخر يسمع لي. احيانا بعض المشاكل في الموظفين يحتاج سماع بس وتطمنه وتطبطب عليه وتقول ابشر ومسحها في وجهه، يعني كلمه بسيطه. احيانا بعض الشركات ما يلقاها، يروح المدير يقول توكل على الله تبي ولا غيرك الف. في بعض المنظمات كذا، فالمنظمه اللي دائما تكون مستمعه للموظف هي اكثر منظمه هي تكون ناجحه. يعني احنا اليوم لما نتكلم على في خلينا نتكلم على جوجل، ما نبغى نتكلم عن شركات محدده داخليه، على جوجل ما مدى الرفاهيه اللي تقدمها للموظف والخدمه وحتى لاهالي الموظفين ازواجهم وابنائهم.
1: دكتور بتصيبني باحباط، تكفى لا تتكلم عن جوجل. طيب خلينا نختار شيء على قدنا شوي. جوجل مقياس عالي شوي جدا، يعني انا اقول اللي قدنا. طيب دكتور معليش اذا تسمح لي في مساله المعيار الرئيسي لانه اشير الى ان المنظمه هي الخلل او الموظف هي الخلل، هل اقدر اقول انه والله عدد المحترقين وظيفيا يشير الى خلل يعني واضح جدا انه المنظمه هي الخلل فيها ولا
0: بالضبط؟ اذا العدد كبير، اذا العدد كبير احنا نتكلم، لانه شوف البشر كل احنا ممكن في المنظمه 50 واحد، كلنا 50 واحد عندنا نفس المشكله الشخصيه، لا كل واحد عنده شخصيته.
1: صحيح.
0: طيب ليش 50 واحد احترقوا؟ بس لما تقول لي واحد في قسم واحد اقول ممكن يكون فرد.
1: صح.
0: فاحيانا المنظمه، واحيانا تلقى منظمه كامله قسم واحد فيها المحترقين.
1: صح.
0: فتلقى هي الاداره نفسها هي اللي فيها الخلل وليس المنظمه بشكل كامل. فلذلك انا اقولها من هذا المنبر يعني ورساله لكل يعني رؤساء التنفيذيين او مدراء الشركات، راعوا الناس اللي يشتغلون عندكم، ذولي ثروه بالنسبه لك انت، بدلت هي بدره انت صنعتها، لا يخطفها غيرك. يعني اليوم الموظف، بعض الناس يقول يا أخي الموظف يروح يجي غيره، لا ما يروح يجي غيره، أنت صنعت شخص بالذات إذا كان عنده خبرة عالية ممكن يروح. اليوم بعض الشركات تنافس تحافظ، اليوم بدينا نوصل إلى 6-7 رواتب تعطى بونص لبعض الشركات حفاظا على موظفينهم. بعض الشركات تدخلها في الأسهم في شركاتها، لك أسهم للموظفين، ليش؟ أنا أبغى أمسك هذا الموظف. فلذلك اليوم لو كان فيه وعي بعض المدراء التنفيذيين، يعني عنده قناعة أن الموظف أنت اللي لازم تهتم بالمنظمة، لما تكون العلاقة مع بعض حنا هذا مكاننا ننجح فيه، وتكون هذا يصير الموظف هو رايح للدوام يروح بحب. أنا دائما أقول للمحترقين والناس القلقة أقول أبغاك تروح للدوام بحب، أنت حتجلس في العمل 8 ساعات، لا تضحك شكلك أنت عندك احتراق وظيفة من يوم قلت أبغى.
1: أسلم دكتور أسلم.
0: فكيف أنا أروح للمكان بحب؟ لأنك أكثر وقت تجلس فيه أكثر من جلستك مع أولادك أو من بيتك. يعني إحنا في الرياضة نقول الدوام أكثر وقت حنجلس فيه، يعني إحنا ما بين نوم ما بين زحمة الطريق ما بين عودة، لا الدوام يأخذ أكثر مما يأخذ أي شيء في يومنا. فاليوم أنا أبغى بيئة العمل تكون بيئة صحية، بيئة العمل عشان نزيد الإنتاجية. شوف أكثر إنتاجية في أي بيئات عمل تلقى فيها رضا وظيفي عالي، لأنه في حب، أنا راح أبذل مجهود، راح أحقق هذا وهذه قوة المنظمات اليوم، وهذا توجه اليوم يعني بدينا نشاهده.
1: صحيح. ويمكن حتى مثالك على موضوع جوجل، كل الشركات الكبيرة والعملاقة اللي نجحت ويعني تدير ثرواتها هائلة، يعني لو نطلع على تعاملها مع موظفينها بنجد أنه التعامل يعني في أرقى ما يكون وفي أفضل ما يكون، حتى وإن كان في ضغط للعمل ولكن أيضا في تقدير في نهاية الأمر. أوكي أنا أبذل جهد أكبر لكني آخذ يعني أيضا مقابل أكثر من غيري. طيب دكتور خلينا ندخل في العلاج. إذا أنا اليوم أدركت أني أنا محترق وظيفيا وال يعني الإدارة ما فيها طب أو الجهة اللي أنا فيها ما فيها يعني عجزت ما قدرت أعالج شيء فيها، إيش أسوي بالضبط؟ كيف أعالج نفسي؟
0: طيب أول نقطة، إذا كانت الأعراض بسيطة متى نقول إن الأعراض اللي تستدعي إلى زيارة طبيب نفسي أو إذا زيارة مختص؟ لما تؤثر هذه الأعراض على النوم، نومي سيء، يا أنام بزيادة هذه تدل على أعراض الاكتئاب، أو النوم متقطع أو عدم جودة في النوم، هذا مؤشر. المؤشر الثاني الآلام الجسدية المتنقلة، طول الوقت أشعر بخمول وكسل ومشاكل صحية، أروح للمستشفى فحص يقول ما فيك شيء. أنا قلت واحد يقول أحد المستشفيات عندنا في الرياض حفظوني من كثر واجيهم في الطوارئ، يقول ما فيك شيء، يقول أنا وسوست أن المستشفى ما عندها سالفة الطبيب اللي فحصني. فلما تكون أعراض متكررة بدون وجود سبب عضوي واضح، الصداع المتكرر، القولون، لما تجي هذه الأعراض تعطينا مؤشر إحنا نقول نحتاج إلى مختص. رقم اثنين، إذا بدأت تقلل هذه الأعراض تؤثر على إنتاجيتي، تؤثر على علاقتي مع أهلي. ممكن
1: إيش أسوي دكتور؟ شلون أتعالج؟ وخرني عند دكتور نفسي، ما بروح دكتور نفسي، بس عطني يعني خطوات أقدر أسويها بيني وبين نفسي علشان أقدر أتعالج من الاحتراق.
0: طيب، أول حاجة لازم تسوي الأولويات، تتعلم كلمة لا. أوكي. الأولويات يكون العمل فقط في العمل وليس خارج العمل. بعض الناس يخرج من العمل ولكن عقله في العمل.
1: صحيح.
0: لاحظ زملائك اللي تعرفهم ممكن يجي معك بالاستراحة يسولف عن الشغل، يروح مع زوجته يسولف عن الشغل، ويجي بكرة يسولف عن الشغل، فما يقدر يفصل. افصل خلاص انت ودرب عقلك، وهذه دائما اقولها للناس، درب عقلك. اول ما تطلع مع الباب قل هنا العمل انتهى، ستوب. خل عقلك يستوعب، خلاص اطلع. الممارسة، الرياضة من الأشياء اللي تساعد في التخلص من الاحتراق الوظيفي. العلاقات مهمة جدا، ممارسة أنشطة أيا كانت هذه الأنشطة، سواء من ألعاب، من ترفيه، من أيا كان أي نشاط. حتى الجيمينج لو تروح تلعب لعبة بس ما نبغاها فيها تنافسية عشان فيها توتر وفيها مغلوب وكاسب، فهذه أيضا تساعد من خفض الاحتراق الوظيفي. التحدث إلى شخص عندك أو صاحب خبرة قبلك، تتحدث معه تقول والله أنا واصل إلى مرحلة أني ما عاد أقدر. أخذ النصيحة من زميل لك، أخذ النصيحة من أشخاص عندهم خبرة في هذا المجال، هذا يساعد على تخفيف القلق والتوتر. ودائما من أهم الأشياء اللي أنا أقولها للمراجعين، وهذه أي إنسان يعاني من ضغط أو تعب، تعلم مهارات الاسترخاء. استرخاء التنفسي، أني أخذ نفس عميق من الأنف وخرجه ببطء. أتدرب على التأمل، يكون عندي كل يوم أجلس للمدة 5-7-10 دقائق بدون ما أفكر في ولا شيء، مثلا أحط نقطة أمامي وأركز فيها وأركز على تنفسي. هذه تساعد الإنسان، تساعد المخ أنه يرتاح أكثر وأكثر، يخف الأوفر ثينكينج عنده.
1: دكتور سلطان العصيمي، شكرا جزيلا لك، تهوقتي.
0: شكرا لك وللمستمعين الكرام،
1: كل التحية والتقدير لكم، نلتقيكم على خير الأسبوع القابل، وأنتم في أمان الله.
3: المستشار على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
2: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والأنف الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: تعاليل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان لهذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل. نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-533. أهلا بالجميع إلى زاوية تعاليل وفيها الرأي والرأي الآخر، نستفيد من وجهات النظر المطروحة في هذه الزاوية في الموضوعات الاجتماعية الإنسانية الأخلاقية التربوية وشتى الموضوعات، نحاول أن نناقشها بصورة حضارية.
1: هلا وسهلا فيكم، حياكم الله معنا من جديد في برنامج تعاليل. أمس كنا في مواضيع واليوم في مواضيع ثانية كما عودناكم في برنامج تعاليل. مجلسكم والمساحة مساحتكم وأرض خصبة للنقاش وأخذ الآراء معكم من خلال تواصلكم عبر الهاتف 011-40-533. الليلة عندنا موضوع يعني جدي وفي نفس الوقت يعني ممكن يروح لجهة ثانية، بس إنه يعني إن شاء الله يكون شيق ونأخذ منكم انطباعاتكم وآراءكم.
0: حيا الله الجميع إلى الساعة 12 معكم من الإعداد حصة المغليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج، وأهلا بالجميع في موضوعاتنا المطروحة.
1: عندنا اليوم سالفة يعني أحس أنها مشربكة شوي، وأتمنى المستمعين شوي يعني يدخلون الموضوع يفهمونه من الزاوية اللي احنا نتكلم فيها. اليوم في بعض العلاقات الموجودة بين مثلا نقول بين الشباب، في أوقات بعض الشباب أو بعض الأشخاص عنده صديق روح الروح مرتبط معه ارتباط أكثر من يكون ارتباط، يعني أتوقع أنه يعني أكثر من أخ، صداقة على قولهم إلى العظم. فهذا من جهة. وفيه بنات تكون عندها صديقة لها يعني توأم له. موضوعنا اليوم يقول إذا أنت اليوم شايف الشخص هذا تقول تزوج أختي، والبنت كذلك لما تشوف البنت هذه صديقتها تقول ممكن أزوجها لأخوي. هذا المحور الأول.
0: أنا الحقيقة موضوعنا اليوم حساس، هذه فكرة بس نريد أن تصل للمستمعين الكرام وندرك الحقيقة أهمية هذا الموضوع، مدى حساسيته في العلاقات الاجتماعية وفي الصداقة تحديدا. ونعلم أن هناك أسر قائمة على ذات المنهج، يعني الصديق ربما زوج أخته لصديقة والعكس صحيح أيضا، يعني زوجت أخوها لصديقتها. هذه النماذج موجودة في مجتمعنا وربما ناجحة ومنطلقة، لا جدال في هذا ولا نقاش، لكن نتحدثنا الآن عن المعايير المطلوبة أحيانا في تكافؤ الزواج. يعني قد يحدث هذا الأمر وينجح ويحدث هذا ويفشل، من هو الضحية أو الخاسر الأكبر فيها؟ هو الصديق نفسه، لأنه جلس في المنتصف بين أخته وبين صديقة اللي أصبح زوجا لها، فصار في منتصف اليوم، وقد يخشى أنه يخسر صداقته، وبالتأكيد سيقف مع أخته في كل الحالات، لكن ربما أقول سيخسر الصداقة. وبعضهم يقول لا، نكتفي بالصداقة من غير الزواج، ما يحتاج زواج، أخاف الله أخسر كان في العلاقة، طالما أن علاقتنا الحمد لله مستمرة ممتدة هذا أمر حسن وطيب نحافظ عليه. رأي ثاني يقول لا، من الأفضل أنك تزوج صديقك لأختك، من الأفضل والأصلح لك. ليك؟ لأن هذا صديقك أنت عرفته الآن، يعني دخلت في تفاصيل حياته، دخلت في تفاصيله اليومية، تعرف من هو هذا الصديق وهل يصلح فعلا زوجة لأختك ولا لا. هذه كلها تفاصيل دقيقة ما يدركها وما يعلمها إلا الصديق الحقيقي القريب، فيقول من باب أولى أنك تزوجه لأنه صديقك. طيب هل معنى الصداقة اليوم أني أزوج أختي؟ طيب في فرق أصلا بين دور الزوج ودور الصديق. دور الصديق ناجح معي، لكن إذا أصبح الزوج هل ستنجح الصداقة؟ كلها أدوار منفصلة، أدوار مختلفة، ما يمكن نطبق هذا على هذا. على كل حال هي آراء، لكن ما ندري يعني وين الصحيح فيها، لأن المعايير مختلفة، يعني من بيئة إلى أخرى، من ثقافة إلى أخرى، من عائلة، من أسرة إلى أخرى، كلها مختلفة المعايير. وفي نماذج ناجحة كما أشار، لكن نتحدث بشكل عام، ماذا لو كان صديقك الصدوق أراد أن يتزوج ويتقدم إلى أختك؟ وش راح يكون انطباعك الأول له؟
1: هذا إذا كان هو فاجأك وقال لك والله أبي أناسبك،
0: إيه؟
1: فهمت؟ لكن أنت لو فكرت أنه هذا يصلح لأختي، عرفت؟ وبرضو البنات كذلك لما تشوف صديقتها تقول والله هذه البنت كويسة وعرفتها وخبزتها وعجنتها وممتازة، هذه ممكن تنفع لأخوي، يمكن في صفات متقاربة بينهم.
0: إيه بس أنت ما تقدر تزوج صديقك إلا برغبة، هو إذا أبدى رغبته في الموضوع، لكن ما أقدر أخصبه أقول تعال تقدم، هو يبادر أحياناً ويطلب، لكن السؤال هنا وش ردة فعلك، انطباعك لهذا الموضوع، وش اللي يدور في ذهنك، وش الاستفهامات اللي في راسك، وش التساؤلات، كيف راح تكون ردة الفعل المناسبة لمثل هذا الطرح المفاجئ، وقد يكون محبوب بالنسبة لك يعني، ممكن تفضل أنت بها من الله وتوافق.
1: في بعض الشباب ونعم فهمت؟ وما صادقت أنت ولا استمريت معه، وممكن كانت مواقفة إيجابية معك أو فرضا كذلك. إحنا طبعا لما نقول الكلام ذا على الطرفين الذكر والأنثى عشان برضو ما نقعد نوزع المهام، إنه ممكن تكون وقفاتها سليمة، يعني شخص أنعم وأكرم، تلاقيه مثلا في المواقف تلاقيه فعلا صفات عنده حميدة، شغلات واجد. بس في بعض البنات إذا فكرت في الزواج تبدأ تشتغل إيش؟ العذاريب. تبدا تحط الفوكس على لا، لكن لما في الصداقه في الزاويه حقت الصداقه لا، تشوفها افخم وحده، فهمت؟ وكذلك الرجل. لكن الموضوع لو تحول الى زواج او في ممكن فكره نسب، يبدا هناك المجهر يشتغل، تبدا الملاحظات، تبدا تركز، يمكن حتى لما يقول لك زواج النظرة حقك تتغير وتبدأ تلاحظ بعض الشغلات اللي أنت ما لاحظتها وقت الصداقة. فهذا الموضوع.
0: الصداقة لها عيوبها ولها حقيقة أسرارها، ولا يمكن تنطبق على معايير القرابة. لذلك يخشى كثير من الناس أن إذا تحولت هذه الصداقة إلى قرابة تفشل الصداقة، خلاص صار هذا قريب الآن، حتى مفهوم الصداقة والأسرار اللي بيننا كلها تتغير، صار موضوع فيه أواصر قربة. فهذا يخشى منه كثير من الناس، لذلك يفضل أن خل علاقتنا على الصداقة لا تتجاوز إلى القرابة.
1: وفي شغلة مهمة، يعني سؤال مهم، هل تثق باختيارك لأصدقائك لدرجة أنك تأمنهم على أقرب الناس لك؟
0: هو يأمنهم لكن يخشى أنها
1: هي، هل واصل مرحلة الثقة هذه؟
0: في ثقة، لذلك الصداقة دائما مستمرة وبينهم أسرار، الثقة موجودة في اختيار هذا الصديق، لكن هو يخشى إذا تحولت هذه الصداقة إلى قرابة تفشل الصداقة.
1: أنا سؤالي هو نفسه، إنه هو كيف الفكرة فيه؟ هل إنك يعني من شدة الثقة في نفسك إنك أنت واثق في الشخص هذا إنك تسلمه شيء أمانة أختك من روحك؟
0: طيب سلمها خسرت الصداقة، ما عاد في صديق.
1: هو إذا كان سيء بعد كذا هذه النتائج، فهمت؟ لكني أتكلم على قبل ما يروح يسلم الموضوع ذا، هل أنت فعلا واثق أن الرجل ذا فعلا يستاهل أنك تسلمه شيء يعني من روحك؟
0: أنت وثقت على نفسك عليه أصلا، قدمت لأنت صداقتك لنفسه وقتك واهتمامك، خليته يشاركك في كثير من تفاصيل حياتك، فهنا انطلقت الثقة. لكن الثقة إذا بحولها مثلا إلى قربة أو قرابة، هنا مفاهيم كثيرة بتتغير، تدخل النسب، تدخل العائلة، تدخل الشبكة العائلية.
1: الفوكس حق النظرة حقت اللي قبل الزواج هي صداقة، يعني تشوفها أنها أحلى ما يكون، لكن في بعض الأشخاص منهم يقول زواج لا وقف، هنا تبدأ إيش؟ يبدأ ينتبه لبعض الأشياء اللي موجودة، ممكن يشوف أشياء ما هو كان شايفها أيام الصداقة،
0: أو يشوف أن الصداقة بتتغير يعني. وبعضهم ترى العكس، يقبل ويرحب ويهلي وأبركها من ساعة أنك جيت وتقدمت لنا، وين ألقى أفضل منك؟ بعضهم يرحب في مثل هذه النماذج وهذه الأفكار.
1: في عينات كثير
0: إيه؟
1: صارت ونجحت على علاقتهم.
0: نعم نعم، ما في يعني كل النماذج موجودة،
1: تلاقيك أنت توفقت في الرجل ذا وفعلا طلع الخيار فعلا مناسب، لكن لو ما صلاح أنت اللي جبته، انت اللي ورطتنا فيه.
0: هو اصلا في الاحوال واقف في المنتصف، هو بين اخته وبين صديقه اللي صار زوج،
1: إيه؟
0: فهو في كل الاحوال خسران، لكن ما في شك انه ما راح يخسر اخته على كل حال. لذلك موضوع اليوم حساس، نريد ان نستفيد من وجهات النظر المختلفه ومن الاراء الاجتماعيه. اهلا بكم عن طريق الاتصال 011 40 53، فريق العمل يرحب بكم، من الاعداد حصه المغاليث، من التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، هذه مرة الثالثة،
1: لا الثانية،
0: وتحية من المخرج محمد الفلات عشان بعدها أغنية.
1: بعد الفاصل نطلع برضو نرحب مرة ثانية.

0: التعاليل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: تعاليل

0: يا هلا يا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد في تعاليل اليوم. ازعجتك يا طلال؟
1: كمل وراك ولا قدم انا؟
0: لا لا انت تقول ارخص صوت صح؟
1: لا يا ابن الحلال.
0: عموما كيف حالكم؟
1: حياكم الله من جديد الى تعاليل
0: اللي حب هذا اللي قتل المتعال
1: 011 40 5 3. شاركونا في موضوعنا لهذه الليله، نؤكد انه موضوع حساس وفي نماذج قائمه موجوده في مجتمعنا وناجحه، لكن نتكلم احنا في محيطك انت الشخصي. ماذا لو تقدم احد من اصدقائك العزيزين قريب منك للزواج من قريبتك، من اختك او ايا تكون؟
0: من اختك
1: يعني
0: خلي على الاخت.
1: طيب حياكم الله 011 40 5 3.
0: محمد سلام عليكم.
2: سلام ورحمة الله وبركاته.
0: يلا حيا.
2: الله يبقيه ويسلمه من جميع مستمعي إذاعة الرياض والأستاذ طلال، أكيد معك جميعا.
1: يا مرحبا يا محمد، أهلا وسهلا.
0: من تكلمنا؟
2: أكلمكم من محافظة بدر، تبعد عن المدينة 140 باتجاه الغرب.
1: أهلا وسهلا، يا مرحبا يا محمد، حياك الله. كيف الحال؟
2: الله يسلمك.
1: انت حاط سبيكر ولا في السياره؟
2: لا اكلمك والله جنب السياره، انا ماني في
1: السياره. وهواء ودريشه مفتوحه ومتحمس الموضوع.
2: اي لازم اكيد نشارك.
1: الله يحييك، تفضل.
2: يبقيك ربي. بالنسبه لي انا اقول يعني زي ما معنى الحديث، اذا جاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، يعني نعم. سواء من بعيد او من قريب، يعني نعم. بغض النظر إذا ما صاحب ولا قريب، يعني أتوقع أنه ما عندنا مشكلة خاصة.
1: طيب ما تشعر بعدين يعني مستقبلا لو أصبح هذا الصديق زوجة لأختك، ما تشعر بأنك في المنتصف يعني بين صديقك وبين أختك؟
2: أكيد أنت ما يعني ما جاك هذا هو صح، بس أنت يعني سويت شيء عليك وكان يعني
1: لا في صداقة، ما في شيء اللي عليه، في رابط صداقة بينك وبينه، بتتغير مفاهيم كثيرة من الصداقة، خلاص صار قريب.
2: ايوه صح، هو بيكون اقرب من صداقه اول يعني.
1: ايه بيصير اقرب. ولا تخاف انها تصير القرابه هذه يعني مشكله، ولا لو ظرف صار انت تصير محتار؟
2: لا ما تدخل هذه في العلاقه يعني. ايه الصداقه، لان هذا زواج شراكه وهنا صداقه. ايه صداقه يعني غير الشراكه، فهذه يعني زي ما قالوا.
1: ايه بس بتجي اختك بعدين
2: تقول لا لا لا ما لا علاقه، انا مربط، انا مشت يعني شيء زي كذا. أيه مرت كتجربه علي. أيه يعني ما يعني ما عمر جاء فيها مشكله ولا
1: لا لا نقصد يعني احتمال يعني لو صار مثلا سوء خلاف سوء فهم، يمكن تستعين فيك اختك يعني تقول يا محمد تعال والله صار امر الف وباء وش رايك وكذا، وش تسوي في الحاله؟
2: صح، اذا كان يعني وصلت الى درجه يعني مثلا ضربه زي كذا، فتوصل يعني ممكن الى مثلا حتى لو تم فسخ العقد يعني ما يكون
1: خلاص انتهت الصداقة خلاص.
2: لا لا لا لا لا
1: تتغير بالحالة النفسية، بتتغير والشكل بيتغير، كل شيء بيتغير.
2: لا ما لها علاقة الصداقة بالشراكة، لأن هنا احنا أصدقاء من قبل الشراكة.
1: هي بس كلها لها ضرر نفسي يعني، على كل حال ضرر تختك بالضرر نفسيا
2: ولو لا
1: كلها رابط اجتماعي، شبكة اجتماعية.
2: صح، بس إذا ما يعني ما الشراكة هذه ما تمت يمكن تجي شراكة ثانية. طيب لكني أنا أفسخ العلاقه الصداقه بيني وبين هذا عشان
1: طيب
2: يعني
1: طيب
2: وقتي؟ لا هذه ما لها علاقه.
1: طيب الله يحفظك يا محمد، شكرا لك على اتصالك. شكرا.
0: راي ونحترمه. ابو راشد.
3: هلا معك ابو راشد، وكيف حالك

0: اترك الاقارب، احنا نتكلم اذا هو
1: ما هو قارب صداقه يعني.
0: اوه صديقك.
1: ايه صديق، ما هو قارب.
0: ايه وانت اللي تدبست فيها.
1: ايه صديق ومن قديم وصديق، ما هو يعني لا ما اقول يعني الاقارب الصداقه يعني. لو يختلف الزواج عن نظرتك لهالرجال
0: للصداقه.
1: ايه يختلف.
0: طيب وش اللي اختلف يوم الان كان صديقك ويوم الامور بدا الكلام انه يبي يناسبكم؟
1: ايه
0: الموضوع عندك اختلف ولا بالعكس رحبت؟
1: رحبت وكل شيء وفرحت به وكل شيء.
0: ليه؟ لانه فعوله طيبة معك من زمان.
1: ايه كلام
0: ومعك في الصغيرة والكبيرة.
1: ايوه.
0: وبعدها؟
1: بعدها باربع سنين قال ما صلحت لي البنت. ومن يلومونك انت قال وسيط او صديق انك انت اللي تلام.
2: طيب ابو راشد، الان خلال اربع سنوات هذه تغير شيء من صداقتكم ولا كما كانت؟
1: كما كان.
2: وصارت اقوى بعد؟
1: اقوى.
2: بس يوم صار هالخلاف تغيرت الصداقه بينك؟
1: تغير يعني ولا ما ما تغير شيء. بس انا اقول في مثل يقول توسط بالميت ولا توسط.
2: اي لا انا بتكلم عن واقعك الحين، تجربتك الان.
0: باقي علاقتكم زي ما هي؟
2: اي يوم صار الخلاف.
1: لا عادي.
2: وش اللي عادي؟
1: العلاقة ما اختلف واجد يعني.
2: ما اختلف واجد، بس في شيء في النفس ولا لا؟
1: اي اللي بالنفس.
2: اي والله
1: لازم الله.
2: يعني معناتها كذا وش تقول انت؟ لا من تجربة تقول المفروض انه ما نزوج، خلص صداقة صديق.
1: لا انا اقول لا ترغب الا من يجيك هو.
2: انت مناديه.
1: احنا دلنا نستعمل طريقة جديدة، يقول ليش ما تخطب فلان؟ قال لا ما انا بي الفلان خلاص اضبط نفسك. اضرب مثلا، قل ليش ما تجي لا عنده كذا؟ قال لا ما نبي كذا. خلاص اعرف انه ما عندك احد.
2: اي نعم. لا هذا انت اللي اخترته ولا لا؟ انت اللي زوجته.
1: أي
2: ما جاب رغبته.
1: اي
2: نعم. الله يعوضكم يا ابو راشد.
1: لا انا ما مماثل وما هو عندي، بس انا
2: لا القصه اللي صارت يعني.
1: اي مارتنا القصه على ناس.
2: اي نعم. الله يحفظك يا ابو راشد.
1: الحمد لله والحمد لله بخير.
2: الحمد لله.
0: ما فيها ترى شوف ابو راشد، ما فيها شيء يعني. اذا لقى يعني
1: واحد ظروف هذه ما تدري، ولا والمجوز بس هذا الجيز والميت ما تعرف.
0: النصيب مكتوب. بارك الله فيك ابو راشد، وساعه المباركه. هلا وسهلا ابو سميح.
3: هلا. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. يلا حي.
3: السلام عليكم على الحكومة الرشيدة والشعب السعودي، والله يجزاكم خير.
0: وياك.
3: أما رأي أبو سمية صديقك للزوجة، يا أخوي أختك دول لها واحد غيره. المسلمين واجد اللي دينه ومانته جوزه. الرسول يقول جوزون وعينوا عليهم.
0: طيب صديقك هذا
3: ما يصلح. الزوجي حصل شيء ثم خرب الصداقة. هذا رأي أبو سمية.
0: هذا رأيك؟
3: هذا
0: رأيك. طيب إذا هو راعي دين وقابل من فيه وإن شاء
3: أنا
0: الله.
3: أنا ما أدري إنه راعي دين، بس الدنيا تفتخت الدنيا. هذا صديقك أدرية عندكم إخوان.
0: هي أنت شايف وعارف.
3: أبد زي الإخوان. لا يا أخوي المسلمين واجد والعيال اللي فيهم خير.
2: يعني بس سميح أنت الآن تخاف إنك تخسرك الصديق. أنت خايف إنك تخسرك الصديق.
3: لا أنا أقول الصديق صديقك الخاص للزوجة.
2: اي ليش؟ لانك تخاف انك تخسره، ما يصير صديقك بعدين.
3: حصري حصري.
2: نعم. اي نعم. طيب. بيض الله وجهك ابو سميح، شكرا لك على اتصالك.
0: لا هلا
2: والله، في امان الله. تحياتي لك. يعني كانت هذه اراء من المشاركين معنا حول الزواج، والاراء في هذه متعدده وكثيره. نوال.
4: هلا السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
4: كيف حالك يا طلال؟
2: حياك الله يا نوال.
4: عرفت صوتك الحين.
2: أهلا وسهلا يا مرحبا.
4: الله يحييك ويبقيك. كل شانك خالد طيب إن شاء الله.
0: الحمد لله.
4: الحمد لله رب العالمين.
0: كيف حالك؟ عارفة زيادك الصيدلي تدخل اذكر الله.
4: واذكر الله.
0: هلا نوال.
4: هلا حياك الله. موضوعكم حلو صراحة. شوف هي يا تصيب يا تخيب.
0: نبيها من جهة البنات اللي مشاركين الثلاثة تقريبا اللي قبل كلهم رجال، قالوا أصدقاء يعني نبي البنات وطريقتهم في التفكير وشلون يزوجون. يعني شفتي واحدة طيبة سانعة كويسة وتبي تزوجينها لأخوك؟
4: شوف أنا في تجربة عرفتها صديقتي

0: يعني يعني هي متزوجة صديق أخوها، وأخوها متزوج واحدة من خواتها،
1: يعني عكس كذا.
0: أي وما شاء الله العلاقة مستمرة، وحين ما شاء الله كبار، ويعني هلا ظاهريا ما شفت يعني في مشاكل.
1: طيب
0: إن حياتهم طيبة يعني، ما شفت يعني يوم اشتكت وكذا، بالعكس علاقتهم علاقتهم سمنة على عسل،
1: ولهم يعني سنين وهم مستمرين.
0: مستمرين إيه يعني، كبروا الحين يبوا أولاد وزوجوهم ويولهم أحفاد. إيه ترى أنا أقول لك، قلت لك في البدايات سيب يا تخيب، يعني ممكن تستمر، بس أنا ما أأيد يعني مثلا أن لي صديقة مثلا وزوجة أخوي أو شيء وتنقطع العلاقة، ما له دخل، هذه علاقتي فيها أنا كصديقة. يعني ما له دخل يعني، حتى لو زعلت
1: إحنا نتكلم في نقطة أساسية قبل ما أنه تخرب الصداقة. أنت الآن مع أنك أنت إذا شفتي واحدة ممكن تروحين، واحدة من صديقاتك تروحين يعني تقولين لأخوك عنها؟
0: لا
1: ما تأيدي.
0: لا ما أيد.
1: ليه؟
0: ما أيد. أنا قلت لك ما أيد لأنه ممكن يصير فيه يعني مثلا بعض الأمور، يعني مو من صوبي أنا، يمكن من صوبها هي، والله إذا أنا من صوبي عادي أنا ما عندي مشكلة يعني من ناحية هذه الصديقة، بس أنا ما أيد لأن أنا أبغى هذه الصديقة تكون لي أنا، يعني مو مثلا تدخل في البيت وتتعرف على الكل، خلاص هي صديقتي أنا، حقي أنا.
1: هذه ملكية دي.
0: لا مو ملكية يعني، خلاص يعني أنا فاهمتني وهي فاهمتني، لا مو ملكية، إحنا الملك لله سبحانه وتعالى.
1: لا أنه صديقتي ما بيحد صادقها.
0: لا مو ما حد يصادقها، ما حد يعني يتعرف عليها، تصادق هي ما عندنا مشكلة، إحنا إن شاء الله تصادق مليون، ما عندي مشكلة أنا، أهم شيء يبقى
1: طيب
0: بيننا الود والتفاهم.
1: إذا دخلت البيت ممكن تختلف علاقتكم في بعض؟
0: والله أنا ما جربت، بس خوف يعني، أنا قلت لك قبل شوي ممكن ما تخترب وممكن تخترب.
1: ممكن أنتم كبنات، أنتم كسيكولوجية بنات مع بعض.
0: لا أنا صراحة من ناحيتي أنا لا، أنا من ناحيتي أنا إنسانة مسالمة وبسيطة، فمن ناحيتي أنا أقول لا، بس هل من ناحيتها هي ممكن؟ إيه، بس أنا من ناحيتي أبدا صراحة، لأن لي علاقات بصديقاتي من سنين من سنين، من عمر فوق 30 سنة، والحمد لله إلى اليوم مستمرة يعني، ولا صار في حاجة. وأبغاكم ترسلون تحيتي إلى بدرية حسن مسوون لقاء ياها الليلة.
1: كيف عرفتي؟
0: شفت إعلان في إذاعة قطر.
2: هي نفسها اللي سلمتي عليها ورحتي لها في قطر؟
0: هي نفسها. هي نفسها. هي نفسها.
2: ما شاء الله عليك.
0: ايه تكفون. طيب. سلم عليها سلام الكثير.
1: طيب قولها. نوال البشهاد.
0: هي تعرفني نوال المريحل.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
2: الله يحفظك يا نوال، شكرا لك على اتصالك.
0: حرصت عليكم المفاجأة يعني.
2: الله يحييك. يا مرحبا يا نوال، أهلا وسهلا مرحبتين. شكرا لك على اتصال وعلى المشاركة معنا، أهلا وسهلا. أبو سعود.
3: ما شاء الله. السلام عليكم.
1: ما شاء الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: يا هلا هلا، الليلة المباركة.
1: الله يحفظك.
3: وفقكم الله في الدنيا وفقكم الله في الآخرة.
2: آمين.
3: ويا هلا بكم. أنا جربت ومشيت مع ناس عدة، واحد زوج أخته صديقه. وما شاء الله ما شاء الله مثل العسل.
1: ما شاء الله
3: مثل العسل. رحيم ما شاء الله لهم سنين مثل العسل. وإي والله ما شاء الله، يعني ما أقول لك جوزت وصار مشاكل ولا جوزت وصار ما في مشاكل، لا، العزيزة بيدها العزيزة الحكيم، والخلاف من الشيطان، الخلاف من الشيطان، الله يلعن الشيطان يتفينا شره إن شاء الله.
1: يعني أنت مع
3: إيه؟ شوف أبوها أنا أعرفها معرف، والآن أنا متدخل بالقضية لكن ما انحلت لي الآن. زملاء يدرسون سوا وماشيين سوا وتخرجوا سوا ودرسوا سوا، وقالوا لأبوهم صديقنا هذا من النوع الممتاز نبيك تجوز أختنا، قال ما يخالف تعرفونه، وقالوا صديقنا معنا من أول جامعة حتى تخرجنا وتعيننا حنا وياه، والآن هو وياه والمشاكل اللي ما أسأل الله يحلها بس.
1: أها يعني هذاك حالة وهذا حالة ثانية.
3: هذاك حالة، هذاك صديقه ومعه وما شاء الله جوز أخته
1: وتوفقه
3: وتوفقوا الوفق المبارك.

0: ان شاء الله ندعي لهم بالتوفيق بليس المباركه. وهذا زميلهم درسن هو وياهم من اول جامعه حتى تخرجوا تعينوا جميع ودرسوا جميع وراحوا وجوزوا اختهم.
1: السر في هذا وشو يا ابو سعود؟
0: والله السر لجلنا ما عرفوا المعدن. معدن الرجل ما عرفوه، ما يدرون وشو الرجل اللي هم جوزوا. ما خالف انا دخلت معك معك يا شو اسمه خالد ولا ما
1: خالد
0: لا إيه دخلت معك يا خالد ولا مع ثاني ولا مشيت انا وياك ثاني ما ادري وش ما اعرفك انا دخلت معك زمالة مدرسة وصدقتك انا صداقة مدرسة ما ادري وش وراك وش دونك
1: يعني انا انغشوا في المظهر
0: ايوه ورحت جوزتك انا ما ادري شو وراك يوم جوزتك والله ما يوم بنت على حقيقتك غير لايق للجيزة صراحة.
1: طيب وش تنصح فيه وش توصي؟
0: أوصي إنك لا تجوز زميلك اللي أنت باخصه باخصه كاملة عارف أبوه عارف أمه عارف خواته وأخوته وباخصنا البيت وش هو البيت هو نوع من النوع الممتاز ومن النوع الوسط ومن النوع التحت شوف لا تمشي مع بس مشيت معه والله أنا صديقي يبا يولا يبي أنا صديقي الفلان مشيت معه ممتاز جوز أختي طيب جوز أختك أصبح غير لايق غير لايق للزواج وانصح أنا
1: أي يعني
0: أنصح
1: تقول يا أبو سعود أنه برضو في بعض الشباب ممكن يقول والله بزوجك أختي
0: أيوة
1: عرفت هو اللي بادر
0: هو اللي هي نعم هم أنا داخل بالقضية معهم الآن
1: هم اللي بادروا للرجال قالوا بزوجك أختنا
0: هم اللي بادروا نعم هم اللي بادروا قالوا لأبوهم زميلنا ونعرفه ودخلنا معنا ومعنا حنا وياه بس ما جابت من الولدين وصارت المشاكل يوم الولد الأول ما بمشاكل الثاني اشتبت المشاكل بينهم
2: والآن إذا صارت المشاكل يا أبو سعود خرب الصداقة خلاص يخرب كل شيء
0: خرب كل شيء حتى
2: خلاص ينتهي كل شيء
0: يقول يا أبو سعود والله ما يسلمون حتى السلام
2: أي نعم أي. لكن في نماذج يا أبو سعود على الطرف الثاني ناجحة موجودة في المجتمع نعم. زوجوا بهالطريقة نعم. ونجحة نعم. وماشيين نعم. الحمد لله ومستقرين
0: نعم. نعم هذا أوضح ولا ما أوضح
2: لا توضح واضح
0: تبغى أنا أوضح وضح
1: لا واضح خلها
2: واضح الله يوفقك يا أبو سعود يطول
0: نعم.
2: عمرك
0: قريب أنا
2: أي نعم
0: ما شاء الله الله يوفقهم في الدنيا ويوفقهم بالآخرة
2: آمين
0: وإياكم وإنتم يا عيالي الله يوفقكم إن شاء الله
2: وإياك يا أبو سعود الله يطول عمرك شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا أهلا وسهلا
0: يا هلا
1: خالد
3: مرحبا
1: هلا وسهلا
2: وعليكم السلام
3: مساك الله بالخير
1: الله بالنور يلا حيا
3: كيف حالك
2: أهلا وسهلا حياك الله
1: مرحبا
3: والله أنا مريت بتجربة
1: سم.
3: ما ودي اني حتى مريت بها
1: شلون
3: شفت انا متزوج شفت انا وجاء رحيمي هذا قال ابغى اتزوج ودريش فدليت على بيت قريبتي شفت انا الرجال طلع عمره السلام قال وليش ما اخذته انت قلت انا والله من الناس اللي ما احب الاقارب ولا احب زواج الاقارب
2: هو شو يصير هو الحين صديقك
3: لا أنا مو صديق عادي من الجماعة شفتها
2: من الجماعة يعني ودليتها أيه. نعم ممتاز
3: أي ودليت وطنعم والسلام المهم بعد فترة شفتها أنا من يوم أخذ بنت الناس هي قريبتي هي قال ليش طنعم السلامة هو قاعد يقول لي من أول يقول ليش أنت ما أخذتها شفتها قلت والله أنا ما أحب الأقارب وأنا صادق فالرجال أخذ البنت زوج جاله من عيال بعد فترة طنعم السلامة قال والله هذه ما هي البنت اللي في مزاجي قلت يا أخي ترى اللي تطلع في التلفزيون اللي تطلع هذه ما هي زي بنت الحماية
2: وليش رجع لك أصلاً شيء شخصي ليش رجع لك أصلاً يبين لك الأمر خلاص الموضوع بينه وبينه
3: لا ما رجع لي لا ما رجع لي أنا أنا سمعت كلام من برا
2: أي نعم
3: قال هو اللي ورطني قال هو اللي ورطني قلت يا أخي عينك في راسك وتعرف طعم السلامة يعني ما عجبك الشيء بقول يا ابن حلال ما عجبني شفت أنا فهم هو مسألة طعم السلامة
2: طيب النتيجة الآن النتيجة إنك يعني تخلصت من هذا الموضوع
3: لا والله يعني شفت أنا باقي مع البنت ومبسوط وجاء له أولاد منها وبس إنها باقي في رأسها يعني ما ما ما, ما هي المواصفات اللي أبغاها
2: أي يعني إلى ما ارتاح وأنت السبب وأنت الملام
3: أي يقول أنت السبب
1: بس هو اللي جاك هو
3: شفت لا هو ما طعم قالها أنا بيني وبينك وطعم هو ما جاء لي جاء طعم سلامة سمر عندي وجلس كده قال أبو الزوج قلت شوف في بنت الناس بنت الفلان

0: خلاص راحوا شافوا طلعوا من سلامة. طيب عينك في راسك أخي، شوف الشيء طلعوا من سلامة ما تبغاه خلاص قول ما أبغاه.
1: هذا ضعيف.
0: أيوة المشكلة إني جاء، والمشكلة جاء من هؤلاء شفته هذا.
1: هو الآن الندم يا خالد إنك أنت ندمت إنك علمته ودليته على البيت.
0: ما طبعا أنا ما دليته، قلت له طلعوا من سلامة، قلت شوف بنت الفلانة.
1: اي خلاص دليتها، وش يعني هذا دليتها
0: بس انه ايوه بعد طلع من سلام انت روح، انا ما اجبرتك انك تاخذها.
1: اي الفكره انك ندمت على هذا الامر ولا لا؟
0: شفت لا يعني دحين طلع من سلام كلنا متزوجين زواج تقليدي، شفت لا
1: انت
0: يعني
1: ما جبت على السؤال انت الحين ندمت
0: لا
1: يوم علمت؟
0: لا بجي الوم امي ولا الوم اختي ولا الوم اخويا ولا الوم طلع من سلام.
1: طيب انت طيب ما جاوبت على السؤال، انت الحين ندمت انك دليتها على البيت؟
0: اي والله.
1: لا والله
0: اي والله طلع من سلامة
1: من بعدها خلاص يعني من بعدها ما راح تدل احد ابد، كانه درس هذا لك.
0: والله جانا ناس كثير قلت والله يا ابن الحلال شوف اهلك طلع من سلامة يدوروا لك بنت.
1: اي خلاص
0: شفت انا والبيوت مليانه
2: طلع من زلت اللسان يا خالد. زلت اللسان
0: والله ما زلت اللسان ولا شيء، لكن الواحد يبغى طلع من السلامة الستر اللي قريب والله وصديق.
2: ما دلت على مكان ما اصلا من يوم سالك السؤال قال وشو له انت ما تزوج
0: هذا كذا يجي بعد
2: لا ضعيفنا. لا خلاص هذا من يوم يقول لي سؤال زي كذا اقول لك هون ولا تروح.
0: يعني هي هوا يعني طلع من السلامة ما تبغى البنت الناس خلا ما طلع من السلامة لا تقول لي ليش بنت ما تزوجت وما زوجت. طيب انا ما احب الاقارب.
1: طيب واضحه واضحه يا خالد، بيض الله وجهك الله يسلمك. شكرا لك على اتصالك وعلى المشاركه معنا. الله يراك في امان الله. اهلا وسهلا
2: ابو سليمان.
3: مرحبا. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: ورحمه الله بالخير وكل عام وانتم بخير.
2: انا حسبك ابو سليمان خوينا اللي بالشرقيه، طلعت واحد ثاني.
1: الله يحييك ابو سليمان.
3: انا واحد بالشرقيه واحد بالقصيم اللي تبغاهم.
2: ونعم ونعم والله. لا في خوينا اللي بالشرقيه ما شاء الله عليه يعني يرسلك 5000 كلمه بدقيقه.
3: هذا يبغى له برنامج لحاله.
1: تسيوا للرجال في غيابه.
2: لا وين ابو سليمان خوينا وحبيبنا. لا لا
3: انا من الحجاز عاد من الطائف.
1: نعم ونعم الله يحييك ابو سليمان.
2: انت من وين؟
1: يا مرحبا.
2: قال من الطائف.
3: من الطائف
2: والقلب خايف.
3: من حقنا البرشومي.
2: اي برشومي فيهم الهدى ولا السفاين ولا وين؟
3: كلها سعيد اخو سعيد ما يحتاج.
2: يلا قول ابو سليمان.
3: هلا حبيبي ايش موضوعكم انتم؟ تراح شوقتونا للجواز صراحه.
2: لا انت داق الحين ما انت عارف ايش الموضوع
3: الا قول عجواز وما جواز
2: ما زواج بالحلال. احنا نتكلم اذا خويك
3: ايه
2: تزوج اختك.
3: لا
2: ليه
3: يا اخي؟ اذا ما اعرف واعرفه.
2: لا انا اتكلم خويك ما نتكلم صدق يعني زميل ولا اللي انتوا يا نروح بالروح.
3: والله اذا كان انا عارفه عايش انا وياه ليش لا
2: عادي.
3: هي عادي ترى ما
2: يعرف. وأنت اللي تعرض عليه ولا إذا عرض عليك هو؟
3: لا والله هو اللي يعرض عليه، مو أنا اللي بعرض عليه أختي ولا بنتي ولا.
2: مو في بعضهم يجيك من كثر ما يتحمس وشاف الرجال إنه أجودي يقول ها إيش رأيك أزوجك أختي؟
3: والله هذا الحمد لله ما في شيء، لكن أنا ما أقول ها بجوز أختي ولا بنتي إلا له طلب.
2: وتشوف إنه مثل هذه الأمور تستمر وتنجح؟
3: والله نقول إن شاء الله بحول الله. شوف كلش إلا جواز هذا، جواز هذا صراحة بينه وبينك والله المرض ما يتوسط فيه أحد صراحة، عشان ما تورط نفسك تورط الناس اللي معك.
2: يعني أنت تقول لا والله يا حبيبي ما تدخل، خله هو يروح يدبر نفسه.
3: نعم كل واحد يأكل بيده.
2: ما هو حتى طلال يقول بعد يعني أنه بعد المشروع ذا تخرب الصداقة بينك وبينه إذا لا سمح الله تفركش الزواج ولا شيء بينك.
3: لا لا لا هذا أمر الله، أمر الله وصار. ليش أفرك شيء؟ خلاص الحمد لله الجواز ما الله وفق الحمد لله، ليش أقطع علاقتي معه عشان ما توقف
1: النفسية
3: الجواز.
1: تتأثر خلاص
3: هذا النفسية اللي
1: أبغى. تأثرت أختك وتأثرت أنت وتأثر هو، الانفصال مو بشيء سهل. نفسية كلها تأثر، تؤثر على الشبكة العائلية كلها.
3: النفسية قدها خربانة خلفك.
2: لا لا أنت محضر كذا أبو سليمان.
3: والله ترى انا بيني وبينكم انا برنامجكم انا لي سنه زمان ما كلمتكم صراحه.
1: صار لي
3: ظرف صحي وتو اللي
1: تذكرتكم. الله يحييك طول عمرك يا ابو سليمان.
2: يدامك العافيه يا رب.
3: الله يبارك في عمرك.
1: سلم
3: بالله على نفسك وعلى الاخ ابراهيم وعلى البدريه وعلى كله.
1: بيض الله وجهك.
2: باذن الله باذن الله.
1: شكرا لك. شكرا لك على الاتصال.
3: يا مرحبا يا حبيبي
2: ابو فرح.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
4: خالد
2: طلال. أنا خالد.
4: خالد
2: هلا
4: كيف حالك؟
2: أيوة بدأنا كيف حالك الحمد لله. شخبارك؟
5: الحمد لله يا أخي.

0: مختلف يا أخي الحمد لله.
1: يا أخي شو نسوي؟
0: ما كانها باب الصيدلية ذي.
1: صيدلية.
0: فرح كيف حالك؟
2: هلا هلا وسهلا يا أبو فرح.
3: أوه اللي قبل شوي.
0: الحمد لله قال لي الحمد
2: لله. حيك أبو فرح يا مرحبا.
0: عموما والله موضوعكم جميل جدا.
2: الله يحييك.
0: ولكن أنتم حكمتم على الزواج بصفة عامة أنه حيفشل.
2: ما حكمنا.
3: لا لا لا.
2: ما حكمنا. ما نطلق أحكام. هذه مشاركة الناس الآن. كل واحد حدث عن رأيه وتجربته.
0: طيب حلو
3: أبو فرح.
0: صلي على.
3: الله الله بسأل لحظة بس أشوف أبو فرح. إحنا طرحنا شلون؟ أنت جيت من باب إحنا ممكن نعاكسك فيه عشان نشوف إيش الإجابة فقط، فهمت؟ أما مسألة أن إحنا فكرتنا ما نتبنى أي رأي، فهمت؟ اللهم إيه إحنا نجيب
0: صحيح.
3: بس هذا
0: صحيح. تفضل. بس أنا بوصل لك معلومة أنت وطلعت الآن. مثلا نضرب مثال أنكم الاثنين منتم متزوجين.
3: حلو.
0: طلال جاء خطب أختك.
3: طيب.
0: رجال ونعم طلال، يعني أنت تعرف أنه رجال ونعم.
2: إن خلينا الحين في واقع أبو فرح.
0: لا
2: خلينا في واقع.
0: صديقك.
2: ايوه انا فاهم انا فاهم. انا ما اقدر اعطيك رايي الان، انا هنا مذيع ما اعطي رايي، انا برايك انت الان في الموضوع.
0: انا اقول لك الراي بصفه عمليه.
2: ايه؟
0: ولا اغلب الناس اللي انا اعرفهم يعني.
2: ايه؟
0: انه صديقك انت عارفه وانت الا بالعكس في يعني امثال كثيره انه زوج اللي انت زوج بنتك.
2: ايه؟
0: انت يعني انت اللي بتعرف هذا صديقك كيف.
2: صحيح كلامك صحيح.
0: الرجل
2: طيب.
0: يعني هل هو يعني صداقته ذي اللي معاك باينة انه فعلا الادمي هذا يعني ان شاء الله اذا الله ما في بيت ما يكون في مشاكل يعني.
2: ايوه
0: هذه نقطه. النقطه الثانيه شيء طبيعي يعني قبل الزواج بجتمع فيها او اجتمع فيه اقول شوف يا جماعه غتر الصداقه اللي بيني وبين الرجل هذا ما لا تدخلونها في موضوع الاسره والعائله. لاني انا متاكد لا قدر الله ولا سمح الله صار في انفصال صار في اولاد يمكن اختك تتحسس منك كنت انا والله مع فلان طلعت مع فلان فالامور دي صحيح. لكن انت ليش دائما تحط تتفاعل بالسلبيات دائما؟
2: انت ما في تفاعل وفرح. نتكلم انت واقعك الان. انت الان اخ انت في المنتصف الان بين الصديق اللي اصبح زوج وبين اخت. انت في المنتصف يعني في اي مشكله او سوء فهم او خلاف تبدا مشاعرك تتاثر. وين متجهه؟ متجهه للزوج ومتجهه للزوج اللي هي اختك.
0: طيب الان في مشاكل لو نحلها قاعدين نحلها ما في بيت ما في مشاكل لا من عند اخواتك ولا من عند اخواتي ولا من عند البشر كلهم. هذا شيء طبيعي.
2: ايه.
0: فانت توقف مع الحق صديقك اختك انت بتوقف مع الحق. لكن في الاول
2: توقف مع الحق مهما كانت الخساره
0: مهما كانت الخسارة.
2: قد صار موقف يعني طبيعي. انت تتكلم من موقف صار تجربة حقيقية ولا لا؟
0: لا لا لا لا نتكلم يعني
2: رأيك وجهة يعني نظر. وجهة نظر نعم.
0: ولكن شيء طبيعي انت بتوقف في صف في صف الأخت. وهذا شيء بديهي يعني وعرفي. لكن صداقتي معه ما راح تختلف سواء استمرت الحياة الزوجية أو استمرت
3: بس
0: الحياة
3: بس يمكن عقليته ما تساعد. ممكن هو برضه يعني عقليته تختلف عنك. انت شايف الموضوع عادي اوكي وانه انفصل لا سمح الله يقول لك خلاص يا حبيبي لا ابغى ابو فرح ولا ابغى.
0: لا لا انت عارف صديقك انت صديقك هذا صديق ابو سنه.
3: شوف
0: صداقه قديمه اكيد.
2: انت افصل يا ابو فرح. هو صديقي يمارس دور الصداقه معك ويمارس دور الزوج مع اختك. هذه الحياه ترى ادوار ما تقدر تجمعها. انت تبي
0: مو اي صديق انت مو اي يعني انت عندك اصدقاء كثيرين في اللي له سنه في اللي له 20 سنه في اللي له 15 سنه يعني شيء طبيعي. أنا ما
2: أنت ترى
0: يعني
2: أنت ترى صديق وفي وحقيقي لكن هل ترى زوج صالح مثلا لقيام أسرة تكوين أسرة؟ هو يخاف الله ما في شك. نعم
0: والله يعني إذا
2: المفاهيم الأدوار مختلفة. تلقى أنت الآن يا أبو فرح أنت في دوامك موظف تمارس دور العمل الوظيفي في بيتك دور الأب في أيضا دور الزوج دور الصديق كلها أدوار منفصلة ما نقدر نخلطها مع بعض. قد أكون ناجح أنا في العمل وناجحة في دور الموظف ويمكن أفشل أيضا في مهمة ثانية.
0: عموما في الختام انا بقول انه الموضوع جد
3: أبو فرح.
0: يعني
3: أبو فرح لا هو
2: صحيح
3: هو
2: لكن اراء مختلفه يعني
3: نوقف عند نقطه واحده يعني انت ما تعارض هذا الموضوع.
0: اذا انا عارف صديقي
3: اي
0: انه رجال كفو صداقه ما هي صداقه زي ما قلت لك سنه
3: بالضبط. انا اتكلم
0: اعرف تفاصيل الرجل اعرف انه يخاف الله اعرف انه من الناس اللي يقوم يصلي الفجر.
3: انتهينا يعني انك انت تتكلم والله انا ما عندي مانع اذا لقيت الرجل اذا انه كفو وبي ما عندي مشكله انه
0: ايه
3: خلاص
0: عليه كريم
3: ايه لانه احنا

0: كلامنا اليوم انه انت مع ولا ضد.
1: والله كلامكم جميل جميل جميل.
0: هذا هو ترى بالعكس احنا لما نتناقش معك وناخذ
1: هذا هو اللي يعني يصير حتى والله شوف بيني وبينك يعني يمكن اللي يسمع حتى لو ما شاركت ترى هذا يدي درس موضوعك ذا خلاص دخل درس في في في عائله دخل درس في اسره انه يعني الواحد لازم يفكر في موضوع الزواج قبل ما يقدم في الموضوع
2: ما في شك.
0: بارك الله فيك ابو بارك الله فيك ابو
2: فرح الله يرعاك في امان الله.
0: اسماء
3: ايوه السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: كيفك استاذ خالد استاذ طلال؟
2: اهلا وسهلا يا اسماء
3: كل عام وانتم بخير.
2: وانت بخير.
3: بالنسبه لموضوعكم اليوم
0: أي.
3: انا ضد من وجهه نظري انا ضد
0: ضد
2: ضد ايش؟
3: ايوه ضد اني ازوج صديقتي لاخوي.
2: ليه؟
3: انا ضد اول شيء اعرف ان الزواج بيصير فيه مشاكل
2: وتخرب الصداقه
3: بتخرب الصداقه أيوة. وشيء وثاني شيء انا ماني قادره اتحمل نشبتين في نفس الوقت نشبه في الجماعات ونشبه في البيت ومع اني صارت تجربه ان بنت اختي متزوجه صديق ابوها وما شاء الله علاقه ناجحه وما شاء الله صداقتهم الى الان مستمره يمكن 10 سنوات
0: ما شاء الله.
3: انا من وجهه نظري انا ضد.
0: وفقك الله.
2: الله يحفظك يا اسماء شكرا لك على اتصالك.
0: اهلا وسهلا.
3: السلام.
0: شوف ام محمد.
2: اي ام محمد
4: تفضل.
2: حياك الله. كيف الحال؟
0: حياك الله.
4: الحمد لله
2: يا مرحبا تفضلي.
4: والله موضوعكم صراحة فيه مثال يقول امشي في جنازته ولا تمشي في زواجه. نعم.
2: ليه ليه يعني انت يبدو لي من يعني تتكلم من واقع تجربة ولا لا؟
4: نعم اكيد.
2: شو اللي صار؟
4: هذا الموضوع طبعا موضوع اجتماعي موضوع حساس جدا يعني في قطع للصلة في قطع للعلاقات.
2: شو اللي صار يا ام احمد؟
4: والله أنا صارني موقف قبل كذا يعني نفس أيه. الموضوع هذا أيه. يعني أنا عندي صديقة تقريبا عشرة عمر يمكن 12-13 سنة يعني مع بعض أيه. قمت أنا رحت كلمتها على أختها لأحد القرابة أيه. صار سبحان الله يعني مع أنها جابت منه يعني أولاد وكذا بس ما كتب ربي أنهم يستمروا.
2: اللي هو هذا أخوك ولا واحد من الأقارب ولا مين؟
4: لا لا لا من الأقارب.
2: من الأقارب ممتاز.
4: من الأقارب نعم. فما كتب الله أنهم يستمروا طبعا اللوم كله جاء علي وانقطعنا عن بعض مع أنه يعني كانت بيننا عشرة عمر يعني بيننا عشرة.
2: أنت ندمتي على انتهاء الصداقة؟
4: نعم ندمت على انتهاء الصداقة وندمت على أني دليتها
2: دليتها على البيت
0: بالنوح نعم. حملوها الملامة أوكي.
4: ايوه اكيد اني ندمت عليها.
2: وش الندم الاكبر الحين بالنسبه لك انك دليتيها على البيت ولا انك خسرتيها؟
4: والله كلها
2: الاكبر الاكثر شيء مره انت
4: والله اني خسرتها اني خسرتها
2: عزيزه عليك مره
4: اكيد يعني عشرة عمر بيننا يعني تقريبا 13-14 سنه بيننا
2: وصار هذا الدرس من بعدها ما عاد صرت تدلين احد على البيت
4: ابدا يعني حتى لو كان اعز الناس عندي مستحيل ادل على احد نهائيا يعني كان درس
0: التوبة التوبة
4: نعم صحيح يعني الواحد على قولتهم يعني الصاحب يعني أغلى شيء في الحياة.
2: والله كلامك صحيح أم محمد وهي سبحان الله مسألة يعني توفيق من رب العباد يعني كثير من القصص الآن وسمعناها
4: يعني هذه يعني أشياء قسمة ونصيب يعني
2: ما في شك
4: نعم
2: صحيح كلامك صحيح
4: يجب. يعني كان اتفاقنا يعني أنه لو صار شيء يعني أنا مستمر ولا كأنه
2: صحيح
4: طيب
0: هي العقليات أم محمد المفروض أن نستوعب الفكرة هذه أنه أنا لما أدلك على باب ترى أنا ماني بعايش معهم لكن أنا دليتك على باب ذكر أن ذكروا الناس بذكر طيب فهمت فهذا البقية عليك أنت وشوف الموضوع يعني أنا لو يعني أنا ماني بعايش معك في حياتك الزوجية الطرفين يعني تختلف العلاقات ما بين لما يكونوا زوجين ولا لما يكون إيش صديقتي ولا يكون أخوي
4: لا صحيح يعني لكن انه
0: العلاقة الزوجية دائما تختلف
4: في هذا الموضوع نهائيا يعني حتى دائما انصح يعني ابدا ما موضوع الزواج سبحان الله يعني موضوع حساس جدا
2: ما في شك نعم كلامك جميل الله يحفظك يا ام محمد يطول عمرك اسعدتينا بالاتصال والمشاركة معك
4: شكرا اول مرة صراحة اشارك
0: معك ساعتين مباركة وان شاء الله دائما تشاركين معك
2: الله يحييك في امان الله اهلا وسهلا
4: يعطيك العافية هلا والله
0: عبد الرحمن
5: اهلا وسهلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
5: الله يمسيكم بالخير اخوي طلال ويا خالد.
0: هلا وسهلا،
5: ونبغى دعواتكم انتم والمستمعين للوالده، رحلت قبل 4 أيام 5 أيام.
0: الله يرحمها ويسكنها رب العالمين ويتغمد ان شاء الله بواسع رحمته، يبدلها دار خير من دارها واهل خير من اهلها، ويجعل قبرها اول منازل الجنه.
5: امين رب العالمين. والمشاركه هي والله يا اخي اللي هي انه تزوج خويك لاختك ولا هذا شيء طيب، خويك وانت عرف فيه ورحت وجيت معه وابخص فيه، وانا عندي تجربه يعني صحيحه عام تقريبا 1423 هجري. قال لي احد الاصدقاء دراسه وكذا ونروح ونجي مع بعض، وعملنا في العمل مع بعض، وفعلا تقدم لأختي وطلبها، وبالعكس كنت سعيد اني ازوج لاني عارف الرجل وعارف والحمد لله تجربه ناجحه
0: ما شاء الله تبارك الله.
5: نعم، ومع بعض الى يومك، حتى في السكن ساكنين في حاره
2: ما شاء الله، يعني صارت الصداقه اقوى يا عبد الرحمن.
5: اقوى وابد اقوي الثاني هذا، سواء هو يعتبرني نفس الشيء وانا اعتبره اكثر.
2: طيب نعم. كيف انت يعني بيك تشرح لحظتها؟ ما شاء الله زواج ناجح،
5: وترى هو من قبيله وانا من قبيله،
2: ونعم يعني ونعم في الجميع. نعم. ونعم، لكن ابي الان وصفك الان.
5: سعد القحطاني ونعم عبد الرحمن الزهراني.
2: ونعم ونعم ونعم في الجميع، لكن عبد الرحمن ابي الان تشرح لي وصفك انك في المنتصف، يعني بين اختك وبين صديقك، كيف قدرت الآن توازن بينهم؟ يعني في مسألة مثلا سوء الخلاف، إذا صار مثلا مشكلة أو استعانوا فيه قالوا يا عبد الرحمن تعال صارنا مشكلة.
5: الخلافات البسيطة هذه تحدث في كل بيت،
2: أنا عارف أبي موقفك الآن، كيف أنت الآن تدخلت الموضوع؟
5: وإذا تدخلت الموضوع لا بد تكون أنك منصف
2: شبهاني لأن
5: الساعد الضرحي
2: البسيط تراك بخصي. وين رحت يا عبد الرحمن؟ شيل السبيكر. والله ما عاد اسمعك يا عبد الرحمن.
5: اي نعم.
2: اي اسلم. اي
5: مخطي، المخطي مخطي.
2: اي
5: لابد انه يعترف بخطا، حتى لو انه اقرب الناس لك، حتى لو انه انت الشخص نفسه.
2: اي
5: عرفت، ما فيها مجامله ولا فيها، ولكن الحمد لله الامور بسيطه ترى، ما تطلع من البيت اذا صار الرجال حكيم. أي. والحرمه نفس الشيء.
2: اي نعم،
5: الامور هذه البسيطه ما تطلع على الخارج.
2: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن.
0: خليني يعني استغل وجودك، يعني وش اللي خلى إنه العلاقة تنجح؟ هل هو مبدأ الاحترام؟
5: أكيد أكيد الاحترام، يعني والرجل أنت اللي زوجته أنت عارف فيه وعارف وش عنده وش ما عنده من أمور، عارف أخلاقياته ودينه وأموره كلها.
0: إيه.
5: ما أنت مزوج واحد وأنت عارف إنه سربوت الله يكرم السامعين ولا عاري، ما أنت مزوج إلا واحد ونعم فيه.
0: أكيد أكيد.
5: رجال كريم، رجال طال عمرك شجاع، ورجال ملتزم.
2: أو إنك ما تدخلت في مشاكلهم، خليتهم لحالهم، لو تدخلت لما تكبر المشكلة.
5: المشاكل البسيطة لا تتدخل فيها. إيه. هم يحلونها بينهم بين.
2: أنت أسألك، أنت دخلت معهم في مشكلة ولا لا؟
5: والله لا بد. لكن وين في الخمس سنوات؟
2: المهم يعني بشكل عام انك تدخلت، يعني
5: مسألة بسيطة. نعم. وتنحل وقتها، ما في شيء.
2: هذا
5: يعني
2: يدل على حكمتك يا عبد الرحمن، ما شاء الله عليك.
5: الحكمة عند كل رجال يخاف الله ويعرف الله.
2: بيض الله وجهك.
5: نعم،
2: سعدتنا بالاتصال والمشاركة، شكرا يا عبد الرحمن.
5: الله يطول عماركم.
2: هلا والله، في امان الله.
5: مع السلامة،
2: حياك الله.
0: هذا عبد الرحمن، شوف قال ايش.
2: هذا دليل انه في نماذج ناجحة، في قصص حقيقية واقعية في مجتمعنا ونجحت في أمور الزواج. مشاري.
0: مشاري.
6: هلا مرحبا.
2: هلا وسهلا، وعليكم السلام.
0: وعليكم السلام.
6: مساكم الله بالخير.
2: مساك الله بالنور.
6: الله يعطيكم العافية على موضوعكم. الله يعافيك. موضوعكم مهم جدا.
2: الله يحييك.
6: ولكن أنا أشوف القرار فيه صعب، أنا بدخل بالموضوع على طول.
2: سم.
0: قول.
6: أنا أشوف أن الحكم فيه صعب أنك أنت تتزوج ولا ما تتزوج.
2: إيه.
6: لكن أشوف الأهم أنه لأن المشاكل تجي من صديقك
2: طبيعي
6: من
2: نعم
6: ولد عمك
2: طبيعي صحيح
6: غريب، الأفضل أن المشاكل ما حد يتدخل.
2: أي نعم،
6: أنا أشوف هذا أهم نقطة.
2: أنت الحين وافقت يبدو لي على الزواج كفكرة عامة، مبدأ وافقت عليه، لكن لا أحد يتدخل في المشاكل ولا لا؟
6: أيوة.
2: أي.
6: أنا والله أنا عندي عندك تجربة، أنا يعني زوجتي الله يحفظها إن شاء الله قبل ما أتزوجها بسنة جابوا لي طاريها أهلي وكذا وأنه فلان وكذا، سبحان الله ما كتب له نصيب أول شيء، بعدها بسنة تزوجت والأمور طيبة، ولكن حاط قرار إنه المشاكل اللي بيننا ما تطلع لأحد.
2: يعني فكرة موضوعنا يمشي ترى مو مشاكل.
6: إيه.
2: إن موضوعنا الله يسلمك، هل تزوج أختك لصديقك؟
6: والله في الغالب شوف انا اقول دائما الله يكتب الخيره, ولكن في الغالب لا. في الغالب لا.
2: ليه؟
6: لان انت خويك معاملتك معها غير معاملتها مع المراه.
2: اي نعم,
6: غير معاملتها.
2: صحيح, الادوار مختلفه. نعم,
6: معك ممكن كافو رجل,
2: صحيح,
6: لكن مع المراه ما تدري ايش وضعها.
2: صحيح, معنا في نماذج ناجحه يا مشاري.
6: في نماذج ناجحه من الشرق الى الغرب والعكس, ما تدري هي سبحان الله توفيق من الله. لكن في الغالب, في الغالب انا اشوف نماذج كثيره تفشل زواج الصديق وكذا, في الغالب في الغالب.
2: طيب
0: يعني انت ما انت معها صح؟ ما انت معها؟
6: لا والله ماني معها. صحيح,
0: وشكلك انت حتى ما انت مع التدخل في اي زواجه
6: جدا. لاني احسها لقافه, ودائما المره اللي تخطب او الرجال اللي يقول انا عندي وفلان وفلان, سبحان الله تراجع قرارات العاديه في حياتها العامه تلقاها في اغلبها فيها اخطاء كثيره.
2: هو اصلا ما السؤال هنا رغبه, ترى هو اللي يتقدم, ما تجي احد يجي احد يفرض عليه.
6: قصدك الصديق.
2: اي نعم, عنده رغبه, هو اللي جاء وتقدم.
6: ما ادري,
2: شوف كنك ترددت, ودك توافق شكلك انت.
6: كيف؟
2: ودك تغير رايك, ترددت.
6: لا ما اغير رايي, هو قرار فيه انا احس انه صعب.
2: هو صعب ما في شك,
6: ما نسبه قليله. انا احس
2: ما هذا احساس, لكن النماذج اللي سمعناها اليوم في الاتصال والله قالوا انها ناجحه.
6: والله يكلم سبحان الله. هو
2: ولا اصلا ما تبي انت, لا ما تبي تخسرك الصديق, تبي الصديق معك وخله معي.
6: شوف صلى على النبي, انت تتكلم على اقدار زين, انا بكره الايام ما ادري ممكن انا اسويها ويجي واحد من اخوياي وكذا ممكن ازوجه, هي ما ادري انا الاقدار, لكن في الغالب احس لا موضوع يخوف شوي, احس ان شخص ما اعرفه افضل.
2: عشان اذا صار مشكله وشي ما
0: يحطونها, ما يحطونها براسك.
6: ايه لا
2: يحطونها براسي يفكوني شر. الله
0: يحفظكم, الله يحفظك.
6: الله يحفظك, ومشكورين.
0: هلا وسهلا. ابو خالد.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
7: ايش موضوعك مع حبايبي؟
2: انت شلونك, عساك طيب ابو خالد؟
7: الحمد لله,
2: امورك زينه, مرتاح مبسوط؟
7: الحمد لله,
2: ما شاء الله عليك, الله يحفظك يا ابو خالد.
0: ابو خالد, انت يعني بتزوج خويك بتعطيه اختك؟
7: لا,
0: بس هذه الاجابه.
7: ليه زوجه؟
0: ها؟
7: اقول له زوجه خويي.
0: ها يمكن لو جاء قال ابي اتزوج.
7: هو خلق له واجد, راح عند اهل عم الجماعه تزوجونه.
0: يعني ما انت مع الفكره؟
7: لا ما انا مع الفكره, ليه زوجه؟
0: بس هذا هو سؤالنا.
7: ايه
0: هو لا
7: لا بس لا زوجة. طيب والعم وجماعته؟
0: طيب انت اذا انت عارف انه نعم وكفو,
7: كل الناس نعم وكفو ما هو يمكن
0: يعني ما تزوجه؟
7: يعني انا ازوجني هبدب؟ لا ما ازوجني هبدب.
0: الله يعطيك العافية, شكرا لك يا ابو خالد.
7: يا خد حدان
2: معك.
0: هلا سم,
7: كيف حالك؟ طيب
0: الله يعافيك. من هلا ابو خالد؟ ما والله ما اعرفك يا ابو خالد. تعرفني؟ اعرفك.
7: اي انا مشفناك في رمضان, خلص رمضان
0: ما شاء الله وفزت.
7: فزت ودعت الصاحب ما زال مشير لحد الان.
0: اما ما جاك؟
7: والله ما جاني. والله
0: طيب راجع الرقم اللي تواصلوا معك.
7: رقم ضاع نفسه يا حبيبي.
0: لا لا اللي تواصلوا معك.
7: ما تواصل معه. طيب
0: كيف فزت ما راسلوك؟ العلم اللي وصلني يا ابو خالد ان الكل استلموا جوائزهم. اذا هم عاده الفائز معنا يتواصلون معه بعد البرنامج على طول, يرسلوا له رساله يعطون يطلبون معلوماتها البنكيه ويعطون كذا. جاتك الرساله دي ولا ما جاتك؟ اجل يمكن اسمك ما طلع معنا في السحب.
7: ولا طلع يا خالد, بس ان دخل جوال دخل مثل عنده ما في واتساب.
0: طيب بس هو كذا, بارك الله فيك.
2: جابر.
8: تبي
2: مرحبا, كيف الحال؟
8: الله يسلمك, كيف حالك؟
2: ساك طيب يا جابر.
0: هلا وسهلا جابر.
8: كل عام وانت بخير.
2: وانت طيب الله يحييك.
0: بخير وصحة وسلامة.
8: والله الموضوع محير, يعني انا لي تقريبا نص ساعة الان اكون معاكم مرة مرة معاكم مرة ضدكم.
0: احتارت الخطوة.
8: والله احتارت
2: صراحة. ليش طيب؟ ليش أنت كنت مصر أن ما بعدين تحولت إلى ضد؟
8: والله كل ما يجبنا سالفة، كل ما يجبنا سالفة وموضوع داخل الموضوع مثلا المتصل كان مع، فأنتوا تجوا يعني تقنعونه أنه لا يكون مثلا لا ضد مثلا كذا في كذا، فأكون معاكم.
0: جابر احنا القناعات هي ثابتة عند الأشخاص، فهمت؟ احنا نكررها مرة ثانية، أنه إذا أنت قلت والله أنا مع، نبدأ نجادلكم نقول لك ليه، فهمت؟ إذا قلت أنا، إذا قلت لا نقول لك ليه، بس صحيح. هذا دورنا. فأنت وش رأيك في الموضوع، إيه أو لا؟
8: لا مع
2: ثبتت الحين على مع.
8: اي نعم مع.
2: وش السبب؟
8: اذا استمروا دعوا لك، واذا افترقوا دعوا عليك، يعني روح وتوكل على الله.
0: عملية كذا.
8: اي نعم.
2: أيوة الله.
8: لا والله انا اشوف، لا والله في بعض الناس من الاصدقاء والزملاء والله يفخر انه يكون موجود بين اسرتك وبين ناسك صراحة، يعني يعني الدنيا فيها خير يعني.
2: ما في شك. بيض الله وجهك يا أبو خالد.
8: الله يسلمك ويطول عمرك.
2: سعدتنا بالاتصال والمشاركة، شكرا لك.
0: أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا ومرحبتين.
0: بسمة.
9: إيه هلا.
0: هلا وسهلا.
9: هلا أبك.
0: انتبه للسيارة.
9: لا لا انتبه.
0: إيه عشان تجي مخالفة ولا شيء تقولين يلا أنتم السبب.
9: لا لا ما عليكم، هدية.
2: حياك الله يا بسمة، هلا وسهلا، تفضلي.
9: الله يسلمك، الله يسلمك يا رب.
0: قولي، شاركينا.
9: طيب أبقلب السؤال، يعني بحيث أني السؤال شوف حق سمو اثنين، لو جاني واحد من أصحاب أخويا ومن هذه الأمور.
0: أيوة.
9: أنا بالنسبة لي بعيدا عن تفكير أخويا، حاعرف إذا كان هو رجال كفو أخويا حيجيب لي هو. طيب وأنا بعكسها ليك، مثلا أنا لو بزوج أخويا صاحبتي، فهمت؟ إيش ما كانت صاحبتي، هل هي من بيت كويس ومن هذه الأمور، في أكيد الناس تستاهل فيه عادي، ما تخوف. لأن قبل شوي كان معاكم متصل بيقول لا والله أنا أتجنب هذه الأمور، صعبة شوية، أخاف، فالأفضل يكون يعني غريب ومدري إيش وزي كذا. إيه فطب الغريب أكيد إنه بالله كيف انت يعني بتوثق في الغريب، صح؟ الناس طيبه وكل حاجه.
2: ايوه هو قصة الان يا بسمه، يعني الغريب لما يجي وصارت مشكله خلاص ينتهي كل شيء، بس هنا في رابط صداقه، راح تتاثر الصداقه مجرد ما يصير خلاف الحياه الزوجيه.
9: لا لا معلش، انا حصل صداقتي على العلاقه حقتي الزوجيه. ايه فهمت، هذه فيها فاصل، لكن لكن لكن اذا كان غريب وصارت مشكله وعلى طول من اول مشكله حيهرب ولا انا اللي ههرب؟ أجل ليش تزوجنا من البداية؟
2: لا مو من أول مشكلة، لا بتصير مشكلة يصير بينكم يعني يحلونها، ممكن يتدخل وسيط يحل المشكلة، لأنه ما في طرف يعني فيه تواصل. لكن لما يجي هذا الصديق في تواصل من 10 سنين، فجأة صار هذا الصديق زوج لأختي، فهو صار الآن في المنتصف بين أخته وبين صديق اللي صار زوج، فيخاف أن يتدخل في مشكلة يأثر بين الطرفين ويخسر أحد الطرفين، فبيوقف أكيد يعني في كل الأحوال مع أخته.
9: هذه تعتمد أستاذي الكريم على إيه؟ على تفكير وعقل إيش الصديق هذا، إذا فرق بين أنه هذه زوجتي وهذا صاحبي فقط لا غير. يعني زوجتي ما حد يتدخل لا في خصوصياتي لا في أموري لا إيش ما كان، لا أخوها مش أخوها من هذه الأمور، إحنا اثنين نحل المشكلة، فهمت قصدي؟
2: أي لكن في بعضهم ما يدرك هذه التفاصيل يا بسمة، ما يعرف التفاصيل هذه.
9: أي من يقول
2: يمكن تلقينا الآن هنا
9: هو
2: ناجح الآن، ناجح في دور الصديق، ممتاز رائع جدا رقم واحد، لكن يفشل ربما في دور الزوج.
9: تصير ليش ما تصير
2: فالأفضل هنا أنه يزوج أخته ولا يقول لا الأسلم.
9: أنا بالنسبة لي لا والله، يعني هذه غيبيات أنا ما أدري عنها.
2: إيه جاء يعني الأسلم الآن يزوج ولا لا؟
9: يزوج.
2: إيه طيب إيه. الله يحفظك يا بسمة، شكرا لك على اتصالك،
0: موفق إن شاء الله.
9: حياك الله وسهل.
2: في أمان الله. حياك الله
0: سارة.
10: أهلين استدي مساكم.
0: مساء النور، هلا وسهلا.
10: هلا والله، أهلين هلا فيك.
0: هلا، شكلها هذه خطابة.
10: لا وين خطابة؟ عطلك خطابة.
11: كيف؟
0: حياك الله يا سارة،
11: ايش اخباركم؟ عساكم بخير.
0: الله يعافيك
2: يا مرحبا يا سارة.
11: كيف الحال ابراهيم؟
0: ما في خالد وطلال.
11: خالد انا مع ابراهيم الظهر.
0: ايه
11: اخبارك خالد؟ انا من الشرقية. انا
0: صديقتنا.
11: صديقتكم.
0: ايه هلا وسهلا. الله يجابك. طيب
11: الله يسعدك.
0: انت الحين سمعتي موضوعنا صح؟
11: سمعت. ايه انا طيب. الحين توني طالع من البيت سمعت الموضوع بصراحة بالصدفة.
0: ما علينا بالصدفة ولا المهم.
11: ايه
0: علينا من شغلة وشي. انتم الان انت كبنت وصديقتك بتزوجين هالاخوك؟
11: إذا أنا بنت؟
0: أجل وشو؟ إيه بنت؟
11: قصدي يعني أنا صديقتي أزوجها أخوي.
0: إيه
11: إذا واحد من أخواني ما شاء الله يعني أحسه يعني أوكي أوكي.
0: كيف أوكي أوكي؟ تعالي لحظة فكري معنا شوية، هدي تفكيرك مخك.
11: لا أنا ما أحب تقارني. أنا الحمد لله أنا أخواني أوكي تمام.
0: لا أزوج... بس أنت
11: أزوجها صديقتي؟ لا، لأن أنا إلا معاك في النقطة هذه. بس احيانا تجي شروط غير اللي يبيها مثلا اخوي. مرات نفس المواصفات البنت ما شاء الله صديقتي وكفو بسم الله عليهم ووافقت على طول، قالت هي مغمضه عينها موافقه تبين تبي اخوي تبي اهلي.
0: إيه؟
11: بس فجاه اخوي اعترض، قال ما اعترض ما عنده سبب لان بالها شخص ثاني.
0: حلو.
11: طيب انا خسرت صديقتي ترى، فعلا ترى خسرت صديقتي ما تتواصل معي
0: مره
11: لا سناب ولا اتصال ولا واتساب خلاص.
0: طيب انتم بسالكي سؤال ثاني ساره، اذا بديتي يعني هذه صديقتك وبدا موضوع بيدخل فيه زواج، تبدا عيونك تفتح على زوايا ثانيه؟
11: انا انظرها نقطه يعني احكمها بالعقل.
0: إيه؟
11: البنت ما شاء الله مثلا اوكي عاقله وفاهمه ومتعلمه ما فيها طيش وفي
0: اخوه وسنه وكل شيء.
11: انا احس ان انا عارف صديقات الفرطوشات واللي كذا واللي لا هذه نفس العمر قريبه من العمر، انا اقيس بكل الزوايا يعني.
0: حلو.
11: كل المميزات وفعلا تنفع، فعلا حتى خواتي يحبونها. بس الله يهدي يعني انحرش اخوي كفو، ما قلت اخوي كفو بس هو راح جانب ثاني.
0: يعني قناعته في جهه ثانيه.
11: بعض كلمه لخويه انه بيتزوج يعني من جماعتهم، فطيب ما علمنا النقطه هذه، ليش انا احرج نفسي مع صديقتي؟ يعني صراحه خسرتها بسبب الشيء هذا.
0: يعني انت مع ولا ضد؟
11: مع ضد. شوف نفس اللي اخطب لبنتك، ولا يعني الواحد يخطب لبنته فعلا
0: نفرات.
11: ايوه الواحد يخطب نفسه اوكي، بس انا سيك نفس الشيء الثاني، هي اخذت اخوها.
0: انت وش تبين يا ساره الحين؟ لحظه ابي افهم، انا الحين دخت معك ايه ولا لا؟
11: شوف الدراسه، انا لي صديقه لي صديقتي اخذت اخو صديقتها وصديقتها اخذت اخوها
0: ومشت حياتهم.
11: ايه قلت كيف الحياه؟ قالت شوفي انا ماشي حياتي بس هي مع اخوي لا.
0: ايه
11: اخوي مش مرتاح.
0: ما هو مرتاح. طيب هذه المشكله ممكن تاثر على علاقتهم الاثنين برضو ذلك.
11: فهي تقول انا خلاص قطعت سالفه اني انا ازوج بنت جيران اعرف ناس اعرفهم، تقول انا خلاص ما ابي ازوج يعني مستقبلا فيوتشر اختي تاخذ صديقه ما لازم خاص رفضت النقطه هذه.
0: طيب انت مع ولا ضد؟
11: يعني 50% 50% صراحه يا
0: والله.
11: كلها 50% 50% يعني انا اوكي اذا الانسان كفو وهي كفو اوكي حلو، اما اذا يعني بجرب يلا عشان احبك وكلا لا في شيء ثاني يعني.
0: لا بس انه طيب تزوجوا وتهاوشوا من بياكلها؟
11: عاد ما عاد مو صغيرين قلت تهاوشوا كل شيء يعني وكل يعني ما ادري هو بينك اخو صديقه.
0: طيب لو جاء مثلا اخوك وقال لك والله صديقي يبي يتقدم لنا؟
11: ترى ما شاء الله ترى في ناس كثير توفقوا بالشيء هذا
0: والله.
11: رجال كفو إيه كثير اعرفهم، ان قال هالرجال كفو بالعكس وفرصه وفعلا يطلع رجال كفو بالعكس يعني. ترى كثير اعرفهم، انا ما اقول لك عن صديقتي هذه خلها حاله استثنائيه، بس كثير اعرفهم من الاهل وكذا فعلا حتى صديقات فعلا الرجال يطلع كفو والبنت ما شاء الله تطلع كفو.
0: لو صار لك الموقف ذا بتوافقين؟
11: اذا الرجال كفو اوكي تمام الامور تمام. اي اكيد بوافق.
0: وبتزكيت اخوك يعني؟
11: صديق اخوي بعد الله عشان.
0: طيب اخوك ممكن بكره ولا بعده اذا صار اي هواش ولا شيء تدخلين اخوك؟
11: اخوي لا لا بكون مع اخوي طبعا.
0: لا لا اذا صار يعني لا سمح الله اختلاف وجهات النظر ولا صارت مشكله بينك وبين زوجك مثلا.
11: ايوه
0: بتلومين اخوك ولا بتدخلين اخوك في المشاكل ذي ولا بتحلونها؟
11: لا ما راح الوم اخوي لا، انا بعد انا قلت كل شيء بلوم اخوي فيها. لا والله بالعكس انا هذا الشيء يعني مشكله صارت بيني انا وياه يعني نحلها سوا يا
0: ايوه ولا ولا سمح الله لو صار اي انفصال ولا شيء ما تلومون اخوكم؟
11: لا ما الوم اخوي في النقطه هذه ابدا، لان انا بكامل قواي العقليه وافقت.
12: ما ادري.
0: الله يكملك بعقلك. انت كامل كامل قواك العقليه اهم شيء.
12: اكيد يلا 100%.
0: ترى نحب نمزح معك يا ساره. الله لا يهينك. شكرا لتواصلك معنا. شكرا شكرا شكرا لك. شكرا لتواصلك.
12: هلا والله.
0: طيب احنا الان يمكن ما شاء الله اليوم كانت في كميه اتصالات وموضوع يعني كثير
2: من استفدنا الحقيقه من تجارب الاحبه الكرام اللي شاركونا في هذا الموضوع الحساس الاجتماعي عن طبيعه الزواج، وكل حقيقه بيئه واسره وعائله لها تجربتها الخاصه وفق الثقافه وفق المعطيات، يعني حسب مؤشرات الصديق هل ممكن يكون زوج او لا. وكلنا نقوم في هذه الحياه بادوار مختلفه، دور الصديق ودور الزميل ودور الجار ودور الاب ودور الزوج، لكن هل ننجح في كلها؟ هنا عاد الحالة هذه كل واحد يدرسها حسب تصنيفها الشخصي. شكرا لكل الأحبة الكرام اللي شاركونا بالاتصال واثروا هذا الموضوع، ولا فيه صح وخطأ، أنا ذكرت أنه وفق التجربة الحقيقية حسب الثقافة والبيئة. فاصل ثم إلى ضيفتنا.
13: أنا بالقوة نسيت، والله بالقوة

0: التعاليل. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. تعاليل.

0: مع المستمع في الكثير من البرامج. الليلة ضيفتنا هي واحدة من أبرز الأسماء التي ارتبطت بالإذاعة الخليجية لسنوات طويلة. عملت مذيعة منتجة في إذاعة قطر، وقدمت العديد من البرامج الجماهيرية المباشرة والتسجيلية. شاركت في قراءة النشرات الإخبارية، ولديها تجربة ثرية في الإعلام والثقافة والشعر. نرحب بضيفتنا الإعلامية القديرة من قطر، بدرية حسن. أهلا وسهلا أستاذة بدرية.
1: يا هلا فيك، مساء الخير والإحساس والطيب أستاذ خالد وأستاذ طلال، والتحية لفريق العمل. مشكورين على هذه الدعوة الكريمة. سعيدة جدا بوجودي معاكم اليوم عبر إذاعة الرياض، المعروف عنها لها مكانتها الكبيرة في قلوبنا كخليجيين وعرب. أغتنم هذه الفرصة أني أوجه تحية ومحبة لكل مستمعي إذاعة الرياض داخل المملكة وخارجها. أتمنى إن شاء الله أن يكون لقاء جميل خفيف، نسترجع فيه بعض الذكريات والمحطات الإعلامية، ونتحدث عن الإعلام والإذاعة مثل ما قلت، هذا السحر اللي كانت وما زالت جزء جميل من حياتنا. أنا سعيدة أكثر أني ألتقي بالجمهور السعودي العزيز، اللي عندي قاعدة جماهيرية عريضة من السعوديين تربطني فيهم علاقة ومحبة ممتدة من سنوات طويلة.
2: حياك الله، هلا وسهلا فيك ونورتينا اليوم، وإن شاء الله اليوم نسولف وناخذ ونعطي في محطات كثير، ونرجع للماضي شوي ونشوف الأثر الجميل اللي ما شاء الله تبارك الله الاسم اللامع اللي موجود معنا اليوم، زميلتنا طبعا والأخت بدرية. حياك الله، يعني على قولهم في قلوبنا قبل بيوتنا.
1: الله يسلمك، سوالفنا بتكون كثيرة. دايما يقولون أن المذيع يسولف كثير، فما بالك مذيع يستضيف مذيعة.
2: ما بقيت لنا شيء.
0: أنت راعية محل وإحنا ضيوفك يا بدرية.
1: الله يسلمك.
0: الله يحييك
2: بدرية، ما بقيت شيء. نعم. خلصنا اللقاء.
1: لا ما قلت شيء. لحين أنا ما تكلمت، المشكلة أنتم أعطيتوني المجال.
2: لا بالعكس.
0: الله يحييك، ما شاء الله تجربة ثرية وغنية وطويلة في الإعلام القطري، وهذا الاسم موجود في ذاكرة الخليجيين والمستمعين على مستوى الإعلام. لكن لما نتكلم عن تجربة العمل الإذاعي بالنسبة البدرية كيف يكون؟
1: يعني راح أتكلم عن بداياتي وتجربتي من بديت، يعني وشلون تكونت العلاقة هذه مع الميكروفون. بديت هذه العلاقة، بدت من وقت مبكر جدا، تحديدا من أيام الدراسة قبل ما أدخل الإذاعة. كنت في الصف السادس الابتدائي، اختارتني المدرسة أني أشارك في طابور الصباح، ومن يومها صار الإلقاء جزء من يومي. استمريت أقدم وأشارك في الإذاعة المدرسية بشكل شبه يومي. هني بنت تتكون العلاقة بيني وبين الميكروفون.
0: ممتاز.
1: في نفس الفترة كنت من المتابعات الدائمات للبرامج الإذاعية، كنت أشارك كمستمعة في بعض البرامج. بدأ يتشكل داخلي هالشغف الجميل بالإعلام والإذاعة. شايف أنت مع جمهورك الحين، يعني ما شاء الله مكالمة ورا مكالمة ومستمع ورا مستمع. صحيح. في شيء جذبهم لكم، كنت أحس أن هذا المكان قريب مني، أن الميكروفون مساحة أقدر أعبر فيها عن نفسي وأوصل صوتي للناس. من المدرسة توجهت مباشرة إلى إذاعة قطر، يعني ما كمل دراستي، بعدين كمل دراستي الجامعية، تقدمت للاختبار والحمد لله اجتزت على طول. وكتها بلغوني أني راح أظل 6 أشهر كمذيعة صامتة. طبعا المذيع الصامت في العمل الإعلامي، يمكن المستمعين عشان نعرف شنو يعني المذيع الصامت، انه يستخدم هاي للمذيع الجديد اللي
0: مرافق، يكون مرافق المذيع الرئيسي.
1: نعم يتابع طريقة تقديم المذيعين، زملاء المذيعين، يتعلم منهم بدون ما يظهر على الهواء او يقدم شيء. لكن الظروف كانت تحمل لي بداية اسرع مما توقعت. في ذيك الفترة كانت المنطقة تعيش احداث ازمة الكويت.
2: يعني عام التسعينات. انا كنت بسألك عام كم.
1: نعم، كانت في 90. كانت الإذاعة تقدم بث مباشر متواصل على مدار اليوم بمشاركة فريق من المذيعين. وبعد شهر تقريبا فقط من انضمامي، فاجأني مدير الإذاعة الأستاذ عبد الرحمن المعضادي الله يرحمه، قال لي الحين تدخلين الاستوديو وقدمي أي شيء بشكل مفاجئ. يعني والله أتذكر اللحظة هذيك وكأنكم رجعتون

0: للوراء.
1: سلام. هنا تبان،
0: كانت
1: هنا تبان ترى قوة المذيع وقدرته، هنا الاختبار
0: نعم
1: الحقيقي للمذيع.
0: بالفعل، يعني لما يقولون لك أنت راح تأخذ لك 6 شهور تدريب، وأنا ما تلقيت تدريب لأن وقتها عشان الأحداث
1: صحيح،
0: ما كان حد فاضي إنه يدربني، كنت أتعلم نفسي بنفسي. كانت لحظة مزيجة من الخوف والحماس والفخر إنه في
1: ممتاز.
0: خلال شهر طلع يقدمي. في ذاك الوقت اللي عمره ما فتح الراديو كان فاتح الراديو
2: وفي
0: يتابع
2: حدث،
0: الأخبار
2: وكان في
0: أول.
2: حدث
0: نعم
2: ومتابع،
0: نعم
2: يعني الكل يسمع
0: كان
2: الإذاعة.
0: يتابع. نعم، كانت أول كلمات قلتها على الهواء هي، لأنها كانت انطلاقتي الأولى من هالكلمات، إلى الآن مترسخة في الذاكرة ما نسيتها.
2: وش قلتي؟
0: للوطن نغني وللعلم ننشد، فلبيك يا وطني يا وطن الآباء والأجداد ويا أرض الأبناء والأجيال. ومن ذيك اللحظة بدأت رحلتي الحقيقية مع الإعلام، وأيقنت أن هذا مو مجرد عمل أو هواية، لا هو شغف، هو
1: شغل. نعم
0: عشق، عشق بالميكروفون، هو رسالة ومجال أشوف نفسي فيه حتى اليوم.
2: طيب،
1: وبعد هذه الكلمات انتقلت إلى برنامجك الأول.
0: نعم، يعني البرنامج الأول قدمته بشكل فعلي كان ملتقى المستمعين، هو برنامج قريب في فكرته ومضمونه من برامج ما يطلبه المستمعون. كان يعتمد على التواصل المباشر مع الجمهور واستقبال مشاركاتهم طلباتهم. بعدها انتقلت إلى تقديم البرنامج الشهير في إذاعة قطر، وطني الحبيب صباح الخير. هو من البرامج القريبة جدا إلى قلبي لأنه كان يلامس حياة الناس بشكل مباشر، يساهم في نقل ملاحظاتهم، احتياجاتهم، مشاكلهم، ومتابعة قضاياهم اليومية. من هناك بدأت الرحلة تتوسع. يعني شوف، برنامج وطني الحبيب صباح الخير مو من السهل ان اي مذيع يقدمه.
1: صحيح،
0: لقيت نفسي في فترة وجيزة بدرية، كان المدير يقول لي بدرية انت قادرة تقدمين هالبرنامج؟ قال لي احنا راح نختبرك لمدة شهر، اذا ما صلحتي بنشيلك من البرنامج.
1: وين صعوبته؟ فيه وين صعوبته؟ وين تكمن في المحتوى، في الاعداد، في مده
0: في
1: البرنامج،
0: في المحتوى؟ يعني انت المستمع يطرح مشكلته، وانت لازم تعرف كيف توصل صوت المستمع للجهه المسؤوله، ولازم تكون عارف هاي المشكله أي جهة متعلقة في المشكلة هذه. وامتدت لسنوات قدمت البرنامج، ومن هناك بدأت الرحلة تتوسع أكثر وأكثر، وتوالت البرامج والتجارب. قدمت البرامج الجماهيرية المباشرة اللي أنا مختصة فيها إلى الآن، والبرامج الثقافية والأدبية والشعرية والوطنية، وبرامج المناسبات والتغطيات الخاصة والسياسية. والحقيقة يعني إن عدد البرامج اللي قدمتها على مدى سنوات كبير جدا، يعني صعب إني أحصرها إلى الآن، لكن الجميل كل برنامج منه ترك بصمة مختلفة، أضاف لي خبرة جديدة، خلاني أتعلم شيء جديد عن المهنة، عن الجمهور اللي أعتز به كثير.
2: طيب بدرية، بعد هذه السنوات الطويلة، يعني وش اللي يعني ما زال يخليك أو يمنحك الشغف للاستمرار في العمل الإعلامي؟
0: والله يعني بعد هذه السنوات الطويلة أعتقد أن أكبر سبب يخليني أستمر بنفس الشغف، والله أني أنا أشوف يزيد الشغف يعني ولا يقل، هو محبة الجمهور. هذه المحبة اللي ما تشترى ولا تطلب. يعني على مدى مشواري الإعلامي، لما يتصل مستمع على الهواء يقول لي أنا ما كملت تعليمي دراسي، لكني أتعلم من برنامجك ومن طرحك، وبرنامجك بالنسبة لي مدرسة. مثل هالكلمات تخلي الإنسان يشعر أن اللي قدمه له قيمة وأثر حقيقي. أو تتصل مستمعة تقول كنت على وشك الطلاق لأني أنا أناقش قضايا اجتماعية في برامجي.
2: هو برنامج الحياة ما زال صح؟
0: الحياة حاليا، ومن خلاله أناقش قضايا اجتماعية. تقول لي كنت على وشك الطلاق بسبب خلافات مع زوجي، لكني بعد ما سمعت النقاش والآراء في البرنامج هديت وفكرت بشكل مختلف وتراجعت عن القرار. وكنتها تشعر أن الكلمة الواعية ممكن تغير مصير أو تحفظ أسرة. أذكر مستمع من سوريا كان يتابع البرنامج باستمرار واتصل قال الله رزقني بنت سميتها على اسمك بدرية.
2: ما شاء الله،
0: شوف محبة الناس. يعني مستمعة من السعودية أتوقع تعرفونها تشارك معاكم. نوال تتصل على الهواء تقول حققي لي أمنية حياتي. قلت لها إيش أمنية حياتك؟ قالت إني أشوفك. قلت لها حياتي حطت على رأسي، تعنت السفر وجات قطر ليوم واحد فقط عشان تشوفني وترجع.
2: وحكت لنا هذا الموقف ترى، وتسلم عليك اليوم بلغتنا،
0: وهي تشارك في برنامجي على فكرة. أنا عندي عدد كبير من الجمهور يشارك في البرنامج ويتابعني. هذه المواقف تزيد الشغف عندي.
1: هذه المواقف ما جت يا أستاذة بدرية إلا من الأثر اللي تركتيه عند المستمع، يعني قوة الأثر وأمانة الكلمة اللي عندك اللي خلقت هذا الجسر، جسر المحبة أكيد المتواصل أكيد مع الجمهور.
0: يعني أنا وصلت مرحلة يطلع المستمع يطالبون أن بدرية لا تغيبين، إذا غبت يقولون وين بدرية، ما يتقبلون غيابي ويطالبون المسؤولين لا تعطونها إجازة. هذا شعور جميل يخلي الإنسان يدرك حجم العلاقة اللي بناها مع جمهوره عبر السنوات.
1: كيف يبني طيب المذيع الآن زميلك الآخر، وفرصة أيضا نقدمها للشباب اليوم مبتدئين في مجال الإعلام، كيف يبني هذا الجسر للتواصل مع المستمعين؟
0: يعني أول شيء لازم يعني تكون العلاقة، أول شيء الجمهور المذيع يبني علاقة بينه وبين الجمهور. هذا ما يكون في يوم وليلة، مع الوقت مع الصدق الاستمرارية الاحترام، أنك أنت تحترم عقلية المستمع في طرحك. المستمع ممكن يسمعك مرة بسبب موضوع أو صدفة، لكنه ما يستمر معك سنوات إلا إذا شعر أنك إن أنت قريب منه، تفهمه، تحترم عقله. أيضا تطرح الشيء اللي لامس الجمهور. أهم شيء أنه يكون المذيع على طبيعته، ما يتصنع، ما يتكلف، ما يكون متكلف، يكون صادق في الشيء اللي قدمه. الاهتمام بقضايا الناس، الاستماع لهم، اللي يشعرهم أن أصواتهم وآرائهم مهمة. المستمع يحب أنه يشعر أنه هو جزء من البرنامج، مو مجرد متلقي. من واقع تجربتي أنا أعتقد أن التفاعل مع الجمهور واحترام جميع الآراء والوفاء للمستمعين، هذه من أهم أسباب استمرار هذه العلاقة.
2: يعني خلينا نتكلم شوي، لأنه ترى الوقت عندنا في
0: وانتي مشكلتكم استضافتوا مذيعة يعني.
2: إيه لا لا موسوعة ما شاء الله عليك.
1: يعني مشكلة
2: لا لا بالعكس،
1: هذا بالعكس فرصة طيبة نستمع
2: يعني
1: لك.
2: برضو يعني بعض الأصوات الإذاعية هي برضو تصنع نجومية.
0: طبعا طبعا، في السابق كانت الإذاعة هي الوسيلة الأقرب للناس. الصوت كان قادر على صناعة نجم يعرف الناس في الخليج والوطن العربي كله. كان المستمع يرتبط بالصوت، يتخيل شخصية صاحبة. لذلك كانت العلاقة بين المذيع والجمهور علاقة خاصة جدا. اليوم المنافسة صارت أكبر بسبب تعدد المنصات، وسائل التواصل الاجتماعي، المحتوى الرقمي. ما صار الصوت واحدة كافي مثل ما كان في السابق. ما زلت أنا أؤمن أن الصوت المميز، المميز في طرحه مش في جماله. المذيع المتمكن قادر على صناعة النجومية إذا اجتمعت مع الثقافة، الحضور، المحتوى الجيد، المصداقية. لأن الناس تنجذب يعني قد تنجذب للشكل فترة، لكن يبقى في النهاية هو صاحب المحتوى الحقيقي، الأثر اللي يتركه المذيع. لا زالت هناك أصوات حاضرة في ذاكرة الناس حتى بعد سنوات طويلة، لأن اللي بقى في الذاكرة مو بالصوت فقط، اللي قدمه الصوت من قيمة، من أثر، من محبة للجمهور واحترام لعقلية المستمع.
1: لأن المذيع دائما ما يخاطب الوجدان بالخيال حتى يصل المستمع. نعم، وحضور الإذاعة كما أشرت أستاذة بدرية يعني حضور قوي ومؤثر، رغم اليوم انتشار المنصات الرقمية والتلفزيون والإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي. كل ما ظهرت لنا منصة جديدة قالوا انتهى دور الإذاعة، لكن الإذاعة ظلت حاضرة وصامدة رغم هذه المتغيرات التقنية الإلكترونية. اليوم أيضا البودكاست أصبح إضافة قوية صوتية لمنافسة الإذاعات. كيف ترين مستقبل الإذاعات الخليجية بشكل عام في ظل هالمنافسة القوية؟
0: أنا متفائلة جدا بمستقبل الإذاعة الخليجية أستاذي، لكن بشرط الاستمرار في التطوير والتجديد. الإذاعة اللي تعرف جمهورها وتفهم احتياجاتها، تقدم محتوى حقيقي قريب من الناس، راح تستمر وتنجح.
2: التطوير هذا وش نوعه؟ معلش بدرية، وش نوعه؟
0: يعني هو شوف الحين انت لو تلاحظ التطوير، احنا في السابق كانت البرامج مثلا البرامج التسجيلية كانت مدتها ساعة أو نص ساعة والمستمع يسمعها من البداية إلى النهاية. الحين في عصر السرعة وانتشار المنصات الرقمية، لا، المستمع يبدي المعلومة بشكل سريع في 5 دقائق في 10 دقائق. أيضا تلاحظ أن الإذاعات الحين، وتوقع يمكن أيضا عندكم معظم الإذاعات المنطقة لازم فيها قسم للسوشيال ميديا، ينقل البرنامج صوت وصورة، وأنت ممكن أنت تنقل برنامجك ومحتواك في السوشيال ميديا ويكون أسرع انتشار. هذا التطور اللي إحنا نحتاجه أول بأول في الإذاعات الحالية.
2: لا، وش تشوفين الآن، إنه في تقصير؟
0: لا طبعا ما في تقصير.
2: طيب،
0: أنا قاعدة أشوف الإذاعات بدأت تتواكب.
2: حلو.
0: ما في أي تقصير. معظم
1: الإذاعة لها يوم عالمي معترف فيه، يوم عالمي الإذاعة معترف فيه موجود، يتم الاحتفال والاحتفاء به.
0: بالفعل، يمكن البعض يعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي سحبت البساط من الإذاعة وما عاد حد يسمعها. لا طبعا، هذا الكلام غير صحيح. هي رفيقة الناس في كل مكان. أنت تقدر تسمع الإذاعة وأنت تسوق أو في الدوام أو في البيت أو حتى أنت تمارس الرياضة. هي بنت علاقة خاصة مع الجمهور اللي أتوقع التواصل الاجتماعي ما يقدر يبني. علاقة مبنية على الصوت، على الثقة، على القرب. ما زالت محافظة على مكانتها رغم التطورات التقنية، وأعتقد أن الإذاعة الذكية هي اللي قدرت تتطور وتواكب بدون ما تفقد هويتها ورسالتها.
2: وعامة الإذاعة يعني ترى منافستها صعبة بالنسبة للسوشيال ميديا.
0: إذا أنت طبعا يمكن، بس إذا أنت حسب ما أنت تطرحها، إذا أنت لامس قلب المستمع في طرحك فتلاقي تجذب المستمع وبيكون معاك على طول. أذكر أنا جاني المسؤول وقال لي بدرية عندي برنامج ميت أبيك تحيينه. قلت له إن شاء الله. فقال لي، قلت له بشرط أنا أبي جمهور، تفاعل مع الجمهور. رد علي قال لي الحين مع السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي من بيسمعك؟ قلت له خلها علي. والله صاروا يسمعوني من الوطن العربي، وما ألحق أكمل موضوعي لأن البرنامج من كثرة التفاعل مع الجمهور ما ألحق. إذا أنت اللي تقدر تحافظ على مستواك الإعلامي وتخلي الإذاعة لازالت حاضرة موجودة مع التطور اللي إحنا نشوفه مع المنافسات هذه، بدأت الإذاعة تواكب هالتطور لكنها محافظة على مكانتها.
2: المتطلب أنه أنت تكون قريب من المستمع، تكون مواكبة.
0: أنت شلون تكون قريب من المستمع إذا طرحت الشيء اللي لامس المستمع؟ لما المستمع يقول لك خالد أو طلال يطرح الشغلة هذه تلامسني، هذه قضية
1: وبدون تكلف.
0: بدون تكلف.
1: نعم.
0: ببساطة.
1: نعم.
0: إذا كانت كل ما أنت احترمت عقلية المستمع، طرحت اللي لامس المستمع وبدون أي تكلف، تأكد أن وصلت لقلب المستمع وتركت أثر كبير في داخله.
1: وكما كان هذا أيضا من قبل الأساتذة الكبار، المذيعين المخضرمين الذين شكلوا اسم كبير في ساحة الإعلام الخليجي وتحديدا في الإذاعة الخليجية، وكذلك أيضا أستاذ بدرية أنت أحدهم لا شك. لكن لما نسألك يعني بعد هالتجربة الطويلة وهذه الرحلة الغنية والثرية بالمعرفة وبالإعلام وبالثقافة، لو قلنا لك اختاري 3 أسماء أصوات إذاعية خليجية تركت أثر لا ينسى في تاريخ الإذاعة الخليجية.
0: والله سؤالك صعب. الساحة الخليجية مليئة بالأسماء، التجارب الإذاعية اللي تركت أثر كبير، خاصة المذيعين الإعلاميين السابقين. أني أختار 3 فقط أحس أني بظلم الكثير من القامات الإعلامية
1: اللي تذكرينه
0: اللي أسهمت في تاريخ الإذاعة. هناك أصوات خليجية كثيرة ما زالت حاضرة في وجدان المستمعين لأنها امتلكت الحضور والثقافة والصدق والقدرة على ملامسة الناس. بعضها ما زال يعرف من أول جملة بدون ما يقول اسمه يعرفونها. أنا أقدر أحترم جيل كامل من رواد الإذاعة الخليجية اللي أسسوا لهذه المهنة وتركوا بصمات ما تنسي. أقدر أيضا الأصوات الحالية اللي أتمنى تواكبهم.
2: بدرية
0: تواصل هالمشوار.
2: بدرية
0: هلا.
2: قلنا 3. طيب نسهلها عليك، نقول يعني أصوات تأثرتي أو أنه أثرت فيك.
0: من إذاعة قطر زميلي العزيز عبد العزيز محمد، وأبعث له كل التحية. نعم. أنا صعب يعني عبد السلام.

0: استاذ الله اللي انا تلمت على ايده. طيب. فوزي الخميس الله يرحمه من عمان الله. من عمان الاستاذ محمد المرجبي. لا انت تحطني في موقف صعب تخليني انا
1: ما حطناك في موقف صعب. الحمد لله طلعنا بثلاث اسماء شكرا خلاص.
0: لا زالت في اسماء كثيره
2: وصحيح نعم في اسماء كثيره يعني تركوا اثر يعني وتركوا للذاكره ايضا.
0: اقول لك نعم. في السابق عدد كبير من المذيعين في كل اذاعه يترك اثر وبصمه واسم لامع سواء اذاعه او تلفزيون. يعني انا متاكده كل مستمع المستمعين وخاصه لما يقولون جيل الطيبين يذكرون اسماء لامعه مجموعه من الاسماء اللامعه الاذاعيين والمذيعين التلفزيون. الحين انا اتمنى ان تكون في اسماء لامعه بكثره مثل ما كانت في السابق.
2: وتاكد يا استاذ بدريه انه جيل اليوم سيذكر الاستاذه بدريه حسن من ضمن الاسماء التاريخيه والمؤثره ايضا في ساحه الاعلام
0: ان شاء الله.
1: لا ما شاء الله يعني حتى ذكرك طيب يعني ان ذكرتي معنا قبل كم يوم كذا يعني بمحض الصدفه وسبحان الله اليوم حصلنا على ان نكون متواجدين مع بعض على الهواء. فيعني
0: هذا شرف لي انا محظوظه.
2: اسعدتينا والله بهالاتصال واسعدتينا بهالمشاركه الحقيقه لقبولك دعوه برنامج تعاليل في اذاعه الرياض. وفكرة أيضا مناسبة أن نتكلم اليوم عن الإذاعات الخليجية وعن المحتوى وعن الطرح وعن أيضا المذيع الذي ممكن يقدم نفسه للجمهور ويؤثر فيهم ويترك ذلك الأثر الذي لا ينسى.
0: نعم
1: وإن شاء الله نشوفك في تعاون مشترك. تعرفين كالإذاعات الخليجية دائما يكون هناك تبادل. نعم. فإن شاء الله نحظى بهذا اليوم وهذه الفرصة نشوفك عندنا ونكون عندكم بإذن الله
0: إن شاء الله. يعني أنا أوجه التحية خاصة لجمهوري العزيز في المملكة العربية السعودية اللي تربطني في علاقة ومحبة ممتدة من سنوات طويلة وأفتخر دائما بمتابعتهم وتواصلهم ووفائهم وأدعوهم أيضا للمشاركة في برنامجي اليومي الحياة اللي يبث يوميا الساعة 12 الظهر من الأحد إلى الخميس. استمتعت جدا بالحوار معكم واستمتعت ذكريات والمحطات اللي اعتز
1: واحنا كذلك بدرية يعني نقول لجمهورك الموجودين برضو في قطر برضو لا تنسينا من انه برنامج تعاليل اللي بث على اذاعات الرياض يوميا من الاحد الى الخميس من الساعة 10 الساعة 12 بالليل
0: نتبادل المستمعين.
1: نعم
0: نعم
2: الله يحفظك استاذ بدريه سعدتينا وكل التوفيق لك. اهلا وسهلا
0: واتمنى لكم المزيد من النجاح والتالق.
1: شكرا
0: والتقدير
2: الى الله يرعاك. شكرا لضيفتنا الكريمه الاعلاميه القديره من قطر بدريه حسن. شكرا لكم انتم ايها الاحبه الكرام على طيب الاستماع وكرم المتابعه. غدا اللقاء جديد عند العاشره ليلا. اعطر التحيه من فريق العمل كان معكم من الاعداد حصه المغيليث التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسه تحيه من التنفيذ والاخراج محمد الفلاج.
1: تصبحون على خير
2: الى اللقاء.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. السعودية الخضراء والتشجير.
1: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159,000,000 شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. مستمعين، حين نتحدث عن البيئة في المملكة العربية السعودية، فنحن اليوم لا نتحدث عن مبادرات محدودة أو حملات مؤقتة، بل عن تحول وطني شامل تقوده رؤية واضحة وأهداف رقمية دقيقة تعمل عليها الجهات المختلفة بتناغم كبير لتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع. مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقت في عام 2021 تستهدف زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة وخفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، إضافة إلى رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% من مساحة المملكة. هذه الأرقام مستمعينا ليست طموحات فقط، بل التزامات تنفذ ومؤشرات يتم قياسها ونتائج يعمل على تحقيقها. وللحديث حول هذا الموضوع نسعد أن يكون معنا ضيف هذه الحلقة الدكتور عبد الله بن شاهر العسيري، الأستاذ المساعد في أنظمة الطاقة الكهربائية والمتخصص في استدامة المباني وكفاءة الطاقة والشبكات الذكية ودمج الطاقة المتجددة. فأهلا وسهلا به وبكم. مستمعينا الكرام، مع إطلاق أكثر من 85 مبادرة تحت مظلة السعودية الخضراء وباستثمارات تتجاوز 700 مليار ريال، أصبح من الواضح أننا أمام مشروع وطني يعيد رسم ملامح القطاع البيئي والطاقة في المملكة. وهنا نسأل ضيفنا الكريم الدكتور عبد الله، كيف يمكن قراءة مبادرة السعودية الخضراء من منظور علمي وتقني؟ وهل هي مبادرة بيئية فقط أم أنها تمثل تحولا شاملا في منظومة الطاقة والاقتصاد في المملكة؟
1: الحقيقة لما نتكلم عن مبادرة السعودية الخضراء ما نتكلم بس عن زراعة أشجار أو تقليل انبعاثات، نتكلم حقيقة عن تحول حقيقي وشامل في طريقة تفكيرنا كدولة في موضوع الطاقة والاقتصاد والبيئة. من الناحية العلمية، عندما نسمع 10 مليارات شجرة في زراعتها، ما هو مجرد رقم كبير، هذا يعني امتصاص كميات ضخمة من ثاني أكسيد الكربون من الجو. كذلك يعني لنا تحسين جودة الهواء وحماية التربة من التصحر. وإذا ربطنا هذا بالجانب التقني، المملكة ما اكتفت بالكلام، في مشاريع عملاقة على أرض الواقع كلها مبنية على تقنيات حديثة في الطاقة وكذلك في البناء المستدام. يعني باختصار، السعودية الخضراء هي رؤية متكاملة وبيئة واقتصاد وتقنية في نفس الوقت.
0: مستمعين الكرام، التحول في قطاع الطاقة لم يعد خياراً بل أصبح ضرورة، خاصة مع التوجه العالمي نحو تقليل الانبعاثات وتحقيق الاستدامة. المملكة تستهدف أن يكون 50% من إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وهو رقم يعكس حجم التغيير القادم. وهنا نسأل ضيفنا الكريم، ما الدور الذي تلعبه الطاقة المتجددة في تحقيق هذه المستهدفات؟ وكيف تساهم الشبكات الذكية في دعم هذا التحول وضمان كفاءته واستمراريته؟
1: كذلك لما نتكلم عن هدف المملكة العربية السعودية ورؤيتها من ناحية الطاقة المتجددة، وضع هناك هدف وهو أن يكون بإذن الله سبحانه وتعالى بحلول 2030 يكون لدينا 50% من الكهرباء تكون من الطاقة المتجددة. وهذا الهدف هدف ليس بسيط، هذا تحول جذري في منظومة الطاقة. يعني عندنا أمثلة كثيرة، منها الطاقة الشمسية عندنا في المملكة تعتبر من أفضل الفرص في العالم، لأن عندنا الشمس كما تعلمون طوال السنة، وهذه ميزة تنافسية كبيرة جدا. كذلك أصبحت عندنا الشبكات في المملكة العربية السعودية شبكات ذكية. ليش؟ لأنها تلعب دور محوري في هذا التحول، كذلك لأنها تقدر تتحكم في توزيع الطاقة بشكل ذكي، تعرف وين الطلب العالي وتوجه الطاقة صح وتقلل الهدر والفاقد. يعني الشبكات الذكية هي التي تضمن أن الطاقة المتجددة وكذلك الطاقة بشكل عام توصل للمستهلك بكفاءة عالية وبدون انقطاع.

0: مستمعينا الأعزاء، تشير التقديرات إلى أن نسبة كبيرة من استهلاك الطاقة تذهب إلى المباني، ما يجعل هذا القطاع محوراً مهماً في تحقيق الاستدامة. الحديث هنا لا يقتصر على تقنيات، بل يشمل أسلوب تصميم وبناء واستخدام مختلف. سؤالنا لضيفنا الكريم الدكتور عبد الله، كيف يمكن تحويل المباني في المملكة إلى نماذج مستدامة تقلل استهلاك الطاقة؟ وهل هناك تجارب ناجحة يمكن الاستفادة منها؟
1: بالنسبة لكفاءة الطاقة واستدامة المباني، هذا محور من المحاور الأساسية والمهمة في رؤية المملكة 2030. وكما نعلم أن المباني تستهلك عندنا

0: جزء كبير جدا من الطاقة، سواء في التكييف أو الإضاءة أو غيرها. ولذلك تحسين كفاءة المباني، أقصد بها كفاءة الطاقة في المباني، يعتبر خطوة أساسية، لأن التصميم المستدام يبدأ من أول يوم، يعني اختيار مواد البناء الصح واتجاه المبنى مع الشمس وكذلك العزل الحراري الجيد، كل هذا يقلل الاحتياج للتكييف بشكل كبير. فمن المشاريع الناجحة مشاريع رؤية المملكة 2030، عندنا مثل مشروع نيوم اللي مبني أساساً على مبدأ الاستدامة الكاملة. نعلم هذا مثل هذه التقنيات توفر من 30 إلى 40% من الفواتير.
1: مستمعينا الأعزاء، رغم ضخامة المشاريع يبقى الفرد عنصراً مؤثراً في نجاح هذه الجهود، والسلوكيات اليومية مهما بدت بسيطة يمكن أن تحدث فرقاً إذا تم تبنيها بشكل واسع. والسؤال المطروح هنا، ما أبرز السلوكيات التي يمكن للفرد الالتزام بها لدعم أهداف السعودية الخضراء؟ وهل التغيير الفردي فعلاً له أثر واضح على المستوى العام؟
0: بالنسبة لدور الفرد في حماية البيئة، كثير منا يفكر أن التغيير البيئي مسؤولية الحكومات والشركات الكبيرة بس، لكن في الحقيقة أن الفرد عنده دور كبير جدا. منها أولا السلوكيات البسيطة عندنا في بيوتنا، زي إطفاء الأنوار لما تطلع من الغرفة، أو ترشيد استهلاك الماء، عدم إهدار الطعام، كلها تجمع مع بعض وتعمل فرق حقيقي. استخدام كذلك وسائل النقل العام أو المشاركة في السيارات يقلل الانبعاث بشكل ملموس. لو كل فرد في المملكة قلل استهلاكه 10% فقط، الأثر الإيجابي أو الإجمالي في من هذا يكون ضخم جدا على مستوى الدولة. التغيير الفردي ليس رمزيا، هو جزء حقيقي من الحل.
1: مستمعينا الأعزاء، كل مشروع بهذا الحجم يواجه تحديات، سواء في التنفيذ أو في التقبل المجتمعي أو في الجوانب التقنية، لكن في المقابل هناك فرص كبيرة للنمو والتطوير. سؤالنا لضيفنا الكريم، ما أبرز التحديات التي تواجه تحقيق مستهدفات السعودية الخضراء، وكيف يمكن التعامل معها لضمان استدامة النتائج؟
0: بصراحة أي مشروع كبير لازم يواجه تحديات، ومن أبرز التحديات الموجودة في قطاع الطاقة المتجددة عندنا التحديات التقنية، لأننا نحتاج إلى بطاريات وتقنيات تخزين متطورة في لاستخدامها في تخزين الطاقة المتجددة. كذلك عندنا التحدي الاقتصادي، يمكن في أن التحول للطاقة النظيفة يحتاج استثمارات ضخمة في البداية، لكن على المدى البعيد هو أوفر بكثير. والتحدي كذلك عندنا تحدي سلوكي، ربما يكون هو الأصعب، لأن تغيير عادات الناس كما تعلمون يحتاج وقت وتوعية مستمرة، لكن الحمد لله في نفس الوقت الفرص كبيرة جدا. عندنا فرص وظيفية ضخمة في قطاع الطاقة المتجددة، وفرص للشركات كذلك السعودية في تصدير تقنياتها للعالم. والمملكة ولله الحمد تتحول من مصدر للنفط إلى رائدة في الاستدامة العالمية. حقيقة في الختام أشكر إذاعة الرياض وبرنامج السعودية الخضراء على هذه الفرصة الجميلة للحديث عن قضية صراحة تمس مستقبل أجيالنا القادمة. السعودية الخضراء ليست فقط مبادرة، هي رسالة للعالم أن المملكة جادة في بناء مستقبل أفضل، مستقبل ما يعتمد بس على ما تحت الأرض، لكن على ما فوقها من شمس وهواء وأرض خضراء. ورسالتي الأخيرة لكل مستمع، لا تستهن بدورك، أنت جزء من هذا التحول، وكل خطوة صغيرة تخطوها اليوم هي استثمار حقيقي في غد أفضل لأبنائك وأحفادك. وأسأل الله أن يوفق قيادتنا الرشيدة في تحقيق هذه المستهدفات، وأن نكون جميعا عند حسن الظن.
1: مستمعينا الأعزاء، في ختام هذه الحلقة نؤكد أن السعودية الخضراء ليست مجرد

0: مجرد مبادرة بل مسار طويل يتطلب تكامل الجهود بين الجهات المختلفة والأفراد. وفي الختام شكرا لضيفنا الكريم الدكتور عبد الله بن شاهر العسيري الأستاذ المساعد في أنظمة الطاقة الكهربائية والمتخصص في استدامة المباني وكفاءة الطاقة والشبكات الذكية ودمج الطاقة المتجددة. شكرا لكم أنتم مستمعين الأعزاء على طيب المتابعة. تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل في الإعداد هاني الزهراني، وفي التقديم سليم الغامدي، ومن الإخراج شوق الحربي. شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السعودية الخضراء.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. الماء والترشيد.
1: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: سلم تي بلادي. سلم تي بلادي.

0: تزخر بلادنا الغالية بمساحة شاسعة تتنوع فيها التضاريس والمناخ والطبيعة بين جبلية وبحرية وسهول ومرتفعات شاهقة، وجميعها تحظى باهتمام دائم من لدن القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، والتي تأتي انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتحظى المملكة بكل تلك الإمكانيات التي يمكن أن تشكل مستهدفاً جديداً يستحق الاهتمام والدعم والمساندة، وحيث أن السياحة الريفية شكلت فارقاً ملموساً بكافة مناطق المملكة المترامية الأطراف التي تتميز بالعديد من المناظر الخلابة والساحرة والهدوء الذي يرنو إليه الكثيرون من محبي استقطاع أوقات الراحة بعيداً عن صخب التقنية وضجيج المدن. السياحة الريفية في المملكة تهدف إلى تعزيز الاهتمام لدى المستثمرين السياحيين في هذا المجال الحيوي الخصب، والذي يمكن أن يشكل رافداً هاماً من روافد دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما مع إطلاق المبادرة الكريمة من سيدي سمو ولي العهد الأمين باسم السعودية الخضراء. إن الاهتمام والحرص في تعزيز السياحة البيئية والريفية يعزز ذلك الاستثمار الواعد بما يحتويه من فرص، إذ يشير المختصون إلى أن حجم صناعة السياحة البيئية في جميع أنحاء العالم قدر بنحو 181 مليار دولار في عام 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 333 مليار دولار في عام 2027. ومنذ انطلاق رؤية المملكة 2030 في عام 2016، بذلت المملكة جهوداً كبيرة من خلال الاهتمام بالسياحة الريفية نهجاً استراتيجياً لقطاع السياحة المستدامة، خاصة أن مزايا السياحة الريفية في المملكة تنجح بشكل كبير في الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة، وتعمل أيضاً على تفعيل عدد من النشاطات والبرامج السياحية في المملكة ومدنها وقراها ومحافظاتها. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي، إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى قادمة. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج محمد المنيف. دمتم في رعاية الله.
1: سلمتي بلادي. سلمتي بلادي.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي.

سوق عكاظ، ملتقى الأدباء والشعراء، وأحد مواطن التجارة في شبه الجزيرة العربية، ووجهة اجتماعية وسياسية، ومنبر عظيم، ومضمار للفروسية والمبارزة. فلم يكن هذا السوق منذ 501 للميلاد مكانا عاديا، بل مقصدا

0: إعادة سوق عكاظ للواجهة كانت أحد اهتمامات الملك فيصل رحمه الله، والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ محمد البليهد والدكتور عبد الوهاب عزام رحمهما الله لتحديد موقع السوق والبحث عن آثاره المتبقية، ليصبح سوق عكاظ في الوقت الحالي معلما تاريخيا وسياحيا له أهميته في المنطقة، وملتقى للشعر والفن والأدب، ومقصدا للمثقفين والأدباء. ويقدم السوق لمرتاديه الندوات الأدبية والفنية للتعريف بالسوق ومكانته لدى العرب قديما، إضافة لحفظه ديوان العرب من عيون الشعر ومعلقاته. ويقدم في كل مهرجان تعريفا بأحد شعراء المعلقات لتعيد إلى أذهان الناس مكانة الشعر والأدب عند العرب قديما، وتأكيدا لاتصال التراث بالحاضر. في عام 2019 حرص المسؤولون عن السوق على استضافة 11 بلدا عربيا من خلال منصة حي العرب، تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي الذي يضم أجنحة الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وتونس والمغرب، إضافة إلى مشاركة المملكة العربية السعودية بأكبر الأجنحة مساحة تصل إلى 6000 متر مربع.
1: ديرتي حبيبتي.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: إضاءات لغوية
0: على إذاعة الرياض.
2: أهلا بكم في إضاءات لغوية جديدة.
3: مذكر أم مؤنث؟
2: والكلمة التي نتناولها في هذه الفقرة هي القدر، فهل هي مؤنثة أم مذكرة؟ ورد في لسان العرب: والقدر معروفة أنثى، وتصغيرها قدير بلا هاء على غير قياس. قال الأزهري: القدر مؤنثة عند جميع العرب بلا هاء، فإذا صغرت قلت لها قديرة وقدير بالهاء وغير الهاء. وأما ما حكاه ثعلب من قول العرب: ما رأيت قدرا غلا أسرع منها، فإنه ليس على تذكير القدر، ولكنهم أرادوا ما رأيت شيئا غلا. قال: ونظيره قول الله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد. قال: ذكر الفعل لأن معناه معنى شيء، كأنه قال: لا يحل لك شيء من النساء. انتهى. إذن مستمعينا، فالقدر مؤنثة.
3: مفردات وجموع.
2: والمفرد الذي نحن بصدد معرفة جموعه في هذه الفقرة هو الأنف، فما جموعه؟ ورد في اللسان: الأنف المنخر معروف، والجمع آنف وآناف وأنوف. أنشد ابن الأعرابي: بيض الوجوه كريمة أحسابهم في كل نائبة عزاز الآنف. وقال الأعشى: إذا روح الراعي اللقاح

0: معذبا، وأمست على آنافها غبراتها. وقال حسان بن ثابت: بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول. انتهى. إذن مستمعين، فالأنف يجمع على آنف وآناف وأنوف.
1: أسماء الأصوات.
0: وفي فقرة أسماء الأصوات من هذه الحلقة نتناول النعيب، فما هو؟ ورد في اللسان: نعب الغراب وغيره، ينعب وينعب نعبا ونعيبا ونعابا وتنعابا ونعبانا، أي صاح وصوت، وهو صوته. وقيل مد عنقه وحرك رأسه في صياحه. وفي دعاء داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام: يا رازق النعاب في عشه، النعاب الغراب. قيل إن فرخ الغراب إذا خرج من بيضه يكون أبيض كالشحمة، فإذا رآه الغراب أنكره وتركه ولم يزقه، فيسوق الله إليه البق فيقع عليه لزهومة ريحه فيلقطها ويعيش بها إلى أن يطلع ريشه ويسود فيعاوده أبوه وأمه. وربما قالوا نعب الديك على الاستعارة. قال الشاعر: وقهوة صهباء باكرتها بجهمة والديك لم ينعبي. ونعب المؤذن كذلك. والنعيب أيضا صوت الفرس.
1: أخطاء شائعة.
0: الخطأ الشائع الذي نتناوله في هذه الفقرة مستمعينا من هذه الحلقة هو قول بعضهم: فلان يتفانى في عمله. يقول الدكتور مصطفى جواد: قل يود فلان أن يفنى في خدمة الوطن، ويود الفناء في خدمة الأمة، ولا تقل يريد أن يتفانى في خدمة الوطن، ولا يريد التفاني في خدمة الوطن. وذلك لأن الفعل تفانى من أفعال الاشتراك في اللغة العربية، فلا يصدر إلا من جهتين مختلفتين. يقال تفانى القوم والقوم تفانوا، أي أفنى بعضهم بعضا. قال زهير بن أبي سلمى: تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي. قال ابن مكرم في لسان العرب: تفانى القوم قتلى، أي أفنى بعضهم بعضا. وتفانوا أي أفنى بعضهم بعضا في الحرب. فالعرب لم يستعملوا تفانى إلا للاشتراك والإهلاك والإبادة، ولقائل أن يقول: وأين أنت من القياس، وهو سبيل من سبل حياة اللغة. فأقول له: إذا أخذنا من الفعل فنية فعلا على وزن تفاعل، وجب أن يقاس على طائفة من الأفعال ذوات المعنى القياسي الصيغة، فيكون تفانى مثل تمارض وتماوت وتهالك وتعامى، وهي أفعال رياء وإظهار لغير الحقيقة، فيصير التفاني مراءة ومداجلة ومخادعة، وهي غير مرادة، فضلا عن كونها عيوبا. ولو كان التفاني للنار أو للبخار، أي لغير الإنسان، لجاز ذلك بعض الجواز. فالصواب الفناء في خدمة الوطن، وهو يفنى في خدمة الأمة.
1: عامي وفصيح.
0: نصف بالعامية المصاب بالخرف بأنه مهذري، ونصف من يكثر من التفكير في شيء والحديث عنه بأنه يهذريبه. وهذه الكلمة مزيج من كلمتين فصيحتين هما هذا وهذر، دمجتا في العامية لشدة تقارب لفظيهما ومعنييهما. ورد في لسان العرب: الهذيان كلام غير معقول، مثل كلام المبرسم والمعتوه. هذا يهذي هذيا وهذيانا، أي تكلم بكلام غير معقول في مرض أو غيره. وهذا إذا هذر بكلام لا يفهم. وهذا به، أي ذكره في هذائه، والاسم من ذلك الهذاء. ورجل هذاء وهذاءة، أي يهذي في كلامه أو يهذي بغيره. أنشد ثعلب: هذريان هذر هذاءة، موشك السقطة ذو لب نثر. هذا في منطقه يهذي ويهذو. انتهى. هذا مستمعين فيما يتعلق بكلمة هذا. أما هذر فقد ورد في اللسان أيضا: الهذر الكلام الذي لا يعبأ به. هذر كلامه هذرا، أي كثر في الخطأ والباطل. والهذر الكثير الرديء، وقيل هو سقط الكلام. هذر الرجل في منطقه يهذر ويهذر هذرا بالسكون وتهذارا، والاسم الهذر بالتحريك وهو الهذيان. ورجل هذريان إذا كان غث الكلام كثيرة. قال الجوهري: رجل هذريان، أي خفيف الكلام والخدمة. وفي الختام نشكركم مستمعين الكرام على طيب المتابعة، ونلقاكم أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم، وزميلي خالد الشامخي من الإخراج، في حلقة قادمة بإذن الله. إلى اللقاء.
2: إضاءات لغوية
1: على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: ديرتي حبيبتي.

في حائل لم يكن الليل ساكناً كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو تدعى اعرف.

صوت فتى صغير يركض. جدي جدي، لماذا القلعة عالية جدا؟ صوت الجد العجوز، لكي ترى كل شيء وتخفي كل شيء يا بني. كانت القلعة يوما حارسة لحائل، لا تحميها بالسلاح فقط بل بالهيبة. جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة حيوان، بل كان بكاء. صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد فلم يجب أحد. صعد السلم الحجري وهو يشد سيفه، كلما صعد تردد البكاء كأنه يناديه. وصل إلى أعلى البرج، لم يجد شيئا، لكن على الأرض وجدت قطعة قماش صغيرة قديمة منقوشة بنقوش لا تقرأ. وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حربا قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى. عارف، ليست فقط جدرانا شاهقة، هي صدر المدينة ونبض الأجداد وذاكرة لا تموت حتى لو جف التاريخ.

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو. واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها. قلعة أعرف لم تشيد لتنسى بل لتروى ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن يسجلها من قلب حائل، حيث الصخر ينطق والحصن لا يشيخ. كانت هذه أعرف

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
1: الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: صوت الصدى.

حظيت الجزيرة العربية منذ فجر التاريخ بالإنسان الشاعر، ولا أظن أن مضر يوم وقع من على جمله وانكسرت يده وهرب بعيره أو ابتعد عنه وصار يتألم من يده ويقول ويداه ويداه، فحن الجمل وعاد إليه. لا أظن أن الحداء انطلق أو بدأ من هذه الحكاية كما تقول الأسطورة. أنا أظن أن الشعر في الجزيرة العربية أقدم بكثير من هذه الحادثة أو الحكاية، ويقولون أن المهلهل أول من طول القصائد، وامرئ القيس أول من ابتدع العديد من الأوصاف، وخصوصا أوصاف المرأة وتشبيهها بالمهات أو الغزال، وفي هذا الكثير من الصحة. ولكن الشعر قديم والقصائد كذلك طويلة قبل المهلهل، ولكن ما كان فيه تدوين، يعني ما كان فيه كتابة، كان بقاء الشعر يعتمد على الحفظ، وطبعا القليل من الناس من يقدر على حفظ القصائد المطولة. والجزيرة العربية كما تعلم عزيزي المستمع أرض الشعراء من أقدم العصور، وكبار الشعراء أصلهم من هذه الجزيرة، جرير وابن أبي ربيعة وأمرؤ القيس وقيس والخنساء وليلى الأخيلية وغيرهم عشرات الشعراء الممتازين، كلهم من هذه الجزيرة المباركة. وفي مجال الشعر الشعبي أيضا ليس الرجل وحده هو الشاعر، المرأة أيضا لها نصيب وافر، ولا غرابة فهي حفيدة الخنساء وليلى وسلمى. في حلقة اليوم نستمع معا إلى صوت الصدى في شعر المرأة، نأخذ نموذج أو نموذجين ولنا عودة أخرى إلى شعر المرأة بإذن الله. نسيت أقول ملاحظة صغيرة، وهي أن المرأة الشاعرة تختلف عن الرجل الشاعر بالنسبة للنفس الشعري. نفس المرأة في شعرها الشعبي قصير، يمكن هذا يرجع لقصر مدى التصور عندها، أو لأنها تقدم لقطة شعورية، صورة، لمحة، فكرة عن موقف، شيء من هذا النوع، ولكنها لا تقدم ما وراء الصورة، أبعاد الموقف العاطفي أو أبعاد الصورة. ويعود هذا لأنها لا تفصح دائما عن مشاعرها وعواطفها لأسباب كثيرة، ولهذا فهي تختصر الصورة الشعرية بقدر الإمكان كما سنلاحظ في هذه الأبيات للشاعرة صيت التميمية.

أنا بواد الرس داري ظليلة وصويحبي يتللمها بالصواهيد، ليته إذا صادلمها عنها شيلة أشيلنا عن صاحبي جملة الصيد. شفي شفي سرور لا تمنى بديلة، عليه ضيعت الحياة والمناقيد، من لا من يلهم دقاق النثيلة ولا يطق بهامته نايف الحيد.

وهكذا شفنا قصر النفس الشعري عند المرأة، 4 أبيات فقط، ومع هذا فالفكرة عموما واضحة. أما الحواشي والأبعاد والتصورات فتهملها الشاعرة.

فمن هذه الأبيات نعرف أن الشاعرة تسكن في الرس في بيت يختلف عن بيت الشعر، فهو ظليل كناية عن البناء كما يتبادر، بينما فتى أحلامها يطارد المها والغزلان في الأراضي الرملية ذات الكثبان المرتفعة، وهي توضح مدى تعلقها به ومدى عاطفتها نحوه بكونها تتمنى أن تشيل أو تحمل عن حصيرة الصيد مهما كانت كثرته، وهذه دلالة شدة الوجد وكدلالة على صدق مشاعرها نحوه، فهي لا ترغب في سواه وترى أنها من أجله خرجت عن وقارها وصمتها بأن قالت فيها الشعر، وهذا يكفي في نظرها، وهو تعبير يوصلنا إلى صدق عاطفة المرأة. فالرجل قد يكذب في شعره، أما المرأة فهي في الغالب لا تقول الشعر إلا صدق، وهي ترى أن إعلان حبها ولو بالشعر فيه خروج على المألوف، ولهذا فهي تستنكر من يلومها حتى ولو ضرب أو عليه أن يضرب برأسه الحجر إذا غضب من شعرها أو إعلان حبها بهذا الشعر. وهذا يدلنا على أن نفسيتها غير مرتاحة لقول الشعر هذا، ولكن فتى الأحلام أجبرها أن تقوله.

وفي قصيدة أخرى توضح الشاعرة مقصدها من فتى الأحلام هذا، فهي لا تريده إلا على النقاء وبعيدا عن كل ما يعيب أو يمس الكرامة أو العرض، وهذا شأن كل الشاعرات، فإذا تغزلنا فغزلهن عذري بريء والمقصد بريء والنية سليمة أبدا.

تقول صيته وعيوني سهيرة، أنا عيوني عنكر النوم شراد، شفي سرور ولا تمنيت غيره، على النقا ما يلحق ان كل نقاد، قلبي تمابير تزايد حفيرة، ذولي مصادير وذولي توراد، يا ما حلا شوف العشير العشيرة، لا صار ما جابين الاثنين ميعاد.

0: في هذه الأبيات الأربعة أيضا كل بيت يؤدي مهمة أو فكرة معينة داخل إطار أو صورة واحدة، فهي في البيت الأول تتذمر من هروب النوم عنها أو هروب عيونها عن كرى النوم، وفي البيت الثاني تشرح السبب، فهي لا تريد غير هذا الإنسان ولكن على النقى وبعيد عن كل عيب أو كل ما يشين السلوك أو الكرامة، وفي البيت الثالث تصف حالتها النفسية وحالة قلبها بصفة خاصة، فهو من كثرة الهموم أو الأفكار أو الهواجس كبير كثيرة الورود بين غاد ورايح من الرعايا والإبل والغنم، وفي البيت الأخير تنتهي إلى أن الصدفة خير من ألف ميعاد.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.

0: يا سعد انت مالك ومال هذه الاسئله؟ اللي يسمعك يقول هذا غلبان وضعيف ومسكين.
1: ايش دعوه يعني فيها شيء اذا سالت يعني؟
0: طبعا فيها شيء. من متى ما شاء الله صرت تسال وبالذات في هذه الحاجات؟ ها
1: خلاص خلاص خلاص توبه، ثاني مره لا تقولين تعال نسولف.
0: الا نسولف، لكن في الاشياء اللي تعجبني وبس.
1: يا سلام، هذا حكم قرقوش هذا؟
0: لا لا لا، هذا حكم نوره خليفه قرقوش.
1: اذا كان كذا لازم الواحد يترحم على اللي عايش تحت حكم قرقوش، قصدي خليفه قرقوش.
0: عاد المهم، وش رايك؟
1: مش رايي مش رايي. دوري دوري شوي، خلي اشوف خلي اشوف. دوري بعد.
0: ايه طيب، هذا هو يا
1: شيء عظيم شيء عظيم. لو قرقوش كان بهالشكل ما قالوا عليه اللي قالوا.
0: دحين اترك هذا الكلام، قول لي حلو الفستان.
1: دوري مره ثانيه، دوري، ابغى اكون متاكد
0: من رايي. حاضر حاضر. يا سيدي
1: الحقيقه. ايوه الحقيقه، يبغى لنا اجتماع خاص علشان اعطي رايي.
0: أرجوك خليك شوية جاد، الواحد ما يطلع منك برأي.
1: تبين الصراحة؟
0: تفضل.
1: المفروض أني أصك الباب بست طقات وأجدع المفتاح في مكان ما أعرفه وأمصع سلك التليفون.
0: طيب ليش؟
1: علشان ما تطلعين ولا أنا أطلع ولا نعرف كيف نطلع ولا يرن التليفون. أيوة؟ يذكرنا بالعالم الخارجي هذا.
0: يا سلام، لو إنه الكلام ينباع بفلوس كان صرت مليونير.
1: ومن قال لك إني ماني مليونير؟
0: من وين؟
1: طالعي نفسك في المراية وتعرفين.
0: أصلي غلطانة إني أخذ رأيك. أنا رأيي والله العظيم إنك ما أدري إيش أقول لك والله يا سعد.
1: طيب طيب طيب، ممكن تكثرون من هالمناسبات؟
0: ليش؟
1: علشان تجيني الفرصة أشوفك بهالشكل.
0: لا يا شيخ الله يجازيك. المهم، توديني ولا أقول له يوديني؟
1: من هو اللي تقول لي له يوديكي؟
0: طالع المراية وتعرف من هو.
1: يلا يلا مشينا. ولا أقول لك ورا ما تتركين هالعزيمة.
0: أيوة؟
1: وتقعدين نفكر في الملحق اللي نبي نبنيه.
0: أقول يا سعد تأخرنا.

0: لا يا شيخ اسمع اسمع اسمع الصراحة أنا فاضي لك الليلة، يلا هد من خيرك سبك.
1: فاضي اللي ما هو على كيفك، المطرود لك الليلة. قال فاضي قال.
2: إيش بك تهز بالمرخل؟ العب بس العب.
3: صار ما هو بحب اللي جيكم الليلة. ها هذلكم مطرودين كلكم، وأنا أقول وش هالاتفاق الغريب، كلكم تجون وقت واحد.
0: اسمع اسمع يا رجال يا رجال،
4: عليكم
0: العب يا رجال. هذه أمور تخص المتزوجين.
5: بالبلوت اليوم بشكل غريب مرة.
2: لازم لازم تروح تكشف على نفسك، لا يصير عندك وحام.
3: خذ خذ، تستاهل بنت الديمن لو انها ما هي بهينة علي.
0: نصيحة لك نصيحة لك، خل معك بنت الديمن والسبيل.

0: تصدقون ان بنت الهاص من اول هي المفضله.
1: شرحك سيره خذ
2: صح النوم يا اخوي توك تقوله.
1: ما قصدي سيره بلهوت، قصدي كلام ناصر. المهم يا اخ حمد، ما اشوف عندك نيه اكل.
2: نحن ابو شيطانك مصحاب عوائل، تطلبون من واحد عزوبي مساكين انه يسوي لكم عشاء.
3: احمد ربك نحن عندك الليله، ولا كان قاعد تبوم على حالك مثل يتيم؟ العب بس العب.
2: الا انتم اللي احمدوا ربكم انكم تلقون واحد مثلي تقضون عنده ساعات المنفى. العب بس.
0: على العموم يا اخ حمد، ترى حنا السابقين وانتم اللاحقين. العب بس العب يلا.

0: ايش فيه؟ خير ان شاء الله. ايوه
1: لا ترفعين صوتك، العيال نايمين، العيال نايمين.
0: بسم الله روحتني. طب ليش ما رديت علي؟
1: وشلون رد عليك والعيال نايمين؟ تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي للمجلس عشان نقدر نحكي على راحتنا. تعالي تعالي.
0: اي طيب
1: تعالي تعالي. وعليكم السلام. يا هلا وسهلا، يا هلا وسهلا.
0: طبعا اكيد تبغى تسالني.
1: بدون شك. وشلون جيتي؟ المفروض تدقين لي بيجر واجي اخذك.
0: يا عزيزي، جابني عمك عبد الرحمن، اهله كانوا بالعزيمه، ويوم قمت ابغى اتصل عليك قالوا ما في داعي، ناخذك معنا ونوصلك.
1: غريبه عمي، ما هي بعاده.
0: اعتبرها مفاجاه. وداد كانت مصره انها تجيبني.
1: وداد؟ من وداد؟
0: يا سلام، وداد بنت عمك.
1: بنت عمي عبد الرحمن. صدقيني راحت عن بالي.
0: لا يا شيخ، راحت عن بالك.
1: وش قصدك؟ انا فعلا ما كان على بالي.
0: ما كان على بالك؟ علي انا يا سعد.
1: ايش الموضوع بالضبط؟ الله يهديك، المفروض تجين من الحفله مبسوطه يعني.
0: كان المفروض، لكن في اشياء لازم اعرفها.
1: خير ان شاء الله. وش اللي ودك تعرفينه؟
0: الاهتمام الزايد هذا وش معناه؟
1: شيء طبيعي لازم اهتم فيكي.
0: لا يا استاذ، انا قصدي اهتمامها بيك وش معناه.
1: من هي؟
0: ما تعرف من هي؟
1: وش بلاش انت؟ الله لا
0: يعني
1: الله لا الله لا يعيدها عزيمه. قولي امين.
0: يعني تحاول تسوي نفسك ما لك علاقه.
1: يا شيخه ترى تزوجتيها عاد، وش قصدك انت؟
0: وداد بنت عمك، وش سر اهتمامها بيك؟
1: وداد؟ من وداد؟
0: وداد بنت عمك. رجعنا للتمثيل.
1: وش فيها وداد؟ وش فيها؟ ثم وش دخلي انا بوداد؟
0: غريبه كل هذا الاهتمام وتقول وش دخلي انا؟ 20 سؤال تسالني، كيف حال سعد؟ وش اخباره؟ هو الحين يحب الجريش؟ واسئله كثيره، ليش هذا كله؟
1: طب يا بنت الحلال الله يهديك، لا تطولين. طب انا وش ذنبي اذا هي سالت؟
0: انا ابغى اعرف ليش تسال عنك وتعرف اني انا زوجتك.
1: طيب ليش ما قلتي لها هالكلام؟ وش المشكله هذه؟ لمعلوماتك وداد هذه
0: أيوة.
1: ربيت انا وياها من الطفوله.
0: أيوة.
1: وكونها تسال عني شيء طبيعي، وكوني اسال عنها وللاسف ما صار برضو شيء طبيعي. وش الخطا؟ ها،
0: بس مجرد سؤال.
1: زين خلاص زين خلاص. طفي النور وانت طالع لو سمحتي.
0: تعرف سعد تعرف اني انا كنت محور الحديث الليله بالحفله؟
1: عارف. صباح الخير. صباح الخير.
0: ليه تعال تبي تنام هنا في المجلس؟
1: اي نعم، خلاص هنا يا هدوء جميل. الكنبه هذه ما تعرف تحكي ولا تخانق ولا تطق، وانا ودي انام، وراي شغل بكره وما عندي استعداد. واحد سنة الحق. تصبح على خير.
0: يا سلام، يعني تزعل إذا غرت عليك؟ المفروض تنبسط. حتى مرت عمك لاحظت وقالت لها يا وداد ترى هذه مرت سعد، يعني بتفهمها إن المفروض تحترم وجودي وما تسأل الأسئلة البايخة. مو مهم. على العموم عمك عبد الرحمن يقول قولي لسعد إيش سوى بموضوع الأرض.

0: همس الأثير من إعداد محمد بن حمد الصوي. ومن إخراج محمد البريكان.
1: أيها الأعزاء، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم هذا، لنطوف بكم في أعماق الكلمة الشاعرة المجنحة الهامسة، نستشف من خلالها التجارب الشعرية ونقف عند أسرارها.

قال أحد الشعراء: إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا تسترح وترح بها، لئلا يقول الناس إنك كاذب.

يا صديق المساء، قالت العرب: قلب الأحمق في لسانه، ولسان العاقل في قلبه.

0: قال ميخائيل نعيمة في الترجمة: الفقير يستعصي إذا لم يكن له من كد يمينه ما يسد به عوزه، والعطشان إذا جف ماء بئره يلجأ إلى بئر جاره ليروي ظمأه. ونحن فقراء، وإن كنا ندعي الغنى حينا، فلماذا لا نسد حاجاتنا من وفرة سوانا وذاك مباح لنا؟ وآبارنا لا تروينا، فلماذا لا نرتوي من مناهل جيراننا وهي ليست محرمة علينا؟
1: نحن في دور رقيين الأدبي والعلمي قد تنبهت فيه حاجات كثيرة لم نكن نشعر بها من قبل احتكاكنا الحديث بالغرب، وليس عندنا من الأقلام والأدمغة ما يفي بسد هذه الحاجات. فلنترجم، ولنجل مقام المترجم لأنه واسطة تعارف بيننا وبين العائلة البشرية العظمى، ولأنه بكشفه لنا أسرار عقول كبيرة وقلوب كبيرة تسترها عنا غوامض اللغة، يرفعنا من محيط صغير محدود نتمرغ في حماته إلى محيط نرى منه العالم الأوسع، فنعيش بأفكار هذا العالم وبآماله وأفراحه وأحزانه.

وتسافرين وتسافرين وأظل وحدي أخنق الأشواق في صدري فينقذها الحنين. وهناك آلاف من الأميال تفصل بيننا، وهناك أقدار أرادت أن تفرق شملنا، ثم انتهى ما بيننا. وبقيت وحدي أجمع الذكرى خيوطا واهية، ورأيت أيامي تضيع ولست أعرف ما هي.

وتركت يا دنيا يا جرح لن تداويه السنين، فطويت في الأعماق قلبا كان ينبض بالحنين. لو كنت أعلم أنني سأذوب شوقا، لو كنت أعلم أنني سأصير شيئا من عدم، لبقيت وحدي، لبقيت وحدي أنشد الأشعار في دنيا بعيد.

0: وجعلت بيتك واحة أرتاح فيها كل عام، وأتيت بيتك زائرا كالناس يكفيني السلام.
1: ما كنت أدرك أنني سأصير روحا حائرة، في القلب أحزان وفي جسمي جراح غائرة.
0: وتسافرين، لا شيء بعدك يملأ القلب الحزين، لا حب بعدك، لا اشتياق ولا حنين. تنسب أيامي وتنزف كالدماء، وتضيع شيئا بعد شيء كالضياء. وهناك في قلبي بقايا من وفاء. وتسافرين، وتسافرين، وأنت كل الناس عندي والرجاء.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.

0: اصبر محبة يوم ما تجي
1: قولوا

0: يعطيكم العافية شباب. حلو شكرا.
1: كوبليه على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
1: هو بلادي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم في هذه الحلقة الجديدة، حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج هوا بلادي. ومثل ما عودناكم انطلاقتنا معكم دائما تكون من الخامسة حتى الثامنة يوميا. نرحب بالجميع ونرحب كذلك بطاقم عملنا اللي دائما يتميز معنا في إعداد الحلقات بالنسبة لبرنامج هوا بلادي، من الإعداد نور مطيري وعايشة الزير، طبعا من التنفيذ والإخراج محمد حميضي، وإحنا معاكم من خلف المايك في هذه الحلقة تهاني عطيف وزميلي ظافر الخثعمي. إن شاء الله حنكون معكم حتى الثامنة، ونقدم لكم العديد من الموضوعات بالإضافة لحوارات ضيوفنا، أيضا تواجد مراسلين في مختلف مناطق المملكة، كذلك راح يكون معنا تقارير بإذن الله في حلقة اليوم. احنا نرحب بالجميع وحياكم الله معنا في هوا بلادي.

طبعا اليوم عندنا مثل ما عودناكم أربع فقرات تكون متواجدة معنا على مدار الثلاث ساعات. فقرة استكشف السعودية طبعا، وهذه الفقرة اللي دائما يكون فيها وقفة حول معلم أو أثر من الأثار التاريخية في المملكة العربية السعودية. كذلك عندنا اليوم فقرة مشاريع، ولنقف فيها على أهم المشاريع سواء كان للأفراد أو للمنظمات. كذلك هواية، وهذه الفقرة الضرورية اللي لازم نتحدث عنها ونسلط الضوء على بعض الهوايات اللي تميز فيها أصحابها طبعا، بالإضافة إلى فقرة نبض السعودية واللي عادة تكون فيها جولة حول منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية، يكون فيها أيضا إرشاد سياحي وتسليط الضوء على هذه المناطق، خصوصا أنه إحنا مقبلين على فترة الصيف، وهذه الفترة اللي عادة يكون فيها التنقل من المدن إلى مدن أخرى أو للأرياف للاستمتاع بالأجواء الباردة بعيدا عن الحرارة، أو استمتاع بالفعاليات اللي الحمد لله يعني منتشرة في شتى المواقع ومختلف الأماكن في المملكة العربية السعودية. هذا بالإضافة طبعا لجولات مراسلين اللي راح يكونوا معنا كذلك من مختلف المناطق، واللقاءات التي يقدمونها من بعض المواقع السياحية، أو تسليط الضوء على بعض الفعاليات والمؤتمرات. وكذلك الحديث يمتد إلى الأخبار اللي حضرناها لكم اليوم في برنامج هوا بلادي. احنا نرحب بالجميع، مستمرين معكم بإذن الله حتى الثامنة.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. ننطلق معكم في انطلاقتنا في أرجاء هذا الوطن الغالي، وأخبارنا وفعالياتنا واستكشافنا لمدننا وتراثنا، كل هذا في هوا بلادي. ننطلق تهاني يمكن من أول أخبارنا في هوا بلادي. جامعة الأمير محمد بن فهد توقع اتفاقية لتنفيذ مشروع الحرم الجامعي الذكي. الجامعة بتوقيع هذه الشراكة مع شركة جوجل كلاود وشركة بريول للتقنيات، هذا لتنفيذ مشروع الحرم الجامعي الذكي، توظيف التقنيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم والبحث العلمي أيضا في العمليات المؤسسية، لأن هذه خطوة تعكس توجه الجامعة نحو استشراف مستقبل التعليم العالي.
1: طبعا يعد المشروع نموذجا متقدما للجامعات الذكية من خلال منظومة متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في مختلف المجالات الأكاديمية والإدارية والبحثية، هذا يسهم في تطوير تجربة الطلبة وأيضا تمكين أعضاء هيئة التدريس والباحثين وتعزيز الابتكار ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. يهدف طبعا المشروع إلى إنشاء منصة رقمية موحدة تربط الأنظمة الأكاديمية والإدارية والبحثية ضمن بيئة ذكية تعتمد على البيانات لدعم اتخاذ القرار، بما يتيح الانتقال من الأنظمة التقليدية المتفرقة إلى منظومة مترابطة توفر رؤية شاملة للطالب وعضو هيئة التدريس والباحث والإدارة الجامعية.
0: السلام. اليوم الجامعات عندنا الجامعات السعودية بكافة مسمياتها طبعا باختلاف التوجهات في التخصصات، لكن أغلب الجامعات اليوم عندنا تهاني توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في كافة الحرم الجامعي، ويمكن البديهي في هذا لأنه اليوم وصلت المملكة إلى أرقام قياسية في معدلات استخدام الذكاء الاصطناعي.
1: صحيح صحيح، وبعدين الآن الطلبة بشكل عام ما عاد يقدرون يستغنون عن موضوع الذكاء الاصطناعي باستخدام بعض المواقع الشهيرة حاليا، وبعض التطبيقات أصبح يسهل على الطالب عملية البحث بداية، أيضا عملية المذاكرة، خصوصا أنه إحنا قاعدين نتكلم عن طرق تدريس جديدة تختلف يمكن عن الطرق التقليدية القديمة، تعتمد على بعض العروض. طبعا هذا بالنسبة للجامعة، أنا أتكلم تعتمد على فهم الطالب أو استنتاج الطالب، ما تعتمد على واحد اثنين ثلاثة راح يحفظ وتعال اكتبها لي، في فرق. فطريقة التدريس الجديدة هذه اللي تحتاج إلى بحث بداية وبعدها استنتاج، تحتاج أنه الطالب يكون على فهم ودراية بالذكاء الاصطناعي وطريقة استخدامه والمشكلات اللي ممكن تنشأ عن استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة غير مناسبة. فأعتقد أنه إطلاق الجامعات الذكية ورفع التوعية طبعا بالذكاء الاصطناعي واستخدام التقنيات الجديدة في تعليم الطلاب والطالبات يساعد على رفع الإنتاجية، سرعة الإنتاجية كذلك. صحيح. أيضا توعية الطالب بالمخاطر اللي ممكن يتعرض لها بناء على نشر بعض المحتويات في منصات التواصل الاجتماعي، ومنها طبعا تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
0: وعلى فكرة يمكن تأكيد لكلامك تهاني أنه حتى الجامعات اليوم، بعض الجامعات توجهت إلى إلغاء بعض التخصصات في الجامعة.
1: صحيح، لأنها لم تعد تخدم
0: ما تخدم البيئة اليوم المستقبلية للمملكة، ولا حتى مستقبل التوظيف لدى الطلاب والطالبات. لذلك اليوم تركز الجامعات على وجود تخصصات تخدم المستقبل، تخدم الطالب لما يتخرج وعنده شهادة جامعية تخدمها في أنحاء مختلفة، سواء كان في القطاع الخاص والقطاع الحكومي. ولذلك الجامعات توجهها بهذا الجانب، سواء كانت الجامعات الخاصة أو حتى الجامعات الحكومية، فهو توجه جميل جدا للأمانة. واليوم حتى نحن القطاعات الحكومية اليوم الذكاء الاصطناعي موجود، المستشفيات الآن الخاصة أحيانا الرد الآلي، حتى الحكومية الرد الآلي بالذكاء الاصطناعي. يعني لما تبدأ أو تقومين بالاتصال